0: حائل والمملكة كلها. لكن احنا ما قضينا عبد العزيز بن سعد ان شاء الله لا خلصنا كلش ما هم خلينا ان شاء الله.
1: لا اكيد اكيد اكيد وجه السعد واميرنا المحبوب.
0: اي نعم نعم
1: دائما ترى واقف لكل يعني خلف كل انجاز في منطقه حائل.
0: لا هو معنا واقف معنا هو بعيد ولكن نبي نتشرف بجيته ان شاء الله. الله يحفظه ويخليه لنا ان شاء الله
1: باذن الله. اخو سعود في اضافه شيء؟
0: والله اللي تبونه اضيفه انا ما ادري ايش تبون بالضبط. انا معكم
1: ما قلت وفي انا والله بس ودي انه اطلع المستمعين الكرام على مكان المكان الجميل هذا
0: الله
1: وانه اللي يزور حائل يعني
0: عبد الله يحييه
1: يستانس عندما يصل للمكان وراح يتعرف على جزء بسيط من تاريخ المنطقه واثارها اللي انت ما شاء الله حافظت عليه طيله هذا العمر يعني
0: الله.
1: تاريخ طويل جدا من الحفاظ على إرث الآباء والأجداد والحفاظ عليه وأصبح الآن المكان حي ينبض بالحياة بعدما يعني هالفترة الطويلة اللي مرت عليه.
0: لا الحمد لله عبد موجود المكان وأهل المكان واللي يجينا بوسط حائل وبسطها الحائل. الله يحييك كل وقت إن شاء الله.
1: ما قصرت أخوي سعود علي العبدة وأنت أحد
0: نعم.
1: القائمين على قهوة العبدة.
0: نعم نعم
1: العبدة. ينطيك نعم العافية شكرا لك.
0: جزاك الله خير يا أهلا وسهلا بك.
1: حياك الله. الشكر للمستمعين الكرام. أختي تهاني لكم المايك وأنت أخوي رائد.
2: الله يعطيك العافية زميلنا مرزوق شكرا لك طبعا وشكرا لضيفك الكريم. ويمكن فعلا يعني هذا الوقت رائد هو وقت
3: صحيح
2: يعني الكافيهات الأماكن الخارجية خصوصا مفتوحة خصوصا في الأماكن اللي ما شاء الله يعني أجواء نوعا
3: مثل حائل
2: بالضبط
3: إيه.
2: مثل
3: حائل يعني طبيعي جدا أنه في الرياض أنت بطالع
2: أوتدور
3: الساعة 2 الظهر
2: بالضبط إيه. الحين لما أشوف واحد أوتدور يعني
3: كيف جالس
2: حتى الساعة 4 ما تقدر إيه. يعني
3: حائل لا يعني أمورها طيبة يعني.
2: طيب مستمعين احنا ما زلنا معكم في برنامج هوا بلادي بنروح الفاصل وراجعين لكم.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد في هوا بلادي، وما زلنا في ساعتنا الأولى ونتنقل ما بين مناطق المملكة. نذكركم بس بموضوعنا اليوم، لو أتيحت لك الفرصة أنك تعيش في منطقة غير المنطقة اللي أنت عايش فيها، طبعا منطقة من مناطق المملكة، إيش المنطقة اللي راح تختارها ولماذا؟ إيش المميزات اللي تميز هالمنطقة عن غيرها من المناطق؟ تقدروا تشاركونا على 011-40-53 وأيضا على هاشتاج برنامج هوا بلادي. والحين خلونا نروح العسير وزميلنا سعيد مشهور، حياك الله.
1: مساء الخير يا تهاني، مساء الخير مستمعينا، والله يحييكم.
0: يا هلا ومرحبا.
1: هذه الرسالة المباشرة من أبها البهية.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله يا سعيد، تفضل.
1: الله يسلمك. بداية أجواء جميلة وما شاء الله السياح يزدادون، ولفت انتباهي حقيقة يا تهاني المنتجات المحلية والمحاصيل الزراعية وإنتاجها من المنطقة حقيقة، ووقوفهم على الطرق السياحية، وبصراحة شيء يعني اقتصاد جمال
0: ما شاء الله،
1: دعم للسياحة حقيقة. الفواكه ما شاء الله من رمان، الرمان لسه قليل ولكن بداية هذه الأيام، التين، المشمش، الخوخ، نسميه هنا فركس، لها أسماء مختلفة. فحقيقة لفت انتباهي أحد الشباب ما شاء الله تبارك الله ويقدم هذا التين الغاية في الجمال ما شاء الله تبارك الله. نأخذ معلومات وكيف يسوقون هذه المحاصيل. الله يحييك أخي الكريم، نحن على هوا مباشرة عبر هذه إذاعة الرياض. أول شيء نتعرف عليك.
2: الله يحييك حاتم بن صريح، حياك الله.
1: الله يحييك أخوي حاتم. إيش نوع هذا التين وما شاء الله تبارك الله، تحدثني عن الإنتاج من مزرعتك الخاصة.
2: الله يحييكم أولا. والله بالنسبة للنوع اللي موجود عندنا اللي هو البراون التركي، متخصصين بهذا النوع عندي في المزرعة، عندي تقريبا ما يقارب 1000 شجرة، لها أنواع كثير، لكن حاولنا أن نتميز بالنوع أو نجرب كثير من الأنواع وتميزنا بهذا الشيء. بالنسبة لإنتاجها والله نتعب عليه، يعني من ناحية من الشتاء، من أيام الشتاء التتميد هذا، كل العمالة، سقاية الماء، إلى أن نحصل على هذا المنتج.
1: تقطير هو حاتم ولا سقي؟
2: لا والله سقاية، أحواض كاملة تسقى كل أسبوع مرتين تقريبا.
1: كل ما شاء الله ما يقاتل شجرة؟
2: 1000 شجرة عندي في المزرعة.
1: إيش غير التين متواجد عندي في المزرعة؟
2: والله عندي طال عمرك اللي هو الفركس تتكلم عنه. عندي أيضا
1: هو الاسم العلمي خوخ.
2: نعم. عندي العنب، نوع 3 أنواع من العنب.
1: حدثنا وش تسيره؟
2: والله هي الألوان نعرفها بالألوان، اللي هو الأسود والأحمر والأخضر، لها أنواع ولها تخصصات. لكن على قولة ما
1: فيها بذر ولا بدون؟
2: في نوع بذور نوع بدون. أيضا عندي الرمان، لكن بإذن الله كلها تكون على وقتها، لأن نمشي على حسب أوقات تكون جاهزة. الأوقات الصيفية وأوقات السناء لها أوقات معينة.
1: طيب الآن موسم التين. بعد كم من الأيام أو الأسابيع تنتجون مثلا العنب أو الخوخ أو إيش؟
2: بإذن الله في نص أغسطس بإذن الله يبدأ معنا إنتاج العنب والفركس أو الخوخ نتكلم عنه في وقت واحد. بعدها إن شاء الله في نهاية أغسطس بيكون بداية إنتاج الرمان. صحيح الوقت الفعلي.
1: صحيح الوقت الفعلي مستوي.
2: نعم المستوي اللي ماخذ حقه بالفعل من شجر ماخذ تغذية كاملة نهاية أغسطس بإذن الله.
1: ما شاء الله تبارك الله. طيب نجي عند الأسعار، تعال جرب يا حاتم جرب. الأسعار مثلا هذه السلة ما شاء الله كم سعرها؟
2: عندي السلة طال عمرك من تتراوح من 70-60 على حسب، يعني على حسب. عندي الصول البسيطة هذه 30، عندي السلات الكبيرة توصل إلى 400-450 ريال.
1: سلة كاملة؟
2: سلة كاملة، هو نصدر ترى عندي طلبات مثلا من الرياض، طلبات من الشرقية، جدة، بالشحن كامل، تغلف تغليف ممتاز ويتحمل، الشين يتحمل.
1: لازم وحنا جينا ندعمك إذاعة الرياض إنك تسوي خصومات الأيام الجاية لمن يطلب.
2: ولا حلو إن شاء الله ما يصير خاطر كله طيب، وبشر بالخصومات على قولتهم من الآن. ويشرفني والله العظيم الاستضافة، ويشرفني أيضا استضافتكم في المزرعة بإذن الله الأيام القادمة.
1: إن شاء الله نزورك في المزرعة ونغطي ما شاء الله المنتجات. طيب أنت شخصيا قائم عليها خاتم؟
2: نعم إي والله أنا شخصيا والأخوان أيضا معي ما يقصرون قائمين عليها، معنا العمالة طبعا ضروري من العمالة كسقاية كتنظيف الأحواض.
1: كم عدد العمالة عندك؟
2: عندي والله ما يقارب 2-4 عمالة، 4 عمالة
1: خاصين بالمزرعة.
2: خاصين بالمزرعة

0: ما يطلع من المزرعه ابدا، مسكنه في المزرعه وشغله من المزرعه، وان شاء الله يلا التغطية على قولتهم يعني
1: ما شاء الله تبارك الله. المنتجات جميعها عضويه،
0: جميعها عضويه، نعم، تسميد عضوي حيواني من افضل السمادات، والله اني احرص عدنا تكون من افضل انواع السماد. جاية عندي ابيار ماء فقط، ما في الماء الثاني المعالج، ما نتعامل الا بالابيار او البير الارتواديه، البير العربي او الارتوادي،
1: اي نعم، مويه طبيعيه بدون
0: الله. اي والله
1: الله. اذا انت موظف ولا بس عندك المزرعه؟
0: لا موظف طال عمرك، ولكن هذه لها دخل خاص ولها
1: طبعا للاسره كامله، ما هو لك.
0: نعم نعم الاسره كامله، اي والله للاخوان كلنا، يعني اقول لكم ورب الله يرحم الورط والله يغفر لهم ان شاء الله. جيب لنا الاول، حرصنا ان نطور والله اكثر فيها، يزيد العدد، زاد الانتاج الحمد لله الايام هذه، وان شاء الله قادما بيكون افضل
1: ما شاء الله تبارك الله. يعني الشيء تعاون لانتاج ما شاء الله هذا المنتجات المحل.
0: نعم اي نعم. والله متعاونين والحمد لله، تعاوننا وتكاتبنا لين طلعنا بهذا الشيء.
1: عندكم ابار ارتواء؟
0: نعم ابار ارتواء.
1: كم طولها تقريبا؟
0: والله ما يقارب عمقه 120 متر تقريبا.
1: طيب بالنسبه للسواح والزوار تشوف كيف اقبالهم، اهالي المنطقه اكثر ام الزوار والسواح؟
0: والله بالنسبه لموقعنا الحالي اللي احنا فيه الحين، لا نسبة الأهالي المنطقة، لأن زي ما تقول متداول بينهم، خلاص كده معروف الفين الفلاني من مزارع الفلان، خلاص في المكان الفلاني.
1: طيب اليوم كم العدد اللي بات؟ يعني ندخل في الخصوصيات شوي.
0: ما في مشكلة، والله حاليا يوميا نطلع بتقريبا ما يقارب 40 فصل.
1: 40 فصل
0: نعم.
1: والسلات اقل يعني؟
0: السلات تكون 20 الى 15 تقريبا يوميا، ما نحاول الاعداد تكون كبيره يوميا، نوزع على ايام كبيره.
1: اذا شكرا لك اخي حاتم.
0: الله يعطيكم العافيه، لكن عندي ملاحظه بسيطه الله يعافيك. نتمنى منكم عبر اذاعتكم التعاون معنا من ناحيه مراقبي الامانه وبلديه عسير.
1: ما هم متعاونين؟
0: والله في نوع ما في تجينا احيانا ضغوطات انه لا تقفل وتطلع في اماكن مخصصه، لكن
1: ليش ما هو مسموع على الطرق السياحيه ومنتجات محليه؟
0: اتوقع انه ما هو مسموع المزارعين، عرفت؟
1: انت مزارع؟
0: انا مزارع في السلام وفي مسألتنا بعيده، اماكن بعيده المزارعين وما حد يعرفها، يعني حتى المطايف
1: او الدائري توقف على الطريق. ما شاء الله انت تقدم منتج محلي شاب سعودي، اعتقد يعني الجهات الحكوميه ما تمنع هذا، انه ما دام انت نظام.
0: لا والله في منع ومنع قوي، وبالايام هذه والله مشددين بقوه
1: ان شاء الله للمصلحه العامه، وان شاء الله تصل المسؤولين، وابد الدعم للشاب السعودي والمنتجات المحليه هذا واجب علينا جميعا. شكرا اخي حاتم على هذه الحديث عن هذه المزرعه والمنتجات المحليه اللي والله ترفع الراس حقيقة في المملكة العربية السعودية. ختاما، في دعم من الدولة لكم كمزارعين؟
0: إلى الآن لا والله، ممكن متواجد لكن ما طلعنا على الموضوع. يعني
1: أنت ما رحت؟
0: إيه ما طالب بالنسبة لي، لا والله ما طالب، يعني مكتفين باللي عندنا والحمد لله.
1: لا هو في دعم أصلا للمزارعين، وحقيقة أنا قابلت البعض يكون دعم سواء للحلال المواشي أو للمزارع، وهذا في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين وهذا البلد المعطاء الحمد لله. شكرا يا حاتم، شكرا المستمعين، كنت معكم من أبها البهية في هذه الرسالة المباشرة. عودة إليك تهاني وإكمال ما تبقى من هذا البرنامج.
2: الله يعطيك العافية زميلنا سعيد، وأكيد إحنا يعني نتضامن مع كل الأشخاص اللي يتقدمون طبعا ببعض الملحوظات للجهات المختصة، لكن المهم أنه يقدمها في المكان المناسب، يعني تقديمها للجهة نفسها أو الجهة تابعة لها، وعن طريق طبعا أرقام الشكاوى والملاحظات. أعتقد أنه راح تكون النتيجة بإذن الله أفضل بالنسبة له، لأنه يعني شكوته راح تكون مركزة بشكل أكبر. فإحنا كذلك يعني نتمنى لهم التوفيق، وشكرا لك زميلنا سعيد مشهور على التغطية المتميزة الحقيقة، وأيضا الشكر موصول لضيفك الكريم.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد في هوا بلادي. ونذكركم بداية بموضوعنا اللي نتكلم فيه اليوم عن لو أتيحت لك فرصة أنك تعيش في منطقة غير منطقتك، إيش المنطقة اللي راح تختارها وليه؟ إيش المميز فيها وإيش اللي يخلي هالمنطقة متميزة عن بقية المناطق؟ طبعا تقدروا تشاركونا على 011-40-53. ناخذ طبعا خبر من اخبارنا اللي عديناها لكم اليوم في برنامج هوا بلادي. نتحدث عن انطلاق مبادره رغدان حكايه وتراث. طبعا هذه الفعاليات ثقافيه وزراعيه وتراثيه في سوق رغدان التراثي. طبعا انطلق بالامس فعاليات هذه المبادره مبادره رغدان طبعا حكايه وتراث ضمن برنامج صيف الباحه 2026 بتنظيم جمعيه رغدان للتنميه والخدمات الاجتماعيه بالشراكه مع عدد من الجهات الحكوميه والخاصه، وذلك في قريه رغدان التراثيه وسوق رغدان التاريخي. يتضمن حفل الافتتاح برنامج متنوعا يجمع بين الثقافه والتراث والزراعه، حيث تقام عرضة شعبية يحييها نخبة من الشعراء الشعبيين في أمسية شعرية تقدم قصائد وطنية واجتماعية وتراثية وتجسد أصالة الموروث الشعبي في منطقة الباحة. يحتضن السوق مهرجان خيرات الباحة الذي يبرز المنتجات الزراعية التي تشتهر بها المنطقة، وكذلك يعرض تشكيلة من الفواكه الموسمية إلى جانب ركن العسل الصيفي بإشراف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة. طبعا الغرض من ركن العسل للتعريف بأنواع العسل المحلي وجهود النحالين ودعم المزارعين والأسر المنتجة. تشتمل المبادرة على باقة واسعة من البرامج والأنشطة، تشمل الأمسيات الثقافية والعروض التراثية والأسر المنتجة والضيافة والمقتنيات التراثية وبرامج الأطفال والعائلات والجولات السياحية والتوثيق الفوتوغرافي وركن الخط العربي وركن الفنون التشكيلية، إضافة إلى المسابقات والجوائز في أجواء تستحضر تاريخ رغدان العريق وتعزز مكانتها بوصفها إحدى أبرز الوجهات التراثية والسياحية في منطقة الباحة.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. حين تحول يوم النخلة من رمز للعطاء إلى قصة نجاح اقتصادي وسياحي وثقافي، يبرز كرنفال بريدة الدولي للتمور بوصفه أحد أكبر التجمعات المتخصصة في قطاع التمور على مستوى العالم. لذلك ينضم إلينا حديثا أمين اللجنة العليا الرئيس التنفيذي لكرنفال بريدة الدولي للتمور الدكتور خالد نقيدان. دكتور خالد، أهلا وسهلا، شاكرين لقبول هالدعوة.
1: يا أهلا ومرحبا بكم. هلا أخوي رايد، يا الله نسلم بخير جميعا، مساء مبارك في هذا اليوم المبارك.
0: أبدأ معك دكتور، حدثنا عن كرنفال بريدة للتمور واللي والشيء اللي اليوم يميز هذه النسخة عن الأعوام الماضية.
1: طبعا انطلق كرنفال بريدة للتمور مساء أمس في واحدة من أكبر التظاهرات الثقافية والزراعية والاقتصادية في مدينة في منطقة القصيم في مدينة التمور في بريدة. طبعا الكرنفال يعني يشمل سوق وفعاليات ثقافية وترفيهية، أيضا تطوير مواقع الكرنفال وخدمات الزوار، تعزيز حضور الشركات في كرنفال بريدة للتمور هذا العام، كونه كرنفال دولي أكبر كرنفال للتمور في العالم حتى بموسوعة جينيس. فهذا كل هذه مبررات يعني أو مميزات هذا الكرنفال.
0: جميل جدا. طيب لو بروح معكم اليوم

0: دكتور في جوانب مهمة اليوم نتكلم عن كرنفال يعني عالمي دكتور. أبي أروح معكم اليوم لطريقة الكرنفال واليوم استقبال الزوار فيه، إيش البروسيس اللي اليوم أنتم تعملون عليها؟
1: طبعا هناك يعني فعاليات إن شاء الله تبدأ يوم 20، وندعو الجميع لحضور فعاليات الكرنفال في 20 أغسطس، ولكن حاليا انطلق السوق فندعو الجميع لزيارة السوق والاطلاع على حركة البيع والشراء. احنا نستقبل الضيوف خلال تطبيق يعطينا من اسماء الناس اللي جايين سواء من داخل او خارج المملكة، فنستطيع نحدد الزيارة لكي ناخذ جودة كاملة على المواقع، مواقع الدلالين، مواقع الفعاليات. نستقبل بالضيافة، نعرف كمية التمور وحجم التمور، أنواع التمور الموجودة في مدينة التمور في هذا الكرنفال.
0: طيب إيش الفعاليات اللي اليوم بعيدا عن الكرنفال المصاحبة اللي يأتي الزوار اليوم لزيارتها يعني في النسخة الحالية؟
1: بإذن الله في النسخة الحالية سيكون هناك يعني فعاليات خاصة للأطفال، عروض مسرحية، فعاليات للأسر، الحرف اليدوية، الأسواق الشعبية، التجارب اللي ترتبط بالنخيل والتراث السعودي، كل هذه ستكون إن شاء الله داخل خيمة. هذه بداية الفعاليات إن شاء الله في يوم 20 أغسطس تستمر لمدة 20 يوم. أمس كان اطلاق الفعاليات الألعاب النارية اللي كان لها حضور لافت ومن جميع أطياف المجتمع، كانت يعني بداية انطلاقة لهذا الكرنفال.
0: طيب بروح معاك بروح معاكم اليوم لمبادرة تمور الذهب، إيش الفكرة من هالمبادرة وإيش الرسائل اللي بتحملها في تعزيز مكانة التمور في السعودية؟
1: طبعا تمور الذهب هي ما نقول مبادرة بكون إنها تمورنا ذهب. هي لونها لون الذهب، والسكري لون الذهب، وغلاها غلاء الذهب. فتمورنا غالية ودائما نرمز بها بالذهب، فلذلك نقول يعني السكري يغطي أكبر كمية من إنتاج، يمثل حوالي 85% من الإنتاج في منطقة القصيم، لذلك هو ذهب.
0: جميل جدا. طيب بروح معاك اليوم في منطقة القصيم اللي نعرف أنها تشتهر بتنوع أصناف التمور وجودتها، أبرز الأنواع التي يقبل عليها الزوار، وودي تتكلم عن مميزات التمور.
1: صحيح، لما تتكلم عن منطقة القصيم ومميز منطقة القصيم وكرنفال بريدة الدولي للتمور، تواجد مثل ما ذكرنا كمية كبيرة من تمور السكري، وهي الأميز ما بين أنواع التمور، وخاصة جودته والثمار أو النخيل تنتج ثمار جميلة، تستطيع أن تأخذ عبواتها بأسعار مناسبة وجميلة ما بين الناس والمتسوقين سواء من دول الخليج، سواء من المملكة، سواء من شمال، جنوب، شرق، غرب المملكة، كلهم يعني يحضرون لذلك. نعم، عندنا المجدول متواجد، عندنا البرحي، عندنا الخلاص أيضا في أوقات معينة وليست تأتي في وقت واحد. فأنواع التمور كثيرة الحمد لله، وحوالي 45 صنف كلها في هذه المدينة، في مدينة التمور.
0: جميل دكتور، مستخلصات أو مستخلص التمر موجود في أنواع كثيرة في المملكة العربية السعودية، ومنتجات كثيرة اليوم تستخدم مستخلص التمر كمنتجات مثلا غازية، أو يعني تستخدم أيضا حتى في المعادن على حد علمي. هل هناك شراكات اليوم ما بينكم وبين هذه الجهات اليوم اللي خلني أقول تتعلق بموضوع التمور؟ ودي تذكر لي أسماء.
1: طبعا احنا نتكلم عن أنه هذه مشتقات التمور اللي هي يعني مصنعة وأتت على هؤلاء المصانع يقومون كما نشوف يعني شركات كثيرة بما فيها ميلاف العالمية وإنتاجها من المياه والمشروبات الغازية اللي تحمل من التمور، من سكر التمر، بالإضافة إلى بودرة التمر الموجودة بالأسواق تصنع في مجال الحلويات والمعجنات. طبعا غالبية المصانع والشركات يعني مباشرة تتعاقد مع مصانع التمور مباشرة أو تشتري من المزارع مباشرة، ففتحت آفاق كبيرة أيضا لتصدير التمور، المصدرين يحضرون من

0: خارج المملكة، أعداد كبيرة خلونا نقول من دول آسيا وشرق آسيا ومن أوروبا يحضرون لعقد صفقات تجارية وبالترتيب والتنسيق مع المزارع مباشرة أو المصانع مباشرة، وكذلك هيئة الصادرات السعودية تسهل هذا الإجراء في عملية نقل وتصدير التمور لدول العالم.
1: جميل، يعني اليوم في شركات فعليا اليوم مع كل جهة تستخدم التمر ولكن بطرق مختلفة يعني اليوم.
0: صحيح، إذا تكلمنا عن حوالي أكثر من 11 مليون نخلة وتمثل إنتاج حوالي 50% من إنتاج المملكة العربية السعودية، فهذا رقم كبير يعني يدعو إلى أنه التعاقد مباشر والتواصل مباشر مع هذه الشركات، مع شركات سواء مثل ما ذكرنا حتى الشركات المحلية تصنع وتنتج وتغلف وتصدر.
1: طيب اليوم ذكرنا كل الشركات، تكلمنا عن المصانع، لكن في جانب مهم جدا اليوم لازم نتكلم عنه، ما هي الفائدة الكبرى اليوم للمزارع من كل هذه الأحداث اللي ذكرناها خلال العشر دقائق السابقة؟
0: طبعا المزارع أولا خلينا نقول وجود الكرنفال حسن من العمليات الزراعية التي تتبع للنخلة حتى يظهر منتج عالي بجودة عالية يسوق في جميع أنحاء المتاجر وكذلك يصدر، جعل المزارع يبيع بأسعار أجود من الأسعار السابقة، جعل المزارع ينمي وينخب الثمار. طبعا احنا نقول السكري له أسعار معينة، نقول المجذور له أسعار معينة، فالمزارع الآن في مزرعته يفكر استمر على
1: صوتك يقطع دكتور.
0: نعم انا اقول انا اطلع مع المنتج الجديد مع الثمره اللي ذات عائد اقتصادي عالي، فلذلك المزارع هو المستفيد في عمليه انتاج التمور وتسويقه يعني في هذه المرحله.
1: يعني اليوم نتكلم عن قلت لي 50%، بس لانه قطع الصوت على هذه المعلومه، لما قلت 50% من المحصول، ودي تعيدها يا دكتور معلش.
0: 50% من إنتاج المملكة العربية السعودية ينتج في منطقة القصيم.
1: ممتاز.
0: فهذا المنتج يشكل يعني 528 ألف طن، يشكل قوة يعني تسويقية وتصنيعية من المزارع إلى مستوى العالم.
1: طيب نهاية هذا الكرنفال متى يا دكتور؟
0: طبعا الفعاليات بإذن الله تعالى تكون نهاية يوم 20، بداية من يوم 20 إلى 9 سبتمبر، أما نهاية الموسم عموما في 14 أكتوبر بإذن الله تعالى.
1: جميل، الدكتور خالد نقيدان أمين اللجنة العليا والرئيس التنفيذي لكرنفال بريدة للدولي للتمور، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك وشكرا أستاذ رائد.
1: يعطيك العافية.

طبعا يعني أذكر بسؤال حلقتنا لهذا اليوم قبل نطلع فاصلنا. السؤال الجميل والمهم اليوم اللي هو موضوع المناطق، يعني خلني أجيبه لكم بشكل أوضح علشان نقدر نسولف. يعني بعيد اليوم عن المنطقة اللي أنت عايش فيها حاليا، يعني لو جالك الفرصة اليوم أنه أنت تعيش في منطقة في واحدة من مناطق المملكة، وين بتختار؟ هل بتختار البراد؟ هل بتروح للشمال؟ تروح للجنوب؟ تبقى في الرياض؟ نبغى نعرف ليش تحديدا اخترت هذه المنطقة، وإيش السبب؟ هل هو مثلا عشان أجواءها، أو هي مثلا قريبة اليوم من المكان اللي أنت عايش فيه؟ نبغى نسمع طقوسكم اليوم في اختياركم لمناطق المملكة، بحكم اليوم التنوع الجغرافي الكبير اللي تعيشه المملكة العربية السعودية. فلذلك ننتظر أكيد اتصالاتكم على 011 40 5 3.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: هوا بلادي هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: هوا بلادي هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله. وصلنا لساعتنا الثانية اليوم، فيها نتكلم معاكم عن المنطقة اللي ودك تعيش فيها غير منطقتك الحالية. بنسألك عن المكان اللي انت عايش فيها الحين والمنطقة اللي ودك طبعا تجربها وتعيش فيها وليه. تقدروا تشاركونا على 011-40-5-3. ونبدأ مع الاتصالات، ومعنا لؤلؤة.
1: يا هلا مرحبا.
0: يا هلا ومرحبا فيك، حياك الله.
1: الله يحييكم، معكم لؤلؤة القصيم. أنا أكلمكم الآن من القصيم، من بريدة.
0: ما شاء الله.
1: الآن بدأنا بالأمس، عشنا انطلاق كبير وفخم لكرنفالنا الدولي للتمور، وحنا جدا فخورين بهالكرنفال.
0: بالضبط، لأنه أصلا قبل شوي كان ضيفنا في نهاية الساعة الأولى كان يتحدث عن مهرجان التمور في بريدة.
1: إذاعة الرياض من الإذاعات الجميلة المتميزة اللي صنعت لنا داخل سيارة، طبعا ما اسمع إلا بالسيارة، صنعت

0: عندنا داخل سياراتنا مجلة مسموعة جميلة جدا، وخصوصا بالأيام هذه تتكلم عن ربوع بلادنا، والله العظيم انه شيء مره مفرح.
1: الله يسعدك يا لولو، وهذا هذا المطلوب اصلا، انه احنا نكون عاده يعني متواجدين معك على الاقل في مشاويرك، يعني اذا ما نقدر نكون متواجدين في البيت، وهذا اعتقد اللي يسهل ان الراديو ينتقل معك من مكان لمكان.
0: بس منسيننا والله، الله يسعدك.
1: سؤالي لك الان، انت قلتي لي من القصيم، من بريده تحديدا.
0: ايه
1: حلو، وين ودك تعيشين؟
0: تحملنا أصعب الظروف وأصعب الأجواء في بريدة، كله علشان هالتمر وكله عشان هالذهب. اللي حابة أعيش طبعا، أنا أحب بالأجواء الباردة مثل العصير، أبها، الباحة، أتنقل بالأشياء هذه في الوقت الحر، وقت الصيف. أما في وقت الشتاء لا، أحب أبقى بديرتي والشمال كده، أتنقل بربع بلادي.
1: يا سلام. طيب قد رحتي عصير وأبها؟
0: إي والله رحت قديم، يعني الآن ما شاء الله فيها تطورات صحيح. أكثر وأكثر صحيح. وما شاء الله فيه ومزدحمة ما شاء الله تبارك الله،
1: ما شاء الله.
0: وتستاهل والله، تستاهل بلادنا كلها. الله
1: يسعدك. الله يسعدك، شكرا لك يا لولو.
0: امين يا رب.
1: شكرا لك حبيبتي.
0: شكرا ايضا انتم لهالاذاعه الجميله وجميع المقدمين وكل الطاقم القائم على هالاذاعه.
1: الله يسعدك. شكرا لك، وبدايه انطلاقه حماسيه.
2: اي وترى هالقصيم سبحان الله ما يحبون يطلعون برا القصيم، يعني عندهم حب للقصيم.
1: اي فقلت بروح بالصيف بس برجع. برجع
2: لازم ارجع الصدق يعني.
1: انا بامكان تروح له.
2: طيب خلنا نسمع على طاري العيش، خلنا نسمع
1: عايش.
2: عايش عايش سعيد.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هلا عايش، شلونك؟ أنا ديك عايش ولا أنا ديك عايش سعيد؟
3: والله كل واحد، سعيد اسم والد.
2: أوكي، نحسب إن اسم واحد.
3: لا لا، البعض يعتبر حسب اسم مستعلة، هذا اسم الحقيقي يعني.
2: خير عايد والله، هذا الاسم جميل صراحة. خير
3: عايد والتاني،
2: حياك الله.
3: نعمل معكم مستمعين ومستمعين.
2: من وين تكلمنا يا عايش؟
3: من المدينة المنورة أخوي.
2: طيب عايش، وين تحب تعيش لو يعني عندك خيار آخر غير المدينة المنورة؟
3: والله شوف، أنا من الناس اللي يحب الطلعات البرية والمكشات وكذا.
2: حلو.
3: وحائل قريبة منه يعني، فصراحة أني دائما أطلع حائل وكذا، فمعجب حق المنطقة هادية تجمع ما بين الكشتات والأماكن البرية وأيضا سواء داخل المدينة، فحائل المنطقة هادية جميلة. طبعا مستحيل أطلع من المدينة، لكن
2: لو يعني بتروح للحائل،
3: ان نعيش خارج المدينه حائل.
2: حائل
3: طبعا، كل مناطقنا الحمد لله جميله والواحد يعيش فيها، لكن سبحان الله الانسان يرتاح في منطقه معينه بحكم هواياته، بحكم انه يرتاح لبيئه معينه. حائل ما شاء الله، يمكن اخوي رايد قد زرتها، يمكن انت انا يعني كثير زرتها. الاماكن البريه خاصه وقت الشتاء، وقت الامطار، وقت جميله جدا
2: جدا. اتفق معك عايش، شكرا لك يا عايش،
3: يعطيك العافية. مميز، وشكرا لك وتاني وفريق العمل.
2: شكرا لك، يعطيك العافية. كل ربعنا يبون البراد، هذا الاتصال يبون البراد.
1: عندي وجهة نظر ثانية، احنا نقول مكان تعيش فيه.
2: طيب تعيش. قال بعيش في حائل. على
1: حلو حائل ما في مشكلة، بس المقصد انه مو بس عشان الجو، ان انت يعني يصير لك فرصة وعمل وكذا.
2: اوكي.
1: الواحد بس بيعيش عشان الجو؟
2: والله
1: ليش احنا عايشين في الرياض؟ عشان الجو؟
2: لا عشان الراتب.
1: أبو عبد العزيز.
4: هلا ومرحبا.
1: يا هلا ومرحبا فيك يا أبو عبد العزيز، تفضل.
4: مساكم الله بالخير.
1: مساك الله بالنور.
4: الله يعطيكم العافية الأخ رايد وأخت هاني، دائما برامج إذاعة الرياض برامج مميزة، وتنقل لنا معلومة. أنا قبل شوي متابع معكم بداية البرنامج، نقل مهرجان التمور ببريدة.
1: الله يحييك يا ابو عبد العزيز،
4: دائما معلوماتكم صراحه مفيده لجميع افراد المجتمع.
1: والله هذا اللي احنا نسعى له، خصوصا انه البرنامج اصلا هو بلادي، فالمفروض انه ينقل لك كل الفعاليات في كل مناطق المملكه.
4: وحنا كاننا نفتح كتب ونطلع عليها ببرنامج برامج اذاعه الرياض.
1: تسلم.
4: والله كاني جالس في مكتبه.
1: الله يحفظك يا ابو عبد العزيز.
4: الله يعطيكم العافيه،
1: تفضل يلا شاركنا.
4: طبعا طال عمرك، انا من منطقه حائل، وسبق وان عشت في الرياض تقريبا 12 سنة، وانتقلت بعد الزواج بمدينة حائل من أجل الاستقرار هناك، الأهل والأقارب وجميع مناطق المملكة، والحمد استكمال لجميع أفراد المجتمع. ولكن أنا لو خيرت طالع معركم يعني الآن، يعني السكن بعيد طبعا، الإنسان يبي دائما في وسط أهله وعائلته وأسرته، ولكن لو أجبرتني الظروف السكن كان سكنت في النمار.
1: في النمار.

0: يا سلام.
1: ليش النماص؟
2: والله انا تقريبا اخذت تقريبا 5 سنوات اصيف هناك في ابها وفي النماص. والله كان ما شاء الله السحب وذا كاني في اوروبا.
0: يا سلام عليك فعلا. يعني المكان
2: دائما لما اشوف البرامج التلفزيون يعني نستاق المناطق هذه كثير كثير. طبعا الاجواء وطبيعتها على منطقة بسيطة وعلى محترمين وتقديرا للضيوف ودائما حنا تعاملنا معهم كثير ولي زملاء تعاملت معهم من غامد الزهران وجميع القبائل في الجنوب.
0: الله يسعدك أبو عبد العزيز وشكرا جزيلا لك ويومك جميل إن شاء الله. يعطيك العافية. أنا ما كان ودي أسأل عن تجربته بالرياض بس نسيت.
1: حر بيقول لك وزحمة.
0: بس عاش 12 سنة.
1: والله عمر.
0: شلون تحمل 12 سنة؟
1: ترى الرياض حلوة والله حتى
0: بالضبط.
1: يعني الرياض اللي حتى لو تفكر تسافر.
0: إيه عشان كده اشتاق لها. ناظر يعني أفكر دائما خارج الصندوق. يعني أنا مو عايش في المنطقة بس عشان مثلا جوه.
1: أكيد.
0: أنا وش المقومات اللي تخليني أصلا أعيش فيها؟
1: هو ترك شيء في الرياض يعني خلاص اللي تعود على الرياض
0: ما عاد
1: يقدر والله يستغني عن الرياض. يعني صارت حتى حلاوتها بزحمتها. قبل تطلع مشوارك لازم تاخذ ساعتين عشان توصل. طيب ابو عبد العزيز حياك الله. ابو عبد العزيز
0: محمد
1: مين ابو عبد العزيز اللي قبله؟ محمد حياك الله.
3: من سنون للجميع واذاعه الرياض ومقدم البرنامج والمخرج
1: الجميع. حياك الله. من وين تكلمنا محمد؟
3: من ضواحي المدينة.
1: محمد لو أتيحت لك الفرصة عمل أو استقرار في أي منطقة من مناطق المملكة تحب تكون وين؟
3: والله كل مناطق المملكة محبوبة سواء يعني اللي قادم من خارج المنطقة ولا اللي في داخل المنطقة.
1: ما في شك بس الشيء اللي أنت بيه
3: حتى الواحد لو يمل شوي يعني يطفش من المنطقة اللي هو فيها غير جو وتغير الأجواء. بس أنا أقول يعني أنا قبل أمس كنت كده جيت يعني الرياض متمشي يعني بس يعني عجبتني صح الأجواء يعني ألطف من عندنا يعني المدينة جوا حار لكن الرياض آخر الليل الأجواء حلوة يعني تشغل المكيف يبرد المكيف يروح بارد مرة.
1: عندكم ما يبرد يعني حر لهالدرجة؟
3: لا بس إنه يعني لا والله آخر الليل أنا أشوف الرياض فارق بين الرياض
1: طيب.
3: والمدينة في الجو يعني طيب. أنا مريت كذا أحد الأبراج تسوق فيها يعني ما أبغى أذكر اسمه البرج هذا مشهور في الرياض
1: كلنا عرفنا
3: ايوه نعم بس يعني اذا تبغون
1: لا انا بسال. شوف انت الى الان ما اعطيتني الاجابه يعني خل انه انت تروح تتمشى لا اتيحت لك الفرصه وكان الخيار بيدك وين تبي تعيش غير المدينه
3: مناطق الجنوب سواء الابا او الطائف ابا اكثر شيء.
1: طيب يعطيك العافيه يا محمد شكرا لك.
0: ابو تميم
4: مرحبا. ام عبد الله
0: يا هلا ومرحبا حياك الله ابو تميم.
4: يا مسي عليك على أخوي رائد وعلى أخوي مهند وطاقة البرنامج.
0: يا هلا ومرحبا فيك تفضل.
4: زاد فضلك لكن أنا بقول حاجة بس شوية غريبة يعني أو بالنسبة لي أنا أتمناها صراحة. طبعا مناطق المملكة الحمد لله هي كل منطقة تعتبر عضو من أعضاء الفاتنة صراحة يعني ما في منطقة تتميز عن منطقة أخرى. ولكن اللي أنا أتمنى أنا عن نفسي أنا متشبع من الحياة صراحة بفضل رب العالمين اللهم لك الحمد. لكن كل أمنيتي أني أعيش في المدينة المنورة وأكون في المسجد النبوي.
0: يا سلام دور الراحة النفسية.
4: لو أكون عامل أو خادم فيه بدون مقابل عن نفسي أنا
0: فهمت رغبتك
4: وهذا اللي أتمنى.
0: الله يعطيك العافية أبو تميم.
4: الله
0: شكرا
4: الله
0: لك يعني فعلا يمكن هذه اليوم رغبة كثير من الأشخاص يعني يتوجه لي مكة والمدينة عشان يشعر بالراحة النفسية عشان يعيش الأجواء الروحانية داخلها. الصدق أنه يعني فعلا في ناس كثير ما تشعر أصلا بالألفة والراحة إلا في المنطقتين.
1: والله أنا رحت المدينة جلست فيها 3 أيام أو 4 أيام أنا وأهلي والله الذي لا إله إلا هو يمكن حياتي كلها على أني أنا رجل عندي فرط حركة ومخيف وما أجلس في مكان.
0: تعبت من أقول للمعلومة أنا أصلا
1: يا خلاص واضح فهمتي. زائدا أني أنا إنسان يعني عندي موضوع التفكير وعشت راحة إلى يومك هذا أبي أعرف وشي أتخيلي من مدري وشي
0: إلا في الجو والهواء حتى وأنت تنفست

0: تشعر براحة،
1: مبتسم هادي يعني لو تطلب عيون أعطتك إياها، سبحان الله. ففعليا ما ألوم يعني اليوم لما أنت مثلا تختار المدينة أو مكة يعني، وتحديدا المدينة بالذات يعني. طيب من اللي معنا مهند؟
0: أحمد
1: يعني هو يقول له تحفظين ولا أنسى؟
0: أنا أكتب
1: وأنا أكتب شوف يعني بدون ما حد يدري. أحمد حياك الله.
2: أهلا مساء الخير.
1: شلونك يا أحمد؟
2: خير بس عيونك لا يروحن.
1: تروح وين؟
2: هلا شلونك؟
1: بخير الله يسلمك. شلونك؟
2: أقول عيونك لا يروحن.
1: من ما فهمت؟
2: تقول بعطي عيوني راح المدينة كل نيابية ما حد.
1: اي والله انك صادق. اي والله انك صادق،
2: فيها راحة نفسية، فيها سبحان الله روحانية.
1: بس لا تغش اجابتي يعني،
2: المدينة شيء ينشح صدرك.
1: طيب انت من وين احمد؟ واضح انك من الشمال اعتقد.
2: انا يا طويل العمر من جبال اجا وسلمى الغالي.
1: انا مؤكرم
2: يحيك الله.
1: طيب لو اتيحت لك الفرصة احمد انه انت تسكن
2: شوف.
1: في
2: شوف حايل جميلة بطبيعتها بجوها، وقت اشتى حلوة، وقت القيض بالبراد يعني، ما هو مثل الرياض ولا مدن المملكة الثانية. بس انا يعني لو بسكن انا لي هواية بالشرقية.
1: تفهم حلو.
2: ايه
1: ليش الشرقية بالذات
2: يا اخوي؟ الشرقية انا طبعا بناتي ساكنة هناك، واحب الشرقية، انا من اول احب الشرقية.
1: ما تلام والله في الشرقية، كلنا يحب الشرقية الصدق والله،
2: لأنه جميل الشرقية، جميع مناطق المملكة جميلة الحمد لله
1: ما في شك.
2: فما الشرقية أنا من محبين المنطقة الشرقية.
1: جميل يا أحمد، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك يا أحمد.
2: يا حبيبي هلا والله.
1: موفق. نذكر بسؤال الحلقة.
0: نذكر بسؤال الحلقة اليوم، نقول إذا تيحت لك الفرصة أنك تعيش في منطقة غير منطقتك اللي أنت عايش فيها أصلا، فين حتختار وليش؟ يعني ترى يظل أنا سافرت يعني وعشت يمكن فترة بسيطة عمل في أبها.
1: حلو.
0: حلوة أبها وجميلة كل شيء، بس أنا ما أتمنى أعيش في أبها يعني العمر كله. إحنا نتكلم عن فترة.
1: إيه
0: بالضبط
1: كله.
0: إنك أنت تربي وتعيش وتعمل ومو أبها لا يعني. أنا من محبي جدة الصراحة. يعني أنا جدة عندي على القائمة، إذا الرياض ما في معناته جدة مباشرة.
1: وإذا ما في جدة
0: ذاك الوقت يعني الواحد يشوف يعني شيء يضاهي احتياجاتك.
1: أوكي.
0: يعني أنت اليوم ما تتكلم فقط عن منطقة عايش فيها استمتع بجوها وبعد فوق الجبال، لا، أتكلم عن الخدمات، أتكلم عن العمل، أتكلم عن مدارس، أتكلم عن أسرتك، أطفالك. مو معناته أن هذا المنطقة أن يعني المناطق اللي اختاروها المستمعين أنها ناقصة، لا، معناته أن كل واحد وش يبحث عنه في المنطقة اللي هو فيها. هل أنت بتكون سعيد عشان الجو حلو؟
1: أو بتكون سعيد عشان الخدمات اللي موجودة
0: بالضبط
1: اليوم.
0: أو بتكون سعيد علشان الناس اللي صحيح. فيها ترى كمان نوعية الناس كمان
1: تفرق.
0: إيه بالضبط، يعني ما شاء الله تبارك الله، مثلا يعني تروح الجدة تتعرف على العادات وتقاليد وأسلوب حتى الكلام واللهجة تفرق معك. تروح للجنوب نفس الشيء، تروح للشرقية نفس الشيء، الشمال نفس الشيء. فكل منطقة تناسب مجموعة من الناس أو تناسب مجموعة من الأشخاص. في كذا مقومات كثيرة تخلي الواحد يختار المنطقة اللي هو بيروح لها. فاليوم نسألكم عن المنطقة اللي ودكم تعيشون فيها إذا أتيحت لكم الفرصة، وليش لماذا، على 011 40 5 3 فاصل راجعين.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي، وما زلنا نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على 011 011 40 53

0: أيضا سؤال حلقة اليوم يتكلم عن لو أتيحت لك الفرصة أنك تعيش في منطقة غير منطقتك، إيش المنطقة اللي راح تختارها؟ نرجع للاتصالات معنا الجوهرة، حياك الله.
1: السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مساء الخير.
0: يا هلا ومرحبا فيك.
1: المنطقة الثانية اللي غير منطقتي راح تكون المنطقة الشرقية.
0: المنطقة الشرقية ليه؟
1: رحتها مرة واحدة بس أسمي جمالها جميلة، الجمال برقي بهدوء.
0: يا سلام، حلو.
1: عشان كده هي المنطقة الثانية بعد منطقتي.
0: طيب الجوهرة، أنت من أي منطقة؟
1: مكة.
0: من وين؟
2: مكة.
1: مكة.
0: مكة. الله. موظفة الجوهرة.
1: ما تتعوض مكة.
0: أكيد.
1: يعني فعلًا بعد مكة. إيه؟ يعني لو يخير مكان ثاني فعلًا المنطقة الشرقية.
0: أنت موظفة الجوهرة؟
1: إيه.
0: حلو، ممتاز. يعني الشخص ترى اللي أحيانًا كذا يكون موظف وعنده ارتباط يعني في مكان معين يصير عنده كذا تفكير نوعًا ما متزن باختيار المكان.
1: يمكن عشان كمان في المنطقة الشرقية في خيارات برضو.
0: صح.
1: بالأعمال.
0: صح صح عليك.
1: في الأعمال، في المدارس، في السكن.
0: يا سلام، بالضبط. هذا هو اللي احنا نقوله اليوم، ان الواحد لما يعني يخير انه ينتقل لمنطقة اخرى عنده تفاصيل ثانية يناظرها، مو بس الجو فقط، صح ولا لا يا الجهرة؟
1: أكيد.
0: ولا لو على الجو ما رحتي المنطقة الشرقية، صح؟
1: أكيد أبداً. مكة.
0: رطوبة.
1: وجدة جنب مكة زيها زي الشرقية.
0: صحيح، صادقة.
1: لكن الشرقية بالنسبة لي يعني، وكمان يعني أنا أعجبني أمانة الرقي بالجمال والهدوء.
0: يا سلام.
1: الهدوء فيها الأماكن مرة
0: صادقة. صحيح فعلا. الجوهرة، يومك جميل حبيبتي.
1: يعطيكم ألف عافية.
0: شكرا
2: لك. شكرا لك. صادقة، ترى الشرقية هادية مرة
0: جدا،
2: تحديدا الجبيل، بس فيها مشكلة الجبيل. مو مشكلة، عادي أقول الحين ولا بعد ما ناخذ المتصل؟
0: لا خذ المتصل.
2: طيب عبد الله، حياك الله.
3: يلا السلام عليكم.
2: معك السلام، شلونك عبد الله؟
3: خير ان احمد الله.
2: من وين تكلمني يا عبد الله؟
3: اكلمك من منطقه الرياض.
2: من الرياض. طيب عبد الله، سمعت سؤالنا اكيد، وين حاب تعيش طال عمرك؟
3: والله حاب اعيش في الطائف.
2: ليش؟
3: اجواءها زهره وزانه وسيعه ومقبل وقريبه لمكه. الله الله.
2: يعني مو الجو مو بركيزه اساسيه يعني.
3: اي نعم اي نعم.
2: طيب يعطيك العافية، شكرا لك.
3: حياك الله.
2: شكرا لك يا عبد الله. أقول ها؟ يلا.
0: مين؟
2: سليمان.
0: سليمان. أهلا وسهلا.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: مساء الخير.
0: يا هلا ومرحبا فيك، مساء النور.
4: صراحة سؤالكم جميل. المنطقة اللي أفضلها بعد المنطقة اللي أنا عايش فيها هي مكة.
0: مكة. سليمان أنت من وين؟
4: من أبها.
0: من أبها. أنت سامع كم الاتصالات اللي بيروحون من أبها؟
4: والله معلومة بصراحة، هنا لا في الصيف ولا في الشتاء.
0: ما شاء الله. صح، ما يحتاج. ودك تروح المكة ليش؟ طيب
4: مكة يعني حسب ظروف العمل رحتها مرتين أو ثلاث صراحة، يعني منطقة لا لا لا، بغيت عندك خيارات، عندك جدة، عندك الطائف. أيه. عندك أشياء.
0: صح.
4: يعني في متنفس شوية. أما الرياض الشرقية ما في قصور، بس عندما جوا الله تلهب.
0: لا هو شوف، طبيعي إن أنت يكون عندك منطقة تقدر تتحمل كل شيء فيها، عرفت؟
4: الله صراحة مكة عندي بعد أبها رقم اثنين.
0: بس مكة زحمة، ما تلاحظ إنه زحمة وحار كمان. إيه.
4: أيه
0: بالنسبة لأبها يعني.
2: صامل.
0: خلاص ولا يهمك، مكة مكة.
2: شكرا سليمان.
0: سليمان يعطيك العافية، شكرا لك.
4: شكرا لكم.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله.
2: طبعا على طاري موضوع الجبيل اللي صلي معك صلاة الظهر. يعني بالعادة هنا لما تصلي جيرانك تصلي معهم الظهر العصر المغرب هم نفسهم. لكن اللي صلي معك الظهر ناس. والعشاء ناس ثانية. كيف؟ لأنه الجبيل مبنية على موضوع الشفتات.
0: اي بالضبط، هو العمل فيحكم.
2: يا سبحان
0: من
2: الله.
0: يكون موجود ومن ما يكون.
2: يعني تيجي الساعة 8:30-9 في الجبيل تحديدا هدوء.
0: تبغى صدق، أنا أكثر شيء أحبه في الجبيل إيش؟ مو بس الهدوء، النظافة.
2: اي لا، الجبيل تستحي أصلا تفتح الشباك وتدب شيء.
0: بالضبط.
2: حتى لو أنك أنت إنسان متعود تستحي.
0: يعني النظافة تحس حتى مأثرة على الجو.
2: صح.
0: يعني ما تفكر بموضوع التلوث ولا تفكر بموضوع صوت السيارات وهذا
2: الناس هادية
0: اللي ياخذ إيه جهد منك وطاقة في المدن الكبيرة عادة.
2: صح ونظام الإشارات عندهم مرة جميل
0: واحترام النظام، يعني أنت تسوق وأنت مرتاح.
2: صح
0: ما ما ما انت خايف من واحد يطلع لك فجأة يلف عليك.
2: لا انا كنت استغرب نظام الاشارات عندهم انه اوتوماتيك، يعني تجي ما في زحمة تفتح معاك الاشارة.
0: ايه
2: بعدين عندهم النظام اللي هو النظام الاشارات الاجنبي اللي هو اليسار له طريقة مع اليمين، مع طبعا اول مرة بتلخبط يعني بتسمع صوت بواري بتسمع الناس تحقد عليك، بس بعدها تتعود فعليا النظام عندهم جميل جدا.
0: اللي يجي فعلا من برا يعرفون على طول.
2: اي انا اقول عرفت اللي يجيك مع الزاويه يعترض عند الاشاره يعرفونك من الرياض.
0: انا هذولي بالذات ابي احط لهم كاميرات في كل مكان.
2: انا سويتها مره واحده في الجبيل، حلو والله العظيم اعترف يعني اعتراف على الهواء. ايش اللي خلاني اغير نظرتي؟ سويتها كنت مستعجل، اللي خلاني هي البيئه سبحان الله اللي خلاني اغير. ما عاد سويتها ومفترض ما اسويها اساسا، بس يعني الظرف ليتك شفتي نظرات الناس لك. طبعا هم مفتحوا لك الطريق خلوك تروح،
0: استحقرت نفسك
2: بس فعليا قاعدين يطلعونك. نعم طيب راح عرفتي يلا مش مش خلاص توبه يعني. لما تشوف الناس كلها نظاميه يعني ما في
0: نفسك صغير.
2: اي ليش انا سويت يا خلاص كلها ثلاث دقائق الفرق دقيقتين.
0: اي
2: لا العالم ماشيه كذا بالنظام، ومشكله اشارات تفتح بسرعه يعني ما في مو زي اشارات عندنا هنا. يعني بعض الاشارات عندنا هنا ما ادري انا ايش تجلس سنتين اللي انت تفتح، خصوصا حقت ساهر يعني الله يسامحهم. طيب العنود حياك الله.
5: يا هلا بك.
2: شلونك العنود؟
5: خير الله يسلمك.
2: من وين يا العنود؟
5: من الرياض.
2: طيب العنود وين حابة تعيشين يعني لو سمحت لك الفرصة أن تكونين في مكان ثاني؟
5: والله هو مو عيش يعني
2: فترة. طيب
5: انت في حائل.
2: تبين في حائل ليش؟
5: لانه انا
2: حيلي. يعني اوكي، بس انت ظروف العمل خلتك تداومين يعني في الرياض.
5: ايوه لا واساسا يعني ولدت هنا وفي حياتي ما قد شفت حايل ابدا يعني.
2: ايوه يعني ما جيتيها ابدا؟
5: ابدا.
2: ايش دعوه؟
5: والله اهلي ياتي هنا وكل يعني اجدادي وخوالي عمالي كلهم هنا.
2: يعني تبين لو جاتك
5: انا اروح لها
2: يعني لو جاتك وظيفه او شيء تتمنين انها تكون في حايل؟
5: لا ما أتمنىها كوظيفة هناك لا، بس أتمنى إني أقعد مثلاً فترة في حائل.
2: لا أنا
5: أتعرف على حائل أشوف.
2: لا خلينا من الزيارة، أنا يعني مكان بتعيشين فيه خلاص تبدين تتأقلمين يعني غير الرياض.
5: والله الرياض ما لغنى عنها.
2: والله كلنا ما لغنى عن الرياض
5: الصدق. بس برضو يلا حائل.
2: يلا يعطيك العافية العنود.
5: الله يعافيك.
2: شكراً العنود.
0: أبو عبد الله.
6: السلام عليكم.
0: يا هلا وعليكم السلام ورحمة الله.
6: حياكم الله جميعا.
0: يا هلا ومرحبا حياك الله يا ابو عبد الله.
6: الله يسلمك. العالم صار قريه صغيره.
0: صحيح.
6: واما بنعمه ربك فحدث، في الرياض سوت لنا بنك معلومات متنقل نثقف نفسنا فيه. بالنسبه للسكن الناس تميل للسكن اللي فيه مجتمعه واسرته وعوائله، رغم انه بدايه حياتي كانت ما بين الرياض والعطله في الحجاز.
0: حلو ممتاز. يعني
6: الواحد ما يستغنى عن مجتمعه.
0: يعني انت تفضل انك انت تكون في الرياض؟
6: لا الله يسلمك، انا كنت في الرياض والاجازه في الحجاز، ولكن المسقط الراس الحجاز مكه.
0: اي بس انت وين تبغى تعيش غير الرياض؟
6: ابغى اعيش في وسط مجتمعي في مكه.
0: في مكه؟
6: في مكه.
0: انت عايش فيها الحين؟
6: اهلي وقرايبي واهلي كلهم في مكه.
0: ممتاز يعطيك العافية.
6: لكن ما يمنع إيه؟ الواحد يمد رجله وقت الفراغ أسبوع شهر نص شهر يروح يمد رجله على الجنوب على جديد. مكان ثاني.
2: طيب
0: أبو عبد الله يعطيك العافية شكرا جزيلا لك.
6: حياكم الله جميعا.
2: يعني هذا معناته يتمشى؟
0: إيه
2: بعتمده ذا.
0: طيب. سألك عبد الرحمن قول بس ما
2: مدري إلا ما أقدر سعلان يعني ما أقدر أقول له أي شيء. طيب من المعنى محمد؟
7: يا هلا يا مساء الخير يا راشد.
2: مساء الورد يا محمد شلونك؟
7: الله بخير الحمد لله يا رب.
2: من وين تكلمنا يا محمد؟
7: من جدة.
2: من جدة وين تبي تعيش؟
7: مساء الخير يا كهان.
0: يا هلا ومرحبا حياك الله.
7: الله يمسيكم بالخير والعافية.
2: قلنا يا محمد وين تبي تعيش؟ غير جدة؟
7: والله أنا ودي أنا أعيش في جدة لأنها بلدي وساكن فيها من زمان من طول.
2: طيب
7: والله ما ودي أروح عنها، فيها بحر وفيها
2: شيء. منه ولا منه يا محمد؟
0: ما ودي.
2: منه ولا منه اختار؟
7: المدينة المنورة.
2: طيب
7: أروح
2: حولك حواليك
7: زيارة وكذا، وأنا دوبي جاي من المدينة المنورة فيه جواز البني خيرة.
2: طيب يا محمد يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
7: الله يعافيك يا مرحبا يا هلا.
2: ما لومهم ترى اللي يقول لك أنا ما أبي أطلع، يعني مع أنه هي خيار يعني من باب سؤال. أنا وسألتي ما أبي أطلع من الرياض.
0: هو لا شوف يعني ما أبي أطلع خلاص منتين منها هذه، بس أني في خيار ثاني فرضا أنه جاتك فرصة وظيفية أفضل أو عملك احتاج أنه ينقلك لمكان ثاني، فهنا وين المكان اللي بتختاره؟
2: الرياض. إذا غلبت الروم الدمام.
0: خلاص هذا هو، هذه الفكرة.
2: يعني الدمام على الأقل.
0: الفكرة إنه في في في.
2: الدمام مو عشان الدمام، الدمام حلوة بس الدمام علشان قريبة من الرياض.
0: عشان تروح تجي على الرياض.
2: عشان تروح تجي على الرياض. هذه ال لا صدق والله اللي عاشوا في الرياض خلاص.
0: إيه ما يقدر.
2: ما حد يقدر الرياض.
0: ما يقدر.
2: كل شيء فيها.
0: كل مناطق المملكة أنا ترى استغرب لما واحد مثلاً يجي من أي منطقة من مناطق المملكة ويستقر ويعيش في الرياض.
2: ما عاد بيطلع.
0: ويقعد يعني يشتغل إلين يطلع تقاعد ويشيل عياله ويرجع بهم للديرة. أنت عارف يعني الصدمة اللي ممكن تكون.
2: صح.
0: مو إنه الفرق، لا مو عشان الفرق ولا الخدمات ولا أي شيء، بس عشان الرياض غير.
2: صحيح.
0: ومجتمع الرياض يختلف عن أي مجتمع آخر.
2: اتفق معك.
0: فيخلي الفكرة أنه إحنا عشنا في الرياض ما نقدر نعيش في أي مكان ثاني بسهولة يعني. فالرياض لا فعلا غير. طيب نرجع اتصالات معنا.
2: عازم.
0: حازم ولا عازم؟
8: عازم بالعين.
0: عازم أهلا وسهلا.
8: أهلا وسهلا حياكم الله.
0: يا هلا ومرحبا فيك. يعني. يا هلا ومرحبا.
8: يا أخوي تبدو حول الرياض، والرياض هذه هي قدوتنا وعصمتنا. بس كما عيشة أنا عشت فيها.
0: إيه؟
8: أحس إني طال عمرك في جهاد من كثر الزحمة. زين ولا صراحة يعني ولا أنا عشت فيها يعني أنا أولادي يا راحوا للجامعة ولا المدارس.
0: إيه؟
8: عمرك أستنى متى يجوني ولا الله يكون أكثر حوادث وزحمة الدنيا.
0: شوف صادق
8: وصراحة يعني يعني يومك ما هو لك يومك. إيه؟ ثم عمل ولا نوم ولا
0: المشاوير.
8: فأنا نقلت للجوف.
0: ايه
2: الفرق
8: اساسا ديرتي من الاساس ارتحت يا اخوي. انا صار لي 10 سنوات هناك مرتاح، لا زحمه ولا شيء. وبقاله بغيت تجي بغيت كل الامور عمرك المراجعات سهله يا بغيت سهله كل شيء سهل عندك خبر. يلا الله يستر عليكم والله عليك.
0: خلها لنا. لا ابد يعني شوف بقول لك عازم، اول شيء انت تربيت وين؟ انت وين تربيت؟ انت وين تربيت؟ نشأتك وين كانت؟
8: انا تربيت طال عمرك بالشرقيه كبدايه عمري.
0: حلو.
8: وبعدين جد والدي للرياض وانا طال عمرك استقريت بالرياض كعمل.
0: حلو.
8: وبقينا بالرياض تقريبا الى تقريبا 2005 2006.
0: تمام.
8: فيعني على الله اللي بس نقلنا من الرياض يعني على قولتهم من كثر الزحمه يعني، لانه من كثر الزحمه فوق المعد. انا جيت احيانا من الزيارات يعني صح انها
0: مفاهمة. انت طلعت من الرياض عام كم يا
2: 2005؟
8: طلعت طال عمرك من الرياض عام 2005.
0: و5 2005 ما كانت الزحمه زي الحين؟
8: لا والله زحمه، والله من اول بعد مو الزحمه ولا ونجيها طبعا ما نقطع الرياض، بس انا يوم اجي بعض اصحابي ولا بعض ترجع. لا اله الا الله، لا اله الا الله. يعني أنا شايف كل ما بتزود يعني الحمد. طيب. لله ما ودي أنا الواجب.
0: الحين أنت يا عازم.
8: الواحد يبغى يراجع يقعد له طال عمرك 10 بس الوقت لا فيها لا في صوت الماء ولا في شيء. أنزل بالكوبري كذا وطلع.
2: جاد كليمر حجاج كليسر.
0: طيب اسمعني يا عازم، الحين أنت عشت بالشرقية بعدين الرياض بعدين الجوف صح؟
8: إي نعم.
0: حلو، غير هذه الثلاث مدن فين ممكن تعيش؟
8: والله انا يعني لو برجع طعمك الخبر.
0: الخبر
8: يعني
0: معك حق، ما حد يقدر يلومك صراحه.
8: الله يطول
0: عمرك. العافيه يا عازم، شكرا جزيلا لك.
8: اسف على ازعاجكم بالرياض.
0: ابد حياك الله. انت من اهل الرياض ما يحتاج.
8: حياكم الله.
2: محمد حياك الله.
9: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله.
9: جزاكم الله بالخير يا حبيبي.
2: بالنور والعافيه. محمد من وين تكلمنا؟
9: أخي الكريم أكلمك من النماص
2: من أنعم وأكرم.
0: ما شاء الله،
9: الله يحفظك إن شاء الله.
2: سمعت سؤالنا يا محمد.
9: سؤالكم نعم واضح. شوف يا حبيبنا، أنا طبعا الأسامي والله ما حفظت الأسامي، بس أنا أجي على أسماء البرنامج.

0: سم.
1: فعلية حال الرياض الله يعز عاصمتنا وبلدنا كله ممتاز، بس الرياض صراحة أنا عشت فيها كموظف فالرياض طال عمرك تصلح للنشيط.
0: حلو.
1: ها وبعد التقاعد أنا أفضل النماط بصراحة.
0: إيه هو نفس الكلام اللي كنت أقول أنا وتهاني، يعني إنه أنت بس ما تحس. كم جلس سنة في الرياض يا محمد؟
1: والله أكثر من 30 سنة يا.
0: طيب ما تحس إنه اليوم تعتبر خلني أقول نوع ما صدمة اليوم الانتقال مثلا من الرياض والعاصمة والحركة والناس إلى النماص، هدوء وفرق يعني المعيشة؟
1: والله ما أحس بالفرق هذا. ليش؟ لأن النماص طال عمرك بسقط الرأس، ولما نجي طال عمرك إنه نحس إنه في عالم ثاني من الهداوة وأشياء عشناها وحنا صغيرين وكذا، فما تفرق.
0: طيب.
1: بينما الرياض الله يعزها، الرياض طال عمرك تصلح للناس النشطاء، النشطاء اللي يحتاج وظيفة، اللي يحتاج جامعة، اللي يحتاج.
0: طيب أنت محمد لو خيرت اليوم تعيش ممتاز وين بتختار يعني غير النماص؟ غير النماص.
1: والله الرياض.
0: الرياض.
1: طيب. ولا بيت الرياض.
0: طيب شكرا يا محمد، يعطيك العافية.
1: الله يحفظكم، شكرا يا حبيبي، حياكم الله على
0: مرحبا. الرياض
2: شوف هو يعني هو اصلا انولد وتربى في النماص.
0: ايه
2: فهو مو بالكلام عليه،
0: الكلام على اللي
2: الكلام على عياله اللي اصلا انولدوا وتربوا في الرياض.
0: صحيح.
2: لما يرجعون للنماص ايه بيحسون بهدوء، بس يبونها اجازه
0: ترى،
2: ما يبونها حياه.
0: ترى الرياض حتى بقول لك شغله، الرياض يصير تدرين يعني من قوه الهوس في الرياض، صح انه نرتاح بس الضايق احس اني لحالي اذا جات اجازه المدارس شوارع فاضيه هي زحمه ترى، بس
2: زحمة
0: بس انه يعني تخف طبعا من بتحس انك لا متى بيرجعون يا اخي، تحس الرياض فاضيه. يعني انا اتكلم مثلا اجي مع الجسر مثلا، الجسر ايام المدرسه اعوذ بالله
2: ما يمشي
0: امه محمد، الحين لا بركه يعني يمشي بس كذا استوحش انا وينهم، ما في الباصات ما فيه فمرتاحين الحين حلو. بس ارجع واقول يمكن شهادتي مجروحه في الرياض ولا غيره، حتى لما اسافر برا السعوديه ايه؟ حلو تجلس 5 7 8 تشتاق الرياض.
2: ايه وزي ما قال ترى محمد قال انها للنشيط، حياه ايه؟ عمل هي
0: ما ايه خلاص الرياض مستحيل تخلص 3 مشاوير في اليوم،
2: حياه دراسه، حياه عمل، حياه مرافق وخدمات وكل شيء. يعني فيها اماكن تروح تتمشى وتستانس وتنبسط، لكن السمة الغالبة على الرياض
0: عمل.
2: انها عمل
0: عملي، مدينة عمل،
2: وبعدين مدينة لا تنام
0: صح
2: 24 ساعة الناس في الشوارع، عندهم شغل
0: صح.
2: عندهم عمل،
0: عكس
2: عندهم مكان، عندهم
0: الدمام
2: بالضبط. انت فعلا بتعرف انك طلعت من الرياض متى، اذا جيت الساعة 2 بالليل والشوارع فاضية تقول الناس، احنا متعودين هنا الساعة 2 بالليل تقول ما عندهم دوامات
0: ايه ما ينامون يعني عادي ترى ممكن تلقى الدائري الساعة 2 موقف
2: بالضبط زحمة
0: ايه
2: عادي. يعني ما في، انا ما شفت الرياض فاضية الا بايام كورونا الله يعيدها.
0: ايه ايام كورونا
2: اول مرة في حياتي اشوف الرياض فاضية،
0: ايشين الرياض هي فاضية
2: غيره مرة. انا ما في حياتي شفت الرياض فاضية 24 ساعة.
0: هي خلاص
2: من طفولتي
0: مرسوم عليها القدر انه تكون كذا يعني
2: الرياض. وهذا يخليها ترى يخلي انك انت اي شيء تحتاجه، اي شيء تبيه في اي وقت يكون متوفر. هذا كمان من الاشياء اللي يفرق معك ترى لما تسافر لمنطقة ثانية او لمكان ثاني.
0: صح.
2: ايش والله قفلوا الناس، ايش قفلوا؟ احنا متعودين الساعة 2 نطلب، الساعة 3 نطلب عادي.
0: انا صاحي امس الساعة 4 الفجر، حلو؟ نايم بدري وصحيت 4 الفجر اليوم، صحي 4 الفجر طرع علينا يوم قلتي انت موضوع انه فعليا الرياض ما تنام، محلق الساعه 4 ونص الفجر مكان فاتح،
2: اماكن
0: 24 ساعه فاتح، هذه ما تلقاها برا،
2: مفتوحه 24 ساعه،
0: كافيهات
2: مفتوحه 24 ساعه، مطاعم مفتوحه 24 ساعه، اغلب احتياجاتك بقالات محطات كلها فاتحة 24 ساعة.
0: ويلي الديرة، ما في الديرة عندنا الساعة 9 ما في شيء.
2: بالضبط، إذا أنت تبغى حاجة لازم تروح بدري عشان تشتريها.
0: صادقة.
2: ما تقدر تطلع يعني تال الليل، تحس أصلاً حتى لو طلعت تال الليل تدور تلاقي محل مفتوح وما في أحد.
0: صح.
2: ما في أحد والناس اختفوا. مع العلم إنه ترى يعني يسهرون، يعني في مناطق الجنوب تحديداً يسهرون بشكل مخيف مرعب بالنسبة لنا احنا في الرياض،
0: بس هم بيئتهم كذا،
2: بس ايه
0: خلاص،
2: بس هو خلاص هم متعودين انهم كل شيء عندهم يقفل بدري والناس تقر في قراها في بيوتها ما تطلع يعني.

0: كذا اللي تعود على الرياضة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: حلالا واسعا هنيئا مريئا مباركا فيه، تغنينا به عمن سواك، وتعيننا به على رضاك، وارزقنا الكفاية والقناعة والتوفيق لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك، ورزقا حلالا مباركا فيه، وطول عمر في مرضاتك، وسلامة في الدارين، وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن عظيم، عن اسم الله العظيم، العظمة التي لله عز وجل، والتي نرجوها مهابة وحقا لله سبحانه وتعالى في نفوسنا. العظيم الذي كمل في عظمته وصفاته قولا ومعنى. العظيم هو الله سبحانه، عظيم في ذاته وعظيم في أسمائه وصفاته. يقول ابن جرير رحمه الله: المعنى أن يعظمه الخلق ويهابونه ويتقونه لما علموا وعرفوا من عظمته ما هو عليه سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عن ربه أنه قال: إن الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فهذا رب سبحانه وتعالى هو سيد الخلق أجمعين، فهذا ربنا سبحانه وتعالى هو رب العالمين أجمعين، الأولين والآخرين، الأحياء والأموات. هو ربنا في الدنيا وفي الآخرة العظيم الذي له الملك وله الحكم وله العظمة وله الجبروت. هذا رب سبحانه وتعالى مستحق لعظمة في نفوسنا يجب أن تتجلى في أقل ما يقال عند العبادات أو حتى عند الدعاء. هذه العظمة أيها الأحبة تستوجب أن يكون له ذكر ليس أي ذكر، وشكر ليس أي شكر، وحمد ليس أي حمد، وتعظيما في الأسماء ورضاء في الأقدار ليس أي رضاء ولا تعظيم أي تعظيم مجرد أن يكون على الألسن دون القلوب. أيها الأحبة، الله عز وجل أوجب علينا تعظيمه فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. والسؤال: هل من أحد قدر الله حق قدره؟ هل من أحد أحصى على الله أحصى؟ هل منا من أحد يحصي ثناء عليه كما هو أهله سبحانه وتعالى؟ لا والله، إن العبد لا يعلم شيئا من عظمة الله، ولو عظمه بكل أسمائه والله لا يعلم شيئا إلا قطرة من بحر في حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعظم الله في السراء في الضراء، في كل مقبلة ومدبرة، في كل حال من أحواله. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يمجد ربه في كل الأحوال، يحب أن يقدس الله لأنه يعلم أنه أحق بذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت

الباطن فليس دونك شيء، ويقول: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تعرفون يا جماعة، الآن نحن يعني ونستمع بعض البرامج مثلا، أو نحن في الصلاة، أو حينما يكون أمر ما، تجد أهل القلوب الحية كلما ذكر الله بشيء أو بشيء من أسماء وصفاته تعظيم، قالوا سبحان الله سبحانه سبحانه. وبعض الناس تجده الآن ربما يستمع من هنا أو من خطيب أو من موعظة أو من أي حال من أحوال الدعوة، ولا تجد حتى تعظيمه لله سبحانه وتعالى في تلك المواقف التي ذكر الله عز وجل فيها في ذلك الموقف، كحالنا الآن ونحن نتكلم عن عظمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما قد كان في كل أحواله يعظم الله، من ذلك ما كان من دعائه صلى الله عليه وسلم عند الكرب أو عندما يحزبه أمر، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وتمعانوا أيها الأحبة، الصلاة الآن كم مرة تقول الله أكبر؟ وماذا قصد أن تستفتح الصلاة بقولة الله أكبر، بل وتعيدها ثانية وثالثة وخامسة وعاشرة في الركوع وفي السجود، وفي الحال أنك تبي من الركعة واقف ستسجد ولا أنت ساجد وستقولها الله أكبر، حتى تعظم الله، حتى يا عبد الله ما تروح ما تسج، تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى عند كل هذا التكبير والذي يتكرر. وقصد الله في هذا الاسم العظيم أن تعظم الله وأنت واقف بين يديه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. ثم أيها المستمعون الكرام، أختم بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن هذا العظيم الرحيم سبحانه وتعالى. يقول النبي في حديث عن الشفاعة، قال: ثم قال: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. يقول محمد صلى الله عليه وسلم يعني أشفع في هؤلاء العباد. قال الله عز وجل: ليس ذاك لك يا محمد، أو قال: ليس ذاك إليك. ثم استمعوا ماذا يقول الله عز وجل: ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من هذه النار من قال لا إله إلا الله إنه العظيم الغفار. اللهم فاجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك المغفور لهم في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. كنوز الحرمين.
1: حين يقصد المسلم المسجد الحرام أو المسجد النبوي، فإن غايته الأولى هي أداء عبادته في سكينة وطمأنينة، غير أن هذه الرحلة قد تكون أكثر تحديا لكبار السن وذوي الإعاقة ممن قد تعيقهم ظروفهم الصحية أو الحركية عن التنقل بسهولة وسط الأعداد الكبرى من الزوار. وإدراكا لهذا الواقع، جعلت المملكة العربية السعودية من خدمة هذه الفئة أولوية دائمة ضمن منظومة العناية بالحرمين الشريفين، انطلاقا من مبدأ أن العبادة حق ميسر للجميع، وأن توفير الوسائل التي تعين عليها جزء أصيل من رسالة خدمة ضيوف الرحمن. ولم تعد الخدمات المقدمة لكبار السن وذوي الإعاقة تقتصر على توفير بعض التسهيلات البسيطة، بل أصبحت منظومة متكاملة تتداخل فيها الجوانب الهندسية والتقنية والصحية لتضمن أن يتمكن الزائر من أداء مناسكه بأكبر قدر ممكن من الراحة والاستقلالية. وتبدأ هذه العناية منذ لحظة وصول الزائر إلى المسجد الحرام أو المسجد النبوي، حيث جرى تصميم المداخل والممرات بما يراعي سهولة الحركة لمستخدمي الكراسي المتحركة والعربات الكهربائية.

0: مع توفير منحدرات ومصاعد وسلالم كهربائية في مواقع متعددة، بما يسهل الانتقال بين الأدوار المختلفة دون مشقة. كما روعي في مشاريع التوسعة الحديثة إزالة العوائق الهندسية التي قد تعيق حركة كبار السن أو الأشخاص ذوي الإعاقة، ليصبح الوصول إلى المصليات والمرافق أكثر سهولة من أي وقت مضى. ومع التطور التقني الذي تشهده منظومة خدمات الحرمين، أصبحت العربات الكهربائية تعمل ضمن نظام تشغيلي منظم يحدد مسارات الحركة وأماكن الانطلاق والوصول، بما يحقق أعلى درجات السلامة والكفاءة، خاصة خلال مواسم الحج ورمضان التي تشهد كثافة بشرية كبرى. ولا تقتصر الرعاية على وسائل التنقل، بل تمتد إلى توفير مصليات ومرافق خدمية تراعي احتياجات هذه الفئة. فقد جهزت دورات المياه وأماكن الوضوء بمواصفات خاصة تشمل المساحات المناسبة والمقابض المساندة والتجهيزات التي تتيح استخدامها بأمان. كما خصصت مواقع للصلاة يسهل الوصول إليها مع مراعاة قربها من المداخل والمخارج والمرافق الأساسية. ومن الجوانب التي أولتها المملكة اهتماما بالغا خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، إذ وفرت لهم نسخا من المصحف الشريف المكتوب بطريقة برايل، بما يتيح لهم قراءة القرآن الكريم داخل الحرمين، إلى جانب توفير عدد من المواد الإرشادية المناسبة. أما ذوي الإعاقة السمعية فقد حظوا باهتمام مماثل من خلال توفير خدمات الترجمة بلغة الإشارة في عدد من البرامج والدروس، إضافة إلى المحتوى التوعوي والإرشادي الذي يقدم عبر المنصات الرقمية، مما يسهم في إيصال الرسائل الدينية والإرشادية إلى هذه الفئة بلغتها الخاصة، ويعزز اندماجها في الأجواء التعبدية داخل الحرمين. وفي مواسم الحج والعمرة تتضاعف الجهود لتلبية احتياجات كبار السن، حيث تنتشر الفرق الميدانية التي تقدم المساعدة في التنقل والإرشاد، وتعمل على توجيه الزوار إلى المسارات المناسبة والإجابة عن استفساراتهم، والتدخل عند الحاجة لتقديم الدعم سواء داخل المسجد أو في الساحات المحيطة به. كما يجري التنسيق المستمر مع الجهات الصحية والأمنية لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، وهو ما يعكس التكامل بين مختلف القطاعات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن.
1: كنوز الحرمين. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. ديرتي حبيبتي.

في حائل. لم يكن الليل ساكنا كما يظن، كأن هناك جبل يهمس وقلعة تنام عينها لا تغفو، تدعى أعرف.

صوت فتى صغير يركض. جدي جدي، لماذا القلعة عالية جدا؟ صوت الجد العجوز، لكي ترى كل شيء وتخفي كل شيء يا بني. كانت القلعة يوما حارسة لحائل لا تحميها بالسلاح فقط،

بل بالهيبة، جبلت من تراب الأرض، لكن داخل جدرانها عاش ما هو أعمق من الطين. في إحدى الليالي القديمة كان الحارس يدعى سعد، شاب لا يهاب، لكنه في تلك الليلة سمع صوتا لم يكن صوت ريح ولا صدى ولا جلبة حيوان، بل كان بكاء. صوت خافت، بكاء طفل بين الجدران. من هناك؟ صرخ سعد، فلم يجب أحد. صعد السلم الحجري وهو يشد سيفه، كلما صعد تردد البكاء كأنه يناديه. وصل إلى أعلى البرج، لم يجد شيئا، لكن على الأرض وجدت قطعة قماش صغيرة قديمة منقوشة بنقوش لا تقرأ. وفي لحظة اهتزت الأرض وصاحت القلعة بصمت لا يسمع، كأنها تذكرت حربا قديمة أو خيانة أو حكاية لم تروى. عارف، ليست فقط جدرانا شاهقة، هي صدر المدينة ونبض الأجداد وذاكرة لا تموت حتى لو جف التاريخ.

من هناك كانت تطلق النار في وجه العدو، ومن هناك أطلقت تكبيرات العيد لأول مرة، ومن هناك كانت نساء حائل يشعلن القناديل ليلاً ينتظرن أبناءهن العائدين من الغزو. واليوم إن وقفت عند باب القلعة ستشعر أن ثمة روحاً واقفة خلفك لا تخافك بل تراقبك، روح سعد، روح الطفل، وربما روح القلعة نفسها. قلعة أعيرف لم تشيد لتنسى بل لتروى، ولتخيف الزمن إن حاول أن يمر دون أن يسجلها من قلب حائل، حيث الصخر ينطق والحصن لا يشيخ. كانت هذه أعيرف،

إذاعة الرياض، نبض الوطن. الإيوان. أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، وحياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة، نستعرض معكم فيها أخبار وموضوعات ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات، فكونوا معنا في رحلتنا الثقافية. دارة الملك عبد العزيز تطلق برنامجها الصيفي بالرياض. أطلقت دارة الملك عبد العزيز النسخة الثانية من برنامجها الصيفي المخصص لطلبة مرحلة البكالوريوس، وذلك بمقرها في مركز الملك عبد العزيز التاريخي في مدينة الرياض، بمشاركة أكثر من 40 طالباً وطالبة من مختلف مناطق المملكة. ويأتي البرنامج ضمن جهود الدارة في تنمية القدرات الوطنية وتعزيز ارتباط طلبة الجامعات بالتاريخ الوطني، وتمكينهم من توظيفه في مبادرات ومشروعات ذات أثر مجتمعي. وقدم البرنامج تجربة تدريبية تجمع المعرفة التاريخية والتطبيق العملي عبر 3 مسارات رئيسة، تشمل الابتكار في توظيف التاريخ وريادة الأعمال وريادة المبادرات المجتمعية والتقنيات الرقمية في المحتوى التاريخي، بما يسهم في تنمية قدرات المشاركين على استلهام التاريخ الوطني لتطوير أفكار ومبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمع. تجارب إبداعية في صيف جدة التاريخية. اجتمعت في جدة التاريخية هذا الصيف الحرفة والفن والتجارب التفاعلية عبر برنامج متنوع من الورش الإبداعية، يتيح للزوار اكتساب مهارات يدوية مستوحاة من التراث داخل بيئة ثقافية تحتفي بالإبداع وتعيد تقديم الحرف التقليدية بأساليب معاصرة تعزز ارتباط المجتمع بالموروث الثقافي. ويضم البرنامج سلسلة من الورش التطبيقية التي تستهدف مختلف الفئات، وتشمل أساسيات التطريز اليدوي والخط الكوفي في المربع والتذهيب وفن الفسيفساء الزجاجي وصناعة البخور وقشرة الخشب وابتكار العطور وصناعة السبح من الخامات الطبيعية، إلى جانب أساسيات الألوان المائية وفن صناعة الصابون والمشغولات الجلدية والتطريز على الصور، حيث تركز جميعها على التعلم بالممارسة وإنتاج أعمال تحمل الطابع الشخصي، وتمنح الزوار فرصة معايشة التراث من خلال المشاركة المباشرة في امتداد لرسالة المشروع الهادفة إلى إحياء الحرف التقليدية وتمكين المبدعين وتعزيز حضور الصناعات الثقافية والإبداعية في المملكة. إثراء. يطلق معرض الكتاب للأطفال بالظهران.

0: أطلق مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء في الظهران معرض الكتاب للأطفال في دورته السادسة، وتحل الجمهورية العربية السورية ضيف شرف هذا العام، ويبرز الجناح السوري نماذج ناجحة من التعاون بين دور نشر سورية وسعودية في إنتاج كتب وقصص للأطفال، ويشارك عدد من المؤلفين السوريين في الجلسات الحوارية والبرامج الثقافية المصاحبة للمعرض، إلى جانب عرض إصداراتهم التي نشر جانب كبير منها عبر دور نشر ومؤسسات ثقافية سعودية. ويعد المعرض جزءاً من قضية القراءة التي يتبناها المركز، وضمن جهوده المستمرة لتعزيز ثقافة القراءة لدى الأطفال وتقديم محتوى معرفي متميز يواكب احتياجات الأجيال الجديدة، ويوفر بيئة ثقافية تفاعلية تسهم في صقل مهارات الطفل وتنمية قدراته المعرفية والإبداعية، مشيرة إلى دور المعرض في بناء الجسور بين الأطفال ومختلف الثقافات عبر برامج متخصصة ومشاركة عربية ودولية واسعة. انطلاق فعاليات مهرجان وهج التشكيلي بجازان. انطلقت فعاليات معرض وهج التشكيلي الذي تنظمه الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة جازان، بحضور عدد من الفنانين والمثقفين والإعلاميين والمهتمين بالفنون البصرية. ويهدف المعرض إلى دعم الحركة التشكيلية وإتاحة الفرصة للفنانين والفنانات لعرض أعمالهم أمام الجمهور، بما يسهم في اكتشاف المواهب وصقل التجارب الإبداعية وتعزيز التواصل بين الفنانين والمهتمين بالفنون البصرية، بما يواكب مستهدفات رؤية 2030 في دعم القطاع الثقافي وتعزيز حضوره. ندوة عن الموروث اللغوي والأدبي في بيت الثقافة بنجران. نظمت جمعية الأدب المهنية بنجران بالتعاون مع بيت الثقافة بنجران ندوة ثقافية بعنوان أمثال نجرانية ومثيلاتها في الفصحى، بحضور عدد من الأدباء والباحثين والمهتمين بالتراث الشعبي واللغة العربية، وذلك في مكتبة بيت الثقافة بنجران. وتناولت الندوة أصول الأمثال النجرانية وأوجه التشابه بين مضامينها وقيمها ونظيراتها في اللغة العربية الفصحى، من خلال عرض نماذج مقارنة وتحليل دلالاتها اللغوية والاجتماعية، إلى جانب مناقشة أساليب جمعها وتوثيقها وتوظيفها في المناهج التعليمية والقصص الثقافية المحلية. وتأتي هذه الندوة ضمن جهود الجمعية لتعزيز الوعي بالموروث اللغوي الأدبي بوصف الأمثال الشعبية جزءاً من الهوية الثقافية، وتجسيداً للقيم الاجتماعية والتجارب الإنسانية والحكم المتوارثة عبر الأجيال. أفلام سعودية في مهرجان الفيلم العربي بالمغرب. انطلقت في مدينة الدار البيضاء المغربية فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الفيلم العربي بمشاركة 29 فيلماً ضمن المسابقتين الرسمية، ومن بينها 3 أفلام سعودية هي مسألة حياة أو موت وباب وضد السينما. وتأتي مشاركة الأفلام السعودية استمراراً للجهود السعودية السينمائية نحو الانتشار العربي والعالمي في المهرجانات والمحافل العربية والدولية، وتعكس مكانة الفيلم السعودي الذي أصبح محط اهتمام جمهور السينما في الأقطار العربية.
1: الإيوان على إذاعة الرياض.
0: معرض فني عن سعاد حسني بالرياض. حين تتحول الذاكرة إلى لوحة ويتقاطع الفن مع السينما، يغدو المعرض مساحة للتأمل في أثر الإنسان أكثر من ملامحه. وفي العاصمة الرياض احتضنت صالة ليفت جاليري معرض وحدها تحت الضوء، الذي استعاد الحضور الإنساني للفنانة الراحلة سعاد حسني عبر رؤية بصرية معاصرة جمعت ثلاثة فنانين من المملكة ومصر في تجربة فنية حملت أبعاداً تتجاوز التوثيق إلى إعادة قراءة الأيقونة الثقافية بوصفها رمزاً للذاكرة والهوية والحنين والتحولات الإنسانية. امتزجت في المعرض اللوحة مع التركيب الفني والصوت والوسائط المتعددة في تجربة بصرية حملت المتلقي إلى مساحة مفتوحة للتأويل. للحديث عن هذه التجربة يسعدنا أن نرحب بالفنانة التشكيلية السعودية نور بنت هشام السيف. حياك الله أستاذة نور.
2: يا هلا حياك الله.
0: بداية أستاذة نور، كيف ولدت فكرة معرض وحدها تحت الضوء وما الذي جذبك للمشاركة؟
2: ولدت الفكرة بداية في نهاية عام 2025. كان في فكرة مشتركة أو طرح مشترك بيني وبين الزملاء أنه نطرح فكرة علاقة المبدع بطيف الاكتئاب، الممارسين الإبداعيين اللي يمارسوا هذا المجال دائما يمروا بهذا الطيف، دائما عندهم أسئلة بحثية ووجودية عميقة، دائما يمروا بحالة من الانطفاء ثم الوهج، حالة تموج. وصادف أنه يعني رح يمر 25 سنة على وفاة أيقونة شهيرة مثل سعاد حسني. وأنا كنت يعني كنت ولازلت يعني من معجباتها، فدار حديث ودي بالصدفة يعني بيني وبين القيمة الفنية غيداء، والتقيت مع حرم السفيرة السيدة سحر البحيري، وتواردت الفكرة بشكل لحظي وعفوي.
0: اختيار سعاد حسني كمحور للمعرض أكيد له دلالات عديدة. أنت كيف رأيتي هذه الشخصية؟ كيف قرأتيها من منظور فني؟
2: طبعاً أنا قراءتي لها كانت يعني ما كانت وليدة اللحظة، مثل ما قلت لك إحنا تكلمنا عن المفهوم نفسه وذكرنا سعاد حسني على طول لأنها نموذج صارخ وحاضر يعني طول الوقت لهذه الحالة، خصوصاً إن هي يعني حتى آلية وفاتها كانت غامضة يعني تشير إلى أن هي أنهت حياتها بنفسها، وقاوية الأخرى تقول عكس ذلك. لكن أنا يعني لم يكن يعنينا أن نناقش هذا الموضوع نهائيا، ما كان يعنينا أنه هي مصدرها لهذا النموذج مع المفارقة طبعا، لأنه إحنا لا نعيش هذه حياة الأضواء طول الوقت، لكن نشعر بها، نشعر يعني الحالة الاحتفائية اللي نشعر فيها في نجاح أي عمل، ونعيش لحظة الأضواء لحظيا ثم انحسار هذه الحالة، هي تنطبق على أي شخص يعيش في دائرة الضوء. فسعاد كانت وحدها تحت الضوء، بمعنى حق عنوان العمل أو المعرض، وحدها تحت الضوء، إن هي حتى بعد وفاتها طول الوقت صار في تحديث لأشياء غامضة عن حياتها، بينما هي عاشت حياة طويلة، حياتها السلف الأخير من حياتها عاشتها في انطفاء وانحسار أضواء وعزلة تامة واكتئاب، ومع ذلك مساحة الضوء تتكثف في هذه الحالة.
0: بالنسبة للمعرض، كيف تناول في مجمله سعاد حسني؟ هل بوصفها نجمة أم بوصفها رمزا ثقافيا وإنسانيا قابلا لإعادة القراءة؟
2: يعني في الحقيقة هو هذه الجملة تداولت كثيرا، إحنا ما تداولناها كرمز ثقافي، تداولناها كمفهوم مثل ما قلت لك لحالة النجمية. وخليني أقول لك بصراحة، إحنا كنا نتعامل معه كمعرض ذاتي نعبر فيه عن ذاتيتنا من خلالها، وإحنا اعتبرنا إنه مناسبة ذكرى وفاتها هي مناسبة نقدر نضعها كمدخل رئيسي للحالة اللي إحنا نعيشها من قلق، من انحسار، من حالة من الانطفاء والانحسار، من حالة التموج مثل ما قلت لك، هذا الوهج ثم الأفول. هي كانت مادة ثرية جدا عبرنا فيها، سواء من شخصياتها اللي تعكس هذه الحالة، أدوارها في أعمالها تعكس الحالة، أو من التقاطع بين شخصياتها وبين شخصياتها في الأفلام وشخصياتها الحقيقية.
3: المعرض جمع 3 فنانين بأساليب مختلفة، نعم. وانت شاركتي معهم، كيف حافظ كل فنان على هويته من خلال المعرض؟
2: يعني ما تتخيلي الاستقلالية كانت التعبير عن هوية كل فنان كيف كانت، لأنه شيء لم نتفق عليه، لم نتفق نهائيا، لم يعرف أحد فينا ماذا يفعل، لم نتشارك طوالة السبعة أشهر اللي منذ اللحظة الذي ولد فيها فكرة المعرض، ومع ذلك كان هنا في ثقة وانسجام تام أن كل شخص راح يكمل الآخر بطريقته، لأنه إحنا مؤمنين بالمفهوم، وهذا كان أهم شيء.
3: ممتاز. أيضا المعرض أو أعمالك في المعرض اتسمت بحضور بصري هادئ وعميق، ما الفكرة الرئيسة التي رغبتي في إيصالها؟
2: أنا يمكن على العكس، أنا أكثر صخبا، يعني الفنان محمد أبو النجا هو اللي كان أعماله هادئة، وفي تنوع كبير في المعرض صراحة، بس أنا كان نوع أو الخط اللي أنا مارسته بالمعرض لا ينفصل عن مساري في كل الأعوام السابقة، وهي أني عندما أمارس شيء أتكلم عن مفهوم في باطنة فيه الكثير من الألم، فأنا ألون الألم ولونه بكثير من ألوان البهجة. فلأول وهلة أنت تري يعني أنوار ساطعة وصاخبة وحيوية كرنفال من الألوان، لكن عندما تتعمقي في العمل ترين طبقات كثيرة من الألم، وأنا لا أؤمن أني أصدر المعاني، ما أبغى أقول كلمة حزينة، ولكن فيها شيء من السجن النبيل، صدها بشكل مباشر وحاد ومنسق، لأن هي أيضا تعكس تماما شخصيتها وشخصية كل مبدع. هذا مثل ما قلت لك، هذا مش التناقض، ولكن الانتقالات الحادة بين السجن وبين المرح، بين الألم وبين الحيوية، بين التفاؤل وبين الميل أو الشح أو عدم الرغبة في شيء من الحياة.
3: جميل. إيش التقنيات أو الخامات اللي اعتمدتي عليها في تنفيذ أعمالك، وكيف استفدتي منها في إضافة للفكرة الفنية؟
2: يمكن هذا ما انتبهت للموضوع إلا لما يعني جربنا من افتتاح المعرض، إنه هذا أكثر معرض أنا نوعت فيه في الوسائط، أيضا بدون تخطيط، يعني لم أتخيل إنه راح أستخدم أكثر من وسيط، ولكل فكرة لها وسيط معين، ولكن قادتني الأمور لهذا الشأن.

0: سواء من مشاهد أو عناوين، فأحياناً يكون العنوان ملهم لي بنوع الوسيط اللي أنا أستخدمه، مثل عمل شروق وغروب وهو مقتبس من عنوان الفيلم لها عام 1970، فهذا المسمى خلاني أختار ألياف ضوئية للعمل وخليناه على مدخل المعرض بحيث أن الألياف الضوئية تتموج في صورة أبيض وأسود، وأنا تعمدت أني أحولها أبيض وأسود، أنه كل هذا الوهج مثل النجوم المضيئة ثم أصبح في أفول لهذا النجم. من هذا الباب كانت المسميات تساعدني أن تقودني إلى نوع الوسيط.
1: جميل جدا. بالنسبة للزوار، شيء معتمد ومعروف دائما أنه الانطباعات تكون مختلفة عن الأعمال، وكل شخص يرى أو يفسر العمل بطريقته أو بأسلوبه أو رؤيته. هل ترين أنه تعدد التأويل يعتبر نجاح للعمل الفني؟
0: هو ما في شك أنه تعدد التأويل هذا يعني شأن طبيعي في كل محفل فني موجود، خصوصا مع تغير الشرائح العمرية، يعني الخلفيات الاجتماعية القادمة، هذا شيء طبيعي وصحي جدا. بالعكس هذا يتري الفنان نفسه ويخليه يعرف طبقات المجتمع إلى أين متجهة، ماذا تقرأ، إلى أي مدى هي مهتمة مثلا بهذه الطروحات. فأنا أشوفها إيجابية دائما ردود الأفعال، يعني لا أرى شيء سلبي.
1: المعرض أيضا جمع فنانين سعوديين وعرب، كيف تنظرين إلى هذه المشاريع في تعزيز الحوار الثقافي العربي تحديدا؟
0: هو المعرض ثلاثي، يعني أنا والأستاذ أيمن يسري ديدبان من السعودية والفنان محمد أبو النجا من مصر. كان من الضرورة أن يكون في هذا الدمج، ومن الضرورة أن نرى سعاد بعيون عربية وليس فقط بعيون مصرية، بعيون مصرية بهذا تحصيل حاصل، لكن بعيون عربية لتأكيد وتعزيز الفكرة للمفهوم الأساسي الذي نشتغل عليه، مثل ما قلت لك وهو مفهوم علاقة الإبداع بالطبقات النفسية للمبدع. لذلك صعب أن احنا نحصرها بجنسية معينة.
1: جميل. سؤال الأخير لك أستاذ نور، ماذا أضاف الاحتفاء بالرمز الفني العربي مثل سعاد حسني إلى التجربة المشتركة بين الفنانين وغيرها طبعا من الرموز؟ نعرف أنه العالم العربي مليء برموز كثيرة، فاختيار رمز في كل مرة وإقامة معرض بعيون عربية أو حتى أحيانا عالمية، كيف ترين هذه التجربة؟
0: أنا ولا مرة مارست يعني معرض يكون في احتفاء بنموذج عربي أو نموذج محلي، لأنه فكرة الاحتفاء أيضا ممكن تأخذ معنى الكليشي أو المعنى الأرشيفي، وهذا اللي حاولنا ما نقع فيه أبدا. وهذا الفخ أيضا اللي وقع فيه الناس أول ما قرأت الإعلان، يعني أنه توقعت أنه راح تشوف شيء أرشيفي، شيء احتفائي، شيء حتى بين قوسين المعنى التجاري للمعرض. في ناس أول ما زارت الافتتاح فكرت أنه راح تسمع أغنيات لسعاد حسني مثلا، أو أشياء مقتنيات لها أو شيء من هذا القبيل. بس أنا فكرة الاحتفاء لأي شخص حتى لو بعيدا عن معرضنا، يعني حتى لو ما كان منجزنا الخاص، الاحتفاء بأي شخص يكون في التعبير عن مدى تأثيره الإنساني لدى المتلقي، ويكون هذا التناول ذكي وليس فقط جاف بأي معنى، إنه أنا أعرض لك الشيء كما هو. بينما العرض الفني أو العرض الإنساني الذي يحمل دلالات إنسانية وطبقات نفسية، كيف تحمل هذا المشهور من جلد وصبر وبناء وهدم ثم هدم وبناء حتى وصل إلى هذه المكان.

0: أنا من الذكاء أن يتعامل الفن مع أي أيقونة يوصل الفكرة هذه للناس.
1: نعم طبعا أنا شاكرة لك تواجدك معنا اليوم، وشكرا لكم على هذا النوع من المبادرات والاحتفاء بالشخصيات أو الرموز خلينا نقول العربية تحديدا ويمكن العالمية مستقبلا. الفنانة التشكيلية السعودية نور بنت هشام السيف ضيفتي في برنامج الإيوان، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم هذه الفرصة، وشكرا حق يعني أسئلتك وحديثك كان ممتع جدا، وفعلا شكرا لإلقاءكم الضوء على هذا الموضوع، وتحياتي لكم.
1: يعطيك العافية. الإيوان على إذاعة الرياض. أكاديمية آفاق للفنون والثقافة، استثمار مبكر في صناعة المبدعين. تمثل أكاديمية آفاق للفنون والثقافة خطوة نوعية في مسيرة تنمية المواهب الثقافية والفنية في المملكة، بوصفها أول مبادرة تعليمية حكومية متخصصة تجمع بين التعليم العام والبرامج الثقافية في إطار شراكة بين وزارة الثقافة ووزارة التعليم، بهدف اكتشاف الطاقات الإبداعية لدى الطلبة ورعايتها منذ المراحل الدراسية المبكرة. وتقدم الأكاديمية نموذجاً تعليمياً متكاملاً يجمع بين المناهج الأكاديمية المعتمدة والبرامج المتخصصة في الفنون البصرية والفنون الأدائية والموسيقى ضمن بيئة تعليمية مجهزة بالمعامل الفنية والمسارح والاستوديوهات، بما يتيح للطلبات تنمية مهاراتهم الإبداعية جنباً إلى جنب مع تحصيلهم العلمي، في خطوة تعكس الاهتمام بإعداد جيل يمتلك أدوات الإبداع والمعرفة ويسهم مستقبلاً في إثراء المشهد الثقافي الوطني. وتعتمد الأكاديمية برامج عملية وتطبيقية تتيح للطلبة خوض تجارب فنية متنوعة عبر الورش المتخصصة والعروض المسرحية والأنشطة الموسيقية والمعارض الفنية والزيارات الميدانية، بما يعزز الخبرة العملية ويمنح الموهبة مساحة للنمو والتطوير وفق أفضل الممارسات التعليمية. وتأتي أكاديمية آفاق للفنون والثقافة امتداداً لجهود المملكة في ترسيخ الثقافة والفنون ضمن البيئة التعليمية وبناء كوادر وطنية تمتلك المعرفة والمهارة والخيال، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنمية القدرات الثقافية وتعزيز حضور الصناعات الإبداعية وصناعة جيل يسهم في رسم ملامح المستقبل الثقافي للمملكة. الإيوان على إذاعة الرياض. وفي ختام رحلتنا الثقافية في الإيوان نودعكم مع باقي من الثقافة والفنون، على أن نلتقيكم مجدداً في حلقة قادمة ثرية بالثقافات والفنون السعودية، فكونوا على الموعد. معي أنا تهاني عطيف وزميلي من الإعداد بندر الهاجري ومن الإخراج محمد الجنيد. دمتم في أمان الله. الإيوان.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: الإذاعة زمان.
1: من عيون الشعر.
2: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي.
1: من عيون الشعر.
3: إعداد وتقديم سعيد بادويس.
1: إخراج غالي غاتر.
4: مرحبا بكم إلى حلقتنا الجديدة من عيون الشعر، وشاعرنا لهذه الحلقة هو أبو فراس الحمداني، وهو الحارث بن سعيد الحمداني، شاعر وفارس وأمير عربي، ولد في الموصل بالعراق سنة 20 و300 للهجرة، وتوفي سنة 57 و300 للهجرة قرب حمص. قتل أبوه وهو صبي، فرباه ابن عمه وزوج أخته سيف الدولة الحمداني أمير حلب، وقلده سيف الدولة إمارة منبج وحران، وكان حينئذ في 16 من عمره. قاد جيوش سيف الدولة ضد الروم، وأسر وظل في الأسر 4 سنوات حتى افتداه ابن عمه سيف الدولة. كتب خلال فترة سجنه أشهر قصائده التي عرفت بالروميات، وولاه سيف الدولة على حمص. ولما مات سيف الدولة وقعت الحرب بين ابنه أبي المعالي وأبي فراس، فقتل أبو فراس قرب حمص. له ديوان من الشعر العذب الذي يسجل تاريخ حياته ويصور فروسيته وفخره. تنافس مع المتنبي في مدح سيف الدولة خلال إقامته في بلاطه في حلب.

سنلقي في هذه الحلقة أشهر قصائد سيف الدولة، وهي التي مطلعها أراك عصي الدمع.

أراك عصي الدمع شيمتك الصبر. أما للهوى نهي عليك ولا أمر؟ بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر. إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى وأذللت دمعا من خلائقه الكبر. تكاد تضيء النار بين جوانحي إذا هي أذكتها الصبابة والفكر. معللتي بالوصل والموت دونه، إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر. حفظت وضيعت المودة بيننا، وأحسن من بعض الوفاء لك العذر. وما هذه الأيام إلا صحائف لأحرفها من كف كاتبها بشر. بنفسي من الغادين في الحي غادة، هوايا لها ذنب وبهجتها عذر. تروغ إلى الواشين في، وإن لي لأذنا بها عن كل واشية وقر. بدوت وأهلي حاضرون لأنني

0: أرى أن دارا لست من أهلها قفر. وحاربت قومي في هواك وإنهم وإياي لولا حبك الماء والخمر. فإن يك ما قال الوشاة ولم يكن فقد يهدم الإيمان ما شيد الكفر. وفيت وفي بعض الوفاء مذلة لآنسة في الحي شيمتها الغدر. وقور وريعان الصبا يستفزها فتأرن أحيانا كما أرن المهر. تسائلني من أنت وهي عليمة وهل بفتى مثلي على حاله نكر. فقلت كما شاءت وشاء لها الهوى قتيلك قالت أيهم فهم كثر. فقلت لها لو شئت لم تتعنتي ولم تسألي عني وعندك بي خبر. فقالت لقد أزرى بك الدهر بعدنا. فقلت معاذ الله بل أنت لا الدهر. وما كاد للأحزان لولاك مسلك إلى القلب لكن الهوى للبلا جسر. وتهلك بين الهزل والجد مهجة إذا ما عداها البين عذبها الهجر. فأيقنت ألا عز بعدي لعاشق وأن يدي مما علقت به صفر. وقلبت أمري لا أرى لي راحة إذا البين أنساني ألح بي الهجر. فعدت إلى حكم الزمان وحكمها لها الذنب لا تجزى به ولي العذر. كأني أنادي دون ميثاء ظبية على شرف ظمياء جللها الذعر. تجفل حينا ثم ترنو كأنها تنادي طلا بالواد أعجزه الحضر. فلا تنكريني يا ابنة العم إنه ليعرف من أنكرته البدو والحضر. ولا تنكريني إنني غير منكر إذا زلت الأقدام واستنزل النصر. وإني لجرار لكل كتيبة معودة ألا يخل بها النصر. وإني لنزال بكل مخوفة كثير إلى نزالها النظر الشزر. فأظمأ حتى ترتوي البيض والقنا وأسغب حتى يشبع الذئب والنسر. ولا أصبح الحي الخلوف بغارة ولا الجيش ما لم تأته قبلي النذر. ويا رب دار لم تخفني منيعة طلعت عليها بالردى أنا والفجر. وحي رددت الخيل حتى ملكته هزيما وردتني البراقع والخمر. وساحبة الأذيال نحوي لقيتها فلم يلقها جاف اللقاء ولا وعر. وهبت لها ما حازه الجيش كله ورحت ولم يكشف لأبياتها ستر. ولا راح يطغيني بأثوابه الغنى ولا بات يثنيني عن الكرم الفقر. وما حاجتي بالمال أبغي وفوره إذا لم أفر عرضي فلا وفر الوفر. وسرت وما صحبي بعزل لدى الوغى ولا فرسي مهر ولا ربه غمر. ولكن إذا حم القضاء على امرئ فليس له بر يقيه ولا بحر. وقال أصيحاب الفرار أو الردى، فقلت هما أمران أحلاهما مر، ولكنني أمضي لما لا يعيبني، وحسبك من أمرين خيرهما الأسر. يقولون لي بعت السلامة بالردى، فقلت أما والله ما نالني خسر. وهل يتجافى عني الموت ساعة إذا ما تجافى عني الأسر والضر؟ هو الموت، فاختر ما علا لك ذكره، فلم يمت الإنسان ما حي الذكر. ولا خير في دفع الردى بمذلة كما ردها يوما بسوءته عمرو. يمنون أن خلوا ثيابي، وإنما علي ثياب من دمائهم حمر. وقائم سيف فيهم اندق نصله، وأعقاب رمح فيهم حطم الصدر. سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. فإن عشت فالطعن الذي تعرفونه، وتلك القنا والبيض والضمر والشقر. وإن مت فالإنسان لابد ميت، وإن طالت الأيام وانفسح العمر. ولو سد غيري ما سددت اكتفوا به، وما كان يغلو التبر لو نفق الصفر. ونحن أناس لا توسط بيننا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن خطب الحسناء لم يغلها المهر. أعز بني الدنيا وأعلى ذوي العلا، وأكرم من من فوق التراب ولا فخر.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.
2: وسع صدرك

السلام عليكم. عليكم السلام. هلا والله ابو صالح، الله يسلمك. ها وش الاخبار؟ ابد والله، اكيد على طمام المرحوم، ما حصل شيء ولا لقيت شيء ولا شيء. والله تنك تدري ما لقيت يا اخي، تراك انت بعد الله يهدين وياك اخي، انت لا تشرط شروط. ما انا بل يتشرط، انا البنات اللي يتشرطن، انا ما عندي والله ابدا اي مانع. إيه بس نسيت إن عمرك فوق الثلاثين. 36 ذا الحين، ما بقى الأربع سوى 40، هم مين عاد وش يصير؟ إيه ولو يا أخي لا تيأس، عندك أمك خواتك يا ابن

حلال كلن جنته. وجدتي حتى جدتي ومصيتها تمشي على عصا تمشي على هالبيوت وما لقت شيء ابدا ابدا، يعني قضم بنات حواء. والله حواء ولا بسباس انا ما ادري، لكني انا ما لقيت نصيبي كذا. زين انا والله ترى انا مشغول مثلك، انا مشغول يعني شلون يعني دور انت بعد زواج؟ لا انا فيني اللي الحمد لله، انا رازقني الله والله لا يغير علينا، بس انا ادور لك والله كفو. ها والله يعني لقيت انك واحدة بنت ابو زيد، هذه بنت حلال يعني ما عليها، ومتعلمه وفاهمه، واعتقد ان شاء الله انها هي عين الخيرة، هي اللي بتصرح لك. بس انا سمعت انها يعني فيها نوع من الحمق شوي. لا بد بد، انا سلمك الله اعصابي بالثلاجة، وبعض المرات انام بالثلاجة، مرة انام بالثلاجة، والله لو تجيب واحد ان نرفز اعصابي ما تحرك بد بد. زين اجل احسن، اذا صار واحد بعد واحد حمقي وواحد اعصابه هادئ تمشي الامور، لكن صار هو حمقي وهي حمقيه ولعت نار تكب عليها بنزين. انت تركت من الخطي، عندك شيء؟ اي عندي بنت ابو زيد، زي ما قلت لك انا اشير وعين، وخل عاد هالعجائز يشتغلن شغلهن. اي نعم، خل امك أم إبراهيم خلها تروح لما مرت أبو زيد وتكلمها وتشوف الموضوع. يعني إيه ما في شك، إحنا أول شيء نبي نشوف الحريم، ولا اتفقنا الحريم عاد نرفع الأمر للرجال ونتفاهم في الموضوع. والله يقدر اللي فيها الخير إن شاء الله. والله ترى وجهك أنا اليوم فرحان، ما أدري لما شفتك، يعني يوم شفتني راح الفرح، لا يوم شفتك زاد الفرح. هي هالشوا خلاص مثل ما قلت لك أبد، جزاك الله خير. نبي نشوف، هذه من ضمن الأسباب اللي نسويها، على الله التوفيق، الله يوفق الجميع.

0: يمه.
1: سم يمه الظاهر نس يعني اي ما لقيت والله يا ولدي، والله ما لقيت. هي ولدي مهيبة، هذا زيجه ذي، هذه قسمه نصيب يا ولدي، ولا والله العظيم يعني. بس وش تبين اقول يا ولدي؟ وش تبين عاد؟ من قال البنات؟ من قال البيوت الناس الطيبين؟ ما لكن ما لها رد، ما الله اقسمه الى الحين.
0: لا بشرت ربي بيقسمه ان شاء الله ان شاء الله.
1: ها عندك شيء؟
0: عندي اشياء.
1: لا نبي واحده بس.
0: لي معي نبي واحده، هذه وش رايت بنت ابو زيد.
1: بنت ابو زيد؟
0: اي وش فيها؟
1: وش ابو زيد؟ ما غير ابوي اللي يمشي مع
0: ابوي
1: قبل
0: هذا، صديق ابوي الخاص.
1: اي والله ما يمشينه والله. يعني وش قصدك يعني؟
0: وش قصدي؟ الحمد لله يمه، شو قصدي؟ وش قصدي؟ قصدي توكل وروح اكلميهم ولا اشوف الطريقه.
1: ايها بروح لامها سلمك الله وبشوفها. انا مير ضاعت عن بالي ونسيت ابو زيد وعنده ثلاث بنات، بس ثنتين صغيرات والثاني مزوج، عنده يمكن حوالي الله العالم 22 سنة.
0: غرض روق، هذا اللي ندورنا، هذا اللي ندور.
1: زين يا وليدي، اجل اترك لي الخبر هذا، اقول اترك لي الموضوع ان شاء الله وانا بتفاهم معه.
0: لك ها يمه يمه لا تجيبين لب خبر، تراي انا ما عاد اقدر اصبر. 36 يوم امتي عمري، وانا لانكم 6 سنين وانتم تدورون، والله لو انكم تدورون لكم نمله لقيتوها، لو تدورون لكم ابره في تبن لقيتوها. ما لقيتوها لزوجه يا متي؟ خلاص عندها المره ترى والله، ولا ترى ها والله لا اروح اتزوج من الخارج.
1: لا الا الخارج وانا امك. لا لا لا، بنات البلد مليان، واللي يتزوج من الخارج يبي يعض صبعه بالندامه، وانا امك. لا خذ من بنات بلدك. طيب بنات بلدي وين راحوا؟ طسن وين راحن؟ وين بلقاهن للحين؟ خلاص خلي اشوف الموضوع هذا. وخالك بعد بلد لا تزيد له وحده، وعمك لا تزيد له وحده.
0: خلاص اخذ ثلاث جميل، خلاص مره واحده.
1: والله ما والله عندي لحيك.
0: اجل يوم اتركي المزح بس، قولي روحي لامهم ان شاء الله ما يكون لها خير.
2: انتم تستمعون الى الاذاعه زمان.

0: الأنس الأثير.
1: همس الأثير من إعداد محمد بن حمد الصويغ. ومن إخراج محمد البريكان.

أهلا بكم أيها الأحبة إلى حلقة جديدة من هذا البرنامج، حيث نرحل بكم في دنيا الكلمة الهامسة الشاعرة. فتعالوا معنا إلى هذه الرحلة القصيرة.

0: من دفتر الحكمة. قال بعض الحكماء: التفكر نور،
1: والغفلة ظلمة،
0: والجهالة ضلالة،
1: والعلم حياة،
0: والأول سابق،
1: والآخر لاحق،
0: والسعيد من وعظ بغيره.

0: يا صديق المساء، قال يحيى بن معاذ: وشوقه إلى حبيب إذا غضب عفا وإذا رضي كفى.
1: وقال الفيلسوف برنارد شو: قد يفشل المرء كثيرا في عمله، ولكن لا تعتبره خائبا إلا إذا بدأ يلقي اللوم على غيره.

وقال ابن المقفع: أخزن عقلك وكلامك إلا عند إصابة الموضع، فإنه ليس في كل حين يحسن الصواب.

ميلاد شاعر. كان فجر وكان ثم صباح، فيه للحسن غدوة ورواح. بكرت للرياض فيه عذارى، تزدهيهن صبوة ومراح. حين لاحت لهن رن هتاف، وعلت بالدعاء منهن راح. قلن ما أجمل الصباح، قلن ما أجمل الصباح، فما حل على الأرض مثل هذا صباح.

فتعالوا فتعالوا بنا نغني ونلهو، فهنا اللهو والغناء يتاح، وهنا جدول على صفحتيه يرقص الظل والسنى الوضاح، وعلى حافتيه قام يغنينا من الطير هاتف صداح، وفراش له من الزهر ألوان ومن ريق الشعاع جناح.

وهنا ربوة تلألأ فيها خضرة العشب والندى اللماح، ونسيم كأنه النفس الحائر تصغي لهمسه الأدواح. مثل هذا الصباح لم يلد الشرق، ولم تنجب الشموس الوضاح، لكأن بالكون أعلام ميلاد وعرس قامت له الأفراح. أي حسن نرى، أي حسن نرى، فردد صوتا شبه نجوى تسرها أرواح، إن هذا الصباح ميلاد شاعر.

0: يا شعر، يا شعر أنت فم الشعور وصرخة الروح الكئيب، يا شعر أنت صدى نحيب القلب والصب الغريب.
1: يا شعر أنت مدامع علقت بأهداب الحياة، يا شعر أنت دم تفجر من كلوم الكائنات.

0: يا شعر قلبي مثل ما تدري شقي مظلم، فيه الجراح النجل يقطر من مغاورها الدم.
1: جمدت على شفتيه أرزاء الحياة العابسة، فهو التعيس يذيبه نوح القلوب البائسة.
0: أبدا ينوح بحرقة بين الآمان الهاربة، كالبلبل الغريد ما بين الزهور الذاوية.
1: كم قد نصحت له بأن يسلو، وكم عزيته فأبى، وما أصغى إلى قولي فما أجديته.
0: كم قلت صبرا يا فؤادي ألا تكف عن النحيب، فإذا تجلدت الحياة تبددت شعل اللهيب.
1: يا قلب لا تجزع أمام تصلب الدهر الهصور، فإذا صرخت توجعا هزئت بصرختك الدهور.
2: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: قهوة الصباح.
3: ميزان العطاء متى تتوقف؟ لطالما تعلمنا أن العطاء فضيلة، وأن اليد الممتدة بالخير هي اليد الأجمل، لكن الحياة بمواقفها المتراكمة تعلمنا أن العطاء بلا ميزان قد يتحول إلى استنزاف للروح. الحكمة يا رفاق لا تكمن فقط في كيف نعطي، بل في أن نعرف متى نعطي، ومتى يجب أن نتوقف، ومتى يكون الرحيل والابتعاد هو العطاء الأكبر.

لنبتعد بخفة دون ألم يثقلنا أو بقايا موقف يكسر نصل قلوبنا. تلك هي قمة النضج وغاية السلام الداخلي. إن قلوبنا هي أثمن ما نملك، ومن غير المنطقي أن نعطي قلوبنا بسهولة للجميع أو نجعل مشاعرنا مشاعا لكل عابر سبيل. الخيبة التي مررنا بها يوما لم تكن إلا صرخة تنبيه لتخبرنا أن نوازن بحذر بين رغبتنا في العطاء وبين حاجتنا للحماية. نحن اليوم نختار من يستحق هذا العطاء بعناية وحكمة، ليس من باب الأنانية بل من باب ترميم الذات وحفظ كرامتنا وسلامنا. فالعطاء لمن لا يقدره هو هدر للروح وإطفاء لشعلة الأمل في دواخلنا. تخيل معي أن قلبك مثل نبع ماء صافي، إذا سمحت لكل مارة بالنهل منه دون تنظيم فسيأتي يوم يجف فيه هذا النبع وتصبح الأرض من حوله قاحلة. لكن حين نضع ميزانا لهذا العطاء فإنك تحافظ على تدفقه لمن يستحق فعلا ولمن يزهر بوجودك.

نحن نتعلم بعد كل خيبة ألا نربط سعادتنا بأشخاص، بل نجعل عطاءنا نابعا من امتلاء داخلي. نعطي لأننا نحب الخير، ولكننا نتوقف فورا حين نشعر أن هذا العطاء بدأ يخدش وقار أنفسنا أو يهز ثقتنا بالحياة. إن الرسالة التي أريد أن تصل لعمق أرواحكم اليوم هي أن العطاء بوعي يحمينا من الاستنزاف. حين تعطي بوعي فأنت لا تنتظر مقابلا، ولكنك في الوقت ذاته لا تقبل بالهوان. هذا الوعي هو الذي يجعلنا نمضي في الحياة بخفة أكبر وقلب أقوى، لأننا لم نعد مثقلين بتوقعات من الآخرين، ولم نعد نجلد ذواتنا على مواقف لم تقدر. نحن اليوم حكماء، نعرف أن الخسارة أحياناً جاءت لتحمينا، وأن التوقف عن العطاء في الوقت المناسب هو الذي يبقي الأمل في قلوبنا لا ينطفئ.

امضي في طريقك وابذلي المعروف، لكن أبقي عينك على ميزانك الخاص. لا تسمح لعواصف الآخرين أن تهز شجرة قلبك، بل كن أنت من يقرر متى يمنح الظل ومتى يطوي أغصانه حماية لنفسه. ففي نهاية المطاف لن يستطيع أحد أن يمنح النور للعالم إذا انطفأت شعلته الداخلية. تذكروا أن أجمل العطاء هو ما يبقى أثره فيك قبل غيرك، فليكن عطاءكم بلسماً، وليكن توقفكم وقاراً، وليكن ابتعادكم سموًا. هكذا نمضي بقلوب تعرف قدرها، وأرواح لا تستنزفها الدروب، وأمل يشرق فينا ومعنا في كل حين.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صوت من المستقبل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الطالب طلال نواف لبان في الصف الثاني ثانوي من

0: دارس منارات الرياض. شغفي الحقيقي هو الرياضيات والفيزياء، وأشوفهم مو بس مواد دراسية بل هم الطريقة اللي أفهم فيها العالم من حولي. قصتي بدأت من الصف الثالث متوسط لما قررت أدخل برنامج تدريب الأولمبياد للفيزياء. من وقتها وأنا أتدرب وأطور نفسي في هذا المجال بشكل يومي. فكرتي ببساطة هي التركيز على العلوم الصعبة مثل الفيزياء والرياضيات وربطهم ببعض. الابتكار بالنسبة لي هو كيف نستخدم هذه القوانين عشان نطلع بحلول ذكية لمشاكل تقنية وعلمية، وهذا اللي كنت أتعلمه في ملتقيات مسابقة مهوب. أصعب شيء واجهته هو ضغط الوقت بين المدرسة وبين تدريبات الأولمبياد المتعبة، لكن قدرت أتجاوز هذا الشيء بالصبر وتنظيم الوقت، وبإيماني أن كل مسألة صعبة هي فرصة عشان أتعلم شيء جديد. طموحي يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في دعم المواهب الشابة. هدفي أكون جزء من الجيل العلماء اللي راح يرفعون اسم السعودية في المجالات التقنية والعلمية العالمية. خلال رحلتي حققت بفضل الله عدة جوائز في مختلف المسابقات، مثل ميداليات ذهبية في مسابقة كانغارو، وميدالية برونزية في مسابقة كاوس للرياضيات، وميداليات برونزية في ملتقيات مسابقة مهوب. في الختام أقول إن طريق العلم طويل ولكنه ممتع، ونحن اليوم كشباب نمتلك كل الدعم لنمثل وطننا خير تمثيل في المحافل الدولية. شكراً لقيادتنا التي آمنت بنا ولأننا ندرك حجم المسؤولية.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

إذاعة الرياض نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

في حضن جبال السروات، حيث يعانق الضباب الجدران وتتمشى الغيوم بين النوافذ الخشبية. هناك تقف قرية لا تشبه سوى نفسها، قرية رجال ألمع.

لم تبن هذه القرية كأي قرية، بل نسجت على منوال من الضوء والحجر، وسطرت على صفحات

عن معنى بيت يروي للأجيال أن الجمال لا يحتاج إلى زخرف بل إلى صدق. بيوت رجال ألمع ليست حجارة فحسب، إنها قصائد صامتة، كل نافذة فيها قصيدة، كل شرفة حكاية، وكل جدار مكتبة ذاكرة منسية.

0: تحكي امرأة مسنة. هنا كان يجلس جدي يحكي لنا عن رجال حملوا البنادق في النهار والقصائد في الليل، عن نساء كن يبنين البيوت ويحفظن الشعر في صمت يشبه السكينة. وتروي فتاة: تعلمت الرسم من نوافذ قريتنا، الألوان التي تزين الأبواب ليست طلاء فقط بل تراث يقال بلغة لا تنسى. رجال ألمع، تلك القرية التي جمعت الفن إلى الصخر والشعر إلى الجدران والعز إلى البساطة. هنا لا تزال الخطى تردد صدى الماضي، والصوت القادم من الجبال يقول: لم نبن لننسى بل لنتوارث. في رجال ألمع لا تسير على الطريق بل على قصيدة، ولا تلمس الحجر بل تلمس ذاكرة. وهنا رجال ألمع حيث تتقاطع الطرق بين المجد والحكاية، وتبقى القرية شاهدة على شعب لا ينسى.
1: ديرتي حبيبتي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. وعي. البيئة والقدوة الحسنة تنعكسان بصورة إيجابية على الطفل، فالطفل نتاج بيته الذي يسكن فيه والأشخاص الذين يلتقي بهم، فالأساس أن يكون الأب والأم خير قدوة لأبنائهم في إظهار الخير والحث عليه بأنواعه جميعاً والتحذير من الشر والتوجيه الدائم والمستمر، فالطفل بطبيعته مقلد، فمن الجميل أن يظهر الشخص بإيجابياته أمام أبنائه ليقلدوا ويبطن سلبياته عنهم، ويعكس ذلك في مدرسته أو وظيفته أيا كانت، فكن قدوة حسنة لأبنائك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: ديرتي حبيبتي.

جبل يحدق في السماء وأنا أحدق فيه. في قلب صحراء المدينة المنورة وعلى بعد 190 كيلو مترا من العلا ينتصب جبل لا يشبه الجبال. إنه ليس مجرد كتلة من الحمم المتجمدة، بل صفحة من كتاب الزمن اسمه وحده يبقى.

مبعث الرهبة، جبل القدر. هنا حيث تنفست الأرض ذات يوم غاضبة، تثاءب بركان عملاق ونفث لهيبه في السماء ثم خمد، لكن أثاره ظلت شاهدة على لحظة اهتزت فيها الطبيعة وتكلمت الصخور.

إنه جبل بارتفاع 2000 متر تقريبا من بين جبال خيبر السوداء المتفحمة كأنها خرجت للتو من لظى الحمم. تحيط به فوهات بركانية وسهول تحبس الأنفاس وسكون يربك القلوب.

يقول أهالي خيبر: في الليل حين تسكن الدنيا تسمع الجبل يهمس كأن في جوفه روح لم تهدى، لكنها ليست خرافة بل هيبة المكان وجلال الطبيعة وسكون البركان النائم.

جبل القدر جزء من حزام بركاني يمتد من المدينة إلى العلا، يسمونه حرة خيبر. حرة لا تعني الحرية هنا، بل تعني الأرض البركانية السوداء. والقدر ربما لأنه كتب له أن يكون حارساً لسر عظيم، أو لأنه قد يحمل قدراً لا نعرف متى يصحو. ضمن رؤية المملكة 2030 لم يمر جبل القدر دون انتباه، فقد بدأت الأنظار تتجه نحوه، ليس كخطر بل ككنز، كنز من السياحة الجيولوجية والمغامرات البرية والقصص التي تنتظر من يرويها. من على قمة القدر يمكنك أن ترى أبعد من الأفق، أن تحس بأنك تقف فوق سجل من الحمم، وأن كل حجر تحته كان يوماً ما ناراً متقدة. هنا لا تتنفس هواءً فقط، بل تستنشق التاريخ والعظمة والغموض.

هواة التسلق والمغامرة. لم يعد جبل القدر مجرد صخرة عظيمة، بل صار نداء للروح والمغامرة. رحلات السفاري، التصوير الجوي، وحتى المبيت تحت نجوم خيبر أصبحت كلها واقعا نابضا بالحياة. لكن رغم كل هذا يبقى الجبل صامتا، كأنه لا يريد أن يبوح بكل أسراره دفعة واحدة. يريدك أن تصعد، أن تتأمل، أن تصغي جيدا، لأن من يصغي إلى صمت الجبال يسمع الحقيقة. هنا كان جبل القدر، بركان النام، لكنه ما يزال يحرس ذاكرة الأرض.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صيفك على كيفك. على كيفك.
2: وسط انشغالات السنة يجي الصيف كفرصة جميلة نجتمع فيها أكثر مع أهلنا، جلسة عائلية، رحلة قصيرة، لعبة جماعية، أو حتى وجبة نتشاركها مع بعض. ما يهم النشاط بقدر ما يهم الوقت اللي نقضيه سوا. اصنعوا ذكرياتكم الجميلة وخلوا العائلة عنوان صيفكم.
1: صيفك على كيفك. على كيفك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: السابعة صباحاً في إذاعة الرياض. أهلاً ومرحباً بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم وآخر الأنباء. وزير الخارجية تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية إيران بحث خلاله الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد. الرئيس الأمريكي يعلن انطلاق محادثات جديدة مع إيران اليوم بعد العدول عن قرار الضربات. انطلاق أعمال النسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية الدولي إنسو 2026 بجدة. بدء فعاليات جولة الامتياز التجاري بالباحة اليوم. المركز الوطني يعتمد تشكيل مجلس إدارة جمعية تجربة العميل للدورة الثانية. إنجاز في 5 مشاريع لتطوير قطاع البن بجازان وعسير والباحة. مجلس الجمعيات الأهلية يطلق الدورة السادسة لجائزة التميز في العمل الأهلي. جامعة الملك خالد تطلق المرحلة الثانية من مبادرون 7 بأكثر من 100 مبادرة مجتمعية. إطلاق معسكر الذكاء الاصطناعي للحرفيين في الطائف. وعربياً ودولياً، مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 750 سلة غذائية على الفئات الأكثر احتياجاً في غزة. تنفيذ مشروع نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في عدن. الداخلية المغربية تؤكد أن المعلومات المضللة وشبكات الإتجار بالبشر وراء أحداث عبور سبتة. مصر تسجل زلزالاً بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر. حرائق غابات شرق واشنطن تدمر 600 مبنى وتجبر آلاف السكان على الإخلاء. مقتل 15 شخصاً وإصابة 22 آخرين في هجوم انتحاري شمال باكستان. تراجع أسعار النفط بأكثر من 5%. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم وأتم عليكم الصحة والعافية. صباحكم منكه بنكهة القهوة، ولا شيء غير القهوة يا سادة، واسحب الشاي. صباحكم صباحكم جميل أينما كنتم وأينما حللتم، السيارات والطائرات والغواصات والسفن والقطارات والمترو كذلك. صباحكم جميل، يتجدد معكم برنامج صباح المملكة كل يوم من الأحد للخميس من الساعة 7 للساعة 10. الله يعينكم، 3 ساعات نشغل قلوبكم نعلها يعني على هالصباح، لكن ما عليه، أهلا نحبكم وانتم تحبون، وإن شاء الله نكون خفيفين لطيفين. وصباح الخير بدرية.
1: صباح الخير فهد، وصباح الاثنين، ونقول صباح الخير يا الرياض، وصباح الخير لكل مدن مملكتنا الغالية من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها. نصبح عليكم هذا الصباح الصيفي الجميل، صباح العطلة، صباح شهر أوغست، صباح الصيف، صباح الون... إلا والله صباح الوناسة، صباح الفلة. نصبح عليكم من هنا من إذاعة الرياض ومن برنامج صباح المملكة اللي عد فقراته هناء الصباغ وعمر العتيبي، وأيضا بإشراف فهد حساني، ومعاكم مخرجينا إبراهيم الصويان وعبد العزيز الجربوع، وأيضا معكم أنا بدرية خالد وزميلي فهد الغامدي، معكم زي ما قال فهد من الآن وحتى العاشرة بإذن الله في فقرات خفيفة لطيفة كذا نغير أجواءكم وتشاركونا ونغير أجواء بعض.
0: الله يصبر.
1: ننطلق مع أول وقفة.
0: الله يكون بعونكم يا شيخ.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

0: ومكملين معكم أصدقاء الصباح هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. وصلنا لسؤال حلقتنا اليوم الاثنين. سؤال حلقتنا اليوم الاثنين تحسه كذا يروح لتطوير الذات، يروح إنه تقعد كذا تفتح لمبة على نفسك، تشوف إيش فين الأشياء، نقاط الضعف عندك، فين نقاط القوة وتدعمها، ونقاط الضعف تحاول إنك تعدلها. يعني حنا نحاول كذا نطرح أسئلة في يوم الاثنين تخليكم كذا الإضاءات زي ما يقولون على حياتكم، إضاءات على وش اللي ناقصني وأصير أفضل، وش اللي المفروض أني أدعمه وأصير أوصل للنجاح أسرع. اليوم يعني لما نجي نتكلم عن الحياة بشكل عام، طبعا إحنا إذا راقبنا الحياة ما تصير كلها بوتيرة واحدة، لازم فيها أب وفيها كذا مطبات وفيها تغيرات كثيرة. وأكيد يعني مثلا أنك تنتقل منزل جديد، أنك تاخذ وظيفة جديدة، أنك أحيانا تنتقل من مدينة إلى مدينة، ووضع اجتماعي اختلف مثلا، يعني في هذه التغيرات في أنماط الحياة وفي أدوارك أنت نفسك. فهنا يبقى السؤال اللي يقول هل أنت تتقبل هذه التغيرات ولا تاخذ وقت طويل إلى ما تتقبلها؟ هل أنت من الأشخاص اللي يتحملون ويتحملون على نفسهم أنه تغير نمط حياتهم؟ هل تدخل بسرعة في الحياة الجديدة ولا تحتاج وقت؟ وعلى إيش يعتمد؟ هل يعتمد على رجل وامرأة مثلا، إنه المرأة سريعة التكيف ولا الرجال سريع التكيف؟ هل يعتمد على شخصية الإنسان نفسه؟ إذا كانت عنده هذيك المهارات في القدرة على التكيف، يعني أصبح هو الأسرع من شخص آخر، أو إنه أنت تحس إنه عندك مشكلة وإن يعني الحياة كذا انغمت عليك لأنه تغير شيء بسيط في حياتك أو طرأ ظرف مثلا مفاجئ. يعني هو أكثر شيء تلاحظها لما تطرأ عليك ظروف مفاجئة، مثلا السيارة يصير ما أدري فيها مشكلة، البيت يصير لما شيء ينسحب منك، تحس إنه هنا أنت ما تقدر تتأقلم مع وضعك الجديد، تاخذ وقت إلى ما تتأقلم، حتى تاخذ وقت وأنت تحل مشكلتك، يصيبك كذا زي الربكة في يومك،
1: فراغ فجأة كذا،
0: وش أسوي؟ وكذا يبنق مخك ما تدري وش الحل. أيوه بالضبط، هو كذا والله نفس الشيء صار.
1: قفلت القناة الأولى.
0: اليوم سؤالنا مو بهدف المقارنة، مين الأفضل مين الأسوأ. اليوم هدفنا إنه نبحث عن المهارات الأفضل في من هو الأسرع في القدرة على التكيف، إيش الصفات اللي لابد إنه تكون فيه، يعني حتى يصير عنده قدرة على التكيف مع
1: أي ظرف،
0: أي في الظروف الجديدة. وبرضو يعني نبي نفهم، يعني هل مرت عليك موقف وأخذت وقت اللي انت كيفت، وش اللي كان ناقصك عشان تتكيف؟
1: الله،
0: الله عجبك الموضوع، موضوع تحس مرة قوي
1: كذا، يبعث على الطمأنينة ويبعث،
0: هو ما يبعث على الطمأنينة، لا يبعث على التغير.
1: لا بالعكس، ترى التكيف من الطمأنينة، لأنه إذا ما وجدت الطمأنينة لا ما براح الواحد يتكيف. الموضوع يصير عنده توتر، قلق، غير مرتاح، عد ارتياب في المكان شيء أو في الوضع أو في الحالة، فيصير عنده نفور، ممكن يعود أثر سلبي على الأسرة وعلى الشخص وحتى على مكان العمل. يعني بنشوف احنا شو عند الناس.
0: 0-1-1-40-5-3 احنا ننتظركم. هل انت من الاشخاص الذين يحتاجون الى دعم اصدقاء؟
1: لا.
0: دعم عائلة؟
1: لا.
0: لحالك بس تقاتل في معركة الحياة؟
1: لا.
0: بصراحة في اشخاص، خليني اقول لك، هم بحد ذاتهم كوكب الحقيقة،
1: نشهد
0: اقوياء، يعني عندهم هذه القدرة النفسية، قلوبهم ما شاء الله قوية، فيقدر هو ما يحتاج لا لدعم أصدقاء ولا لدعم عائلة ولا لدعم. لكن تحس إحنا السيدات شوي نحتاج دعم، يعني فينا هذه الصفة، يعني وين لوين تلقى واحدة في
1: كتير.
0: في مية إنه ما تحتاج دعم، يعني إندبندنت قائمة بنفسها.
1: والله كل يحتاج دعم، رجال ولا مرة، والله خلونا نكون واقعيين، بس في اختلاف واستقبال هذا الدعم،
0: في دعم وفي استشارة، أنت إيش تتكلم عنه؟
1: لا لا لا، هي كل الحالات. أوه.
0: في دعم.
1: تخيل أنت عندك أوكي مثلا معضلة معينة، والله جاك الدعم بتقول لا؟
0: طبعا فهذه.
1: هذا هو، فهذه.
0: في الدعم أنواع، يعني.
1: في ناس يقول. خلوني في حالي، ينهار سنوات بعدين يرجع، بعدين يرجع
0: يقول وين دعمك؟ فإذا 0-1-1-40-5-3 نقول يسعد صباحك يا محمد.
2: وصباح طاقم البرنامج والمستمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا محمد.
2: أبقاك الله.
1: هاي يا محمد، ايش رايك في الموضوع؟
2: انا جميل والله، جميل لا ابعد الحدود. الله يعطيكم العافيه.
1: الله يعافيك. طيب وش مشاركتك طيب في الموضوع؟
2: انا عندي حقيقه بطء بالتاقلم، وانا ارى انه يعني نقص، يعني على سبيل المثال تجارب هالحياه، اذا جانا نوع من المديرات السيارات هذه قلنا الافضل كذا، ناخذ لنا وقت كذا كذا، يوم راح يمر لنا الخطأ عندنا ما هو عنده.
1: أيوة
2: هذه حقيقة أنا يعني فتحت علي باب نقص أريت أنه موجود عندي. أيوة. ناخذ سنواي وبعدين نعرف أن هذا صح وهذا.
1: أيوة يعني أنت تأخذ وقت عشان تتأقلم أو مثلا تتكيف على الوضع ويكون عندك القدرة التحليل أنه هذا صح هذا خطأ هذا كذا.
2: عندي تأخير.
1: طيب طيب هو التأخير
2: ما المجتمع أنا عندي تأخير.
1: أنا بقول لك أنا بقول لك محمد، بسألك طيب، هو التأخير هذا بسبب أنه أنت متمسك برأيك في شيء أنت سويته، ولا أنه لا والله من عدم معرفة مثلا بالشيء وقلت خلاص يصير يعني اللي كتبه الله بيصير؟ وش رأيك أنت من أي نوع؟
2: والله ما أقدر أحكم عليه بالضبط، لكن يعني قد يكون معي شريحة، ما أقول كثيري، لكن ما أنا وحدي يعني، الناس مع يميني شمالي كذا.
1: أيوة.
2: نأخذ لنا سنوات كذا وبعدين.
1: جميل جميل، الله يعطيك العافية.
0: يعطيك العافية محمد.
1: صباحك سعيد، منا لك يوم جميل، لكن واضح يا محمد أنك تتخذ قرارك بنفسك وما تستمع شورى إلا بعدين يعني. سهل. لا أنا حبيت أطلع الكلام بس ما يعجب. في كبرياء، في كبرياء في الموضوع.
0: هو تحس إنه كبرياء ولا تحس إنه في يعني مصادر المعلومات اللي توصل له يمكنها ما هي بنفس المصادر، نفس المصادر. يعني الأشخاص اللي يستمد منهم المعلومات يمكن يكونون نفسهم يعني معاه من سنين، فما في يعني منغلقة الدائرة حوله.
1: أي ممكن صح، ترى في مجموعة ترى تكون تعود على نفسها بالضرر، يعني هذا بسوي ذي أي وسوي أنت بتسوي، كل واحد يقول الثاني إيه سوي عادة، ما في ما ينظر للجانب الثاني والسلبي من الموضوع، فتعزيز على قولتهم. فهمت كيف؟ يلا مشينا مشينا. طيب في واحد فيهم صاحب بس مسوي السكيب. فهمت كيف؟
0: أيوة. يعني مثل هذه الأمور يحتاج فيها التوسيع في المدارك، توسيع في التجارب. يعني ما في يعني شوف، الحياة تعطينا أكبر هدية اللي هي التجارب اللي نمر فيها. لازم إنه يعني كل مرة نطلع فيها من تجربة ثق إنك مختلف عنك قبل ما تدخل التجربة، لابد يكون في تطور فيك جانب. فلا تكره أي تجربة أو أي تغير صار لك، لأنه بيضيف لك.
1: بالضبط.
0: يعني في ناس برضو وهم الأسرع في التكيف يشوفون التجربة إنه شيء فرصة إنهم يتطورون ويتعلموا. فإذا 011-40-53 هل أنت سريع التكيف؟ تعال احكي لنا عن المواقف اللي مرت فيك وكيف أنت كنت سريع التكيف فيها أو كنت بطيء التكيف. قل لنا وش المشكلة، وش المعضلة، فين كانت وكيف غيرتها. 011-40-53. يسعد صباحك يا فؤاد.
3: هلا والله، حياك الله بدرية.
0: هلا بك والله،
3: صباح الخير. صباح على المايسترو فهد، من زمان ما كلمنا. شلونك يا فهد؟
1: شلونك فهد؟
3: والله عندي لك صوره، بس صور مر صوره قسم بالله، بسوي لها شو اسمه
1: حبيبي،
3: سيدي تصميم. مين
1: سيدي اهو؟
3: لا والله قسم بالله بعد الشغل عليها يعني انت اخوي الصغير يعني.
1: يا والله بعد قلبي والله فهد.
3: اي والله العظيم انا احب اجمع صور المذيعين والمذيعات من زمان يعني.
1: هواي ما شاء الله ما شاء الله، الله لا يخلينا من هالمحبة فؤاد.
3: شوف اي والله يا فهد، نتكيف عليك انت وبدرية وعبد العزيز والحاملين في الإذاعة. والله يعني ناس ينحطون على الجرح يبرع، وناس يا إلهي والله نتكيف معهم يعني نتكيف. ما يتغبل ما ينبلع بالداخل
1: يا ساتر،
3: ما ينبلع عود والله. بس يوم يعني أنا طبعا أتكيف مع السراية الحمد لله، حتى إذا كان في خلاف مثلا ما حقد عليه ولا يعني خلاص صديقي يعني نتسامح يعني أرضي عزمة ولا نطلع ولا الحمد لله. وفي كل مكان أمي تقول لي يا فهد
1: أسلم،
3: أم الوالدة الله يرحمها تقول لي يا ولدي يا ولدي يا فهد خلك في كل وادي صديق. والله
0: الله،
3: اي مكان اروح فيه عندي اصدقاء.
1: يا سلام،
0: هذا احسن شيء.
3: حتى

0: كان غاشيين يلينون وعالي معاي بالذات والله يلين معاي يعني يقول والله فؤاد أنا ما يعني أنت إنسان تنحب يعني والله يعني يقول ما شاء الله عليك يعني
1: يا سلام ترى
0: ما يخون ويخلص وياك. بس أنا نقطة ساعة في هذا العتاب تعاتب على ناس ما عليك مني لا تقول إنه ما يسوى ما عليك منه خلاص صدر منه غلط فك بابه وافتح باب الله
1: يا سلام
0: فك منه دولي ناس فاضية والله ولا يستحقون يقول لا تعاتب بشر ما يسوى العتاب
1: الله
0: العتاب ذنوب لا ويصبح مذلة اللي يبيعك ويصبح مذلل اللي يبيعك بيع جملة بغير ميزان وبرخيص الثمن واللي يشتري قله كلنا تراب كلك الله سواك بزمان كم شف الطين يتحل
1: تحل
0: أنا هذا نقطة راسي والله
1: يا سلام
0: العتاب يعني أصبحني ما أعرفهم يعني
1: يا سلام يا سلام
0: والله فك باب وفتح باب الله
1: والله شو
0: ناس والله ما عندهم شغل
1: أنا معك
0: صديق صديق يعني
1: أنا معك بس أنت أول شيء يعطيك العافية فؤاد حبيبنا على هالمشاركة الطيبة وهذا واضح إنه في قلبك حكي على أصدقاء والأصحاب والأحباب فهمت كيف لكن برضو يعني جميل جدا في نقطة بس ذكرتها إنها كانت مرتبطة بالموضوع نقطة التكيف إنك أي مكان تروحه تنشئ صداقات أو علاقات حتى لو كان الشخص شوي غثيف بس يعني على قولتهم جنة من غير ناس ما تنداس أحيانا لكن حلو حلو حلو انه الشخص مثلا يقدر يتكيف وعنده طرق للتكيف
2: سريع التكيف
1: فمن ضمن هذه الطرق انه
2: إيه. بقول لك شيء في شخصيه فؤاد بسم الله ما شاء الله يعني تحس عنده هذا الحديث المرتب الحديث اللطيف فتلقاه يعني كل المجموعات تستلطف هذا الكلام يعني عنده اسلوب في الكلام
1: نعم نعم
2: فهذا من الاشياء الجميله اللي تخلي الواحد سريع التكيف في كل المجتمعات
1: لايك
2: برضو 011-45-3 هل أنت شخص تتقبل التكيف بسرعة أم أنك تأخذ وقت نقول إبراهيم يسعد لنا صباحك
3: والله هلا والله بدرية صباح خير
2: يا هلا بك يا صباح النور
3: كيف الحال طيبة
2: الحمد لله بشرك بخير
3: صباح الخير يا فهد
1: صباح النور يا هلا وسهلا
3: كيف الحال طيبين
1: خير يا مال العافية بشرنا عنك
3: والله بشركم بخير كيف حالكم عساكم بخير
1: الله يديمها يا رب
3: آمين علينا وعليك وعلى الجميع يا أخوان
1: يا حبيبنا
2: هاي إبراهيم
3: هلا والله
2: هل أنت شخص يتقبل التكيف بسرعة ولا تأخذ وقت عشان تتكيف مع ظروف الحياة
3: والله لا والله من الناس اللي يأخذ وقت حتى يتكيف مع ظروف الحياة
2: وش السر وش الشيء اللي يمنعك أنك تتكيف بسرعة
1: شاعر شاعر مقدام ضرغام
3: يلا والله شوفي يعني بالتاني السلامة والعجلة الندامة دائما كلمات يعني ما على طول تكيف معي هذا دائما تاخذ يعني حتى تعرف يعني الناس اللي حولك وهذا حتى تكيف معها فيعني العجلة احيانا ما يعني انك تتخذ راي ممكن ترى غير ما ترى بالشخص غير ما يراه هو فيك فكل ما تأنى أنا أشوف أنها أفضل
2: يعني بالنسبة هذا بالنسبة للأشخاص طيب بالنسبة للانتقال من مكان إلى مكان ثاني هل أنت سريع التكيف تتقبل ولا تأخذ وقت لما تتعود على المنزل الجديد على المكان الجديد
3: لا والله لا تأخذ وقت حتى تعود على المكان الجديد ايه. نفس الحكاية
2: ايه. باقي واحدة أجل
3: ايه. باقي واحدة هالحين أهم شيء عند الإنسان كعزة نفسه العزة عزة النفس ما فيها لها مثيل صراحة صح ولا لا
1: عز الله
3: يقول ابن جدران يقول سعادة الرجل الكرامة بدنياه لو ما عليه إلا السماية الهدومة يفرح محبينا ولا تفرح عداه والناس محدا ميتا قبل يومه كلمة عز نفسك وهذا مع العلم يعني ولا تعطي محبتك إلا لمن يستاهلها أو تقديرك لمن يستاهل تقديرك يقول الروح قيمة وعز النفس زايم لذا واصبر ولو ثقلت العزة على كاهلك مشاعر الشوق مخلوطة بورد وشذا ومشاعر الجرح من كان يتجاهلك ولا تعطي قلبك سوى اللي عارفا وش هذا ما كل مخلوق في دنياك يستاهلك
1: الله الله الله الله الله صح لسانك كل سنة شاعرها ودي أسأل سؤال قبل ما تروح إبراهيم
3: هلا أبوي
1: ما أدري أنا شفت قبل فترة منشن عندي بالمنصة إكس هل كان فعلا كان قبل فترة زواج ابنك
3: اي نعم زواج ابن سلطان
1: النقيب سلطان صح
3: اي نعم وجهت لك دعوه ما ادري وصلتك ولا لا
1: لا والله
3: والله وجهت لك دعوة مع ماني قيل منها، وجهت لك دعوة وحسب ما ما سمعت أنها وصلتك الدعوة.
1: أي لا لا لا لا لا لا لا ما وصل. ما ما
3: أعذرني وأعوضك يا أبو.
1: لا أنا في داخل. لا بالعكس، ألف مبروك، الله يعني يتمم له ويبارك له بالحياة السعيدة ويطول عمرك إن شاء الله، وتشوف عياله عياله إن شاء الله.
3: الله يجزاك خير.
1: أيوة والله. أي والله. أي والله.
3: تحياتي لك
1: والديك إن شاء الله. طول لي عمرك، طول لي عمرك.
2: صراحة إبراهيم دائما مشاركاته من المشاركات اللي تجمل كذا الصباحات يعني.
1: خلاص وشفناه، شفناه إبراهيم هذا.
2: ها ورني أشوف
1: هذا.
2: إيه ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: إيه هذا ولد العريس. إيه
2: ما شاء الله تبارك
1: الرحمن. إيه
2: إيه
1: ما شاء الله، ما شاء الله.
2: بالتوفيق إن شاء الله يا ربي يا إبراهيم.
1: كان معهم عبد الرحمن الشلوان. إيه أبو سعود دائما اللي اتصل عبد الرحمن اللي من عشاق الشاي أبو سعد.
2: إيه.
1: فهذا.
2: ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: إيه فموجودين في نفس العرس. إيه. ما شاء الله تبارك الله. الله
2: نرجع لموضوعنا اللي يتكلم عن التكيف، وهل أنت من الأشخاص اللي يقبلون التكيف بسرعة؟ قلنا على 011-40-53 ونقول يسعد صباحك يا أبو محمد.
4: ويسعد مساك يا رب، ويسعد صباحك وصباح فهد وصباح النور
2: يا صباح
4: النور. هزتني الذكرى وأنا بين الأصحاب، ذكرت ماضي رحم من زمان، كان بحياتي أغلى الأحباب، عشقت وعطيت من قلبي كل الحنان، لكن جفاني وأقفل بوجهي كل الأبواب، وأصبحت بدنيا في مالي أي مكان، يوم التقيت بعد غياب كلمني مثل الأغراب، حسافة على حب من فرح أصبح أحزان.
2: أصبح
4: أحزان وسلامتك.
1: الله الله الله الله الله يا أبو محمد.
4: الله يسعدك يا فهد،
1: صباحك طيبين. بخير. الله يطول لي عمرك يبارك فيك ابو محمد. ها علمنا، ايش رايك بالموضوع؟
4: والله موضوع شيء جميل جدا، بس انا يعني من الناس اللي يعني شيء اللي يغضب الله تحسن اتجنب منه. يعني في آلة صنعتها، آلة موسيقية يعني يغني، يعني الآلة هذه الموسيقية اللي انا صنعته يغني آلات الكمانجا والعود والكانون
2: ما شاء الله.
4: إيه فكل ما أجي يعني الأستاذة الفرنسية تقول لي يلا قوم تعال أرجع لفرنسا عشان تعلمنا كيف اللي صنعتها، كل ما أجي أطبقها وصنعها أرجع خوفي لله سبحانه وتعالى. إنه ما أبغى يكون أسد لي أو أكون إنه أنا يعني في سيئات، ويصبح الآلة هذا يكون سيئة لي في يوم القيامة. فكل ما أتكيف أسوي كل ما أرجع أخاف إلى الله سبحانه وتعالى.
2: القناعة اللي أنت مرتاح لها يا أبو محمد هي اللي لازم أنت تمشي عليها، يعني لازم تكون مرتاح في قراراتك.
4: برضو خوف الله سبحانه وتعالى برضو شيء كبير، يعني الإنسان اللي يخاف من الله سبحانه وتعالى في كل شيء ويراجع أموره في كل شيء ويرجع للحلال ويرجع للقرآن ويرجع النفس مطمئنة ويرجع يعني النفس مطمئنة، والنفس هذه ممكن توصل إلى الجنة. يا أيها النفس المطمئنة ارجع إلى في معنى الآية والله.
1: نعم نعم. طيب أبو محمد الله يعطيك العافية وصباحك سعيد، أتمنى لك يوم جميل إن شاء الله. بس أنا كان ودي بس قبل ما تروح بس إنه يلا فرصة ثانية إن شاء الله، إنه يعني أنا بس كده استوقفتني نقطة التكيف.
2: أيه.
1: بس أنا أمتنع وأعود إلى الله. يعني هو يعني هو التكيف يعني بالعكس ما هو شيء غلط، هو التكيف إنك أنت تتقبل وتتأقلم مع الحالة اللي أنت فيها، سواء انتقلت من حالة أفضل أو إلى حالة أسوأ. الإيمان لازم يكون موجود في كل الحالات يعني.
2: صحيح.
1: جميل جميل، ويعني ممكن تشوف كذا يعني مناظير أخرى من
2: إيه ممكن تتوجه الأشياء أنت مرتاح لها برضو يا أبو محمد. تكون يعني قناعتك فيها أنت يعني ترتاح لها. 011-40-53 ونقول يسعد صباحك يا حصة.
5: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
5: كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين.
2: هلا بك والله.
1: العافية.
5: الله يعافيكم. موضوعكم جدا رائع صراحة، أنا دائما كل يوم أسمعكم أنا رايحة للعمل.
2: ما شاء الله برك الساعات والله.
5: الله يبارك فيكم، ويعني الحمد لله أنا شايفة يعني التعامل مع الناس والعلاقات مع الناس شيء جميل، مو أي أحد يقدر يتقنه صراحة.
2: صح
1: صحيح.
5: يعني أنا الحمد لله أنا أولادي صغار من صغرهم خلاص كده أقول لهم أول ما تدخلوا على أي مجلس بصوت عالي قول السلام عليكم عشان يكسر الخوف في البداية.
2: يا يا سلام.
5: عشان يرتاحوا نفسيا بس مع اللي قدامهم عندهم خجل اجتماعي كانوا، الحمد لله قدرت أتغلب عليه
6: ما شاء الله.
5: وأنا علاقتي يعني مع في عملي مع الناس الحمد لله، يعني أنا دائما أقول لهم، يقولوا أنت إيش تبغى في الجمهور هذا كله، كيف تقدري تتعاملي معهم؟ بقول لهم الجنة من غير ناس ما تنداس.
6: سلام.
5: يعني حبيت اني يعني انا في اليوم ما يجوني يمكن يجوني فوق المية.
2: يعني انت الان قدرتك على التكيف نابعه من الشجاعه والدخول مع الناس والتحدث
5: معهم. الحمد لله. ايوه الحمد لله. يعني
2: الله يا سلام.
5: انا ما اعيش من دون ناس صراحه، يعني اليوم اللي يجوني 50 مراجعه كذا احس ما شفت احد.
6: يا سلام.
5: ايوه الحمد لله. والابتسامه كلها على قولتهم صدق الشيء هذا. أي أحد أعرفه ما أعرفه خلاص أحاول أني أكسر الخوف أو الخجل فيه، أتكلم معه بكل أريحية الحمد لله.
2: ما شاء الله يعطيك العافية، وأنا بنسمع صوتك كل يوم يا حصة.
5: إن شاء الله حبيبتي.
2: هلا بك، يسعدنا صباحك. هلا بك. شايف كيف يعني حصة تثبت لك أن النساء يسوون يحاولون إذا اكتشفوا فيهم شيء يعني عائق أو حاجة عن التكيف والدخول في المجتمع، تدور تبحث يعني لدرجة أنها تعلم أبنائها عشان ما يمرون بالليل.
1: رجال مشلولين عادي.
2: لا رجال كده تحسوا الباكج كامل جاي متكيف.
1: لا والله شوفي، نحن قلناها قد تحت الهواء بدري، يعني بغض النظر سواء النساء أو الرجال كلهم في خير، لكن سبحان الله في هذه الأمور في قضية التأقلم ترى فعلا هي قضية الأعلى نضج وأعلى وعي. يعني ترى سبحان الله كل ما زاد نضجك كل ما زاد وعيك زاد إدراكك، صار عندك الاستيعاب أنك كأنك سفنجة تتقبل كل شيء، انتقلت من حال متوسط إلى أفضل أو العكس، ويلا وقس على ذلك التقلبات اللي ممكن تصير. لكن لكن لكن ترى فعلا في أمور كثيرة تغيرت في المفاهيم، ما صار مثلا محتكرة مثلا على النساء أو على مثلا الرجال
2: على الشخصية.
1: سبحان الله فعلا. وترى والله العظيم في ناس من الجنس يعني من كل جنس يتفوق على الآخر في كذا أمر. سبحان الله.
2: نقول 011-4533 صباحك يا عبد الإله.
1: أوه عبد الإله رخيلة.
2: صوت الراديو
1: صوت الراديو عبد الإله تكفى.
7: صح صح
2: صح
7: هذا الصباح
2: الجميل. هلا بك. أول شيء عشان نسمعك زين وطينا شوي على صوت الراديو بعد إذنك وكلمنا.
7: وطين الصوت. الله يسعدكم يسعد صباحكم.
1: صباحك يا رب والله.
7: كيف الحال؟ طيبين؟
2: تمام
1: خير يا مال العافية.
7: والله اليوم صباح الكافيين، صباح الرجولة، صباح النادي، صباح الرياضة.
2: يا سلام هذا الصباح الجميل.
1: نشاط طاقة. حلو حلو شغلك عدل.
7: والله شغلنا عدل. بنتعشى بعدها يا حبيبي سلام مني.
2: لاحظ انه بيتعشى مواصل.
1: واضح انك مواصل.
7: عفوا عفوا عفوا انا بطير.
1: خلاص قد هوزت. يا الله يا دليلة. طيب عبد الله
7: بس اهم شيء مروقين، اهم شيء
1: إيه. لا لا هذا اهم شيء والله. ان شاء الله ما تنام لساعة رايق امورك طيبه.
7: هذا الله يسعدك ويعرفيكم
1: امين. ها
7: والله حبيت اطرح فكره جميله جدا. سمعتكم تتكلمون عنها اللي هو ايش اللي الرجل تكلم قران وكذا ناسي.
1: لا لا شو انا بقول لك على شغله احنا جعلك سالم. احنا قاعدين نتكلم عن موضوع التاقلم والتكيف.
7: اي تاقلم والتكيف. أيوة. أنت... انا اقول ما في زي الروقان. ما دام الواحد مروق
1: يا سلام
7: مكيف
1: والدنيا... تنفجر الدنيا حوله
7: تاقلم على جميع الاحوال.
1: يا سلام. زي اللي يشرب شاي في بيت محروق.
2: ليه ايش معنى الشاي؟ ليه ما يشرب قهوه؟
1: لانه
7: قهوه شاي تبلد.
1: يا سلام يا سلام.
7: نزر شارات تركيا
1: للشيخ
7: حجي افضل منتج
1: في المملكه العربيه. اسمع عبد الله عبد الله عبد الله انت متاكد انك دفيت قهوه صلعنا؟ نهدى شوي نهدى بدنا نروح. انت كيف اسمعني. طيب عبد الله بسالك انت الان صدق والله تلخبطت الدنيا معك الله لا يلخبطها ان شاء الله، وان شاء الله يكون حالك في اتم حال وافضل حال. لكن التاقلم من مكان لمكان من حاله الى حاله، انت ايش تسوي في الحاله بغض النظر عن الروقان؟ وش هل تاخذ وقت عشان تستوعب وضعك الجديد، ولا تقول اللهم لك الحمد اموري طيبه؟ وش تسوي
2: طريقتك؟
1: بالضبط؟
2: طريقتك
7: والله طريقتي

0: طويل العمر والسلامة. باختصار يعني بكل جدية أن الواحد يعني لازم يعيش يعني إيش أسوي يعني أي مشكلة أي حاجة لازم أعيش، ما راح أحزن يعني ما أحب الحزن.
1: يا سلام
0: أحب الزعل. إي والله العظيم يعني مثلا بعيد الشر عن الجميع يعني إذا قب صار شيء والله عادي نعيد من جديد، وين المشكلة؟
1: يا سلام
2: هذه الإيجابية. يا سلام
1: موف اون، الانتقال إلى المرحلة الأخرى خلاص.
0: إيه بالله يعني خلاص يعني. إيه والله صدق
1: جميل جميل، الله لا يغير عليك إلا أحسن حال.
2: عبد الإله
1: شكرا لك، صباحك سعيد.
0: صباحكم عسل يا هلا.
1: يا حبيبي يا هلا.
2: مرحبا
1: يا مرحبا يا مرحبا.
2: حقيقي أن الواحد يصحي بهذه الطاقة الإيجابية، شوف كيف انتقلت لنا طاقة الحلوة.
1: هو مواصل
2: هو مواصل واضح طالع للجو بعد الجو
1: بعد الساعة كم الساعة 7:44 صباح بعدها أحلى عشاء
2: أحلى عشاء
1: لأن آخر وجبة الله يجعل بالعافية يا دليلة.
2: لا بس جوه مرة
1: حلو حلو أيه. شكرا شكرا دليلة والله
2: إيه غيرت جونا يا عبد الإله يعطيك العافية.
1: غرقنا غرقنا.
2: فإذا نحن نتكلم اليوم عن التكيف، نبي نسمع منكم على 0114 45 3 التكيف، هل أنت شخص سريع التكيف؟ إيش طريقتك لعشان هل في مهارات أنت تتبعها علشان تتكيف مع الظروف أو المتغيرات اللي تصير في الحياة؟ شاركنا على 0114 45 3 نوقف فاصل راجعي لكم.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية، الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
4: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: فإذا اليوم مستمعينا الكرام نتكلم عن التكيف، عن هل أنت من الأشخاص اللي يتقبلون المتغيرات في الحياة؟ شاركنا على 011-40-53. وكيف يعني في ناس تقول إنه طريقة الرجل دائما في التكيف وفي تقبل المتغيرات تختلف عن طريقة المرأة، يمكن إن الرجل يميل إلى اتخاذ قرارات سريعة لما يشعر إنه الوقت ما عاد يسمح إنه يتردد، ممكن أحيانا إنه يتحمل الضغوط الخارجية المتعلقة بالعمل والمسؤوليات المادية، وهذا الشيء يخليه أكثر اعتياد على التغيرات المهنية، برضو يأجل كثير طلب المساعدة إذا كان إلي ما تزداد الضغوط، يعني شوية بس تزيد الضغوط أروح أطلب مساعدة، يعني تحس أنه يتحمل كل شيء وما يعبر عن قلقه ولا خوفه من التغير، لكنه فعلا هو يحس أنه في شيء متغير وأنه في قصة لازم يواجهها. بالنسبة للمرأة لا، تحس إنها عندها هذه القدرة الكبيرة على تنظيم التفاصيل، يعني خاصة إذا كانت التفاصيل تعني الحياة اليومية، لما يتغير فيها ظروف أو يفاجئ العائلة ظروف معينة فتلقاها هي الأقدر على أنها تحتوي العائلة وتغير تفاصيلهم اليومية بحيث أنهم يقدرون يتكيفون، يعني هي اللي تساعدهم يتكيفون. برضو هي كثير تعبر عن مشاعرها، فلذلك تخف الضغط النفسي عليها من هذا التغير، فتحس أنها دائما دائما المرأة دائما تبحث عن دعم من الأسرة، دعم من الصديقات، تبحث تروح تسوي استشارات، يعني تبحث عن شيء يتغير. فهم طريقتهم اثنين لهم خصائص في تقبل التكيف. فإذا قلنا أنت كيف طريقتك في تقبل والتكيف مع التغيرات المفاجئة والأزمات اللي تحدث في الحياة، خاصة في الحياة اليومية سواء مهنة أو سواء في المنزل، قلنا طريقتك على 011-40-53. ونقولي سعد صباحك. يمين
1: مين معانا؟ سعد.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
2: كيف حالك؟ طيب إن شاء الله.
1: والله بخير ما العافية، بشرنا عنك يا سعد.
2: الحمد لله بخير، الحمد لله.
1: هاي سعد سمعت
2: بالنسبة. طبعا أول مرة أتصل.

0: السلام عليكم.
1: يا حياك ربي والله.
0: أول مشاركة لي.
1: يا أهلا وسهلا.
0: الله يجزاك خير. بالنسبة لموضوع التكيف مع الظروف، المشكلة لما يكون الإنسان وحيد، ما عنده أحد ينصحه، ما أحد يستشير أحد.
1: أيوة.
0: يكون هو الوجهة فقط، أنه هو الاستشارة تأخذ منه.
1: يا سلام.
0: لكن أي إنسان في العالم يحتاج إلى دعم من أسرته، من أصدقائه، من أصحابه أصدقائه.
1: صحيح.
0: هذا كله بشكل مختصر هذا الموضوع يعني.
1: أيوة يا سلام.
2: بإذن الدعم،
1: يعني لو الشخص يحتاج إلى دعم مهما كانت. وترى أنت ذكرت نقطة مهمة، ترى فعلا، ترى يعني قضية التقبل بين أو التكيف عفوا بين الرجل والمرأة، المرأة ممكن تكون لها أسهل نوعا ما، لأنه عادي تتكلم تفضفض تروح هذا، لكن الرجل كتوم بطبعه، في كبرياء، في شغلات معينة كذا، يحس أنه ما يبغى يظهر ضعفه، ما يبغى يظهر مثلا والله حيرته، إلا إذا استسلم وبلغ السيل الزبع على قولتهم.
0: لا لا، هو المشكلة في طبعا الرجل ليش يكون كتوم؟ ولأن اللي حوله لما يكون طيب، يكون يفكر كثير، يقولون ذا رجال جدار قصير، خلينا نطمر ونمشي. وهذا هو الخطأ يعني.
1: يا ساتر.
0: هذا هو. ولا نقطة أخيرة بالنسبة للمرأة، المرأة تقريبا اجتماعية أكثر من الرجل، عشان كذا تقدر تلقى من يساندها، تلقى من يدفع للأمام أو يدفع من للخلف، وهذا هو.
1: يا سلام. يا سلام، يعطيك العافية. يا هلا ومرحبا، يعني وجهة نظر جميلة ورائعة.
2: يعني خليني بقول لك، يعني باختصار، المرأة تحس انها هي سيدة التغير، تحس انها تحط سيناريوهات قبل ما يصير الموضوع.
1: لا بس برضه هي تلقى الدعم اسهل من الرجل بمراحل. يا جماعة يعني توفر لها الدعم، حتى يمكن ما ينطلب.
2: ايه
1: يعني بس كذا
2: حياتها مسهلة،
1: تبوز، تكون مهلة طبيعتها، ايش فيك؟ شندك على طول، خلاص تجيها الأسئلة، الرجال ايش فيك؟
2: بس تبرط
1: الرجال ايش بك؟ وهلا عافية، مشينا وجعان، يلا مشينا نتعشى، هو مسكين حالة منعفس.
2: نقول 0111 40 5 3، هل أنت شخص قادر ومتقبل للتغير اللي يصير في الحياة؟ هل أنت عندك هذه القدرة على التكيف؟ قل لنا إيش الخصائص والصفات المفروض أنها تتواجد في الشخص حتى يصير قادر على تقبل. يعني في أشخاص قالوا أنه لابد يتوفر الدعم، في أشخاص قالوا لا، الشجاعة في أنك تواجه الأشخاص، في يعني يختلف من شخص إلى آخر. نقول يسعد صباحك يا مشرف.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: صبح عليكم جميعا فردا فردا.
2: هذه مشرف اللي نعرفها.
1: يا مرحبا يا مرحبا.
3: صباح المملكة على إذاعة الرياض.
2: الله كتمل البكت يا مشرف.
1: هل هل هل هل.
2: قولي لنا.
3: والله أنا شوفي أتساءل.
2: ألا
3: ما أقعد على ما نكتومة، أتساءل.
2: أوكي.
3: وأدور اللي يدعمني يعني.
2: يا سلام، يعني كذا تقولين تتكلمين، ما تخلينها
3: أتكلم، ما أسكت.
1: وليش أكتم؟
3: يعني
1: عندي ناسي وهلي.
3: بس اللي أعرفه، واللي ما أعرفه تراني خجولة.
1: الله.
2: ها يا جرام.
1: إن شاء الله.
2: فإذا أنت سريعة التكيف مع الظروف الجديدة.
3: يعني مثل كماك وكما فهد، ما علي منكم.
2: حلو.
1: يا الله الصراحة حلو.
3: أنا كأنكم أسرتي.
2: الله يحفظك. كنت بعد كأنك واحد من أفراد العمل، طاقم العمل. نقول يوم شرف، يسعد لنا صباحك. وفعلا يعني إحنا نشوفك فعلا شخص اجتماعي. يوم شرف شخص اجتماعي. يعطيك العافية يوم شرف.
3: شكرا.
2: لا بكل.
1: يا الله يا مشرف، يسعد صباحك يا رب، كل خير.
2: تعب
1: تعب مشرف. ريو
2: 0111 40 5 3، من معنا؟
1: أبا فيصل.
4: الله يسعد، كيف الحال؟
1: حياك الله وبياك.
4: والله تتصبح بتشكي مشكلة.
1: لا شوف، مو تشكي يعني عرفت ال ها ها.
4: إيه شوف أنا. ايه شوف انا اخوك، بالنسبه يعني مشاكل الحياه كثيره.
1: الله.
4: فهي على حسب، بعض الاحيان انت تكون الليدر اللي هو القائد، وراك مجموعه يعني اطفالك اسرتك، فانت لازم تكون قدوه، فلازم تتحمل. فاذا انت تتشكى ممكن تاثر على اللي تحتك.
2: صحيح.
1: ايوه
4: تمام. ايوه الان يعني فضل من الله اذا كان عندك اخ او اخت يكون قريب
1: سند. نعم.

0: ايوه لا لا هم مثلا ما شاء الله كلهم سند
1: بس مستشار يعني
0: واحد واحد ايوه بتلقى واحد قريب لك ممكن بعض المشاكل اللي يعني خارج عن ارادتك تشكيله فتحصل دعم وكذا واستشاره وتمشي الامور. ايوه فانا اقول لك الاخ والاخت يعني اتوقع انه الافضل ان الواحد يشكي لهم. يعني الزملاء ممكن زميل يعني يكون عشرة عمر وانت عارفه زين ايوه وثقة فيعني تعرف المشاكلك وامورك ما تطلع.
1: يا سلام يا سلام.
0: فانا اقول لك يعني هي تختلف يعني ما هو شرط ان الرجل اقوى او المرأة اقوى بقدر ما يكون الانسان زي ما قلت لك اول كلامي قائد تحته. يعني انا شفت في يعني عندي واحدة من خواتي هي القائد في البيت شايل الهم
1: ما شاء الله
0: مستحيل تشكي
1: ما شاء الله
0: لن وراها عيال وكذا انا اتوقع انها على موقعك ابو اذا كنت انت رقم واحد في الاسره
1: اي
0: فلازم تسكت.
1: والله شوف يعني على حسب والله على حسب يعني فهمت كيف يعني هي ما هي على رقم واحد في سبحان من الاكثر يعني صمت وحكمه. يعني احيانا يكون الوسطاني احيانا يكون الصغير احيانا يكون سبحان الله الثاني واحد في الاسره فسبحان الله دائما تلقى واحد هو القائد يعني فجاه كذا تلاقيه هو اللي يدير امور البيت. طيب بسالك ابو فيصل يعني
0: أسلم.
1: انت بس انت الان اعطيتنا المبدا بشكل عام. طيب انت شلون تتكيف؟ تاخذ وقت تستشير ولا تتخذ قرار وتقول يا اخي خلاص احنا فيها وخلونا تقلب وخلي كل شيء يزين ان شاء الله مع الوقت؟
0: لا والله شوف انا بارد جدا.
1: حلو
0: ايوه مع اني سريع الانفعال لكن في امور لا لازم
2: يعني
0: ايوه مع الان ما راح تمشي الامور الا بسياسه.
1: يا سلام
0: ردة الفعل السريعه هذه ممكن تندم عليها.
1: ايوه ايوه يا سلام.
0: مع ان بيني وبينك وين بيني وبينك مو كلين يسمع.
1: انا يا حبيبي ابو فيصل
0: انا عندي فوبيا من الاماكن الجديده. لما زي ظروف العمل اروح مكان جديد والله ما نام ذاك اليوم.
1: يا ساتر.
0: يعني ايوه يعني انا بحكم عملنا اختلطنا في يعني في جنسيات اخرى عندهم يعطونهم زي المسكن اون اوف ينام ويصحى.
1: يا ساتر.
0: اما نقعد الى الساعه 3 وعندك اجتماع الصباح ولا عندك دوام الصباح والساعه 3 4 وانت باقي صاحي.
1: لا لا
0: اجي اقابل الشباب ثاني يوم ها يا شباب والله ما نمنا.
1: لا
0: كيف الطريقه وش نسوي؟ اقول لك الفوبيا موجوده اللي بالاماكن
2: عادي تكيف مع المكان الجديد.
0: ايوه هذه
1: يعني طبيعي طبيعي سبحان الله في كل واحد عنده نقطه ضعف في مكان او مثلا اول شيء. يعطيك العافية أبو فيصل وشكرا على مشاركة طيبة ولا تحرمنا من مشاركات يعني الحلوة كذا المغايرة كذا على الصباح. ثانيا ترى طبيعي يا جماعة في ناس تقدر تتكيف على الكثير بس في لازم عند كل واحد مخاوف من شغلة معينة.
2: هي مين بمخاوف هي أنت يعني أنا مثلا نفس أبو فيصل أنا ما أعرف مثلا في السفر أول ليلة ما أنام ما أقدر أنام في الفندق.
1: والله أي فندق أي فندق
2: ما يا خلاص يطير النوم أجلس لين الصبح يطلع وأنا ما أول يوم مستحيل يتكيف بسرعة مع المكان جديد. ففي ناس ما لها دخل الخوف ما لها دخل مخاوف له دخل إن المكان تغير علي بس هذه
1: ممكن مخاوف
2: إيه لا مو مخاوف
1: إلا. لا ممكن تضرب رجل
2: أشرب شاي ما يجيني مخاوف.
1: لا
2: نطلع فاصل
1: الربط العجيب.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

0: وعودة لكم مستمعينا الكرام، ونرحب بكل اللي انضموا لنا في ساعتنا الإذاعية الثانية من عمر حلقتنا لليوم في برنامج صباح المملكة. واليوم أصبحت تقنيات التجميل غير الجراحية أكثر الخيارات انتشاراً بفضل ما توفره من نتائج تسهم في تحسين مظهر البشرة وأيضاً شد الوجه بدون الحاجة إلى تدخل جراحي أو حتى فترة تعافي طويلة. ومع التطورات المستمرة في الأجهزة في التقنيات، اليوم باتت الخيارات متعددة، وأصبح كثير يتسألون كيف تعمل هذه الأجهزة وهل نتائجها فعالة. وراح نجاوب اليوم على هذه الأسئلة، ويسعدنا أن نستضيف الاستشاري والبروفيسور في جراحة التجميل الدكتور أمير مراد، ونقول له يسعد لنا صباحك.
1: صباحكم خير هين بدرية، كيف حالكم؟
0: يا هلا بك والله دكتور. اليوم دكتور أصبحت شد الوجه يمكن بالأجهزة من أكثر الإجراءات التجميلية طلبا في السنوات الأخيرة، خاصة مع رغبة الكثير في أنه يحصل على مظهر أكثر شباب بدون اللجوء إلى الغرز والجراحة، وحتى أيضا فترة التعافي.

0: في ما تكون طويلة. اليوم نبي نعرف بالضبط إيش المقصود بشد الوجه غير الجراحي، وإيش أبرز التقنيات المستخدمة حاليا.
1: ممتاز ممتاز ممتاز. بدرية، أول شيء ما في شيء اسمه ما نبغى جراحة. طيب في ناس ما ينفع لهم إلا الجراحة، وهذول الناس هم اللي يخربوا على سمعة المجال سواء الجلدية أو جراحة التجميل لما يلجأوا للإجراءات الغير جراحية، لأنه ما حينفع معهم صح؟ فيقوم يقول لك الجهاز ما اشتغل. يا جماعة، الجهاز هذا معمول أو الأجهزة هذه كلها معمولة للناس اللي عندهم ترهل، أنا أسميه ترهل غير جراحي، لأنه الترهل الجراحي لازم تخوض العملية أو لا تسوي ولا شيء وخليك على وجهك.
0: يعني في ناس فعلا الدكتور يعني يخافون من الغرز من الخيوط،
1: فيدورون لا تسوي عملية، لا تسوي، بس لا تعتمدي على الجهاز اللي يعطيك تحسن بسيط ومعمول للترهل البسيط وتقولي ما استفدت. صح ولا لا؟ هذه المصيبة، هذه مصيبة الأجهزة، لأنه شدها محدود، ما هي معمولة لكل الأعمار، ما هي معمولة لكل الترهلات. أنا قسمت الترهل إلى نوعين، ترهل جراحي وترهل غير جراحي. الترهل الجراحي ما له غير جراحة، من اسمه واضح صح؟
0: شد جراحي.
1: والترهل الغير جراحي هو اللي ينفع مع الأجهزة باختلاف أنواعها، وحنا نتكلم عليها.
0: اللي هي الأجهزة كثيرة دكتور، يعني فيها برضو تقنيات أيضا مستخدمة، عندنا جهاز الهايفو وأيضا في أجهزة كثيرة. كيف يحدد الطبيب نفسه، يعني كيف يحدد الجهاز المناسب لكل حالة؟
1: ممتاز. الوجه في ثلاث طبقات، مينلي ثلاث طبقات، الطبقة الخارجية اللي هي الجلد اللي شايفينه بعيوننا، والطبقة الوسطى اللي تحتها اللي فيها شوية دهون، والطبقة العميقة اللي هي فيها العضلات. فالطبيب لازم يحدد أي طبقة المراجعة أو المراجع يحتاج لشدها. فإذا كانت الطبقة السطحية في لها أجهزة معينة، الطبقة الوسطى لها أجهزة معينة، والطبقة العميقة لها أجهزة معينة. إذا نختار إحنا الجهاز، وفي جهاز الحين جدا جدا حديث وصل للسعودية الحمد لله، واخذ الـ FDA approval وكل شيء، يشتغل على الطبقات الثلاثة.
0: أوكي.
1: جهاز واحد.
0: وكيف تطلع نتيجته، يعني كيف مدة الجلسات، هل يأخذ جلسات أطول أو على حسب الحالة، والنتيجة نلاحظها بعد كم؟
1: ممتاز. هذا الجهاز يعتبر لازم جلستين في السنة، فكل 6 شهور جلسة. النتيجة فورية، ولكن بعد ما يعدي أسبوع أو أسبوعين تقريبا يرجع الجلد يرخي شوية يرتاح، بعدين يرجع يشد مرة ثانية على 6 أسابيع.
0: برضو هل نقدر نقول أن النتيجة تضاهي نتيجة الجراحة، ولا أنه يعني تعطي نتيجة قريبة من الجراحة؟
1: كيف نقارن؟ ما كل واحدة معمولة لشخص معين، يعني ما تقدر تقارني الأجهزة الجراحية بالأجهزة الغير جراحية، أو سوري الجراحة بغير جراحة، لأنه كل واحدة معمولة لشخص معين. هي ما هي أنه يا هذه يا هذه. طب الجراحة للناس اللي عندهم ترهل شديد، والأجهزة للناس اللي ما عندهم ترهل شديد ما يقدر يسوي بالعملية، وللأسف في منهم يخوضوا العمليات الجراحية. أيوة أيوة. وإذا أنت تبغى تقارني الناس اللي عندهم ترهل خفيف إذا قاموا بالجراحة ولا بالأجهزة، لا الأجهزة أفضل 100 مرة.
0: أوكي. يعني الأشخاص، يعني من هنا إحنا نبغى نوعي أيضا الناس إنه الأشخاص اللي عندهم ترهل خفيف بالإمكان إنهم يصلحوا الجراحة، لكن النتيجة حتكون أفضل لو اتعمل الشد بالأجهزة.
1: يعني عليك كلام 100% سليم. وللأسف في ناس، يعني في جراحين ما يعرفوا غير المشرط، وهذه مشكلة، لأنه كل شيء قدامه حيصير وجه جراحي لأنه هو ما يعرف غير المشرط. وفي ناس يعرفوا الأشياء الثانية زي الإبر التعبئة، الدهون، الأجهزة، وهذول الناس أفضل للحكم لنا بإيش نسوي. فهمت علي؟
0: طب الدكتور متى يقول أنه هذا يحتاج إلى جراحة وهذا لا ما يحتاج؟ هل نقول أنه في عوامل يعني تتطلب إجراء جراحة، مثل الفئة العمرية، مثل الحالة اللي أمام الطبيب، يعني وش الحالات اللي لابد فيها جراحة ولابد فيها أجهزة؟ أيوة.
1: الفئة العمرية طبعا المتقدمة هي اللي تحتاج ترهل شد جراحي أكثر، وإذا ما قاموا بالأجهزة من هم صغار. يعني اللي حافظوا بالأجهزة، أمس جتني مريضة ما شاء الله عليها، ما شاء الله، أنا ما توقعت عمرها اللي قالته، فهمت علي؟ بسبب انها كانت تعمل اجراءات بشكل دائم، سواء ابر التعبئه بشكل جميل وخفيف مش بزياده، وسواء الاجهزه استخدمت الاجهزه كثيره القديمه، وما شاء الله عليها يعني تحتاج شد جراحي بس مو مبين عليها مره، عرفتي؟ فالفئه العمريه رقم واحد، ورقم ثاني ترهل الوجه بسبب عوامل اخرى زي التعرض للشمس بكميه كبيره، زي اللهم صل على النبي، فقدان الوزن. فقدان الوزن هذا مشكله.
0: هو اغلب اللي السيدات خاصه او حتى الرجال برضو بسبب فقدان الوزن، اذا كان الوزن جدا عالي فهذا الفقدان السريع سواء في حاله التكميم او الابر، الانخفاض السريع هذا يسبب اول ما يبين على الوجه فيلجؤون يعني كحاله طارئه انه لابد ان نعدل في ذا الوجه لانه بدا يترحل ترحل واضح.
1: نعم، ويبين اكبر من عمرهم، وهذه مشكله طبعا هي زادت هذه الاشياء في الايام الاخيره، وهذا سبب اختراع الجهاز هذا الجديد اللي هو ثلاث طبقات. هو زيادة استخدام إبر التنحيف بشكل كبير، إبر التخسيس بشكل كبير، والآن الحمد لله صار في عندنا حبوب كمان تم اعتمادها أمس، حبوب التخسيس معينة في السعودية، فهذه كمان حتزيد من خسران الوزن، فقدان الوزن. وفقدان الوزن يبدأ من الوجه، من الأصداغ ومن الخدود من الفك، فيبين علينا، فهنا نستخدم الأجهزة إن شاء الله في هذه الحالات يا رب قبل ما يكون ترهل جراحي.
0: برضو عندنا عندي سؤال في فضولي الحقيقة، اللي هو أبر التعبئة في الوجه، هل بعد ما يروح مفعولها هل يسبب ترهل؟ يعني لابد أني أروح للجهاز نفسه أستخدمه أو أني ألجأ للجراحة؟
1: سؤال جدا ممتاز. إبر الفيلر إذا عملت بطريقة جميلة، واحنا عندنا تكنيك اسمه زهرة نجد بنعملها بكمية فيلر معينة، ما ترهل الوجه لأنه بترفعه بشكل طبيعي. لما نحط إبر بشكل كبير، هذه مشكلة كل شيء زاد عن حده انقلب لضده. فأنا لما الخد بيستوعب بس مو يستوعب، يحتاج إبرة أو نص إبرة عشان أرفعه أقوم أحط فيه أربع إبر، هذا أكيد بيعمل مشاكل، أكيد بيعمل مشاكل، ومنها الترهل الشديد بعدها.
0: برضو يعني نشوف كثير انتشار إعلانات وتجارب عبر وسائل التواصل، إيش أكثر المفاهيم الخاطئة اللي تسمعها عن شد الوجه بالأجهزة وإن يعني خاطرك تصححها؟
1: طيب، أول شيء زي ما قلت على إبر التعبئة، الوجه لما يترهل يصير في شغلتين، أولا فقدان للدهون ونزولها وترهلها، ثانيا الجلد نفسه يترحل ويعني يتغير صفات الجلد. فإحنا لازم نشتغل على الاثنين مع بعض، مش بس واحدة. ففي أجهزة تشتغل على الجلد، وفي إبر تعبئة أو حقن دهون يعبي ويعوض الدهون اللي راح خسرناها مع العمر. فالناس اللي يعتمدوا على الفيلر فقط خطأ، أو الدهون ذاتية، والناس اللي يعتمدوا على الأجهزة فقط كمان مش صحيح دائما، ولكن إذا كان بس ترهل في الجلد ممكن نعتمد عليها. المفهوم الخاطئ الأساسي اللي أبغى أنبه عليه يا جماعة، مو كل وجه هو شد جراحي. وهذه الأجهزة لما نستخدمها أو إبر التعبئة لما نستخدمها بالشكل الصحيح، وأنبه وأزيد بالشكل الصحيح الطبيعي، إن شاء الله يا رب بعد سنوات من الآن حتوخر عننا أو تبعد أو تأخر حاجتنا لعمليات شد الوجه.
0: وإحنا شفنا كثير أمثلة يعني ناجحة للأشخاص اللي اعتنوا ببشرتهم من البداية، اعتنوا في جمالهم وحافظوا وأخروا الشيخوخة. وشفنا أيضا نماذج أخرى شابة استعجلت في يعني العناية بالبشرة بطريقة يمكن أوفر شوي، فأثر برضو بطريقة عكسية. الجمال دايما إحنا نقول إنه يبدأ بالحفاظ على صحة البشرة، العناية بها، بعدين اختيار الأشياء اللي تناسب الحالة وفق أسس طبية يمكن سليمة. دكتور أمير مراد، بروفيسور واستشاري في جراحة التجميل، كل الشكر لك على هذه الإضاءات وهذه المعلومات القيمة حول تقنيات شد الوجه بالأجهزة، وشكرا لك على قبول دعوة برنامج صباح المملكة.
1: تسلموا، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، نشوفكم على خير إن شاء الله.
0: يا هلا بك والله،
1: الله خليكم، مع السلامة.

فإذا بعد هذا اللقاء يمكن تأكدنا أنه المهم أنه الواحد يتأكد أنه أي اختيار أي إجراء تجميلي لابد أنه يكون بعد استشارة طبيب مختص، ويعني أخذنا عنه معلومات هذا الطبيب أنه مو كل عيادة الواحد يسلمها بشرته يسلمها وجهه، لابد أنه نفهم الحدود، نفهم الفوائد، نفهم النتائج المتوقعة لكل تقنية. زي ما قلنا الجمال الحقيقي دائما يبدأ بالحفاظ على صحة البشرة، بالعناية فيها، بالاهتمام فيها، وبعدين نختار ما يناسب كل حالة وفق أسس طبية سليمة ومناسبة. اليوم شفنا هذه الأجهزة الجديدة اللي تساعد، هذه التقنيات التجميلية الغير جراحية اللي ممكن إنها تساعد وتوفر وتسهم في تحسين مظهر وشد البشرة بدون الحاجة إلى تدخل جراحي أو فترة تعافي خلنا نقول طويلة. لكن مع ذلك لابد استشارة الطبيب المختص وفهم أيضا النتائج المتوقعة لكل تقنية. فإذا هذه كانت فقرتنا في صحتك، وأيضا لدينا المزيد من الفقرات، خليكم قريبين.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: صباح المملكة.
6: صباح المملكة.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
5: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكه. طبعا في هذا اللقاء مستمعينا بنسلط الضوء على موضوع مهم يعني يمس مستقبل ابنائنا نوعا ما، هو تربيه الاطفال على الادخار وبناء الوعي المالي منذ الصغر. فتعليم الطفل كيفيه التعامل مع المال مو بس يقتصر على معرفه قيمته فقط، بل يساعده ايضا على اكتساب مهارات التخطيط والمسؤوليه واتخاذ القرارات الماليه السليمه. ركز على الماليه السليمه. طبعا يسعدنا أن نستضيف اليوم الدكتور سالم باشميل، مستشار مؤسسة ريالي غير الربحية، للحديث عن أهمية الثقافة المالية للأطفال ودور الأسرة والمجتمع في غرس عادات الادخار لدى الأجيال القادمة، وأيضا أفضل الطرق العملية التي يمكن أن تساعد الوالدين على إعداد أبنائهم لمستقبل مالي أكثر وعيا. فحياك الله وبياك دكتور سالم.
1: يا أهلا وسهلا أخويا فهد، صباح المملكة سعيد، وأهلا بك والمستمعين والمستمعات.
0: صباحك أسعد دكتور سالم، حياك الله وبياك، منورنا في برنامج صباح المملكة.
1: يا حبيبي
0: طول لي عمرك. بداية دكتور سالم، يعني مثل هذا الموضوع يجينا سؤال، وش أهمية يعني تعليم الأطفال مفهوم الادخار خصوصا في سن مبكرة؟ يعني احنا قلناها أطفال.
1: طيب ابتداء موضوع الادخار هو يعني له قضية نفسية وقضية مالية.
0: ممتاز.
1: دائما الحديث أنه يكون في الشق المالي، أنه الادخار يساعد ماليا تأجيل المتع تحديد الأهداف، وهذا كلام صحيح. ولكن الفائدة الأعمق في نفسية الطفل ابتداء هي الجزء النفسي الذي معناه الأساسي ضبط الإرادة الحقيقية. يعني كيف انه الان عندك مال وتضبط انك ما تشتري الان وتشتري بعد اسبوع او تشتري بعد اسبوعين، وهذا من القضايا المهمة. نجاح الانسان عموما في الحياة هي في ادارة الارادات. اللي يقدر يعني يضبط ارادته مثلا بين قوسين ارادة الاكل والحلويات حيضبط وزنه ويضبط صحته. اللي يقدر يضبط ارادة ممارسة الرياضة حيضبط حياته الصحية. وكذلك اللي يقدر يضبط صرفه وإنفاقه للمال الآن حيضبط إدارة مالية جيدة من خلال الادخار. الادخار ليس أن لا تنفق، الادخار أن تنفق في الزمان والمكان اللي أنت تختاره. فلما نبدأ مع أطفالنا مبكر، إحنا قاعدين ندخله في حياة رياضية مالية مبكرا، فحتكون

0: حياته المالية أفضل من اللي يبدأ متأخر، يعني اللي يبدأ في المتوسط أفضل من اللي يبدأ في الثانوي، واللي يبدأ في الابتدائي أفضل من اللي يبدأ في المتوسط، وهكذا.
1: يا سلام. طيب كيف ممكن للوالدين دكتور سالم يعني ممكن شرح مثل فكرة الادخار وعمقها بس بطريقة بسيطة ممكن عشان يفهمها الطفل ويستوعبها؟
0: طيب ابتداء أنا أقول هي المفاهيم المالية، ومن هذه المفاهيم الادخار هي زي الرياضيات في المدرسة. إحنا درسنا الرياضيات من أول ابتدائي، وظللنا ندرس رياضيات لين آخر سنة في الثانوية.
1: ممتاز.
0: نفس المفاهيم كانت تقدم لنا بلغة تناسب أعمارنا. في أول ابتدائي كانوا يحطوا لنا تفاحة زائد تفاحتين تصير 3 تفاحات، وفي الثانوية كانوا يعطونا مسائل في الجمع لكنها معقدة بشكل أكبر. نفس الكلام أنا بتكلم مع الادخار في الطالب اللي عمره أو الطفل اللي عمره 4 سنوات 5 سنوات بمفهوم بسيط، إنه هذا الريال اللي عندك لو خلينا عنده أخوان صاروا ريالين يقدروا يشتروا أشياء أكثر، لو صاروا عائلة أكبر 5 ريالات جنب بعض حيشتروا حاجة أكبر. الطفل يفهم بشكل كثير من الملموسات. ما ينفع أقول له تخيل عندك 5 ريال، لا، أخليه معاه 5 ريال وأحط يدي في يده وأقول له يلا روح السوبر ماركت، إيش حتقدر تشتري بريال؟ فحروح ندور أشياء بريال يمكن يلاقي له 2 أو 3. طب لو كان معك 10 ريال إيش تقدر تشتري؟ حيلاقي أشياء أكثر. شفت كيف يا ابني؟ لما كان معك فلوس أكثر قدرت تشتري أشياء أكثر، تقدر تشتري ألعاب أكثر، تقدر تشتري. هذه الممارسة العملية من الوالدين أنا أفهم إنها تحتاج جهد ووقت، لكن أثرها أعمق في ذهن الطفل. إنه لا تخلي كلامك فقط نصائح مجردة ما يفهمها الطفل. ترى لو ادخرت ما حتحتاج تقترض، هو ما يفهم هو ده، لكن يفهم إنه إذا أنا معي فلوس أكثر أقدر أشتري متعة أكبر في المستقبل.
1: يا سلام. طيب وش الأخطاء الشائعة الدكتور يعني اللي يقع فيها الأهل عند تعليم أبنائهم التعامل مع المال؟
0: طيب يعني بشكل سريع جدا، أعطاء مصروف للابن بدون ما أفهمه كيف يستغله. يعني أجي أعطيه في اليوم مبلغ 5 ريال وما أقول له ترى 5 ريال هذه ابني ممكن تشتري بجزء منها ب3 ريال وتحط ريالين في الحصالة، مو لي أنا كأب، هي لك أنت، بعد 10 أيام حيكون في حصالتك 20 ريال تشتري فيه اللي أنت تبغاه، تبغى نوديه في السوبر ماركت محل الألعاب، وإذا تبغاه بعد شهر حيكون عندك مبلغ أكبر تقدر تشتري ألعاب أكثر. إذا إعطاء المبلغ بدون ما أدربه هذا من الأخطاء. الأمر الآخر الشراء بدون ما يكون فيه إنجاز. يعني جاني اليوم ولدي يبغى يروح السوبر ماركت أو البقالة، قلت له حاضر، جاء بكرة يبغى يشتري لعبة حاضر، وكل ما طلب قلت له حاضر. وهذه أنا دائما أسميها أخطاء المولود الأول. أيوة. الفرحة بأول طفل يخليني ما أسوي أي قواعد تربوية
1: أدلله.
0: لا إيه بالضبط، لا أنا أخلي له لك هدية في المناسبات، لكن بشكل يومي لابد أن يكون هناك إنجاز. الأمر الآخر وهو القضية دائما يعني بين الصغار مع الصغار والكبار، يظن الوالدين أن الحديث عن المال حديث عن محرمات، ما ينفع أتكلم عن الفلوس وأشغله من صغره. الحديث مع المال هو الحديث مع أمر يتعامل معه الطفل بشكل يومي. لازم أعلمه كيف يستخدمه بشكل جيد وكيف يحافظ عليه وكيف يستخدمه الاستخدام الأمثل، حتى لا أتفاجأ في شاب في المرحلة الثانوية أو الجامعية مو عارف يعد ميزانية، مو عارف شان الادخار، لأنه أنا كوالد ووالدة ما دربته بشكل مبكر على هذه الأمور.
1: جميل. طيب ودنا بأمثلة دكتور يعني على الألعاب والأنشطة اللي ممكن تساعد الأطفال على فهم مفهوم المال، وأيضا يكون عندهم هذا القدرة والإدراك إنه والله الادخار لها فعلا لحظة. أوكي حلو، هذا يجيب لي أشياء حلوة بعدين.
0: جميل. أول حاجة أنا دائما أقول لهم خذ معاك ابنك للسوبر ماركت، بس أنت بتخليه يدف العربية. لا تخلي دوره في السوبر ماركت دف العربية. دف العربية ليس نشاط مفيد للأبناء. لا، أنا أقول له يا ابني نبغى نشتري، أنا أبغى أشتري لك يا ابني مثلا شوكولاتة معينة، بس أنا محدد لهذه الشوكولاتة 5 ريال، وخارن لي بين الشوكولاتات ب5 ريال، حيبدأ يجيب لك مثلا أبو ريال 5 حبات أو أبو 3 ريال حبة واحدة، أو فيبدأ يفهم أنه ترى الأشياء اللي موجودة في السوبر ماركت لها قيمة ولها ثمن، وهذا ثمن مختلف. فبالتالي أبدأ أول على مفهوم التسعير. الأمر الثاني لما أبغى أشتري مثلا، وهذا من فضل الله عز وجل علينا، يعني الحمد لله، أنت لما تدخل أخوي فهد السوبر ماركت تبغى تشتري موية تلاقي 40 نوع، أنا أحصيتها 40، أكثر من 40 نوع، ما هذا من فضل الله، خيارات كثيرة متعددة. فأنت تعود ابنك أنه هذه الخيارات نعمة، يجب أنه أنا أستغلها

0: هذه النعمة، يعني إذا بشتري قشطة وأتونة أو حاجة يا ابني خلينا نقارن الأسعار. إذا الطالب صار في المتوسطة أقول له يلا نبشتري اليوم قشطة، وروح قارن لي بين الأسعار والأحجام. أبدأ أعود الإبن على الذهاب للسوبر ماركت، ليس العمل الوحيد اللي نقوم به أنه نحط في السلة، لا إحنا نقارن الأسعار، نختار السعر الأفضل إذا في عروض وأحتاجها أستفيد منها. هذه من التدريبات المهمة. الأمر الآخر، أنا أظن أول أداة اقتصادية يجب أن تكون في كل بيت الحصالة.
1: يا سلام.
0: لازم تكون في حصالة، ولو كانت علبة شفاف هذا أفضل، يعني علبة قهوة مثلا استخدمت أبدأ أخليها هي الحصالة، أخليه يشوف المال قاعد يزيد جوتها. وقبل ما يبدأ الادخار أقول له يا ابني المبلغ اللي هنجمعه في الحصالة هذه إذا وصل 50 ريال أو 100 ريال إيش تبغى تعمل بهذا الأمر؟ لازم يحدد هدف، وإذا جمع وربنا وفق وجمع 50 ممكن أعطيه 5 ريال مكافأة، لكن احذر إن ولدك يجمع 10 ريال وتعطيه 100 ريال مكافأة، لا أنا أعطيك 10% الأساس الجهد هو الذي قمت به أنت أيها الطفل. ونراعي أيضا أن القضية ترى تحتاج لها تدريب، وحيغلط اليوم ويتحسن بكرة، لكن يقينا من بدأ مبكرا كون عند ابنه لياقة مالية صحية جيدة في المستقبل.
1: يا سلام يا سلام. ختاما دكتور سالم، ودنا كلمة أخيرة نختم في هذا اللقاء بخصوص هذا الشأن.
0: التربية عموما ومنها التربية المالية ليست في كمية المعلومات، هي في الاستمرارية والقدوة العملية التي نقدمها للطفل. فأنا نصيحتي للآباء والأمهات، أبدأوا اليوم وخلوا في بالكم أن الموضوع حيطول، حياخذ سنوات، لكن الثمرة أنك تجد شخص نافع في المجتمع ما هو مبذر في استهلاك الماء ولا في استهلاك الكهرباء ولا في استهلاك الموارد الطبيعية ولا في استهلاك الموارد المالية، يقدر قيمة المال، يقدر قيمة النعم التي هو عايش فيها. هذا الأمر أنك تنتج إنسان صالح في المجتمع تحتاج من الأب والأم فعلا أن يبذلوا جهد في التعلم وفي التعليم وفي التربية لأبنائهم حتى يكون هذا الشخص لبنة صالحة في مجتمعه.
1: جميل جدا، الله يعطيك العافية دكتور سالم باشميل، مستشار مؤسسة ريالي غير الربحية. شكرا لإثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
0: أتشرف أخوي فهد، شكرا لكم وصباحكم دائما سعيد. وصباح المملكة.
1: وياك إن شاء الله، في أمان الله.
0: مع السلامة.
1: ما زال للحديث بقية مستمعينا في صباح المملكة، ولكن بعد هذا الفاصل الغنائي. كونوا على السلامة.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، السعادة ما تجي صدفة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا، كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا، وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا. السعادة، السعادة. دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة. صباح المملكة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
3: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. واليوم يشهد القطاع الثقافي في المملكة تطور متسارع يواكب هذه الثورة التقنية العالمية، وأصبح الذكاء الاصطناعي اليوم أحد الأدوات اللي تفتح آفاق جديدة أمام المبدعين من مختلف المجالات، ومنها صناعة الأفلام، وهي خطوة أكيد تعكس هذا التوجه. اليوم دشنت جمعية الثقافة والفنون بجدة مبادرة أفلام

0: تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير المحتوى السينمائي مع الحفاظ على الدور المحوري للإبداع الإنساني في صناعة الفيلم.
1: أكد مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة محمد بن إبراهيم آل صبيح أن المبادرة تمثل امتداد لدور الجمعية في رعاية المبدعين وأيضا استشراف مستقبل الصناعة السينمائية، وبيّن أيضا أن التقنية أصبحت عنصر داعم للإبداع، يوسع أفاق الإنتاج وأيضا يفتح مسارات جديدة أمام صناع الأفلام لتقديم أعمال أكثر ابتكار وأيضا أكثر تأثير.
0: وأوضح أن الجمعية تسعى لتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع واقعية عبر منظومة متكاملة من البرامج التدريبية والورش المتخصصة والشراكات النوعية، بما يسهم في بناء قدرات وطنية قادرة على توظيف التقنيات الحديثة لإنتاج أعمال سينمائية تعبر عن الهوية الثقافية.
1: وأيضا تضمن الحفل عرض نموذج لفيلم قصير أنتج باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، استعرض الإمكانات الإبداعية لهذه الأدوات وأيضا مختلف مراحل الإنتاج السينمائي قبل أن يختتم بتدشين المبادرة رسميا إذانا بانطلاق مسار جديد لدعم المواهب الوطنية وأيضا تعزيز حضور التقنيات الحديثة في صناعة الأفلام وترسيخ مكانة جمعية الثقافة والفنون بجدة حاضنة للمبادرات الإبداعية وأيضا استشراف مستقبل القطاع السينمائي. فإذا هذه مبادرة مستقبل صناعة الأفلام، متأكد أنها ما تقوم على التقنية وحدها بل على تكامل الفكرة، الإبداع، الهوية الثقافية. الذكاء الاصطناعي اليوم أصبح أداة تفتح آفاق أوسع أمام صناعة الأفلام. أنت متخيل أنه أفلام مصنوعة بالذكاء الاصطناعي، يعني الممثلين
0: إعلانات بالذكاء الاصطناعي الآن، يعني تخيلي، يعني ترى هذا، أنا أشوف المبادرة دي عبارة عن ذكاء خارق صراحة من الأشخاص اللي دشنوا هذه الفكرة. ليه؟ لأنك أنت الآن تكتشف كل الأشخاص المبدعين في هذا المجال، وصار الآن الذكاء الاصطناعي ترى يوفر عليك الجهد والمال والوقت، ومرعب بشكل أنت ما تتخيلي. طيب تدرين أنه عندي إعلان كامل أنا فيه بس أغلب ذكاء اصطناعي.
1: ذكاء اصطناعي
0: وفر الكوادر المشاركة، وفر اللوكيشن، وفر كل شيء. أنا بس اللي كنت أتحدث وأتحرك في مكاني فقط.
1: حتى المبالغ اللي بتدفعها ما تحتاج أنت تدفع على شيء، تحتاج إلى وقت تصنع فيه فيلم بذكاء اصطناعي
0: فقط. تعطيه فلو حق اللي المهندس ومصمم الذكاء الاصطناعي فقط.
1: الله يا سلام، الآن فيلم كامل بالذكاء الاصطناعي كيف بيطلع شكله؟
0: لا جنون والله، جنون.
1: يعني تحس انه سيناريو الفيلم ابداع الحقيقه. اليوم شبابنا قاعدين يبدعون في مثل هذه الافكار والافكار الحديثه، وهذا فعلا استثمار واضح في الطاقات الشابه وايضا بناء كذا بيئه ابداعيه تحتضن هذه المواهب في مملكتنا الغاليه وتدعم ايضا الصناعات الثقافيه وترسخ حضور يمكن المحتوى السعودي في المشهد السينمائي محليا وايضا عالميا.
0: بدري انت ما شفتي في الانستغرام الان تطلع لك هذه المنصه اللي مسلسلات قصيرة 30-40 حلقة كلها ذكاء اصطناعي،
1: كلها ذكاء اصطناعي،
0: ما فيها ولا ممثل حقيقي واحد.
1: لا، وفي اختلاف في الشخصية ذي، الصوت عن الشخصية الثانية،
0: الصوت، الشكل، تفاصيل، الحجم، تفاصيل البشرة، الدنيا، شيء مرعب مرعب بما تعنيه الكلمة. بس جميل جدا انك تقدر تستخدمه في شغلات زي كذا، حتى انت كشركة انتاج مستقبلا تقدر توفر على نفسك الكثير. بس الاهم من هذا كله انه ما تقدر تستغني عن الجانب الإنساني والبشري في صناعة مثل هذا الإبداع وفي صناعة الأفلام بشكل عام.
1: فإذا إحنا متواصلين معكم أكيد في المزيد والمزيد من الفقرات، فخليكم قريبين.

صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا. إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

وعودة لكم مستمعينا الكرام في هذه الصباحات الجميلة، الصباحات الصيفية، صباحات الإجازة. وعلى ذكر الإجازة الصيفية اللي هي تعتبر فرصة للراحة يمكن صناعة الذكريات الجميلة، لكن عند كثير من الأسر تتحول إلى جدول مليء بالمشاوير، مليء بالالتزامات اليومية، خاصة بالنسبة للأب اللي يلقى نفسه كذا أمام مسؤولية إضافية ممكن تجعل الإجازة تبدو كأنها وظيفة أكثر منها إجازة. وفي فقرة كاتب ومقال اليوم راح نتوقف عند مقال لافت بعنوان حين تتحول الإجازة إلى وظيفة جديدة للأب. راح نناقش هذا المقال، يناقش هذه الظاهرة من زاوية اجتماعية وأسرية، وأيضا يطرح كذا أفكار حول كيفية استثمار الإجازة بما يحقق التوازن بين مسؤولية الوالدين واحتياجات الأبناء. اليوم يسعدنا أن نرحب في فقرة كاتب ومقال بكاتب هذه المقالة الأستاذ محمد

0: صفيان الكاتب الصحفي والمستشار وعضو هيئة الصحفيين، ونقول لي يسعدنا صباحك.
1: صباحك بدرية، صباحك وصباح جميع الأخوة في الاستوديو، وصباح الوطن الغالي.
0: يا هلا بك والله. اليوم نتوقف عند مقال فعلا لافت حمل عنوان حين تتحول الإجازة إلى وظيفة جديدة للأب، يعني ما الموقف، يعني حابين نسألك ما الموقف أستاذ محمد، أو المشهد اللي دفعك لكتابة هذا المقال، وهل استند إلى تجربة شخصية أم إلى ملاحظات متكررة في المجتمع؟
1: طبعا هذا المقال للأسف أنه يتكرر سنويا.
0: صحيح.
1: وهذا المقال ولد من مشاهد تتكرر في كل صيف، وليست قصة فردية. كنت ألاحظ كثير من الأباء يرددون، والأمهات أيضا، العبارة نفسها بشكل ساخر: منذ بدأت الإجازة وأنا لا أفعل إلا أوصل وأرجع وأصرف. وجدت أن المشكلة ليست في كثرة الطلبات حد ذاتها، وإنما في أن الإجازة تحولت من بعض الأسر إلى عبء يومي على الأب والأم. الرسالة لم تكن انتقاد للأبناء، بل محاولة طرح السؤال الحقيقي: لماذا أصبحت الطلبات بهذا الحجم؟ والجواب في رأيي طبعا هو الفراغ. فعندما يغيب البرنامج الواضح للإجازة، تتحول السيارة وسيلة لقتل الوقت، ويتحول الأب دون أن يسعى إلى سائق وصراف في نفس الوقت.
0: يعني اليوم برأيك أستاذ محمد، إيش اللي تغير في مفهوم الإجازة لدى الأسرة اليوم إذا قارناها بما كان عليه الحال في السابق؟
1: اقتدرية طبعا، في السابق كانت الإجازة أبسط، وكان الأطفال يصنعون ترفيههم بنفسهم من خلال لعب، زيارات، أنشطة اجتماعية، وكانت الأسرة تقضي وقت يعني أطول معا. اليوم تغيرت هندسة المفاهيم، وتغير أيضا نمط الحياة، وأصبحت الإجازة لدى بعض الأسر مرتبطة بالخروج اليومي والمجمعات والمطاعم والسفر والاستهلاك المستمر. وكذلك لا ننسى دور الأجهزة الإلكترونية ووسائل التواصل، رفعت سقف التوقعات لدى الأبناء، فأصبح كثير منهم يشعر بالملل سريعا، إذ لم يكن هناك نشاط جديد كل يوم. لذلك أصبحت تخطيط الإجازة ضرورة وليس ترفيه. ولا ننسى أيضا دور ما يطلق عليهم مؤثرين السلبيين، الذين للأسف يذهبون يسافرون للخارج ثم يبسلون بإرسال الصور: نحن هنا ونحن هنا. كثير من الأسر ليس لديهم إمكانيات، وبالتالي يقع الأب والأم دائما في حراج من نبغى نذهب هنا، نبغى البنت فلان راحت هنا. طيب ارحموا هذا العوائل، سافر، احتفظ بسرارك لنفسك، لا ترسل فلان وفلان فلان. ليس كل أسرة لديها إمكانية السفر، يذهبون لأغلى المطاعم نفس الشيء تصوير. فتأثر كثير من الأبناء أيضا في يعني ما يبث عبر وسائل التواصل في هذا المجال.
0: أنت أشرت أستاذ محمد أنه المشكلة ليست في الأبناء بل في الفراغ، كيف يعني من وجهة نظرك كيف ممكن أنه الأسرة تصنع هذا التوازن بين الترفيه والاستفادة من وقت الإجازة؟
1: طبعا التوازن يبدأ من وجود خطة بسيطة قبل بداية الإجازة حتى لو كانت أسبوعية. وأرى هنا أن يقسم وقت الإجازة إلى أربع جوانب: وقت للترفيه والخروج، وقت للرياض والصحة، وقت لاكتساب مهارة أو تعلم شيء جديد، وقت للمسؤولية داخل أيضا المنزل والعمل التطوعي وصلة الرحم. ليس المطلوب بدري أن تكون إجازة مدرسة أخرى، ولا أن تكون ترفيهية طوال الوقت. كذلك يجب أن نبعد عن التقليد، وإنما أن يخرج الأبناء منها وقد اكتسبوا شيء جديد إلى جانب الذكريات الجميلة. فالفراغ لا يملأه إلا هدف، وإذا لم نصنع نحن برنامج لأبنائنا سيصنع الفراغ برنامج لهم.
0: أيضا طرحت فكرة الاستفادة بشكل أكبر من الأندية والمنشآت الرياضية والبرامج النوعية. إيش أبرز المبادرات أو الخيارات اللي ترى أنها قادرة على استثمار طاقات الشباب خلال فترة الإجازة؟
1: والله أخبرني هذا الموضوع سبق أن طرحته أكثر من مرة، وكل شيء كنت أحاول أن أطرحه، وكنت أتمنى يعني تعاون الجهات المسؤولة خاصة المعنية بوزارة الرياضة في هذا المجال. المملكة اليوم تمتلك بنية تحتية مميز جدا، صرفت مليارات الريالات على الأندية الرياضية، ولدينا الأندية في جميع مناطق ومحافظات المملكة ومراكز شبابية ومكتبات وبرامج تطوعية ومنصات تعليمية، وهي فرصة

0: كبيرة إذا أحسن استثمارها. من المبادرات اللي أراها مؤثرة توسع البرامج الصيفية داخل الأندية الرياضية. الأندية الرياضية تقسم إلى فترتين من الصباح حتى الساعة 3 العصر تكون للعوائل، الأم مع بناتها وأطفالها، ومن الساعة 4 العصر أيضا تخصص للشباب، وهذه معمول فيها جميع دول العالم. ولكن نحن للأسف الأندية يعني من المجال الاجتماعي أقدر أقول لك يعني شبه معدوم لدينا التركيز على المجال الرياضي، لكن أين المجال الاجتماعي في هذا الرياضي؟ كذلك عندنا الأماكن مغلقة في فترة الصيف، يكون الأجواء حارة، لدينا أماكن كثيرة مغلقة وباردة، والأكثر الأسر يتجهون لها. لدينا أيضا المولات التجارية، أين الفعاليات الموجودة؟ أماكن مهيئة لنا، مجرد تفعيل الأنشطة والفعاليات. كذلك المولات نلاحظ عليها، ودعيني أخرج بعض يعني بعض الشيء عن في هذا الجانب، وأذكر دائما أتمنى من المولات التجارية أيضا تتفاعل وتقيم فعاليات للأسر والأطفال داخل المجمعات التجارية، ولا نغفل جانب أيضا وجود غرفة طبيب أو غرفة الإسعافات أو داخل هذه المجمعات التي نحن بحاجة لها، والتي تفتقرها أغلب المولات لدينا في المملكة.
1: برضو يعني إحنا لو جينا كذا نقيس نجاح الإجازة في نهاية الصيف، إيش هو المؤشر اللي نقدر نقول إنه لابد إنها تبحث عنه الأسرة لتعرف إذا أبنائها استفادوا فعلا من هذه الفترة، فترة الإجازة؟
0: طبعا لو أردنا أن نقيس مدرية نجاح الإجازة في نهاية الصيف فهي لا تقاس بعدد الرحلات ولا بحجم المصروف، وإنما بما بقي بعد انتهائها. إذا عاد الابن إلى مدرسته وهو أكثر انضباط وأكثر اعتماد على نفسه، واكتسب مهارة جديدة وقرأ كتاب أو شيء يعني مفيد، أو مارس الرياضة بانتظام، أو شارك في عمل تطوعي، وهنا لابد غرس القيم والمفاهيم في أعمال التطوعية لدى الناشئة خاصة من المجتمع، أو تعلم لغة أو تقنية جديدة، فهذه مؤشرات نجاح حقيقية. أما إذا انتهت الإجازة ولم يبقى منها إلا صور ومشاوير وفواتير، فهنا ينبغي أن نراجع طريقة استثمار هذا الوقت. وأحب هنا أن أنوه برسالة المقال نفسها، الأب ليس صرافا ولا سائقا فقط، بل هو قائد الأسرة، والإجازة هي فرصة لبناء الإنسان قبل أن تكون موسما للترفيه. وإذا نجد بدرية لأبنائنا هدف يشغل وقتهم، فإن الفراغ سيجد لهم ما يشغلهم، وقد لا يكون دائما فيما ينفعهم.
1: صحيح. كل الشكر لك أستاذ محمد الصفيان، كاتب مقال حين تتحول الإجازة إلى وظيفة جديدة للأب، الكاتب الصحفي والمستشار وأيضا عضو هيئة الصحفيين. شكرا لك على هذه القراءة الواقعية اللي لامست تفاصيل تعيشها يمكن كثير من الأسر خلال الإجازة. شكرا لك أستاذ محمد على قبول دعوة برنامج صباح المملكة.
0: شكرا لكم أستاذ،
1: حياك الله. الحقيقة مقال جميل، إنه كيف إنه تتحول الإجازة إلى وظيفة جديدة للأب وأيضا وظيفة جديدة للأم. يعني يفترض أيضا إنه الأب والأم برضو يكونون في إجازة، ما هو يقدمون مسؤوليات أكثر. فإذا نجاح الإجازة ما يقاس بعدد الرحلات، بكثرة الأنشطة، بقدرتها على، بالعكس لابد إنه يكون في توازن بين تحقيق الراحة وأيضا تقوية الروابط الأسرية واستثمار أوقات الأبناء بما ينمي مهاراتهم وأيضا يصنع لهم ذكريات جميلة تدوم. ولابد أن يكون في توزيع للمسؤوليات بين أفراد الأسرة، بين الأم والأب، وأيضا الأبناء لابد أنهم يتحملون تعبئة أوقات فراغهم بالأشياء اللي تعود عليهم بالفائدة وتنمية قدراتهم ومهاراتهم. أيضا دائما الإجازة لابد أنها تصبح فرصة حقيقية للتقارب بين العائلة والسعادة أيضا اللي يتعرف فيها كل شخص على الآخر عن كثب، عن يتعرف فيها على قدراته، على مهاراته. فلا بد إنه يكون فعلًا وقت مفيد للاستثمار، مو إنه كل شيء نقضيها في الخارج وكيف نعبي وقتنا. يعني جلسات عائلية نستفيد فيها، نتعرف فيها على شخصيات بعض أكثر، رغبات أبنائنا، على نتعرف فيها أيضًا على يعني الحدود وكيف إنه العائلة تستمتع مع بعض داخل المنزل. وإحنا عندنا أكيد الكثير والكثير من الفقرات المتنوعة والضيوف المميزين، فخليكم قريبين.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم مستمعينا الكرام هذه الصباحات الجميلة. واليوم القطاع الثقافي في المملكة يحظى باهتمام متزايد انطلاقا من الإيمان بأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس بناء صناعة ثقافية مزدهرة ومستدامة. في هذا الإطار تواصل هيئة المسرح والفنون الأدائية إطلاق مبادرات نوعية تسهم في صقل المواهب الوطنية وأيضا فتح آفاق جديدة أمامهم للاحتكاك بالتجارب العالمية. اليوم راح نسلط الضوء على النسخة الرابعة من مبادرة العمل والتعلم المسار الدولي اللي تمنح نخبة من الممارسين المسرحيين السعوديين فرصة تدريب مهنية في مدريد وأثينا لاكتساب خبرات عالمية تعزز مستقبل المسرح السعودي. وش يقول الخبر يا فهد؟
1: يقول أطلقت هيئة المسرح والفنون الأدائية نسخة الرابعة من مبادرة العمل والتعلم المسار الدولي لعام 2026 بمشاركة مجموعة من الممارسين المسرحيين السعوديين في المجالات التقنية للمسرح رحلة مهنية وتدريبية تمتد بين مدينتي مدريد وأثينا خلال فترة من 2 أغسطس لعام 26 حتى 8 نوفمبر لعام 2026.

0: 2026.
1: وأيضا تهدف المبادرة إلى توفير تجربة عملية متكاملة تجمع التعلم بالممارسة وأيضا التفاعل المباشر مع المؤسسات والخبرات المسرحية العالمية، متضمنة عدد من المحطات التدريبية والأنشطة المتخصصة اللي تهدف إلى إثراء التجربة المهنية للمشاركين، وأيضا تعزز أثرها في مساراتهم المستقبلية في مجالات الإخراج وتصميم الإضاءة وتصميم الصوت وتصميم الديكور، إلى جانب التعرف على تقنيات متقدمة داخل بيئات احترافية.
0: وتسهم المبادرة في تطوير المهارات الفنية والإدارية والإنتاجية للمشاركين، إلى جانب بناء شبكة من العلاقات المهنية والتعرف على أحدث الممارسات العالمية في قطاع المسرح.
1: وأيضا هذه المبادرات وتطوير أيضا المهارات الفنية والإدارية والإنتاجية للمشاركين إلى جانب شبكة من العلاقات المهنية. وأيضا أكدت الهيئة أن مبادرة العمل والتعلم تمثل إحدى المبادرات النوعية اللي تعكس التزامها المستمر بالاستثمار في الكفاءات الوطنية، وأيضا إعداد ممارسين مسرحيين قادرين على الاستفادة من التجارب الدولية ونقل المعرفة والخبرات إلى القطاع المسرحي المحلي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنمية القطاع الثقافي. طبعا هذه المبادرة اللي هي أطلق عليها اسم العمل والتعلم المسار الدولي، تعتبر أو تمثل أيضا نموذج للاستثمار في الكفاءات الوطنية من خلال الجمع بين التدريب العملي وأيضا تبادل الخبرات والانفتاح على أفضل الممارسات العالمية يعني في مدريد وأثينا. مثل هذه المبادرات لا تنعكس أثرها فقط على المشاركين فحسب، بل تمتد إلى إثراء المشهد المسرحي السعودي بأفكار جديدة وخبرات متقدمة تسهم في تطوير جودة الإنتاج الفني وأيضا تعزيز حضور المملكة على الساحة الدولية والثقافية، أيضا انسجام مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء أيضا قطاع ثقافي وقطاع حيوي مبدع.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة، نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة. تنطلق اليوم فعاليات جولة الامتياز التجاري اللي تنظمها غرف الباحة بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت. وللحديث عن أهداف الجولة وأبرز محاورها يسعدنا أن نستضيف الأستاذ ماشي العمري رئيس مجلس إدارة غرفة الباحة التجارية. حياك الله وبياك أستاذ ماشي.
1: الله يحييك، يا مرحبا،
0: أهلا وسهلا.
1: صباح النور الله من الباحة.
0: الله يصبحك برضا ونعيم. صباح البراد أكيد والأجواء الزينة.
1: نعم، صباح الأجواء.

0: حلو من الباحة.
1: ما شاء الله تبارك الله. بداية أستاذ ماشي، ماذا تمثل استضافة الباحة لجولة الامتياز التجاري بالنسبة للمنطقة على الصعيد الاقتصادي والاستثماري؟
0: تمثل استضافة الباحة لجولة الامتياز التجاري خطوة مهمة لتعزيز مكانة المنطقة كواجهة استثمارية واعدة، وتساهم في فتح فرص جديدة أمام رواد الأعمال والمستثمرين واستقطاب العلامات التجارية، بما يدعم تنوع الاقتصاد المحلي ويحفز نمو قطاع الأعمال.
1: جميل. ماذا عن رعاية سمو أمير منطقة الباحة لهذا الحدث؟ كيف تراها وكيف تنعكس على دعم بيئة الأعمال وأيضا الاستثمار في المنطقة؟
0: رعاية سمو أمير المنطقة لهذا الحدث يجسد اهتمام القيادة الرشيدة بدعم الاستثمار وتمكين القطاع الخاص، كما تعزز ثقافة المستثمرين في بيئة الاستثمار بالباحة، وتشكل دافع جهات وشركات المشاركة في مشاريع تنموية تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. سمو أمير المنطقة والنائب دائما داعمين لقطاع الأعمال بالمنطقة.
1: ما شاء الله تبارك الله. طيب أستاذ ماشي، يعني ما شاء الله تبارك الله، هناك أكثر من 20 علامة تجارية مانحة للامتياز، ما أهمية مشاركة مثل هذا العدد في مكان واحد؟
0: وجود أكثر من 20 علامة تجارية في موقع واحد يوفر فرص استثنائية للمستثمرين ورواد الأعمال للتعرف على نماذج امتياز متنوعة وعقد لقاءات مباشرة مع ممثلي العلامات ومقارنة الفرص المتاحة، مما يساهم في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة وبناء شراكات ناجحة وفرص تمويلية. اليوم يشارك معنا بنك منشآت صغيرة متوسطة، بنك التنمية، والعديد من الجهات المشاركة.
1: جميل. ماذا عن أستاذ ماشي أبرز الأهداف التي تسعى هذه الجولة لتحقيقها؟
0: تهدف الجولة إلى نشر ثقافة الامتياز التجاري وتمكين رواد الأعمال من الوصول لفرص استثمارية نوعية، وربط المستثمرين بالعلامات التجارية المانحة، إلى جانب تحفيز التوسع التجاري ورفع مساهمة الامتياز التجاري في التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة في المنطقة.
1: ختاما أستاذ ماشي، نود من كلمة أخيرة نختم فيها هذا اللقاء.
0: شكرا لإذاعة المملكة، ونرحب فيكم في منطقة الباحة ونقدم لكم الدعوة. والله يحييكم.
1: الله يبقيك طول عمرك. شكرا لك أستاذ ماشي العمري، رئيس مجلس إدارة غرفة الباحة التجارية، شكرا لإثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
0: شكرا. الله يحييك.
1: طول عمرك، في أمان الله.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

0: اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكه، وحياكم الله ومكملين معكم في اخر دقائق من عمر البرنامج. طبعا كالعاده لازم يكون عندنا فقرتنا المحبوبه الجميله اللطيفه اللي هي ايش يا بدريه؟
1: فقره بالارقام.
0: ترارارا.
1: اليوم فقره بالارقام فيها ارقام جدا رائعه.
0: نعم.
1: تثلج الصدر. اليوم نتكلم عن جبل الرحمه ومسار كيدانا اللي استقبل أكثر من 115,314 زائر خلال الفترة من 25 يونيو إلى 25 يوليو 2026، ضمن جهود شركة كيدانا للتنمية والتطوير لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
0: وشهد جبل الرحمة إقبالا واسعا باستقبال أكثر من 1,105,020 زائرا، مدعوما بمنظومة متكاملة من الخدمات التنظيمية والإرشادية والمرافق المساندة.
1: في مستقبل مسار كيدانا 10,294 زائر مقدما تجربة متكاملة أسهمت في توفير بيئة مريحة وآمنة للزوار.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: فإذا هذه فقرتنا بالأرقام، تعطيك هذه المؤشرات الجميلة اللي تعكس أكيد الجهود المبذولة للارتقاء بالخدمات المقدمة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
0: نعم.
1: وطبعا هذه تعطيك تجربة الزائر، تجربة أكثر راحة وأكثر تنظيم للزوار. وأيضا اليوم هذه الأرقام اللافتة اللي شفناها أكيد تعطيك كذا حجم الإقبال على أحد أبرز المعالم الإسلامية في المملكة العربية السعودية، وما يصاحبه من خدمات متكاملة تعكس جودة التنظيم، العناية بضيوف الرحمن، وأيضا العناية بالزائرين.
0: ما شاء الله، يعني دائما ما يجي في بال الشخص والله يقول لك والله ممكن هذه الخدمات تقدم ويتم الاهتمام فيها بس في رمضان بسبب العمرة أو في فترة موسم الحج. لا لا، هي على طوال السنة. ما شاء الله تبارك الله، مكة لا تتوقف بالاهتمام بالزوار، للمعتمرين، للحاجين، للمقبلين، للمعتكفين. يعني خدمات، يعني أب نفسي رحت وشفت، وهذا شفت المدينة، شفت مكة، بسم الله ما شاء الله. يا جماعة أول ممكن تقول تعب وشقة وضيم ومدري،
1: خلاص
0: الآن
1: ما في.
0: الآن والله
1: الآن مكة المدينة الذكية صرت كلها أونلاين،
0: أجر بسهولة،
1: تجربة رائعة. طبعا مكانت مكة المكرمة أصبحت مكانة عالمية في استقبال الملايين من مختلف العالم، وإحنا أكيد معانا المزيد مزيد مزيد من الفقرات، ولكن وقف وقفة قصيرة وراجعي لكم.

0: وصلنا لاخر ثواني من ثواني دقائق من عمر البرنامج بيخلص عرفت. بس قبل ما نخلص في فقره رهيبه نستناها انقطعت فتره قلت تتغلى علينا بدري لكن نقول هاتيها يلا.
1: يعني انا ما قعد كذا عاقله بدون ما احل شخصيات الناس. واليوم عندنا موضوع التكيف وبنشوف انماط الشخصيه في التكيف كيف الناس تتقبل هذا التكيف. في عندك اول شخصيه شخصيه امورنا طيبه, اول ما يسمع خبر التغير يقول يلا خيرها بغيرها. اذا انقلوه مكتب جديد خمس دقائق اللي هم معلق الصور وشابك الشاحن ويشرح للناس مزايا المكان الجديد. هذه اول شخصيه متفائله. الشخصيه الثانيه هي شخصيه لجنه التحقيق, اول ما يكتشف انه تغير عنده ألف سؤال, ليش متى كيف من قرر وش البدائل متى الاجتماع يعني ينتهي الكل وهو لساته ما تاقلم لازال يجمع المعلومات. برضو الشخصيه الثالثه اللي هي شخصيه الحنين للماضي. وهذه الشخصية كذا تحس أي تغير بالنسبة له يبدأ بجملة والله أي أيام المكان سقل عرفت, يشتكي كل يوم ويتذكر هذا المكان اللي كان وما أعرف إيش. ها الشخصية الرابعة الشخصية الرابعة اللي هو المتفائل بزيادة. كذا إذا ألغي السفر قال أكيد فيها خيرة, إذا تعطلت السيارة قال يمكن الله صرف عني شر. عنده قدرة عجيبة إنه يشوف الجانب المشرق في كل موقف. الشخصية اللي بعدها شخصية المخرج السينمائي
0: المفلم
1: هذا فيلم أكشن, كل تغير بسيط يحول الفيلم أكشن
0: دراما مفلم.
1: الدوام تغير كذا حاسة أموره قاعد يطلعها فيلم أكشن, يعيش الحدث وكأن الحياة انقلبت كذا راس على عقب على قولتهم. يبدأ يكتب سيناريوهات للمستقبل بيصير انه بيصير عرفت اي وضعيته
0: مفلم مفلم.
1: الثاني شخصيه التدريجي ما يحب المفاجآت, لا تفاجئوني بكره تغير

0: كذا خلصنا الشخصيات
1: تغير. لا رجال امور طيب حلو في عندهم كيف.
0: عبد العزيز يأشرنا.
1: طيب وصلنا لنهاية حلقتنا هذا اليوم. شكرا لشاركونا وضيوفنا الكرام وأيضا فريق العمل من الإخراج والتنفيذ إبراهيم سويانة عبد العزيز الجربوه من الإعداد هنا الصباغ سعد الشهري وعمر العتيبي وإشراف عامل البرنامج فات حساني. كنت معكم من خلف المايك العبد الفقير ولله الذي ما زال ينبض بالحياة في هذا الغامدي والمحزون مليان ظلامة الجلمودة كجلمودي صخر حطه سيله من علي بدرية خالد. إلى أن نلقاكم غدا إن شاء الله في اليوم الذي لن تبي مقيد ولا تبي مفكوك يوم الثلاثاء. إلى ذلك الوقت كونوا سعيدين واسعدوا من حولكم وفي أمان الله.
0: في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترى منسين انت من وناستكم نستانس احنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس اول باول
3: 011 40 53. نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: وعي.
3: البيئة والقدوة الحسنة تنعكسان بصورة إيجابية على الطفل، فالطفل نتاج بيته الذي يسكن فيه والأشخاص الذين يلتقي بهم. فالأساس أن يكون الأب والأم خير قدوة لأبنائهم في إظهار الخير والحث عليه بأنواعه جميعاً، والتحذير من الشر والتوجيه الدائم والمستمر. فالطفل بطبيعته مقلد، فمن الجميل أن يظهر الشخص بإيجابياته أمام أبنائه ليقلدوا ويبطن سلبياته عنهم، ويعكس ذلك في مدرسته أو وظيفته أياً كانت. فكن قدوة حسنة لأبنائك.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: المستشار على إذاعة الرياض.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المستشار. يعد الاتجار بالأشخاص من أخطر الجرائم التي تنتهك كرامة الإنسان وحريته، لما تنطوي عليه من استغلال للضحايا عبر الإكراه أو الخداع أو استغلال الحاجة والضعف، سواء في العمل القسري أو التسول أو الاستغلال الجنسي أو غير ذلك من الصور المحرمة نظاما وإنسانيا. في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تتجدد أهمية رفع الوعي بهذه الجريمة ومعرفة الفرق بينها وبين المخالفات العمالية أو جرائم تهريب الأشخاص، إلى جانب التعرف على العقوبات المقررة بحق مرتكبيها والضمانات أيضا التي كفلها النظام السعودي لحماية الضحايا ورعايتهم. في حديثنا اليوم مستمعي الكرام نسلط الضوء على مفهوم جريمة الاتجار بالأشخاص وفق النظام السعودي، وأبرز صورها وأركانها والظروف اللي يعني تشدد العقوبة ومسؤولية أيضا الأفراد والمنشآت، إضافة إلى الجهود المملكة في الوقاية من هذه الجرائم وحماية الضحايا وأيضا ملاحقة مرتكبيها. وناقش هذا الموضوع مع ضيف الأحد الدائم الدكتور ماجد الفهد المحامي والمستشار القانوني. حياك الله دكتور.
9: يا هلا وغلا ومرحبا، حياك الله.
8: أولا دكتور، يعني مفهوم يعني الاتجار بالأشخاص، وش المقصود بهذه الجريمة وفق النظام السعودي؟
9: يا أهلا وسهلا، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يمكن الواحد لما يسمع التجارة بالأشخاص يجي يتبادر الذهن أنه مثلا بيع إنسان أو شراءه، هذا كمعنى تقليدي، لكن النظام أوسع من ذلك بكثير. جريمة التجارة بالأشخاص تقوم عندما يستخدم الإنسان أو ينقل أو يأوي أو يستقبل ليس لمصلحته فقط، فإنما يفعل هذه الأمور كاستغلال. فقد تبدأ الجريمة بعرض مثلا وظيفي وهمي أو وعد براتب مرتفع أو استخدام شخص للعمل، ثم يجد بعد ذلك نفسه تحت التهديد أو الإكراه أو يجبر على العمل على التسول أو ممارسة فعل غير مشروع. إذن احنا قاعدين نتكلم عن ثلاث عناصر رئيسية أقدر أقول. الأول فعل يقع على شخص مثل استخدامه أو نقله أو إيواءه أو استقباله، واثنين استخدام وسيلة غير مشروعة مثل الإكراه والتهديد والخداع والاستغلال، والغرض النهائي هو إساءة استغلال هذا الإنسان. يعني الخلاف مثلا لما يجي عامل يبي يشتغل عند واحد ويستغله، في بدل ما نسأل حنا هل هذا بس عمل، لا، كيف جرى استخدامه، هل خدع، هل منع من المغادرة. نظام مكافحة جرائم التجارة بالأشخاص تكلم أنه استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيوائه أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال. هذا التعريف مهم لأنه يوضح أن الجريمة لا تقتصر فقط على بيع أو شراء أو غيره، ولا يلزم أن يحصل الجاني على مقابل مالي مباشرة. العبرة بأن يكون الإنسان قد أصبح محل الاستغلال.
8: وش الأفعال والوسائل يعني اللي تقوم بها جريمة الاتجار بالأشخاص، وأيضا صور الاستغلال يعني اللي يستهدفها مرتكب هذه الجريمة؟
9: النظام السعودي في المملكة العربية السعودية لم يحصر الجريمة في طريقة واحدة، لأن مرتكب الاتجار بالأشخاص قد لا يستخدم العنف من البداية، وإنما يبدأ بالخداع أو استغلال الحاجة. فالجريمة قد تقع بالإكراه أو التهديد أو الخطف، وقد تقع أيضا بصورة تبدو في ظاهرها نظامية مثل إعلان وظيفة بعقد مجزي، لكن الحقيقة أن العرض مجرد وسيلة للوصول إلى الضحية واستغلالها. من الوسائل اللي ذكرها النظام الإكراه أو التهديد، الاحتيال أو الخداع، الخطف، استغلال الوظيفة أو النفوذ، إساءة استعمال السلطة على الشخص، استغلال حالة الضعف اللي فيه، دفع مال أو تقديم مزايا لمن يسيطر على الضحية للحصول على موافقته. هذه وسائل. أما صور الاستغلال فمن أبرزها الاعتداء أو الاستغلال الجنسي، العمل أو الخدمة قسرا، التسول، السرقاق وممارسة الشبيهة بالرق، الاستعباد، نزع الأعضاء، إجراء التجارب الطبية. كل هذه وضحتها المادة الثانية من نظام الجرائم الاتجار بالأشخاص، حظر الاتجار بأي شخص بأي صورة، وذكرت وسائل ارتكاب الجريمة وأغراض الاستغلال سواء من تهديد أو إكراه أو خداع أو غيره. الوسيلة التي تجيب كيف وصل الجاني إلى الضحية وسيطر عليها، هذه هي الوسيلة، كيف وصل هالجاني لهذا الشخص. أما الاستغلال فهي لماذا فعل الجاني ذلك، وما المنفعة التي أراد تحقيقها من الضحية.
8: طيب كيف يعني نفرق عمليا بين جريمة التجارة بالأشخاص وبين يعني مجرد يعني منها مخالفة حقوق العامل أو تأخر في دفع راتبه؟
9: طيب جميل جدا، لأنه في بعض الناس ما يفرق فيها، وبعضهم يصير عنده إفراط أو تفريط في الموضوع. هذه من أهم صراحة النقاط التي يجب توضيحها، لأنه ليس كل مخالفة عمالية تعد التجارة بالأشخاص. في الوقت نفسه قد تبدأ بعض قضايا التجارة بالأشخاص في ظاهرها كمخالفة عمالية بسيطة. إذا تأخر صاحب العمل في دفع الرواتب أو خالف ساعات العمل أو لم يمنحه إجازته، فالأصل أننا أمام مخالفة لنظام العمل، ويحق للعامل المطالبة بأجره وحقوقه. لكن المخالفة قد تنتقل إلى مستوى جريمة أكبر، وتصير جريمة التجارة بالأشخاص إذا اقترنت بعناصر تدل على أن العامل أصبح محل الاستغلال، استخدامه بناء على معلومات كاذبة، تهديده أو الاعتداء عليه لإجباره على العمل، منعه من ترك العمل أو مغادرة المكان، احتجاز وثائقه بقصد السيطرة عليه، إجواره على العمل دون أجر أو بأجر لا يستطيع الحصول عليه، استغلال جهله، نقل عمله إلى أماكن فيها أكثر استغلال، تهديده بالإبلاغ عنها وإذا أسرته. فعندنا مثلا تأخر الراتب قلنا شيء عارف، لكن إذا كان

0: المنظومة. لذلك مهم نسأل، هل هناك سيطرة على العامل تمنعه فعليا من الرفض والمغادرة؟ إذا لا ما في أجل، ما في جريمة تجارة الأشخاص. إذا نعم في جريمة، هل يتم استخدام التهديد أو الخداع أو استغلال الحاجة؟ كذلك هذا الجواب يبين لنا هل كان الهدف من ذلك الاستغلال العامل أو الاستفادة منه قصرا؟ فإذا اجتمعت المؤشرات فقد نخرج من مجرد المخالفة العمالية إلى الاشتباه في جريمة التجار بالأشخاص. يعني مثلا خاضر بلك مثال بسيط، منشأة تأخرت أسبوع في صرف رواتب جميع الموظفين بسبب مشكلة مالية، هذه مخالفة عمالية زين. لكن واحد استخدم عامل وخلاه عنده ولا يعطي راتبه وقال له إذا طلعت ترى بيصير لك ويصير لك، هذه تعتبر جريمة التجار بالأشخاص.
1: طيب هل يشترط نقل الضحية من دولة إلى أخرى يعني حتى نكون يعني أمام جريمة التجار بالأشخاص، أو لا يمكن أن تقع الجريمة داخل المملكة؟
0: شوف، لا يشترط أن تعبر الضحية الحدود، ولا يشترط أن تكون أجنبية، ولا أن تكون قد دخلت المملكة بطريقة غير مشروعة. جريمة التجار بالأشخاص قد تقع في داخل مدينة واحدة، بل قد تقع دون نقل للضحية أصلا، لأن النظام أدخل ضمن تعريف الجريمة استخدام الشخص أو إلحاقه أو إيواءه أو استقباله بقصد استغلاله. فلو استغل شخص طفل داخل أي بالمدينة في التوسل، أو احتجز عامل في مكانه، فقد تقوم الجريمة لو لم يتم نقل الجاني. فنظام التجارة بالأشخاص عرف أنه استخدام الشخص أو إلحاقه. هنا لما قال لك أو في حرف العطف، وهذا يعني أنه لا يلزم اجتماع هذه الأفعال جميعا، فقد تتحقق الجريمة بشيء واحد. وهذا يعني إذا أذنت لي شيء مهم جدا في مسألة الجرائم التي تدخل في نطاق الاتجار بالأشخاص. البعض لازم أنها تكون عابرة للقارات على قولتهم، لا هذا ما يعني أبد. ولازم نحط بعد مفهوم مهم جدا، لما تكلمت الله يحفظك عن في بداية الحلقة عن شيء مهم، وقلت أنه اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، هذا الشيء اللي احنا قاعدين نناقشه اليوم هو جريمة عالمية كبيرة، قد تكون أحيانا منظمة مثل التجار بالأشخاص لاستغلال الجنسي أو استغلال الأعضاء أو العمل القسري أو غيره، تمام؟ فتضافر الجهود بين الدول ولد هذا اليوم العالمي، ولد هذا الاهتمام الكبير من المملكة العربية السعودية اللي بنجي لاحقا.
1: وش الفرق دكتور بين جريمة الاتجار بالأشخاص وجريمة تهريب الأشخاص أو مساعدتهم على يعني دخول المملكة بطريقة غير مشروعة؟
0: طيب شوف، هنا لما نتكلم حنا عن دخولهم للمملكة بطريقة غير مشروعة يختلف تماما عن لما نتكلم عن جريمة. هنا هذا تهريب، وهذا في أمن الحدود، لما أمن الحدود هو اللي من الممكن أنه يعطي الجرائم أو يضع هذه الجريمة ويعاقب الأشخاص. لكن ماذا لو اجتمعت مثلا والله هرب أطفال للتسول؟ عندنا جريمتين، جريمة التهريب وجريمة التجار بالأشخاص. فهذه مهم جدا أنه يتم التفرقة فيها، لأنه البعض قد يكون يحسبها مثلا جريمة واحدة متداخلة. لا، أنت لما تقوم وتهرب هذا الشخص أنت خالفت نظام الحدود، لكن كذلك الأمر اللي بعده أنه أنت إذا كان فيه استغلال لهذا الشخص تكون جريمة التجار بالأشخاص.
1: وهل موافقة الضحية يعني على العمل أو السفر أو التهريب يعني أو الاستغلال يعني تمنع اعتبار ما وقع عليه يعني جريمة التجار بالأشخاص؟
0: لا، موافقة الضحية لا تمنع قيام جريمة

0: لتجارب الأشخاص متى توفرت أركانها. هذه قاعدة صريحة ومهمة جدا في النظام السعودي. أحيانا يدفع المتهم يقول والله هي وافقت أنها تسافر، أو هو أو العامل وافق العمل، أو كان يعرف طبيعة العمل من البداية. زين، ما ننظر إلى الموافقة الظاهرة، إنما نبحث في الظروف التي صدرت في هذه الموافقة. هل هي كانت مبنية على معلومات صحيحة؟ هل كان الشخص يعرف حقيقة هذا العمل؟ هل كان يملك حرية الرفض والمغادرة؟ هل استغلت حاجته أو جهله أو ضعفه؟ هل استمرت موافقته بعد ظهور حقيقة الاستغلال؟ زين، قد يوافق الإنسان على أنه يسافر، زين، لكن ما يوافق على أنه يحتجز. قد يوافق الإنسان على أنه يجلس في هذا المكان، لكن ما يمنع من فلوسه. زين، لذلك نظام مكافحة التجار بالأشخاص نص على أنه لا يعتد برضاء المجني عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام. وهذه المادة تقطع الطريق أمام الاحتجاج بموافقة الضحية متى ثبت أن ما وقع عليه جريمة في من الجرائم المنصوص عليها.
1: وكيف تعامل يعني النظام السعودي مع الاتجار بالأطفال؟ وهل يشترط إثبات الإكراه أو الخداع إذا كانت الضحية طفل؟
0: النظام في المملكة العربية السعودية شدد في موضوع الأطفال، بل منح الطفل حماية أشد، لأن الطفل أضعف من أن يدرك دائما حقيقة ما يعرض عليه، وقد يسهل التأثير فيه أو استغلال حاجته أو جهله. الطفل في النظام السعودي وكل إنسان لم يتجاوز 18 من عمره، فإذا استخدم الطفل أو نقل أو أوي أو استقبل بقصد استغلاله فلا يصح الدفاع عن الجريمة بالقول أن الطفل وافق أو ذهب مع الجاني بإرادته. كذلك لا يلزم أن يكون الإكراه في صورة ضرب أو تهديد صريح، فقد يتم استغلال الأطفال بالترغيب أو السيطرة، يلعبون عليهم، زين، أو السيطرة النفسية أو استغلال حاجته أو علاقته بمن يتولى رعايته. الأدق قانونيا أن نقول لا يشترط إثبات الإكراه أو الخداع تحديدا إذا ثبتت الجريمة بوسيلة أخرى أو ثبت استخدام الطفل بقصد الاستغلال. فهذه المستندات النظامية، زين، جرمت أي استغلال ضد الأطفال، بل إن إذا ارتكبت ضد الطفل حتى ولو لم يكن الجاني عالما بكون المجني عليه طفل، يعني واضح على الولد أنه كبير، زين، مع ذلك تشدد العقوبة على هذا الإنسان. لماذا؟ لأنه نظام حماية الطفل أصلا منع استغلال الطفل ماديا أو الإجرام أو التسول.
1: وهل في عمر محدد دكتور؟ ولا
0: عمر 18 سنة في نظام حماية الطفل. الطفل عندنا في المملكة العربية السعودية حتى يبلغ 18 من عمره.
1: جميل. وبالنسبة للعامل والعاملة، يعني متى يتحول تشغيلهم من علاقة عمل نظامية إلى عمل أو خدمة قصرية؟
0: طيب، الأصل في علاقة العمل أنها علاقة رضائية. العامل يقدم عمله، صاحب العمل يدفع الأجرة، ولكل طرف حقوق والتزامات محددة في العقد والنظام. لكن العمل يتحول إلى عمل قسري عندما يجبر الشخص على الاستمرار فيه وهو لا يملك حرية حقيقية في الرفض والمغادرة. يعني في مؤشرات معينة قد تدل على العمل القسري: منع العامل من مغادرة العمل أو المسكن، تهدينه بالضرب أو السجن أو الإبلاغ عنه كيديا، حجز وثائقه بقصد منعه من المغادرة، عدم دفع أجرته لمدة طويلة لكي تبقيه تحت السيطرة، إجباره على عمل مختلف كليا عما اتفق عليه، تحميله دين أو مبالغ كبيرة لا يستطيع التخلص منها، منعه من التواصل مع أسرته أو الجهات المختصة، إجباره على العمل على ساعات مفرطة دون راحة، تهديد أسرته. كل هذه ما يشترط الناس يجتمع، لكن هذه نقول أنها مؤثرات. فأي عمل أو خدمة قسرا مباشرة راح تضع مؤشر أنه هنالك جريمة اتجار بالأشخاص.
1: وهل حجز، يعني مثل ما ذكرت دكتور، جواز السفر العامل أو وثائقه الشخصية يعد جريمة اتجار بالأشخاص أو لا؟ يعني ممكن تكون مجرد مخالفة عمالية.
0: طيب، عندنا حجز جواز السفر العامل أو وثائقه تصرف غير جائز نظاما. لكن

0: من المهم نكون دقيقين، حجز الجواز وحده يعني لا يعني تلقائيا ان جريمة التجارة بالاشخاص قد اكتملت، قد يكون حجز الجواز مخالفة مستقلة للانظمة واللوائح العمالية، وقد يكون في الوقت ذلك مؤشرا على جريمة التجارة. اذا كان الغرض من الحجز والظروف المحيطة به، هل يستطيع العامل استرداد جوازه متى ما بغاه؟ هل يقدر يشتكي؟ هل الحجز لمنع من مغادرة العمل ولا والله في إجراءات أخرى؟ هل كان العامل يستطيع أنه يبلغ على هذه؟ إذا كان الحجز الوثائق جزء من خطة لإخضاع العامل واستغلاله، فقد يصبح دليلا أو قرينة على التجارة بالأشخاص. لكن مثل ما أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى اللائحة واللائحة التنفيذية نظام العمل، أنه لا يجوز لصاحب العمل الاحتفاظ بجواز سفر العامل غير السعودي أو إقامته أو بطاقة التأمين الطبي. وكذلك في لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمها ذكرت أن لا يحتفظ أن لا يتم الاحتفاظ بجواز العامل المنزلي أو أي من وثائقه الخاصة وأوراقه الثبوتية ومتعلقاته الشخصية.
1: وهل إجبار شخص على التسول أو استغلاله في جمع الأموال أيضا يعد من صور التجارة بالأشخاص؟
0: هذه مباشرة نقدر نقول نعم، التسول ورد صراحة في نظام مكافحة الاتجار جرائم الاتجار بالأشخاص باعتباره من صور الاستغلال، لكن يجب التفريق بين حالتين. الأول شخص يتسول بنفسه، فهذه الواقعة تعالج وفق نظام مكافحة التسول. ثانية شخص يدير آخرين سواء أطفال أو كبار أو نساء أو عاجزين أو يجبرهم أو يستغلهم في التسول ويأخذ ما يجمعون، فهنا نكون أمام جريمة التجارة بالأشخاص، خصوصا إذا كانوا الضحايا أطفال أو أشخاص من ذوي الإعاقة أو من فئات ضعيفة، سواء نقل هؤلاء الأطفال أو زي ما كانوا زمان يسوون بعضهم افتعال إصابات أو مظاهر مرضية لاستدرار عطف الآخرين أو تهديد الضحية إذا ما جمع الأموال أو أخذ الأموال التي يجمعها الضحية أو

0: هنا نتكلم عن جريمة متكاملة من جرائم الاتجار بالأشخاص، ويدخل في ذلك كذلك تدخل في نظام مكافحة التسول. فنظام فجرائم الاتجار بالأشخاص ليست بمنأى عن الأنظمة الأخرى. قلنا قبل شوي مثلا أنه لما يستغل طفل هو يكون خالف نظام حماية الطفل وخالف نظام
1: جريمتين.
0: مكافحة جريمتين. كذلك في التسول عندك جريمتين، وكذلك شفت التسول
1: والتهريب كذلك
0: وتهريب وطفل بيصير عندنا أربعة أنظمة: نظام الاتجار بالأشخاص، حماية الطفل، التسول، أمن الحدود.
1: وش الحكم النظامي لاستغلال أيضا شخص جنسيا أو إجباره على ممارسة أعمال غير مشروعة من أجل تحقيق مكاسب مالية؟
0: الاستغلال الجنسي من أخطر صور الاتجار بالأشخاص، وقد نص عليه النظام صراحة، ولا يشترط أن يتقاضى الجاني المال مباشرة من الضحية، فقد تتحقق الجريمة إذا استغل هذا تحقيق منفعة مالية أو مادية له أو لغيره. زين، فهذه مهمة جدا، لازم نصير عند دقيقين. الفعل هذا يعني مثلا والله قدم شخص للاستغلال الجنسي، ما هو مو بلازم ياخذ مقابله مال، من الممكن يكون أخذ فائدة معنوية، أخذ أي شيء. لذلك الاعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة قسرا أو التسول أو السرقاق أو الممارسات الشبيهة بالرقة أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه تعتبر جريمة من جرائم الاتجار بالأشخاص. العبرة ليست في الوظيفة أو العلاقة، إنما بحقيقة ما وقع على الإنسان والغرض من استخدامه.
1: وهل استغلال حاجة الإنسان أو فقره أو جهله أو وضعه غير النظامي يمكن أن أيضا يؤدي إلى قيام جريمة اتجار بالأشخاص؟
0: نعم، لأن النظام ذكر صراحة استغلال الضعف ضمن وسائل ارتكاب الجريمة. وحالة الضعف لا تعني فقط الضعف الجسدي، فقد تكون ضعفا ماليا أو اجتماعيا أو نفسيا أو نظاميا في الإنسان الذي لا يملك مال أو لا يعرف اللغة أو يجهل في الأنظمة أو يخشى الترحيل، قد يكون عرضة للاستغلال. لكن الفقر أو الحاجة وحدهم لا يكفيان لقيام مثل هذه الجريمة، لابد من أن يستغل الجاني هذه الحالة ليستخدم شخص أو يسيطر عليه من أجل استغلاله. فالمجرم ليس المجرم في الموضوع ليس مجرد معرفة أن الإنسان محتاج، إنما تحويل هذه الحاجة أو الضعف إلى وسيلة لإخضاعه أو استغلاله. لذلك مخالفة الضحية نظام الإقامة مثلا لا تعطي أحدا الحق في استغلاله، ولا تنفي احتمال كونها ضحية اتجار بالأشخاص.
1: وما العقوبة الأساسية المقررة يعني لمرتكب جريمة الاتجار بالأشخاص في المملكة؟
0: النظام جاء وعدد العقوبات، زين، لكن العقوبة الأساسية الأصلية لجريمة الاتجار بالأشخاص تصل إلى السجن 15 سنة أو غرامة تصل إلى 1,000,000 ريال أو الجمع بينهم. زين، يعني المحكمة بحسب ظروف الجريمة وخطورتها ودور الجاني وأثرها على الضحية ووجود ظروف مشددة من عدمها هي تحدد. فالنظام وضع أنها كل ما ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد عن 15 سنة وبغرامة لا تزيد عن 1,000,000 ريال، وقد تضاف إلى العقوبة مصادرة الأموال أو الأدوات المتعصلات المستخدمة في الجريمة. كما يجوز هنا نقطة تطبيق عقوبة أشد إذا نص عليه نظام آخر، مثلا والله رجل استغل أطفال خلاهم يهربون. هنا عندنا اتجار بالأشخاص وعندنا تهريب. التهريب إيش عقوبته؟ القتل، تمام؟ لكن أيهم أقل، 15 سنة ولا القتل؟ أيهم العقوبة الأشد سيتم تطبيقها؟ وهذا من من من روعة النظام عندنا في المملكة العربية السعودية، أن المشرع لما جاء وضع معايير لهذه القضايا بحسب يعني ردتها أو بحسب ما يقوم فيه الجاني من أفعال والضرر المتحقق

0: على المجني عليه والضرر المتحقق على المجتمع والمواطنين.
1: طيب وش الظروف يا دكتور اللي قد تؤدي إلى تشديد عقوبة جريمة الاتجار بالأشخاص؟
0: طيب شوف النظام لم ينظر إلى جميع صور التجار باعتبارها في درجة واحدة، بل حدد ظروف تجعل الجريمة أشد خطورة، إما بسبب طريقة ارتكابها أو وصف الجاني أو حالة الضحية. زين، فمن ضمن النظام إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة، إذا ارتكبت ضد امرأة أو شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة كلها تشدد، إذا ارتكبت ضد طفل أو لم يكن حتى لو لم يكن يعلم أنه طفل، إذا استخدم الجاني سلاح أو هدد باستخدامه، إذا كان الجاني زوجا للضحية أو أحد أصوله أو فروعه أو لا أو وليه أو كانت له سلطة عليه. ليش هذا الكلام يقال؟ لأن المفترض أن الزوج أو الزوجة أو الأب أو الولي، زين، المفترض أنه هذا مصدر الأمان. إذا كان هو مصدر الاستغلال يا حيلة رب العالمين، لابد أن تشدد. إذا كان كذلك الجاني موظف من موظفي إنفاذ الأنظمة، إذا كان مرتكب الجريمة أكثر من شخص، إذا كانت الجريمة عابرة للحدود، إذا نتج عنها أذى بليغ للضحية أو إصابته بعاهة دائمة، كل هذه تشدد العقوبات على هذا الإنسان.
1: يعني يا دكتور إذا كان الجاني زوج للضحية أو أحد أقاربها يعني أو يعني من يتولى رعايتها أو لها السلطة عليها، يعني هنا العقوبة تشدد يا دكتور؟
0: نعم، التشديد إذا كانت الضحية امرأة أو طفل أو من ذوي الإعاقة مباشرة تشدد هذا الموضوع، ويكون النظر لها نظر لجريمة مشددة. لما نقول جريمة مشددة قد نصل إلى الحد الأعلى من العقوبات، وهذه المشكلة يعني ترى مشكلة ليست مشكلة عادية. أنت لما تتكلم أنه هذا الإنسان كزوج أو أحد الأصول، المفترض أنه هو مصدر الأمان، هو السكن، هو المفترض أنه هذا الإنسان أو هذه الإنسانة تتوارى عن المشاكل وعن الحياة فيه، كيف عاد يصير هو اللي ممكن أنه يعني
1: يستغلها
0: لاستغلال جنسي أو تسول أو غيرها من هذه الاستغلالات. فلابد أنه إذا كان تشديد العقوبة إذا كان مرتكبها زوجا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه أو كانت له سلطة عليه. وترى لما نقول إن زوج قد تكون حتى الزوجة تستغل زوجها، زين، سواء أو يكون الأب يجبر أحد أطفاله على التسول أو يأخذ منهم الأموال أو غيرها.
1: طيب كيف يعاقب النظام يا دكتور إذا ارتكبت جريمة الاتجار بالأشخاص بواسطة جماعة إجرامية منظمة أو كانت الجريمة يعني عابرة للحدود؟
0: طيب اعتبر النظام ارتكاب الجريمة بواسطة جماعة منظمة أو عبر الحدود ظرفا مشددا لما كشف عنه ذلك من تخطيط وتوزيع أدوار واتساع في الضرر وصعوبة في اكتشاف الجريمة. ولا يلزم أن تكون ترى الجماعة كبيرة، فقد عرف بأنها النظام إشكال أن الجماعة مؤلفة من شخصين أو أكثر تقوم بفعل مدبر لارتكاب جريمة الاتجار بقصد الحصول على منفعة مادية أو مالية. أما الجريمة العابرة للحدود فلا تقتصر على وقوع الفعل في دولتين، فقد تقع في دولة واحدة لكن يجري التخطيط والتوجيه من دولة أخرى، أو تشترك جماعة تمارس هذا العمل. تمام، مثلا شخص في دولة أجنبية يستقبل العمال وآخر يستقبلهم مثلا في المملكة أو في مدينة أو في مكان آخر، وثالث يحتجز وثائقهم يوزعهم على مواقع العمل القسري. هنا أمام أدوار موزعة وينطبق على هذا الشيء عابر الحدود ووصف الجماعة المنظمة أو التشكيل العصابي.
1: وش عقوبة الشروع في جريمة الاتجار بالأشخاص يعني إذا بدأ الجاني في تنفيذها لكنها لم تكتمل؟
0: طيب الشروع في الموضوع يعني أن يبدأ الجاني في تنفيذ الجريمة ثم لا تكتمل لسبب خرج عن إرادته، تدخل جهات أمنية، تم القبض عليه أو غيره. النظام تعامل مع الشروع بصرامة زين، فقرر معاقبته بعقوبة الجريمة التامة. نص النظامي يعاقب على الشروع من أي الجرائم المنصوص عليها في مواد التجارة بالبصر في هذا النظام بعقوبة الجريمة التامة، وبذلك يمكن أن تصل عقوبة الشروع في جريمة الاتجار إلى الحد المقرر للجريمة التامة. مثلا واحد جهز مكان للأطفال اللي بيهربونهم واستخدامهم بالخداع وحط لهم مكاعن عشان يبدون التسول، قبل ما يبدأ التسول تم القبض عليه. زين، إذا ثبتت الأدلة أنه بدأ في تنفيذ مشروع الجريمة ولم يتوقف بإرادته فقد يعد ذلك شروعا، يعاقب عليه النظام بعقوبة الجريمة التامة.
1: جميل. طيب متى يتحول يعني أو العقوبة الأساسية يعني المقررة لمرتكب جريمة الاتجار بالأشخاص في المملكة؟
0: طيب شوف، الإنسان اللي يدخل أو مثلا يشرع في الاتجار بالبشر هذا مباشرة سيتم تطبيق الأنظمة في المملكة العربية السعودية عليه، مثل ما ذكرنا قد تصل إلى 15 سنة وقد جميل. تصل إلى مليون ريال.
1: وهل يعاقب يعني من حرض أو ساعد أو اتفق مع غيره على ارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص ولو يعني لم ينفذها بنفسه؟ يعني
0: أكيد لما نتكلم حنا عن كون الإنسان هذا حرض مثلا والله على مثلا استغلال جنسي أو استغلال مثلا في التسول، زين، هنا نقول أنه النظام لا يقتصر على من تعامل مباشرة مع الضحية. فجرائم التجارة بالأشخاص تعتمد على سلسلة من الأشخاص، مستقطب وناقل ومستقبل وممول، والنظام قرر أن من يساهم أو يتدخل في الجريمة يعاقب بعقوبة الفاعل متى ثبت علمه ومساهمته في المشروع الإجرامي. فنصت المادة يعاقب بعقوبة الفاعل كل من ساهم في جريمة التجارة بالأشخاص وكل من تدخل في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام. فهذه مهم جدا، بل إن المادة التاسعة من يخفي متحصلات الجريمة أو يصرفها أو يخفي أحد مرتكبيها لمساعدته على الهرب أو يسهم في إخفاء معالمها بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات أو بغرامة تصل إلى 200,000 ريال. وهذه التشديد كله ليش وضع هذا التشديد؟ لأنه هذه الجرائم التي تقع على الأشخاص قوية جدا وتهدد أمن وسلامة المجتمع والمواطنين، فكان لزاما الضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.
1: طيب على مستوى يعني الشركات والمؤسسات يا دكتور، يعني وش مسؤولية يعني الشركة أو المؤسسة إذا يعني ارتكب أحد العاملين فيها جريمة اتجار بالأشخاص لمصلحتها أو يعني بعلم إدارتها؟
0: النظام ما لم يكتفي بعقوبة الشخص الطبيعي، بل قرر مسؤولية الشخص بالصفة الاعتبارية مدير أو غيره أو الشخصيات الاعتبارية مثل الشركة والمؤسسة إذا ارتكبت الجريمة من خلالها أو لحسابها أو باسمه. هذا يعني أن معاقبة المدير أو الموظف الذي باشر الجريمة لا تمنع من معاقبة المنشأة نفسها. لذلك نصت المادة 13 من النظام دون الإخلال بمسؤولية الشخص ذي الصفة الطبيعية إذا ارتكبت جريمة الاتجار بالأشخاص من خلال شخص ذو صفة اعتبارية أو لحسابه أو باسمه مع علمي بذلك يعاقب بغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال. شوف الحين إن عندنا شركة ما تقدر تسجن الشركة، لكن وش تقدر تسوي؟ زين، تقع عليها غرامة ما تزيد عن 10 ملايين ريال. كما يجوز للمحكمة أن تأمر بحل الشخص الاعتباري أو إغلاقه أو إغلاق أحد فروعه، فهذه مهمة جدا.

0: لكي نفهم قوة النظام في هذا الموضوع.
1: وهل يعاقب يعني من يعلم بوقوع يعني جريمة تجار بالأشخاص ولم يبلغ الجهات المختصة؟
0: نعم، أوجب النظام الإبلاغ الفوري ولم يجعل الأمر مجرد واجب أخلاقي، والالتزام يشمل من يعلم بوقوع الجريمة أو يعلم بالشروع أو تصل له معلومات أو إرشادات عنها. فالمادة السابعة نصت على معاقبة من يعلم بالجريمة والشروع فيها ولا يبلغ الجهات المختصة بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين أو بالغرامة لا تزيد عن 100,000 ريال أو بجمعهما كلهما.
1: وهل يمكن إعفاء الجاني من العقوبة أو تخفيفها إذا بادر يعني بالإبلاغ عن الجريمة وساعد أيضا في ضبط بقية مرتكبي هذه الجريمة؟
0: نعم، لكن الحكم يختلف بحسب توقيت الإبلاغ ومدى فائدته. الإبلاغ قبل بدأ تنفيذ الجريمة له حالة، الإبلاغ بعد وقوع الجريمة وقبل بدأ التحقيق، الإبلاغ أثناء التحقيق. هذه الفروقات كلها أوردتها المادة 12 من النظام ووضحت ترتيبها.
1: وش الحقوق والرعاية الصحية أيضا والنفسية والاجتماعية اللي يكفلها النظام لضحية التجار بالأشخاص؟
0: النظام لا يعامل المجني عليه بس فقط شاهد، بل بوصفه إنسان تعرض للاستغلال ويحتاج إلى حماية. عندك إعلام الضحية بحقوق النظامية بلغة يفهمها، تمكينه من شرح وضعه وبيان الحالة النظامية والجسدية والنفسية، عرضهم على الطبيب المختص، إيداعهم مراكز التأهيل الطبي والنفسي والاجتماعي، إيداعهم المراكز المتخصصة، توفير الحماية الأمنية لهم عند الحاجة. إذا كان الضحية أجنبي أو غيره، من الممكن أنه إذا رغب البقاء أو الذهاب لأسرته.
1: وش الجهات اللي يمكن للضحية يا دكتور أو يعني من يعلم بالجريمة يمكنه التواصل معها والإبلاغ لديها؟
0: عندنا أكثر من جهة. في عندنا لجنة مكافحة جرائم التجار بالأشخاص، من خلال متابعة أوضاع الضحايا ومنعهم، كذلك وزارة الموارد البشرية على 1-9911، الشرطة على في بعض المناطق على 999 ورقم الطوارئ الموحد اللي هو 911، أو تقديم شكوى لدى هيئة حقوق الإنسان، أو التوجه مباشرة إلى الجهات الأمنية أو النيابة العامة. في هذه الحالات كلها تستطيع أنت الإبلاغ مباشرة في هذا المواضيع.
1: الدكتور ماجد الفهد المحامي والمستشار القانوني، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: شكرا لكم، الله يحفظك.
1: شكرا أيضا موصول لكم مستمعي الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية مخرج هذه الحلقة محمد الفلاج، ومني أنا معد ومقدم هذه الحلقة محمد الموسى، في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحا، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10:00 مساء
0: على إذاعة الرياض.

إذاعة الرياض نبض الوطن. ديرتي حبيبتي،

جبل يحدق في السماء وأنا أحدق فيه. في قلب صحراء المدينة المنورة وعلى بعد 190 كيلومترا من العلا ينتصب جبل لا يشبه الجبال. إنه ليس مجرد كتلة من الحمم المتجمدة، بل صفحة من كتاب الزمن اسمه وحده يبعث الرهبة، جبل القدر. هنا حيث تنفست الأرض ذات يوم غاضبة، تثاءب بركان عملاق ونفث لهيبه في السماء ثم خمد، لكن أثاره ظلت شاهدة على لحظة اهتزت فيها الطبيعة وتكلمت الصخور.

إنه جبل بارتفاع 2000 متر تقريباً من بين جبال خيبر السوداء المتفحمة كأنها خرجت للتو من لظى الحمم. تحيط به فوهات بركانية وسهول تحبس الأنفاس وسكون يربك القلوب.

يقول أهالي خيبر: في الليل حين تسكن الدنيا تسمع الجبل يهمس كأن في جوفه روح لم تهدأ، لكنها ليست خرافة بل هيبة المكان وجلال الطبيعة وسكون البركان النائم.

جبل القدر جزء من حزام بركاني يمتد من المدينة إلى العلا، يسمونه حرة خيبر. حرة لا تعني الحرية هنا، بل تعني الأرض البركانية السوداء. والقدر ربما لأنه كتب له أن يكون حارساً لسر عظيم، أو لأنه قد يحمل قدراً لا نعرف متى يصحو. ضمن رؤية المملكة 2030 لم يمر جبل القدر دون انتباه، فقد بدأت الأنظار تتجه نحوه، ليس كخطر بل ككنز، كنز من السياحة الجيولوجية والمغامرات البرية والقصص التي تنتظر من يرويها.

قوات التسلق والمغامرة. لم يعد جبل القدر مجرد صخرة عظيمة، بل صار نداء للروح والمغامرة. رحلات السفاري، التصوير الجوي، وحتى المبيت تحت نجوم خيبر أصبحت كلها واقعا نابضا بالحياة. لكن رغم كل هذا يبقى الجبل صامتا، كأنه لا يريد أن يبوح بكل أسراره دفعة واحدة. يريدك أن تصعد، أن تتأمل، أن تصغي جيدا، لأن من يصغي إلى صمت الجبال يسمع الحقيقة. هنا كان جبل القدر، بركان النام، لكنه ما يزال يحرس ذاكرة الأرض.

صيفك على كيفك. على كيفك. وسط انشغالات السنة يجي الصيف كفرصة جميلة نجتمع فيها أكثر مع أهلنا، جلسة عائلية، رحلة قصيرة، لعبة جماعية، أو حتى وجبة نتشاركها مع بعض. ما يهم النشاط بقدر ما يهم الوقت اللي نقضيه سوا. اصنعوا ذكرياتكم الجميلة وخلوا العائلة عنوان صيفكم. صيفك على كيفك.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: الحادية عشرة ضحا في إذاعة الرياض. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام لموجز لأهم وآخر الأنباء. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني جهود خفض التصعيد. بدء التسجيل العيني ل 167 ألف عقار في 5 مناطق ابتداء من اليوم. اليوم انطلاق جولة الامتياز التجاري بالباحة لتعزيز ريادة الأعمال. جامعة الملك خالد في أبها تطلق المرحلة الثانية من مبادرون 7. جامعة الأمير ميغرين تفتح القبول في الدفعة 10 للدبلومات المهنية. مركز فهم للتدريب يفتح التسجيل في دبلوم إدارة المنشآت بالمدينة. التدريب التقني بالمدينة المنورة يبدأ القبول في برنامج الدبلوم المسائي. استمرار العمل في 5 مشاريع لتطوير البن بجازان وعسير والباحة. اعتماد تشكيل مجلس إدارة جمعية تجربة العميل للدورة الثانية. إطلاق معسكر الذكاء الاصطناعي للحرفيين في الطائف. اتحاد القدم الخليجي يوقع اتفاقية لدعم التحول الرقمي لبطولاته. وعربيا ودوليا مقتل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال شمال غزة. ترامب يكشف عن محادثات جديدة مع إيران وطهران تنفي. المغرب يؤكد أن شبكات الإتجار بالبشر وراء أحداث سبتة. مصر تسجل زلزالا بقوة 5.5 درجات دون وقوع إصابات. أوروبا تعلن بدء التطبيق الإلزامي لقانون الذكاء الاصطناعي. وفاة 14 شخصا جراء موجة حر في كوريا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
2: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. كلنا نحب نرتب أمورنا، وأهمية الجدولة تكمن في كونها الركيزة الأساسية اللي تخلينا نتحكم بوقتنا، اللي ينعكس بشكل مباشر على جودة الحياة اليومية. هالشي يساعدنا على زيادة الإنتاجية وتخفيف القلق والتوتر ويحقق التوازن في حياتنا. ودايما نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. حبنا لعيالنا يخلي حرصنا عليهم مبالغ فيه في كثير من الأوقات، وبعضنا يفسر اهتمامه فيهم بالدلع، وناس ثانيين تنمي عندهم شعور الاعتماد على الذات أكثر. أنت عزيزي المستمع من أي نوع؟ خلونا نسمع منكم.
3: حب والدلال ما يخربون المسؤولية، والمسؤولية ما تلغي الدلال. لكن من الصعب أن ننتظر الطفل لين يكبر وفجأة نطالبه بالمسؤولية، يكون هذا الشيء صعب وثقيل عليه. لكذا من البداية نعلمه على أشياء بسيطة تناسب إمكانياته.
4: التربية ليست اختياراً جافاً بين القسوة المطلقة أو الدلع المفرط، لأن كلا الأسلوبين يضر الطفل، بل التربية السليمة هي الحزم الحنون والهدف الأساسي منها هو بناء إنسان يعتمد على نفسه ويكون قادراً على مواجهة الحياة مع الشعور بالأمان والحب. أيضاً هناك سبب رئيسي وهو ضعف المرونة النفسية عندما يواجه أول صدمة في حياته من رفض خارجي في المجتمع كالمدرسة أو العمل مستقبلاً. قد ينهار لأنه اعتاد على يعني الحياة ومطالبها ولم يعتاد على ردة الفعل أو الصدمة.
5: دلال الأبناء الزايد أكيد غلط، بنفس الوقت الشدة الزايدة ممكن تخلق شخصية ضعيفة أو راعية مشاكل، لذلك الوسطية مطلوبة، لا إفراط ولا تفريط، والأفضل نخلق علاقة صداقة مع أبنائنا.

0: أعزائي، بين الدلال الزايد والصرامة في تربية أبنائنا يعتبر بناء شخصية الطفل عملية تراكمية تبدأ من سنواته الأولى، وتتطلب منا أن نوفر له بيئة آمنة وتوازن ما بين الدعم العاطفي والتشجيع على الاستقلالية. لكن عشان نعرف تفاصيل هذا الموضوع وكيف ندعم أبنائنا في شخصيتهم الاستقلالية، خلونا نتسالف شوي مع الاستشاري ومدرب الأسري والتربوي الأستاذ خالد الأسمري. أهلا وسهلا فيك.
1: حياك الله أستاذ عرفات، وأهلا وسهلا بالمستمعين والمستمعات.
0: يعني أستاذ خالد، احترنا مع حياة الوفرة اللي نعيشها بهالزمن، هل ندلل عيالنا ولا نحاول نكون صارمين مثل أهالينا؟
1: الله يحييك. أولا، هذا الموضوع على فكرة من أهم موضوعات التربية اليوم، لأن بناء شخصية الطفل ترى ليس موقف واحد هو اللي يحددها، وأتفهم على فكرة الحيرة التي يقع فيها كثير من الأسر، لكن الحل ليس في الدلال الزايد ولا في الصرامة. ترى دائما الحل المتزن هو أجمل شيء في التربية. الدلال الزائد للأسف هو يرسل رسالة خطيرة للطفل، كل رغباتك ترى متحققة فورا. طيب، والصرامة، الصرامة الزائدة للأسف تلغي قيمة الشخص حتى على المستوى الشخصي مع الكبار. ترى الطاعة تبين له هو للطفل هذا أن الطاعة أهم من الفهم. ترى كل الطرفين كلهم الاثنين ترى يضعفوا الشخصية، لكن الدلال الزائد للأسف ترى يصنع الطفل يعني مسكين. هو طبعا يكون كثير طلبات، صبره قليل، على أي رفض ترى ينهار ويبكي، وبالتالي ربطه للمحبة للأسف مع تلبية الطلب، وهذه مشكلة. عكسها الصرامة أيضا، الصرامة القاسية ترى الطفل يصير خايف متردد، وأحيانا يتصرف أشياء في الخفاء وهو أيضا خايف للعلم. يعني احنا والله ما نبي، ترى على فكرة أستاذ عرفات، احنا ما ندعو أن يكون البيت مفتوح بلا حدود، ولا أيضا بيت عسكري ما فيها ولا رحمة. يعني وللعلم يا أستاذ عرفات، ولو أطلت هذا الجانب بسيط جدا، ابن خلدون عنده تنبيه بسيط وجميل جدا على أثر الشدة على المتعلمين.
0: أيوه.
1: وهذا للأسف تعرفي شي ينعكس عليهم؟
0: كي.
1: للأسف أنه تنعكس عليهم بالقهر أحيانا، يذهب أحيانا نشاط الشخص، يدفعه إلى الكذب والمكر. كثير من الاستشارات يجي ولدي يكذب، طيب كيف تتعامل أنت معه؟ ترى هذه ابن خلدون قراءة عميقة جدا في نفسية الطفل.
0: نعم.
1: ترى الطفل يخاف أكثر في هذه الحالة، في حالة القسوة، أكثر مما يفهم للأسف. يعني
0: في حديث للإمام علي رضي الله عنه يقول: ربوا أبناءكم بغير تربيتكم، فقد خلقوا لزمان غير زمانكم. هل هذا هو فعلا الحل؟
1: بالضبط، ليس كل تربية قديمة خاطئة. طيب، هذا مرة يعني، وهذه العبارة على فكرة شائعة جدا. يعني يهمنا أن ننبه لأمرين من حيث النسبة. طبعا ما يصح أنه نقول المقصود ليس أن نغير مثلا من القيم، لا، القيم كما هي، لكن الوسائل تغيرت. الآن وسائلنا في التربية ترى مو زي زمان.
0: نعم.
1: ما أتيح لنا ليس كما هو زمان. يعني مثلا مثال بسيط جدا، الأمانة تتغير؟
0: لا طبعا.
1: بر الوالدين يتغير؟
0: مستحيل.
1: احترام
0: طبعا.
1: الكبير يتغير؟ طيب زمان كيف كان يفرض هذا الأمر؟ كان أحيانا يفرض بالقوة، صح؟
0: وصرامة فيها بعد،
1: صرامة فيها بشكل كبير.
0: يحب على رأس جدك سوالف. أيوة. يعني
1: أضف إلى ذلك أنه ما في حوار ما بين الطرفين، فأنا اللي رباني علي أبوي، يعني أربي أولادي نفس الشيء. القيم تبقى موجودة ترى، ويبقى السلوك موجود، ولكن هل ألغي ابني في الحوار معي؟ زمان كيف كانت؟
0: أوه نسمع الكلام. لا، كانت في نظرية نفذ ثم ناقش، حتى ناقش ما في أصلا.
1: صحيح. فبالتالي اليوم يجب أن يكون الطفولة يعيشوها بشكل جميل، يعني ونضع أبنائنا في المكان الصحيح، ليست أن نتركهم أيضا للزمن يربيهم. ترى هذه مشكلة عندنا أخرى أيضا تظهر في هذا الجانب، في هذه المقولة. يعني الزمن ليس تترك ابنك بدون ما يكون هناك حدود للرقابات. ترى التربية اليوم يعني تثبيت للمبادئ، لكن أساليب محدثة. ربيهم على الثبات الداخلي، بس مش على الخوف دائما.
0: هل يفترض أنه يكون في قدوة للأبن؟ يعني نصنع له قدوة، وكيف ممكن يعني أنه يكون في للابن قدوة فعلا يحتذي بها؟
1: جميل. القدوة لا تصنع بالكلام. يا ما كثير في الأسر يتكرر عندهم مسألة خلك كذا، افعل كذا، كن بالصفة الفلانية، بالصدق، هذه للأسف القدوة يعني تحتاج إلى تكرار صامت. ترى الأسلوب الخفي في التعلم أن يرى الابن الشيء الصحيح أمامه والمطبق أيضا. يعني مثلا الطفل لا يصدق ما نقوله بقدر ما يراقب ما نفعله أصلا. مثلا الأب مثلا يطلب الصدق، بس إذا قال له واحد ترى عند اتصل عليك أبوي فلان يبي يقابلك، وش يقول له؟ يقول له لا يقول له ماني موجود، هو قدامه طبعا. طيب الرسالة كيف توصل للطفل؟ ليس الصدق يصل للطفل على فكرة رسالة بأن الصدق ليس يعني ليس حقيقي. يعني القيم لا تقال لكنها تمارس، لكن لو قلت له قول أنا موجود الله يحييه،
0: خلاص تثبتت عنده.
1: تثبتت عنده. القدوة من أعظم وسائل التربية. ترى الطفل يعني يتعلم بالمعايشة قبل ما يكون عندنا ما شاء الله التوجيهات الكثيرة، وخاصة إحنا نحب الكلام الكثير. طيب لذلك صناعة القدوة ترى ثلاثة أمور إذا طبقت داخل الأسرة ثقوا تماما نصنع قدوة رائعة جدا. إحنا ما نطلب الكمال فيها، ولكن مهم جدا هذه الأمور الثلاثة تكون موجودة. اتساق الوالدين، يعني ما يكون الأب يقول شيء والأم يقول شيء ثاني، مرة مهم.
0: نعم.
1: صدق السلوك اللي أنا أمارسه أكون صحيح، لأن ابنك ممكن يقابلك يوم من الأيام أنت خارج الإطار هذا، وأنت تبي تعطي سلوك للابن أني أنا في أني ثابت، لكن مارسته في جانب آخر غير صحيح، أنت تنقل صورة للأسف تكون مهتزة للقدوة. الاعتذار عند الخطأ. بعض الآباء على فكرة يظن أنه اعتذار الابن يضعف هيبته، غير مقبول أبدا.
0: لا، وتعلم لأنه ما يقول لك آسف، ولكن يتصرف معك عادي، يعني خلاص أنه مشيها.
1: يا سلام. لذلك أن الاعتذار الواعي ترى يعلم الابن الشجاعة الأخلاقية، وهذا مرة مهم. لما يشوف أبوه مثلا أو والدته يخطئ ثم يصحح ويعتذر، ترى يتعلم القوة ليست في الإنكار بل تحمل المسؤولية. إحنا ما نطلب الكمال، ما في أب وأم كاملين للعلم يعني. لكن نحتاج أن يرى الطفل نموذج يكون صحيح وواقعي، يكون متزن في اتساق فيما بينهم.
0: كيف ممكن نخلق تعاون بين الأسرة والمدرسة في تقوية شخصية أبنائنا، بالذات اللي شفنا فيهم ملامح مثلا قيادية، فأنا أبي أقويها أيضا وأدعمها من خلال المدرسة؟
1: اللي أراه حقيقة من واقع ميدان تربوي أعمل فيه تقريبا بكمل أكثر من 30 سنة،
0: ما شاء الله،
1: المدرسة تشكل 30% من هذه من هذا التقوية. 30%، 70% تشكله الأسرة. هذا أمر مهم مرة، يعني قد يكون صادم عند بعض الناس يعني.
0: نعم.
1: لكن أنت لما تسأل الآن من يقلد الطفل في بداية حياته؟
0: معلمين
1: في بداية حياته لما يكون صغير يقلد الأب والأم، صح؟
0: صح.
1: بعدين لما يجي للمدرسة أكيد من سن 7 سنوات إلى 10 سنوات ما يسمع للمعلم، صح؟
0: صحيح.
1: إذن المدرسة المفترض ما هي بديل عن الأسرة أبدا، والأسرة ليست يعني تكون بمنأى عن المدرسة. العلاقة بينهم لابد أن تكون متبادلة، بس يكون فيها واضح الجانب المشترك بينهم. من هو؟ الطفل، صح؟
0: الطفل طبعا.
1: ايوه. الاسره تقول المدرسه لا تربي، والمدرسه تقول البيت لا يتابع. الطفل مسكين يقف، ترى على فكره ما يستفيد من هذا الخلاف. اذا التعاون الحقيقي بينهم، المدرسه تعزز الانضباط للسلوكيات والقيم التي تزرعها الاسره.
0: نعم.
1: اي المدرسه هذا دورها، البيت لابد ان يكون متعاون مع الاسره، يعني لابد ان يكون في علاقه تكامليه فيما بينهم، مره مهمه يعني.
0: نعم. أيضا المجتمع، يعني يمكن إحنا ربينا كأطفال أو على وقتنا عاد، يعني كان المجتمع يربي، جيرانك يربونك، لكن الآن في هذا الزمن إيش هو دور المجتمع المحيط، المسجد، النادي مثلا، في أنه ينشئ شخصية هذا الطفل أو يقومها مثلا؟
1: هو الطفل هذا ترى على فكرة عنده ثلاث دوائر، هو ثلاث دوائر يعيشها: دائرة الأسرة، دائرة المدرسة، الدائرة الثالثة هي دائرة المجتمع. تمام؟
0: تمام.
1: ترى على فكرة المجتمع أحيانا في الحي بعض السلوكيات الآن يعني قد تكون مختلفة عن السابق. كيف؟ كل أسرة الآن أصبحت نواة، ليست أسر ممتدة.
0: نعم.
1: فوش ما يعني
0: الحين صحيح.
1: أي يعني الآن أصبحت مثلا جارك يربي بطريقة غير مختلفة عنك أنت، بعض القيم قد تكون مختلفة عنك، لكن زمان كلهم اللي موجودين عندك في الحارة كلهم نفس المسار، لأنهم أسر ممتدة كلهم.
0: صحيح.
1: تمام. وبالتالي أيضا جانب آخر مؤثر في هذا المجتمع اللي هو المنصات الرقمية.
0: صحيح

0: جدا مؤثرة.
1: فبالتالي قد يكون المجتمع ما نحصره أيضا بس فقط أن المجتمع ممكن يساعد في هذا الجانب. أكيد مجتمعنا الحمد لله بخير وبنعمة نحمد الله ونشكره، لكن بعض السلوكيات قد لا تكون مناسبة لابنك أيضا، لكن هو مؤثر. نعم هو مؤثر في شخصية الطفل. المسجد أيضا يعلم الطفل الانضباط الروحي، وهذا مرة مهم، أنه يحترم المكان، الوقوف مع الجماعة، الإنصات، التعامل مع الكبار. هذه مرة تجربة مرة ممتازة. لكن لو تلاحظين أنه أحيانا لما يكون في المسجد أساسا هو يجي المسجد عشان إيش؟ صلاة، صح؟
0: صحيح.
1: طيب هل الأب أجبر أنه يجي ولا هو فهم وش معنى الصلاة؟
0: في الأغلب صاحبه معه.
1: يا سلام. لذلك الطفل الذي يجد في المسجد رحمة ونظام سيحمل الصورة هذه جميلة في حياته إذا كان هو فهم معنى الصلاة.
0: نعم.
1: النادي أيضا، النادي على فكرة من أفضل الوسائل لتنمية المهارات عند الطفل.
0: جميل.
1: في التزام في النادي، وهذا أمر مرة مهم.
0: نعم. نصيحة ممكن توجهها أستاذ خالد لأولياء الأمور في تقوية أبنائهم وشخصياتها؟
1: عندي 5 أشياء سريعة كذا على السريع. أولا، امنحوا أبنائكم حبا غير مشروط، رجاء لا تشترطوا علشانك كذا احنا نحبك كذا، هذه مرة مرة مهمة. ثانيا، اجعلوا كلمة لا تربوية وليست انتقامية، يعني نعرف متى نرفض ويفهم الطفل ليش أنا رفضت، لما يناقشك تناقش معاه. الثالثة، حملوا أبنائكم مسؤوليات مناسبة لأعمارهم رجاء، يعني ما تحملوا مسؤولية أكبر يعني تختصر عليه المسافات في نموه. لازم تراعي المسألة العمرية، لازم تراعيها. طيب، لا تحموا أبنائكم من الإحباط، والآن النتائج مو عندنا نتائج الفترة،
0: نتائج الاختبارات وغيرها،
1: لا تحمونهم من الإحباط. أترى هذه محطات في حياة الإنسان وتبني عنده مناعة على فكرة نفسية.
0: نعم.
1: مو المطلوب أن نكسر الطفل، لكن لا تحمونهم من الإحباط، يمر في الإحباط والأمر طبيعي جدا. رجاء أخير وهي النصيحة الخامسة، اضبطوا أنفسكم قبل ضبط أبنائكم. ترى التربية ما تنجح على فكرة إذا أنا أمارس شيء وأطلب من ابني شيء آخر.
0: جميل جدا، شكرا لك الأستاذ خالد الأسمري، مستشار ومدرب أسري وتربوي. شكرا عن هذه النصائح الجميلة اللي أتمنى أن الجميع يستمع لها بعقل واعي ويستوعب شقد ممكن يخدم نفسه داخل البيت في تربية أبنائه.
1: شكرا لكم. شكرا.
2: تخيل إن مفاتيح راحتك النفسية هي عادات صغيرة تملكها بين يديك. راح نعطيك اليوم 5 تكنيكات بسيطة تصنع درع يحمي صحتك النفسية لو خليتها أسلوب حياة. خليك صاحب عطاء، لأن العطاء يسعد ويملأ فراغك النفسي قبل الآخرين. التعلم المستمر واكتساب مهارات جديدة أيضاً يخليك تشعر بالإنجاز ويزيدك ثقة بالنفس. ممارسة الأنشطة الرياضية تصفي الذهن وتعدل المزاج. التواصل مع الآخرين وتخصيص وقت للعائلة ومن تحب. التركيز على غذاء صحي متوازن، لأن العقل يتغذى من ما تأكل.
0: أعزائي، الألوان تأثيرها كبير على نفسيتنا وحياتنا بشكل عام، لأنها محفزات قوية تأثر بشكل مباشر على جهازنا العصبي وتغير الحالة المزاجية حتى مستويات الطاقة، وتأثر على استجابة الجسم الفسيولوجية. لكن كيف نقدر نستفيد من الألوان وتأثيرها علينا بشكل إيجابي؟ خلونا نناقش هذا الموضوع مع الأستاذة لوجين منشي، المصممة الداخلية والمهتمة بعلم اللون والضوء. أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا أستاذ عرفات، شكرا لك ويسعدني التواجد معكم اليوم، وتحية طيبة للفريق وتحية طيبة للمستمعين.
4: اشرحها ونورنا.
0: اشرحيها يا لوجين ونورينا، إيش هو تأثير الألوان المباشر علينا؟
3: نحن كأشخاص أول ما يلفت انتباهنا ويستقبلوا عقلنا لما ندخل أي مكان هو اللون، فقبل ما نلاحظ أي تفاصيل تانية. وحب أذكر أنه تأثير اللون على الإنسان قيد ورد ذكره في القرآن الكريم، وأذكر منها في سورة البقرة، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. فبحسب تفسير ابن كثير، القول تسر الناظرين منظرها يبعث سرور لجمال لونها. فعندنا كلمة صفراء اللي هي اللون، وكلمة فاقع اللي هو بمعنى صافية الصفرة في غاية الحسن والإشراق، وكلمة تسر الناظرين اللي هو العامل النفسي.
0: جميل.
3: فهنا نشوف دلالة تأثير اللون

0: النفسيه اللي هي الفسيولوجيه، ونستنبط منه التاثير السيكولوجي للون. بعدها جاء دراسات خلينا نقول في القرن ال 19 الميلادي، عملوا تجارب كثيره وقسموا الالوان بحسب نفسيه الانسان ورده فعله، ولقوا انه الانسان يتاثر بالالوان نفسيا ويظهر هذا في تصرفاته سواء كان بسلوك ايجابي او سلبي، واثبتوا انه اللون يقدر يرفع او يخفض من درجه حراره الانسان وغيرها من التجارب.
1: نعم. طيب هل ممكن انه قد ما انه يعطينا يعني طاقه ايجابيه او يرفع من معنوياتنا، ايضا من الجانب الاخر يكون سلبي تجاهنا، او ان احنا ناخذ منه طاقه سلبيه؟
0: ايوه طبعا، اللون بيأثر علينا سبحان الله بقوه، بس بحسب حالتنا المزاجيه والنفسيه. فالتاثير ده اولا بيختلف من شخص لاخر بحسب البيئه، العمر، الجنس وغيرها من العوامل. ثاني حاجه بحسب التواجد او استخدام اللون في التكوين اللوني اللي هو يتضمن التلوث البصري او اللي يجي بعدم تناسق الالوان مع بعضها. ممكن اذكر نقاط على الموضوع. في عندنا الالوان اللي بتجهد العين وتعمل لنا قلق زي الالوان الفاقعه. ممكن اللون بيزيد من التوتر او القلق مع الالوان الصارخه اللي تتعرض لها الانسان لفترات طويله. ممكن اعطيك مثال كمان، الدكاتره كانوا في الجامعه يذكرون بالخير يقولوا لنا هي اللي هو اذا كان الشخص او العميل غالبا عصبي او انفعالي نحاول نبتعد عن استخدام الالوان الحاره اللي في محيطه بشكل واضح.
1: نعم.
0: وإذا احتاج الأمر نعملها بشكل خفيف، لأن الألوان الحارة راح تزيد من انفعاله.
1: جميل.
0: أيوة، في كمان حكاية ارتباط الشخص للون، بمعنى في ناس ارتبط معاهم اللون بتجربة سلبية، فأول ما راح يشوف اللون راح يتذكر الموقف وترجع المشاعر عندهم بالتصاعد، فراح يتأثر في نفسيته.
1: طيب هل لازم نفكر أكثر من مرة قبل ما إنه نصبغ البيت مثلاً، أو غرفة مثلاً في داخل البيت غرفة معينة بلون معين؟ يعني مثلاً أنت الآن ذكرتي الألوان الحارة، هل تناسب مثلاً لغرفة النوم أو تناسب مثلاً لغرفة الطعام؟
0: طيب هنا الإجابة مرة طويل شرحها، بس أنا هحاول أختصر. بطبيعة الحال لازم في أشياء نأخذها بعين الاعتبار قبل ما نختار البليتة اللونية لأي مكان، رح أذكر منها أربعة. أول حاجة وظيفة المكان، إيش الغرض والهدف من المكان؟ هل هو الاسترخاء أو الراحة، ولا تبغي حاجة فيها مثلا تواصل وانسجام مع الأشخاص؟ فهذه العملية مثلا تأخذ لها مثلا درجات البيجيات والبنيات والأخضرات، هذه لو تبي أنت مكان يكون استرخاء وراحة. أتخيل نفسك أنت في الطبيعة، ألوان الطبيعة مرة كثير. فكري في الألوان اللي تساعدك على الاسترخاء، مثلا البحر والشاطئ، فخذي من درجات البحر والشاطئ اللي بتعطيك الإحساس بالراحة والاسترخاء وتطبقيها في المكان. ثاني حاجة أنك تختار البليتة اللونية، يعني بعد ما اخترتي خلاص ألوانك تيجي دحين تجمعيها مع بعض عشان تسوي التناغم اللي انت تحتاجيه. فإذا اخترنا مثلا علاقة تناغمية، إذا رحنا للدائرة اللونية واخترنا الهارموني، هنحصل الألوان اللي جنب بعض في العجلات اللونية، في العجلة اللونية. فإذا ذكرنا المثال نفسه اللي هو البحر والشاطئ، ممكن اختار الأزرق المخضر والأزرق والبنفسجي عشان يصير ثلاثة درجات لونية مع بعض. فنشوف الدرجات هذه ونروح ندور على مثلا كثافات اللونية حقتها تكون مختلفة أو زي بعض، أو نروح على ستايل الباستيل أو نشوف حاجة شبيهة بهذه الستايلات. وبعدين ممكن نستخدم النظرية اللي هي 60-30-10 اللي هو في لون مسيطر وفي لون ثانوي وفي لون محايد أو مميز. ولا ننسى كمان نستخدم ألوان محايدة عشان تقليل لنا التوتر ما بين هذا التكوين وتريح العين. فممكن نروح للبيجيات كدلالة، مثلا إذا قلنا لمثال الشاطئ يعني.
1: طيب
0: ثالث حاجة توزيع اللون، بعد ما اختلنا الألوان نجي نفكر كيف راح نوزعها. فلازم أعرف إيش هي العناصر المهمة اللي راح تكون في المكان، بمعنى أنا عندي سقف، عندي أرضية، فممكن أرضية تكون بدون سجاد، وعندي جدران، وعندي فتحات معمارية عليها ستاير وأثاث وكمان الإكسسوارات. فهذه كل العناصر لازم أعرف إيش وظيفتها وفين تنحط وإيش نوع الأقمشة، لأنه كل قماش وبلون هيكون مختلف. زي مثلا لو قلنا قماش الحرير بلون بني غير تأثيره لو كان بقماش شموع. فرابع شيء عشان بس أختصر الموضوع، اللي هو اختيار الإضاءة. جدا مهم تعرفوا ايش الالوان اللي تتوافق مع الاضاءه الدافئه والالوان اللي تتوافق مع الاضاءه البارده عشان لا تسبب بهتان وتغير الدرجات اللونيه. فهذه هي الأربعة أشياء، يعني طبعا في أكثر بس هي دحين أربع أشياء لازم تفكروا فيها لما تجي تبي تصبغوا أي غرفة أو تستخدموا الألوان في الغرف.
1: فكرة غلط. أنا أبغيكي تصلحين لي هذه المعلومات، إذا كانت صحيحة أوكي، إذا لا أنت عاد بتصلحينها. حقيقة تأثير الألوان هي حقيقة محدودة، وبصراحة المختصين مكبرين الموضوع، إيش رأيك؟
0: الحقيقة هذه يعني أنا بقول لك إنه مرة اندرس الموضوع بشكل مرة كبير، وأكيد اللون له تأثير لكن بيختلف من شخص لآخر، من ثقافة الأخرى أو من خبرات الثانية، وبرضه بيعتمد على الحالة النفسية المزاجية للشخص زي ما ذكرت، وغيرها في عوامل. وكلنا نتفق إنه لون معين ما يغير سلوك الكل بنفس الطريقة. إذا أوضح الموضوع أكثر، اللون له تأثير على ترددات الدماغ زي ترددات الصوت، لأنه اللون هو عبارة عن موجات كهرومغناطيسية، فكل ما زاد التردد كل ما أثر علينا. زي الصوت، كل ما كان صاخب كل ما كان سلبي علينا إذا تعرض الإنسان له بشكل كبير. وبحسب الدراسات إنه 80% من الإنسان بيقضي وقته في البيت أو في أماكن مغلقة، فبيتعرض للضوء الصناعي واللون بشكل مرة كبير، فلازم تتم دراسة عملية السيطرة بين التواصل البصري والاحتياجات الإنسانية. فاللون يعتبر محفز للمشاعر اللي بتأثر في سلوكك، إذا كانت مشاعرك قلقة أو حزينة بيفضل الابتعاد عن الأماكن اللي فيها اللون نشط وكثافة قوية عشان لا تأكد على هذا القلق.
1: طيب المعلومة اللي تقول إنه في ألوان تفتح نفسك للأكل أو للنوم، كلام يعني مأخوذ خيره مثل ما يقولون، الجيعان رح يأكل والنعسان رح ينام.
0: بالنسبة لهذه المعلومة، يعني هو اللون في النهاية ولون مش الأساس، هو محفز يحفزنا على مثلا تفتح الشهية أو إنه يحفزنا على النوم. فإذا تكلمنا، لو قلنا إنه عندنا اللون كصبغة واللون كلون إضاءة بيختلف الموضوع. لو تكلمنا على لون الصبغة مثلا أحمر، البرتقالي، الأصفر، هي ألوان دافية وحيوية، فعشان كده المطاعم يستخدموها لأنها أكثر نشاطا، بس مو هي السبب إنها تفتح الشهية، لا هي بتساعد على تحريك الدورة الدموية، عشان
1: هي عامل مساعد معناته
0: بالضبط. فعشان كده ممكن نشعر بالجوع، والأزرق مرتبط بالهدوء فيساعد على خلق أجواء مريحة فبيسبب لنا أو بيخلينا ننام. لكن إذا تكلمنا على الضوء حيجي العكس، الضوء الدافئ بيساعد على النوم والضوء البارد بيساعد على الأرق، عشان كده بنستخدمه في المكاتب. فعوامل زي برضو كمان بتأثر على الموضوع ده، عوامل زي الوقت اليوم اللي هو نهار ولا مساء، الروتين ومدى الضجيج ودرجة الحرارة والحالة النفسية، كلها بتأثر بشكل كبير على الشهية والنوم. فاللون هو محفز فقط وليس هو الأساس.
1: طبقها صح. خلينا نطبقها صح. كل إنسان ابن بيئته، فأنا أبغي أعمل إنعكاس للألوان اللي بالعادة مرتبطة بمحيطي، وأنا محيطي صحراوي، كيف ممكن نضيف الحياة يعني لابن البيئة الصحراوية؟ أنت قبل شوي ذكرتي البحر، ذكرتي مثلا المسطحات المائية، هذه مش متوفرة بكثرة عندنا في السعودية إلا على الساحلين، لكن أغلب المساحة صحراوية، فأنا أبغى أضيف حياة، إيش أعمل؟
0: السؤال هذا جدا جميل، ولأنه أنا من بيئة صحيح ساحلية وقريبة من البحر، فيمكن بتكلم عن البحر والشاطئ أكثر، لكن الأكيد الألوان حتختلف في المنطقة الصحراوية. بس لما تجي تفكري فيها، الصحراء مو بس عبارة عن ألوان دافية وبس، مو بس عبارة عن رملة وبس، لا، لها عناصر جدا متنوعة ونقدر نستخدمها في التصميم الداخلي. عندك مثلا درجات ألوان الرمل والصخور، تجي منها الذهبيات، تجي منها الأحمر، يجي منها البني وممكن الرمادي، وعندنا ألوان السماء في الشروق والغروب، يجي درجات الأزرقات، البرتقالي وبرضو البنفسجي، والنباتات الصحراوية والنخيل فيها درجات الأخضرات والبنيات، وممكن الواحات أنك تضيفي في المكان نوافير يعني في التصميم الداخلي. وأكيد في ألوان التراث المحلي، هذه ما نستغنى عنها لأنها هي اللي بتعطينا طابع للحياة المكانية. فنلاقي الصحراء مو مجرد رمال وألوان دافية، بل عالم كبير ومتكامل من الألوان والعناصر الطبيعية والتراثية اللي نقدر نضيفها للمساحات الداخلية وتكون بهوية مميزة وأصيلة. فلما نوظف هذه العناصر بطريقة مدروسة نقدر نصمم فراغات بتعكس جمال الصحراء وروح المكان بأسلوب معاصر ومميز.
1: طيب أنا في بيتي مملكتي الخاصة أبغى أخلق ديكور خاص مناسب لي، خليني أفترض مثلا أنها غرفة خاصة فيني، إن كانت للقراءة أو للموسيقى أو مثلا حتى للعبادة، إيش الألوان اللي تنصحين فيها لهذا النوع من المزاج الخاص؟
0: طيب هذه بالنسبة لذوقك الشخصي تقصدي يعني صحيح؟
1: نعم صحيح.
0: طيب إذا تبيها للعبادة والقراءة طبعا هو يعتمد على مساحة المكان، إذا كان المساحة صغيرة فمعناته حنبتعد عن الأماكن عن الألوان الغامقة أو المشبعة، ونروح للألوان اللي تكون شوية خفيفة أو تكون مريحة شوية أو يعني فيها حماس، لكن يفضل الألوان البيجيات أو الألوان المحايدة في المكان. الإضاءة برضو، الإضاءة مرة بتأثر علينا لأن اللون بيتغير مع تغير لون الإضاءة، يعني إذا مثلا لو لقيتي خلينا نقول قطعة أثاث في المعرض حيكون لون إضاءة عليها مسلطة بطريقة جميلة جدا والألوان حتكون مرة حلوة، لكن لو جيتي أخذتي هذه القطعة وحطيتيها في بيتك حتحصلي لونها اختلف، حتقولي أنا اخترت هذا اللون فحتستغربي من الموضوع. فالإضاءة جدا مهمة إنك تنتبهي إيش اللون اللي بيناسب هذا الإضاءة. برضو في عندك الخامات، لأنه زي ما ذكرت إذا كان عندك خدادية بقماش قماش من الحرير وتكون بلون بني، وفي عندك قطعة تانية خدادية بقماش من الشمواء بنفس درجة اللون، فأنت إيش الشعور اللي حتحسي أو تفضلي إنه يكون في المكان أو في المنطقة. فالملمس مرة مهم ويرجع للشخصية نفسها.
1: نعم شكرا لك الأستاذة لوجين منشي المصممة الداخلية والمهتمة بعلم اللون والضوء على هذه المعلومات الشيقة، شكرا لك.
0: يعطيكم العافية، وكان لي الشرف أن أكون معاكم في هذا البرنامج، وأشكركم جميعا وأشكر فريق العمل والمعدين، وشكر خاص لك يا أستاذ عرفات وأكيد المستمعين.
1: الله يحفظك، إلى اللقاء.

0: كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم، أتمنى أنكم استفدتوا من كل تفاصيلها. كان معاكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
1: عيشها صح.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
4: الليل يا ليلة التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: وعي.
7: نظن في قرارة أنفسنا أن الشدة والغلظة في التربية هي وسيلة هامة لجعل الأبناء أكثر قوة ومسالمة وابتعادا عن المشكلات، لكن هذا التعامل ربما يكون شخصيات عدوانية تكون منبوذة في المجتمع، وهذا بسبب الإسراف في التعامل بشدة ظناً أن هذا هو القرار الأفضل. لكن في نهاية الأمر، ما يزرعه الوالدين اليوم يحصدانه غداً، فعندما يصنع الوالدين بيئة إيجابية محبة تقوم على الخير وتحذر من الشر وتدعم الأهداف وتقف يداً واحدة مع كل فرد، فمن الطبيعي أن يعيش الطفل حياة أفضل ويحقق منجزات أكبر، لا سيما وأن العائلة تعد أساساً لكل نجاح. فصناعة عائلة مثالية يبدأ من أساليب تربوية مميزة.
8: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم، لا يتحدث كثيرا، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

دخل الملك القصر، وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان، وأعمدة من العدل، وسقف من الطموح.

في إحدى غرف القصر جلس الملك مع وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد للمملكة.

وبعد رحيل المؤسس تحول القصر إلى متحف، وفي كل زاوية قصة، وفي كل حجر بصمة. حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزاً للواحة التي كانت تمنح الحياة في الصحراء، تماماً كما منح القصر الوطن قرارات الحياة. لا زال قصر خزام واقفاً، لا يسكنه ملوك، لكنه يسكن ذاكرة وطن.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. كل واحد فينا عنده موهبة أو مهارة تستحق فرصة أكبر، والصيف من أفضل الأوقات لاكتشافها أو تطويرها. تعلم، جرب، مارس هوايتك أو التحق بدورة تثري خبراتك. يمكن تكون هذه الإجازة بداية شيء كبير في حياتك. استثمر وقتك واستثمر في نفسك. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: فرسان التمكين.
1: يا هلا وسهلا بمستمعينا الكرام، برنامجكم الأسبوعي فرسان التمكين، البرنامج اللي نسلط من خلاله الضوء على قصص الإبداع والابتكار، ونستضيف فيه نخبة من المبتكرين والمخترعين اللي حولوا أفكارهم إلى إنجازات. نستضيف في كل حلقة نخبة من المبتكرين والمخترعين اللي حولوا أفكارهم إلى إنجازات متميزة تسهم في خدمة المجتمع وصناعة المستقبل. في كل حلقة نأخذكم في رحلة ملهمة نتعرف من خلالها على تجارب استثنائية، ونكتشف كيف بدت الأفكار الصغيرة لتصبح مشاريع واحدة وإنجازات تستحق أن تروى. الإبداع لا يعرف حدود، والنجاح لا يأتي صدفة، بل هو ثمرة الشغف والإصرار والعمل الجاد. ويهدف برنامج فرسان التمكين إلى نشر ثقافة الابتكار وإبراز النماذج الوطنية الملهمة، وتشجيع أصحاب المواهب والأفكار الخلاقة على الإيمان بقدراتهم والسعي لتحقيق طموحاتهم. فنحن نؤمن بأن كل فكرة مميزة يمكن أن تكون بداية لتغيير إيجابي، وأن دعم المبدعين وتمكينهم هو استمرار في مستقبل أكثر إشراق وتقدم. كونوا معنا في هذه الرحلة الأسبوعية لنحتفي بالعقول المبدعة ونستمع إلى قصص نجاح ملهمة. نكتشف معا كيف يمكن للإرادة والعزيمة أن تحول الأحلام إلى واقع. يا هلا وسهلا فيكم وبرنامجكم.

0: وبين المكاتب الهندسية المعتمدة والحرفيين المهرة، ويهدف التطبيق إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات الهندسية وتوفير الوقت والجهد، وخلق منصة رقمية تجمع بين مقدمي الخدمات والعملاء بطريقة أكثر كفاءة وسهولة. وراح نتعرف على التفاصيل أكثر مع ضيفنا المهندس محمد زكريا فلفلان، مصمم نظم بكلية الحاسبات بجامعة الملك عبد العزيز. في البداية مهندس محمد، عرفنا بنفسك وعرفنا عن المشروع والشيء اللي ألهمك لتنفيذه.
1: بداية أعرفكم بنفسي، فأنا محمد زكريا فلفلان، مصمم نظم بكلية الحاسبات في جامعة الملك عبد العزيز. تخرجت من جامعة الملك عبد العزيز على درجة البكالوريوس في علوم الحاسبات وهندسة البرمجيات، وكان مشروع تخرجي هو استخدام أدوات تحليل الأنظمة الـ UML. بعد ذلك درست فصلين دراسيين في برنامج بزنس انتنسيف بروجرام في يونيفرسيتي اوف بنسلفانيا بالولايات المتحدة. كان هذا البرنامج يعتبر بالنسبة لي نقطة انطلاقة أولى في تعلم ريادة الأعمال. ثم درست في المعهد الملكي للفنون التقليدية بجدة بشراكة مع أكاديمية الملك تشارلز. بعد ذلك حصلت على الماجستير المهني في الأمن السيبراني من معهد الإدارة العامة بجدة، ثم حصلت على دبلوم الخط العربي من معهد السيبوي بمكة المكرمة. قبل أن أتحدث بشكل مختصر عن المشروع، هو من ألهمني هذا المشروع بعد توفيق الله تعالى أولا الوالدان حفظهم الله ومتعهما بالصحة والعافية، إذ كان لتربيتهما لي الأثر البالغ في تشكيل اهتماماتي المعمارية منذ سن مبكرة، وهذه الاهتمامات هي التي ولدت لدي فيما بعد فكرة هذا المشروع. طبعا والدي الله يحفظه كان يعمل مدرس اللغة العربية، وكان يصاحبنا معه في رمضان وفي موسم الحج إلى مكة المكرمة. طبعا في شهر رمضان نجاور الحرم المكي الشريف، طبعا كما تعلمون رمضان صيام في النهار، ثم نقضي ليالي رمضان في صلاة التراويح بمسجد الحرام. وفي الحج كنا يعني نؤدي فريضة الحج مع والدنا مع الوالدة كعادة أهل مكة في تلك الفترة. طبعا كانت الفترة آخر الثمانينات الميلادية، وكنت بالإضافة إلى ذلك يعني يشدني العمران التقليدي في حواري مكة. كانت هناك بعض البيوت التاريخية التي لا زالت قائمة في تلك الفترة، شدني فيها طريقة البناء من ناحية الواجهة الخارجية. كما تعلمون اشتهرت المباني في مكة المكرمة وفي جدة بالرواشين، وإضافة إلى ذلك كنت أتنقل كثيرا بين حواري مكة في تلك الفترة. كان بيت الوالد الله يحفظه في أجياد، وكنا أيضا نذهب إلى المسفلة، لدينا هناك بعض المعارف وأصحاب الوالد، وأيضا القشاشية وسوق الليل والشامية والفلق والجودرية والقرارة. هذه أسماء حواري كانت محيطة بالحرم المكي، تلقلت فيها كثيرا، وكنت أرى المشهد العمراني التقليدي لمنازل مكة التاريخية. أدى ذلك إلى تغذية بصرية، وتشكلت عندي ذاكرة عمرانية لبيوت مكة في تلك الفترة. جاءت المحطة الأهم بعد هذا كله عندما التحقت بالدراسة في المعهد الملكي للفنون التقليدية. طبعا هذا المعهد يقع في قلب أحد أشهر حارات جدة تاريخية، وهي حارة الشام. كانت فترة دراستي مع أنها كانت قصيرة، امتدت لفصلين دراسيين، كانت من أجمل وأكثر اللحظات إلهاما. طبعا تعلمت ودرست يعني في هذا المعهد تصميم وتنفيذ أغلب العناصر المعمارية الموجودة في منازل جدة التاريخية.

0: الشرقية وفي منازل، وفي منازل المنطقة الغربية اللي هي يعني البناء التقليدي بصفة عامة، من منجور الرواشين الخشبية إلى الأعمال الجبسية إلى القمريات والوود بينتينج والوول بينتينج والكارفينج. طبعا نتيجة هذه الدراسة تولدت لدي يعني شغف أكبر، ويعني كونت عندي أيضا مخزون بصري ومعرفي. فقلت في نفسي خلاص يعني الآن حانت اللحظة الفعلية للبدء في مشروعي. طبعا باختصار، فكرة المشروع هو عبارة عن تطبيق ذكي يوفر حلا تقنيا يربط العملاء الباحثين عن خدمات التصميم المعماري والهندسي مع مزودي الخدمات من المكاتب الهندسية المعتمدة والحرفيين المهرة.
1: حدثنا عن المشكلة اللي يحلها المشروع وما الشيء اللي يميزه عن باقي الحلول الموجودة.
0: طبعا مشروعي يحل مشكلة صعوبة وصول العميل الباحث عن خدمات التصميم الهندسي إلى مزودي الخدمات من المكاتب الهندسية المعتمدة والفنية المهرة، عبر توفير رحلة ممتعة للعميل بدءا من اختياره المكاتب الهندسية المعتمدة والحرفيين المهرة حتى الحصول على التصاميم المطلوبة. ما يميز مشروعي عن غيره هو أنه يتيح للعميل سرعة الوصول إلى المتخصصين ومزودي الخدمات من المكاتب الهندسية المعتمدة والموثوقة، إضافة للسعر المنافس مع تسليم التصاميم في وقت قياسي وبجودة عالية.
1: إيش هي التحديات مهندس محمد اللي واجهتك أثناء العمل وكيف تعاملت معها؟
0: طبعا التحديات اللي واجهتها خلال العمل على المشروع هو أنه أبغى أختبر الفكرة، وكيف وفين أختبر الفكرة. فكانت هذه من الأسئلة التي احترت في الحصول على إجابة شافية لها، لأنه كان عندي استراتيجية في أي مشروع ريادي أنه قبل ما أبدأ في إطلاقه لابد أنه أختبر فكرة وأعرف مدى نجاح هذه الفكرة ومدى فشلها، وهل حتستمر، هل حتلاقي لها جمهور، هل لها عملاء إلى آخره. فوجدت بغيتي في مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة الملك عبدالعزيز، بحكم أنه أنا عملي أصلا في الجامعة، فكان المركز يعتبر أقرب جهة أقدر أختبر فيها الفكرة. وشاركت بفضل الله في برنامج الشركة الموسم السادس في عام 2024، وفعليا كان البرنامج يعني مختبر لفكرة، حققت بحمد الله تعالى جائزتين من أصل 3 مشاركات للفكرة. الجائزة الأولى كانت أفضل شركة طلابية ناشئة ذات تأثير اجتماعي على مستوى جامعات المملكة لعام 2024، والجائزة الثانية كانت المركز الأول بمسار الكفاءة التشغيلية في روشن هاكاثون العام 2024. أيضا من التحديات اللي واجهتها معسكر منشآت أقيم في صيف 2024 في رحاب جامعة الملك عبد العزيز، سجلت فيها بمشروعين. طبعا قبل المشروع الأول، والمشروع الثاني اللي هو المتعلق بالعمارة والتصاميم لم يقبل، فأصبت بصدمة كبيرة صراحة. طبعا هذا الخبر جاني يوم الخميس، يوم يعني ويكند، وكنت خارج البيت واتمشى، ويعني رحت مع الاهل مطعم ناكل فيه وزي كذا، فوصلني الخبر الصادم هذا وانا في الويكند، فسبب لي شيء من الصدمه. فاتصلت مباشره باحد المشرفين على المعسكر الريادي، وراح اليوم ذاك كله في محاولة إقناعه بأني يعني صح أنه أنا عندي مشروعين وقدمت المشروعين وقبل واحد والثاني ما قبل. حاولت معه تقريبا بالمراسلة واتصال، وبعد جهود مضنية لمدة 3 ساعات تقريبا اقتنع المشرف، و من قبل المشروع الثاني، و صرت يعني مشرفا لمشروعين رياديين في معسكر واحد، وكان هذا يعتبر بالنسبة لي يعني مفخرة أني أكون مشرف على مشروعين في معسكر ريادي واحد. والحمد لله كان يعني معسكر ناجح بكل المقاييس، استفدت منه كثير. أيضا من التحديات التي واجهتها في خلال عملي على المشروع، عندما شاركت في روشن هاكاثون لعام 2024. طبعا هذا المعسكر هو مكون من جزئين، جزء افتراضي عن بعد ومعسكر افتراضي عن بعد، كانت لمدة أسبوع. طبعا كان خلال الفترة فترة المعسكر الافتراضي اللي هي 5 أيام هذه، كان في تسليمات، وكان في أيضا أوقات محددة للتسليم. إذا ما سلمنا بعض المهام في قبل الوقت قد لا نترشح، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الشباب اللي كانوا معايا قدرنا أنه نترشح للمرحلة الحضورية اللي هو المعسكر الحضوري اللي كان في الرياض. طبعا كانت منافسة شديدة صراحة، لأنه كانت هناك فرق من داخل وخارج المملكة العربية السعودية، يعني كانت من المنافسات اللي أنا أعتبرها صراحة نقطة تحول بالنسبة لي في التعرف على منافسين من داخل المملكة ومن خارجها. والحمد لله بفضل الله ثم بفضل جهودي وجهود الشباب حققنا المركز الأول في مسار الكفاءة التشغيلية في روشن هاكاثون لعام 2024.
1: ما هي التقنيات الحديثة اللي يعتمد عليها المشروع؟
0: طبعا من التقنيات الحديثة التي سيعتمد عليها المشروع هو العمل الجاري حاليا على إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي للتطبيق عبر بناء وكيل ذكاء اصطناعي للقيام ببعض المهام التي تضمن تقديم الخدمة للعملاء بجودة ودقة عاليتين.
1: هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع؟ وكيف كانت التجربة؟
0: هو في الحقيقة الحمد لله نحن اجتزنا أهم مرحلة، وهو مرحلة اختبار المشروع واختبار الفكرة، وحققنا جوائز أثبتت أن هذه الفكرة إن شاء الله ناجحة ولها سوق ولها عملاء. بدأنا بعد ذلك مرحلة بناء النموذج الأولي وشغالين عليه، وحاليا يعني نعمل على وضع اللمسات التقنية للمشروع، إضافة إلى ذلك استكمال التصاريح والموافقات النظامية اللازمة لإطلاقه تجريبيا مطلع العام القادم بإذن الله تعالى.
1: هل يوجد هناك مهندس محمد خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟
0: طبعا ما يتعلق بالخطط المستقبلية لتطوير هذا المشروع، أنا أتطلع أنه يصبح هذا المشروع منصة رقمية رائدة في مجال التصميم وتوفير الحرفيين المهرة بالمملكة، وأنه يساهم بإذن الله تعالى في تطوير وتحسين سوق التصاميم الهندسية والمهن والحرف بإذن الله تعالى.
2: فرسان التمكين.
1: وفي ختام حلقتنا نؤكد أن الابتكار الحقيقي هو الذي يقدم حلول عملية تسهل حياة الناس وتواكب التطور التقني الذي نعيشه اليوم، ويعد هذا التطبيق الذكي نموذجاً مميزاً للتحول الرقمي في قطاع التصميم المعماري والهندسي، اللي يسهم في بناء جسر تواصل مباشر بين العملاء ومقدمي الخدمات، ويوفر الوقت والجهد، ويمنح المستفيدين فرصة الوصول إلى خدمات هندسية موثوقة بكفاءة وسهولة. مثل هذه المشاريع المبتكرة تعكس أهمية توظيف التقنية لخدمة المجتمع وتطوير مختلف القطاعات، وتؤكد أن الأفكار البسيطة يمكن أن تتحول إلى مشاريع رائدة عندما تقترن بالإبداع والرؤية الواضحة، وأكيد الإصرار على تحقيق الأثر الإيجابي. نتوجه بخالص الشكر والتقدير لضيفنا الكريم على مشاركته هذه التجربة الملهمة وعلى ما قدمه من معلومات قيمة، عرفنا بهذا المشروع الواعد وأهدافه المستقبلية، وأكيد نأمل أن تكون هذه الحلقة مصدر إلهام لكل صاحب فكرة وطموح، ونؤكد لنا جميعاً أن الإبتكار

الابتكار لا يقتصر على الاختراعات الكبيرة، بل يشمل كل فكرة قادرة على تقديم حل جديد وتسهيل لحياة الناس. شكرا لكم مستمعينا الكرام، ونلتقي على خير في حلقة جديدة من برنامج فرسان التمكين، مع قصة نجاح جديدة وابتكار جديد وشخصية ملهمة تواصل صناعة المستقبل. إلى أن نلقاكم، تقبلوا أطيب التحايا من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج محمد الجنيد. مع السلامة.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
6: صوت من المستقبل.
7: السلام عليكم، أنا شهد الغامدي، طالبة في الصف الثاني ثانوي من مدارس منارات الرياض الأهلية، مهتمة بمجال الطاقة المتجددة والبحث العلمي. بدأت فكرة المشروع في عام 2025، وكانت بالأساس اقتراح من مشرفي، حيث أنه طرح فكرة الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحديداً مخلفات أشجار الزيتون بطريقة مبتكرة. وبحكم أن عندي تجربة سابقة في العمل على المخلفات الزراعية، لفتني هذا الطرح بشكل كبير، وهذا اللي خلانا نعمل على تطويره إلى مشروع بحثي متكامل. يتكلم المشروع عن إنتاج الهيدروجين الأخضر من مخلفات أشجار الزيتون باستخدام تقنية التحفيز الضوئي، وتعتمد هذه التقنية على استخدام ضوء الشمس مع مواد محفزة لتحفيز التفاعلات الكيميائية المسؤولة عن تفكيك المخلفات وتحويلها إلى غاز الهيدروجين، وهو من أنظف مصادر الطاقة وأكثرها استدامة. تكمن أهمية المشروع في أنه يقدم حل يجمع بين تقليل النفايات الزراعية والاستفادة منها كمصدر طاقة بدل من التخلص منها بطرق قد تضر بالبيئة، كما يعتمد على مصدر متجدد وهو ضوء الشمس، وهذا اللي يخليه خيار واعد ضمن التوجه نحو الطاقة النظيفة. وخلال العمل على المشروع واجهتنا عدة تحديات،

0: من أبرزها صعوبة التعامل مع التركيب المعقد للكتلة الحيوية، فهي تحتاج إلى طرق فعالة لتفكيكها. بالإضافة لذلك، كان اختيار المحفز المناسب تحدي مهم، لأن كفاءة إنتاج الهيدروجين تعتمد وبشكل كبير على نوع المحفز المستخدم. ويساهم المشروع في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، خصوصاً في مجال الاستدامة البيئية وتنويع مصادر الطاقة، من خلال تقديم فكرة تدعم إنتاج طاقة نظيفة والاستفادة من الموارد المحلية بشكل أفضل. أما عن الإنجازات، فيتمثل أبرزها في تطوير فكرة بحثية تحمل طابعاً ابتكارياً يمكن اعتبارها نقلة نوعية في مجال الاستفادة من الكتلة الحيوية لإنتاج الهيدروجين. بالإضافة، يحصل المشروع على جائزة خاصة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي. وفي النهاية، هذا المشروع يمثل بالنسبة لي خطوة أولى في مسار أسعى من خلاله للاستمرار في مجال البحث العلمي والمساهمة في تطوير حلول مستدامة تخدم وطني. وأفخر بانتمائي لهذا الوطن، وأسعى لأن أكون جزءاً من مستقبله الواعي.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. خارج الصندوق.
2: حياكم مستمعينا خارج الصندوق. يقول المثل: عط الخباز خبزه ولو أكل نصه. في المقابل في مثل آخر يقول: ما حك جلدك مثل ظفرك. المثل الأول يحثنا على الاستعانة بالمتخصصين لقضاء حاجاتنا وحل مشكلاتنا. المثل الثاني يدعونا للاعتماد على النفس. ظاهريا ومبدئيا يبدو أنه بين المثلين تناقض، فهل فعلا بينهم تناقض؟ وإذا كان فيه بينهم تناقض، وش المثل الصح أو الأصح، الأول أو الثاني؟ أو في حالات يكون الصح فيها الأخذ بالأول، وحالات يكون الصح فيها الأخذ بالمثل الثاني؟ خلونا نشوف. المثل الأول يقول: عط الخباز خبزه ولو أكل نصه. شخصيا أشوف أن هالقول أو المثل صحيح في بعض الحالات، منها لما يكون الشغل اللي أنت تبي تسويه مو أي أحد يقدر يسويه، يبيله واحد ماهر خبير متخصص. أيضا لما تكون تبي الشغل يكون بمستوى احترافي عالي، وكذلك لما تكون ما تبي تخاطر وتغامر وتصلح الشغلة بنفسك، أو تخلي غير مختص يصلحها فتخاف تخرب زيادة. أيضا لما تكون مو رايق أو مو فاضي أنك أنت بنفسك تسوي الشغلة. كذلك لما وضعك المادي يكون جيد بحيث تشتري راسك على ما قالوا وتريح بالك وتخلي غيرك ينجز شغلك بمقابل مالي. هذه تقريبا هي الحالات اللي أشوف أن الأخذ فيها بعط الخبز خبازة صحيح. أما المثل الثاني: ما حك جلدك مثل ظفرك، وللشافعي بيت يقول فيه: ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. فلا شك أن المقصود أنك تتولى جميع أمرك، لكن مو شرط بشكل مباشر. يعني ما يعقل أن المقصود أنك لو مرضت تعالج نفسك كأنك طبيب، ولو تعطلت سيارتك تصلحها كأنك ميكانيكي، ولو بترمم مثلا بيتك أنت بترممه بنفسك كأنك مقاول. لا طبعا، المقصود أنه قد ما تقدر أنك تسوي أمورك بنفسك سوها بنفسك. يعني مثلا جيبت أغراض من التموينات أو أكل من المطعم بدال الاعتماد على تطبيقات التوصيل اللي تاخذ مقابل على هالشيء رغم سهولته، وممكن تتأخر عليك ويجيك الطلب فيه غلط، والأكل أحيانا بارد وتتهاوش لأنك جايع ومعصب تتهاوش مع سائق التوصيل. الأفضل أنك الله لا يهينك على قولتهم تدق سلف وتروح المطعم وتجي بالأكل بنفسك، إذا ما كنت مشغول وتعرف تسوق ومعك سيارة ومو وقت زحمة. هذا بالنسبة للي تقدر تسويه. أما اللي ما تقدر تسويه فأيضاً أنت تتولى أمره، مو بأنك تسويه بنفسك، لكن تبحث عن الشخص المناسب له وتسأل عنه وتتواصل معه، ثم تتفق أنت وياه على تفاصيل العمل وتتابعه وتشرف عليه. مستمعينا، لابد من الاعتماد على

النفس، لأن الاعتماد على النفس أساس النجاح كما يقال. لكن في نفس الوقت لابد من الاستعانة بالآخرين، لأن اليد الوحدة ما تصفق. واللي بيفهم من الاعتماد على النفس أنه هو يباشر كل عمل يبي يسويه، عز الله أنه بيجيب العيد كل يوم. وكذلك اللي بيرمي أشغاله على غيره حتى لو كانوا مختصين دون ما يسأل ويهتم ويتابع، هذا بياكلها بعد، لأن ما في أحد بيصير حريص على أشغال شخص كثر الشخص نفسه. فإذا هو ما اهتم بها فمن باب أولى غيره ما راح يهتم بها. وأقرب وأوضح وأشهر مثال على كذا الشخص اللي يفتح محل تجاري وما يتابعه، يخلي غيره يتابع وهو بس جالس وحاط رجل على رجل ينتظر أن الأرباح تجي، هذا غالبا يفشل في النهاية، عكس اللي يتابع شغله ومحلاته بنفسه كل يوم ويسأل عن كل صغيرة وكبيرة. أقول قولي هذا وأنتم في النهاية مستمعين خذوا اللي يعجبكم ويقنعكم، لأنكم أعرف باللي يناسبكم ويتماشى مع ظروفكم ورغباتكم. ونلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله من خارج الصندوق. أنا خالد الغانم والمخرج خالد الشامخي، في أمان الله. خارج الصندوق.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين والمستمعات، وحيكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن أسماء الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الفضيل، وعن ذات الله سبحانه وتعالى. حديث كلنا يحفظه: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. ما المقصود بإحصاء هذه الأسماء؟ قال ابن القيم رحمه الله: أحصى ألفاظها ومدلولها، وأحصى فهم معانيها ومدلولها، ودع الله عز وجل بهذه الأسماء، كما قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أيها المستمع الكريم، أسألك: هل أحصيت ألفاظ الله عز وجل؟ فإن أحصيتها، هل فهمت معانيها ومدلولها؟

فإن كنت أيضا فهمت معانيها، هل أنت تكثر بالدعاء لله عز وجل بهذه الأسماء التي تجلى الله سبحانه وتعالى بها؟ يقول ابن القيم: ليست حاجة للأرواح قط أشد حاجة من معرفة الله عز وجل، معرفة باريها وفاطرها. يقول: ولا سبيل إلى هذه المعرفة إلا بمعرفة الله في أوصافه وأسمائه، وكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. أيها المستمعون، إني سائلكم، حينما نصلي ونسمع البعض يبكي، حينما نذهب إلى بيت الله عز وجل ونرى بعض وهو واقف على أعتاب الكعبة يبكي، حينما نرى مظلوم قام جوف الليل يبكي، أترونه مثله مثل الذي لم يحصي أسماء الله لا حفظا ولا فهما ولا دعاء؟ لا والله، إن هذا الذي بعى، إن هذا الذي دعا الله ثم استشعر معاني عظمة الله في هذه الأسماء كان لله أقرب وللإجابة أجدر، بل والله إنها لذة طاعة لا يحصل عليها إلا من كان قلبه وفكره وتدبره لله ولأسمائه، ومن كان بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. أيها المستمع الكريم، عرفت الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، عرفته بأن له أوصاف الكمال والإحسان والجمال والجلال، أين تأثير هذا على نفسك وعلى طاعتك وعلى فهمك؟ والله من عرف الله حق معرفته كان منه أخوف، وكان له أخشى، وكان له أتقى، فلا تراه يغش ولا يكذب ولا يبتدع ولا يظلم، لا تراه إلا يذل نفسه لعزة الله، لا تراه يخضع إلا لقوة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا، ومن عرف ربه عرف نفسه. أيها المستمعون، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده، يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم كمؤمنين كعباد لله. أليس الله رحيم يحب أن يراك رحيم؟ أليس الله شكور يحب أن يراك من الشاكرين؟ أليس الله كريم؟ الله يحب المتصدقين الكرماء، الله محسن يحب المحسنين، الله عفو يحب العافين، الله تواب يحب التوابين، الله طيب يحب الطيبين، الله جميل يحب الجمال، الله عليم يحب العلم وأهله، الله ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق. والله إنه لمن الخسران والأسف أن تعرف سخط الله أو غضب الله ثم تتعرض له ولا تطلب الأنس والقرب بالله ولله بطاعته. فالله الله، معاشر المسلمين، نحن في شهر مبارك عظيم نعود فيه إلى الله بكل طاعة وبكل قربة بجوارحنا وقلوبنا وفؤادنا، ألا فسارعوا إلى الخيرات، وتلك الخيرات عظيمة، ومن عظائمها أسماء الله وعظمة الله التي نسأل الله أن يشرح صدورنا لها، إنه على ذلك قدير. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: لا إله إلا أنت، اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا وتوبة صادقة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

في دقائق. العالم اليوم يواجه مشكلة بيئية ضخمة اسمها التلوث البلاستيكي. البلاستيك موجود في كل مكان حولنا، من أكياس التسوق إلى عبوات المياه. لكن هل فكرنا يوماً وش يصير لهذا البلاستيك بعد ما نرميه؟ البلاستيك ما يتحلل بسرعة، بل يبقى في البيئة مئات السنين، مسبب أضرار كبيرة للحيوانات والتربة وحتى البشر. تخيل معي أكثر من 300 مليون طن من البلاستيك يتم إنتاجها سنوياً حول العالم، و9% فقط يتم إعادة تدويرها، والباقي ينتهي في المحيطات، الصحاري والمدافن، ملوثاً كوكب الأرض. الدراسات تشير إلى أن هناك حوالي 8 ملايين طن من البلاستيك تدخل المحيطات كل عام، وهذه النفايات البلاستيكية تشكل خطر كبير على الكائنات البحرية، السلاحف مثلاً تخلط بين أكياس البلاستيك وقناديل البحر وتبتلعها، مما يسبب اختناقها وموتها. لكن التأثير ما يوقف هنا. البلاستيك يتحلل إلى جزيئات صغيرة تسمى الميكروبلاستيك، اللي تدخل في السلسلة الغذائية. هذا يعني أننا كبشر ممكن نأكل ونشرب بلاستيك دون ما ننتبه. تخيل الضرر على صحتنا من السموم اللي تنتقل بسبب هذا التلوث. لكن هل في حلول؟ أكيد في حلول. البداية تبدأ منا، الحد من استخدام البلاستيك ما يحتاج تغييرات ضخمة في حياتنا، بالخطوات بسيطة لكن مؤثرة. أولاً، استبدل الأكياس البلاستيكية بأكياس قماشية قابلة لإعادة الاستخدام. تخيل لو كل شخص قلل استخدام الأكياس البلاستيكية، كم طن من النفايات بنوفر على بيئتنا؟ ثانياً، استخدم زجاجات المياه القابلة لإعادة التعبئة بدلاً من شراء العبوات البلاستيكية. بهذه الخطوة البسيطة راح تقل كمية كبيرة من النفايات البلاستيكية. ثالثاً، قلل من شراء المنتجات المغلفة بالبلاستيك. حاول تختار المنتجات اللي تستخدم تغليف صديق للبيئة مثل الورق أو الزجاج. ولا ننسى أهمية إعادة التدوير. إذا كنت مضطر لاستخدام البلاستيك، تأكد أنه يتم التخلص منه بشكل صحيح ويعاد تدويره. دعم مراكز إعادة التدوير وتشجيع الشركات على استخدام مواد مستدامة يعتبر جزء مهم من الحل. التغيير ما يجي من فرد واحد، لازم كلنا نتعاون، المدارس، الشركات والحكومات، كلهم يلعبون دور كبير. ممكن نشر الوعي حول أضرار البلاستيك من خلال حملات توعوية ومبادرات مجتمعية. والأهم هو تعليم الأطفال أهمية الحفاظ على البيئة، لأنهم جيل المستقبل. لما الأطفال يتعلمون قيمة الأرض ويكبرون على حبها، يكون عندنا مجتمع واعي قادر على مواجهة التحديات البيئية. ختاماً، التلوث البلاستيكي مو مشكلة شخص أو بلد، هو تحدي عالمي. الحل يبدأ مننا كأفراد، بخياراتنا اليومية وبوعينا. تذكر إن كل خطوة صغيرة باتجاه تقليل البلاستيك تعني كوكباً أنظف ومستقبلاً أفضل. لذلك خلونا نكون التغيير اللي نحب نشوفه في العالم. بيئتنا تستحق الأفضل، وحمايتها مسؤوليتنا جميعاً.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله سدو عشق، يعني لما أنا أشوف سدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن تصميم الإكسسوارات اليدوية، عمل يحول الفكرة إلى قطعة تلبس من العقود والأساور والحلق بألوان وأشكال متنوعة تناسب مختلف الأذواق، وتختلف خامات كل قطعة بحسب التصميم المختار لتصبح جزء من الإطلالة اليومية. وضيفتنا اليوم المدربة والحرفية سارة القحطاني.
5: اللي يميز الإكسسوارات اليدوية بالنسبة لأي إكسسوار بالسوق إنه يكون من تصميمك الخاص، اختيارك للأحجار بنفسك، شغلك أنت بشكل شخصي، فهذا

0: يميزه ويكون فريد عن اللي بالسوق.
1: يعني مستحيلة أصلاً حتى تلاقين أحد لابس مثلك.
0: أبداً، أنت الوحيدة، أنت الفريدة.
1: طيب لو بنبدأ نصمم إكسسوار من الصفر، وش الأدوات والخامات الأساسية اللي راح نحتاجها؟
0: أول شيء بتكون عندك الطارة اللي فيها المقاسات اللي هي قياسات العقد، الزراديات، الأقفال، الخيوط، الأحجار أو اللولو اللي بستخدمها في العقد، فهنا تكون عندك الأدوات جاهزة وتراها متوفرة في أي مكان، أي مكان تبين تشترينها.
1: أدواتها سهلة وبسيطة.
0: جدا سهلة وبسيطة، ولو ما عندك هذه الطارة لا تلتزمين فيها، عندك المتر، خذي مقاساتك بالمتر طول العقد اللي أنت تحتاجينه.
1: أنتوا ممكن تسوون الإكسسوار مو بس من الأحجار واللولو، ممكن بعد خرزات، توقع الخرز بعد دارج كثير، صاروا الناس يطلبونه.
0: بالنسبة للعقود إحنا عندنا بحر من الاختيارات، عندك اللول الزراعي، عندك الأحجار الكريمة، عندك الكريستال، عندك الخشب، عندك السوارفسكي، ترى هذه كلها أحجار نقدر نستخدمها، فما شاء الله الأكسسوارات بحر، ما تقدرين تقيمين أي نوع، هو حسب التصميم.
1: ممكن تسوين إعادة تدوير؟ يعني مثلا عندك اكسسوار قديم تفكين اللي فيه وترجعين تركبين عليها اشياء جديده.
0: الله ياسمين، هذه لعبتي انا. أيوة. انا احب اللي هو اعاده التدوير. انا صار عندي مره انه عندي عقد قديم جدا من زمان ما لبسته صراحه، فاحتجت اني اصمم عقد واحتجت الاحجار الموجوده فيه، وهو خلاص ما صرت البسه لي فتره، فاشتريت احجار جديده وركبتها على هذا العقد، فككته، صممت منه عقد وحلق وأسواره وطعمته من الأحجار الجديدة. فللأمان الكل سألني عنه، كيف صممتي، من وين الأحجار، شفتي شلون فكرة إعادة تدوير الأشياء الموجودة في البيت،
1: ولا يبين إنها كان مستخدم.
0: لا، إذا أنت محافظة على القطعة ما راح تتغير لا لونها ولا شكلها ولا أي شيء من الأحجار، بس إنك في أحجار تكون نادرة ما هي موجودة. فأنا عشان أستفيد من هذا العقد أرجع أسوي لها إعادة تدوير.
1: طيب تختلف الخامات على حسب القطعة، يعني سواء كان عقد، سوارة، حلق؟
0: طبعا تختلف حسب الفستان، حسب المناسبة اللي بتروحي لها. إذا كان فستانك مثلا هاي نك مسكر، تستخدمين عقد تصممين حلق بس تكتفين بحلق طويل مثلا وسوارة وخاتم. إذا كان مفتوح حسب أطواله، طبعا ترى تدرين حسب حتى خامة الفستان، يعني ممكن تحطين شيء دفش مثلا أحجار ثقيلة على فستان مثلا يكون ناعم. فاختيار التصميم يعتمد على اللبس اللي راح تلبسينه.
1: طب قبل ما تبدين الشغل، دام انك تطرقتي للتصميم، كيف تختارين شكل التصميم والالوان اللي تناسب في الاكسسوار مع اللبس؟
0: طبعا اول شيء انا اخترت اللبس اللي راح البسه، ابدا على اساسه اختار التصميم اذا كان يحتاج عقد او حلق او نكتفي بس بالاسواره. بعد ما اختاره طبعا اخذ القياسات زي ما قلت لك، بالطاره الموجوده اللي هي فيها الاطوال العقود المختلفه او بالمتر. بعدها ابدا اصمم العقد، لو فرضنا نحب نصمم عقد ابدا اقفله من البدايه وابدا اصمم العقد.
1: يعني الخطوه الاولى هي التكفيله. يعني انا اشوف الحين، خلينا نتخيل الحين عندنا هنا ما شاء الله كذا عقد، ابى اتكلم عن هذا العقد الصراحه لان لفت انتباهي، انت مسويته من اللولو وحاطه فيه تعليقتين، صراحه تصميمه انا اشوفه غريب لانه بالعاده نكتفي بالدندوشه هذه اللي تيجي من قدام، انت حاطه هنا دندوشه على شكل قلب وحاطه قفل من وراء، ممكن ان تقلب القلب من وراء وتخلي الجهه الثانيه من قدام كانها قفل في نفس الوقت، كيف سويتيها؟
0: هذه طلب احدى الزباين عندي، انه تبغى عقد تلبسه على طريقتين، يعني هي تستفيد من العقد انها راح تلبسه على طريقتين، فطلبت انه نصمم لها عقد لولو وفي الوسط تعليقه زي القلب وفي النهايه نختمها بقفله زي ما تفضلتي وقلتي انها تقدر تلبسها. فكان شكلها اللي هي زي العظمه وفيها دائريه، هي اصلا شكلها، هي اصلا هذه ممكن نصمم عقد ساده وبس نكتفي بهذه القفله. فصراحه ما كنت مقتنعه مره لان العقد كان قصير، بس هي قالت لي لا صممي زي كذا، ففعلا كان من اجمل العقود، وبعدها صار كل الزباين عندي يطلبونه.
1: طيب ايش استخدمتي الخيط فيه، وهل في خيوط معينه تستخدمينها للاكسسوارات ولا عادي اي خيط؟
0: لكل حجر خيط معين فيه. طبعا الاحجار اللي تكون ثقيله تستخدمين لها الخيط المتين لانه مع الاحتكاك ممكن تقطع. فاللولو انا استخدمت اللولو، استخدمت معاه الوتد لانه يكون مرن واسهل وخفيف معه، والاحجار الثقيله زي ما قلت لك تستخدمين لها ممكن خيط الحرير، انا افضل خيط الحرير.
1: الحين احنا تكلمنا عن التصميم وتكلمنا عن الادوات، ابيك تتكلمي لي بالتفصيل كيف سويتي هذا العقد، وش اللي بديتي وكيف ركبتي اللولو فيه لين من انهيتي؟
0: بالبدايه اخذت المقاسات، اللي هو العقد هذا حجمه وسط، لا هو صغير ولا هو كبير، وسط. أخذت المقاسات، بعد ما أخذت المقاسات بدأت أقفل من البداية، لأني خلاص أنا حافظة هالمقاسات، قفلت من البداية اللي هي القفلة استخدمت اللي هي فم السمكة، وبعدين فيها قفلة. بعد ما قفلتها أنا حاطة عدد مثلا لو قلنا 24، وبعدين حطينا القفلة القلب، بعدين كملنا 24 وقفلناها. إذا كانت تحتاج طلاء في النهاية طلعناها، إذا ما تحتاج لا، وبكذا أكون خلصنا العقد.
1: ما تستخدمين فيها إبرة؟
0: لا لا ما أستخدم إبرة.
1: وكيف يعني تثبتين الخيط أو الوتد هذا، كيف تثبتينه بحيث أن تدخل فيها الخرزات أو مثلا زي اللي موجود عندنا هنا قدام اللولو
0: فم السمكة، هذه نفتحها وندخل فيها الخيط، وبعدين نبدأ نحط فيها حلقة دائرية نكبسها عشان نقفل فيها فم السمكة. بعد ما نقفلها خلاص إحنا كذا ضمننا أنه الخيط ما حيتحرك ولا حيطلع أبدا.
1: الحين بالعادة الأكفال يا تيجي باللون الذهبي أو تيجي باللون الفضي، كيف نحافظ عليه أنه ما يتأكسد ويتغير لونه بعد فترة؟
0: أول شيء نبعدها عن العطور، ونبعدها عن الماي، ونبعدها عن الكريمات عشان نحافظ عليها مدة أطول. ثاني شيء، وهذا دائما أنا أحطه مع الزباين عندي لما يجي يشترون أي قطعة، دائما أحط يا قطعة سلوفان اللي هو كيس سلوفان، يا كيس مخمل، عشان تحافظ على القطعة مدة أطول، بما أن إحنا يعني منطقتنا فيها رطوبة أحيانا يتأكسد العقد قبل ألبسه، عشان تحافظين عليه دائما احفظي قطعة مخمل أو قطعة سلوفان.
1: الحين العقد خلاص صار جاهز، نبي نصمم له إسوارة نحطها على اليد، نبي نصمم له حلق، كيف نسوي؟
0: من الأحجار الموجودة اللي اللي اللي بقت من العقد ممكن نصمم منها حلق. لما أجيب فكرت إني أصمم حلق، فيه عندنا قطعة طويلة نهايتها زي المسمار دائرية، أبدأ أثبت فيها مثلاً اللولو وقطعة من الحجر اللي هي طعمناها في العقد، وأقفلها من فوق، وأبدأ أركب فيها الحلقة الكريستال اللي هي قفلة الحلق. الأسوارة هي نفسها العقد، بس اللهم بتكون بشكل أصغر والعقد بيكون شكل أكبر، نفس التصميم بتكون.
1: بعد ما خلصت القطعة كيف تتأكدين إنها متماسكة وجاهز إنه أنتي تلبسينها؟
0: طريقتي لما أجي أصمم العقد قبل أسلمه للزبون اللي عندي، الصراحة أبدأ أشده بزيادة وأبدأ أشد من الأقفال عشان أطمن أنه أنا قفلتها وختمت العقد بشكل جيد.
1: يعني أنا أحس من كلامك صراحة كأنك يعني تقولين أن هذه من المهن أو من الحرف السهلة اللي ممكن أي أحد يمتهنها ويتكسب من وراها.
0: جداً سهلة لأن خاماتها متوفرة في السوق، تقدرين تلقينها في أي مكان في السوق، والأحجار موجودة، وإذا ما عندك أحجار في السوق غير متوفرة تقدرين تسوين إعادة تدوير من الأحجار الموجودة، أنت بنفسك تصممي، حتى لو ما سويتيه بزنس تقدرين أنت تصممين عقدك أو حلقك بنفسك وتتميزين عن الجميع.
1: اللي حاب يتعلم هالحرفة وش أسهل قطعة تنصحين ويبدأ فيها؟
0: أسهل قطعة السوارة.
1: شكي بدايتك كانت مع السوارة.
0: فعلا لأنها أسهل شيء، بعدها توسعت صارت سوارة وحلق وعقد. إذا تعلمت الأساسيات تقدرين تصممين أي تصميم، بس أسهل قطعة لما أني أنا بداياتي كانت بالأسوارة. بعدها إذا تعلمت أساسيات السوارة هي نفسها أساسيات العقد، هي نفسها أساسيات تعليق الجوال، تعليق النظارة، تدخلين في بحر الإكسسوارات.
1: هي سهلة لكن يمكن القفلة اللي في البداية تسوونها عشان تبدون تركبون الأحجار فيها أو الخرز هي اللي شوي بلها تركيز.
0: القفلة شوفي القفلات تختلف، في قفلات تكون عقدة وبعدين تحرقينها وتغطينها بخرزة، وفي القفلات اللي هي السهلة اللي أنا أحب أستخدمها اللي هي فم السنارة. إذا أنت بدأتي بالقفلة جيدة وقفلتيها من البداية وكبستي يعني عليها بالزرادية كويس، تأكدي إن خلاص أنت كده ضمنتي إن العقد أو الأسوارة بتكون ما شاء الله تبارك.
1: وتبقى الإكسسوارات اليدوية من الأعمال اللي تعتمد على خامات بسيطة مع إمكانية إعادة تدوير بعض القطع السابقة لتخرج بتصاميم جديدة تختلف في أشكالها وتفاصيلها من تصميم لآخر.
2: حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين السهيمي، إخراج محمد العبود. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة، وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
4: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: ديرتي حبيبتي.

ذات فجر وفي أقصى الشرق، حيث تلامس الشمس رمال الجزيرة العربية قبل أي مكان، سارت قافلة من الضوء تبحث عن شيء لا يشترى ولا يباع.

توقفت، وأمامها قامت النخيل كأنها جنود من نور تصافح السماء وتهمس للأرض. هنا الأحساء.

يقال أن كل واحة تحكي سرها لمن يصغي، وأنا أصغيت. في زوايا واحة الأحساء رأيت نخلة عجوز، جذعها مشقق وضلوعها من الزمن. قلت لها: ما قصتك؟ فأجابتني: أنا أول حب في قلب الأرض، أنا نخلة منذ 1000 عام أخذتني بيدها إلى حيث عين الجوهرية تبكي ماءها العذب، وهناك عند ضفة العين جلس طفل يملأ جرته. قال: هذا ماء جدي منذ 100 سنة يروي هذا النخل ويسقي هذه القلوب. ثم سرنا إلى سوق القيصرية، حيث الطيب يملأ الزوايا، والأصوات تروي حكايات الكرم، والأيادي تصنع الفخار كما كان منذ زمن الأحساء

وفي إحدى الزوايا كانت امرأة تصنع من سعف النخل سلة صغيرة. قلت: لمن هذه؟ قالت: لطفلة لا تعرف أن النخلة أمنا، تعطينا بلا تعب وتظل واقفة.

الأحساء. النخيل ليس شجراً، هو دم يجري في شرايين الأرض، هو صلاة تتدلى من السماء. وفي كل بيت ظل نخلة، وفي كل شارع ذراع ماء، وفي كل وجه ملامح الطيب.

كانت عودة. كأن شيئا من قلبي كان يسكن هناك ينتظرني. وهكذا من هوى بلادي أقول لكم، في شرق المملكة تنبض الأحساء ليس بالماء فقط بل بالحنين.

صيفك على كيفك. على كيفك. لحظات الفرح ما تكتمل إلا بالسلامة. أثناء السفر أو التنزه أو السباحة، احرص على اتباع التعليمات والاحتياطات اللازمة. انتبه للطريق وراقب الأطفال، وتأكد من توفر وسائل السلامة في كل نشاط تمارسه، لأن أجمل ذكرى صيفية هي العودة سالمين بإذن الله. صيفك على كيفك.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

عز النهار. عز النهار.

مستمعين الكرام، مستمعين الأعزاء، حلقة جديدة، حلقة مباشرة من برنامجكم عز النهار. نقول لكم في بدايتها يا هلا ويا مرحبا، حياكم الله، ولكم أجمل تحية، تحية الإخراج من المبدعة وعد الدوسري.

وأبو الغيث الحيدر يحييكم من التقديم والإعداد، ويا رب إن شاء الله تكون حلقة حلوة وجميلة ورائعة. عندنا طبعا زي ما هو معروف في كل حلقة عندنا فقرات، فقرة مشوارك وين أو كم النسبة وترند الحلقة والتحدي، بس دائما احنا نبدأ بفقرتين مع بعضهم، مشوارك وين للناس اللي في سياراتهم طالعين لمشوار أو راجعين من مشوار، نسألهم وين رايحين، ليش رايحين، أو من وين جايين، وإيش بتسووا بعدين، وهالأمور يعني نحب نتعرف أكثر على مشوارهم وين كانوا موجودين فيه. أيضا كم النسبة، هالفقرة اللي دائما في كل حلقة أحاول أني أجيب فيها أسئلة جديدة عشان ما تملوا منها. فاليوم كمان عندنا كم سؤال جديد، من ضمنهم أنه يعني كم نسبة أنك تكره إذا دخلت محل تمام ويجي لاحقك العامل اللي موجود في المحل، يعني هو يلاحقك من باب أنه إذا احتجت خدمة أنا موجود، بس أحيانا عند البعض هالشغلة أو هالحركة بالتحديد مزعجة، ففي بعضهم ممكن يترك المحل ويروح لمحل آخر بس علشان هالحركة، لأن أنت قاعد تمشي قاعد تتحرك والعامل موجود معك وين ما رحت، هو معك، رحت يمين راح معك يمين، رحت يسار، احيانا تبغى تاخذ شيء او تبغى تتعرف على شيء بدون ما يشوفك هو، يعني تبغى قطعه كذا تجربها او ما تجربها، تبغى بس ناظرها. فاحيانا البعض ما يعجب هذا الشيء، فهذه من ضمن الاسئله اللي بتكون معنا اليوم في فقره كم النسبه. كم النسبه انك تحب السهر اكثر؟ فيها أشخاص يقول لك أنا من بعد العشاء خلاص أنا ما أحب أسهر، لكن في ناس ثانيين لا، السهر لعبتهم، حتى لما يكون عندهم دوامات يسهروا، حتى لما تكون عندهم دوامات يسهروا. فهذا من ضمن الأسئلة، من ضمن الأسئلة اللي كانت في حلقة الأمس راح نستجلبها لليوم، يعني راح ناخذها كاحتراف معنا لحلقة اليوم، هي اللي هي السؤال البنات اللي هو كم نسبة انك تحتفظي بالاكياس الفارغة في المطبخ وليه يعني تحتفظي بهالاكياس. وكمان الشباب سؤال الشباب والبنات ايضا، سؤال كم نسبة انك تقرأ حروف لوحات السيارة في الشوارع. ف هذه السؤالين كانت من أسئلة أمس، بس اليوم كمان في عندنا سؤال أتوقع أني أراهن عليه، اللي هو كم نسبة أنك تنحرج، أنك تنحرج تمام لما تكون تسولف مع شخص وفي عز السالفة ومواضيع ومدري إيش، وفجأة يجي هذا الشخص اتصال، ف يعني كم النسبة أنك تكره هذا الموقف؟ لأن أحياناً إذا ما كان عندكم واحد تكمل له السالفة، فتصير تسوي مع نفسك هالصوت، تصير تناظر لأي مكان قريب، هو خلاص هو قال لك عن إذنك وأخذ التليفون وقاعد يكلم يعني، لكن أنت اللي حلها بينك وبين عمرك، فممكن تقول تمام، ممكن تناظر فوق، ممكن تطلع جوالك يسوي نفسك انك كأنك تبغى ترسل رسالة او تذكرت شغلة، لدرجة انه حتى من بعد ما يخلص المكالمة تسوي انك لسه ما زلت منهمك في ارسال الرسالة، وانت اصلا ما كان عندك رسالة، انت بس قاعد تبرر الموقف اللي انت انحطيت فيه، ان انا كنت قاعد اسولف معاك وقطعت السالفة بالاتصال. حتى أحيانا لما يكون عندكم بجنبكم واحد لكن الثاني ينشغل أو يجيه اتصال، برضو تخرب عليك السالفة حتى لو كملتها مع الشخص هذا، تحس إن في شيء ناقص، في شيء ناقص، المتعة مش مكتملة، أنت ودك إن الاثنين كلهم يسمعوك أو الاثنين كلهم بدأوا معاك بالأول، فودك إن تنتهي السالفة معهم كلهم. فهذه من ضمن الأشياء اللي المواقف اللي أراهن عليها أنها حدثت مع الكثير،
وممكن فيه ناس صاروا حريفين في طريقة التعامل مع هالموقف بكثر ما يتكرر معهم مع الزملاء مع في الأسرة، يعني خلاص فصار متعود ممكن. فهذا من ضمن الأسئلة. من ضمن الأسئلة كمان كم نسبة أنك تصدق استشعارات جسمك؟ يعني كيف استشعارات؟ يعني في واحد مثلا يقول أنا إذا رفت عيني هذا معناه أن بيجيني شيء، يعني بيجيني شيء مثلا خير، يعني أو بيجيني مثلا بيجي مطر، بيجي مثلا ضيف، إذا يدي حكتني بتجي فلوس، بتجيني فلوس. ها، فكم نسبة أنك تصدق استشعارات الجسم؟ أيضا كم نسبة أنك تحفظ؟ طيب ولا يهمك. كم نسبة أنك تحفظ الطرق بدون خرائط؟ هذه كمان من ضمن الأسئلة. كم نسبة أنك تعطي الناس فرص أكثر من اللازم؟ وكم نسبة أنك لما تكون مشغول يجيك النوم، ولما يروح الشغل يروح معاه النوم؟ هذه بعض الأسئلة اللي راح تكون في فقرة كم النسبة. هاتف البرنامج اللي يحب يشاركنا من الآن ويتصل علينا من الآن، هاتف البرنامج 011-40-5-3. والآن نروح مع فاصل غنائي، وبعد الفاصل نرجع ومعنا صوتكم في عز النهار.

واكبر يا

أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامجكم عز النهار. وكنا نتكلم أن الآن بتكون فقرتنا مشوارك وين وفقرة كم النسبة، ونستقبل اتصالاتكم مستمعين الأعزاء على هاتف البرنامج 011 40 53.

0: كم نسبة إنك تنحرج لو كنت تكلم شخص وتسولف معاه وفجأة جاه اتصال؟ كيف ممكن تتصرف في هالموقف؟ وكم نسبة الإحراج أو الكره هذا الموقف عندك؟ أيضا فيه ناس تقول لك أنا أعرف الواحد لما يكذب من نبرة صوته، مع أن في أشخاص، أنا متأكد أن في أشخاص ما يعرفوا يكذبوا، فأول ما تحس أنه يعني أول ما يقول كلمتين في البداية، أول كلمتين خلاص تعرف أن هذا الإنسان قاعد يكذب عليك، فهم على طول ينكشفوا. لكن في ناس يقول لك لا، أنا أعرف الواحد لما يكذب من نبرة صوته، أو ألاحظ الكذب من نبرة الصوت. فكم نسبة هذا الشيء عندك؟ كمان نتكلم عن الخرائط، أنك تحفظ الطرق بدون خرائط، كم النسبة؟ كم نسبة أنك تصدق استشعارات جسمك؟ يعني رف لي الحاجب الأيمن، رف لي الحاجب الأيسر، يدي حكتني، شيء زي كذا. ففي ناس عندهم هالإشارات هي استقراءات لأشياء معينة ممكن تحدث، ويقول لك أنا قد صارت لي أكثر من مرة، صار معي الموقف الفلاني وصار الموضوع كذا وكذا وكذا. فنحب نعرف كل هالأشياء من خلالكم مستمعين الأعزاء على هاتف البرنامج 011-40-53، وأيضا من خلال فقرة مشوار كويت. أول المتصلين سليم، أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سعد الله مساك بالحيدر.
0: مساك سعيد، يا هلا ويا مرحبا يا سليم.
1: الخير على الجميع المستمعين، أهلا وسهلا.
0: الله يخليك، كيف الحال؟
1: والله في خير ونعم، أخباركم إن شاء الله.
0: الله يسلمك، من زمان عنك، ليش ما عاد تتصل؟ عسى ما شر.
1: والله البرنامج ما هو ما عاد يشتغل.
0: ما عاد يشتغل.
1: عادي بس.
0: يا حبيبي يا حبيبي،
1: افتقدناك
0: يا حبيبي. الله يسعدك يخليك. طيب يا سليم، تحب تشاركنا في مشوارك وين، ولا كم النسبة؟
1: والله أعطيك مشوار، أنا الآن ماشي مع طريق و الجو غايم، ووجهتي تراها جنوب.
0: ما شاء الله. طيب أنت من وين رايح، المتجه لوين؟
1: أنا من الطائف إلى ميسان، بقول لك شطرين كتبتها في المشوار.
0: من الطائف إلى ميسان، ها؟
1: نعم، ميسان نسميها دلوعة الغيم.
0: ما شاء الله ما شاء الله، كم تبعد؟ أيوه. طيب عن الطائف؟
1: والله تقريبا 50-60 زي كذا.
0: يعني شيء بسيط، يعني حق أيوه نص قريبة. ساعة كذا حق، صح؟
1: أيوه قريبة، جنوب عن الطائف. نعم. أيوه. مرتفعات جميلة وطرية وبراد و...
0: ما شاء الله.
1: أيوه والله
0: ما شاء الله. واليوم الأجواء حلوة.
1: اليوم حلوة طبعا في الطائف، الأجواء في ذي الوقت هذا في الظهيرة حارة، يعني توصل 37.
0: اي بس تقول لي انه غيوم الحين.
1: انا ما وصلت بعد، بس هي دائما الطقوس تتشكل.
0: حلو.
1: ايوه الجو غايم، ووجهتي تراها جنوب، جنوب الطائف مدينة الورود، والجو صيف، والحرارة فيه دائم تزود، وهناك الطقس مرة جماله بلا حدود، خاصة جبال ميسان، دلوعة الغيم اللي فيها التماشي لها رونق ولون وذوق. أنا طبعا الآن متجه بإذن الله إلى ميسان. بإذن الله.
0: بإذن الله توصل بالسلامة يا سليم.
1: الله يسلمك إن شاء الله.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله.
1: هلا سيدي، هلا.
0: يا هلا سيدي، هلا والله. عبد العزيز،
2: أهلا وسهلا أبوي، الله حياك.
0: يا هلا ويا مرحبا.
2: الله يبقيك ويسلمك، كيف عليك وعلى مشاهدينك الكرام والمدعين اللي معك كذلك.
0: يسعدك يا ربي. يا هلا ومرحبا عبد العزيز، من وين تكلمنا؟
2: اكلمك من الرياض، من نجد.
0: من الرياض، اول اتصال لك في البرنامج صح؟
2: اي نعم صحيح.
0: ايوه، ايش اللي شدك؟ طيب قول لي عشان اسالك.
2: والله شوف، يعني اسئلتك كلها في وقتها وفي محلها، فانا انجذبت قلت
0: ايه
2: خل يعني كل الأسئلة اللي عندك إن شاء الله بجاوبها، بس أنت سأل واحد
0: أي
2: واحد.
0: أي بس أنا ماني عارف من وين أبدأ، لأن الأسئلة عندي كثير مرة، وأنا بالعادة يعني أسأل المتصل سؤالين كذا، فأكيد في شيء جذبك فأبغى أسألك عليه هو.
2: والله شوف، انت قلت يعني وجهتك وين حاليا؟
0: فانا
2: بجاوب على الوجهه. انا والله اني طالع من صباح من الساعه يمكن 9
0: من الصباح،
2: كل هذا من الساعه 9 للحين ما خلصت الا مشوار واحد، يعني تعرف الرياض صغيره يعني ما شاء الله.

0: خلصته وعندك مشاوير ثانية يعني بعده ولا كيف؟
1: اي والله اكيد يعني العمل، انا رايح للعمل بس متاخر عليهم على اساس اخلص مراجعه، ولعلي رحت ولا خلصت المراجعه والحين راجع للعمل. هلا على الله.
0: المهم بس ما ترجع متاخر للعمل، يعني ترجع في نفس الوقت ولا تاخرت انت الحين خلاص؟
1: ترى صوتك قطع قبل شوي.
0: اقول لك اهم شيء انك ترجع للعمل في وقته، ولا تاخرت انت الحين يعني صرت متاخر؟
1: لا ان شاء الله ما متاخرين، بس اني راجع الحين في الدرب ونحمد الله على كل حال. انا عندي اقتراح معليش.
0: اتفضل.
1: انه يسوونه في الرياض، يسوون مطارات داخليه، احنا نحتاج.
0: تمام. تمام ان شاء الله في القادم ان شاء الله يا عبد العزيز.
1: باذن الله.
0: يعطيك العافيه يا عبد العزيز، توصل بالسلامه حبيبي. هلا والله.
1: الله يسلمك، شكرا لك.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله. محمد.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: مستنور الجميع داعس الرياض من محمد الحربي.
0: يا مساء السعاده، حياك الله يا محمد الحربي، نعم واكرم.
2: بيكرم بيسد.
0: من الرياض يا محمد؟
2: لا والله خارج الرياض، انا بالتحديد من ضواحي المدينه المنوره.
0: من المدينه المنوره، اهلا ومرحبا، حياك الله. شكلك نزلت من السيارة وقاعد تمشي، ما أدري وين رايح.
2: أيوة قريب البيت صادق، صح توني جاي من المشوار بس.
0: أيوة وصلت البيت يعني.
2: أيوة.
0: لا تقول لي إن الأغراض في يدك.
2: لا لا الحمد لله.
0: أيوة.
2: جاهز يعني، جاء البيت لها أغراض معهم.
0: تمام هي إيه، علشان ما نشغلك وأنت الأغراض في يدك وداخل البيت. حلو.
2: هذا مشارك في الإذاعة عشان يعني المحبة دائما، أنا مشكورك.
0: دائما تشارك.
2: ايوه اذا كان في ضغط مكالمات او ما في يعني احنا مشاركين، اذا كان في يعني كثره متصلين فحنا يعني اخذنا برا، واذا كان يعني في قله مشاركين فاحنا نشترك.
0: جميل. طيب ايش تحب تشاركنا فيه يا محمد؟ في فقره مشوارك وين ولا كم النسبه؟
2: والله انا اشوف اني مشوارك دائما انا اشارك فيه.
0: حلو. طيب مشوارك وين؟
2: مشوارك كان على ينبع، يمكن تبعد عنا 100 كيلو، والحمد لله رحت الصباح ده بزر.
0: ما شاء الله. نعم. طلعت من متى؟
2: طلعت ممكن الساعة 8.
0: يعني على طول صد رد.
2: ايوه صد رد في نفس الوقت.
0: ايوه ان شاء الله، بس الامور اللي رحت لها ضبطت وكل شيء تمام.
2: الحمد لله الحمد لله، الله ما أكبر.
0: الحمد لله. طيب شكرا جزيلا لك محمد.
2: العفو العفو.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله. امتنان. الو امتنان.
3: ايوه اهلين، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: يسعد لي مساكم بكل خير.
0: مساك سعيد، اهلا ومرحبا، كيف الحال؟
3: الحمد لله تمام، كيف حالك انت؟
0: والله بخير، الله يسعدك ويخليك يا رب. اكيد بتشاركينا في فقره كم النسبه؟
3: ايوه. طيب بشارك فيها.
0: حلو، انت ما شاركتي امس صح؟
3: لا ما شاركت.
0: خلاص اجل، في سؤال انا قلته امس وكان خاص بالبنات تحديدا، انه كم نسبة انك تحتفظي بالاكياس الفارغة في المطبخ؟
3: صراحة يمكن نسبة 80%.
0: طيب احنا نبغى السبب، يعني ليش هالعادة منتشرة في كل البيوت، في كل المطبخ في المملكة، ليش طيب؟
3: لانه نحتاج هالاوقات يكون في كذا باقي اكل نحطه فيه يعني نستخدمها. أيه.
0: وعد انت زيهم يا وعد، نفس الشيء تحتفظي بالاكياس في المطبخ؟ اي طيب
3: احس انه نحتاجها كثير يعني.
0: يعني ايش تقولي مثلا الحين جابوا اغراض من السوق او من السوبر ماركت، تمام؟
3: طيب
0: فانت يعني تفضل اكياس وبعدين تقولي لا ما راح ارميها، يمكن احتاجها.
3: ايوه انا ما ارميها يعني، دائما احطها كذا فوق الثلاجه.
0: فوق الثلاجه كمان. اي علشان تكون واضحه متى ما احتجتي موجوده.
3: ايوه لانه حرفيا انا ما استغني عنها يعني.
0: وكمان فيها اللي هي الاكياس الخاصه بالعطورات، بالاشياء اللي بالماركات
3: احب احتفظ فيها صراحه. ايوه احس انهم كشوخيين يعني.
0: صح، وتلاقي فيه اشياء عندك من سنه من سنتين.
3: اي والله حرفيا يعني في اشياء من زمان عندي من الاكياس دولة احسهم مرتبين يعني، بس كذا تنظر فيهم يعطيك طاقه ايجابيه
0: وتحس ان قلبك ما يطاوعك ترميها.

0: ايوه احس انه لا كاني دافع على الكيس مو على السره.
1: ما ابغى ارميها كذا، قلبك ما يطاوعك تقولي لا خليني اخبيها. انت ما تستفيدي منها بس لازم تخبيها.
0: ايوه حلوه يعني مرتبه كذا.
1: صحيح. طيب عندنا كمان السؤال الثاني، كم نسبه انك تنحرجي لو كنت تسولفي مع واحدة، مع أختك مثلا أو صديقتك، وجاها اتصال وأنت لسه ما خلصتي السالفة؟
0: شف لو هي أختي بقول لها لا ترد وخليني أكمل لو في ناس.
1: لا ما تقدر تقولي لا، خلينا نقول مش أختك غيرها.
0: عادي خلاص ما هرجع أكمل السالفة وخلاص يعني أطلب النظر في الناس اللي جالسين معي.
1: طيب وش بتسوي؟ بتسوي إح ترى أنا قلت قبل شوي، قلت إنه الواحد لما قلت إن الواحد لما كذا أيوة أحم أيوة أحم يناظر الناحية الثانية يطلع جواله،
0: أو أشوف أحد ناظر فيه أحد حس علي شيء كذا.
1: تحب تغير على طول السالفة إلين ترجع هي ولا كيف؟
0: لا خلاص انا حتى لو رجعت ما حكمل السالفه لانه الحماس اللي فيها قتلته هي بالاتصال او بالمكالمه.
1: صح صحيح
0: ايوه فخلاص
1: صحيح. طيب كم نسبه انك، هذا اخر سؤال، كم نسبه انك اذا تكوني مشغوله يجيك النوم ولما يروح الشغل يروح معاه النوم؟
0: والله 100% زي تقريبا، يعني دائما لما احط في بالي شغله بسويها احصل نفسي فجاه قاعده اتساوب يعني. ايوه لما يكون عندي شغل لا يعني بتحصلني جالسه وبسهر وكل حاجه عادي.
1: وحتى ممكن بعد ما تخلص الشغل هذا، يعني انت كنت تتثاءبي وكذا وقت العمل، خلص العمل هذا خلاص يروح النوم.
0: ايوه بالضبط. اي والله فعلا اقول اكيد عشان اشتغلت وكذا تحركت فممكن هو النوم راح.
1: ايه مع انه هو لا، هو اصلا الظاهر انه جاي بس علشان عندك شغل.
0: اوقات اكون انا مالي خلق للشغل هذا فلازم اسويه او لازم اخلصه.
1: ايه جاني اتصال يا امتنان. جاني اتصال. يعطيك العافيه.
0: هلا
1: حياك الله. هلا ومرحبا ابراهيم.
2: هلا والله السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حيا الله ابو مشاري.
2: الله يحييك، اسعد الله مساك ابو عبد العزيز.
1: مساك سعيد. طيب. يا هلا ويا مرحبا.
2: الله يحفظك. هلا والله سامي.
1: الله يسعدك يخليك
2: يطول عمرك.
1: احنا عندنا فقرتين ما يمر عليك عدو، عندنا فقرتين، فقره مشوارك وين وفقره كم النسبه.
2: والله لما ودي اني اجيب عليهم كلهم، وش رايك؟
1: بكيفك اللي يعجبك.
2: والله المشوار طال عمرك من العمل للبيت.
1: من العمل للبيت
2: باختصار على مقال.
1: حلو.
2: أما النسبة أنا ما تفضل طال عمرك اسأل عن النسبة.
1: لا أنت قول لي إيش اللي شدك أو من الأسئلة وأنا أسألك. أي إيش اللي شدك من الأسئلة؟ هل في سؤال شدك؟
2: لا والله والله في سؤال اللي عندما يجي كذا وتتكلم مع واحد يجي اتصال.
1: أيوة كم نسبة انك يعني زي ما تقول تنحرج لو انت تتكلم او تسولف مع واحد وفجأة جاء اتصال
2: وقال لك عن اذنك بدي ابرد على
1: الجوال؟ اي ولسه السالفة ما خلصت ما انتهت.
2: والله تعال اقول على زي ما
1: يعني هذه لابد منها.
2: اي نعم. واذا طال عمرك تخلص مكالمته وقال ما عليش عاد السالفه اكملها، واذا سكت فبها يعني الافضل ان نخليها تمشي. واذا هذا منع للاحراج ما تبغى يعني تكسف الرجال ولا شيء تكملها لكن تكون بارده
1: بشكل. ايوه تكون والله من جد تكون بارده فعلا. أيوة.
2: لان نشاط الحديث في اصغاء المستمع يعني. صح. انت حتى لو جاك اتصال وانت تعرف ان هالاتصال بامكانك انك ترد عليه ركز مع المتحدث معك. وبعدين انا والله احيانا تجيني اتصال والله مهم يا ابو عبد العزيز وفي واحد يسولف والله اني اعطي الجوال مشغول حتى يكمل سالفه.
1: صح
2: يعني.
1: صح.
2: احتراما له. صح. والشخص يعني
1: فعلا.
2: يعني اذا كان يعني الاتصال غير مهم بعضه حتى تلقى الاتصال غير مهم
1: جدا
2: دقيقه بالله. ايه؟ كانك بريموت يعني تشتغل
1: ايوه هذه المشكله.
2: انا اشوف انها يعني ما مشكله يعني. يعني اذا الاتصال غير مهم ولا شيء فبامكانك انك يعني تخلي تعطي الاتصال مشغول وتدق على الاتصال ثاني مره يا اخي خلي. صحيح. الرجل يكمل سالفته.
1: اي أيوة والله
2: انا والله احيانا اني اكملها وانا مكسوف يعني ما لها بارده وسالفه يعني تحس بس انه احتراما لمشاعر الآخرين، لأن احترام الناس وإنسانية الشخص اللي قدامك.
1: صحيح.
2: عندك أحسن منك تقول لا والله أنا خلاص أنت جاك اتصال ولا أنا مكمل السالفة ولا شيء.
1: إيه
2: أنا الأفضل أنه يسكت، يعني ما حتى ما يقول لي كملها ولا شيء.
1: إيه.
2: نبدأ بسالفة جديدة أفضل.
1: أي والله، علشان هذيك خلاص يعني راحت مدة صلاحيتها.
2: كسدت زي ما قلت.
1: أي والله. طيب.
2: زي الصلاحية، صلاحية هذا. عند الرمز اللي يجيك على أنفاذ ولا على
1: أيوة
2: فترة 30 ثانية وخلاص.
1: فعلا. طيب بالنسبة لاستشعارات الجسم، أحيانا الواحد يقول لك إذا رفت عيني، إذا يدي حكتني، إذا كذا، أنت كم نسبة أنك يعني تصدق بهالشيء أو أنك يعني عندك هذا الموضوع؟
2: والله ما صدقها بدي بالنسبة يمكن 10% عندي
1: نهائيا.
2: نهائياً، لأن هذا بعلم الغيب ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أما أنك تتنبأ أنك تقولها أنا يبي يجيني شيء، أنا يبي يجيني فرح، أنا يبي يجيني. أنا أذكر لك واحد مرة، الله تبيني أذكر السالفة يا أبو عبد
1: العزيز؟ يقولها.
2: واحد مرة من الأصدقاء من الناس اللي يومهم بهالكذا عندما ترفع عينه ولا يده ولا شيء، يقول أنا والله يبي يجيني. مرة قال والله يدي تحكني أكيد إني يبي يجيني خير،
1: يجيني فلوس.
2: جاب الليل ابن حلال وقرصته عقرب.
1: لا حول ولا قوة الا بالله.
2: لو انه عندي ما يقول لي انا والله هذا، قلت ما شاء الله هذا
1: هذه الفلوس
2: جت محلها.
1: اي والله.
2: كنا طالعين بر وهذا وراح ابن حلال ما ادري بيسوي.
1: المشكلة عقرب، يعني حتى تعويض ما فيه يعني.
2: لا ما فيه تعويض، بس الحمد لله على السلامة جت العواقب سليمة. أول
1: اي والله الحمد
2: لله. يعني أنت لا العلم ما يعلم إلا الله سبحانه وتعالى.
1: صحيح. صحيح.
2: فأنا والله ما أؤمن فيها يا أبو عبد العزيز.
1: صحيح. الله يسعدك أبو مشاري، يعطيك
2: الله
1: الصحة والعافية.
2: الله يسعدك وسعيد بسمع صوتك
1: حبيبي. أنا أسعد يا حبيبي.
2: وشاكر لك، والشكر موصول لمخرجتنا العزيزة.
1: الله يخليك. الله يخليك، شكرا جزيلا. يا هلا ومرحبا. يا هلا. طيب لا تنسوا هاتف البرنامج 011-40-53 إذا تحب تشاركونا في عز النهار. نطلع نسمع جزء من إبداعات وعد في هالفاصل الغنائي ونرجع نكمل معكم عز النهار.

0: رجعنا لكم من جديد في برنامجكم عز النهار من بعد الفاصل، ونستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج 011 40 53. نتكلم عن مشوارك وين وكم النسبة. معنا نوف.
1: مرحبا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا والله بهالصوت، كيف حالك؟
0: يا هلا ويا مرحبا بنوف، حياك الله.
1: مرحبا يا مرحبا،
0: ايش اخبارك؟ تمام ان شاء الله.
1: خير الله يسلمك. ذكرني باسمك.
0: ابو الغيث، اسمي ابو الغيث.
1: هيك يا مرحبا.
0: الله يخليك، يسعدك يا رب، حياك الله يا نوف. من وين تكلمين يا نوف؟
1: والله من القصيم.
0: يا هلا ويا مرحبا، حياكم الله.
1: والله
0: الله يسعدك. عندنا فقرتين، فقرة مشوارك وين للناس اللي طالعين، وفقرة كم النسبة للناس اللي في البيت.
1: والله انا من النسبة للناس اللي في البيت.
0: خلاص اجل نسألك كم النسبة.
1: والله كثير، والله كثير.
0: بسألك عن نسبة إيش؟ عن نسبة أنه الاحتفاظ بالأكياس الفارغة في المطبخ كم النسبة عندك؟
1: والله كثير.
0: أيوة
1: كثير والله.
0: طيب ليش؟ يعني إيش يجي في بالك أنه أنت بتستخدميها بعدين؟
1: إيه أنا أستخدمها بعدين، والله أستخدمها صدق، ما أرمي.
0: أيوة، تحس أن كل المكان كذا صح؟
1: إيه فعلا والله كل المكان.
0: طيب كم نسبة أنك مثلا تكرهي لما تدخلي محل، تمام، وتجي العاملة اللي في المحل تلاحقك، يعني تروحي مثلا تبغى تشتري ملابس ولا شغلة والعاملة ما تخليك، هل تضايق من هالشيء ولا ما تضايق؟
1: إلا والله تضايق وخاف.
0: أي يعني والله. يفترض أنهم يخلوا الواحد بنفسه، يعني هو إذا احتجت شيء ناديتهم.
1: إيه هذا هو.
0: صحيح صحيح. طيب كم نسبة أنك تحبي السهر؟

0: والله كثير والله كثير يا ابوي، بس اذا كان رجلي عندي انام بدري
1: اي
0: اخر الى الفجر.
1: تمام يا نوف، طيب شكرا جزيلا لك.
0: الله يسعدكم ويحفظك.
1: الله يخليك وياك يا رب. يا هلا يا هلا ومرحبا، حياك الله يا نوف. ميلا.
2: الو مرحبا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: يا اهلا ومساء الخير استاذ الغيث.
1: مساء النور، كيف الحال؟
2: الحمد لله ماشي الحال.
1: شو الاخبار؟
2: كله تمام.
1: كيف النوم اليوم؟
2: كويس.
1: صاحيه بدري؟
2: نعم متأخر صاحي بدري.
1: أي كويس تمام. طيب أكيد أنت بتشاركينا في فقرة كم النسبة؟
2: أي
1: طيب كم نسبة أنك تنحرجي لو كنت تسولفي مع واحدة وجاها اتصال؟
2: شوف يعني أول شيء على حسب الشخص اللي يكون متواجد معي، وحسب إذا يكون في ناس موجودين أو لا. إذا ما في أحد عادي، يعني إذا في أحد يعني بنحرج قليل.
1: أيه؟
2: أشغل نفسي يعني أطلع جوالي أو أشوف أي شغلة.
1: تحس إن صورتك يعني كأنها مهزوزة أو تنهز أمام الناس اللي يشوفوك، يعني هم أصلا كانوا يتابعوك من بعيد وأنت قاعدة تحكي السالفة.
2: وأحيانا ممكن يعني يكون ما في أحد منتبه، بس أنت تحس كأنه الكل مطالع فيك.
1: أي أي أي وكذا بتحس ان وجهك يصغر
2: فعلا تتغير.
1: ودك انك تختفي، ودك انك كذا يعني تطلع من تطلع من نفس المكان، ودك إن هذا كله حلم، انه مو حقيقه
2: فعلا والله. جدا الاحراج.
1: طيب كم نسبة انك تصدق استشعارات مثلا عينك ترف، يدك تحكك فتقولي بتجيني فلوس بصراحة؟ يعني
2: كيف ما فهمت السؤال الأول؟
1: يعني الإشعارات أحيانا مثلا يدك مثلا تحكك، طيب فتقول فتسمعيهم يقولوا والله يدي حكتني أكيد بتجيني فلوس، أو رفت عينك تقول دام رفت عيني أكيد بيجي واحد يعني ضيف، بيجون ضيوف. أنت من هالنوع ولا لا؟
2: هاي أول مرة بسمعها، بس 0% ما قصرت كذا
1: بالله.
2: حسيت حكسكني وقلت أكيد راح يصير شيء
1: بالله. يعني أبدا هالموضوع ما هو عندك نهائيا؟
2: ما عندي.
1: أحسن. أنت ما شاء الله أمورك السليم. طيب كم هذا أتوقع أنه نسبة صفر، بس بسألك كم نسبة أنك تحفظ الطرق بدون خرائط؟
2: والله ممكن 100%.
1: لا ما صدق.
2: والله كثير
1: ما صدق. يعني انت الحين لما تروحي لبيت جدانك ولا بيت خوالك تعرفي الطريق من غير؟
2: ايه بعرف، وما يعني ترى انا ما استخدم خرائط كثير بالذات المدينة اللي انا كنت فيها يعني.
1: اها تمام كثير. حلو ما شاء الله. طيب شكرا لك يا ميلا.
2: يسلمك.
1: يا هلا ومرحبا، حياك الله. محمد.
3: هلا
1: ومرحبا.
3: كيف الحال؟
1: كيف الحال؟
3: أول مرة أشارك في برنامج فمتوتر شوي يعني.
1: حتى أنا متوتر يا محمد. يعني مو بس أنت، حتى أنا متوتر.
3: ليه؟ لا أنا متوتر يعني ما أدري كيف.
1: أي أنا معك منضم معك فمتوتر.
3: وصرت
1: معي
3: يعني.
1: ايوه
3: لا جاي عشان اسولف معك.
1: طيب ما وين تكلمنا يا محمد؟
3: يعني جاي من الدمام رايح الى الباحة، في الطريق يعني.
1: طالع من الدمام للباحة
3: ان شاء الله.
1: ماسك خط، اهم شيء بس انك امورك في السليم والسرعة تمام وكل شيء تمام. ها
3: والله مشيت على خط هذا اللي هو عند ريان وكذا، شو اسمه 120، فما في سرعة الخط يعني.
1: حلو. طيب ايش اللي خلاك تدق؟ يعني هل في شيء كذا سمعته وكان ودك تشارك فيه؟
3: هو انا سمعت الاشياء وطرحت الاسئلة.
1: أيوه.
3: انا كنت افكر انه الاشياء دي بتحصل معي انا فقط او مع اسرتي او مع مثلا من ناحية الاكياس.
1: ايوه
3: حفظ لوحة السيارات او السالفة او كذا، فقلت ذاك يعني هذا انا يعني حاصل منها يعني.
1: يعني

0: انت كمان تابعت حلقة الامس اللي هو الاشارات وكذا صح ولا اليوم قصدك؟
1: لا اليوم انت تكلمت اليوم عن
0: صح تقرأ حلو حروف لوحات السيارات فعلا والمطبخ الاكياس اللي الواحد يحتفظ فيها، فانت كنت تتوقع انه بس احنا يعني
1: مشكلة يعني
0: السعودية كان مغصبة وداري نحن عندنا في اليمن خاصة نتيجة يا أخي ما تدري هو الموضوع ليش يعني ما له تفسير، فلما تسألهم يقولوا لك بس علشان ممكن نحتاجها بعدين.
1: هو تحصل مع الحق، احنا انا مثلا عن نفسي او اشوف كذا احيانا كليت شاشه كليت ديسك كامله كليت كذا الكرتون تبعها احتفظ فيه.
0: ايوه
1: انا عاده يعني
0: يخرب التلفزيون ولسه كرتونها موجود ليش؟ علشان انت في بالك، انا اقول لك انت ايش في بالك، انت في بالك انه اذا خربت تقدر ترجعها على الضمان. تمام يعني
1: كنا نخبي كل شيء يعني بطارية يعني تحتفظ كرتون بطارية لا مو بالدرجة يعني شيء يعني
0: صح صحيح. وبالنسبة للوحات السيارات دائما وانت في الطريق تقعد تناظر لوحات السيارات تقراها؟
1: لا لوحات السيارة يعني حتى اللي بيركب معي يعني لازم اخليه يغلق يشوف السيارة شوف ايش مكتوب فيها خلاص انا شغلت انا والله حلو يعني تحس مشي خط يعني تجيب تقرا لوحات السيارات كل
0: لحظة. صحيح صحيح، نتمنى لك التوفيق يا محمد وتوصل بالسلامة يا رب إن شاء الله للباحة. تحياتنا لك يا غالي، يا هلا ومرحبا. والله الطريق طويل يعني، لكن إن شاء الله يوصل بالسلامة. محمد معنا أبو عبد الله صح؟
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف حالك أبو الغيث؟
0: يا هلا ويا مرحبا أبو عبد الله، حياك الله. الله
2: وكادر البرنامج الله يحفظكم.
0: الله يسعدك ويطول في عمرك أبو عبد الله.
2: أحب الغاز طال عمرك، وقد سمعت عندكم لغز حل بطريقة متعسرة.
0: قل لي هو إيش كان
2: اللغز؟ كان إيش الشيء اللي تلبسه وما تشوفه؟
0: لا أجل هذا مو أنا اللي قلته، أكيد اللي قالوه
2: برنامج قالوا، وناس قالوا الصوت وناس قالوا الكلام
0: صح. يمكن
2: طريقة متعسرة والصح غير كذا
0: ما أدري والله، أنا علشان ما قلته
2: أقول له تحت الهواء عشان يكون في مجال لك تطرحه ثاني مرة عليهم المستمعين.
0: والله شوف أنا ما قلته علشان كذا أنا ما أعرفه والله يا أبو عبد الله.
2: هذا
0: بس خلاص انت
2: بس هو ما تشوفه.
0: طيب قوله طيب.
2: وانا اقول تحت الهواء ولا لا لا تطرح ثاني مره؟
0: لا على الهواء، على الهواء قول.
2: على الهواء طال ايه. عمرك الشيء اللي تلبسه الحل عندكم بطريقه متعسره ما هي صحيحه ايه. والصح انه الله يجيرنا ويجيركم الكفن.
0: اها
2: اي الكفن طال عمرك.
0: وهم ايش جاوبوا عليه هذا
2: جاوبوا الناس قالوا الصوت وناس قالوا الكلام.
0: كانت الإجابة غلط ها؟
2: يعني ما هو غلط بس طريقة متعسرة وما هي صحيحة 100%، خليها 70% 80%.
0: صحيح. أجل اليوم إن شاء الله بيكون عندنا لغز، وركز معنا يا أبو عبد الله.
2: إيه ما أنا قلته خلاص الحين ما ينفع.
0: لا أنا بقول لغز في الفقرة إيه. فقرة التحدي وركز معنا.
2: وأطرح كمان أطرح لي معك لغز إيش الشيء اللي يجي بين الأرض والسماء؟
0: بين الأرض والسماء قصدك حرف الواو؟
2: نعم. ما يحتاج يا بالغيث ما عليك قاصر
0: يا حبيبي. الله يسعدك
2: بصيركم إن شاء الله
0: يا حبيبي. وياك
2: وتمتعون بهالإذاعة الزينة.
0: تسلم يا غالي.
2: الله يوفقكم.
0: يا هلا ويا مرحبا، حياك الله. هلا ومرحبا أبو عبد الله. هاتف البرنامج 011 40 5 3. نطلع فاصل، يلا نطلع فاصل.

أهلاً أهلاً، يا هلا ويا مرحبا بالمستمعين الأعزاء، حياكم الله في برنامجكم عز النهار. ووصلنا لفقرة ترند الحلقة اللي دايماً يكون فيها موضوع نتكلم عنه. طيب، كثير نسمع كلمة ترى أنت مو مثل الأول،

0: أو أنت تغيرت علي. لكن السؤال الحقيقي، هل الناس تتغير فجأة ولا لا؟ يعني الإنسان مثلا ما يصحى من الصباح ويقرر أن اليوم خلاص بيصير شخص ثاني وبيتغير. التغيير غالبا يجي على دفعات، موقف ورا موقف، كلمة ورا كلمة، لين يلقى نفسه تغير وهو ما انتبه. أحيانا تلقى شخص كان مثلا كريم بشكل مبالغ فيه، يساعد الناس، يوقف مع الجميع، يعطي من وقته وراحته، بس بعد فترة تشوفه صار يقول آسف يا أخي ما أقدر، يعتذر حتى لو كان يقدر يسوي الشيء لكن يعتذر. تلاقي الناس وقتها تقول يا أخي هالإنسان تغير، لكن يمكن هو ما تغير بس إنه تعب إنه يعطي وما يلقى تقدير، تعب إنه يكون موجود وقت حاجة الناس ولما يحتاجهم ما يلاقي أحد، تعب إنه يعذر، يسامح، يتعامل بقلب طيب، فيبدأ يحط حدود. وهنا ممكن الناس تفسرها إنها تغير. أحيانا الإنسان يتغير لأنه عاش نفس الألم أكثر من مرة، واحد وثق في شخص انخذل، يمكن قال مجرد موقف انخذل مرة ثانية، قال عادي انخذل مرة ثالثة، وبعدها تلقاه يصير يشك في الجميع. فموضوعنا لليوم طبعا يعني زي ما يقولوا ذا شجون وفيه الكلام يطول، لكن احنا بنقول لكم السؤال: ليش الواحد يوصل لمرحلة انه يتغير، يصير يسوي نفس الشيء اللي انت تسويه؟ هاتف البرنامج اللي يحب يشاركنا، هاتف البرنامج 011-40-53. معنا مين يا شباب؟ عبد العزيز.
1: هلا والله يا ابوي، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا ومرحبا يا عبد العزيز.
1: الله يبقيك ويسلمك.
0: الله يخليك، يطول في عمرك.
1: ومن يقول يا
0: عبد العزيز، ليش الواحد يوصل لمرحلة انه يتغير؟
1: والله شو، اولا لازم الناس تدري وكل العالم تدري ان الانسان يعني هو انسان، يبقى انسان يتغير، يكره، يحب، يخطي، يصيب. يعني ما في احد يجلس على رتم واحد طول عمره، لازم اللي يتغير، يا انه يتغير للافضل او للي مو بالافضل، يعني
0: او للأسوأ.
1: مثل ما ذكرت ولا قاطع وارث، يعني المواقف وكثرتها، مثلا اني انا انسان كريم مثل ما قلت، ولكني عشت مع ناس بخلة كذا انا فتره وبتعب وبقول خلاص ليش انا بس اللي جالس اعبي، ليش الناس هذولي ما تعبي. باخذ موقف ممكن انه يكون طول الحياه، مو بانه موقف بس كم يوم ويمر.
0: ايوه، او انه موقف مع الاشخاص هذولي، لا، طول الحياه مع الاشخاص كلهم.
1: نعم، هو يصير خلاص يصير مثل الفوبيا اللي اجلس انا ادفع والناس لا. بعدين يعني في حاجات كثيره تنقاس عليها، يعني في الدنيا وفي مخالطتنا للناس، مثل ما قلت الناس كل الناس تقول ليش انت متغير، وانت تشوف انك ما تغيرت، بس انك تحاول تحسن من نفسك او شيء او حاجه زي كذا.
0: طيب ممكن الواحد يوصل لمرحله يقول انا بسوي نفس اللي هم يسووه؟
1: برضو نعم، لان في شخصيات هي كذا ما تمشي الا كذا، معليش. نعم والله، مثل ما تعاملها يعني مثل ما تعاملك تعاملها يمشون صح. بس انت لا صرت مثلا انا بصير افضل منه، لا انا بعطي اليوم انا افضل منه اليوم، أصلا هو يتغير للأسوأ، يكون اتكالي عليك أو حاجة زي كذا.
0: طيب ممكن عبد العزيز هذا الشيء يتغير مع العمر أكثر ولا من الصدمات أكثر؟
1: لا أنا أشوف إنه من المواقف أكثر. العمر ما يعني لو إني عايش مع ناس يعني مثل ما أنا أفكر ومثل ما أنا أبي وأحب، ما أتوقع إني لا أنا ولا هم بنتغير. يعني الناس فهمتني وانا، بس انه كثر المخالط وكثر يعني ما تخالط في الدوام، تخالط برا الدوام، تخالط بالشقه، تخالط من البيت، شخصيات غير كثير، الواحد عنده هتك من الموضوع هذا.
0: صحيح، لو واجهك واحد يا عبد العزيز قال لك يا اخي انت تغيرت ما عادك مثل اول، هل ممكن تواجهه تقول له انا تغيرت علشان كذا وكذا، ولا انك تسلك له وتقول تعطيه ابتسامه كذا خفيفه وتمشي؟

0: إذا كنت حقيقي إني تغيرت بقول له أنا تغيرت نعم، بس ماني ذاكر للأسباب لين ما في فائدة. ما في فائدة بالعكس، إلا يمكن هو يكرهك أكثر أو يأخذ عنك نظرة مي بحلوة.
1: صحيح. طيب شكرا لك يا عبد العزيز.
0: العفو.
1: يا هلا ومرحبا. حياك الله. حياك الله. يا هلا ومرحبا. يعني زي ما ذكرنا أنه التغير هذا مشكلة، أنه أحيانا الإنسان كيف حبيبي إيش قلت؟ آه طيب أذكر بالاتصال. طيب ولا يهمك. طيب أحيانا زي ما قلت أنه الإنسان يتغير لأنه عاش مثلا نفس الألم أكثر من مرة، يعني فصار يشك مثلا في الجميع زي ما قال عبد العزيز. أحيانا هو طبيعته ما هو شكاك، لكن التجارب هي تخليه كذا، تخليه يصير كذا. في ناس حتى يتغيروا عشان الواحد يذوق الطرف الثاني جزء من تصرفاته. أنت كنت تتعامل معاي بهالطريقة، خلاص جرب نفس أفعالك، ليش لما أسوي نفس الشيء اللي أنت تسويه أنت تزعل؟ يعني يزعل لما أحد يتجاهله، يزعل لما ما ترد عليه بسرعة. الإنسان في النهاية هو طاقته تتأثر بطاقة اللي حوله. يعني تخيل موظف جديد مثلا يدخل العمل كأول يوم، يوم بنشاط حيوية، يسلم على هذا، يعرض المساعدة على هذا، يتعاون مع الكل، ابتسامة ومدري إيش وكذا، ولكنه كل يوم يلقى صد أو استغلال. صدقني بعد فترة خلاص بتلاقيه يدخل المكتب بدون حتى ما يسلم، يخلص شغله ويمشي. فالناس إذا قالت له هنا تغيرت يا أخي صرت متكبر، هو ما صار متكبر، لكن هم اللي خلوه يصير كذا. معنا مين؟ نوال. حياك الله نوال.
2: هلا مساء الخير.
1: يا مساء النور والسعادة. أهلا ومرحبا.
2: العافية.
1: الله يعافيك ويخليك. يا هلا ومرحبا. الله يخليك ويحفظك.
2: الجو حار وانتم مبدعين ما شاء الله، الله يعطيكم العافية.
1: الله يسعدك يخليك يا رب. موضوعنا اليوم عن التغيير، ليش الواحد يوصل للمرحلة انه يتغير؟
2: يا الله ليش تغيرت ابو الغيث؟
1: اي تغيرت علينا يا بريه.
2: كبر راسك.
1: اي تغيرت علينا. الله يا بريه، الله تغيرت علينا.
2: اي والله اي والله. مشكله هالاوادم دلين. هذه مرض نفسي للاسف. يعني يا انت تمشي معاهم على مودهم يا انت تغير.
1: صحيح.
2: يعني ما في شيء يعجبهم. هديت نفسك لهم لعبوا عليك. مسكت العصا من النص ووقفتهم عند حدهم صاروا ضدك.
1: اي
2: وانت عارف لهالبشرية من اي جهة تكون معاهم.
1: يعني نوال احيانا حتى الواحد مثلا مع الاصدقاء او مع الاقارب يكون شخص مساعد، شخص كريم، شخص معطاء، شخص اي واحد مثلا يطلب شيء ولا شيء يكون هو دائما في الواجهة، بس لما يحتاج لهم ما يلاقيهم، فبعد فترة يقول أنا ليش قاعد أسوي هذا الشيء كله؟
2: هذا لأنهم يقطعون الخير. هم اللي قطعوا الخير. يعني من نهاية الدنيا أخذ عطاء، أنا أعطيك وأنت تعطيني، أساعدك وتساعدني. يعني ما علي أنا عطيتك وما قصرت عنك ومن غير منه، يعني أنا قاعد أعطيك وأسوي لك وأفعل لك، بس لازم بتدور الدائرة وأنا بحتاج لك. يعني ما هي لا هي دايمة لي ولا هي دايمة لك. للأسف في ناس وايد كده يا أبو الغيث، يعني أنت معاهم مو مقصر يا عم، تعطيهم تسوي لهم وتصرف عليهم دم قلبك لأبسط شيء، قالوا ها ما عندنا سوي أنتين أو سوي أنت.
1: صحيح.
2: هني أنت في لك ردة فعل يعني مو طبيعية، ردة الفعل يعني أنت يعني في شيء داخلك
1: تتعب توصل لمرحلة أيوة انك تتعب خلاص.
2: ايوه شيء داخلك يتحرك. استغفر الله، حتى تحس انك ان نفس اللوامة تلومك يعني من داخلك وخلاص لا تسوي لهم، لا تفعل لهم، هون عنهم، لا تعطيهم، لا ما ادري ايش. انت تراجع نفسك في نفس الوقت تقول بس يعني حرام، الله عطاني علشان اعطي، الله يعني سوالي عشان ما اقصر عنهم. بس انت

0: لازم توقف يا نفسك وقفة. أعطي لكن خليني أحط حدود، خليني أحط حدود. بلغيت أنا سويتها هذه، سويتها مع مجموعة من البشرية، نسية واللي سويت السنوات اللي طافت كله.
1: هذه المشكلة.
0: تخيل أنا ما أعطي، أنا ما أسوي، أنا أنا استغربت يعني لما وصلني الكلام عن جد، استغربت ابتسمت قلت يلا على الله، أنا سويت وقطيت بحر.
1: صح
0: خلاص أنا سويت وقطيت بحر، بس إن أنا أجحف بهذه الطريقة صراحة عيب.
1: أيوة
0: يعني هذا اللي يحس بنفسك أنت تسوي، كلنا بجحيم بيجي لك المستمعين بيقولون الواحد يسوي لوجه الله. إيه نعم أنا سوي لوجه الله تعالى، ما لا أريد لا جزاء ولا شكورة، ولكن مهما يكون لا تجحف حقي.
1: صحيح
0: لا تنكر، لا تنكر فضلي عليك.
1: صحيح.
0: أنا ما أبغى أجي أذكرك ترى أنا سويت لك، هذه منه باجي أقول لك ترى يا بلغيت أنا سويت لك.
1: صح.
0: تذكر ذاك اليوم ترى أنا سويت لك، ذاك اليوم اخترت السيارة جيت أعطيتك سيارتي، ذاك اليوم صار لك كذا أنا سويت. يعني شو يصير هذا الشيء مع أصدقائك وزملائك؟ لا أنا ما أجي أذكرك بهذا الشيء، بس أنا أبغى لو أسقيك قطرة ماي، أنا لو واحد شخص يعطيني قطرة ماي والله العظيم أجي يوم من الأيام أقول والله فلان ما قصت رحم الله والديك، في يوم من الأيام كنت محتاج قطرة ماي وعطشانة سقيتني إياها،
1: هذه في
0: الدنيا ما في، ما قصت. وليش أنا ممتن بدي الفضل إلى يوم الدين بمتن في دي الفضل. قطرة ماي تحصلها حتى بالشارع تشربها. لكن شوف أنت هذه كيف، هذه أنا اللي أتكلم عنها، أنا ما أتكلم تعال امدحني والله نوال سوت وعطت وفعلت، لا أنا أبغاك أنت داخل نفسك تدعي لي من قلبك وتذكر فضلي عليك.
1: صحيح.
0: فضلي بعد الله طبعا، انا دي اللي انا اعطيتك اياها ترى من عند الله.
1: صحيح.
0: واللي سويته انا من عند الله مو من عندي انا.
1: صحيح.
0: الله هو قال لي اعطيك اياه، بس هذا اللي عندي انا يعني.
1: الله يعطيك العافيه وشكرا جزيلا لك يا نوال،
0: قواكم الله جميعا.
1: يا مرحبا حياك الله، مع السلامه. طبعا الكلمه اللي قلتها قبل شوي وانا اكلم نوال انه تغيرت علينا يا بريه، هذا اللي ما يعرفه هو مشهد للفنان ناصر القصبي وحبيب الحبيب، فهو مشهد صار كذا مشهور انه لما رجع من الخارج وقاعد يتكلم معه اجنبي فقال الله تغيرت علينا يا بريه، انا ما ابغى اتغير عليكم ولا شيء، بس نبغى نروح لفاصل غنائي وبعد الفاصل نرجع ومعنا حديث أكثر حول هذا الموضوع. هاتف البرنامج 011 40 5 3.

يا هلا ويا مرحبا بالمستمعين الكرام، حياكم الله من جديد في برنامجكم عز النهار. وموضوعنا ليش الواحد يوصل لمرحلة انه يتغير. سمعنا آراء متصلين حول هذا الموضوع، انه الواحد بالمفروض لما يعطي اكثر، لما يحس انه خلاص وصل لمرحلة استنزاف، وصل لمرحلة الناس اللي حوله ما عادت تتعامل معاه تعامل طبيعي، لا بالعكس صار التعامل فيه كثير من الإجحاف، فيه طرف واحد فقط هو اللي يعطي والآخر تعود على العطاء. هنا خلاص الواحد يفكر انه يتغير، او انه خلاص وصل لمرحلة قرار التغيير. التغيير هذا ممكن يكون في عمل، التغيير ممكن يكون في علاقة، التغيير ممكن يكون في صداقة، التغيير ممكن يكون حتى في مجرد يعني زي ما تقول مكان جمعكم لفترة بسيطة. لذلك دائما الواحد يعني زي ما ذكرت في البداية أن الأشخاص طاقات، فالواحد اللي حوله يأثرون على طاقته مهما كان فيك حماس، مهما كان فيك إصرار، مهما كان فيك خير، فتأكد أن اللي حولك بيقدروا يأثروا على هذه الطاقة. الشخص اللي دائما يكون بشوش يقابل الناس بوجه حسن، يسلم على هذا، كيف الحال، شخبارك أبو فلان، إذا ما لقى من الآخرين نفس الأسلوب ونفس الرد، فهو بيوصل لمرحلة بيقول خلاص يا حبيبي أنا بكون مثلهم، مو شرط أني كل يوم أجي أسلم عليهم وأجي أطمن عليهم، أتفقد أحوالهم، أشوف إيش اللي ناقصهم، جيراني اللي حولي ممكن كل يوم أسأل عنهم وهم ما يسألوا عني. خلاص بيوصل لمرحلة بيقول خلني زي العالم، خلني زي الناس، ليش أتعب نفسي، ليش أسوي أشياء ممكن وفي النهاية بس تعود علي بالتعب. وزي ما ذكروا بعض الأشخاص المتصلين أن, أن, أن ممكن بعد كل اللي أنت سويته في ظرف ما ممكن ينكروا كل الأشياء الحلوة والجميلة اللي أنت سويتها، ويعتبروا ما كأن شيء حصل، أو ما كأنك سويت شيء في حياتك لهم، أو ما كأنك عطيتهم معروف أو سديت لهم خدمة. فلذلك هذا الموضوع شائك، حتى لدرجة أنك أحيانا لما تفكر تسوي نفس الشيء اللي هم يسووه معك يقولوا لا تغير هالشخص، تغير. طيب أنا مو قاعد أتغير، أنا فقط قاعد أعيد أو أسوي رتويت للأشياء اللي أنتم قاعدين تسووها معي، أنتم تتعاملون معي بهالأسلوب، أنا قاعد أخذ نفس الأسلوب ورجع لكم. بس في النهاية حتى في واحد قاعد يتكلم على الموضوع هذا، يقول إن أنتم ما عطيتوني مجال أني أتعب أنه كيف أتعامل معكم، لا أنا فقط أخذت تعاملكم ورجعت لكم ومع ذلك قلتوا لي تغيرت. فموضوعنا اليوم ليش الواحد يوصل لمرحلة أنه يتغير. هاتف البرنامج 011 40 5 3، وحياكم الله.

يعني فيه البعض ممكن يفكر في الموضوع بصورة أخرى ويقول أنا ممكن تغيرت على أشخاص بقصد أني أحسسهم أن بقيمة الشيء اللي أنا كنت أسويه قبل. يعني مثلا أنت كنت تتعامل مع أشخاص بطريقة معينة وهذه الطريقة ما تعامل أي أحد غيرهم فيها، فلما تتغير تحب تقول لهم أو كأن جرس تنبيه أن شوفوا أنتوا إيش ممكن تفقدوا، أنا كيف كنت وكيف ممكن أصير. فممكن من ضمن الأسئلة اللي نسألكم، هل تغيرت على ناس عن قصد ولا لا؟ زي ما ذكرت هاتف البرنامج 011 40 5 3 فاصل غنائي، نرجع نكمل بعد عز النهار.

0: اهلا ومرحبا بكم من جديد في عز النهار. وموضوعنا ليش الواحد يوصل لمرحله انه يتغير، ومعنا فؤاد.
1: هلا والله بالخير.
0: هلا فؤاد،
1: كيف حالك؟ طيب
0: الله يخليك. فؤاد عندك صدى غير طبيعي ما شاء الله.
1: يلا صدى حقولك
0: بالغنى. ايوه كان عندك صدى ينفع للغنى يا فؤاد.
1: اي رجيت اغني اقعد.
0: اي ما شاء الله مضبط
1: ام الدنيا.
0: اي مضبط عمرك ما شاء الله في هالصدى.
1: الحين تمام.
0: اي الحين تمام.
1: الحين تعال ابو الغيث، ليش ما تغيرنا عليك؟ لانك انسان حب وطيب حلو.
0: يا حبيبي يا حبيبي
1: والله العظيم انت والاسرك الاذاعه الرياض.
0: يا حبيبي يا
1: والله تغير، يعني صعبه والله، يعني عاملك باسلوب والله.
0: يا حبيبي طيب قد تغيرت يا فؤاد مثلا على الناس بقصد، يعني بقصد انك تعلمهم، انك تعرفهم الشيء اللي يسووه انه غلط، ولا ما قد صار؟
1: لا يزعل يجمع عليه، تجمع في قلبه بعدين تحصل ينفجر ويجي يعلي صوته.

0: يرفع صوته عليه يعني
1: ايه.
0: هذا ذا من النوع ذا يعني تجنبه لأنه بس صوته بس مثل يصير من شجار ولا شيء أنا أدارك الموضوع يعني.
1: صحيح يعني, لو تتذكر بعض المواقف اللي تصير أو صار الزمان في بعض مدرسين كانوا زمان يعني يعطونا مجال ان احنا نسولف ان احنا نضحك ان احنا كذا, فبعد فترة هم يصيروا يتغيروا المدرسين. نقول لهم ليش؟ يقول لانكم تماديتوا.
0: أكيد أي والله يا
1: يعني ما عاد صارت الحصة إنه لما أقول لكم اسكتوا تسكتوا, لا تماديتوا على, فلازم أنا أتغير وأكون صارم معكم علشان ما تتمادوا أكثر.
0: صح صح المدرب صح
1: أي.
0: التلاميذ يعني في بعض التلاميذ تشوفه أول يعني أول
1: أي صحيح
0: قاعد دائما تشوفها ديلي قاعد ورا ورقبتها طويله قاره اي ولا بالتحفيه قحفيه مجنيه
1: اي اي قحفيه
0: اي شاطر هذا يعني اما ان المدرس
1: ايه
0: يستدعي ولي امره ولا يفشل.
1: فؤاد على الطاري فؤاد, انت من الناس اللي كانوا قدام ولا تقعد ورا؟
0: والله قدام وبس الظروف
1: ما شاء الله.
0: عندي استاذ
1: ايه؟
0: الان ما شاء الله عليه
1: ايه؟
0: لو تشوفه والله ما اعرف شباب
1: ما
0: موجود عبد الحميد الصالح ان شاء الله يسمع المدرب
1: ان شاء الله
0: اشوفه واروح وياه. هذا من اللي يحبني يموت علي
1: ما شاء الله
0: موجود الله يطول بعمره. لو تشوفه شباب والله ما يحتاج
1: ما شاء الله
0: يعني بس الستينات بس انه لو تشوفه تقول عمره 30 سنه الله يحافظه
1: اللهم
0: انا اروح وياه اشوفه في المساجد اشوفه في بالمناسبات
1: صحيح.
0: والله صديق عزيز يقول لي يا فؤاد انت من التلاميذ اللي انا افتخر فيهم
1: ما شاء الله ما شاء
0: الله. الان موجود والله ان شاء الله يتصل عليكم يعطيكم نبذه لانه هو اللي من اللي طلعوني طبعا من اللي اكتشفوا صوتي اغني في حفلات الدار
1: عجيب ما شاء الله تبارك الله. يعني الصدى هذا يا فؤاد ما جاء من فراغ, الصدى هذا اللي في البيت في البلكونه
0: اكيد وش تبي
1: ايوه
0: مين انت
1: مسكين
0: لا تفكر تجينا
1: الله الله
0: قلبك يا ناني يتري ويبيع فيك
1: الله الله يا فؤاد الله عليك يا حبيبي يعطيك الصحة والعافية يا فؤاد حبيبي تحياتي لك يا غالي
0: الله يعافيك والله انا من الناس اللي
1: احبك
0: يا ابو
1: يا حبيبي وانا اكثر وانا اكثر يا فؤاد الله يسعدك يا
0: والله تعطيني طاقه والله انا انسان صادق
1: والله وانا اكثر
0: لمصلحتي
1: يعني. يا حبيبي والله الله يسعدك وانا اكثر والله يا فؤاد تحياتي لك يا غالي
0: حبيب عمر
1: يا هلا يا هلا ومرحبا حياك الله حياك الله. طيب يا جماعة الخير اتوقع ان بقول لكم الان مين؟ عبير؟ طيب يلا ناخذ عبير. حياك الله يا عبير. اهلا وسهلا. كيف الحال يا عبير؟
2: الحمد لله.
1: شو اخبارك تمام؟
2: تمام.
1: عبير نتكلم عن موضوع ليش الواحد يوصل للمرحلة انه يتغير.
2: يتغير الحال.
1: ايوه. يعني خلاص يطفش يحس انه تعب سوى كل شيء يستطيعه والناس اللي حوله لسه ما زال ما تغيروا ولا كيف؟
2: بلس تغيروا بلس ما تغيروا انا احب الناس
1: يعني مهما تغيروا انت ما تتغير ما تتحبي تتغير
2: لا ما تغير لا ما تغير احب الناس احب اساعد اسوي خير اسوي صدقات لقد اطفي اطيبهم
1: ولو احتجتيهم وما لقيتيهم عادي كمان
2: عادي ما
1: أسأل ما تتغيري
2: ما يشوفون
1: شر ما مر عليك مثلا موقف زعلتي من خلاله أنك تعطي وفي النهاية حتى شكر ما يقولوا لك أو
2: لا لا ما أزعل أنا عادي
1: تمام حلو طيب
2: إبراهيم
1: لا لا ماني إبراهيم أنا أبو الغيث
2: ما شاء الله
1: الله يخليك يا عبير تحياتي لك
2: حار اليوم
1: اي حر اي والله حر
2: موت
1: اليوم
2: موت موت
1: اي موت موت الله يعين شكرا لك يا عبير حياك الله هلا ومرحبا. طيب ايش رايكم نقول اللغز لفقره التحدي ايش رايك حبيبنا مخرجنا ايش رايك نقول اللغز لفقره التحدي بقول لكم علشان بعد الحين بناخذ فاصل وبنرجع نستقبل اتصالاتكم، لذلك انتم تكونوا جاهزين. انا عارف ان فيه كثير ما يشاركوا الا بس في فقرة التحدي، بس انهم يحتاجوا سؤال هم يعرفوا اجابته علشان يتصلوا ويشاركوا. لذلك انا ابغاكم حتى لو ما تعرفوا الاجابة تحاولوا، لان اللغز اليوم هو قريب، يعني قريب من كلامنا، قريب من الاشياء اللي احنا نستخدمها. ايش يقول لغز اليوم؟ لغز اليوم او سؤال اليوم يقول لك سؤال احنا نستخدمه كثير. سؤال، ها سؤال، يعني مثلا كيف الحال، شخبارك، كل هذه أسئلة. طيب سؤال احنا نستخدمه كثير كثير نستخدمه، ولكن اذا رديت على هذا السؤال بجواب صح تكون الإجابة خطأ، واذا رديت على هذا السؤال بجواب خطأ تكون الإجابة كمان خطأ. إيش هو هذا السؤال؟ أعيد وأكرر، أقول لكم سؤال إحنا نستخدمه كثير في حياتنا، وأعطيتكم أمثلة زي كيف الحال، شخبارك، كل هذه الأسئلة. يعني هذا السؤال إيش مشكلته؟ مشكلته أنك إذا سألته وجاوب عليك الشخص إجابة صحيحة تكون إجابته خاطئة، وإذا جاوب عليك إجابة خاطئة تكون إجابته خاطئة، يعني في الحالتين خطأ. فما هو هذا السؤال يا عزيزي المستمع؟ لذلك اللي يحب يشاركنا هاتف البرنامج 011-40-5-3. تحفونا بإجاباتكم، اتحفونا بإجاباتكم، عطوني كل الإجابات اللي تجي معكم، بس الإجابات ها الإجابات الحلوة. يعني سؤال دائما نسأله ودائما تكون إجابته خطأ، جاوبت صح تطلع الإجابة خطأ، جاوبت خطأ تطلع الإجابة خطأ. هذا كل شيء. نروح فاصل، بعد الفاصل نرجع ومعنا اتصالاتكم 011-40-5-3.

0: نرحب بكم من جديد في عز النهار وفي فقرة التحدي. وتحدينا اليوم يقول لك في سؤال احنا نستخدمه دائما، والسؤال دائما يا جماعة الخير يحتاج ايش؟ يحتاج جواب. يا سلام عليك. طيب هذا السؤال بالتحديد، جاوبت صح او جاوبت خطأ؟ اجابتك خطأ، فما هو؟ معنا ارجوان، حياك الله ارجوان.
1: عليك.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مساء الخير عليك برغس على الجميع.
0: مساء النور، كيف الحال؟
1: الحمد لله تمام.
0: أول شيء قولي لنا كيف الأجواء عندكم؟
1: والله الأجواء حارة، شفت المطر يوم الجمعة كان هتان خفيف كذا آخر مرة يعني.
0: بس يوم الجمعة؟
1: إيه.
0: بس اليوم حر ها؟
1: إيه.
0: يلا إن شاء الله يجيب الله خير.
1: إن شاء الله.
0: يا أرجوان توصلتي للحل؟
1: والله أنا أقول يمكن السؤال لما أحد يقول لك هل لا أنت نايم؟
0: هل
1: أنت مدريس؟
0: هل أنت نائم؟
1: أيوة كذا يعني.
0: طيب تمام يا أرجوان، يعطيك العافية.
1: شكرا.
0: شكرا جزيلا لك، حياك الله. محمد.
2: هلا بالغيب.
0: هلا والله محمد، كيف الحال؟
2: طيب
0: شخبارك؟ تمام.
2: برنامجك جميل وأنت أجمل.
0: هذا برنامجكم أنتم، الله يسعدك يخليك يا حبيبي. من وين؟
2: عندي جاتان يا بلغيك.
0: تمام، بس من وين تكلمنا يا محمد؟
2: والله أكلمك ما بين جدة وقنبلة.
0: ماسك خط ها؟ تمام. طيب إيش إجابتك؟
2: إجابتي قال عمرك كم رصيدك؟
0: كم رصيدك؟ أيوة.
2: أكيد الإجابة أحيانا ما بيعطوها صحيح.
0: أيوة.
2: وأحيانا بيعطوها حتى لو أعطى صحيح بتكون خطأ.
0: يعني قصدك انه الواحد يخبي او يغطي على الموضوع انه ما يقول. ايوه، انه الواحد يعني لما تقول له كم رصيدك يخاف من العين، يخاف احيانا من الحسد، واحيانا يخاف انه ما عنده شيء اصلا علشان يخاف عليه.

0: يكون مطفر فما يبغى يعلم الناس انه مطفر.
1: أكيد
0: أكيد. إيه فتلقاه يقول لك مثلا أنت قصدك رصيدي قبل السؤال ولا بعد السؤال صح؟
1: أكيد.
0: طيب يا محمد شكرا جزيلا لك. حياك الله. هلا ومرحبا. هلا ومرحبا. طيب مين معنا؟ معنا عبد الله. حياك الله عبد الله.
2: يا هلا والله حياك الله بالخير.
0: يا هلا ويا مرحبا يا عبد الله.
2: طيب.
0: الله يسعدك يخليك يا هلا ومرحبا.
2: ويبارك لنا فيك.
0: طيب واللي في عمرك يا هلا ومرحبا.
2: يبارك.
0: ايش اجابتك يا عبد الله؟
2: الاجابه لو تسال الشخص يقول له عسى ما شر شفت متغير علي اليوم وكذا.
0: ايه
2: بيقول لك لا ما تغير.
0: عسى ما شر ليش متغير علي؟
2: اي ليش متغير علي؟ هذا السؤال انت تساليه جاوبك ولا خطا طلع سؤال.
0: ايوه يعني يعني يعني كأن لغزنا اليوم يتكلم عن نفس سؤال فقرة الترند
2: عن نفس الموضوع الترند.
0: أيوة إنها عسى ما شر ليش متغير علي فيقول لك لا ماني متغير عليك.
2: أي ماني متغير عن كأن السؤال اللي قلت له خطأ مو بصحيح السؤال اللي قلت له.
0: أيوة كأن إجابته هو خطأ.
2: أي فعلا بالضبط.
0: أيوة تمام تمام. عبد الله.
2: وبالنسبة للتغير يا بلغيث هذا شيء جبلي في الإنسان. لا بد الانسان لا بد يمر عليه تغير ولكن احنا المطلوب منا ان احنا نفهم سبب التغير.
0: سبب التغير
2: حتى يعالج التغير. هل التغير مني انا اللي تسبب فيه انه تغير علي او هو يعني لازم يعالج التغير ولا التغير هذا يجيب له في بني ادم.
0: اي بس يا عبد الله احيانا الواحد يكون هو ماشي على نظام معين ويتغير علشان اللي حوله.
2: صح يتغير فجاه.
0: صحيح.
2: ايش الاسباب ما تدري لما انت تبذل وتكون توقف معاه في عده ما تاخذ الا تغير عليك. لا لازم نعرف شو السبب التغير يا بلغيه.
0: صحيح صدقت
2: حتى يعالج.
0: صحيح صدقت.
2: ومن ناحيه الاجابه هذه لا سالت شيك متغير اليوم علي امس فارقه واليوم تغيرت كذا يقول لك لا انا ما تغيرت ولا فيني شيء.
0: ايوه يقول لك انا ما تغيرت انا لسه زي ما انا.
2: ايه كانك الله يجزاك خير.
0: يطول لي في عمرك يا عبد الله.
2: الله يبارك
0: فيك. يا هلا ومرحبا تحياتي
2: لكم جزيلا.
0: الله يبارك فيك. الله هلا هلا ومرحبا. هلا ومرحبا. يا هلا يا هلا. يعني تضاربت الإجابات ما بين هل كم رصيدك ليش متغير علي هل انت نائم يعني تضاربت الإجابات وما زلنا نستقبل إجاباتكم. هاتف البرنامج 011 40 53 نسمع أغنية ونرجع نكمل معكم عز النهار.

يا هلا ومرحبا بالمستمعين الأعزاء، حياكم الله من جديد في عز النهار. والحقيقة الاتصالات فقط جت 3 عن التحدي. فيه عبد الله قال عسى ما شر ليش متغير، هذا هو السؤال. ومحمد قال رصيدك كم، انه هذا هو السؤال محمد من جدة. وارجوان قالت هل انت نائم، هذا هو السؤال. وزي ما ذكرت، هو ترى على فكرة ترى هو اللغز يعتمد على الأسئلة اللي احنا نقولها. وانا قلت في البداية ان هذا السؤال احنا دائما نقوله، دائما نسأل بعض هالسؤال. زي مثلا لما تجي تقول كيف الحال، شو الأخبار، شو مسوي، وين طلعت اليوم، كيف كان الاجتماع اليوم، كلها أسئلة. والحقيقة سوالفنا لو الواحد يركز فيها ما لا يمكن تسولف بدون ما تسأل، لا يمكن يعني بتيجي تحكي قصة، بتقول اليوم رحت وطلعت وجيت و في النهاية بتلاقي نفسك إنك تسأل.

لما بين فترة وفترة إذا حس إن الكلام سكت فيرجع مرة ثانية يرحب حياكم الله يا هلا ويا مرحب شرفتون كذا تمام. فهو زي اللي كأنه إيش يخلي السوالف من أول وجديد تبدأ. عموما علشان ما ياخذنا الوقت نروح لحل اللغز لليوم. كان يقول سؤال احنا نستخدمه كثير ولكن لو رديت عليه صح يكون جوابك خطأ ولو جاوبت خطأ يكون جوابك خطأ. ايش هو؟ هو الحقيقة جاوبت عليه رجوان اللي هو هل انت نائم؟ ليش؟ ليش؟ لانك انت لما تجي تكلم شخص اذا هو صاحي بالمفروض انك ما تسأله سؤال زي كذا، يعني انت بتعرف من غير ما تسأله إنه هو مو نائم هو صاحي، وإذا هو نائم أصلاً فما ينفع إنك تسأل نائم أتذكر الأغنية غلط يا ناس تصحوني وأنا نائم ما ينفع ما ينفع. واحد نائم تجي تقول له آه أنت نائم لا أو أنت نمت، أحياناً نحن نتصل بالجوال أنت نمت كيف نمت أنا قاعد أكلمك أنا قاعد أكلمك. فهو السؤال جوابه صح خطأ وجوابه خطأ خطأ، لذلك خلاص. طيب لذلك هذا هذا السؤال هو الحقيقة اللي دائما جواباته خطأ. وبصراحة أنا يعني في بالي كذا تحدي جاي في بالي بس ما أدري أسويها الحلقة ولا لا. أنا يمكن في حلقة من الحلقات راح أعطيكم سؤال، يعني مثلا أعطيكم سؤال الحلقة القادمة قبلها بأربع وعشرين ساعة، يعني مثلا زي الآن قبل ما أختم أقول لكم سؤال حلقة بكرة، خليكم تفكروا في السؤال وفي اللغز يوم كامل علشان تجي الفقرة وأنتم خلاص قد وصلتوا للحل. عموما احنا وصلنا لنهاية البرنامج، يعطيكم الصحة والعافية، شكرا جزيلا لكم أجمل تحية من وعد الدوسري أبو الغيث الحيدر، في أمان الله.

تمام الثالثة مساء الساعة الآن في استديوهاتنا في إذاعة الرياض. أهلا بكم في نشرة الأخبار يقرأها على حضراتكم خالد بن عبد الله الغانم، والبداية بعناوينها. المملكة في المرتبة 13 عالميا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. برنامج خدمة ضيوف الرحمن يعلن عن قدوم أكثر من 19,500,000 حاج ومعتمر من الخارج العام الماضي. انطلاق أولمبياد العلوم النووية الدولية في جدة بمشاركة 19 دولة. ترامب يشير إلى عزم واشنطن إبرام اتفاقين مع إيران يتعلقان بمضيق هرمز ونزع البرنامج النووي. إلى التفاصيل. ارتقت المملكة إلى المرتبة 13 عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي، متقدمة من المرتبة 17 لعام 2024، وجاء ذلك بعد أن سجل صافي التدفقات الاستثمارية ارتفاعاً بنسبة 53% ليبلغ 32,600,000,000 دولار وفق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. ويعكس هذا التقدم المتواصل نجاح الإصلاحات الاقتصادية ومستهدفات رؤية 2030 في تحويل المملكة إلى وجهة تنافسية جاذبة لرؤوس الأموال العالمية. انطلقت اليوم في جدة أعمال النسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية الدولي إنسو 2026، وذلك برعاية نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل، بمشاركة 120 طالبا ومختصا علميا من 19 دولة، وذلك بتنظيم من موهبة ووزارة التعليم ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية. تنطلق اليوم في منطقة الباحة فعاليات جولة الامتياز التجاري التي تنظمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت بالشراكة مع غرفة الباحة، بمشاركة أكثر من 20 علامة تجارية مانحة للامتياز، في خطوة تهدف إلى تعزيز ثقافة الامتياز التجاري وفتح آفاق استثمارية جديدة أمام رواد الأعمال والمستثمرين. وقع وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل عقد مشروع جمع ونقل النفايات وأعمال النظافة بمحافظة القريات والقرى التابعة لها لمدة 5 سنوات بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 115 مليون ريال، في خطوة تهدف لتعزيز كفاءة أعمال النظافة والارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة للأهالي والزوار. أطلقت أمانة منطقة المدينة المنورة دليل تصميم إنارة المدينة المنورة ضمن جهودها المستمرة لتطوير المشهد الحضري وتعزيز الهوية العمرانية، ويهدف الدليل إلى توحيد معايير تصميم الإنارة في مختلف أنحاء المدينة بما يعزز الهوية البصرية ويحسن المشهد الليلي إلى جانب ترشيد استهلاك الطاقة. ويستهدف الدليل المطورين العقاريين والمكاتب الهندسية والاستشارية والمقاولين وشركات التنفيذ، إضافة إلى ملاك العقارات والمنشآت التجارية. نفذ تجمع الرياض الصحي الأول خلال النصف الأول من عام 2026 عبر منشآت الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات نحو 1,900,000 موعد صحي، في مشير يعكس تكامل منظومة الخدمات الصحية واستمرارية تقديم الرعاية للمستفيدين وتعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية في مختلف مستوياتها. أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
إتاحة القبول المباشر في دبلوم المعاهد الصناعية الثانوية والبرامج التدريبية القصيرة للبنين ضمن باقة متنوعة من التخصصات والبرامج التدريبية بهدف تأهيل الكوادر الوطنية بالمهارات التقنية والمهنية التي تلبي احتياجات سوق العمل، مع إمكان التقديم عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسة. بدأت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة القبول المباشر في برنامج الدبلوم المسائي بالكليات التقنية للبنين والبنات، وذلك ضمن المقاعد المتاحة للعام التدريبي 2026 عبر بوابة قبولي. وأوضحت الإدارة أن البرنامج يهدف إلى إتاحة فرص تدريبية نوعية تلبي احتياجات سوق العمل من خلال بيئة تدريبية متكاملة تجمع الجانب النظري والتطبيق العملي، وتسهم في تطوير المهارات المهنية ورفع جاهزية الكوادر الوطنية. أطلقت جامعة الملك خالد المرحلة الثانية من مشروع مبادرون 7 للعام الجامعي المقبل، متضمنة أكثر من 100 مبادرة تستهدف مختلف فئات المجتمع، وذلك ضمن جهود الجامعة في تعزيز المسؤولية المجتمعية وترسيخ ثقافة العمل التطوعي. وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع حزمة متنوعة من المبادرات والبرامج التي تغطي مجالات ثقافية وتعليمية وتوعوية وتطوعية وتنموية مختلفة، بما يسهم في تمكين أفراد المجتمع وتعزيز المشاركة المجتمعية وبناء شراكات فاعلة تسهم في تحقيق أثر مستدام. فتحت جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز باب القبول والتسجيل في الدفعة العاشرة من برامج الدبلومات المهنية المقدمة بنظام التعليم عن بعد، وذلك في إطار جهودها لتأهيل الكفاءات الوطنية وتنمية مهاراتها بما يواكب متطلبات سوق العمل. وتشمل البرامج المطروحة عدداً من التخصصات، من أبرزها إدارة الأعمال وإدارة المشاريع وإدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد والموارد البشرية والعلاقات العامة والأمن والسلامة وغيرها. نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة مشروع نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى في مدينة عدن، وقدم الفريق الطبي عدداً من الخدمات الطبية والعلاجية للمستفيدين، تضمنت إجراء 400 عملية متخصصة لإزالة المياه البيضاء، إلى جانب تقديم خدمات المعاينة الطبية الشاملة لـ 1566 فرداً بمختلف الفئات العمرية. كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة 750 سلة غذائية على الفئات الأكثر احتياجاً في مدينتي دير البلح وخان يونس بقطاع غزة، استفاد منها 4500 فرد. وتأتي هذه المساعدات في إطار الاستجابة الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني لتوفير الاحتياجات الأساسية للعائلات المتضررة وتعزيز صمودها في القطاع. في أخبارنا الدولية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستستأنف مساء اليوم المفاوضات مع إيران لبحث مسألة مضيق هرمز والبرنامج النووي، فيما نفت إيران إجراء أي محادثات مع أمريكا حالية أو خطة لاستقبال أو إرسال أي وفد إيراني، كاشفة عن محادثات مع عمان بشأن مسار آمن مؤقت عبر مضيق هرمز. في هذا الإطار، أفادت مصادر بأن الولايات المتحدة وإيران ستركزان خلال المفاوضات التي أعلن عنها ترامب في المقام الأول على استئناف الملاحة عبر مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية. وأضافت الوكالة أن المفاوضات ستتناول أيضا وقف جميع الضربات في المنطقة،
ومنها الهجمات التي تنفذها الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق، إلى جانب استئناف صادرات النفط الإيرانية دون عوائق. إلى ذلك جدد وزير الحرب الأمريكي التأكيد على تصريحات ترامب، وقال إن القوات الأمريكية لا تزال في حالة تأهب ومستعدة للتحرك، مؤكداً أن قرار الرئيس بتأجيل الضربة على إيران لم يؤثر على الجاهزية العسكرية. وأشار وزير الحرب الأمريكي إلى أن بلاده لا تزال جاهزة بمستويات لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية، وأن الجيش مستعد تماما. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها حولت مسار 35 سفينة تجارية وعطلت سفينتين ضمن إجراءات الحصار البحري المفروض على إيران، وذلك حتى 2 أغسطس الجاري. وجددت القيادة المركزية تأكيدها أن الحرس الثوري الإيراني لا يملك صلاحية فرض مسارات محددة على السفن التجارية في مضيق هرمز، مشددة على أن المضيق ممر مائي دولي مفتوح لحركة الملاحة كافة. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن مسؤول مطلع أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تشترط تجريد حركة حماس من كامل سلاحها كشرط أساسي لتنفيذ أي اتفاق يتعلق بقطاع غزة. وأوضح المصدر أن إسرائيل تطالب بأن يتم تسليم سلاح حماس إلى جهة غربية وليس إلى جهة فلسطينية. ميدانياً استشهد فلسطيني متأثراً بإصابته في قصف إسرائيلي استهدف مدينة جباليا البلد شمالي قطاع غزة قبل أيام، وبذلك ترتفع حصيلة القتلى حتى يوم أمس إلى 19. تعرضت مصر إلى زلزال بقوة 5.6 على مقياس ريختر اليوم الاثنين، وأشارت وزارة الصحة المصرية إلى تفعيل خطة الطوارئ الصحية في البلاد، وتشير التقديرات الأولية إلى عدم ورود أي بلاغ حتى الآن عن إصابات مرتبطة بالهزة. أكدت وزارة الداخلية المغربية أن أحداث محاولات العبور غير نظامي نحو سبتة ومليلية جاءت نتيجة تداخل عدة عوامل، أبرزها نشر معلومات مضللة عبر الفضاء الرسمي.

رقمي ونشاط شبكات الاتجار بالبشر وسوء تأويل بعض المعطيات القانونية، وأوضحت أن السلطات اعتمدت مقاربة استباقية مكنت من احتواء الوضع، مشيرة إلى مشاركة نحو 40,000 شخص باتجاه سبتة و1135 شخصا نحو مليلية، كما أعلنت تسجيل 11 حالة وفاة وفتح تحقيقات قضائية لكشف ملابسات الأحداث ومحاسبة المتورطين، مؤكدة استمرار التنسيق مع الجانب الإسباني في إدارة الملف. في ختام النشرة تذكير بعناوينها: المملكة في المرتبة 13 عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. برنامج خدمة ضيوف الرحمن يعلن عن قدوم أكثر من 19,500,000 حاج ومعتمر من الخارج العام الماضي. انطلاق أولمبياد العلوم النووية الدولية في جدة بمشاركة 19 دولة. ترامب يشير إلى عزم واشنطن إبرام اتفاقين مع إيران يتعلقان بمضيق هرمز ونزع البرنامج النووي. نهاية النشرة، شكرا لطيب المتابعة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

في جنوب غرب المملكة، وتحديداً في منطقة نجران، المنطقة التاريخية الزاخرة بالآثار منذ آلاف السنين، والتي تمتاز بالنقوش وتضم أكثر من 100 موقع أثري. حضارات متعددة مرت على نجران والعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية، لكننا اليوم نسلط الضوء على الأخدود التي يعود تاريخها إلى قبل 500 قرن قبل الميلاد، وأما فترة الاستيطان الرئيسة فهي تعود إلى منتصف الألف الأول الهجري.

سميت الأخدود بهذا الاسم نسبة إلى الأخدود الذي تم حفره وإشعاله بالنار وإلقاء المؤمنين بالدين الجديد فيه. وكلمة أخدود تعني شق مستطيل غائر في الأرض أو فتحة عميقة في الأرض. تبلغ مساحة المدينة 4 كيلومترات وتقع على الحزام الجنوبي لوادي نجران، إذ بدأ التنقيب في المنطقة نهايات القرن العشرين، وتم اكتشاف العديد من القطع الأثرية والمدافن والقبور والتي يعود تاريخ بعضها إلى الحقب الإسلامية، إلى جانب وجود مسجد يعود تاريخه إلى القرن الهجري الأول، إضافة إلى بعض الكتابات والتي يعود تاريخها إلى حقبة ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف وقت للمتعة والذكريات الجميلة، لكن ما هو سبب الإسراف سواء في المصاريف أو استهلاك الماء والكهرباء. حاول تكون أكثر توازن ووعي. الاستمتاع الحقيقي ما يعتمد على كثرة الصرف، بل على حسن الاستفادة مما لديك. خلي صيفك أجمل بلا إسراف. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. أرض الحكاية.
2: أنا الفاو. مدينة نامت قرونا تحت عباءة الرمل، لكنني لم أمت.

كنت بوابة للقوافل وملتقى للتجار ومرفأ للأحلام القادمة من الجنوب والشمال. مر من هنا رجال حملوا البخور والطيب، وجمال أثقلتها بضائع الهند واليمن والشام. كانت الأسواق تضج بالحياة، وكانت أصوات الباعة تختلط بصهيل الخيل وبأحاديث المسافرين الذين كانوا يرون في محطة لا غنى عنها في رحلتهم الطويلة. ثم رحل الجميع. انطفأت النيران في البيوت، وأغلقت الأسواق أبوابها، وسكتت الشوارع التي كانت تعج بالحياة، وبقيت وحدي أنتظر من يقرأ حكاية المدفونة تحت الرمال.

في قلب جنوب الجزيرة العربية وعلى أطراف الربع الخالي، تقف واحدة من أعظم المدن الأثرية التي عرفتها المملكة العربية السعودية.

مدينة الفاو، مدينة كانت مجهولة لقرون طويلة حتى كشفت الرمال أسرارها شيئا فشيئا. هنا في هذه البقعة التي تبدو اليوم صامتة كانت تنبض حضارة كاملة بالحياة، حضارة تركت خلفها شوارع ومنازل وأسواقا ومعابد ونقوشا تروي قصة شعب عاش وازدهر ثم اختفى. لكن كيف بدأت الحكاية؟ ومن هم سكان الفاو؟ ولماذا سميت بمدينة التجار المفقودة؟ قبل أكثر من 2000 عام كانت طرق التجارة هي شرايين العالم القديم،

البخور واللبان والمر والبهارات سلع ثمينة تتنافس عليها الممالك والإمبراطوريات، وكانت القوافل القادمة من جنوب الجزيرة العربية بحاجة إلى محطة استراتيجية تتوقف فيها قبل مواصلة رحلتها نحو الشمال. وهكذا ولدت الفاو، اختارها أهلها بعناية، فهي تقع عند نقطة التقاء الطرق التجارية الكبرى، ومن هنا تحولت إلى مركز اقتصادي مزدهر تتدفق إليه القوافل من كل اتجاه. كانت المدينة أشبه بميناء بري وسط الصحراء، كل طريق يمر بها وكل تاجر يعرفها. تخيل أنك تسير الآن في شوارع الفاو قبل 2000 عام، عن يمينك متجراً للعطور، وعن يسارك بائع للأقمشة الثمينة، وفي الساحة الكبرى تتجمع القوافل القادمة من اليمن. الناس هنا لا يتحدثون لغة واحدة فقط، بل تسمع لهجات متعددة وأصوات جاءت من مناطق مختلفة. لقد كانت الفاو مدينة عالمية بمقاييس زمانها، مدينة تعرف التجارة وتفهم قيمة التواصل بين الشعوب، وقد كشفت الآثار عن منازل واسعة وشوارع منظمة وأنظمة متقدمة لحفظ المياه. كل ذلك يدل على مجتمع مستقر ومزدهر.

لكن التجارة لم تكن وحدها ما يميز الفاو، ففي جدرانها الصامتة بقيت رسائل من الماضي، نقوش كتبتها أياد رحلت منذ قرون، أسماء، دعوات، وتوثيق لحياة يومية عاشها سكان المدينة. كل نقش كان أشبه برسالة وصلت إلينا بعد 2000 عام. ومن خلال هذه النقوش استطاع علماء الآثار فهم الكثير عن المجتمع الذي عاش هنا، عن معتقداته، وعن علاقاته التجارية، وعن أسلوب حياته. إنها ليست مجرد كلمات محفورة في الحجر، بل أصوات بشر ما زالت تتحدث إلينا عبر الزمن. وإذا كانت الأسواق تكشف الجانب الاقتصادي، فإن الفن يكشف روح المدينة. لقد عثر الباحثون على جداريات ورسومات وتماثيل صغيرة ومقتنيات فنية تدل على ذائقة حضارية رفيعة. أما العمارة فكانت شاهداً على قدرة الإنسان العربي على التكيف مع البيئة الصحراوية. منازل مبنية بعناية، وأفنية داخلية، وطرز معمارية متطورة بالنسبة لعصرها. كل حجر في الفاو يروي قصة إبداع إنساني.

لكن التاريخ لا يمنح الازدهار إلى الأبد. في مرحلة ما بدأت طرق التجارة تتغير وتبدلت موازين القوى وتراجعت أهمية بعض المسارات التجارية القديمة، ومع مرور الزمن بدأت الحياة تنسحب من الفاو شيئا فشيئا. قل عدد القوافل، هدأت الأسواق وأغلقت البيوت أبوابها، حتى أصبحت المدينة العظيمة مجرد ذكرى، مدينة اختفت من الخرائط وابتلعتها الرمال. مرت قرون طويلة حتى جاء زمن الاكتشاف، عندما بدأت أعمال التنقيب الحديثة ظهرت المفاجأة. مدينة كاملة كانت نائمة تحت الرمال، شوارعها، مبانيها، آثارها خرجت إلى الضوء من جديد، وكأن الفاو كانت تقول: لقد عدت لأروي قصة للأجيال الجديدة. اليوم لم تعد الفاو مجرد موقع أثري، بل أصبحت جزءاً من مشروع وطني كبير لحفظ التراث السعودي وإبراز حضارات الجزيرة العربية أمام العالم. فالاهتمام بالآثار ليس بحثاً عن الماضي فحسب، بل استثمار في الهوية. وعندما يزور الناس الفاو اليوم، فإنهم لا يشاهدون حجارة صامتة، بل يقرؤون فصولاً من قصة الإنسان على أرض المملكة. قصة تجارة، قصة حضارة، قصة ثقافة، وامتداد تاريخي عميق. أنا الفاو، لست مدينة ضائعة، بل ذاكرة وجدت ووجدت طريقها إلى النور. كنت طريقاً للتجار وأصبحت طريقاً للمعرفة، كنت محطة للقوافل وأصبحت محطة للتأمل في عظمة التاريخ.

هنا في قلب الصحراء تقف الفاو شاهدة على أن الحضارات قد تختفي من العيون، لكنها لا تغيب عن الذاكرة. ومن بين الرمال التي أخفتها قروناً نهضت مدينة التجار المفقودة لتخبر العالم أن أرض المملكة كانت دائماً أرض حضارة وإنسان وقصة لا تنتهي. هنا السعودية، أرض الحكاية، حيث يتحدث المكان ويصغي الزمن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: في دقائق.
2: العالم اليوم يواجه مشكلة بيئية ضخمة اسمها التلوث البلاستيكي. البلاستيك موجود في كل مكان حولنا، من أكياس التسوق إلى عبوات المياه. لكن هل فكرنا يوماً وش يصير لهذا البلاستيك بعد ما نرميه؟ البلاستيك ما يتحلل بسرعة، بل يبقى في البيئة مئات السنين، مسبب أضرار كبيرة للحيوانات والتربة وحتى البشر. تخيل معي أكثر من 300 مليون

طن من البلاستيك يتم إنتاجها سنوياً حول العالم، و9% فقط يتم إعادة تدويرها، والباقي ينتهي في المحيطات، الصحاري والمدافن ملوثاً كوكب الأرض. الدراسات تشير إلى أن هناك حوالي 8 ملايين طن من البلاستيك تدخل المحيطات كل عام، وهذه النفايات البلاستيكية تشكل خطر كبير على الكائنات البحرية. السلاحف مثلاً تخلط بين أكياس البلاستيك وقناديل البحر وتبتلعها، مما يسبب اختناقها وموتها. لكن التأثير ما يوقف هنا، البلاستيك يتحلل إلى جزيئات صغيرة تسمى الميكروبلاستيك اللي تدخل في السلسلة الغذائية. هذا يعني أننا كبشر ممكن نأكل ونشرب بلاستيك دون ما ننتبه. تخيل الضرر على صحتنا من السموم اللي تنتقل بسبب هذا التلوث. لكن هل في حلول؟ أكيد في حلول. البداية تبدأ منا، الحد من استخدام البلاستيك ما يحتاج تغييرات ضخمة في حياتنا، بالخطوات بسيطة لكن مؤثرة. أولاً، استبدل الأكياس البلاستيكية بأكياس قماشية قابلة لإعادة الاستخدام. تخيل لو كل شخص قلل استخدام الأكياس البلاستيكية، كم طن من النفايات بنوفر على بيئتنا؟ ثانياً، استخدم زجاجات المياه القابلة لإعادة التعبئة بدلاً من شراء العبوات البلاستيكية. بهذه الخطوة البسيطة راح تقل كمية كبيرة من النفايات البلاستيكية. ثالثاً، قلل من شراء المنتجات المغلفة بالبلاستيك. حاول تختار المنتجات اللي تستخدم تغليف صديق للبيئة مثل الورق أو الزجاج. ولا ننسى أهمية إعادة التدوير. إذا كنت مضطر لاستخدام البلاستيك، تأكد أنه يتم التخلص منه بشكل صحيح ويعاد تدويره. دعم مراكز إعادة التدوير وتشجيع الشركات على استخدام مواد مستدامة يعتبر جزء مهم من الحل. التغيير ما يجي من فرد واحد، لازم كلنا نتعاون، المدارس، الشركات والحكومات، كلهم يلعبون دور كبير. ممكن نشر الوعي حول أضرار البلاستيك من خلال حملات توعوية ومبادرات مجتمعية. والأهم هو تعليم الأطفال أهمية الحفاظ على البيئة، لأنهم جيل المستقبل. لما الأطفال يتعلمون قيمة الأرض ويكبرون على حبها، بيكون عندنا مجتمع واعي قادر على مواجهة التحديات البيئية. ختاماً، التلوث البلاستيكي مو مشكلة شخص أو بلد، هو تحدي عالمي. الحل يبدأ مننا كأفراد بخياراتنا اليومية وبوعينا. تذكر إن كل خطوة صغيرة باتجاه تقليل البلاستيك تعني كوكباً أنظف ومستقبلاً أفضل. لذلك خلونا نكون التغيير اللي نحب نشوفه في العالم. بيئتنا تستحق الأفضل، وحمايتها مسؤوليتنا جميعاً.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

0: اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام والعظمة والسلطان، يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا من ذكره
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين والمستمعات، وحيكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن أسماء الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الفضيل، وعن ذات الله سبحانه وتعالى. حديث كلنا يحفظه: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. ما المقصود بإحصاء هذه الأسماء؟ قال ابن القيم رحمه الله: أحصاء ألفاظها ومدلولها، وأحصاء فهم معانيها ومدلولها، ودع الله عز وجل بهذه الأسماء، كما قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أيها المستمع الكريم، أسألك: هل أحصيت ألفاظ الله عز وجل؟ فإن أحصيتها، هل فهمت معانيها ومدلولها؟ فإن كنت أيضا فهمت معانيها، هل أنت تكثر بالدعاء لله عز وجل بهذه الأسماء التي تجلى الله سبحانه وتعالى بها؟ يقول ابن القيم: ليست حاجة للأرواح قط أشد حاجة من معرفة الله عز وجل، معرفة باريها وفاطرها. يقول: ولا سبيل إلى هذه المعرفة إلا بمعرفة الله في أوصافه وأسمائه، وكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. أيها المستمعون، إني سائلكم:

إن هذا الذي دعا الله ثم استشعر معاني عظمة الله في هذه الأسماء كان لله أقرب وللإجابة أجدر، بل والله إنها لذة طاعة لا يحصل عليها إلا من كان قلبه وفكره وتدبره لله ولأسمائه. ومن كان بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. أيها المستمع الكريم، عرفت الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، عرفته بأن له أوصاف الكمال والإحسان والجمال والجلال. أين تأثير هذا على نفسك وعلى طاعتك وعلى فهمك؟ والله من عرف الله حق معرفته كان منه أخوف، وكان له أخشى، وكان له أتقى، فلا تراه يغش ولا يكذب ولا يبتدع ولا يظلم، لا تراه إلا يذل نفسه لعزة الله، لا تراه يخضع إلا لقوة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا، ومن عرف ربه عرف نفسه. أيها المستمعون، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده، يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم كمؤمنين كعباد لله. أليس الله رحيم؟ يحب أن يراك رحيم. أليس الله شكور؟ يحب أن يراك من الشاكرين. أليس الله كريم؟ الله يحب المتصدقين الكرماء. الله محسن يحب المحسنين. الله عفو يحب العافين. الله تواب يحب التوابين. الله طيب يحب الطيبين. الله جميل يحب الجمال. الله عليم يحب العلم وأهله. الله ستير يحب أهل الحياء والستر. رفيق يحب الرفق. والله إنه لمن الخسران والأسف أن تعرف سخط الله أو غضب الله ثم تتعرض له ولا تطلب الأنس والقرب بالله ولله بطاعته. فالله الله معاشر المسلمين، نحن في شهر مبارك عظيم نعود فيه إلى الله بكل طاعة وبكل قربة بجوارحنا وقلوبنا وفؤادنا. ألا فسارعوا إلى الخيرات، وتلك الخيرات عظيمة، ومن عظائمها أسماء الله وعظمة الله التي نسأل الله أن يشرح صدورنا لها، إنه على ذلك قدير. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوى بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل الياساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها.

0: هوى بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. المستشار على إذاعة الرياض.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المستشار. يعد الاتجار بالأشخاص من أخطر الجرائم التي تنتهك كرامة الإنسان وحريته، لما تنطوي عليه من استغلال للضحايا عبر الإكراه أو الخداع أو استغلال الحاجة والضعف، سواء في العمل القصري أو التسول أو الاستغلال الجنسي أو غير ذلك من الصور المحرمة نظاما وإنسانيا. في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تتجدد أهمية رفع الوعي بهذه الجريمة ومعرفة الفرق بينها وبين المخالفات العمالية أو جرائم تهريب الأشخاص، إلى جانب التعرف على العقوبات المقررة بحق مرتكبيها والضمانات أيضا التي كفلها النظام السعودي لحماية الضحايا ورعايتهم. في حديثنا اليوم مستمعي الكرام نسلط الضوء على مفهوم جريمة الاتجار بالأشخاص وفق النظام السعودي وأبرز صورها وأركانها والظروف اللي يعني تشدد العقوبة ومسؤولية أيضا الأفراد والمنشآت، إضافة إلى الجهود المملكة في الوقاية من هذه الجرائم وحماية الضحايا وأيضا ملاحقة مرتكبيها. أناقش هذا الموضوع مع ضيف الأحد الدائم الدكتور ماجد الفهد، المحامي والمستشار القانوني. حياك الله دكتور.
3: يا هلا وغلا ومرحبا، حياك الله.
2: أولا دكتور، يعني مفهوم يعني الاتجار بالأشخاص، وش المقصود بهذه الجريمة وفق النظام السعودي؟
3: يا أهلا وسهلا، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يمكن الواحد لما يسمع التجارة بالأشخاص يجي يتبادر الذهن أنه مثلا بيع إنسان أو شراءه، هذا كمعنى تقليدي، لكن النظام أوسع من ذلك بكثير. جريمة الاتجار بالأشخاص تقوم عندما يستخدم الإنسان أو ينقل أو يأوي أو يستقبل ليس لمصلحته فقط، فإنما يفعل هذه الأمور كاستغلال. فقد تبدأ الجريمة بعرض مثلا وظيفي وهمي أو وعد براتب مرتفع أو استخدام شخص للعمل، ثم يجد بعد ذلك نفسه تحت التهديد أو الإكراه أو يجبر على العمل على التسول أو ممارسة فعل غير مشروع. إذن احنا قاعدين نتكلم عن ثلاث عناصر رئيسية أقدر أقول. الأول فعل يقع على شخص مثل استخدامه أو نقله أو إيواءه أو استقباله، واثنين استخدام وسيلة غير مشروعة مثل الإكراه والتهديد والخداع والاستغلال، والغرض النهائي هو إساءة استغلال هذا الإنسان. يعني الخلاف مثلا لما يجي عامل يبي يشتغل عند واحد ويستغله، في بدل ما نسأل حنا هل هذا بس عمل، لا، كيف جرى استخدامه، هل خدع، هل منع من المغادرة. نظام مكافحة جرائم التجار بالأشخاص تكلم أنه استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيوائه أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال. هذا التعريف مهم لأنه يوضح أن الجريمة لا تقتصر فقط على بيع أو شراء أو غيره، ولا يلزم أن يحصل الجاني على مقابل مالي مباشرة، العبرة بأن يكون الإنسان قد أصبح محل الاستغلال.
2: وش الأفعال والوسائل يعني اللي تقوم بها جريمة الاتجار بالأشخاص وأيضا صور الاستغلال يعني اللي يستهدفها مرتكب هذه الجريمة؟
3: النظام السعودي في المملكة العربية السعودية لم يحصر الجريمة في طريقة واحدة، لأن مرتكب الاتجار بالأشخاص قد لا يستخدم العنف من البداية، وإنما يبدأ بالخداع أو استغلال الحاجة. فالجريمة قد تقع بالإكراه أو التهديد أو الخطف، وقد تقع أيضا بصورة تبدو في ظاهرها نظامية مثل إعلان وظيفة بعقد مجزي، لكن حقيقة أن العرض مجرد وسيلة للوصول إلى الضحية واستغلالها من الوسائل التي ذكرها النظام: الإكراه أو التهديد، الاحتيال أو الخداع، الخطف، استغلال الوظيفة أو النفوذ، إساءة استعمال السلطة على الشخص، استغلال حالة الضعف اللي فيه، دفع مال أو تقديم مزايا لمن يسيطر على الضحية للحصول على موافقته. هذه وسائل. أما صور الاستغلال فمن أبرزها الاعتداء أو الاستغلال الجنسي، العمل أو الخدمة قسرا، التسول، السرقاق وممارسة الشبيهة بالرق، الاستعباد، نزع الأعضاء، إجراء التجارب الطبية. كل هذه وضحتها المادة الثانية من نظام الجرائم الاتجار بالأشخاص، حظر الاتجار بأي شخص بأي صورة، وذكرت وسائل ارتكاب الجريمة وأغراض الاستغلال سواء من تهديد أو إكراه أو خداع أو غيره. الوسيلة التي تجيب كيف وصل الجاني إلى الضحية وسيطر عليها، هذه هي الوسيلة، كيف وصل هالجاني لهذا الشخص. أما الاستغلال فهي لماذا فعل الجاني ذلك، وما المنفعة التي أراد تحقيقها من الضحية.
2: طيب كيف يعني نفرق عمليا بين جريمة التجارة بالأشخاص وبين يعني مجرد يعني منها مخالفة حقوق العامل أو تأخر في دفع راتبه؟
3: طيب جميل جدا، لأنه في بعض الناس ما يفرق فيها، وبعضهم يصير عنده إفراط أو تفريط في الموضوع. هذه من أهم صراحة النقاط التي يجب توضيحها، لأنه ليس كل مخالفة عمالية تعد التجارة بالأشخاص. في الوقت نفسه قد تبدأ بعض قضايا التجارة بالأشخاص في ظاهرها كمخالفة عمالية بسيطة. إذا تأخر صاحب العمل في دفع الرواتب أو خالف ساعات العمل أو لم يمنحه إجازته، فالأصل أننا أمام مخالفة لنظام العمل، ويحق للعامل المطالبة بأجره وحقوقه. لكن المخالفة قد تنتقل إلى مستوى جريمة أكبر، وتصير جريمة التجارة بالأشخاص إذا اقترنت بعناصر تدل على أن العامل أصبح محل الاستغلال، استخدامه بناء على معلومات كاذبة، تهديده أو الاعتداء عليه لإجباره على العمل، منعه من ترك العمل أو مغادرة المكان، احتجاز وثائقه بقصد السيطرة عليه، إجواره على العمل دون أجر أو بأجر لا يستطيع الحصول عليه، استغلال جهله، نقل عمله إلى أماكن فيها أكثر استغلال، تهديده بالإبلاغ عنها وإذا أسرته. فعندنا مثلا تأخر الراتب قلنا شيء عارف، لكن إذا كان الراتب وسيلة لإخضاع العامل تتغير هذه المنظومة. لذلك مهم نسأل، هل هناك سيطرة على العامل تمنعه فعليا من الرفض والمغادرة؟ إذا لا ما في أجل، ما في جريمة تجارة الأشخاص. إذا نعم في جريمة، هل يتم استخدام التهديد أو الخداع أو استغلال الحاجة؟ كذلك هذا الجواب يبين لنا هل كان الهدف من ذلك الاستغلال العامل أو الاستفادة منه قصرا. فإذا اجتمعت المؤشرات فقد نخرج من مجرد المخالفة العمالية إلى الاشتباه في جريمة التجارة بالأشخاص. يعني مثلا خاضر بلك مثال بسيط، منشأة تأخرت أسبوع في صرف رواتب جميع الموظفين بسبب مشكلة مالية، هذه مخالفة عمالية زين. لكن واحد استخدم عامل وخلاه عنده ولا يعطي راتبه وقال له إذا طلعت ترى بيصير لك ويصير لك، هذه تعتبر جريمة التجار بالأشخاص.
2: طيب هل يشترط نقل الضحية من دولة إلى أخرى يعني حتى نكون يعني أمام جريمة التجار بالأشخاص، أو لا يمكن أن تقع الجريمة داخل المملكة؟
3: شوف، لا يشترط أن تعبر الضحية الحدود، ولا يشترط أن تكون أجنبية، ولا أن تكون قد دخلت المملكة بطريقة غير مشروعة. جريمة التجار بالأشخاص قد تقع في داخل مدينة واحدة، بل قد تقع دون نقل للضحية أصلا، لأن النظام أدخل ضمن تعريف الجريمة استخدام الشخص أو إلحاقه أو إيواءه أو استقباله بقصد استغلاله. فلو استغل شخص طفل داخل حي بالمدينة في التسول أو احتجز عامل في مكانه فقد تقوم الجريمة لو لم يتم نقل الجاني. فنظام التجارة بالأشخاص عرف أنه استخدام الشخص أو إلحاقه. هنا لما قال لك أو في حرف العطف، وهذا يعني أنه لا يلزم اجتماع هذه الأفعال جميعا، فقد تتحقق الجريمة بشيء واحد. وهذا يعني إذا أذنت لي شيء مهم جدا في مسألة الجرائم التي تدخل في نطاق الاتجار بالأشخاص. البعض لازم أنها تكون عابرة للقارات على قولتهم، لا هذا ما يعني أبد. ولازم نحط بعد مفهوم مهم جدا، لما تكلمت الله يحفظك عن في بداية الحلقة عن شيء مهم، وقلت أنه اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، هذا الشيء اللي احنا قاعدين نناقشه اليوم هو جريمة عالمية كبيرة، قد تكون أحيانا منظمة مثل التجارة بالأشخاص لاستغلال الجنسي أو استغلال الأعضاء أو العمل القسري أو غيره، تمام؟ فتضافر الجهود بين الدول ولت هذا اليوم العالمي، ولت هذا الاهتمام الكبير من المملكة العربية السعودية اللي بنجي لاحقا.
2: وش الفرق دكتور بين جريمة الاتجار بالأشخاص وجريمة تهريب الأشخاص أو مساعدتهم على يعني دخول المملكة بطريقة غير مشروعة؟
3: طيب شوف، هنا لما نتكلم حنا عن دخولهم للمملكة بطريقة غير مشروعة يختلف تماما عن لما نتكلم عن جريمة. هنا هذا تهريب وهذا في أمن الحدود، لما أمن الحدود هو اللي من الممكن أنه يعطي الجرائم أو يضع هذه الجريمة ويعاقب الأشخاص. لكن ماذا لو اجتمعت مثلا والله هرب أطفال للتسول؟ عندنا جريمتين، جريمة التهريب وجريمة التجار بالأشخاص. فهذه مهم جدا أنه يتم التفرقة فيها، لأنه البعض قد يكون يحسبها مثلا جريمة واحدة متداخلة. لا، أنت لما تقوم وتهرب هذا الشخص أنت خالفت نظام الحدود، لكن كذلك الأمر اللي بعده أنه أنت إذا كان فيه استغلال لهذا الشخص تكون جريمة التجار بالأشخاص.
2: وهل موافقة الضحية يعني على العمل أو السفر أو التهريب يعني أو الاستغلال يعني تمنع اعتبار ما وقع عليه يعني جريمة التجار بالأشخاص؟
3: لا، موافقة الضحية لا تمنع قيام جريمة الاتجار بالأشخاص متى توفرت أركانها. هذه قاعدة صريحة ومهمة جدا في النظام السعودي. أحيانا يدفع المتهم يقول والله هي وافقت أنها تسافر، أو هو أو العامل وافق العمل، أو كان يعرف طبيعة العمل من البداية. زين، ما ننظر إلى الموافقة الظاهرة، إنما نبحث في الظروف التي صدرت في هذه الموافقة. هل هي كانت مبنية على معلومات صحيحة؟ هل كان الشخص يعرف حقيقة هذا العمل؟ هل كان يملك حرية الرفض والمغادرة؟ هل استغلت حاجته أو جهله أو ضعفه؟ هل استمرت موافقته بعد ظهور حقيقة الاستغلال؟ زين، قد يوافق الإنسان على أنه يسافر، زين، لكن ما يوافق على أنه يحتجز. قد يوافق الإنسان على أنه يجلس في هذا المكان، لكن ما يمنع من فلوسه. زين، لذلك نظام مكافحة التجار بالأشخاص نص على أنه لا يعتد برضا المجني عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام. وهذه المادة تقطع الطريق أمام الاحتجاج بموافقة الضحية متى ثبت أن ما وقع عليه جريمة في من الجرائم المنصوص عليها.
2: وكيف تعامل يعني النظام السعودي مع الاتجار بالأطفال؟ وهل يشترط إثبات الإكراه أو الخداع إذا كانت الضحية طفل؟
3: النظام في المملكة العربية السعودية شدد في موضوع الأطفال، بل منح الطفل حماية أشد، لأن الطفل أضعف من أن يدرك دائما حقيقة ما يعرض عليه، وقد يسهل التأثير فيه أو استغلال حاجته أو جهله. الطفل في النظام السعودي وكل إنسان لم يتجاوز 18 من عمره، فإذا استخدم الطفل أو نقل أو أوي أو استقبل بقصد استغلاله فلا يصح الدفاع عن الجريمة بالقول أن الطفل وافق أو ذهب مع الجاني بإرادته. كذلك لا يلزم أن يكون الإكراه في صورة ضرب أو تهديد صريح، فقد يتم استغلال الأطفال بالترغيب أو السيطرة، يلعبون عليهم زين، أو السيطرة النفسية أو استغلال حاجته أو علاقته بمن يتولى رعايته. الأدق قانونيا أن نقول لا يشترط إثبات الإكراه أو الخداع تحديدا إذا ثبتت الجريمة بوسيلة أخرى أو ثبت استخدام الطفل بقصد الاستغلال. فهذه المستندات النظامية زين جرمت أي استغلال ضد الأطفال، بل إن إذا ارتكبت ضد الطفل حتى ولو لم يكن الجاني عالما بكون المجني عليه طفل، يعني واضح على الولد أنه كبير زين، مع ذلك تشدد العقوبة على هذا الإنسان. لماذا؟ لأنه نظام حماية الطفل أصلا منع استغلال الطفل ماديا أو الإجرام أو التسول.
2: وهل في عمر محدد دكتور؟ ولا
3: عمر 18 سنة في نظام حماية الطفل، الطفل عندنا في المملكة العربية السعودية حتى يبلغ 18 من عمره.
2: جميل. وبالنسبة للعامل والعاملة، يعني متى يتحول تشغيلهم من علاقة عمل نظامية إلى عمل أو خدمة قصرية؟
3: طيب، الأصل في علاقة العمل أنها علاقة رضائية، العامل يقدم عمله، صاحب العمل يدفع الأجرة، ولكل طرف حقوق والتزامات محددة في العقد والنظام. لكن العمل يتحول إلى عمل قسري عندما يجبر الشخص على الاستمرار فيه وهو لا يملك حرية حقيقية في الرفض والمغادرة. يعني في مؤشرات معينة قد تدل على العمل القسري: منع العامل من مغادرة العمل أو المسكن، تهدينه بالضرب أو السجن أو الإبلاغ عنه كيديا، حجز وثائقه بقصد منعه من المغادرة، عدم دفع أجرته لمدة طويلة لكي تبقيه تحت السيطرة، إجباره على عمل مختلف كليا عما اتفق عليه، تحميله دين أو مبالغ كبيرة لا يستطيع التخلص منها، منعه من التواصل مع أسرته أو الجهات المختصة، إجباره على العمل على إساعات مفرطة دون راحة، تهديد أسرته. كل هذه ما يشترط الناس يجتمع، لكن هذه نقول أنها مؤثرات. فأي عمل أو خدمة قسرا مباشرة راح تضع مؤشر أنه هنالك جريمة اتجار بالأشخاص.
2: وهل حجز، يعني مثل ما ذكرت دكتور، جواز السفر العامل أو وثائقه الشخصية يعد جريمة اتجار بالأشخاص أو لا؟ يعني ممكن تكون مجرد مخالفة عمالية.
3: طيب، عندنا حجز جواز السفر العامل أو وثائقه تصرف غير جائز نظاما، لكن من المهم نكون دقيقين. حجز الجواز وحده يعني لا يعني تلقائيا أن جريمة التجارة بالأشخاص قد اكتملت، قد يكون حجز الجواز مخالفة مستقلة للأنظمة واللوائح العمالية، وقد يكون في الوقت ذلك مؤشرا على جريمة التجارة. إذا كان الغرض من الحجز والظروف المحيطة به، هل يستطيع العامل استرداد جوازه متى ما بغاه؟ هل يقدر يشتكي؟ هل الحجز لمنع من مغادرة العمل ولا والله في إجراءات أخرى؟ هل كان العامل يستطيع أنه يبلغ على هذه؟ إذا كان الحجز الوثائق جزء من خطة لإخضاع العامل واستغلاله، فقد يصبح دليلا أو قرينة على التجارة بالأشخاص. لكن مثل ما أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى اللائحة واللائحة التنفيذية نظام العمل، أنه لا يجوز لصاحب العمل الاحتفاظ بجواز سفر العامل غير السعودي أو إقامته أو بطاقة التأمين الطبي. وكذلك في لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمها ذكرت أن لا يتم الاحتفاظ بجواز العامل المنزلي أو أي من وثائقه الخاصة وأوراقه الثبوتية ومتعلقاته الشخصية.
2: وهل إجبار شخص على التسول أو استغلاله في جمع الأموال أيضا يعد من صور الاتجار بالأشخاص؟
3: هذه مباشرة نقدر نقول نعم، التسول ورد صراحة في نظام مكافحة الاتجار جرائم الاتجار بالأشخاص باعتباره من صور الاستغلال، لكن يجب التفريق بين حالتين. الأول شخص يتسول بنفسه، فهذه الواقعة تعالج وفق نظام مكافحة التسول. ثانية شخص يدير آخرين سواء أطفال أو كبار أو نساء أو عاجزين أو يجبرهم أو يستغلهم في التسول ويأخذ ما يجمعون، فهنا نكون أمام جريمة التجارة بالأشخاص، خصوصا إذا كانوا الضحايا أطفال أو أشخاص من ذوي الإعاقة أو من فئات ضعيفة، سواء نقل هؤلاء الأطفال أو زي ما كانوا زمان يسوون بعضهم افتعال إصابات أو مظاهر مرضية لاستدرار عطف الآخرين أو تهديد الضحية إذا ما جمع الأموال أو أخذ الأموال التي يجمعها الضحية أو إدارة مجموعة من المتسولين وتوزيعهم على المواقع. هنا نتكلم عن جريمة متكاملة من جرائم الاتجار بالأشخاص، ويدخل في ذلك كذلك تدخل في نظام مكافحة التسول. فجرائم الاتجار بالأشخاص ليست بمنأى عن الأنظمة الأخرى. قلنا قبل شوي مثلا أنه لما يستغل طفل هو يكون خالف نظام حماية الطفل وخالف نظام
2: جريمتين.
3: مكافحة جريمتين، كذلك في التسول عندك جريمتين، وكذلك شفتوا التسول
2: والتهريب كذلك
3: وتهريب وطفل، بيصير عندنا أربعة أنظمة: نظام الاتجار بالأشخاص، حماية الطفل، التسول، أمن الحدود.
2: وش الحكم النظامي لاستغلال أيضا شخص جنسيا أو إجباره على ممارسة أعمال غير مشروعة من أجل تحقيق مكاسب مالية؟
3: الاستغلال الجنسي من أخطر صور الاتجار بالأشخاص، وقد نص عليه النظام صراحة، ولا يشترط أن يتقاضى الجاني المال مباشرة من الضحية، فقد تتحقق الجريمة إذا استغل هذا تحقيق منفعة مالية أو مادية له أو لغيره. زين، فهذه مهمة جدا، لازم نصير عند دقيقين. الفعل هذا يعني مثلا والله قدم شخص الاستغلال الجنسي، ما هو مو بلازم يأخذ مقابله مال، من الممكن يكون أخذ فائدة معنوية، أخذ أي شيء. لذلك الاعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة قسرا أو التسول أو السرقة أو الممارسات الشبيهة بالرقة أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه تعتبر جريمة من جرائم الاتجار بالأشخاص. العبرة ليست في الوظيفة أو العلاقة، إنما بحقيقة ما وقع على الإنسان والغرض من استخدامه.
2: وهل استغلال حاجة الإنسان أو فقره أو جهله أو وضعه غير النظامي يمكن أن أيضا يؤدي إلى قيام جريمة اتجار بالأشخاص؟
3: نعم، لأن النظام ذكر صراحة استغلال الضعف ضمن وسائل ارتكاب الجريمة، وحالة الضعف لا تعني فقط الضعف الجسدي، فقد تكون ضعفا ماليا أو اجتماعيا أو نفسيا أو نظاميا في الإنسان الذي لا يملك مال أو لا يعرف اللغة أو يجهل في الأنظمة أو يخشى الترحيل قد يكون عرضة للاستغلال. لكن الفقر والحاجة وحدهم لا يكفيان لقيام مثل هذه الجريمة، لابد من أن يستغل الجاني هذه الحالة ليستخدم شخص أو يسيطر عليه من أجل استغلاله. فالمجرم ليس المجرم في الموضوع ليس مجرد معرفة أن الإنسان محتاج، إنما تحويل هذه الحاجة أو الضعف إلى وسيلة لإخضاعه أو استغلاله. لذلك مخالفة الضحية نظام الإقامة مثلا لا تعطي أحدا الحق في استغلاله، ولا تنفي احتمال كونها ضحية التجار بالأشخاص.
2: وما العقوبة الأساسية المقررة يعني لمرتكب جريمة الاتجار بالأشخاص في المملكة؟
3: النظام جاء وعدد العقوبات، زين، لكن العقوبة الأساسية الأصلية لجريمة الاتجار بالأشخاص تصل إلى السجن 15 سنة أو غرامة تصل إلى 1,000,000 ريال أو الجمع بينهم. زين، يعني المحكمة بحسب ظروف الجريمة وخطورتها ودور الجاني وأثرها على الضحية ووجود ظروف مشددة من عدمها هي تحدد. فالنظام وضع أنها كلما ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد عن 15 سنة وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال، وقد تضاف إلى العقوبة مصادرة الأموال أو الأدوات المتعصلات المستخدمة في الجريمة. كما يجوز هنا نقطة تطبيق عقوبة أشد إذا نص عليه نظام آخر، مثلا والله رجل استغل أطفال خلاهم يهربون، هنا عندنا التجار بالأشخاص وعندنا تهريب. التهريب إيش عقوبته؟ القتل، تمام؟ لكن أيهم أقل، 15 سنة ولا القتل؟ أيهم العقوبة الأشد سيتم تطبيقها؟ وهذا من من من روعة النظام عندنا في المملكة العربية السعودية، أن المشرع لما جاء وضع معايير لهذه القضايا بحسب يعني ردتها أو بحسب ما يقوم فيه الجاني من أفعال، والضرر المتحقق على المجني عليه، والضرر المتحقق على المجتمع والمواطنين.
2: طيب وش الظروف يا دكتور اللي قد تؤدي إلى تشديد عقوبة جريمة الاتجار بالأشخاص؟
3: طيب شوف، النظام لم ينظر إلى جميع صور التجار باعتبارها في درجة واحدة، بل حدد ظروف تجعل الجريمة أشد خطورة، إما بسبب طريقة ارتكابها أو وصف الجاني أو حالة الضحية. زين، فمن ضمن النظام إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة، إذا ارتكبت ضد امرأة أو شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة كلها تشدد، إذا ارتكبت ضد طفل أو لم يكن، حتى لو لم يكن يعلم أنه طفل، إذا استخدم الجاني سلاح أو هدد باستخدامه، إذا كان الجاني زوجا للضحية أو أحد أصوله أو فروعه أو لا أو وليه أو كانت له سلطة عليه. ليش هذا الكلام يقال؟ لأن المفترض أن الزوج أو الزوجة أو الأب أو الولي، زين، المفترض أنه هذا مصدر الأمان. إذا كان هو مصدر الاستغلال، يا حيلة رب العالمين، لابد أن تشدد. إذا كان كذلك الجاني موظف من موظفي إنفاذ الأنظمة، إذا كان مرتكب الجريمة أكثر من شخص، إذا كانت الجريمة عابرة للحدود، إذا نتج عنها أذى بليغ للضحية أو إصابته بعاهة دائمة، كل هذه تشدد العقوبات على هذا الإنسان.
2: يعني يا دكتور، إذا كان الجاني زوج للضحية أو أحد أقاربها، يعني أو يعني من يتولى رعايتها أو لها السلطة عليها، يعني هنا العقوبة تشدد يا دكتور؟
3: نعم، التشديد إذا كانت الضحية امرأة أو طفل أو من ذوي الإعاقة مباشرة تشدد هذه هذا الموضوع، ويكون النظر لها نظر لجريمة مشددة. لما نقول جريمة مشددة قد نصل إلى الحد الأعلى من العقوبات، وهذه المشكلة يعني ترى مشكلة، ليست مشكلة عادية. أنت لما تتكلم أنه هذا الإنسان كزوج أو أحد الأصول، المفترض أنه هو مصدر الأمان، هو السكن، هو المفترض أنه هذا الإنسان أو هذه الإنسانة تتوارى عن المشاكل وعن الحياة فيه. كيف عاد يصير هو اللي ممكن أنه يعني
2: يستغلها
3: الاستغلال جنسي أو تسول أو غيره من هذه الاستغلالات؟ فلابد أنه إذا كان تشديد العقوبة إذا كان مرتكبها زوجا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه أو كانت له سلطة عليه. وترى لما نقول إن زوج، من قد تكون حتى الزوجة تستغل زوجها، زين، سواء أو يكون الأب يجبر أحد أطفاله على التسول أو يأخذ منهم الأموال أو غيرها.
2: طيب كيف يعاقب النظام يا دكتور إذا ارتكبت جريمة الاتجار بالأشخاص بواسطة جماعة إجرامية منظمة أو كانت الجريمة يعني عابرة للحدود؟
3: طيب اعتبر النظام ارتكاب الجريمة بواسطة جماعة منظمة أو عبر الحدود ظرفا مشددا لما كشف عنه ذلك من تخطيط وتوزيع أدوار واتساع في الضرر وصعوبة في اكتشاف الجريمة، ولا يلزم أن تكون ترى الجماعة كبيرة، فقد عرف بأنها النظام إشكال أن الجماعة مؤلفة.

0: من شخصين أو أكثر تقوم بفعل مدبر لارتكاب جريمة الاتجار بقصد الحصول على منفعة مادية أو مالية. أما الجريمة العابرة للحدود فلا تقتصر على وقوع الفعل في دولتين، فقد تقع في دولة واحدة لكن يجري التخطيط والتوجيه من دولة أخرى، أو تشترك جماعة تمارس هذا العمل. تمام؟ مثلا شخص في دولة أجنبية يستقبل العمال وآخر يستقبلهم مثلا في المملكة أو في مدينة أو في مكان آخر، وثالث يحتجز وثائق ويوزعهم على مواقع العمل القسري. هنا أمام أدوار موزعة، وينطبق على هذا الشيء عابر الحدود ووصف الجماعة المنظمة أو التشكيل العصابي.
1: وش عقوبة الشروع في جريمة الاتجار بالأشخاص يعني إذا بدأ الجاني في تنفيذها لكنها لم تكتمل؟
0: طيب، الشروع في الموضوع يعني أن يبدأ الجاني في تنفيذ الجريمة ثم لا تكتمل لسبب خرج عن إرادته، تدخل جهات أمنية، تم القبض عليه أو غيره. النظام تعامل مع الشروع بصرامة فقرر معاقبته بعقوبة الجريمة التامة. نص النظام يعاقب على الشروع من أي الجرائم المنصوص عليها في مواد التجارة بالبصر في هذا النظام بعقوبة الجريمة التامة. وبذلك يمكن أن تصل عقوبة الشروع في جريمة الاتجار إلى الحقد المقرر للجريمة التامة. مثلا واحد جهز مكان للأطفال اللي بيهربونهم واستخدامهم بالخداع وحط لهم مكاعن عشان يبدون التسول، قبل ما يبدأ التسول تم القبض عليه. زين، إذا ثبتت الأدلة أنه بدأ في تنفيذ مشروع الجريمة ولم يتوقف بإرادته فقد يعد ذلك شروعا، يعاقب عليه النظام بعقوبة الجريمة التامة.
1: جميل. طيب، متى يتحول يعني أو العقوبة الأساسية يعني المقررة لمرتكب جريمة الاتجار بالأشخاص في المملكة؟
0: طيب، شوف، الإنسان اللي يدخل أو مثلا يشرع في الاتجار بالبشر هذا مباشرة سيتم تطبيق الأنظمة في المملكة العربية السعودية عليه، مثل ما ذكرنا قد تصل إلى 15 سنة وقد تصل إلى مليون ريال.
1: وهل يعاقب يعني من حرض أو ساعد أو اتفق مع غيره على ارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص ولو يعني لم ينفذها بنفسه؟ يعني
0: أكيد لما نتكلم حنا عن كون الإنسان هذا حرض مثلا والله على مثلا استغلال جنسي او استغلال مثلا في التسول، زين، هنا نقول انه النظام لا يقتصر على من تعامل مباشره مع الضحيه. في جرائم التجاره بالاشخاص تعتمد على سلسله من الاشخاص، مستقطب وناقل ومستقبل وممول، والنظام قرر ان من يساهم او يتدخل في الجريمه يعاقب بعقوبه الفاعل متى ثبت علمه ومساهمته في المشروع الاجرامي. فنصت الماده يعاقب بعقوبه الفاعل كل من ساهم في جريمه التجاره بالاشخاص وكل من تدخل في اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام. فهذه مهم جدا، بل إن المادة التاسعة من يخفي متحصلات الجريمة أو يصرفها أو يخفي أحد مرتكبيها لمساعدة على الهرب أو يسهم في إخفاء معالمها بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات أو بغرامة تصل إلى 200,000 ريال. وهذه التشديد كله ليش وضع هذا التشديد؟ لأنه هذه الجرائم التي تقع على الأشخاص قوية جدا وتهدد أمن وسلامة المجتمع والمواطنين، فكان لزاما الضرب بيد من حديد على من تسوي له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.
1: طيب، على مستوى يعني الشركات والمؤسسات يا دكتور، يعني وش مسؤولية يعني الشركة أو المؤسسة إذا يعني ارتكب أحد العاملين فيها جريمة اتجار بالأشخاص لمصلحتها أو يعني بعلم إدارتها؟

0: النظام ما لم يكتفي بعقوبة الشخص الطبيعي، بل قرر مسؤولية الشخص للصفة الاعتبارية مدير أو غيره، أو الشخصيات الاعتبارية مثل الشركة والمؤسسة إذا ارتكبت الجريمة من خلالها أو لحسابها أو باسمه. هذا يعني أن معاقبة المدير أو الموظف الذي باشر الجريمة لا تمنع من معاقبة المنشأة نفسها. لذلك نصت المادة 13 من النظام دون الإخلال بمسؤولية الشخص ذي الصفة الطبيعية إذا ارتكبت جريمة الاتجار بالأشخاص من خلال شخص ذو صفة اعتبارية أو لحسابه أو باسمه مع علمي بذلك يعاقب بغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال. شوف الحين إن عندنا شركة، الشركة ما تقدر تسجن الشركة، لكن وش تقدر تسوي؟ تقع عليها غرامة ما تزيد عن 10 ملايين ريال. كما يجوز للمحكمة أن تأمر بحل الشخص الاعتباري أو إغلاقه أو إغلاق أحد فروعه. فهذه مهمة جدا لكي نفهم قوة النظام في هذا الموضوع.
1: وهل يعاقب يعني من يعلم بوقوع يعني جريمة التجار بالأشخاص ولم يبلغ الجهات المختصة؟
0: نعم، أوجب النظام الإبلاغ الفوري ولم يجعل الأمر مجرد واجب أخلاقي، والالتزام يشمل من يعلم بوقوع الجريمة أو يعلم بالشروع أو تصل له معلومات أو إرشادات عنها. فالمادة 7 على نصت على معاقبة من يعلم بالجريمة والشروع فيها ولا يبلغ الجهات المختصة بالسجن مدة لا تزيد عن 2 سنين أو بالغرامة لا تزيد عن 100,000 ريال أو بجمعهما كلهما.
1: وهل يمكن إعفاء الجاني من العقوبة أو تخفيفها إذا بادر يعني بالإبلاغ عن الجريمة وساعد أيضا في ضبط بقية مرتكبي هذه الجريمة؟
0: نعم نعم، لكن الحكم يختلف بحسب توقيت الإبلاغ ومدى فائدته. الإبلاغ قبل بدء تنفيذ الجريمة له حالة، الإبلاغ بعد وقوع الجريمة وقبل بدء التحقيق، الإبلاغ أثناء التحقيق. هذه الفروقات كلها أوردتها المادة 12 من النظام ووضحت ترتيبها.
1: وش الحقوق والرعاية الصحية أيضا والنفسية والاجتماعية اللي يكفلها النظام لضحية التجار بالأشخاص؟
0: النظام لا يعامل المجني عليه بس فقط شاهد، بل بوصف إنسان تعرض للاستغلال ويحتاج إلى حماية. عندك إعلام الضحية بحقوق النظامية بلغة يفهمها، تمكينه من شرح وضعه وبيان الحالة النظامية والجسدية والنفسية، عرضهم على الطبيب المختص، إيداعهم مراكز التأهيل الطبي والنفسي والاجتماعي، إيداعهم المراكز المتخصصة، توفير الحماية الأمنية لهم عند الحاجة. إذا كان الضحية أجنبي أو غيره من الممكن أنه إذا رغب البقاء أو الذهاب لأسرته.
1: وش الجهات اللي يمكن للضحية يا دكتور أو يعني من يعلم بالجريمة يمكن التواصل معها والإبلاغ لديها؟
0: عندنا أكثر من جهة. في عندنا لجنة مكافحة جرائم التجار بالأشخاص من خلال متابعة أوضاع الضحايا ومنعهم، كذلك وزارة الموارد البشرية على 1-9911، الشرطة على في بعض المناطق على 999 ورقم الطوارئ الموحد اللي هو 911، أو تقديم شكوى لدى هيئة حقوق الإنسان أو التوجه مباشرة إلى الجهات الأمنية أو النيابة العامة. في هذه الحالات كلها تستطيع أنت الإبلاغ مباشرة في هذا المواضيع.
1: الدكتور ماجد الفهد المحامي والمستشار القانوني، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: شكرا لكم، الله يحفظك.
1: شكرا أيضا موصول لكم مستمعي الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية مخرج هذه الحلقة محمد الفلاج، ومني أنا معد ومقدم هذه الحلقة محمد الموسى، في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: فرسان التمكين.
1: يا هلا وسهلا بمستمعينا الكرام، برنامجكم الأسبوعي فرسان التمكين،

0: برنامج اللي نسلط من خلاله الضوء على قصص الإبداع والابتكار، ونستضيف فيه نخبة من المبتكرين والمخترعين اللي حولوا أفكارهم إلى إنجازات. نستضيف في كل حلقة نخبة من المبتكرين والمخترعين اللي حولوا أفكارهم إلى إنجازات متميزة تسهم في خدمة المجتمع وصناعة المستقبل. في كل حلقة نأخذكم في رحلة ملهمة نتعرف من خلالها على تجارب استثنائية، ونكتشف كيف بدت الأفكار الصغيرة لتصبح مشاريع واحدة وإنجازات تستحق أن تروى. الإبداع لا يعرف حدود، والنجاح لا يأتي صدفة، بل هو ثمرة الشغف والإصرار والعمل الجاد. ويهدف برنامج فرسان التمكين إلى نشر ثقافة الابتكار وإبراز النماذج الوطنية الملهمة، وتشجيع أصحاب المواهب والأفكار الخلاقة على الإيمان بقدراتهم والسعي لتحقيق طموحاتهم. فنحن نؤمن بأن كل فكرة مميزة يمكن أن تكون بداية لتغيير إيجابي، وأن دعم المبدعين وتمكينهم هو استمرار في مستقبل أكثر إشراق وتقدم. كونوا معنا في هذه الرحلة الأسبوعية لنحتفي بالعقول المبدعة ونستمع إلى قصص نجاح ملهمة. نكتشف معا كيف يمكن للإرادة والعزيمة أن تحول الأحلام إلى واقع. يا هلا وسهلا فيكم وبرنامجكم الأسبوعي فرسان التمكين، حيث تبدأ الفكرة وينطلق الإبداع ويصنع المستقبل. في هذه الحلقة نتعرف على مشروع مبتكر يتمثل في تطبيق ذكي يربط بين العملاء الباحثين عن خدمات التصميم المعماري والهندسي، وبين المكاتب الهندسية المعتمدة والحرفيين المهرة. ويهدف التطبيق إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات الهندسية وتوفير الوقت والجهد، وخلق منصة رقمية تجمع بين مقدمي الخدمات والعملاء بطريقة أكثر كفاءة وسهولة. وراح نتعرف على التفاصيل أكثر مع ضيفنا المهندس محمد زكريا فلفلان، مصمم نظم بكلية الحاسبات بجامعة الملك عبد العزيز. في البداية مهندس محمد، عرفنا بنفسك وعرفنا عن المشروع والشيء اللي ألهمك لتنفيذه.
1: بداية أعرفكم بنفسي، فأنا محمد زكريا فلفلان، مصمم نظم بكلية الحاسبات في جامعة الملك عبد العزيز. تخرجت من جامعة الملك عبد العزيز على درجة البكالوريوس في علوم الحاسبات وهندسة البرمجيات، وكان مشروع تخرجي هو استخدام أدوات تحليل الأنظمة الـ UML. بعد ذلك درست فصلين دراسيين في برنامج بزنس انتنسيف بروجرام في يونيفرسيتي أوف بنسلفانيا بالولايات المتحدة. كان هذا البرنامج يعتبر بالنسبة لي نقطة انطلاقة أولى في تعلم ريادة الأعمال. ثم درست في المعهد الملكي للفنون التقليدية بجدة بشراكة مع أكاديمية الملك تشارلز. بعد ذلك حصلت على الماجستير المهني في الأمن السبراني من معهد الإدارة العامة بجدة، ثم حصلت على دبلوم الخط العربي من معهد السيبوي بمكة المكرمة. قبل أن أتحدث بشكل مختصر عن المشروع، هو من ألهمني هذا المشروع بعد توفيق الله تعالى أولا الوالدان حفظهم الله ومتعهما بالصحة والعافية، إذ كان لتربيتهما لي الأثر البالغ في تشكيل اهتماماتي المعمارية منذ سن مبكرة، وهذه الاهتمامات هي التي ولدت لدي فيما بعد فكرة هذا المشروع. طبعا والدي الله يحفظه كان يعمل مدرس اللغة العربية، وكان يصاحبنا معه في رمضان وفي موسم الحج إلى مكة المكرمة. طبعا في شهر رمضان نجاور الحرم المكي الشريف، طبعا كما تعلمون رمضان صيام في النهار، ثم نقضي ليالي رمضان في صلاة التراويح بالمسجد الحرام.

0: وفي الحج كنا يعني نؤدي فريضة الحج مع والدنا مع الوالدة كعادة أهل مكة في تلك الفترة. طبعا كانت الفترة آخر الثمانينات الميلادية، وكنت بالإضافة إلى ذلك يعني يشدني العمران التقليدي في حواري مكة. كانت هناك بعض البيوت التاريخية التي لا زالت قائمة في تلك الفترة، شدني فيها طريقة البناء من ناحية الواجهة الخارجية. كما تعلمون اشتهرت المباني في مكة المكرمة وفي جدة بالرواشين، وإضافة إلى ذلك كنت أتنقل كثيرا بين حواري مكة في تلك الفترة. كان بيت الوالد الله يحفظه في أجياد، وكنا أيضا نذهب إلى المسفلة، لدينا هناك بعض المعارف وأصحاب الوالد، وأيضا القشاشية وسوق الليل والشامية والفلق والجودرية والقرارة. هذه أسماء حواري كانت محيطة بالحرم المكي، تلقلت فيها كثيرا، وكنت أرى المشهد العمراني التقليدي لمنازل مكة التاريخية. أدى ذلك إلى تغذية بصرية، وتشكلت عندي ذاكرة عمرانية لبيوت مكة في تلك الفترة. جاءت المحطة الأهم بعد هذا كله عندما التحقت بالدراسة في المعهد الملكي للفنون التقليدية. طبعا هذا المعهد يقع في قلب أحد أشهر حارات جدة التاريخية، وهي حارة الشام. كانت فترة دراستي مع أنها كانت قصيرة، امتدت لفصلين دراسيين، كانت من أجمل وأكثر اللحظات إلهاما. طبعا تعلمت ودرست يعني في هذا المعهد تصميم وتنفيذ أغلب العناصر المعمارية الموجودة في منازل جدة التاريخية وفي منازل المنطقة الغربية اللي هي يعني البناء التقليدي بصفة عامة، من منجور الرواشين الخشبية إلى الأعمال الجبسية إلى القمريات والوود بينتينج والوول بينتينج والكارفينج. طبعا نتيجة هذه الدراسة تولدت لدي يعني شغف أكبر، ويعني كونت عندي أيضا مخزون بصري ومعرفي. فقلت في نفسي خلاص يعني الآن حانت اللحظة الفعلية للبدء في مشروعي. طبعا باختصار، فكرة المشروع هو عبارة عن تطبيق ذكي يوفر حلا تقنيا يربط العملاء الباحثين عن خدمات التصميم المعماري والهندسي مع مزودي الخدمات من المكاتب الهندسية المعتمدة والحرفيين المهرة.
1: حدثنا عن المشكلة اللي يحلها المشروع وما الشيء اللي يميزه عن باقي الحلول الموجودة.
0: طبعا مشروعي يحل مشكلة صعوبة وصول العميل الباحث عن خدمات التصميم الهندسي إلى مزودي الخدمات من المكاتب الهندسية المعتمدة والفنية المهرة، عبر توفير رحلة ممتعة للعميل بدءا من اختياره المكاتب الهندسية المعتمدة والحرفيين المهرة حتى الحصول على التصاميم المطلوبة. ما يميز مشروعي عن غيره هو أنه يتيح للعميل سرعة الوصول إلى المتخصصين ومزودي الخدمات من المكاتب الهندسية المعتمدة والموثوقة، إضافة للسعر المنافس مع تسليم التصاميم في وقت قياسي وبجودة عالية.
1: إيش هي التحديات مهندس محمد اللي واجهتك أثناء العمل وكيف تعاملت معها؟
0: طبعا من التحديات اللي واجهتها خلال العمل على المشروع هو أنه أبغى أختبر الفكرة، وكيف وفين أختبر الفكرة. فكانت هذه من الأسئلة التي احترت في الحصول على إجابة شافية لها، لأنه كان عندي استراتيجية في أي مشروع ريادي أنه قبل ما أبدأ في إطلاقه لابد أنه أختبر فكرة وأعرف مدى نجاح هذه الفكرة ومدى فشلها، وهل حتستمر، هل حتلاقي لها جمهور، هل لها عملاء إلى آخره. فوجدت بغيتي في مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة الملك عبدالعزيز، بحكم أنه أنا عملي أصلا في الجامعة، فكان المركز يعتبر أقرب جهة أقدر أختبر فيها الفكرة.

0: شاركت بفضل الله في برنامج الشركة الموسم السادس في عام 2024، وفعليا كان البرنامج يعني مختبر لفكرة. حققت بحمد الله تعالى جائزتين من أصل 3 مشاركات للفكرة. الجائزة الأولى كانت أفضل شركة طلابية ناشئة ذات تأثير اجتماعي على مستوى جامعات المملكة لعام 2024، والجائزة الثانية كانت المركز الأول بمسار الكفاءة التشغيلية في روشن هاكاثون لعام 2024. أيضا من التحديات اللي واجهتها معسكر منشآت أقيم في صيف 2024 في رحاب جامعة الملك عبد العزيز، سجلت فيها بمشروعين. طبعا قبل المشروع الأول، والمشروع الثاني اللي هو المتعلق بالعمارة والتصاميم لم يقبل، فأصبت بصدمة كبيرة صراحة. طبعا هذا الخبر جاني يوم الخميس، يوم يعني ويكند، وكنت خارج البيت وأتمشى، ويعني رحت مع الأهل مطعم ناكل فيه وزي كذا، فوصلني الخبر الصادم هذا وأنا في الويكند، فسبب لي شيء من الصدمة. فاتصلت مباشرة بأحد المشرفين على المعسكر ريادي، وراح اليوم ذاك كله في محاولة إقناعه بأني يعني صح أنه أنا عندي مشروعين، وقدمت المشروعين من قبل واحد والثاني من قبل. حاولت معه تقريبا بالمراسلة واتصال، وبعد جهود مضنية لمدة 3 ساعات تقريبا اقتنع المشرف وانقبل المشروع الثاني، وصرت يعني مشرفا لمشروعين رياديين في معسكر واحد. وكان هذا يعتبر بالنسبة لي يعني مفخرة أني أكون مشرف على مشروعين في معسكر ريادي واحد، والحمد لله كان يعني معسكر ناجح بكل المقاييس، استفدت منه كثير. أيضا من التحديات التي واجهتها في خلال عملي على المشروع، عندما شاركت في روشن هاكاثون لعام 2024، طبعا هذا المعسكر هو مكون من جزئين، جزء افتراضي عن بعد، ومعسكر افتراضي عن بعد كانت لمدة أسبوع. طبعا كان خلال فترة المعسكر الافتراضي اللي هي 5 أيام هذه، كان في تسليمات، وكان في أيضا أوقات محددة للتسليم. إذا ما سلمنا بعض المهام في قبل الوقت قد لا نترشح، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الشباب اللي كانوا معايا قدرنا أنه نترشح للمرحلة الحضورية اللي هو المعسكر الحضوري اللي كان في الرياض. طبعا كانت منافسة شديدة صراحة، لأنه كانت هناك فرق من داخل وخارج المملكة العربية السعودية، يعني كانت من المنافسات اللي أنا أعتبرها صراحة نقطة تحول بالنسبة لي في التعرف على منافسين من داخل المملكة ومن خارجها. والحمد لله بفضل الله ثم بفضل جهودي وجهود الشباب حققنا المركز الأول في مسار الكفاءة التشغيلية في روشن هاكاثون لعام 2024.
1: ما هي التقنيات الحديثة اللي يعتمد عليها المشروع؟
0: طبعا من التقنيات الحديثة التي سيعتمد عليها المشروع هو العمل الجاري حاليا على إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي للتطبيق عبر بناء وكيل ذكاء اصطناعي للقيام ببعض المهام التي تضمن تقديم الخدمة للعملاء بجودة ودقة عاليتين.
1: هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع، وكيف كانت التجربة؟
0: هو في الحقيقة الحمد لله نحن اجتزنا أهم مرحلة، وهو مرحلة اختبار المشروع واختبار الفكرة، وحققنا جوائز أثبتت أن هذه الفكرة إن شاء الله ناجحة ولها سوق ولها عملاء. بدأنا بعد ذلك مرحلة بناء النموذج الأولي وشغالين عليه، وحاليا يعني نعمل

0: 60 سوق التصاميم الهندسية والمهن والحرف بإذن الله تعالى.
1: فرسان التمكين.
2: وفي ختام حلقتنا نؤكد أن الابتكار الحقيقي هو الذي يقدم حلول عملية تسهل حياة الناس وتواكب التطور التقني الذي نعيشه اليوم. ويعد هذا التطبيق الذكي نموذجاً مميزاً للتحول الرقمي في قطاع التصميم المعماري والهندسي، اللي يسهم في بناء جسر تواصل مباشر بين العملاء ومقدمي الخدمات، ويوفر الوقت والجهد، ويمنح المستفيدين فرصة الوصول إلى خدمات هندسية موثوقة بكفاءة وسهولة. مثل هذه المشاريع المبتكرة تعكس أهمية توظيف التقنية لخدمة المجتمع وتطوير مختلف القطاعات، وتؤكد أن الأفكار البسيطة يمكن أن تتحول إلى مشاريع رائدة عندما تقترن بالإبداع والرؤية الواضحة. وأكيد الإصرار على تحقيق الأثر الإيجابي. نتوجه بخالص الشكر والتقدير لضيفنا الكريم على مشاركته هذه التجربة الملهمة وعلى ما قدمه من معلومات قيمة، عرفنا بهذا المشروع الواعد وأهدافه المستقبلية. وأكيد نأمل أن تكون هذه الحلقة مصدر إلهام لكل صاحب فكرة وطموح، ونؤكد لنا جميعا أن الابتكار لا يقتصر على الاختراعات الكبيرة، بل يشمل كل فكرة قادرة على تقديم حل جديد وتسهيل لحياة الناس. شكرا لكم مستمعينا الكرام، ونلتقي على خير في حلقة جديدة من برنامج فرسان التمكين، مع قصة نجاح جديدة وابتكار جديد وشخصية ملهمة تواصل صناعة المستقبل. إلى أن نلقاكم، تقبلوا أطيب التحايا من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج محمد الجنيد. مع السلامة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم في حلقة يوم الاثنين من برنامج هو بلادي. أتمنى أنه يكون يوم جميل عليكم، وأتمنى كمان أن ختامة للدوبهم يعني طالعين من دواماتهم كذلك يكون خفيف ولطيف بالنسبة لهم، حتى يقدرون يعني يستمتعون ببقية اليوم، ولا لا رأيك؟
1: أكيد. وسط الأسبوع ونسيت أنا وش قاعدة الاثنين عندك.
0: لا هي من الاثنين أمورها طيبة،
1: ما لا دخل،
0: لا لا ما لا دخل نهائيا.
1: من بكرة. يبدأ التقييم من بكرة
0: بالضبط.
1: أكيد أنه بنكون معاكم مثل ما قالت زميلتي تهاني، للناس اللي توها طالعة من دوامها أو حتى اللي رايحين لدواماتهم، أهل الشفتات عن الله وإياهم وفقهم إن شاء الله. بنكون معكم على مدى 3 ساعات إن شاء الله من الآن وحتى الساعة 8 مساء، بنسولف معاكم في كل ما يخص مناطق مملكتنا الحبيبة وجولاتنا السياحية مع زملائنا المراسلين وحتى ضيوفنا اللي يعدوهم لنا زملائنا في الإعداد.

0: طبعا احنا نرحب بالجميع. وقبل طبعا ما نبدا وننطلق في حلقتنا خلونا نرحب بفريق عمل برنامج طبعا هوا بلادي، فريق اللي يرافقنا بشكل يومي في اعداد حلقات البرنامج، عايشة الزير وجمال العتيبي طبعا من الاعداد، من التنفيذ والاخراج علي حسيني، ومن خلف المايك طبعا رائد بن شري وتهاني عطيف. راح نستمر معكم حتى الثامنة بإذن الله، عندنا العديد من الموضوعات اللي راح نناقشها مع ضيوفنا بالإضافة لزملائنا المراسلين والمراسلات، هذا بالإضافة طبعا لأخبارنا اللي عدناها أو عديناها لكل حلقة من حلقات هوا بلادي. بس موضوعنا اليوم رائد، موضوع سؤالنا اليوم عن عادات الكرم والضيافة في كل منطقة،
1: صحيح
0: سواء كان قديمة أو الحديثة،
1: كل ما يخص الكرم. أصلا أنت إذا ذكرت الكرم فمن المفترض أنك تقول سعودي يعني على طول، خلاص هذه قاعدة ثابتة، والحمد لله أنها رسخت اليوم عندنا وعند حتى المجتمع الخارجي اليوم، صحيح. أنه السعودي دائما أصيل في كرمه بطبع أكيد وأخلاقه وماله. لكن سؤالنا اليوم يعني نفصل اليوم في موضوع الكرم، في العادات في الكرم، إيش الطريقة اللي اليوم انت تكرم فيها ضيفك مثلا؟
0: اي ايش العاده اللي تكون ضروريه؟ وعلى فكره ترى العادات حلوه وكذا متنوعه، واحيانا يكون فيها شوي يعني من يعني اذا غريب عن المنطقه وجيت زرت ناس فيها فطبيعي انك حتستغرب هالعاده، يعني بس اكيد انك راح تحبها لانها عاده من عادات الكرم. نقولها يعني على سبيل المثال موضوع البخور، انك ما تستقبل ضيفك الا ببخور عود.
1: بس هذه أحسها عندنا كلنا.
0: لا مو الكل.
1: والله.
0: مو الكل تستقبل الضيف بالعود. يعني.
1: لا ما استقبل عند الباب.
0: البيت. أنا أبخر البيت إيه، بس يعني هل أقعد ماسك المبخر وهم داخلين؟
1: لا
0: عشان
1: هو. لا هذا إذا هم متزوج.
0: في فرق.
1: أنا
0: يعني.
1: على أنا أقصد أنا أحسب إنه في المجلس.
0: إيه. لا في المجلس الاستقبال يكون موجود، ولكن هي عادات الاستقبال، عادات الأكل، عادات يعني شيء. تقدمه لضيفك، خلينا نقول بشكل عام إيش الأشياء اللي لازم ضروري تقدمها لضيفك ويعتبر من عادات المنطقة عندك. أهل الحجاز ما شاء الله مستحيل ما يقدموا لك موية زمزم في أكواب مبخرة إذا جيت عندهم، مستحيل، ما في مجال، يعني حتى طلبت موية ما طلبت موية هم جايبين لك
1: جزء من ثقافتهم
0: بالضبط. موية الورد في الطائف وكيف لازم برضو يشربونك كثير وكثير كثير كثير من العادات اللي يستقبلون فيها الضيف أو يكرمون فيها،
1: صحيح.
0: الضيف اليوم نسأل عن هالعادات، طبعا يقدروا يشاركونها على 011-40-5-3. إن شاء الله بإذن الله راح نستقبل اتصالاتكم في ثنايا هذه الحلقة، لكن خلونا نروح للفاصل القصير وراجعين لكم.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي. طبعا ما زلنا في ساعتنا الأولى وانطلاقتنا الأولى كذلك في برنامجنا اليوم، وحلقتنا راح تكون من منطقة الأحساء مع زميلنا حسين السلطان. حياك الله حسين.
1: مرحبا يا تهاني ومساء الخير من أكبر واحد نخيل في العالم.
2: أهلا. صار سلوغن سلوغن ثابت عند الجملة الجميلة هذه
0: حسين السلطان، ولا ما حد يلوم الصدق على المنظر اللي هو
2: طبيعي
0: فيه.
2: طبيعي جدا.
1: طبعا أنت تعرف رائدنا بلادي دائما هي تسجل أرقام وحضور في منظمات دولية عديدة.
2: صحيح.
1: وليست الأحساء فقط، باقي مناطق المملكة كثيرة وعديدة. واليوم أيضا من ضمن هذه الإنجازات هو دخول الخبز الحمر الحساوي ضمن مخبوزات المدن المبدعة في منظمة اليونسكو.
2: ما شاء الله.
1: يعني تخيل، ليس الخبز الحمر فقط، أيضا الكليج في القصيم، وأعتقد كذلك أيضا في الطائف أحد المخبوزات المشهورة في الطائف.
0: الله.
1: كلها دخلت في منظمة اليونسكو ضمن المخبوزات المدن المبدعة. هذا الإنجاز ليس يعني إنجازا عابر رائد وتهاني، حقيقة هذا يسجل باسم الوطن، وأيضا يعكس الأضواء لكثير من يبحث في منظمة اليونسكو حول المدن المبدعة ليجد مدننا وقرانا متواجدة وبقوة، وتدعو الجميع لزيارتها وتذوق تلك المخبوزات الشهية والشعبية والتي

0: نستطعم فيها عراقة الماضي. صحيح. تخيل يعني يا رائد اليوم أنا أكلمك يعني أكثر من 62 سنة جنبي العم أبو فهد الربيع، وما زال الله يطول عمره في هالشغلة في الخبز الحمر وبالطريقة الشعبية بحطب وجذوع النخيل بهالرائحة الجميلة، رائحة الماضي ونكهة الماضي، كل هذا جميل. يدعونا دائما أن نستشعر هذا الشعور الجميل في محافظة الأحساء. لكن من خلالكم أخي رائد وتهاني خليني أرحب بالعم أبو فهد الربيع. المسي عليك بالخير يا عم.
1: مساء النور، حياك الله حبيبي.
0: الله يطول عمرك، أكثر من 62 سنة ما شاء الله، يعني وانت ورثها للعيال على فكرة.
1: نعم عندي ثلاثة منهم
0: كلهم يخبزون. وش خلينا نعرف الآن الناس قاعدة تسمعنا، وش أهم مميزات الخبز الحمر اللي خلى الناس ما شاء الله وأنا متواجد عندك في المحل الناس داخلة وطالعة؟
1: مميزات شغلة، إتقان شغلته، هذه مميزات.
0: لكن يقولوا الخبز الحمر وش أهم العنصر فيه؟ التمر وريحة جذوع النخيل.
1: لا الأهم شيء التمر، عندك طول العمر البور وجذع النخيل.
0: وجذوع النخيل هي رائحة الماء، هي سر النكهة ولا يا عم؟
1: لا والله مو سر النكهة، سر النكهة شغلة،
0: سر النكهة شغلة والنفس الطيبة ودينك الله يبارك فيها وكل من يسمع. حقيقة أبو فهد خلينا يعني نعرف كم يستغرق لما يعني تنتجون الخبز، هل هي عملية شاقة فعلا؟
1: طبعا شاقة، عملية شاقة جدا جدا. لما تجي أولا تجيب التمر، تفلش التمر وتمرسه وتشخله، ثم تطع العجانة وتحط طحينة خميرته كله بالمقادير.
0: عشان الناس يقولوا ليش يا عم خليتها بريالين، ها ما يدرون وش اللي وراه.
1: وما حال بريالين ولا بيالة بثلاثة، هي ما راحت برا فلوسها، ما راحت إلا عندي بلدي بلادي.
0: يقول المثل الشعبي دهنا في مكبتي. طيب يا عم ما شاء الله تبارك الله، وش الأشياء الثانية الشعبية اللي أنت تنتجها في المحل؟ وهالمحل ما شاء الله تبارك متواجد في ممرات واحة الأحساء، النخيل حوالينا ما شاء الله تبارك الله، شو اللي يعني خلاك تمسك في هالشغلة هذه أكثر من 62 سنة؟
1: حبي لها. اللي يحب ما تحب عيالك تحب شغلتك إلى أنك تتقنها، تحب شغلتك مثل ما تحب عيالك. الشغلة الشغلة لا مي بس من جي شغلها، شغلها متعبة. صحيح متعبة،
0: قبل النار ما يحتاج،
1: اللي بقابل النار ولا اللي بقابل غيرها والشغله متعبه، لا صارت متعبه الا اذا انبسطت منها، ما تصير متعبه عند رعيها.
0: طيب عمي انت كانت لك مشاركات برا، شاركت اكيد في ما شاء الله مثلت المملكه في محافل دوليه
1: في نفس المملكه،
0: في
1: نفس
0: داخل المملكه
1: في الرياض 22 سنه في الجنادريه. اي
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: وشاركت طول العمر في قصر الحكم 4 سنوات. اي وشاركت طول العمر عندك في حسانه ذله هنا في الاحساء. عند أمانة الأحساء شاركت فيها، وشاركت الحكير في الخبر، شاركت الحكير في الخارج، شاركت في قاعدة لمية سلطان الله يغفر له ويرحمه في الخارج.
0: ما شاء الله
1: شاركت فيها عدة
0: يعني حضور، يعني وايما أهم الولد موجود عنده مخبز في الرياض.
1: نعم
0: فيصل.
1: اي نعم.
0: اي ما شاء الله، يعني الخبز الحمر ترى واصلكم يا تهاني ورائد عندكم في الرياض منك ولا
2: ما شاء الله تبارك الله. والله هذا من الأخبار الجميلة الحقيقة، لأنه فعلا ودي أجرب، أنا ما قد ذقته صراحة.
0: أي ما شاء الله تبارك، الخبز الحمر وصلكم يا طويل العمر. الناس يعني ثقافتنا على ما قالوا، ودهننا في مكبتنا، والناس يعني تعرف بعضنا على ما قالوا.
2: أكيد أكيد.
0: هذا عم أبو فهد يقول بمصر لكم والاستديو ولا يهمك.
2: ما تقصر ما تقصر. الله يحفظك.
1: في العافية أختي، في العافية حبك ربي.
0: طيب يا عم تسوون كبة حساوية بعد؟
1: كبة حساوية، جبن، لبنة، زعتر، نستلة، رهاش، حلوة، كل التدخيل على العجينة. أما هي عجينة واحدة ما تختلف.
0: أنت الآن يقولوا دلعتوها بعد، أنتوا الآن واكبتوا العصر بديتوا تسووا الخبز الحمر بالجبن
1: بالجبن. نعم.
0: وش الطلب اللي عليه أكثر شيء جهن؟
1: كله الأجبار مشتقات عليها طلب.
0: يقولوا في بيتزا حساوية. اللي هي بالدبس وغيرها.
1: بالدبس بالرهاش أو بالجبن والرهاش أو بالفول السوداني مع جبن، يعني تشكيلات لها.
0: يعني خبز حمر وعليه دبس وعليه رهش مدلع، هذه بيتزا شعبية.
1: شعبية. بيتزا حساوية على ما قال.
0: ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيك طولة العمر يا عم. وحقيقة يعني من القامات اللي نعتز ونفخر فيها، ونتكلم عن 62 سنة في هالشغلة الشاقة اللي ورثتها للأبناء، وإن شاء الله تدوم يا عم.
1: اللهم أمين. لا أنا شرف بس.
0: الله يعزك.
1: ولي شرف إلى

0: الى اخذت تنفر.
1: ما شاء الله تبارك
0: الحمد لله.
1: ما شاء الله. اذا يعني تهاني ورائد عندما نستمع يعني نعم. سواء في الاحساء او في باقي مناطق المملكه ما شاء الله التاريخ عظيم وعريق في بلادي وهي ممتده وكبيره وفيها القصص الكثيره اللي ما شاء الله تجعلنا نستمع ونريد ان يعني نشد الرحال ونتوجه لباقي مناطق المملكه ونعيش هذه اللحظات الشعبيه والتاريخيه.
2: ما شاء الله ما شاء الله عليكم بالعافيه يعني هذا التنوع الحقيقه وما شاء الله تبارك الله يعني هذه الزيارات الجميله والاكلات الشعبيه. حسين احنا شاكرين لك طبعا اليوم هذه التغطيه الجميله وباذن الله ندوق الخبز الحمر ان شاء الله.
1: ان شاء الله الله يوفقنا وياكم يا رب
2: وياك. شكرا لك ولضيفك الكريم. شكرا.

0: طبعا مستمعينا، احنا طبعا كانت انطلاقتنا من الاحساء مع زميلنا حسين السلطان، ويعني هذه التغطية للأكلات الشعبية في المنطقة هناك. أيضا ما زال لدينا العديد والكثير من التغطيات لزملائنا المراسلين، وكذلك المعلومات اللي راح ناخذها من ضيوفنا والمعلومات اللي بناخذها منكم في سؤال الحلقة، واللي نتكلم فيها تحديدا عن عادات الضيافة في منطقتك. إيش العادات اللي لابد أنها تكون موجودة وتستقبل فيها الضيف؟ الضيف من يوم يجيك لين يطلع من عندك، إيش العادات اللي لازم أنه يجربها؟
1: التفاصيل كاملة بالضبط. من بداية لين
0: عطنا يقول أكرمك الله، من يوم يدق عليك ولا يرسل لك ويقول أنا جاي. علمونا وش تسوون. شاركونا على 011-40-53. نروح الفاصل وراجعينكم.

0: معلش سوري.
1: ايه بسيط الموضوع. حياكم الله من جديد مستمعين الكرام في هوا بلاديو، لازلنا مستمرين معكم، مستمرين في جولاتنا ونروح معكم. كنا في الحساء او الاحساء ونروح الان الى عسير مع زميلتنا نورة مروعي، نسمع هالرسالة وراجعين لكم، خليكم معنا.
2: منطقة عسير تتجسد القوة الناعمة بصورة فريدة متنوعة، حيث تمتزج الطبيعة الجبلية بالتراث العريق وبالإنسان الذي ما زال يحتفظ بعلاقته الأصيلة مع المكان. مدير فرع الجمعية السعودية للثقافة والفنون بأبها الأستاذ أحمد السروي.
3: القوة الناعمة في منطقة عسير أعتقد أنها أحد الأرصدة الثقافية الكبيرة جدا في عسير، باعتبارية الميز النسبية التي تتمتع بها منطقة عسير على مستوى المناخ، على مستوى القيمة المكانية، على مستوى المخزون الثقافي والتراثي، وكذلك ما يتمتع به الإنسان بعامة في منطقة عسير من اهتمام كبير وعلاقة وطيدة جدا بالأرض وبالتاريخ. كل ذلك أنا أتصور أنه سيكون محفز جدا لإعادة إنتاج كثير من الفنون الأدائية والفنون البصرية وكل هذه الاشتغالات بشكل يتماهى مع المعطى الزمني ومع ما يتميز به الإنسان في عسير، وأيضا مع ما يتوجب أن يقدمه من خلال هذه الرزنامة الثقافية والتراثية المتواجدة في منطقة عسير.
2: عسير لا تروج للسياحة عبر المنتجعات فقط، بل عبر المشهد الكامل، العمارة التقليدية، الأسواق الشعبية، والفنون المحلية، والحرف التقليدية، والعادات اليومية التي تتحول حين تقدم بوعي إلى تجربة سياحية ذات قيمة اقتصادية حقيقية. إن توظيف القوة الناعمة في الاستثمار السياحي يعني تحويل الهوية إلى منتج، والثقافة إلى فرصة، والطبيعة إلى قيمة مضافة، حين يعاد إحياء القرى التراثية وتطور الفعاليات الثقافية ويدعم المرشد السياحي المحلي ويستثمر في المطبخ العسيري، فإن العائد لا يكون مادياً فقط، بل يمتد إلى خلق صورة ذهنية قوية للمنطقة تعزز ولاء الزائر وتدعم استدامة الاستثمار.
3: نحن لدينا رصيد كبير جدا من المعرفة، لدينا رصيد كبير من المخزون الذي ينطلق من الكثير من القيم، لدينا منصة أو منصات كبيرة جدا تحتاج إلى تفعيل أكبر، وأيضا تحتاج إلى إنتاجات هامة جدا قد يكون لدينا في المستقبل القريب براندات عالمية متعلقة بالفنون الأدائية، بالفنون البصرية. وأتصور أننا اليوم في منطقة عسير نقف يعني بكل فخر على ما

0: يعني سجله فن القط العسيري باعتباره اليوم هو أحد الفنون العالمية المسجلة في اليونسكو، حتى على مستوى الحرف اليدوية، لأنه في النهاية هذه الحرف أنا أعتقد أنها تدخل ضمنياً ضمن مسارات القوة الناعمة في منطقة عسير، من الأهمية بمكان أن يكون لها حضور وحضور مختلف ومغاير، باعتبار أن منطقة عسير كما يعني أراد لها سمو سيدي ولي العهد أن تكون أحد الوجهات السياحية العالمية، وهذا ما نراه واقعا من خلال العديد من الإجراءات المتعلقة بالبنى التحتية وأيضا التنموية، والتي يقودها سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال وسمو النائب الأمير خالد بن سطام.
1: القوى الناعمة في عسير ليست ترفا بل خيارا استراتيجيا يعكس فهما عميقا لمقومات المنطقة ويربط بين التنمية الاقتصادية وحماية الهوية الثقافية. ومن هنا فإن الاستثمار السياحي الحقيقي في عسير هو ذاك الذي يحترم المكان ويشرك المجتمع ويحول الخصوصية الثقافية إلى قيمة تنافسية عالمية. نور عسيري.
2: طبعا كل الشكر لزميلتنا نورة مروعي من عسير على هذه الرسالة والحديث عن القوة الناعمة الحقيقة لمنطقة عسير وكثير من الأمور اللي تندرج تحت هذا المصطلح. شكرا لك يا نورة ويعطيك العافية. احنا ما زلنا معكم مستمعينا طبعا في هوا بلادي، وموضوع حلقتنا اليوم نتكلم عن عادات الضيافة في منطقتك. يمكن تشترك كل مناطق المملكة في عادة معينة، لكن تختلف أيضا كل مناطق المملكة في عادات أخرى، وتعود هذه العادات على حسب المنطقة، حسب المكان اللي هم متواجدين فيه. أهل الحجاز عندهم عادات تختلف عن أهل المنطقة الشرقية، عن الشمالية، عن الجنوبية، عن الوسطى. والشاهد في الموضوع رائد أنه يعني هذا الاختلاف طبيعي، واحنا اليوم لما نسأل بالضبط، واليوم لما نسأل عن هذا النوع من الاختلافات نسأل عن هذه العادات عشان نتعرف عليها، مو عشان
3: يعني نستغربها
2: بالضبط او يجي احد يستنكرها ويقول مو من عاداتنا.
3: أي.
2: ابدا، يعني ما دامها عاده من العادات وما تمس قيمه من القيم الاخلاقيه للمملكه العربيه السعوديه بشكل عام، معناتها بالضبط عاده مقبوله جدا وجميل انه احنا نتعلمها. فتقدروا تشاركونا على 011 40 53 في هوا بلادي. فاصل وراجعين لكم.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في برنامج هو بلادي. وأيضا اليوم نتحدث على موضوع هام جدا، حيث تعكس جودة الهواء مستوى صحة البيئة طبعا، وتعد هذه المؤشرات من أبرز المؤشرات اللي تقيس جودة الحياة في المدن انطلاقا من هذا المفهوم. طبعا أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي نتائج تصنيف المدن الأنقى هواء في المملكة في مؤشر يستند إلى منظومة وطنية متقدمة للرصد البيئي ومعايير علمية دقيقة تواكب أفضل الممارسات العالمية. في هذا اللقاء نسلط الضوء على آلية التصنيف وأبرز المعايير التي بنيت عليها هذه النتائج وما تمثله أيضا من دلالات تعكس المنظومة البيئية في المملكة. دكتور محمد دغريري المدير العام للنمذجة والبيانات في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي هو ضيفي في هذا الموضوع. حياك الله دكتور محمد.
1: يا مرحبا، حياك الله أستاذة تهاني وأستاذ المستمعين.
0: يا هلا ومرحبا فيك دكتور محمد. الحقيقة اليوم نتحدث عن ما أعلن المركز مؤخرا

0: عن تصدر يعني مدن رانيا وحقل وجزيرة فرسان قائمة المدن الأنقى هواء في المملكة في بعد عملية طبعا مراقبة جودة الهواء. إيش المعايير اللي خلت المركز يعتمد هذا التصنيف؟
1: طبعا المركز الوطني للرقابة على الالتزام من خلال الإدارة التنفيذية لعمليات الرص وممثلة بالإدارة العامة لننبج وتحليل البيانات البيئية لديها محطات جودة هواء موزعة 240 محطة على المدن الرئيسية وأيضا محافظات في المملكة العربية السعودية. الهدف منها طبعا محافظة على مستويات جودة الهواء في المناطق ذات الكثافة السكانية وحماية السكان من مستوى ملوثات على سبيل المثال الغبار أو الملوثات الصناعية مثل الأكاسيد سواء من جوانب الطرق مناطق صناعية أيضا مناطق مثلا ذات تأثر من خلال وجود ملوثات. طبعا نحن في إعلاننا الحالي في الربع الثاني بالمدن الأنقى أو المحافظات الأنقى هواء اعتبرنا اعتمدنا على محطات جودة الهواء. محطات جودة الهواء بشكل مبسط تعمل من خلال سحب الهواء الخارجي المحيط بالمناطق التي تم وضع فيها هذه المحطات. يتم تحليل مثلا الجسيمات العارقة الأكاسيد الأوزون وتحليل هذه الملوثات وعمل على إصدار تقارير. التقارير هذه تم الاعتماد عليها بالمركز الآن في اختيار هذه المحافظات التي تم الإعلان عنها على سبيل المثال بمعايير اللي هو جودة الهواء المحيط بحيث أنها تكون في النطاق الأخضر اللي هو صحي ما فيه أي ملوث يأثر على السكان المحيطين وأيضا مدى عمل أو تشغيل هذه المحطات بحيث أنه نعتمد عليها كمعيار آخر. فلذلك يعني تم اختيار هذه المدن بناء على جودة البيانات وأيضا على الحالة التشغيلية وكذلك مستوى جودة البيانات الصادرة من خلال هذه المحطات.
0: ممتاز. إذن احنا نتكلم اليوم على شبكة تضم تقريبا 240 محطة مثل ما ذكرت دكتور محمد موزع طبعا في مختلف مناطق المملكة. خلينا نتحدث عن آلية عمل هذه المنظومة وهل هي فقط لقياس جودة الهواء وكيف تضمنون دقة البيانات طبعا البيئية؟
1: سؤال جدا مهم. اليوم المحطة بشكل مبسط تعمل على سحب الهواء الخارجي المحيط ب 3 كيلومتر إلى 5 كيلومتر حوالين المحطة. يتم سحب الهواء الخارجي من خلال محللات يتم من خلالها فرز عدة عناصر على سبيل المثال جسيمات العالقة مثل الغبار أو الأكاسيد اللي هي مثلا أكسيد الكربون الكبريت أيضا الأوزون. يتم تحليلها داخل المحطة نفسها بحيث أنه يتم التحقق من هذه البيانات داخل المحطة أولا ثم ترسل إلى مخزن البيانات في الغرفة المركزية بحيث أنه يتم التحقق في مرحلة أولية من هذه البيانات وصحتها ودقتها. بعد ذلك يتم فرزها من خلال فريق العمل من خلال وجود آليات خاصة بنا بحيث أنه يتم فرز البيانات اللي هي احتمال أن فيها خطأ تمام بحيث أنها تصل للمستفيد النهائي سواء من خلال موقع المركز أو من خلال مشاركة مع جهات معنية لها علاقة بالمركز أو من خلال نشرها وسائل التواصل الاجتماعي من عدة وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركات العامة حتى يكون في نوع من الوعي بمستوى الملوثات. فكذلك من باب التحقق من صحة موثوقية البيانات يتم عمل دراسة من يوم لآخر للعوامل المحيطة بهذه المحطة. مثلا احنا عندنا المحطة كذلك معززة باتجاه الرياح ايضا سرعة الرياح درجة الحرارة كأجهزة معززة هذا المحطة حتى نتأكد انه يعني على سبيل المثال هنالك حالة غبارية مرت بالقرب من هذه المحطة فبالتالي يكون يعني تأكيد لصحة البيانات الصادرة منها. نعم.

0: الآن أعلنتم ما شاء الله تبارك الله رنيا وحقن وجزيرة فرسان كأعلى طبعا مركز لجودة الهواء. لماذا؟ إيش اللي خلاها تكون متصدرة في التصنيف؟ وهل ذلك يرتبط بالعوامل الطبيعية فقط؟
1: أكيد، يعني المدن هذه أو المحافظات اللي ذكرتيها لها طبعا محطاتها الخاصة بها، على سبيل المثال رنيا أو فرسان أو جزيرة فرسان، فنفس المحطة الآن بحكم أنها من خلالها يتم مثلا دراسة البيانات الصادرة منها، نتحقق من عدة أمور أو عوامل أساسية أو معايير أساسية. مدى صحة البيانات في خلال فترة النصف الثاني من السنة، مدى مستوى الملوثات بحيث أنها تكون عادة لدينا 6 مستويات للملوثات، تبدأ من اللون الأخضر ثم الأصفر تدريجيا إلى البرتقالي ثم الأحمر. هذه الألوان عبارة عن حدود لقياس مدى تأثير هذه الملوثات على صحة الإنسان. اليوم لما تكون في النطاق الأخضر، يعني المنطقة تعتبر محاطة أو المحطة محاطة بمنطقة سكانية فيها جودة هواء نقية. أيضا إضافة لذلك، اليوم احنا عندنا الحالة التشغيلية نعتبر لها من ضمن المعايير حتى نتأكد من كفاءة هذه المحطة. فيتم تقييم هذه المحطات في هذه المحافظات في نطاق الربع الثاني من السنة، فبالتالي تم التحقق من خلال فريق العمل بالإدارة من هذه المعايير و مطابقتها على هذه المحطات اللي ذكرت فيها أنا.
0: جميل جميل جدا الحقيقة، يعني قطاع البيئة ما شاء الله تبارك الله دكتور محمد يشهد تطور متسارع في التقنيات الحديثة. خلينا نقف عند هالنقطة تحديدا، كيف تستفيد منظومة مراقبة جودة الهواء من ذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في تطوير أعمال الرصد بإذن الله؟
1: أكيد، يعني اليوم الحمد لله في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وتمكين المراكز المختصة على سبيل المثال مركز وطن الرقابة على التزام البيئي بالاستفادة من الممكنات وتدريب فرق العمل السعوديين منهم، اليوم تمكينهم بوجود أدوات على سبيل المثال لدينا البيانات الأقمار الصناعية يتم الاستفادة منها في مراقبة مستوى الملوثات وانتقالها مثلا من مدينة لمدينة، وجود حالات غبارية. كذلك عندنا النماذج العددية نستفيد منها صراحة اليوم، تأكيد يعني مدى مثلا وجود ملوثات في جودة الهواء على مستوى المناطق وكذلك المدن. النماذج العددية الاستفادة منها كيف أنه يتم مثلا عمل تقييم أو توقع لمدة 3 أيام مقدما في حالة وجود مثلا ارتفاع في ملوثات معينة في جودة الهواء. أيضا يتم استفادة من هذه التقنيات في توقع مدى انتشار مثلا ملوث في حدود منطقة جغرافية في حالة ورود حادث لا سمح الله أو وجود مثلا انبعاثات مستوى أعلى من المتوقع. نعم
0: دكتور محمد، الحقيقة احنا شاكرين لك قبولك دعوة البرنامج اليوم واعطانا هذه المعلومات الحقيقة حول قياس جودة الهواء بالنسبة للمدن اللي طبعا ما شاء الله يعني تصدرت المراكز الأولى، أيضا بالنسبة للمزيد من المعلومات حول المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي. شاكرة لك طبعا تواجدك معنا اليوم دكتور محمد، يومك جميل إن شاء الله.

مستمعينا ما زلنا معكم في هوا بلادي، بنروح الفاصل قصير وبعدها الموجز وراجعين لكم إن شاء الله في ساعتنا الثانية.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلاً.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: السادسة مساء بتوقيت الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من إذاعة الرياض على قراءته محمد الموسى. سمو ولي العهد يهنئ رئيس وزراء جمهورية أرمينيا بمناسبة إعادة تعيينه. بتدفقات استثمارية بلغت أكثر من 32 مليار دولار، المملكة في المرتبة 13 عالميا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. من خلال 87 مبادرة وبالشراكة مع 60 جهة، قدوم أكثر من 19 مليون حاج ومعتمر من الخارج خلال 2025، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 115 مليون ريال. وزير البلديات والإسكان يوقع مشروع جمع ونقل النفايات وأعمال النظافة بالقريات والقرى التابعة لها. اليوم انطلاق جولة الامتياز التجاري بالباحة لتعزيز ريادة الأعمال. أكثر من 45 مليون زائر لفعاليات الترفيه بالمملكة خلال النصف الأول من 2026. طيران الرياض يوسع شبكته العالمية في آسيا بإطلاق رحلات جديدة تربط الرياض بكل من إسلام أباد ولاهور ومانيلا. طيران الرياض يطلق 3 برامج ابتعاث لتأهيل الكفاءات الوطنية لمساعدي الطيارين وصيانة الطائرات. شركة سفن تطلق أولى وجهاتها الترفيهية في منطقة عسير. الهيئة الوطنية للأمن السبراني تطلق برنامج خبراء التشفير للدراسات العليا. أمانة المدينة المنورة تطلق دليل تصميم الإنارة لتعزيز الهوية العمرانية بالمنطقة. مفاوضات مرتقبة بين واشنطن وطهران، ومصادر أمريكية تؤكد أنها تركز على فتح هرمز ورفع الحصار على الموانئ الإيرانية. تحويل مسار 35 سفينة حتى 2 أغسطس ضمن الحصار البحري على إيران. بعد تراجعه لأدنى مستوياته خلال 4 عقود، واشنطن وطوكيو تنفذان تدخلا مشتركا لدعم الين الياباني. أوروبا تعلن بدء التطبيق الإلزامي لقانون الذكاء الاصطناعي. تالموجز في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد معنا في هوا بلادي. وموضوع حلقة اليوم، وصلنا طبعا للفقرة اللي ننتظر فيها اتصالات المستمعين والمستمعات ومشاركاتهم في حلقتنا. نتكلم اليوم عن عادات الضيافة واستقبال الضيف وعادات الكرم اللي تتميز بها منطقتكم. لكل منطقة عادة تتميز فيها عن المنطقة الأخرى، ومناطق كثير تتشابه في عاداتها. علمنا، أنت من أي منطقة؟ وإيش العادة اللي تشتهر بها منطقتك؟ هذا أهم شيء.
1: صحيح.
0: وعطينا تفاصيل.
1: نبغى نعرف التفاصيل اللي اليوم من تقول بسم الله نيجيك الضيف.
0: بالضبط.
1: حتى التفاصيل اللي يمشي في الحوش لين يدخل المجلس. إيش الترحيب؟ والله وإيش الترحيب؟
0: صح. شو ترحب فيه؟ اللي تكرمه. صح. إيش الأشياء اللي تقدمها له؟ وإيش تعطيه؟ خصوصا انه قلنا المنطقه، يعني المملكه العربيه السعوديه بشكل عام، يعني منطقه كبيره جدا.
1: صحيح.
0: وتختلف كل منطقه عن اخرى.
1: صحيح.
0: فننتظر اليوم طبعا مشاركاتهم في هذا الموضوع على 011 40 53. لا تنسى انه حتى في نفس المنطقه بعض القرى او المدن اللي داخل هذه المنطقه تلاقي في اختلافات.
1: صحيح.
0: وفي شيء عندهم يتميزون فيه ما هو موجود في أي مكان ثاني. حتى أحيانا نوع الحلويات اللي تقدم للضيف تختلف كل منطقة عن الثانية. في جازان مثلا يقدموا لك الحلويات الشعبية، مشبك وحلاوة وقهوة، يعني ضروري
1: لازم. فل سكر.
0: يا سلام عليك.
1: فل سكر.
0: بس لازم.
1: أكيد.
0: لازم تكون موجود.
1: صارت ركيزة
0: على الطاولة. يعني البداية هذه هتونا نقول لك يا هادي وحياك الله عندنا. لازم تأكل من الأشياء. وهذا في منطقة واحدة. غيرها من المناطق يا كثرها.
1: القهوة وكيف طريقة شربها، يعني في بعض الناس.
0: عادة تقديم القهوة كمان.
1: في ناس لازم تشرب أقل شيء 3 فناجيل. حتى لو أنت ما تحب القهوة.
0: تشرب.
1: وهذه ترى معاناة، يعني في ناس كثير يعانون منها. بس يعني تعرفي مع الوقت الحالي بدأت الناس اليوم تقدر الموضوع. التمر اللي يسمونه القدوع. في مناطق في المملكة لها طريقة معينة في تقديم التمر.
0: صح.
1: جزء من الكرم.
0: صح.
1: ما صب لك قهوة لين تشرب تمر. ما صب لك، أو عفوا، ما صب لك قهوة لين تأكل تمر. هذه واحدة من الأشياء. وقف على راسك واقف.
0: صح.
1: فحنا نبغى نعرف هذه التفاصيل.
0: الدلة.
1: علشان إيه؟
0: حتى الدلة اللي تقدم فيها القهوة. في ناس عادي بالترمس يسوي جهزها ويحطها. في ناس لا، بالدلة النحاس. إذا ما تقدمها لي بالدلة النحاس أنا ما أشربها، ما أخذها.
1: كيف تقدمها أصلاً بالترمس؟
0: أنا أقدمها بالترمس.
1: ها؟ ممكن أتقبلها من مثلاً النساء عادي.
0: هي ترى مو قضية بس نساء ورجال،
1: لا
0: هي
1: تلا
0: قضية
1: تختلف.
0: أصلاً أنت وش متعوس في منطقتك، يعني هل عادي ولا مو بعادي
1: شكلياً؟
0: ايه؟
1: خلنا نناقشها. وطبعاً ترى نقاشنا ما يقلل اليوم
0: من
1: العادات والتقاليد. بس شكلياً أنا جايني ضيوف.
0: ايه؟
1: بغتابة أوقف أصب لهم بالترمس.
0: ايه؟
1: ما حتى شكلاً ما تجي الدلة إذا ما تجددت. وجاء فيلم اللي يجيب القهوة فتبدأ تلعب على الوتر الأخير الدلة علشان تجهز الدلة، فقاعد تستغل الدلة هذه كذا. هذا جو القهوة. لكن تبقى عندي الترمس ثايج السنتين ما عندي مشكلة، يعني جالس طول اليوم طول الوقت. لا.
0: طيب خذ اتصالات.
1: طيب من هو؟
0: عندنا نقاش واجد بنقوله.
1: أبو مين؟ معليش.
0: أبو سمية.
1: أبو سمية حياك الله.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، شلونك ابو سميه؟
2: والله بخير ابشرك. اسلم عليكم واسلم على الحكومه الرشيده والشعب السعودي.
1: حياك الله.
2: ضيف ترى ضيف الله. لا ثلاث ايام حنا عندنا ديونيه كبيره.
1: اي.
2: وفي طال عمرك المقلط عشوا الغداء. والضيف ضيف لو انه ما تقلط الا ما وقهوى اذا صرت انك تضحك.
1: طيب
2: تضحك.
1: انت ابو سميه
2: يضحك والحقنا مزينه، اما انك تكشر لا تذبح البعير. وانت مضبوط.
1: انت من وين تكلمنا يا ابو سميه؟
2: من الفواره الله يحفظك.
1: الفواره في حائل صح؟
2: اي الفواره بالقصيم.
1: بالقصيم.
2: بالقصيم.

0: ضرب القصيم.
1: طيب ابو سميه وش
0: حايل مع الحد اللي بينك وبينه قريب.
1: طيب ابو سميه وش
0: اللي مستعد الله يحييكم تزور
1: الله يطول عمرك، بس ودي تعطيني حلمك وتسمع سؤالي يا ابو سميه. وش العادات او اليوم الكرم، وش سؤالنا نسيته؟
2: عادات الضيافه.
0: والله نعم الرجال القصيم كلهم والله ديوانيات وذبايح وخير، وحتى توفى من المملكه سبحان الله العظيم. القصيم ترى نمره واحد لا زال طيب. عن مكه والمدينه المملكه والرياض اللي فيها حكومه الرشيده، لكن والله القصيم انه نمره واحد.
1: طيب يا ابو سميه
0: والله تراها منتج القمح ما ها ملح من جبل الدرع، لكن عايشه والله يجي
1: واضح ابو سمية، يعطيك العافية شكرا جزيلا لك. في في في نظام ضيف الله او الضيف ضيف الله مدة 3 ايام احسها انقطعت هذه، ما عاد موجودة يعني، مو يعني بس موجودة على يعني على استحياء
2: يعني. هل سؤال يعني هل الضيف اذا جلس اكثر من 3 ايام ما عاد ضيف؟
1: يختلف. انا ما عاد عاملك معامل الضيف.
2: ها
1: أنا وش المعنى بكلمة ضيف؟ غداك وعشاك يومياً.
2: طيب بعد 3 أيام ما عاد تسوي لك غدا وعشاء؟
1: تقدم منه غدا البيت، تطلع معي، فهمت الفكرة؟ يعني خلاص أنا بأكرمك موضوع، أنت ضيف.
2: إيه.
1: بس الضيف اللي أنا ضيفي يعني أنا مسؤول عنك لمدة 3 أيام.
2: إيه.
1: في إكرامك.
2: حلو.
1: يعني الإكرام تكلم على الذبايح، على إنك تدعي الناس وغيره. لكن ما بعد 3 أيام أنت كرمك. مع أنه أكيد أنه أنت دام أنك أنت بتكرم 3 أيام فأنت بتكرم الوقت كله، بس بعدها ممكن تتاكل من أكل البيت خلاص. لكن لا 3 أيام هذه لا، هذه وجبتين أساسية اليوم لك أنت، أو وجبة مثلا ممكن يتفقون يعني على حسب المنطقة. عشان كذا يقولون الضيف يعني إكرامه 3 أيام. بعد 4 يوم أنت صاحب محل، ما عاد لك علي مشروع، ما عاد لك علي خلاص، تدخل معي كيف ما ادري كيف اجيبها لك، بس تدخل معي في صح محل تعزم في المكان. فهمتي الفكره؟ يا ربي عرفت اشرح.
2: ايه انا فاهمه فكرتك.
1: ايه
2: بس المقصد انه
1: طب اعطيني رياكشن انك انت فاهمه.
2: لا انا قاعده اناظر لك لانها انا قاعده اقيسها اصلا على فكرتي. يعني هل فعلا انه يعني الضيف 3 ايام، انا بالنسبه لي مثلا اذا جاني ضيف 3 ايام بكرمه طول المده اللي هو قاعد عندي فيها.
1: انت اوريدي مكرمه.
2: بالضبط. المقصد انه مو بعد 3 ايام بيتغير الروتين، لا عادي يعني.
1: اي انا اكيد اني بعد 3 ايام ما بقى لك مع السلامه.
2: بالضبط هذه الفكره. يعني
1: بس انه انتهت الحفاوه اللي بيني وبينك من مواجيب وحقوق.
2: ايه.
1: خلاص اعطيتك حقك.
2: انا طول وقت الزياره ما له دخل عندي.
1: ما هو طبيعي بيجلس عندي 15 يوم بذبح لك اليوم ذبيحه.
2: لا
1: كثير كذا ما اخذ قرض،
2: بس بضطر اني في كل الاحوال اني انا اكرمه طول ال 15 يوم.
1: ما في شك اليوم شوفي. لا
2: هل هو
1: لا وقفي بس لا لا لا انت بعد اسمعين،
2: لا شرط اني لا
1: اسمعيني لا تاخذينها على زاويه ثانيه.
2: ها
1: لا تاخذين اني بكرمك 3 ايام بعدها ما نعطيك حتى مويه مع السلامه.
2: لا
1: هذا الجانب حقك انت
2: تقول ذبايح.
1: طيب
2: هل هو جانب اكرام الضيف 3 ايام هو الذبايح؟
1: مو بالفكره من الذبايح، انا اعطي مثال على الذبايح.
2: حلو.
1: انت جيتني عشان كذا انا اقول لك هي بدت تقل.
2: مع عشان كذا اقول لك ما في 3 ايام.
1: لا انها بدت تقل اليوم خلاص، يعني انا بجي ضيف عند واحد ما بنايم عنده.
2: اوكي.
1: فهمت الفكره؟ الاوتيلات موجوده والمدري ايش واو واو واو.
2: حلف عليك تنام عنده.
1: اكيد ان اول حاجه انه انت فراشك جاهز والله ومدري ايش والحلوف ودي موجوده. بس خلاص انت بتشتري راحته، عشان كذا اقول لك فارق الوقت تغير، الزمن تغير، رغم العادات والتقاليد ما تغيرت. نادر اليوم انه انا مثلا اكرمك على مثلا مدى 3 ايام، ولكن ممكن تكون متداوله بينك وبين اخوياك واصحابك لهذا الشخص. لكن الفكره من ال3 ايام مشي ما هو معناته اني انا اكرمك 3 ايام وبعد اقول لك شكرا انا خلاص ما عاد لك عندي شيء، لا هذا هاي سوالف. لكن انت تسكن عندي
2: هذا يصلح سؤال، ايش فكرة الـ3 ايام؟
1: واضح هي ما الـ3 ايام عندي انت في وجهي 3 ايام.
2: زمان كان 3 ايام كذا؟
1: اي تقريبا كذا.
2: لما اقر هذا النظام يعني.
1: لا هي عادات وتقاليد. حقك علي ثلاث ايام. خلال الـ3 ايام هذه انت بمعيتي انا. ما جاك يجيني

0: مكانك مكاني.
1: هي هذا اللي أسأل عنه. إيه؟ أنت قاعدة تقول الآن إيش الأشياء اللي تقدمها في ثلاث أيام؟
0: ممتاز.
1: هل معناتها أنها تنتهي بعد ثلاث أيام؟
0: لا ما تنتهي بعد ثلاث
1: أيام. طب ليش حددناها في ثلاث أيام؟
0: هي كذا عاداتهم سلوم ثلاث أيام كرام الضيف ثلاث أيام اليوم الرابع يعني ثلاث أيام اليوم الرابع تقدر تعزم في مكاني خلاص محلك أعاملك معاملة صاحب المكان الحين. أنت ضيف الحين كل اللي تبيه حضر لك أي شيء تطلبه يجيك بعد ثلاث أيام لا تكثر. يا هذه انا عارف انك انت تبين توصل الى هذه النقطه. اجيك منين طيب بعد ثلاث ايام ايش اقول له امش ما بقى الا امش.

0: بنكلمهم ونخليهم يحطون سؤال، ايش رايك؟
1: والله ضروري، ها؟ لازم اعرف وش قصه الثلاث ايام.
0: وش قصه الثلاث ايام؟ طيب خلينا نسمع منكم اجاباتنا في عادات الكرم اليوم وطريقه تقديمك لي لي لضيفك. وايش الطقوس اللي تقدم للضيف اليوم، سواء انت من الجنوب من الشمال من الغرب؟ نبغى نعرف هذه التفاصيل منكم على 011 40 5000.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي. مازلنا أنا ورائد يعني نضارب على 3 أيام، لكن بنفصل في الموضوع إن شاء الله مع شيباننا، بنعرف وش الموضوع أكيد. متى بدأ وشلون جاء. لكن الحين خلونا في موضوع حلقة اليوم اللي نتكلم فيه عن عادات الضيافة في منطقتك. إيش تقدم للضيفك بمعنى أصح؟ إيش العادة اللي موجودة عندك أنت ما زلت متمسك فيها وهي تابعة للمنطقة اللي تعيش فيها؟ شاركونا على 011-40-53. نرجع اتصالات معنا يونس، حياك الله.
1: هلا والله،
0: أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أهلا بالله، كيف الحال؟
0: بخير، جعلك بخير. طيب يونس، أنت من وين أول شيء؟
1: أنا من مصر.
0: مصر؟
1: آه
0: نعم، تفضل يونس.
1: موضوع السيق اللي أنتم تتكلموا عنه مختلف، عادات وتقاليد من مجتمع لمجتمع.
0: طيب تمام،
1: يعني عندكم مجتمعكم هنا موجود لعادات وتقاليده من منطقة لمنطقة برضو مختلف.
0: طيب،
1: وكذلك الأمر إحنا في الشام وما فلسطين وسيناء ما مصر برضو مختلف.
0: حلو، علمنا عن منطقتك.
1: موضوع كان الأستاذ رائد بيتكلم عن 3 أيام، وفعلا هو في 3 أيام.
0: إيه؟
1: وبعد كده الضيف على حسب هو جاي للقبيلة أو للعائلة.
0: إيه؟
1: معنى الله صح، أو جايك بالأخص كشخصة.
0: حلو،
1: لأن جايك لشخصك جاي مرسول من جاي مرسال من بعيد من بلد غير البلد اللي انت فيها. تمام، له واجب ضيافة 3 أيام.
0: أوكي،
1: يعني كشخصي أنا تمام، رابطني مكتفني الله الله غير تحمله. تمام، خذي فيه والله يعيني عليه.
0: اي بس ما تمام؟ علمتني الآن يونس وش العادة اللي لازم تكون في الضيافة عندكم مثلا في مصر، في المنطقة من المنطقة اللي انت منها.
1: العادة عامة يعني مستقبلة. تمام، زي ما بيقولوا مذبح له.
0: أيه.
1: ومن الموجود غالبا يعني.
0: حلو،
1: هذا بيكون واجبه لمده 3 أيام.
0: ما في شيء تختص فيه منطقتك غير عن المناطق الثانيه؟ يعني مثلا احنا عندنا بعض المناطق مشهورين مثلا بالتمر، فالتمر عندهم اول حاجه لازم ياكلها.
1: لا لا لا، بعيدا، لا دائما واجب الضيافه عند الباديه. زمان كان يمكن ما كان حتى في بعضها، ما كان ما فيها تمر. فاهم كيف؟
0: اوكي.
1: المجتمع عمد المجتمع الباديه وهل الكرم في الباديه. أيه. وفي زي ما بقول في القبلية.
0: إيه؟
1: تمام، دائما وجبة الضيف الذبايح.
0: حلو، الذبايح.
1: تمام، بيستقبل لمدة 3 أيام. هذا عندي كشخصي لو هو جايني بالاسم.
0: أوكي،
1: طيب لو مو جايني بالاسم إيش اللي بيصير بعد كده؟ بستقبله أشوف إيش سلفته وإيش قصته معي، عايز إيش من العائلة أو من القبيلة كمرسول. لو نفترض لو في إشكالية جاي مرسول من بلد غير البلد أو دولة. طبعا. غير الدولة أحيانا بتصير في القبلية هذا الكلام.
0: أوكي، تمام،
1: بنقوم بنوجبه معه. لو عالم زي ما قلت على المستوى الشخصي هاخذه 3 أيام عندي، بعد كذا بحطه في الديوان أو في مكان بيجمع العيلة ككل.
0: اوكي،
1: بستقبله بعد 3 أيام. تمام، بقوم به الواجب العيلة. ليش؟ لأنه ما بينفع اني ظل يعني زي ما بقولوا 24 ساعة بعد 3 أيام قاعد ناطر لي البيت. أنا عندي مشغلي وعندي مصالحي.
0: بخير يعني.
1: تمام،
0: طيب
1: إذا هو بحول على الديوان بعد ما أخذه بعد 3 أيام، بحوله على وين؟ على الديوان. طيب. الديوان من الموجود يستقبل الناس يسولف معهم قصته وحياته. الله أعلم إيش هو جايني من وين يعني بالضبط.
2: يونس أنت من وين؟ من مصر.
1: من سيناء.
2: من سيناء، ممتاز. أنا بسألك سؤال، أنا أتابع بعض الأحيان مقاطع للرجل الفاضل، أنا ما أدري شو اسمه، الشيخ من سيناء اللي يفصل بالحق في الكتاب أو الدفتر الشهير اللي يجون 2 ويفصل بينهم.
1: القاضي العرفي.
2: شو اسمه؟
1: القاضي العرفي.
2: القاضي. أنا أشوف في انطياع لكل الأحكام اللي قاعد يقدمها هذا الرجل، واللكنة يعني في الكلام ما هو زي كلام أشقائنا يعني في مصر، مختلف تماما.
1: لا ثقافته مختلفة فعلا. هي الفكرة والواجب اللي بيقوم بها الناس مختلف برضو من عادات التقاليد حتى داخل المملكة. أنا موجود يعني أهل حائل مشهورين بالكرم.
2: صحيح.
1: والقصيم كذلك أمر شوية عنهم، وكذلك أمر في المنطقة في جدة، بعض أماكن مختلفة من المدينة. يعني كل واحد

0: اخذوا عاداتهم وقبليتهم في القديم، لان في ناس حاب تجاره ما كان فاضيين، يعني زي ما بيقولوا دائما عندهم حركه وعندهم مصالح. في ناس كانوا قاعدين دائما راسين في مكان، ولهم شيخهم ولهم شيخ قبيله قاعد معهم دائما بيستقبل ناس، يعني في نظام او سيستم عندهم كان في الاول. اهل حي المشهورين بكلامها
1: يونس. تمام. الله يعطيك العافيه، ما قصرت، شكرا لك. يعني ما عندك ترى تفرعتبنا باشياء ثانيه ما هي الشيء اللي انا قاعده اسالك عنه، ولكن شكرا، يعني تعلمني عن بعض ثقافه المنطقه. لكن هو سؤالي مو على الثلاث ايام ولا على يوم ولا على ان شاء الله شهر بجلسه عندك، انا سؤالي شلون تكرمه؟
2: شو الطريقه اللي تكرمه؟
1: ما هي الطريقه التي تستخدمها للكرم؟ حتى انه هو رد علي قال في مناطق ما فيها تمر. لا، انا قاعد اسالك على سبيل المثال. لما اقول لك شلون تكرمه، يعني شلون تستقبله وتضيفه؟ هل تعتمد مثلا على بروتوكول معين، بخور، تمر، قهوه، ولا مثلا مويه زمزم في اكواب مبخره مثل اهل الحجاز، ولا مثلا بعض الحلويات والقهوه الخاصه بالمنطقه؟ هذا هو اللي قاعد اسال عنه، واسال كمان على موضوع شلون تقلطه على العشاء، شلون تهتم بالاشياء. كلنا الحمد لله عندنا الكرم وموجود، والعرب بشكل عام يعني هذه صفة من صفاتهم إلا ما شد، يعني
2: صحيح.
1: فما هو بشيء يعني إحنا قاعدين نقوله اليوم على أساس أنه جديد، لا بالعكس، إحنا نتكلم بس عن طريقته، شون كيف طريقته.
2: لا، ومتنوع، يعني أبدعنا في هذا الموضوع، يعني في موضوع العادات والتقاليد والكرم، كيف اليوم أنت تكرم ضيفك. أصلا حتى نطقها جميل يا أخي، وأنت تتشفق أنك أنت تكرم ضيفك. يعني في اتصال؟
1: ايه،
2: خلوني ابدع شوي معنا. سلطان، يلا خلنا ناخذ سلطان، حياك الله.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام يا سلطان.
3: مساكم سعودي والله، ومساكم ورد وافراح وسعاده.
2: حياك الله يا سلطان، من وين تكلمنا؟
3: معليش خربت عليكم.
2: لا لا عادي، تفضل.
3: الله يعطيكم العافيه.
2: من وين تكلمنا يا سلطان؟
3: والله شوف، انا اكلمك طبعا قبل ما اقول لك انا من وين اكلمك، انا من المملكه العربيه السعوديه الرياض.
2: ممتاز.
3: لكن فلسفتي انا والله تختلف صراحه على محور موضوعكم. فانا اقول انا سعودي، ومن كل قريه ومدينه بوطني الغالي انتمي، وهذا اللي يميزني عن كل طبعا دول العالم طبعا والخليج العربي قريب منا كذلك. وبصراحه انا يعني بامانه فلسفتي بالحياه، يعني لما اروح للشمال احس نفسي شمالي، اروح للجنوب احس نفسي جنوب.
2: عموم
3: احس نفسي
2: اتفق معك غربية. سلطان، وترى تسمح لي، ترى مو بنت لحالك اليوم اللي تعيش.
3: يعني اروح للشرقيه اصير شرقاوي، اروح للوسطى ملان الوسط، يعني بامانه كوكتيل كذا جدا ما شاء الله، يعني حلو.
2: طيب،
3: جميل.
2: هذا
3: نستقبل طبعا الضيف طبعا احنا بالبخور زي ما ذكرته، يعني كل ما ذكرته صحيح، يعني كمواطن سعودي نستقبله بالبخور بالعود.
2: انت ما قلت لنا من وين سلطان اساسا؟
3: والله انا اعطيتك من وين. انا
1: انت قلت انا من الرياض اكلمكم، بس انت هل من الرياض؟
2: لا، وقال قبل يقول من الرياض، قال قبل اقول لكم بعدين دخل في موضوع.
3: توهتك شوي، معليش عشان اخذ وقتي، عرفت؟
2: لا بعطيك وقتك بدون ما توهني يا رجل، لو اجلس انا وياك نهايه الحلقه.
3: الله يعطي، لا حاسب وقتكم، وبالعكس الله يعطيكم العافيه، وموضوعكم جدا صراحه حلو.
2: ما جاوبتني دقيقه سلطان، تعال، ما جاوبتني على الموضوع.
3: والله شوف، انا قلت لك فلسفتي اعطيتك اياها من البدايه. يعني
2: سلطان فلسفتك هذه فلسفة كل سعودي، مو بنت لحالك، يعني اللي انت عايشها لحالك.
3: اكتفي بالفلسفة هذه،
2: كلنا نعيشها، كلنا اذا رحنا الشمال رحنا مع جو اهل الشمال، اذا رحنا الجنوب كلنا يعني.
3: وهذا اللي يميزنا احنا الحمد لله.
2: طيب، ايش اللي يميز سلطان اليوم في اكرام الضيفة من عاداتك وتقاليدك الخاصة؟
3: انا اقول لك بصراحة
2: بشكل سريع،
3: ابشر طبعا ما تختلف عن اي سعودي الاستقبال على الضيف، اللي هو البخور، الاكل الحلو، طبعا الطبخ الحلو، القهوه، الشاهي، كل شيء حلو نقدمه احنا بصراحه، وله مدته، يعني اذا ما يخلص يعني حاجته ويتيسر ويروح البيت طبعا. هذا يعني باختصار.
2: طيب،
3: مقصد.
2: شكرا يا سلطان.
3: شكرا لكم،
2: يعطيك العافيه يا سلطان. لفيت قلنا موضوع بسرعة، يعني في النهاية طلعت زينة. يعني هذا اللي أنا استشارته منك يا سلطان، يعني بس كويس، يعني إنه تقدمون أكل حلو.

0: حلو يعني هذه الفكرة من الموضوع. معنى اتصال علي. طيب تدرين تدرين عندنا إذا جات عزيمة، واحدة من الأشياء اللي لا زالت أمي تسويها إلى الآن، الذبيحة لازم تنطبخ في البيت.
1: أوكي.
0: لازم. لازم لازم، هذا شرط أساسي. طبعا الحين صراحات موجودة وكذا وروح و... بس إذا صارت العزيمة في البيت لا.
1: أيوة.
0: وهي الإشراف العام.
1: مو قانون عندي أو عندنا بمعنى أصح، يعني ممكن نسويها مرة كذا ومرة كذا.
0: لا عادة. تخيلي لازم يكون في البيت.
1: أوكي.
0: متعب الموضوع يعني، قل طعم موجودة مثلا ولا
1: صح؟
0: لا لازم، في متعة، هي تمارس متعة غريبة
1: تحب
0: اي، بس انه هو متعب متعب الموضوع. تاخذين فهد؟
1: اي فهد.
2: اهلا حياكم الله. السلام عليكم.
1: اهلا
2: السلام.
1: وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يعطيكم العافية.
1: يعافيك. تفضل.
2: موضوع شيق صراحة، وفي عادات تقاليد مختلفة بين كل مدينة ومدينة.
1: من وين يا فهد؟
2: من حايل.
1: من حايل، يا هلا. سم.
2: يا هلا فيكم. طبعا يمكن سؤالكم كان وش تقدم للضيف لجاك. طبعا زي ما ذكروا كثير من المشاركين، طبعا اللي هو التمر والقهوة والترحيب، طبعا أهم شيء صراحة اللي هو الترحيب الكثير للضيف حتى يحس إنه صراحة تعطيه قدره.
1: صح. حلو.
2: وطبعا وليمة تدعي علي أخوانك وأقاربك مع الضيف. وفيها آداب صراحة، في بعض الآداب اللي تسويها بالعزيمة صراحة، أو المدعوين، أو المدعوين صراحة.
1: وش
2: اللي هي بعض الآداب إذا عزمت على وليمة؟ أنا صراحة حتى اقتبست من بعض الأشخاص الكاتبين في تويتر، يقول إذا عزمت على وليمة ليست لك، وكن مع أول من يحضر، ولا تكون أول من يقلط، ولا تقم قبل الضيف. هذه بعض الآداب صراحة ضرورية. فتحرم أهل الضيفة طعامهم، وكن مع آخر من يقلط، ومع أول من يقوم بعد قيام الضيف أو الكبير فيكم. وإن كانت لك الوليمة فلا تقم حتى ترى من حولك أخذ كفايته، وذلك احتراما ومراعاة للمضيف والحاضر معك.
1: بالضبط.
2: لأنه هذه عادة صراحة أنك ما تقوم، إذا كنت أنت طبعا للضيف، ما تقوم لحد ما تشوف الناس اللي حولك أخذوا كفاياتهم من الأكل، لأنك مجرد أنك تبي تقوم
1: بيقومون وراك. صح.
2: بيقومون وراك الناس كلها.
1: بالضبط.
2: بس أخيرا مداخلة، أنت سألتي كان قبل شوية تقولين ليش 3 أيام؟
1: أي.
2: ليش، وش اللي حدد 3 أيام؟ لأنه بعض الأدب بعد نأخذها من السنة، اللهم صل وسلم عليه محمد. في حديث عن الخزاعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال وما جائزته يا رسول الله؟ قال يومه وليلته والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. أنت قلت طيب ما بعد وراء 3 أيام تكون صدقة للضيف؟ وهي مراعاة، أنا أعتقد أنه تفسير للحديث وكذا، عشان حتى لو كنت ضيف أنت تعرف أنك حدك 3 أيام عند المضيف. هذا علشان أنت تعرف أكثر مما هو
1: تخفف عليه. بالضبط. يا سلام. الله يعطيك العافية فهد. شكرا لك.
0: شكرا لك يا فهد.
2: شكرا لك.
1: ما قصرت.
0: شفت الناس اللي تعرف تشرح؟ مو بأنا جلست سنة ألف المعلومة.
1: أنا ما بيقول.
0: أنا واضع. جبتها منين؟
1: ما شاء الله عليه فهد.
0: تبارك الرحمن. يعني
1: فاهم شلون يشرح الموضوع. الله يعطي العافية. يعطي العافية.
0: طيب من معنا؟ أيمن.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. حياك الله يا أيمن.
3: زي حضرتك عامل إيه؟
0: بخير ربنا يسلمك. من وين يا أيمن؟
3: وأنا من مصر وتحديدا من مدينة المنصورة.
0: انا الان تكلمنا من المنصورة ولا من الرياض ولا من السعودية؟
3: لا انا من الرياض. من الرياض حاليا دلوقتي.
0: طيب سمعت اكيد سؤالنا يا ايمن.
3: ايوه طبعا. ومجد هو برضو السؤال يعني لو برع لي بان اهل المملكة هنا اهل الكرم. يعني انا افتكر اتذكر اول يوم انا جيت فيه هنا الرياض كان من مديري السعودي كان عاملي الذبيحة، وكان مهتم جدا بان الراس الذبيحة لازم تكون على الصينية.
0: ايوه.
3: كنت مستغرب جدا من التفاصيل دي. انما احنا طبعا ما عندنا احنا الوضع مختلف، يعني احنا عندنا اكرام الضيف لازم طبعا نهتم على حسب نوعيه الضيف. يعني برضو في كل ضيف وليه البروتوكول بتاعه والبرستيج الخاص بيه.

0: وتفاصيل المقابله بتاعته تكون عامله ازاي. يعني في ضيوف رسميين جدا فبنبقى مهتمين بالحاجات اللي هي الحاجات الرسميه زي العطور والبخور والشوكولاته والقهوه والحاجات دي. وفي ضيوف تانيين احنا بقى ممكن نهتم معاهم بالمحاشي والبمبار والملوخيه والحاجات دي كلها.
1: اه اوكي.
0: على حسب نوعيه الضيف يعني.
1: مش يعني جميل. يعني انت اللي فاجئك اول ما جيت السعوديه انه انت قمت على صحن الذبيحه انصدمت انه راس الذبيحه موجود مع الذبيحه.
0: ان هو كان لازم يعني لازم راس الذبيحه تكون موجوده على الصينيه. فانا استغربت فبقول دي ايه لزمتها يعني شكلها يخوف.
1: لزمتها
0: ايه؟ اي لا دي لازم تكون موجوده.
2: انا هذا الصحن اللي عليه الراس هذا صحني
1: ضروري يكون.
0: قال لي مول تفكر ان احنا جايبين لحمه كده من بره.
1: طيب
0: ما الذبيحه تكون موجوده. الذبيحه تكون موجوده.
1: ما جاك مثلا في نص وانتم جالسين تاكلون يعني في نص الوقت وقال يلا عشان تصير شاعر لازم تاكل من لسان الذبيحه؟ ما قال لك المقوله هذه؟
0: بصراحه انا ما عرف. يعني انا بصيت
2: وانت تسال بس
0: لقيتها بتصغر لي يعني.
1: طيب يا ايمن يعطيك العافيه يا حبيبي. شكرا لك.
0: حبيبي
1: شكرا لك. يعني ما يعرف
2: بس انه والله ذكر شيء مهم
1: اللي
2: عندنا اللي هو
1: راس الذبيحه. صحيح اتوقع موجود هذا راس ضروري انه يكون موجود راس الذبيحه.
2: لا يعني هو انا احس انه في مناطق ومناطق بس في طلال. خلينا نقول
1: ابو طلال
2: اهلا وسهلا.
3: سعد الله مساكم جميعا.
2: ومساك ابو طلال حياك الله.
3: الله يحييك اختي. من اللي معي ترى
2: سم؟
3: اللي معي مين؟ الاخت مين؟
2: الاخت تهاني.
3: الله يحييك يا تهاني ومرحبا اخوي يا بن شري رايد.
1: حياك الله.
3: الاخوان جميعا. انا بن شري ولا انا غلطان؟
1: صحيح صحيح طال عمرك.
3: يا مرحبا.
1: انت مضيعنا كلنا الله يسلمك.
2: الاستديو كامل نحط لك لوكيشن.
3: انا كلهم اعرفهم انا نفس طالب البرنامج. الله يسعده يا اخي المصري والله. يعني نقلنا الثقافات سبحان الله. اختلاف الثقافات بين الشعوب
2: هذا طبيعي.
3: اي والله نعم. والله يسعدنا يعني.
2: ابو طلال ما قلت لي من وين تكلمنا؟
3: انا من الرياض والاصل من الزلفي لكن انا من الرياض يعني اقامه دائمه في الرياض.
2: حلو.
3: يعني انا ما ادري ودي اعرف الاخوان المصري يوم تقلط على المقطع حكل من اللحم على طول ولا بدا في الرز وبعدين انتقل للحم؟ هذه موجوده عاده عندنا موجوده.
2: طيب ابو طلال يعني حلو هذه عاده موجوده هذا سؤال الان يعني هذه عاده من لازم ياكل من اللحم اول؟
1: لا الرز اول
2: ولا من الرز اول؟
3: من الرز اول
1: ياكل اربع او خمس لقمات بعدين ياكل من اللحم.
3: اذا بدو لا كان في اول
2: وش جديده دي يعني لاني دي جديده الصدق ما اعرفها.
1: لازم
3: لا كان اول ما ياكلوا من اللحم لان الضيف هو اللي يبدا في اللحم.
2: اي الضيف
3: موجوده.
2: اي بالضبط صح.
3: اي الضيف هو اللي ياكل يبدا في اللحم بعدين اللي معه على الصحن ياكلون.
2: حلو.
3: كانت ما اتوقع انها اندثرت يمكن الان ما هي موجوده.
1: لا لا موجوده ما اندثرت.
2: لا يعني ما زال الى الان الضيف اول حاجه.
1: اي بس ما يبدا ياكل. الضيف ياكل لحم ها. الا على نفس البروسس يبدا ياكل رز ثلاث ايه. اربع كذا لقمات كذا ورا بعض
2: اي
1: بعدين يبدا ياكل من
2: اللحم. ابو طلال انتم عندكم ما زال الموضوع موجود؟
3: لا احنا الان تقريبا خف شويه الان يعني في ناس ياكلوا من اللحم عادي ياكل من الرز شوي يمكن اثنين ثلاثة وبعدين يتخلى اللحم عادي
2: يعني
3: خفت ما عليها موجودة لكن في ناس لا عندهم يعني العادة دي موجودة يعني يتبدون يعني شيء أساسي عندهم يعني برضو إنك ما تقوم قدام الضيف هذه برضو موجودة عندنا ولا زالت موجودة أتوقع عند الناس
2: أكيد الكل
3: لازم يقوم الضيف.
2: إيه
3: فهذا اللي شدني في كلام أخونا المصري الله يسعده كان اتصاله ودخلته كانت من أجمل الأمانة
2: أكيد المدخلة. الصراحة ما شاء الله ما قصر أعطانا أكشن في الحلقة.
3: أي والله أكشن جميل وأنتم دائما رايحين. حنا طبعا استقوانا للضيف استقبال طبيعي تقليدي يعني حنا لكن الضيف حنا ما عاد يجينا ضيف عينته الضيوف ما عاد يجي ضيف ما أدري وش والله العظيم ما ادري شو المشكله يعني.
2: والله شوف هو الناس يمكن نظامها في الضيافه اختلف يعني انت الحين اليوم لما تبي تزور احد ما تروح له ضيف عنده يعني تقعد اول تزور المنطقه وتروح وتتمشى وتشوف اهلها وما ادري ايش ولا جيت بتسافر ممكن تدق على فلان وتروح تزوره.
3: اللي بيجيك الحين يمكن يجيك من ابن عمومتك
2: بالضبط صادق ايه من الاقارب
3: يعني بيجيك ضيف مثلا له عنك السنين بيدق عليك ترى بجيك ما عاد هي موجودة
2: صح
3: للأمانة يعني ما أدري وش الناس يعني ما ادري وش اللي خلاها تستمتنع عن الضيافه، عن اني بسير على فلان بجي بتعشى عنده. الان اذا عزمت لك واحد من ولد العشاء ولا غدا كان يا اخي ما يستأذن لك،
2: اي
3: لا تقعد تستمر على ديان وتحلف ولا
2: صح.
3: فانه فعلا لكن احنا يعني تلاقياتنا تقليديه طبعا، قهوه وشاي وحلا، وبعدها اذا كان ضيف يعني مفطح هذا ضروري. انا زي ما قال ابن شري يعني اطبخ في البيت عندي لا مانع يعني.
2: أوكي.
3: عندي المدام لازم هي تطبخ بنفسها يعني، المطاعم ما اروح لها الا نادرا يعني.
1: هو عندك فرضا منك ولا يعني
2: كرما منها؟
1: سؤال مهم هذا.
3: كرم منها
2: الله.
1: أنا برضو
3: ما
1: من
2: عالفكرة.
1: آه جميل.
2: طلال الله يعطيك العافية ما قصرت.
3: إيه والله هي تحب أنها تطبخ لنفسها.
1: يعطيك العافية أبو طلال، شكرا جزيلا لك.
2: ما قصرت يعطيك العافية.
1: يعني نقاط مهمة.
2: إيه قال شيء جديد أنا أول مرة أعرفه.
1: أول مرة تعرفين الموضوع هذا.
2: بالضبط. حتى أنت شوف حلو الحمد لله.
1: باقي موجود ذا يعني.
2: عندي أحد إحنا عادي يعني إيه؟ النعمة قدامك بتاكل من اللي تبي.
1: أكيد إيه بس إنه.
2: فهمت بس إحنا يمكن من الشيء اللي نحن نتفق عليه إنه. المضيف ما ياكل من اللحم الا ياكل الضيف.
1: طيب انت عندك خبر انه سابقا ولا زالت بعض القبائل تستخدم هذا التكنيك انه في الذبيحه ما يبدا في اللحم لين يبدا في الشحم. معلومه اي
2: انا ما
1: اي هذا اي هذه موجوده،
2: هذه موجوده عندنا في بعض المناطق في الجزان موجوده.
1: ما تكون
2: مو كلها حتى يعني بعض وبعض انها ما تقعد مع الضيف خلاص، انت تدخل ضيوفك وتجلس برا لان ياكلون خلصون. لكن حكايه اني ما يعني في بروتوكول حتى في بدايه الاكل لا. هذه جديده علي الصدق.
1: اقول لك الشحم لازم تاكل
2: اي
1: تستخدم سابقا يعني.
2: ما ادري هو يبينا دكتور عشان نشوف الموضوع صحي ولا لا.
1: لا هو اكيد انه مو بصحي.
2: لا لا ترى احيانا بعض العادات يقول لك تهيئه للمعده ممكن انه يكون يعني في لها اصل صحي يعني. فودنا والله
1: وسابقا يعني كانوا حتى وقت الاكل
2: ايه
1: كان النور يكون يعني خافت مره
2: بعد جديده
1: اي زمان. ها طبعا ميمو لا
2: عشان ما حد يشوفه قاعد
1: ايام يعني الجوع وايام يعني تكلم على الفق
2: اي عشان
1: قلة اليوم انه اي فكان النور يعني يخلونه خافت مره عشان انت تقدر تاخذ يعني راحتك
2: اي عشان الحرج والاشياء.
1: بس هذه مو موجوده يعني الحين
2: ولا في حياتي سمعت فيها الصدق. لكن يعني هذا هو الغرض ان احنا نطرح مثل الموضوع
1: صحيح.
2: نتعرف على المناطق ونتعرف على عاداتهم. بس صدق يعني ابي احد كذا يجي يثري الموضوع يعطينا بنفس الطريقه هذه يعطينا من العادات اللي ما نعرفها فرصة ان احنا نسأل عنها صحيح. ونعرف ايش هي ونتعرف عليها كذلك. وترى من العادات اللي نعتز فيها يعني
1: ما
2: ابدا حتى لو استغربناها احنا ما ننتقدها.
1: كلها امتداد للكرم.
2: بالضبط هذه هي
1: ترجع للكرم في النهاية
2: يعني. هو باب الغرابة من يعني قلة معرفتك ما هو من انها صحيح. يعني استقلال يعني بالمعلومة ابدا. عموما احنا ما زلنا معكم في برنامج هوا بلادي بس بروح الفاصل قصير وراجعين لكم.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، رحب فيكم من جديد في نهاية ساعتنا الثانية، وما زلنا نتحدث اليوم في عادات الكرم والضيافة. وصدق ان احنا سمعنا قبل الفاصل كذا بعض العادات، وجميل انه احنا سمعناها عشان نتناقش فيها وتصير يعني كذا حوار ومحور للحديث.

0: تعرف أول مرة سوينا ملك عارف أي شيء ها؟
1: حلو.
0: إتي بنفطحها طعمة لا وتذبحها ها؟
1: ها.
0: وضبطها راعي كذي سويناها كبسة سويناها منسف ها؟
1: ها.
0: إلا موجودات الحدود الشمالية طال عمرك.
1: حلو.
0: وتعزنا الأخوان طال عمرك وعلى الصدى قريبين ما تكفل عليها لفور يعني أو تبني عليه كذا لا ها؟
1: حلو.
0: تجي طال عمرك 10 نبي 15 رجال وخير وبركة. وثمانية قلطون معها طال عمرك كبار السن والناس الشخصيات وكذا وكبار السن ها؟
1: حلو.
0: يقولون معاه طعمك وضع البيت يقول حياك الله تفضلوا على عشاكم حياك الله
1: ممتاز
0: حياك الله حي ابننا جريد وكذا حياك الله يا فلان على
1: واجب فلان
0: على واجب فلان لا ما عندنا لا حياك الله يا فلان على واجب كذا ها
1: حلو
0: ايوه وثمان ساعة عشر ترى قلنا اللي قاطين معاه شاب علي ها
1: ايوه
0: ما يمد بيته ويسوي بيته وخلاص لا ياكل حتى لو انه شبعان مشان ايش؟ مشان الضيف يتعشى بادب واحترام ويشبع ينظر بطنه ها؟
1: طيب
0: واول ما يقوم الضيف ما هو اللي معزومين لا اول ما يقوم الضيف يا طول عمر
1: يقومون اللي معه
0: تم؟
1: يقومون اللي معه
0: ها؟ آه. يا دام الضيف دام ولد
1: صحيح
0: وهكذا عندنا بحدود الشمالية
1: وهكذا
0: المملكة
1: العربية كلها صحيح يعني قريبة من بعض يعطيك العافية
0: لكن
1: بحدود
0: الشمالية كذا عندنا
1: طيب يعطيك العافية أبو طلا شكرا لك أبو راكان شكرا لك يعطيك العافية من أبو طلا كان معنا حد أبو طلا صح؟
2: أي كان قبل الفاصل أبو طلا كان يعلق على اللي هو اللي ذكر عادة التذاكر من الرز أول وبعدين اللحم
1: ترى نوع من أنواع أيضا موضوع الكرم خفة النفس
2: إيه؟
1: انه انت ما تجلس في صدر المجلس ما تجلس يعني مو بعد ما تجلس انه انت تكون طول الوقت واقف لكن لنفترض اليوم انه
2: هي بس يبان انك مهتم بضيفك
1: إيه؟ اذا كان الجلس
2: وتقعد عشانه
1: هذا هو اذا كان مثلا حتى جالسين على كنب من الطبيعي جدا اليوم انه انت تجلس على الارض فهمت الفكره
2: اوكي
1: يعني في بدايه المجلس ترى قاعد ارسم على المجلس اللي انا اعرفه يعني
2: اوكي
1: فتجلس هذه نوع من أنواع خفة النفس متى تعرف أنك ما تبي ضيفك لا شفت الأبو يفصل على العيال لا شانت أخلاق الأبو
2: أي؟
1: على العيال
2: أي؟
1: اعرف أنه ما يبي ضيفه ولا فصل الأبو على العامل اعرف أنه ما يبي ضيفه كذا أحس تحليل أنا هذا
2: مفروض أصلا ما يعصب قدام
1: أي أنا أقول بس إذا مثلا جاء ضيف ما يبي بعد
2: طيب بنروح الفاصل وراجع لكم مستمعينا
3: إذاعة الرياض نبض الوطن
4: معكم في إذاعة الرياض

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد في برنامج هوا بلادي. وصلنا لساعتنا الأخيرة اليوم، وما زال أيضا لدينا العديد من الموضوعات والتغطيات في ثنايا هذه الساعة. نتحول الآن إلى موضوع طبعا موضوع هام جدا، كيف تحول الشغف إلى رسالة، كيف كذلك يولد مكان يحفظ ذاكرة الأجيال من النسيان في قلب حوضة بني تميم. يقف متحف آل سليم شاهدا على تفاصيل الحياة السعودية القديمة، ومؤخرا صارت المتاحف فعلا تجسد تراث المنطقة وتكون شاهد للأجيال القادمة على الحضارة التي عاشها أجدادنا، وأيضا على الموروث الشعبي في هذه طبعا المتاحف. صاحب المتحف آل سليم في

0: محطة بني تميم الأستاذ سعد آل سليم. حياك الله أستاذ سعد.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله بيكم.
0: يا أهلا ومرحبا فيك. خلينا نبدأ مع بداية تأسيس المتحف، متى كانت هذه البداية؟
1: والله هوايتي من زمان، من كان على الصغر، من كان صغير، وحطيت لي متحف في البيت قبل 15 سنة في البيت، غرفة يعني مجلس 8×4.5.
0: أيوة.
1: وأتمنى بيت تراثي، يعني بيت طين قديم وكلش، والحمد لله شريتها قبل 3 سنوات ونص.
0: ما شاء الله تبارك الله. هذا الجهد كله منك؟ في أحد ساعدك من الأسرة ولا هي رغبة؟
1: يشجعني في واحد من أخواني، أخوي زيد بن عبد العزيز آل سليم،
0: ما شاء الله،
1: هو اللي شجعني حتى من نفسه، ولا ماني بقول لك المتحف تبعي هو الحاله، بس هو شجعني على ده، وكل ما جاء قطع عنده اي حاجه قديمه ولا شيء ابوديها لاخوي، ابوديها لاخوي، حتى عند ربعه ولا شيء ابوديها لاخوي سعد، ابوديها لاخوي سعد، الله يجزاه الخير يا رب. وشجعني في الاستقبال، حتى لو كنت ما موجود ادق عليه ويفتح للزوار، الزوار على اي وقت يجون.
0: ما شاء الله، جميل جدا. طيب استاذ سعد، خلينا نتحدث عن طريقتك في جمع القطع. سافرت، رحت، جيت، شلون جمعت هالقطع؟
1: والله ما أخ، الرياض، الافلاج، الخرج، واشتري بالجوال يعني.
0: حلو.
1: من المواقع وكذا ويرسلون هالي يعني جاهزه.
0: ما شاء الله، تقريبا نقول 15 سنه وانت تجمع القطع او اكثر.
1: 15 سنه بس، لا 15 سنه كان عندي متحف يعني مصغر يعني يعتبر.
0: أي.
1: بس انا هوايتي في التراث يعني، متولع فيها يعني من يومني يمكن ابو 15 سنه.
0: طيب السؤال الحقيقة اللي أحب أني أسأله، طبعا كل الأشخاص اللي عندهم متاحف، كون أنك أنت تعرض قطعة مثلا تراثية، حلو، بس كيف تتأكد أن هذه القطعة حقيقية أو صحيحة؟
1: كيف تفحصها؟ يعني عندي يعني مثل عندي كمثل النحاسات النحاسية. أي. يعني القدور والصحون المحلاق هذه اللي أعمارها اللي نتأكد منها يعني. أي. هذه أعمارها من 100 سنة ولين 150 سنة.
0: الله.
1: وموجودة عندنا يعني،
0: ما شاء الله تبارك الله. هو هذا السؤال، إن شلون تعرفون يعني أو تتأكدون من صحة عمر القطعة في مكان معين تروحون له، بحث معين، ولا هذه خبرة أساسا؟
1: لا هذه خبرة أساسا يعني، ومعروف يعني كل شيء قديم معروف يعني. صحون محلاق هذه نعرفها يعني من فوق 60 سنة يعني.
0: ممتاز. طيب خليني أسألك عن عدد القطع في المتحف، كم تقريبا عندك؟
1: والله من 10,000 وفوق.
0: ما شاء الله تبارك الله. هل في قطعة كذا لها قصة معينة تذكرها؟
1: والله عندي مطبقة حقت العطورات حقت الوالدة.
0: أي.
1: وعندي ساعتها هذه، يمكن عندي محتفظ فيها يمكن من فوق 45 سنة.
0: ما شاء الله تبارك الله، مرة جميل
1: يعني. ولو صدقي ريحتها ما تغيرت.
0: إيه، كيف حفظت عليها؟
1: لين فتحتيها طلع الريح.
0: ما شاء الله، محافظة أيضا هذه على قطع الأثرية، هذه كمان يعني مثار للأسئلة يعني. شلون تحافظ على القطع، تهتم فيها يعني؟ أنت ما شاء الله عندك أكثر من 10,000 قطعة، في قطع أكيد أنها معرضة للتلف من الرطوبة، من الهواء، من الغبار، ولا لا؟
1: لا قليل، ما في إلا شيء لأن أكثرها نحاسية وغبار يعني. أيه. أكثرها كذا يعني، قليل اللي يعني قصد سيدي خرب من الحرارة. أيه. كذا. أيه. لا قليلة هذه، بس نخاف ونحافظ عليها، نحط فيها علاج لهن يعني.
0: أي حلو، ممتاز. يعني في عندك طريقة عشان أنت يعني تحافظ على هالقطع؟
1: أي نحافظ عليها، الشيء اللي يعني بيتخرب لازم نحطه عند مكيف ولازم نراعيه يعني.
0: يا سلام. طيب أنا بسألك عن المتحف، يعني كما قيل لنا أنه لا يعرض مقتنيات فقط، بل يوثق أيضا تفاصيل الحياة اليومية للأجداد، كيف تحرصون على أنه يعيش الزائر هذه التجربة بكل تفاصيلها؟
1: والله أنا نجي أيام الشتاء يعني نسوي مجلس الضحى نسميه.
0: إيه؟
1: يجوني الشيبان والكبار يعني وكذا، ونقص قصاصي الأولين يعني، إن ما حطينا على متحف، إن حطينا أول زي الاستراحة.
0: إيه؟
1: وشجعونا يعني أهل التراث وكذا، دلينا عن نتولع التراث على زيادة أكثر. يعني انبسطنا التراث، الحين تشجيع، الحين أصدقائي أروح للرياض بعض الأيام وأرجع ما أقدر أرتاح إلا في البيت.
0: حلو. خلينا نتكلم عن التفاصيل اللي عرضتها في المتحف، وهي يعني تعتبر يعني إرث من حوطة بني تميم. المتحف كيف يبرز هذا الهوية أو هذه الثقافة والتاريخ اللي حافظت عليها المنطقة؟
1: والله التشجيع من حكومتنا الله يجزاهم بالخير، خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان جزاهم الله خير، حتى شجعونا في الشغل وفي الحرص على التراث، يعني دلينا نجمع يعني ما نقدر تولعنا فيه يعني، واللي شجعونا الزوار يعني إذا جونا الزوار واستانسوا وتفرجوا قمنا نشرح لهم ويسألوننا، يعني يجينا الحين طلاب المدارس بنات ورجال وأولاد وكلش يجون ينسقون معي، يجون الضحايا يجون كم طالب يعني متوفقين، يجون 20 طالب 25 طالب مع المدرسين مع المدرسات ونشرح لهم يعني
0: ممتاز، ونكون
1: مفتوح البيت أي وقت يجون نهار ليل أي وقت مستعدين يعني مدى
0: ما شاء الله
1: ومجان.
0: إذا أنت تستقبل الزوار 24 ساعة ما شاء الله
1: أي وقت إنه يدمنا فيها، حتى لو أني كنت في الرياض ولاش عندي أخوي زيد الله خير يا أدق عليه قلت ترى أنا عند الباب ناس راح أفتح لهم ولا جايين، خاصة أيام المهرجانات وذي يكثر عاد الزوار.
0: يا سلام حلو. الناس اللي حابة تسأل عن المتحف عن مكانه شلون يتوجهون له، هل يقدرون مثلا عن طريق المحرك البحث في جوجل مثلا يحصلون على المكان؟
1: في جوجل متحف السليم.
0: ممتاز حلو، علشان بس اللي وده يزور ويتفرج يعني يقدر يصل يعني إليكم بشكل سهل ومباشر.
1: بدي الدقة يتصل بالجوال نفسه هذا.
0: تمام أستاذ سعد.
1: حتى لو في النوم ولا شيء المجالس وكلش ما.
0: ما تقصر الله يحفظك.
1: ونفرح باللي جينا. الأولين شو يقولون يعني الأولين؟ يقول راعي المعروف اللي يسير عليك.
0: الله. يفرح.
1: وصاحب المعروف عليك كنا أول يعني. أبونا إن ما في عليك كلام أبونا الله يغفر له ويرحمه يا رب إن شاء الله.
0: يغفر له ويرحمه ربي إن شاء الله. طيب أستاذ سعد سؤالي الأخير لك عن الرسالة. اللي ودك أن كل زائر يعني يحملها معاه بعد زيارة المتحف خصوصا الجيل الجديد.
1: إن الحين نشجع الجيل الجديد نجي نعرفهم وندرسهم ونعلمهم ويشتاقون يعني، حتى بعض الصادقين يشتاقون يقول ودنا نسوي ده اللي الحين نسوون في كل واحد يحط في بيته يعني قسم صغير يعني تعلم، يقول حتى يوصونا يقول نبي قطع وكذا ليجا عندنا زيارة ولا شيء شجعناهم قلنا اخذوه وفي المكان الفلاني والفلاني ده اللي يحطون يعني متاحف صغار في بيوتهم يعني.
0: ايه ما شاء الله تبارك الله
1: يعني متاحف ترى حتى لو الحريم والبنات وذا ما شاء الله عليهم دلوا يعني تولعوا في التراث يعني.
0: الله يسعدك يا أستاذ سعد، شكرا لك على قبولك دعوة البرنامج تواجدك معنا اليوم، نتمنى لك التوفيق إن شاء الله. يومك جميل.

هوا بلادي هوا بلادي. حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا أكيد مستمرين معكم في هوا بلادي، وتنقلنا بين مناطق ومدن المملكة الحبيبة. ننتقل وإياكم لهذا التقرير المسجل الذي يتكلم عن جزيرة فرسان، نسمعه ونرجع لكم.

سحر جزيرة فرسان وجمالها. ليس كل الجمال في أعالي الجبال أو وسط الصحارى، فهناك في مياه البحر الأحمر تتلألأ لؤلؤة سعودية تأسر القلوب، إنها جزر فرسان. تعد جزر فرسان من أجمل الوجهات الطبيعية والتراثية في المملكة العربية السعودية، إذ تتميز بشواطئها ذات المياه الفيروزية ورمالها البيضاء وتنوعها البيئي الفريد الذي جعلها موطناً للكثير من الكائنات البحرية والطيور، ومن أشهرها غزال الإدم النادر. ولا يقتصر جمال فرسان على طبيعتها الخلابة، بل تحتضن أيضاً تاريخاً عريقاً يتجلى في البيوت التراثية والقلاع القديمة والموانئ التي كانت شاهداً على ازدهار التجارة والغوص لاستخراج اللؤلؤ. واليوم أصبحت جزر فرسان وجهة سياحية يقصدها عشاق الطبيعة والهدوء، لتقدم تجربة تجمع بين سحر البحر وعبق التاريخ وكرم الضيافة السعودية. إذا كانت لكل أرض حكاية، فإن جزر فرسان تروي حكاية بحر احتضن الجمال وحفظ التاريخ وصنع وجهة لا

طبعا نروح معاكم في خبر اليوم. خبر ريف السعودية، إنجاز متقدم في 5 مشاريع لتطوير قطاع البن بجزان وعسير والباحة، وتسليمهم أو تسليمهما قبل نهاية العام. أعلن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة ريف السعودية استمرار العمل في تنفيذ 5 مشاريع تنموية لقطاع البن العربي في منطقة جازان وعسير والباحة بقيمة إجمالي تتجاوز 111 مليون ريال، مؤكدا أن الأعمال وصلت إلى مراحل متقدمة تمهيدا لاستكمال تنفيذها وتسليمها قبل نهاية العام الجاري، فيما يساهم في رفع جودة وكفاءة إنتاج البن وتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج ريف السعودية الأستاذ ماجد البريكان أن المشاريع تشمل إنشاء مصانع لإعداد وتجهيز البن ومشات النموذجية ومزارع بلدي أو مزارع بديلة للبن ضمن جهود البرنامج لتطوير زراعة وإنتاج البن العربي في المملكة والتوسع في إنتاجه من خلال تبني الممارسات الزراعية المستدامة وتوظيف التقنيات الزراعية الحديثة بما يعزز مكانة المملكة في وصفها منتجا للبن العربي، إذ يتجاوز إنتاجها السنوي 1800 طن. وبيّن أن نسبة الإنجاز في المشاريع بلغت 100% لمشروع المزارع النموذجية البديلة في منطقة جازان و 82% لمشروعات إنشاء المشات النموذجية في جازان وعسير والباحة، فيما وصلت إلى 49% في مشروع إنشاء مصنع إعداد وتجهيز البن بمنطقة الباحة. وأشار عزيز المستمع إلى أن مشاريع قطاع البن تتضمن 3 مشاريع في منطقة جازان، شملت إنشاء وتجهيز مزارع بديلة نموذجية ومشات للبن وإنشاء مصانع لإعداد وتجهيز البن بمحافظة الدائر، إلى جانب إنشاء وتجهيز مصنعين لإعداد وتجهيز البن في منطقة عسير والباحة.

جامعة الملك خالد تطلق المرحلة الثانية من مبادرون سبعة بأكثر من 100 مبادرة مجتمعية. أطلقت جامعة الملك خالد ممثلة في إدارة التطوع والشراكة المجتمعية المرحلة الثانية من مشروع مبادرون للعام الجامعي 1447-48، متضمنة أكثر من 100 مبادرة تستهدف مختلف فئات المجتمع، وذلك ضمن جهود الجامعة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية وترسيخ ثقافة العمل التطوعي. وأوضح المشرف العام على إدارة التطوع والشراكة المجتمعية بالجامعة الدكتور مسفر بن محمد الأسمري أن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن حزمة متنوعة من المبادرات والبرامج التي تغطي مجالات ثقافية وتعليمية وتوعوية وتطوعية وتنموية مختلفة، مما يساهم في تمكين أفراد المجتمع وتعزيز المشاركة المجتمعية وبناء شراكات فاعلة تسهم في تحقيق أثر مستدام. وبيّن أن المرحلة الأولى من مشروع مبادرون سبعة التي انطلقت في شهر رمضان لعام 1447 تضمنت مسابقات في القرآن الكريم إلى جانب عدد من المبادرات والمبادرات المجتمعية المتنوعة، إضافة إلى برنامج ليالي ثقافية الذي شهد مشاركة وتفاعل واسع من مختلف شرائح المجتمع. وحيث أكد الأسمري أن المرحلة الثانية التي انطلقت اليوم الأحد تأتي استكمالا للمشروع من خلال أكثر من 100 مبادرة مجتمعية تسعى إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية وتعزيز الشراكات مع الجهات المختلفة وترسيخ دور الجامعة بوصفها بيت خبرة وشريك تنموي يساهم في خدمة المجتمع.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. الكل يعلم أن منطقة تبوك تتميز بأجواءها الصيفية المعتدلة وسواحلها الخلابة على البحر الأحمر، فضلا عما تزخر من مواقع تاريخية وإرث حضاري عريق. لذلك انضم إلينا حديث الأستاذ أمجد أحمد، المرشد السياحي في منطقة تبوك. أستاذ أمجد، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا فيك. أول شيء أمجد محمد معك.
0: أنعم وأكرم.
1: ما عليك زود يا حبيبنا. كيف حالكم؟ طيبين؟
0: بخير الله يسلمك، سعيدين بتواجدك معنا.
1: الله يخليكم، أنا سعيد جدا بدعوتكم ومسي عليكم وعلى الأخوة المستمعين.
0: حياك الله. أبدأ معك، عرفنا عن أبرز الفعاليات والبرامج السياحية في موسم صيف منطقة تبوك.
1: ما شاء الله، في منطقة تبوك أول شيء لعلي أجد الفرصة لأهنئ نفسي وأهنئ أهالي تبوك بقدوم أميرنا الغالي أمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك من رحلته العلاجية، اللي أسأل الله الكريم أن يطيل عمره ويديم عليها الصحة والعافية.
0: آمين يا رب العالمين.
1: والله يخليك.
0: طيب أبي أبدأ معك في الفعاليات.
1: تبوك ما شاء الله تتنوع في فعالياتها، مع أن الحين جو الصيف ففعاليات البحر الآن أكثر تشكل أكثر تركيزا في فعاليات تبوك. فما شاء الله يعني تبوك تحتوي على 6 محافظات، 5 منها على ساحل البحر الأحمر الجميل. ما شاء الله الكريم. نعم، فعندك من أملج إلى إلى إلى حقل امتدادا مرورا بالوجه ومرورا بضبا والبدع، ما شاء الله كلها سواحل، كل مكان يقول لك أنا أفضل ما شاء الله.
0: طيب إيش أبرز الفعاليات الموجودة فيها؟
1: الآن الفعاليات الموجودة تقريبا بحكم إحنا في الصيف يعني محبين الغوص تجدهم مركزين على موضوع الغوص في منطقة مقنا، أيضا محبين السباحة والألعاب البحرية، إضافة إلى بعض المنتجعات الموجودة على شواطئ البحر الأحمر ما شاء الله اللي تتميز بلونها صراحة فيروزي، لون فيروزي صافي متدرج مع الأزرق، رمالها بيضاء يعني تتيح لك أنك تشوف الأعماق ما شاء الله من صفاوة الماء.
0: جميل. طيب ما هي أو ما الذي يميز اليوم نسخة هذا العام في موسم صيف تبوك؟ إيش المميز اليوم في تبوك؟
1: والله تبوك ما شاء الله كل سنة تتميز على السنة اللي قبلها، لعل الأجواء ما شاء الله يعني تقدر تجلس يعني بعد الساعة تقريبا بعد صلاة العشاء أو الساعة 10 ولا تقدر تجلس يعني في جلسة بدون مكيف يعني بدون مبالغة صراحة.
0: ما شاء الله
1: أجواء جميلة، في فعاليات في المولات، في فعاليات في حتى محبين يعني البر يجد نفسه في تبوك، يجد له مكان في تبوك.
0: يعني اليوم
1: كل سنة تتجدد.
0: أنا اليوم جيت تبوك، ممتاز، وأخذت الأستاذ أمجد محمد كمرشد سياحي، أبي أعرف إيش الفعاليات اللي موجودة أنا ممكن أروح فيها في صيف تبوك.
1: أنت في شيء معين مركز عليه؟
0: لا، اعتبرني أنا

0: محب لكل شيء.
1: محب لكل شيء. هاخذك اول شيء في جوله على المولات، جوله على الاماكن التراثيه.
0: جميل.
1: اعرفك على على تبوك، بعدين اتوجه عليك معك على طول على البحر. على البحر.
0: جميل.
1: على البحر استمتع بالاجواء واستمتع بالاشكال بال... اذا انت خاصه اذا انت من محبي الغوص، السباحه، الالعاب المائيه، حتجد نفسك هناك مبسوط جدا.
0: ايش ابرز المعالم التراثيه اللي انا ممكن ازورها اليوم في تبوك؟
1: عندك قلعه تبوك ما شاء الله. قلعه تبوك هذه من من اقدم القلاع في تبوك ما شاء الله الكريمه، اللي جنبها عين عين السكر. نعم ايه، هذه تجذب كثير من السياح لتبوك صراحه.
0: يعني يعني من اهم المعالم اسمها قلعه تبوك.
1: قلعه تبوك، وفيها في عندك مدين، في عندك جبال الديسه كمان، نسينا نقول الديسه نسيناها.
0: لا من المفترض ما تنسى تنسى الاشياء التراثيه، لانه انا من المحبين للاشياء التراثيه، واكيد مستمعينا الكرام يعني يبغون يعرفون الاشياء اللي تميز اليوم تبوك عن عن بقيه مدن المملكه.
1: عندك الحين في مدن تاريخيه عريقه مثل مدين وشعيب تتواجد في البدو هنا.
0: جميل.
1: وهي محل انظار، يعني كثير من السياح يجي ويتنزه في هذه الاماكن. ايضا عندك زي ما اسلفت يعني سكه الحجاز وقلعه تبوك وعين السكر، اماكن كثيره في تبوك ما شاء الله. ايضا النقوش موجوده في بعض الاماكن في تبوك.
0: جميل. طيب حدثني عن الوجهات والأنشطة البحرية في منطقة تبوك، إيش اللي يميزها اليوم عن المناطق البحرية الأخرى؟
1: الأنشطة البحرية، يعني ميزة البحر في تبوك تكاد الرطوبة تكون، يعني ما أقول معدومة، في رطوبة بس مو الرطوبة اللي في بالك يعني.
0: ممتاز.
1: إيه. الأجواء أقل درجات حرارة يعني من أماكن كثير يعني على في البحر، يعني جو رايق. تستمتع بأصوات الأمواج على في الليل، تراقب النجوم، يعني مكان هادئ تريح أعصابك فيه صراحة. جميل جدا السواحل في منطقة تبوك.
0: طيب إيش الأشياء اللي أنا ممكن اليوم، المناطق السكنية اللي أنا ممكن أختارها في البحر؟ أنا ممكن البحر ممكن أروح للظهر، أروح للعصر، الليل، هل الأماكن اليوم تساعد على السكن؟ هل في وجهة أخرى اليوم أنا أروح لها مثلا بالليل في تبوك؟
1: نعم، في منتجعات، في زي عندك الحين في أملج، في منتجعات في في في على امتداد تقريبا امتداد البحر الأحمر في تبوك تقريبا من 500 ل 600 كيلو من أملج لين توصل حقل.
0: جميل.
1: كل مكان فيه خدمات، فيه سكن.
0: جميل جدا. طيب اليوم انتم دوركم كمرشدين سياحيين، ايش الاعمال اللي تقومون فيها يعني مع الزوار؟
1: طبعا هذا اول شيء حصل الضيافه، هذه عاده اهل السعوديه جميعا.
0: صحيح.
1: الحمد لله رب. نعم. نحاول نركز على المناطق المهمه والاكثر اهميه في تبوك، مثل زي ما علمتك المناطق التاريخيه، ايضا في الفواكه، مزارع الورد عندنا ذكرناها. اي مزارع الورد عندنا يعني نزوروها، فاماكن كثيره جدا، يعني يمكن ما تجد وقت انك تجي رحلتهم يسافروا وما خلصنا.
0: جميل رح. جدا. طيب استاذ امجد محمد مرشد السياحي في منطقه تبوك، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم على الدعوه، الف تحيه لكم.
0: شكرا لك، يعطيك العافيه.

0: طبعا تعودنا كما جرت العادة أن نختم مع مراسلينا في الرياض مع المبدعة مراسلتنا نورة المالكي. نورة أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا ومساء سعيد عليك زميلنا. يعني ليس بعد الإبداع يعني إلا رائد أكيد دائما وجميع زملائنا في برنامج هوا بلادي، هذا البرنامج الجميل يعني اللي دائما ينقلنا من منطقة لمنطقة، مع أنه حسيت في اليوم عندكم شوية تناقضات على الثلاثة الأيام الضيافة هذه بس حليتهم.
0: تعرفين تناقضات تهاني يعني ما يحتاج أقول يعني.
1: لابد من المشاكسات هذه أصلا لما راح يطلع الجو حلو.
0: طيب نبغى نعرف كامل المساحة وكامل الهوا لك نورة، مش عندنا اليوم في الرياض؟
1: متواجدة طبعا في إحدى المواقع الجميلة في مدينة الرياض. اليوم أنا في يعني معرض وهج اللون للفنون مع الأستاذة موضي البادح فنانة تشكيلية، وصراحة يعني سرقني الحديث أنا وياها قبل

0: لشوي وقعدنا في السوالف حتى نسيت إنه أنا ما أكلم المخرج ها متى نطلع ونسيت الدقائق. فما شاء الله الحديث جدا جميل. دائما دائما أقول لما أدي أسالف أو أتكلم أو أتناقش مع فنان صراحة أبهر. الفن يعني شيء كبير مرة مرة، سواء فن يعني يعني التشكيلي بصفة عامة أو نوع من أنواع الفن. لكن أنا أترك هالمتعة اليوم يعني أنه حتى أنتوا زملائنا تشاركونا وأيضا مستمعينا في الحديث مع الأستاذة موضي البادح. أهلا وسهلا فيك وحياك الله معنا في هوا بلادي على إذاعة الرياض. حياك الله.
1: يا هلا والله وسهلا فيكم وشكرا لإتاحة هذه الفرصة الجميلة والإبداعية وزيارتك الكريمة صراحة الوهج اللون. شرفتينا كثيرا، وبالفعل الحديث مع الناس الواعية والناس اللي فاهمة بالفن ويكون عندها حس فني يختلف كثيرا صراحة.
0: جميل.
1: فشكرا لوجودك اليوم.
0: جميل، الله يسعدك يا رب. احنا بنبدأ معاك في هذا المكان الجميل في مدينة الرياض، وهج اللون. وهج اللون يعني تحكي لنا قصة هالمكان، متى بدأت معاك أستاذة موضي؟
1: المكان وهج اللون بدأناه الحمد لله قبل 3 سنوات. طبعا وهج اللون هو ليس فقط معرض فني، بل هو أيضا يعني حاولنا أن نوجد مكان لعشاق القهوة وعشاق الفن في مكان واحد. فلذلك وهج اللون هو معرض فني يستقطب عدد كبير من الفنانين من داخل الرياض وخارج الرياض. كذلك أيضا إقامة مساحات أو حجز مساحات أيضا لإقامة كثير من اللقاءات، سواء كانت لقاءات ثقافية أو لقاءات فنية، أيضا الورش الفنية أيضا. فأقمنا كثير من الورش الفنية، عملنا عقود أيضا مع كثير من سواء شركات مؤسسات أو قطاعات أيضا حكومية. لدينا عقود مع بيت الثقافة ونقيم ورش لديهم، كذلك أيضا مع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية، كذلك مع أيضا رياديات وكثير والكثير من اللي يعني عملنا معهم عقود، وقاعدين نشتغل لإيصال الفن وإيصال الجمال والإبداع للجميع ورفع الوعي أيضا في الثقافة الفنية لدى عامة الناس.
0: جميل صراحة أستاذة موضي، يعني جهود صراحة تشكرين عليها في هالمكان الجميل اللي يعني بالعامية يعني نقدر أقول مكان رايق، يعني مكان فعلا يعني لما أنا حابة أشرب قهوة وكمان أتفنن باللوحات الجميلة وأيضا بالفنانين ووجودهم ورش العمل الموجودة. أنا طبعا وقت تعرفي معك أستاذة موضي وأنا مرة طبعا على المكان وتعرفت عليه، شفت ورشة العمل الجميلة يعني الأسبوع الماضي. فلو تحدثين عن ورشة العمل بالذات أنها كانت لفئة عمرية معينة من الأطفال، تحدثيني عنها يعني.
1: طبعا احنا لدينا جدول في الورش مع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية في إقامة ورش سواء كانت للكبار أو للناشئين. يعني فكانت الورشة الأسبوع الماضي لمدة 3 أيام مختلفة، كانت يعني ورشة كانت جميلة والعدد كان جدا كبير ما شاء الله لا إله إلا الله. 3 أيام يعني كانوا الناشئين والأطفال اللي موجودين يعني ما ملوا فعلا، فما شاء الله تبارك الله. لاحظنا أنهم جو اليوم الثاني واليوم الثالث ما شاء الله، على الرغم أنه كان في اختلاف يعني في الورش، بس مع ذلك استمتعوا وكل يعني طفل طلع بمنتج حس بقيمته انه صنع شيء جديد، فهذا في حد ذاته عزز لديهم الثقة بالنفس، حس انه سوى شيء فعلا.
0: فكرة جميلة صراحة للأطفال يعني في أوقات طبعا الإجازة الآن. طيب بالنسبة للموضوع اللي كنا نتكلم عنه المريح الجميل اللي أنا إن شاء الله راح أجربه إن شاء الله عندك، اللي هو موضوع العلاج بالفن والأمور هذه، لو تختصرين لنا يعني بشكل مختصر عن هالموضوع.

0: طبعا يعني احنا انا كوني لايف كوتش ايضا انا اشوف احتياج في هذا الوقت اللي احنا قاعدين نعيشه الان سواء للكبار او الصغار احتياج كبير جدا للعلاج بالفن للتفريغ الانفعالي. فحاولنا نوجد العلاج بالفن باللغة العربية وباللغة الإنجليزية وأيضا التفريغ الانفعالي بالفن. فهذا بيساعد طبعا الشخص سواء كانت على مستوى التحرر من المشاعر السلبية، التحرر من الضغوطات، زيادة التركيز، كل هذه الأشياء يساعد فيها الفن ويكون تفريغ جميل ولطيف أيضا على النفس ويستسيغه الجميع.
1: جميل. يعني الحين أنا لو بستفيد من هذا البرنامج أو هذا النشاط الجميل عندك أستاذة موضي، وين أتوجه؟ أجي على طول على المعرض أو أتواصل مع أحد في التسجيل؟ يعني
0: طبعا إحنا عندنا جداول شهرية للورش، سواء كانت ورش العلاج بالفن أو التفريغ الانفعالي أو حتى أيضا الورش الفنية المختلفة أو أيضا بعض البرامج أيضا الفنية اللي موجودة، كذلك أيضا الجلسات الخاصة أو التدريب الشخصي اللي موجود عندنا، وكلها يكون عن طريق الموقع الإلكتروني عندنا.
1: الوهج اللون.
0: أي نعم.
1: حلو جميل. صراحة الحديث معك جميل جدا جدا، لكن الأهم من هذا كل الاحتياج اللي نحتاجه اليوم اللي هو العلاج الانفعالي بالفن، فإحنا نحتاج صراحة دائما منفعلين يمكن من الضغوط أو ممكن من يعني فعلا ضغوط الحياة والدوام واليوم الطويل هذا كم يصير فيه من موقف، أكيد كلها ضغوطات للإنسان يعني. فجميل أنه يعني الشخص يقوم يعني نشاط بسيط حتى يفرغ هذه يعني أو هذه المشاعر السلبية من الإنسان. شكرا لك أستاذة موضي البادح، صراحة أنا قبل قلت لك ما يكفيك يعني 5 دقائق أو 6 دقائق، لكن إن شاء الله نلتقي فيك بإذن الله في نشاطات قادمة في هذا المعرض الجميل، معرض وهج اللون الأستاذة موضي البادح. شكرا لك.
0: شكرا، الله يسعدك وما قصرتي والله أستاذة نورة، شكرا يعني لجيتك العزيزة والغالي علينا.
1: الله يعافيك.
0: وبالعكس أنا أقول وهج اللون هي مكان للجميع، لا أحد يتردد في أنه يكون متنفس له وهج اللون أو يجد المتعة، يجد خصوصا إحنا عندنا الإطلالة الجميلة تشوفها أستاذة عاد نورة مقابل مكتبة الملك فهد،
1: الإطلالة جميلة،
0: فالإطلالة جدا جميلة صراحة أيضا وملهمة أيضا، فحياكم الله في أي وقت.
1: جميل، الله يعطيكم العافية. كما طبعا سمعتم زملائنا الدعوة طبعا للأستاذ رائد والأستاذة تهاني حتى يعني يقومون بهذا التمرين الجميل،
2: نحتاجه فعليا. يعطيك العافية نورة، شكرا لك.
1: يعطيك العافية، شكرا لكم.
2: شكرا لزميلتنا نورة المالكي ولضيفتها.

مخرجنا العزيز علي حسين ني، تبغى اقولها بس انت ولا متعود اني دائما اجيب العيد في الاسماء. شكرا علي، يعطيك العافيه، كان صديق الرحله معنا من بدايه البرنامج. شكرا لعائشه الزير وجمال العتيبي من الاعداد، شكر موصول لكم انتم، وشكر موصول لزميلتي تهاني عطيف على تقييمكم. ان شاء الله غدا في تمام الساعه 5 مساء، الى حين ذلك الوقت تقبلوا تحياتي، رائد مشاري، في امان الله.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
6: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. يأثر الجو الصباحي بشكل عميق على الصحة النفسية، لأن التعرض لضوء الشمس أو هواء الصباح النقي يحفز إفراز هرمونات السعادة مثل السيروتونين، واللي يعزز النشاط ويقلل من التوتر ويمنح شعور بالرضا والاستقرار الانفعالي طول اليوم. ودائما نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. ما حد فينا أعزائي حاليا ما يتابع السوشيال ميديا، ومرتبط بشكل كبير ببرنامج منها بشكل متواصل، لكن هل عندنا وعي بخطورتها على الدماغ؟ هل مر علينا مصطلح تعفن الدماغ سابقا؟ وهل نعرف تأثيره وخطورته؟ خلونا نسمع منكم.
7: التعفن الدماغي باختصار هو تعبير مجازي يصف تدهور التركيز والقدرات العقلية بسبب الأفراط في مشاهدة المحتوى.
8: في الواقع مصطلح معنى تعفن الدماغ هو مصطلح قد يبدو صادما ومخيفا للوهلة الأولى، لكنه في الحقيقة ليس مرضا طبيا أو عضويا، هو مصطلح مجازي وسلوكي بامتياز. أيضا هو يصف الحالة الذهنية التي نصل إليها عندما نستهلك محتوى الإنترنت بشكل مفرط.
9: مع التطور السريع للسوشيال ميديا، ومن بعد ما كنا نقرأ المنشورات الطويلة، اتجه العالم للريلز والمقاطع السريعة اللي ما تتجاوز 20 ثانية. هذا التحول خلى جهازنا العصبي في حالة تحفيز دائم، كانت النتيجة هو التعفن الدماغي. هذا التحفيز العالي واللحظي خلانا ما نتحمل الفراغ أو الملل، أو حتى أن نجلس هادئين ومسترخين، وصرنا عاجزين عن قراءة كتاب أو حتى الاستمتاع بفيلم وثائقي طويل.
6: أعزائي، صرنا ننسى بسرعة ومالنا خلق نسمع أو نشوف مقاطع طويلة، وتيجي تبي تسوي شيء وتنسى أنت شنو كنت ناوي تسوي. يقولون إنه هذا اسمه تعفن الدماغ، وعشان نفهم خطورته وتأثيره نتكلم اليوم مع الدكتور نبيل فرحان، استشاري جراحة المخ والأعصاب، عن هذا الموضوع بشكل موسع. أهلا وسهلا فيك يا دكتور.
10: أهلا وسهلا بك وكل المستمعين.
6: الدكتور، في البداية ودنا نتعرف على معنى تعفن الدماغ.
10: بصراحة هذا المصطلح، يعني مصطلح تعفن الدماغ، هذا يعني مو مرض طبي بالشكل الحقيقي، هو مصطلح انتشر في السنوات الأخيرة، والمقصود إنه الدماغ يتعود على المحتوى السريع المتكرر لدرجة إنه يصير عند الشخص صعوبة في التركيز أو القراءة أو متابعة أي شيء يحتاج فيه وقت وتفكير. باختصار، الدماغ ما يتعفن بشكل حقيقي، ولكن قدرته على التركيز والتفكير العميق تضعف بسبب هذا النمط الحياة.
6: يعني احنا ما كنا نسمع عن هذا المصطلح سابقا، يمكن طلع الآن. هل يعني السوشيال ميديا لعبت دور فيه؟ احنا ايش تأثيرنا كبشر ايضا على انفسنا وعلى ادمغتنا بحيث ان اثرنا عليه بهالصورة؟
10: هذا المصطلح ما كان موجود سابقا.

0: هذا المصطلح ارتبط كثير بعصر السوشيال ميديا. قبل 20 سنة كان الشخص يقرأ جريدة، كتاب، يشاهد برنامج كامل. اليوم يعني معظم الناس تنتقل بين حشرات المقاطع خلال دقائق، وهذه هي الأسباب اللي تؤدي لما يسمى تعفن الدماغ، اللي هو إفراط استخدام الجوال، مقاطع الريلز، التيك توك، الشورتس، المقاطع السريعة القصيرة، الإشعارات المستمرة. هذه هي الأشياء اللي تسبب فقدان القدرة على التركيز والتفكير العميق.
1: إيش تأثيره إن كان يعني قصير المدى أو بعيد المدى؟ يعني الحين صرنا نلاحظ إنه إحنا ما لنا خلق فعلياً نشوف مثلاً محاضرة، شيء طويل بياخذ وقت طويل، ما لنا خلق. بس على المدى البعيد إيش ممكن يسوي فينا؟
0: نعم، على المدى القريب زي ما تفضلتي اللي هو تشتت الانتباه، النسيان، ولكن على المدى البعيد تضعف القدرة على التعلم، تزداد التوتر، يزداد القلق، الأشياء ما عاد تصير تفرحنا، نحتاجين أشياء دائما سريعة. الدماغ بيتعود على الهرمونات، خلينا نسميها هرمونات المكافأة السريعة، الدوبامين. بيصير إحنا دائما نتعود على الانتقال السريع بين المقاطع، هذا طبعا يسبب تراجع في الدراسي، الوظيفي، مشاكل في النوم، وكمان تأثير سلبي على العلاقات الاجتماعية.
1: مين هي الفئة اللي تحس أنت دكتور من خلال يعني عملك كانت هي الفئة الأكبر في التأثر بهذا الموضوع؟
0: طبعا أكبر فئة تتعرض لهذه المشكلة هم الأطفال المراهقين، هم الأكثر عرضة، لأنه الدماغ عندهم ما زال في مرحلة النمو والتشكل. الشباب يقضوا صاروا ساعات طويلة يومين على الجوال، الألعاب، وسائل التواصل. ولكن عموما نقدر نقول هذه المشكلة ممكن تصيب أي شخص إذا فقد التوازن في استخدام هذه التقنية.
1: اكتشفنا المشكلة خلاص، إحنا الأغلب العام صارت عنده. طيب أنا أبي أرجع طبيعي، أبي أرجع أفعل دماغي بشكل سليم، فكيف أعيد برمجة دماغي عشان يشغل نفسه مضبوط؟
0: هذا الخبر الحلو سبحان الله، أن الدماغ عنده قدرة كبيرة جدا على التغيير والتعافي. اللي أنصح فيه دائما بداية أنه الإنسان يبدأ يخصص وقت يومي من غير جوال، يبدأ يزود عدد دقائق القراءة، 20 دقيقة، 30 دقيقة يوميا إلى ساعة، يمارس رياضة، يتعلم مهارة جديدة، ويركز على مهمة واحدة فقط، يعني بدل 10 مهمات في نفس الوقت. تقليل المحتوى السريع هذا ممكن يصير بشكل تدريجي، وبعد عدة أسابيع، خلينا نقول 3-4 أسابيع، يبدأ الشخص يلاحظ تحسن واضح في التركيز والهدوء.
1: في فكرة طلعت مؤخرا، وهي صراحة مش مؤخرا، يمكن السنوات الأخيرة، وشفنا بعض الأشخاص يتبعونها، لصيام السوشيال ميديا، يقطعونها لمدة مثلا شهر وبعدين يرجعون لها بالتدريج. هل هذا له تأثير؟
0: طبعا هذا له تأثير، ما احنا نسميه مدمنين التقنية. ولكن أنا اللي أفضله شخصيا هو الموضوع ما هو موضوع يوم يومين، هي عبارة عن عادات. يعني أنا أنصح زي الإنسان اللي يحاول يفقد شيء من وزنه، ما ينفع الإنسان يحاول يقطع بشكل كامل وبعدين ممكن يعود يكون بشراهة أكثر من الأول. من الأفضل إنها تتحول الموضوع لعادة، الشخص يحدد يوم معين يقطع فيه، ولنكون يعني ممكن يكون يوم الجمعة بحكم إنه عندنا صلاة الجمعة، يتفرغ الواحد الأهل، يكون عنده يوم، ممكن بعد كده يطوره إلى يومين، يقلل فيه السوشيال ميديا، وتصير مع الوقت عادة. هذا الشخص اللي بيعمل على هذا النمط تستمر معه، يعني يستمر مع الموضوع والنجاح يستمر أكثر من الشخص اللي ممكن يقطع شهر ويرجع بعد كذا لما عاد، يعني لما كان عليه، لأن ما تحولت الموضوع لعادة. فهذا أنا نصيحتي إنه الشخص اللي بيقطع على السوشيال ميديا ويقلل منها أو يزيد قراءته، يحاول يحول هذا الشيء إلى عادة أسبوعية، شهرية، بحيث إنه يستمر عليها.
1: جميل. طيب هذا بالنسبة للسوشيال ميديا، هل ممكن فعلا إن الغذاء يعني يساهم في حل المشكلة هذه ولا ما لها علاقة؟
0: طبعا الغذاء جدا مهم للدماغ، يعتبر وقود الدماغ، وكل ما تحسن كفاءة وعمل المخ بشكل أساسي. وإحنا نعتمد على كل الفيتامينات، وأخص هنا فيتامين أوميجا 3 الموجود طبعا في الأسماك، البيض، المكسرات، زيت الزيتون، الخضروات. هذا شيء يلعب دور مهم في التحسن في التركيز أو التغيير أو التكيف للدماغ.
1: أيضا شنو تأثير جودة النوم على هذه المشكلة؟
0: النوم هو خلينا نسميه أهم عملية صيانة للدماغ. أثناء النوم يصير المخ بيرتب المعلومات، ينظف المعلومات اللي مو محتاجها، فكل ما الإنسان نام بشكل جيد كل ما كان يركز أفضل، يتذكر أفضل، النسيان يقل، يتعلم أسرع. السهر المزمن هذا من أكبر أعداء الدماغ.
1: نعم، إيش قد نمط الحياة اللي يدخل فيه رياضة ممكن يقوي من دماغنا؟
0: الرياضة بالضبط، يعني لا لا لا فعلاً العقل السليم في الجسم السليم، لأن الرياضة بتساعد على ضخ كميات كبيرة من الدم والأغذية والأكسجين لكل خلايا الدماغ، فالدماغ يتنشط بشكل كبير جداً أثناء الرياضة، فالعقل السليم في الجسم السليم.
1: أفضل نصيحة ممكن نقدمها لمدمني التقنية وكيف ممكن يخدموا نفسهم عشان يحفظوا دماغهم للمستقبل؟
0: أنا أقول دائما استخدم التقنية هذه كأداة، ولا تجعل الجوال يسرق عمرك بهذه الدقائق، كم ساعة ضاعت منك. حاول إنك تزيد عدد ساعات التعلم وتقلل الاستهلاك في السوشيال ميديا.
1: نعم، دكتور نبيل فرحان استشاري جراحة المخ والأعصاب، شكرا لك على هذه المعلومات اللي فعلا يفترض إنه الكل يطبقها، لأنه ما في أحد فينا حاليا ما يمسك الجوال على الأقل مرة أو مرتين في اليوم، فما بالك اللي طول الوقت فعليا هو قاعد يستخدمها وتأثر على دماغه. شكرا لك يا دكتور.
2: دائما الكثير منا ما يربط الرياضة بتقوية العضلات فقط، لكن باختصار هذه بعض الفوائد لعمل الرياضة اللي بتخليك تعيد النظر في جدولك اليومي. الرياضة تحفز الدماغ على التعلم وتقوية الذاكرة وإفراز هرمون الأندروفين، زيادة كمية ضخ الدم في كل نبضة اللي يقلل الجلطات القلبية، المساعدة على ضبط الحركة المعوية وزيادة كفاءة الهضم والامتصاص. تزيد الرياضة أيضاً من نضارة البشرة وفتح مساماتها وتقلل من الشوائب، وتزيد من قوة العضلات وكتلتها وكفاءتها، وتزيد من كثافة العظام وتحملها للضغط، وتقلل من نسبة الإصابة بهشاشة العظام.
1: مع الضغوط اليومية أعزائي، كل واحد منا يعبر عن ضيقه أو غضبه بطريقة معينة. ناس يبين عليهم من إنهم يعيفون الأكل، في حين إن ناس كثيرة تلجأ للأكل العاطفي كحل، يراضون فيه نفسهم. طيب شنو تأثيره؟ ناخذ العلم الأكيد من الأستاذة أنهار الخميس، أخصائية التغذية العلاجية والمهتمة بنمط الحياة الصحي. أهلا وسهلا فيك.
3: يا هلا، أهلا وسهلا فيك.
4: اشرحها ونورنا.
1: أستاذة أنهار، اشرحيها ونوريني، شنو هو الأكل العاطفي؟
3: من اسمها الأكل العاطفي، يعني أنت رابط الأكل بالعاطفة مش بالجوع. يعني لو أنت زعلت راح تاكل، لو أنت فرحان راح تاكل، معصب بتاكل، عندك ضغوطات ما أنت عارف حتى مصدرها، فأنت دائما تحلها بالأكل.
1: هل يقابلها؟ أنا أشوف في ناس زي ما قلت أنا في المقدمة، في ناس وقت اللي يزعل أو يغضب أو شيء يعيف الأكل، يتركه مرة، فهل هذا برضو شيء مقابل للأكل العاطفي يندرج تحته ولا لا؟
3: أوكي، في بعض الناس صحيح لما تكون زعلان أو متوترة أو فرحانة ما تأكل، تمام؟ بس الأغلب لما يكون زعلان أو متضايق يلجأ إلى الأكل العاطفي أو إنه يلجأ إلى سلوكيات أخرى. فهي الفئة الأعلى أو الأكثر هي اللي تميل إلى الأكل العاطفي. الطرف الثاني اللي خلنا أقول لك لو كان زعلان ما أكل، أي. إذا طول زعله وصار فترة ما قاعد يأكل، ترى حتى هو بعد ما هو شيء صحي يعني.
1: طبعًا.
3: فهو إنه في خلل. فهو في النهاية نرجع إلى نمط الحياة، ما في حاجة بتجي لوحدها. هنا أنت معناتها عندك مشكلة في إدارة الضغوط، كيف أنك أنت إدارة الضغوط، إدارة المشاعر عندك، معناتك في عندك مشكلة فيها، فلازم تشتغل أنت على هذه الجزئية. بس للتوضيح، اللي عندهم مشكلة الأكل العاطفي

0: في ووزنه زايد لهذا السبب، فهي حلها على الأغلب، على الأغلب مش في الدايت. فإنك أنت كيف أنك أنت
1: تحل أصل المشكلة.
0: أيوة، إدارة مشاعرك كيف تكون.
1: طيب أنا أبغى أدخل في الأكل العاطفي، كيف إحنا نراضي نفسنا فيه؟ يعني مفهوم أن إحنا نراضي نفسنا بالأكل، طيب كيف نراضي نفسنا فيه؟
0: هو أنا مش، إحنا مش ضد أن أنت ما تكافئ نفسك بالأكل، تبي تكافئ نفسك ما عندك مشكلة، بس أهم حاجة أنها ما تكون بشكل يومي. يعني أنت في اليوم الواحد عندك مشاعرك متقلبة، ما يصير من فرح رحت أكلت، أكلت مثلا خلينا نقول كيك، انبسط مرة ثانية أخذت سبانش لاتيه، جاك حاجة قمت طلبت من برا، ما ينفع بالطريقة هذه. هي مشكلتها لما تصير تراكمية.
1: نعم.
0: أما مشكلة هذه بين فترة وفترة أنا ما أتكلم عنها، مشكلتها لما تصير تراكمية.
1: لا، إحنا نتكلم عن التراكمية، لأن التراكمية هي المشكلة.
0: بالضبط بالضبط.
1: طيب وش أنواع الأطعمة؟ هل في أطعمة يعني نقدر نفرزها نقول هذه نوعية الأكل العاطفي اللي أغلب العالم يلجؤون له؟
0: هي للأسف الأكل العاطفي دائما مرتبط بإيش؟ لازم أشياء يكون سكرها عالي مثل الكيك.
1: أنراضي نفسنا بالحلى يا جماعة، يعني ما يصير. الحياة مرة والأكل مر، ما يصير.
0: فهي دائما الحلى، الأشياء الدهون دهونها عالية، والملح.
1: نعم.
0: الأشياء اللي فيها تكون طعمها جدا عالي. فهي كانها زي ما تقول كانها دائرة، أنت تزعل تمام، تبغى تحسن من مشاعرك، تبغى هرمون السعادة يشتغل، شنو راح تسوي؟ راح بتدور على أي حاجة فيها طعم الحلى العالي، فأنت بتاكل بكميات كبيرة. بعدين بيجيك تاني بضمير، وش راح تسوي؟ جاك تاني بضمير زعل، صح؟
1: صح.
0: لأن تاني بضمير جلد، وش راح تسوي؟ بتروح ترجع تاكل، بتقول بكرة راح أبدأ، وهكذا ما راح تخلص.
2: فكرة غلط.
1: خلينا نشتغل على تصحيح بعض المعلومات، ومنها إنه هذه الحالة هي أساساً هي حالة مؤقتة، وما في مشكلة يعني لو لجأنا للطعام كأكل عاطفي عوضنا شوي. يعني
0: هي مشكلتها ما تكون مؤقتة، يعني أنا ما ولا مرة مر علي مريض عند أكل عاطفي ولما يزال رح يأكل خيار أو تفاحة، ما مرت
1: بصراحة. ما تراضي.
0: لازم حاجة فيها سويت، لازم فيها شيء سويت ودسامة، ما ما ما ما تمشي.
1: نعم. فهي مش حالة مؤقتة، معناته احنا نرجع لإدارة العواطف والضغوطات قبلنا ان احنا نلجأ للحل الخاص بالطعام نفسه.
0: صح.
1: معنا صدقين ان اغلبنا يرجع للدايت مثلا.
0: لا، هي مش مشكلة الدايت.
1: يعني مو هذا، هنا الناس أيوة. لازم تفهم أصل المشكلة ترى مو زيادة الوزن، مش من والله إذا غيرتي نمط الحياة أنت بكرة تزعلين بترجعين تشترين كيكة شوكولات كذا بعد دبل ماتيلدا مثلا.
0: ما هو لذلك إحنا أول خطوة إحنا نسويها تنظيم الوقت. أنت لما تنظم وقتك خلاص، أنك تتاكل في أوقات محددة، أوقات معينة، تمام. فأنت بتعرف لما أنت يجيك الجوع العاطفي في أوقات، تعرف أن هذا ما هو جوع حقيقي، فأنت أساساً تسهل على نفسك هذا الشيء.
1: طيب، من الأفكار المغلوطة نوعية الطعام مو مهمة أيضاً، لأن الوضع برضو زي ما قلنا مؤقت. أنت تقولين لا مش مؤقت أصلاً.
0: صح، ما رح يكون مؤقت، ما رح يكون مؤقت أبداً. فأنت لازم تتعلم مهارة الاستبدال.
1: نعم. وأيضا أنه إحنا نطبق، مو أن إحنا نسوف، لأنه فيه تسويف كثير في هذا الموضوع. طيب، هل فعلا النساء هم الأكثر في اللجوء للأكل العاطفي؟
0: والله أخاف يصير في زعل الحين.
1: بس هو صدقي يعني.
0: هو الاثنين.
1: آه.
0: الاثنين فيه، بس ميزة النساء، أو ما أقول ميزة، إن عادة النساء ممكن تعبر عن مشاعرها، بينما الرجال لا، يعني يكون بينه وبين نفسه، يعني عرفتي؟
1: أي للتربية برضو تلعب دور، الرجل لازم تكبت ولازم تتماسك، بينما إحنا ممكن نقلبها مناحة مثلا.
0: بالضبط.
2: طبقها صح،
1: نمشي ونطبقها صح في حياتنا، لأنه لازم فعلا نعيد النظر فيها. أنا أبغي أعالج مشكلة الأكل العاطفي، كيف أبدأ بالحل؟
0: طيب، الأكل العاطفي كيف بيكون حلها؟ أول حاجة احنا نقترح تثبيت اوقات الاكل. بس للتوضيح، احنا لما نقول مثلا تثبيت اوقات الاكل مو معناته مثلا الساعه 12 انت لازم تاكل، لا، يعني انت تبينها عاده، تبغاها مثلا، مثال انا بعد الصلاه ابغى اتغدى، خلاص يعني بغض النظر ان هي كم ساعه كم بالضبط، انها خلاص تربطها بمعناتك انت تثبت لها موعد، خلينا نقول، او تثبت لها عاده. هذه مثلا من اول خطوه عشان تسهل عليك انك انت تثبت مواعيد الاكل. هذه اول حاجه. الحاجة الثانية تتعلم إدارة المشاعر أو إدارة الضغوط.
1: جميل،
0: تمام. الحاجة الثالثة علشان أنت يساعدك على إدارة الضغوط، لازم أنت تدخل الرياضة في حياتك
1: ضمن نمط حياتك اليومي.
0: بالضبط. طبعا ما بدك تروح تجري في جيم وتجيب معك مدرب شخصي، لا انا ما اقول هذا الكلام. اتدرج، دائما نقول اتدرج عشان الاستدامه، انت لازم تتدرج.
1: خطوات بسيطه ممكن ان تسوي فرق كبير. طيب، هل هنا فعلا الادويه ممكن تساعد؟ لانه هو نوع من انواع الاكتئاب، يعني لجوءنا الى الاكل العاطفي هي حاله من التفريغ بطريقه او باخرى. هل الادويه ممكن تلعب دور
0: في هذه الحالة؟ يتم تحويله على الدكتور المختص.
1: نعم، يعني مش من عندكم أنتم كأخصائي تغذية علاجية.
0: لا لا لا، نعطول نحوله إلى الدكتور المختص وهو يشوف.
1: طيب، نبغى نتكلم أيضا عن دور المحيطين بالشخص، مثلا إن كانت زوجة، زوجها، أولادها، إن كانت أم أيضا يعني أولادها والزوج، الزوج أيضا من ناحية الأخرى، الولد أو البنت في حال كانت عندهم المشكلة. دور المجتمع المحيط فيك إيش قد يأثر؟
0: أكيد يأثر، أو حتى يأثر على مستويين. المستوى الأول اللي يأثر فيه، أنت مهم أنك أنت اللي يكون محيطك يكونوا داعمين.
1: نعم.
0: كأشخاص محيطين، هذا من ناحية الأفراد. من ناحية ثانية البيئة نفسها، يعني مثلا تخيل الشخص الآن يحاول إنه يبغى يقلل من الأكل العاطفي، وأنت لما تدخل المطبخ تفتح الدواليب كلها شيبسات وكلها كيك وكلها عصاير وكلها أشياء ما هي صحية وما تدعم. نعم. ما تدعم شغلك اللي أنت تسوي، فهي ما يصير. فهي لازم لها هندسة على الجهتين، الهندسة المكانية والناس اللي حولك.
1: نعم، يعني دور العائلة أيضا لازم يكون داعم وتدخل معك. المشكلة لما تكون العائلة كلها عندها نمط الحياة أساسا زي ما قلنا وهو دارج الآن، والدليل أنه نسب السمنة عندنا في السعودية عالية جدا، أنه الأشياء هذه الشيبسات والأكل الغير صحي أو الدسم الزايد في الأكل أو غيره، هذا موجود في كل بيت. فإحنا معناته نبتدئ من الأعلى حتى الأصغر في العائلة.
0: أيوة، هي أسهل.
1: نعم،
0: يعني مستحيل يجيك طفل عنده مشكلة في لها علاقة بنمط الحياة ما تلاقي إن الوالدين يعمل نفس السلوك. يعني إذا أنت مثال الآن، خلينا نقول إن أنت تبغى طفلك يأكل خضار، يأكل بامية، يأكل كوسة، كليها أنت هو راح يأكلها.
1: حلو، يعني على أساس إنه لأنه في النهاية راح يكتسبها من عندك.
0: بالضبط.
1: نعم، احنا طبعا الاكل العاطفي يعتبر نوع من التفريغ العاطفي واختياراتنا له هل ممكن انها تتحول الى خيارات صحيه؟ يعني انا ادري ان عندي هذه المشكله، بدل ما اروح اشتري كيكه اروح اشتري مثلا صحن سلطه، هل هذا منطقي؟ هل ممكن يكون حل؟ مع انه ما راح يراضيني يعني.
0: انا بالنسبه مثلا انا ما راح اعرض هذا، انا ما اقدر اعرضه على المريض. اذا المريض هو قال لي انا اقدر، انا المفروض اني ادعمه ويروح يجرب. على فكره مرحله تغيير النمط هي ما تصير ترى كلها بخط مستقيم على طول، لا، هي بيصير فيها نكسات، وحتى المريض بيروح، لازم انا اعطيه فرصه للمريض يروح يجرب ويرجع لي. وهو قال لي اوكي يا انهار، انا ابغى ما باكل كيك باكل سلطه، بقول له اوكي روح جرب.
1: بس مش الزاما، انت تفتحي له المجال فقط.
0: انا ادعمه، انا لا. انا كمتخصصه انا ادعمه، هو خبير ترى في محيطه، هو الخبير، هو يعرف يقول لي وش يقدر يبدل وش يقدر يشيل،
1: وش انه هذه الفكره قابله للاستمرار فعلا، لان الاستمراريه مهمه او لا. نعم
0: بالضبط، هو ادرى. انا بس اقول له اوكي نجرب كذا نروح ونجي.
1: كل التوفيق لكل من يعانون من هذه المشكلة. وما أعتقد في أحد فينا ما يحب أنه يأكل الحلى ويراضي نفسه فيه، ولكن مو لأنه يوصل لمرحلة يكون فيه فعلا قاعد يأثر على أوزاننا وعلى صحتنا.

0: الأستاذة أنهار الخميس، أخصائية التغذية العلاجية والمهتمة بنمط الحياة الصحي. شكرا لك.
1: شكرا، يعطيكم ألف عافية.
0: حياك الله. كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم، أتمنى أنكم استفدتوا من كل تفاصيلها. كان معاكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
2: عيشها صح.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
5: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
4: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
6: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
7: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
8: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: معاكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.
1: الله عدد ما خلق وملء ما خلق، سبحان الله عدد كل شيء وعدد ما أحصى كتابه، سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد يا خالق المخلوقين ورازق المرزوقين، كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وسلطانك الدائم العظيم لك الحمد.
2: الله أكبر الله أكبر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رضيت بالله ربًا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين والمستمعات، وحيكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن أسماء الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الفضيل، وعن ذات الله سبحانه وتعالى. حديث كلنا يحفظه: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. ما المقصود بإحصاء هذه الأسماء؟ قال ابن القيم رحمه الله: أحصاء ألفاظها ومدلولها، وأحصاء فهم معانيها ومدلولها، ودع الله عز وجل بهذه الأسماء، كما قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أيها المستمع الكريم، أسألك: هل أحصيت ألفاظ الله عز وجل؟ فإن أحصيتها، هل فهمت معانيها ومدلولها؟ فإن كنت أيضا فهمت معانيها، هل أنت تكثر بالدعاء لله عز وجل بهذه الأسماء التي تجلى الله سبحانه وتعالى بها؟ يقول ابن القيم: ليست حاجة للأرواح قط أشد حاجة من معرفة الله عز وجل، معرفة باريها وفاطرها. يقول: ولا سبيل إلى هذه المعرفة إلا بمعرفة الله في أوصافه وأسمائه، وكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. أيها المستمعون، إني سائلكم: حينما نصلي ونسمع البعض يبكي، حينما نذهب إلى بيت الله عز وجل ونرى بعض وهو واقف على أعتاب الكعبة يبكي، حينما نرى مظلوم قام جوف الليل يبكي، أترونه مثله مثل الذي لم يحصي أسماء الله لا حفظا ولا فهما ولا دعاء؟ لا والله، إن هذا الذي دعا الله ثم استشعر معاني عظمة الله في هذه الأسماء كان لله أقرب وللإجابة أجدر، بل والله إنها لذة طاعة لا يحصل عليها إلا من كان قلبه وفكره وتدبره لله ولأسمائه، ومن كان بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. أيها المستمع الكريم، عرفت الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، عرفته بأن له أوصاف الكمال والإحسان والجمال والجلال. أين تأثير هذا على نفسك وعلى طاعتك وعلى فهمك؟ والله من عرف الله حق معرفته كان منه أخوف، وكان له أخشى، وكان له أتقى، فلا تراه يغش ولا يكذب ولا يبتدع ولا يظلم، لا تراه إلا يذل نفسه لعزة الله، لا تراه يخضع إلا لقوة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا، ومن عرف ربه عرف نفسه. أيها المستمعون، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم كمؤمنين كعباد لله. أليس الله رحيم يحب أن يراك رحيم؟ أليس الله شكور يحب أن يراك من الشاكرين؟ أليس الله كريم؟ الله يحب المتصدقين الكرماء، الله محسن يحب المحسنين، الله عفو يحب العافين، الله تواب يحب التوابين، الله طيب يحب الطيبين، الله جميل يحب الجمال، الله عليم يحب العلم وأهله، الله ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق. والله إنه لمن الخسران والأسف أن تعرف سخط الله أو غضب الله ثم تتعرض له ولا تطلب الأنس والقرب بالله ولله بطاعته.
فالله الله معاشر المسلمين، نحن في شهر مبارك عظيم نعود فيه إلى الله بكل طاعة وبكل قربة بجوارحنا وقلوبنا وفؤادنا، ألا فسارعوا إلى الخيرات، وتلك الخيرات عظيمة، ومن عظائمها أسماء الله وعظمة الله التي نسأل الله أن يشرح صدورنا لها، إنه على ذلك قدير. والسلام عليكم ورحمة الله.

في دقائق. العالم اليوم يواجه مشكلة بيئية ضخمة اسمها التلوث البلاستيكي. البلاستيك موجود في كل مكان حولنا، من أكياس التسوق إلى عبوات المياه. لكن هل فكرنا يوماً وش يصير لهذا البلاستيك بعد ما نرميه؟ البلاستيك ما يتحلل بسرعة، بل يبقى في البيئة مئات السنين، مسبب أضرار كبيرة للحيوانات والتربة وحتى البشر. تخيل معي أكثر من 300 مليون طن من البلاستيك يتم إنتاجها سنوياً حول العالم، و9% فقط يتم إعادة تدويرها، والباقي ينتهي في المحيطات، الصحاري والمدافن، ملوثاً كوكب الأرض. الدراسات تشير إلى أن هناك حوالي 8 ملايين طن من البلاستيك تدخل المحيطات كل عام، وهذه النفايات البلاستيكية تشكل خطر كبير على الكائنات البحرية، السلاحف مثلاً تخلط بين أكياس البلاستيك وقناديل البحرية.

البحر وتبتلعها، مما يسبب اختناقها وموتها. لكن التأثير ما يوقف هنا. البلاستيك يتحلل إلى جزيئات صغيرة تسمى المايكروبلاستيك اللي تدخل في السلسلة الغذائية. هذا يعني أننا كبشر ممكن نأكل ونشرب بلاستيك دون ما ننتبه. تخيل الضرر على صحتنا من السموم اللي تنتقل بسبب هذا التلوث. لكن هل في حلول؟ أكيد في حلول. البداية تبدأ منا، الحد من استخدام البلاستيك ما يحتاج تغييرات ضخمة في حياتنا، بالخطوات بسيطة لكن مؤثرة. أولاً، استبدل الأكياس البلاستيكية بأكياس قماشية قابلة لإعادة الاستخدام. تخيل لو كل شخص قلل استخدام الأكياس البلاستيكية، كم طن من النفايات بنوفر على بيئتنا؟ ثانياً، استخدم زجاجات المياه القابلة لإعادة التعبئة بدلاً من شراء العبوات البلاستيكية. بهذه الخطوة البسيطة راح تقل كمية كبيرة من النفايات البلاستيكية. ثالثاً، قلل من شراء المنتجات المغلفة بالبلاستيك. حاول تختار المنتجات اللي تستخدم تغليف صديق للبيئة مثل ورق أو زجاج. ولا ننسى أهمية إعادة التدوير. إذا كنت مضطر لاستخدام البلاستيك، تأكد أنه يتم التخلص منه بشكل صحيح ويعاد تدويره. دعم مراكز إعادة التدوير وتشجيع الشركات على استخدام مواد مستدامة يعتبر جزء مهم من الحل. التغيير ما يجي من فرد واحد، لازم كلنا نتعاون، المدارس، الشركات والحكومات، كلهم يلعبون دور كبير. ممكن نشر الوعي حول أضرار البلاستيك من خلال حملات توعوية ومبادرات مجتمعية. والأهم هو تعليم الأطفال أهمية الحفاظ على البيئة، لأنهم جيل المستقبل. لما الأطفال يتعلمون قيمة الأرض ويكبرون على حبها، يكون عندنا مجتمع واعي قادر على مواجهة التحديات البيئية. ختاماً، التلوث البلاستيكي مو مشكلة شخص أو بلد، هو تحدي عالمي. الحل يبدأ مننا كأفراد بخياراتنا اليومية وبوعينا. تذكر إن كل خطوة صغيرة باتجاه تقليل البلاستيك تعني كوكباً أنظف ومستقبلاً أفضل. لذلك خلونا نكون التغيير اللي نحب نشوفه في العالم. بيئتنا تستحق الأفضل وحمايتها مسؤوليتنا جميعاً.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
6: ديرتي حبيبتي،

تكتب العلا فصولا لامعة في سماء التاريخ، وتشكل بقوة آثارها جزءا هاما من مملكتنا الغالية التي تتفرد دوما بتضاريسها وآثارها وتاريخها وجمال جبالها وتنوع آفاقها. لكننا اليوم نسلط الضوء على رحلة مختلفة بعيدة

كل البعد عن التاريخ، ولكنها مزار سياحي بارز حصد الكثير من الإعجابات وبات واحدا من أهم المعالم في محافظة العلا. محمية شرعان، والتي جرى تأسيسها عام 2019، أصبحت واحدة من الوجهات الهامة لعشاق الحياة الفطرية، فهي تمتد لنحو 1500 كيلومتر، وتهدف بصورة خاصة لحماية الحيوانات البرية من الصيد وزيادة الغطاء النباتي. تضم المحمية واحدا من أهم الحيوانات المهددة بالانقراض، وهو النمر العربي، والذي يجد في محمية شرعان رعاية خاصة يسعى فيها العاملون إلى تأهيل النظام البيئي له. الهيئة الملكية لمحافظة العلا شهدت توطين 20 مهن عربية و50 غزالا رمليا و10 وعول جبلية، لتكون محمية شرعان جزءا لا يتجزأ من أهداف مملكتنا في الحفاظ على الحياة الفطرية والحيوانات البرية.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من إذاعة الرياض. أبدأها بالعناوين. من خلال 87 مبادرة وبالشراكة مع 60 جهة، قدوم أكثر من 19 مليون حاج ومعتمر من الخارج خلال 2025. بمشاركة 19 دولة، انطلاق أولمبياد العلوم النووية الدولية في جدة. طيران الرياض يوسع شبكته العالمية في آسيا بإطلاق رحلات جديدة تربط الرياض بإسلام أباد ولاهور ومانيلا. مفاوضات واشنطن وطهران تركز على فتح هرمز ورفع الحصار على الموانئ الإيرانية. أهلا بكم. أصدر برنامج خدمة ضيوف الرحمن تقريره السنوي لعام 2025 تحت شعار شرف وأثر، وأشار إلى قدوم أكثر من 19 مليون ونصف مليون حاج ومعتمر من الخارج، وأكثر من 16 مليون زائر للروضة الشريفة في المسجد النبوي، فيما نفذ البرنامج 87 مبادرة بالشراكة مع أكثر من 60 جهة تنفيذية، محققا نسبة امتثال بلغ

0: 100%. كما كشف التقرير تجاوز عدد التأشيرات المصدرة للعمرة والزيارة والتأشيرات الأخرى أكثر من 15 مليون تأشيرة، منها 83% لأداء العمرة. الرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن محمد إسماعيل تحدث عن أبرز مضامين هذا التقرير.
1: بفضل الله سبحانه وتعالى يعد هذا التقرير هو امتداد للأثر الرائع التي توفره حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسمو سيدي ولي العهد في خدمة الحجاج والمعتمرين. ويثبت هذا التقرير ويوضح الأثر الكبير والخدمات الجليلة التي تقدم للحجاج والمعتمرين. بفضل الله تعالى حققت أعداد الحجاج والمعتمرين استضافة المملكة العربية السعودية خلال العام الماضي عدد قياسي تجاوز 19.5 مليون حاج ومعتمر فقط من خارج المملكة. ولم تكتفي المنظومة بأن تحقق هذه الأرقام القياسية على سبيل الكم، بل أيضا على سبيل الكيف، حيث تجاوزت نسب الرضا 90% محققة ومتجاوزة مستهدفات عام 2030. فضل من الله سبحانه وتعالى، هذا هو أثر رؤية المملكة 2030 التي حولت الاستثناء إلى واقع نعيشه. أصبح ما نحققه من منجزات على كافة الأصعدة في المملكة العربية السعودية هو ديدن العمل، وهو النتاج الطبيعي والأداء الطبيعي، رعاية من القيادة الرشيدة أعزها الله، إضافة إلى تكامل بما يزيد عن 60 جهة حكومية تعمل يدا بيد لتقديم أرقى الخدمات للحجاج والمعتمرين تحت إشراف مباشر من قيادتنا حفظها الله. 87 مبادرة والعديد من الإجراءات في كافة مفاصل الرحلة منذ أن ينتوي الحاج والمعتمر القدوم إلى المملكة العربية السعودية وحتى يؤدي مناسكه ويغادر بسلامة الله. هنالك ما يزيد عن 87 مبادرة والعديد من المشاريع تم تنفيذها وفقا للمخططات الزمنية ووفقا للمستهدفات التفصيلية، والتي الحمد لله ساهمت في تقديم هذه الخدمات وهذه المنجزات.
0: كما بيّن محمد إسماعيل أن المواقع التاريخية والوجهات الإثرائية في مكة المكرمة والمدينة استقبلت أكثر من 50 مليون زيارة.
1: مكة المكرمة والمدينة المنورة تعد أكبر متحف مفتوح للجميع، وأيضا تؤكد الإرث الثقافي والتاريخي لحضارتنا الإسلامية العريقة. خلال السنوات الماضية وبالشراكة مع الجهات المكانية والوزارات المعنية وزارة الثقافة والعديد حقيقة من الجهات ذات العلاقة، تم تأهيل ما يزيد عن 87 موقع تاريخي وموقع إثرائي متاحة للزوار. كان حقيقة زارها ما يزيد عن 50 مليون زائر خلال عام 2025، وكذلك بنسبة رضا عالية جدا. هذه حقيقة تجسد وتقوي الارتباط الروحي والثقافي بين المسلمين من أكثر من 190 دولة وبين تاريخهم المجيد المتمثل في حضارة المملكة العربية السعودية.
0: انطلقت في جدة منافسات النسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية الدولية 2026 بمشاركة 120 موهوبا من 19 دولة، ويجسد الحدث الذي يستمر حتى 9 أغسطس المقبل إلى إعداد كفاءات وطنية تسهم في الاستخدامات السلمية للتقنيات النووية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. هذا وقد أكد وزير التعليم يوسف البنيان تكامل استراتيجيات وزارة التعليم بصورة وثيقة مع التوجهات الوطنية لاكتشاف المواهب الشابة ورعايتها وبناء منظومة تعليمية متكاملة تركز على العلوم المتقدمة وتطبيقاتها السلمية.
2: إن هذا التكامل في هذا الحدث له واحد، من خلال الجهود الوطنية بين وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لموهبة والإبداع موهبة وجامعة الملك عبد العزيز ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، لنقدم للعالم نسخة إثنائية تسهم في إلهام الشباب للتخصص في هذا المجال الحيوي وإعداد كفاءات وطنية واعدة، مما يعكس التزام المملكة بالاستثمار في العقول لصناعة مستقبل الإنسانية.

0: في هذا انعقاد هذا الأولمبياد في المملكة تأكيدا لمكانتها المتقدمة بوصفها وجهة رائدة لاستضافة الفعاليات العلمية الدولية، واستمرارا لسجلها الحافل المتميز في استضافة وتنظيم الأولمبياد العلمية بعد نجاحها في استضافة أولمبياد الكيمياء الدولي عام 2024 وأولمبياد الفيزياء الأسيوي عام 2025.
1: ارتقت المملكة إلى المرتبة 13 عالميا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي، متقدمة من المرتبة 17 لعام 2024. وجاء ذلك بعد أن سجل صافي التدفقات الاستثمارية ارتفاعا بنسبة 53% ليبلغ 32 مليار و600 مليون دولار وفق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. ويعكس هذا التقدم المتواصل نجاح الإصلاحات الاقتصادية ومستهدفات رؤية 2030 في تحويل المملكة إلى وجهة تنافسية جاذبة لرؤوس الأموال العالمية. انطلقت في جامعة الدول العربية اليوم أعمال المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة التمييز ضد الإسلام والمسلمين الذي يعقد على مدى يومين تحت شعار المجتمعات المسلمة في الغرب ودورها في مواجهة الإسلاموفوبيا. وتشارك المملكة في المؤتمر بوفد يرأسه الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري الدكتور عبد الله الفوزان. ويناقش المؤتمر عددا من المحاور الرئيسية من أبرزها دور المؤسسات الدينية والمراكز الإسلامية في ترسيخ الخطاب الديني المعتدل وأفضل الممارسات الوطنية والإقليمية والدولية لمواجهة خطاب الكراهية ودور المؤسسات التعليمية في تعزيز قيم التسامح وقبول الآخر. أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السبراني برنامج خبراء التشفير للدراسات العليا لاستقطاب وتمكين القدرات الوطنية الواعدة في مجال التشفير. وقالت الهيئة إن البرنامج يأتي ضمن مسارات برنامج الابتعاث الخارجي في الأمن السبراني لدرجتي الماجستير والدكتوراه بالتعاون مع وزارة التعليم، وفي إطار الأهداف الاستراتيجية للهيئة في تنمية قطاع الأمن السبراني ورأس المال البشري. ودعت الهيئة الراغبين في الالتحاق بالبرنامج ممن تنطبق عليهم الشروط إلى التسجيل فيه ابتداء من اليوم الاثنين. وقع وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل عقد مشروع جمع ونقل النفايات وأعمال النظافة بمحافظة القريات والقرى التابعة لها لمدة 5 سنوات بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 115 مليون ريال في خطوة تهدف لتعزيز كفاءة أعمال النظافة والارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة للأهالي والزوار. أعلنت الهيئة العامة للطرق عن تعزيز جاهزية شبكة الطرق ورفع كفاءة الحركة اللوجستية عبر مركز تحكم ذكي يعتمد على 130 كاميرا مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة الطرق على مدار الساعة، ما يدعم سرعة الاستجابة للحوادث ويرفع مستوى السلامة ويحسن تجربة مستخدمي الطرق. وأفادت الهيئة بأن المركز ينسق بصورة مستمرة مع الجهات ذات العلاقة ويوجه فرق الصيانة إلى مواقع التدخل، مما يسهم في تقليص زمن الاستجابة والحفاظ على انسيابية الحركة ورفع كفاءة تشغيل شبكة الطرق. أعلن طيران الرياض توسيع شبكته العالمية في آسيا بإطلاق رحلات جديدة تربط الرياض بكل من إسلامباد ولاهور ومانيلا. وأصبحت تذاكر السفر إلى الوجهات الثلاث متاحة الآن للحجز، على أن تنطلق أولى الرحلات إلى إسلامباد في 14 أغسطس وإلى لاهور في 18 أغسطس وإلى مانيلا في 9 سبتمبر 2026. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستستأنف مساء اليوم المفاوضات مع إيران لبحث مسألة مضيق هرمز والبرنامج النووي، فيما نفت إيران إجراء أي محادثات مع أمريكا حالياً أو خطة لاستقبال أو إرسال أي وفد إيراني، كاشفة عن محادثات مع عمان بشأن مسار آمن مؤقت عبر مضيق

0: هرمز. المزيد في التقرير التالي.
1: بعد وقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضربات على إيران وجعل ذلك مرهوناً بسرعة التوصل لاتفاق شامل، قال الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان إن مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها قبل أكثر من شهر مع الولايات المتحدة الأمريكية ستكون محور علاقات بلاده الخارجية مستقبلاً، داعياً واشنطن إلى تنفيذ ما ورد فيها من بنود. الرئيس الإيراني اعتبر العودة في الحديث عن مذكرة التفاهم مصلحة وخطوة مهمة تدعم أمن واستقرار بلده والإقليم، كما تشكل مخرجا من الوضع المتأزم والمهدد بالانفجار في أي لحظة. وداخليا دعا بزجكيان السكان إلى استمرارهم في إظهار التماسك والوحدة وتحمل الضغوط الاقتصادية وتردي الظروف المعيشية وسط مخاوف من اتساع بؤر الاستياء الشعبي وفجوة الخلافات بين الطبقة السياسية على مراكز النفوذ وطريقة إدارة الأزمة، خاصة بعد فقدان جزء من العوائد المالية والقدرات العسكرية نتيجة الحصار والغارات والقصف المتبادل. وفي ظل التصعيد القائم والخيارات المفتوحة ستكشف المرحلة المقبلة حقيقة رغبة الأطراف المتصارعة في الدخول إلى مفاوضات جدية تعالج بشكل نهائي المخاوف النووية وتضمن عدم استخدام ورقة مضيق هرمز كأداة ضغط بين المتفاوضين.
0: وفي هذا الإطار أفادت مصادر بأن الولايات المتحدة وإيران ستركزان خلال المفاوضات التي أعلن عنها ترامب في المقام الأول على استئناف الملاحة عبر مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، بحسب ما أفادت وكالة أسوشيتد بريس. وأضافت الوكالة أن المفاوضات ستتناول أيضا وقف جميع الضربات في المنطقة بما في ذلك الهجمات التي تنفذها الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق، إلى جانب استئناف صادرات النفط الإيرانية بدون عوائق. إلى ذلك جدد وزير الحرب الأمريكي التأكيد على تصريحات ترامب وقال إن القوات الأمريكية لا تزال في حالة تأهب ومستعدة للتحرك، مؤكدا أن قرار الرئيس بتأجيل الضربة على إيران لم يؤثر على الجاهزية العسكرية. وأشار وزير الحرب الأمريكي إلى أن بلاده لا تزال جاهزة بمستويات لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية وأن الجيش مستعد تماما. هذا كل ما لدينا مستمعي الكرام في هذه النشرة، لم يبقى إلا العناوين. من خلال 87 مبادرة وبالشراكة مع 60 جهة قدوم أكثر من 19 مليون حاج ومعتمر من الخارج خلال 2025، بمشاركة 19 دولة انطلاق أولمبياد العلوم النووية الدولية في جدة. طيران الرياض يوسع شبكته العالمية في آسيا بإطلاق رحلات جديدة تربط الرياض بإسلام أباد ولاهور ومانيلا. مفاوضات واشنطن وطهران تركز على فتح هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. تأتي هذه النشرة مستمعينا الكرام، هذه تحية طاقم عمل هذه النشرة، من التنفيذ محمد الفلاج وعلى قراءتها أنا محمد الموسى. بعد قليل ألقاكم في برنامج المستشار، كونوا معنا.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: المستشار على إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المستشار. يواصل الاقتصاد السعودي إظهار قدرته على التكيف والصمود أمام المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، مدعوما بالإصلاحات الهيكلية وبرامج التنويع الاقتصادي في إطار رؤية السعودية 2030 في أحدث قراءاته ضمن مشاورات المادة الرابعة لعام 2026. أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد السعودي دخل العام بزخم قوي بعد أن نما الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.5% خلال عام 2025 مع بقاء التضخم عند مستويات منخفضة دون 2%، ورغم التحديات الجيوسياسية وتأثيرها في حركة التجارة والطاقة يتوقع الصندوق نمو الاقتصاد السعودي بنحو 2% خلال عام 2026 مع ارتفاع متوسط التضخم إلى قرابة 2.3%، وأكد في الوقت نفسه قوة الاحتياطيات المالية وانخفاض مستويات الدين مقارنة بالعديد من الاقتصادات. وفي جانب المالية العامة، أظهر تقرير أداء الميزانية للربع الثاني من عام 2026 تسجيل إيرادات بنحو 339 مليار ريال مقابل مصروفات بلغت نحو 373 مليار ريال، وسجل الربع عجز يقارب 34 مليار ريال. أرقام يعني تفتح المجال أمام قراءة أوسع لمسار الاقتصاد والمالية العامة بين استمرار الإنفاق الداعم للنمو والمشروعات التنموية وبين المحافظة على الاستدامة أيضا المالية وتنويع مصادر الإيرادات. فكيف يقرأ صندوق النقد أداء الاقتصاد السعودي وأفاقه المقبلة، وماذا يعني تقول أرقام الربع الثاني للميزانية عن قدرة المالية العامة على مواصلة الإنفاق وأيضا تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي؟ يناقش يعني في الجزء الأول من هذه الحلقة هذا الموضوع أو الموضوعين مع ضيف الاثنين الدائم الدكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام. حياك الله دكتور.
2: يا أهلا وسهلا، الله يحييك أستاذ محمد، تحية لك ولجميع المستمعين الكرام.
1: أبدأ معك دكتور بخصوص مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي. أشار الصندوق إلى أنه يعني الاقتصاد السعودي سجل نمو قدره 4.5% خلال عام 2025، وتوقع أيضا أن يبلغ النمو نحو 2% في 2026 في ظل يعني التطورات الجيوسياسية. كيف نقرأ يعني هذا التراجع، وهل يعد مؤقتا أو يمكن أن يمتد أثره يعني إلى المدى المتوسط؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني بعد أن اطلعنا على تقرير مشاورات المادة الرابعة اللي بتصدره يعني صندوق النقد، يعني المهمة الحقيقة أنه بالفعل اليوم هناك نظرة إيجابية من واحدة من أكبر المؤسسات المالية على مستوى العالم بالنسبة لمتانة الاقتصاد السعودي. وكان يمكن ذكر زي ما ذكرت أنه هو يتوقع أن يستمر نمو الاقتصاد السعودي خلال العام 26، ولكن يتباطأ إلى حوالي 2% مقارنة بما كان عليه من عام 25. وهذا زي ما بنذكر دائما في خلال الفترة الأخيرة أنه له مسبباته، لكن بشكل عام كان تطرق التقرير إلى قدرة الاقتصاد، كيف أنه هو انتقل حقيقة من اقتصاد يعتمد على قوة النفط إلى اقتصاد بيعتمد أيضا على قوة المؤسسات والسياسات الاقتصادية. طبعا هذا كله بعد الإصلاحات الاقتصادية اللي أتت مع الرؤية 2030، وذكر نقاط مهمة فيما يخص مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على امتصاص الأزمات. وإحنا بنعرف أنه اليوم يعني الاقتصاد السعودي بالتحديد يعني مر في السنوات القليلة السابقة في مجموعة من التحديات اللي بالفعل أظهرت مرونة هذا الاقتصاد. على سبيل المثال جائحة كورونا، اضطرابات كانت موجودة في سلاسل الإمداد، التضخم العالمي، أيضا ارتفاع الفائدة على مستوى العالم، الحرب الروسية الأوكرانية، التوترات اليوم اللي موجودة في الخليج العربي، وأيضا التوترات الموجودة في البحر الأحمر، فتجد أنه في توترات إقليمية. كل هذه التحديات في سنوات رح نتكلم يعني من 2015 حتى اليوم 2026، نتكلم على ما يقارب 10 سنوات. هذه كلها التحديات كانت في فترة يعني وجيزة، ولكن كيف كانت نتائج اقتصادية؟

0: المواطن الوطني الحقيقي كان اقتصاد فعليا لم يتأثر بشكل كبير، بل انه كان عنده قدرة على إدارة الأزمة وامتصاص هذه الأزمات والعودة سريعا للتعافي. وهذا ذكره أيضا صندوق النقد حينما ذكر أنه يتوقع أن يكون هناك تعافي سريع للاقتصاد السعودي في حال توقفت إن شاء الله هذه الأزمة في المنطقة، وستكون يعني يتوقع أنها تتجاوز حتى 5% نموا. وبالتالي كان هو بيستند على مجموعة من الأمور، كان من أهمها أولا الاحتياطيات. المملكة لديها احتياطيات أجنبية كبيرة تصل إلى ما يقارب 488 مليار دولار، وهذا بيعادل 14 شهر من الواردات. اليوم كثير من الاقتصادات الحقيقة هي بتغطي من 3 إلى 6 أشهر. المملكة اليوم بناء على هذه الاحتياطيات الأجنبية الكبيرة تصل إلى حوالي 14
1: فيما يتعلق شهر. فيما يتعلق بالاحتياطيات يا دكتور، يعني أيضا الصندوق أكد أنه المملكة يعني تمتلك دين حكومي منخفض واحتياطات كما ذكرت مالية كبيرة وصندوق أيضا سيادي ضخم. كيف يعني لهذه العناصر أن تمنح الاقتصاد السعودي مساحة أكبر يعني للتعامل مع الصدمات والأزمات الخارجية؟
0: طبعا ما في شك، أنت اليوم خلينا نأخذها أنه أولا أنت في مرحلة تحتاج إلى مزيد من الإنفاق، لأنه عندنا احتياج أنه إحنا ننتهي من كثير من المشروعات، لأنه في خلينا نقول في التزامات علينا. اليوم عندنا إكسبو 2030، عندنا كأس آسيا 2027، هذه مهمة جدا، بالإضافة إلى كأس العالم 2034، وأيضا الارتباط بالهدف الرئيسي وهو الوصول إلى 2030. وإحنا عندنا حقيقة إنجاز لمجموعة من المشروعات الرئيسية في الاقتصاد السعودي. هذه كلها الحقيقة خلينا نقول من الالتزامات التي المملكة بتسعى اليوم إنه هي يعني تنجزها في وقت نتكلم على 3-4 سنوات من الآن. لكن في ممكنات بتساعدني، زي ما ذكرت نسبة الدين السيادي اليوم للمملكة. الدين السيادي احنا في نهاية 25 كنا بنتكلم على حوالي 32% من الناتج المحلي، وهذه نسبة تعتبر منخفضة اليوم
1: مقارنة باقي الدول،
0: بالضبط مقارنة بالدول اللي في مجموعة الـ20. لو كنا بنتكلم على الدين السيادي في الولايات المتحدة، في اليابان، في كوريا، في غيرها من الدول، الأكيد أنه اليوم عندنا مساحة، وعندنا أيضا خلينا نقول سقف أعلى. يعني اليوم يعني في وزارة المالية من خلال مركز إدارة الدين وضعوا سقف 40% كحد أعلى إن شاء الله إحنا نستطيع الوصول له من خلال أسواق الدين. الأمر الآخر أيضا، المملكة تتمتع بقطاع مصرفي جبار، قطاع مصرفي كبير، وكان في إشادة كبيرة جدا من صندوق النقد. يعني اليوم لاحظ إنه كفاية رأس المال في القطاع المصرفي السعودي بنتكلم على 20.5%، والحد الأدنى أقل بكثير من هذا. أنا بتكلم عن الممارسات العالمية، فإحنا اليوم البنوك السعودية تمتلك رأس مال ضخم، هذا بيساهم على امتصاص أي أزمات أو تحديات. الأمر الثالث أيضا، وهذا أيضا يصب في مصلحة القطاع المصرفي السعودي، اليوم حجم القروض المتعثرة، حجم القروض المتعثرة 1%، وهذه نسبة جدا منخفضة، وأيضا بتعكس أنه اليوم المقترضين هم بيسددوا الحقيقة الالتزامات اللي عليهم في الوقت، وهذا أيضا دليل على أنه عندنا نشاط اقتصادي قوي، وإلا ما كان أحد حيقدر يسدد. فمعناته نسبة انخفاض الديون المتعثرة إلى 1% هذا ما في شك مساهم بشكل كبير وداعم للاقتصاد الوطني. الأمر الثالث أيضا من الأشياء اللي بتساعد زي ما ذكرت، وجود اليوم سيولة عالية جدا في اقتصادنا السعودي، فمهما زادت المخاطر اليوم عندنا الجيوسياسية أو أي تحديات، بتجد أن القطاع المصرفي يستطيع الحقيقة الاستمرار في عملية التمويل، وهذا أمر في غاية الأهمية. اليوم التمويل ليس فقط للدولة، للتمويل للشركات، التمويل للأفراد، لأنه الكل يساهم في أن يكون هناك حركة اقتصادية.
1: أيضا يعني صندوق النقد أشار إلى التضخم، يعني وتوقع أن يرتفع متوسط التضخم نحو يعني إلى 2.3% في 2026، وذكر أنه نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين. إلى أي مدى يعني برأيك يعني تبقى هذه النسبة مطمئنة مقارنة بالاقتصادات الأخرى؟
0: يعني إحنا حقيقة الحمد لله في الاقتصاد السعودي نسب التضخم مقارنة زي ما ذكرت بدول أخرى تعتبر من النسب المثالية. كيف والله نعرف أو كيف نتأكد أن هذه نسبة مثالية؟ من خلال اليوم الوضع في الاقتصاد المحلي.

0: هل هذه النسبة اليوم تعيق النمو في اقتصادنا الوطني؟ لا، الحقيقة لا يوجد أي إعاقة، بالعكس اليوم عندنا نمو ربعي ونمو سنوي، الأنشطة غير النفطية حقيقة بتحقق نمو رغم التحديات الموجودة. النظرة المستقبلية أيضا زي ما ذكرنا المؤسسات المالية، وكنا بنتكلم قبل حوالي أسبوعين من الآن على نظرة وكالات التصنيف العالمي، إنه هي بتنظر للاقتصاد السعودي وبتضعه في الـ A+، بالإضافة إلى إنه هي تتوقع أن يكون هناك استقرار في نظرة مستقبلية مستقرة. وهذه كلها نعتقد تؤكد إنه اليوم مستويات التضخم مستويات لا يعني خلينا نقول ما تخوف، بالعكس مستويات مطمئنة جدا. الأمر أيضا اللي يمكن حتى في التقرير كان ذكر الشيء هذا، عندك سوق العمل، يعني اليوم سوق العمل، وأنا أعتقد أن هذا من أفضل الأجزاء اللي تكلم عنها التقرير اليوم، يعني تحدث عن ارتفاع مشاركة السيدات في سوق العمل، واليوم ما هو فقط نتكلم على يعني مثلا فقط كعاملات، لا حتى في جانب القيادة. الأمر الآخر احنا بنعرف في آخر تقرير نزلت حتى عن 10، اليوم وصلت 9%، وهذه الأول مرة تحدث في يعني في بالنسبة للسيدات إن هم نسب البطالة تنخفض إلى ما دون 10%، وبالتالي اليوم نسب البطالة على مستوى السعوديين 6.4. طب هذا إيش يعني؟ ببساطة زيادة في الإنتاج، زيادة في الدخل، زيادة في الاستهلاك، زيادة في الادخار، زيادة في الاستثمار. إذن معناته احنا بنتكلم على انه بالفعل اليوم قوة شرائية متوفرة عند الشباب والشابات اللي بيعملوا، كفاءات بتعمل في اقتصادنا الوطني. أضف إلى ذلك انه اليوم كم عدد العاملين في القطاع الخاص؟ تجاوز 2 مليون، يعني هذا رقم كبير ما كنا احنا حقيقة عليه قبل 10 سنوات، كنا أقل من 2 مليون، اليوم تجاوزنا 2 مليون بكثير، وهذا الدليل انه في عندي خلق وظائف في قطاعات بتعمل بشكل كبير جدا. ولهذا اليوم صندوق النقد بيهتم بهذه المؤشرات لأنها بتعكس جانب مهم. نعم.
1: طيب ما يتعلق موضوعنا الثاني في الجزء الأول من هذه الحلقة حول أداء الميزانية العامة للدولة في الربع الثاني من هذا العام يا دكتور، يعني إيرادات بنحو 339 مليار ريال ومقابل مصروفات بلغت نحو 373 مليار ريال، وسجل يعني الربع الثاني عجز يقارب 34 مليار ريال. يعني كيف تقرأ هذه الأرقام وكيف يعني انخفض برأيك العجز إلى 34 مليار؟
0: شوف، أولا خلينا نركز على مسألة الإيرادات، لأنه اليوم عندنا إيرادات بحوالي نتكلم الإجمالي، طبعا إجمالي الإيرادات 301 مليار ريال، ارتفعت من 301 مليار إلى 338 مليار ريال، فعندي نسبة نمو في الإيرادات بحوالي 12%. هذه الزيادة طبعا ما في شك هي زيادة مهمة جدا، وبتعكس لنا أنه اليوم بالفعل هناك إيرادات في كبيرة في الاقتصاد السعودي، وهذا أيضا نتاج العمل المستمر في بناء البنية التحتية والمشروعات. كان عندي الإيرادات النفطية ارتفعت بحوالي 22% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، الإيرادات غير النفطية ارتفعت بنسبة 3%، ودائما بنقول ما دام انه احنا عندنا نمو في الإيرادات معناته عندنا نشاط بيعمل. الارتفاع دائما في الإيرادات اكيد هو بيدعم الميزانية، ويعني انه عندي استمرار زي ما ذكرنا. بالإضافة الى ذلك اليوم حتى النفقات في الجهة المقابلة ارتفعت، يعني ليس فقط الإيرادات، عندي ارتفاع في النفقات بحوالي 11%، وهذا يؤكد انه عندنا ايضا توسع في مسألة الإنفاق. زي ما ذكرنا في السابق، يعني اليوم أنا لدينا عجز في الربع الثاني، هذا أمر طبيعي يعني. وخلينا نتكلم بصراحة، اليوم خلال يعني أكثر من سنتين إحنا بيصير عندنا عجز في الميزانية، لكن السؤال هل هذا العجز مخطط له أو لا؟ إيه نعم، هذا العجز هو عجز الحقيقة إحنا عارفين عنه، ودائما لما بنجي نعد الميزانية للسنة الجديدة بنقول والله إحنا نتوقع عجز بالمبلغ الفلاني، ونضعها في أحد السيناريوهات. فالمملكة الحقيقة اليوم العجز اللي بتحققه هو عجز مدروس، هو عجز لأنه فعلا عندنا انفاق. أحسنت، عجز الدولة بتختاره لأنه اليوم هي بتنفق على مشروعات ضخمة، ومن الطبيعي لما أنت بتنفق على مشروعات وعندك مشروع مثل الرؤية السعودية 2030، فطبيعي جدا أن أنت تنفق يعني مبالغ كبيرة جدا، وتحتاج الحقيقة مصادر تمويل متعددة. فاليوم السؤال دائما وين يتوجه هذا الانفاق؟ احنا الحقيقة الانفاق اللي بيزيد معانا هو من اجل نرفع الطاقة الانتاجية في الاقتصاد، وايضا حتى نحقق المستهدفات الرئيسية. فالحمد لله اليوم انا

0: أعتقد عندنا إنفاق على الصحة، التعليم، المنافع الاجتماعية، على الأمن وما يخص الصناعات العسكرية، المشروعات المرتبطة بالتنويع الاقتصادي. فبالتالي الزيادة في الإنفاق زي ما قلنا مهم جدا أنها تعكس استمرار الدولة في أنه هي مهتمة كثير جدا في الأولويات وبتنفق عليها بشكل كامل. أما عجز الـ 34 مليار ريال فأنا أعتقد أنه لا يعني أبدا زي ما ذكرنا أنه هو ضعف في الوضع المالي أبدا. العجز بيكون قلق وبيكون عندنا تحدي لو كان السبب الرئيسي في هذا العجز والله بسبب أن عندنا تراجع في هيكلنا الاقتصادي، عندنا مشكلة في هيكلنا الاقتصادي، لكن لا، زي ما ذكرنا هذا العجز هو عجز مخطط له وهو عجز خلينا نقول تمويلي، بمعنى أنه إحنا بنزيد عمليات التمويل من أجل أن ننجز المشروعات الرئيسية في الرؤية. الدين العام يمكن ذكرنا في الجزء الأول اليوم حجم ارتفاع الدين العام الحقيقة هو أمر مدروس، وعندنا اليوم في وزارة المالية مركز يدير هذا الملف بشكل جدا ناجح. المملكة بتستخدم أسواق الدين بشكل كبير من خلال السندات أو الأصول أو حتى يعني في منها الدين داخلي أو دين خارجي من أجل أن توسع القاعدة التمويلية ويكون عندها مصادر تمويل مختلفة. وهذا الحقيقة هو يعني فن في عملية التعامل مع أسواق الدين. فالمؤشرات الاقتصادية بتدعم هذا العمل، وإحنا بنشاهد اليوم القطاع الخاص على سبيل المثال يعني ولله الحمد في آخر تقرير في شهر 6، وكان يمكن هذا من الأشياء المهمة اللي لازم نذكرها دائما، مؤشر مدير المشتريات كان عند أكثر من 52 نقطة، وهذا زي ما ذكرنا يعني أن هناك توسع في القطاع الخاص وخصوصا القطاع الصناعي، وهذا بيصب في صالح القطاع غير النفطي اللي يعني لا زال العمل فيه كبير. يعني اليوم لما نتكلم عن القطاع غير النفطي احنا ما وصلنا الى نهايه الخطه في 2030، بل بالعكس في التوسع مستمر، وهذا الحمد لله يعني وفق خطط يعني معمول بها في كل القطاعات وليس في قطاع واحد. هناك خطط استراتيجيه، الخطه الاستراتيجيه للاستثمار، للصناعه، للسياحه وغيرها الحقيقه من الخطط الاستثماريه الرئيسيه اللي بتسعى الى زياده الايرادات غير النفطيه.
1: بطلع معك فاصل قصير يا دكتور ثم نعود لنفتح ملفنا الثاني في هذه الحلقة.
2: المستشار على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل،
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. المستشار على إذاعة الرياض.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. أظهرت دراسة علمية جديدة أجراها باحثون في كلية لندن الجامعية البريطانية أن الضغوط المادية تجهد الأعصاب وقد تسرع من شيخوخة الدماغ، ما يجعل المخ يشيخ قبل أوانه. وأكدت الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Innovation in Aging المتخصصة في أبحاث الشيخوخة أن الأشخاص الذين يواجهون صعوبات مادية أو تراجع في الدخل خلال مراحل مبكرة من العمر قد يعانون من تراجع في القدرات المعرفية. وناقش هذا الموضوع مجددا أو رحب مجددا بضيف الاثنين الدائم الدكتور محمد مكني عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام. حياك الله دكتور.
0: الله يحييك، يا أهلا وسهلا أستاذ محمد.
1: اولا دكتور، كيف تتحول الاخطاء الماليه الصغيره في العشرينيات والثلاثينيات يعني من العمر إلى ضغوط مزمنة لاحقا؟
0: طيب أولا يعني شوف، يمكن تعليقا على هذه الدراسة اللي ربطت يعني خلينا نقول الشيخوخة أو الهموم والغموم اللي بتصيب الإنسان، إنه الوضع المالي له دور كبير. يعني اليوم من اللي ما يؤكد على هذا الأمر منظمة الصحة العالمية. منظمة الصحة العالمية في قياسها للمجتمعات اللي يعني يوجد لديها صحة جيدة عند أفرادها، أحد المؤشرات الفرعية اللي هو مصادر الدخل. التوظيف يشوفوا هل هذا المجتمع بطالة عالية فيه، هل هو مصادر دخله عالية. هذه الأشياء بتنعكس على نفسيات هذه المجتمعات، وبالتالي هذا بيعطينا أهمية كبيرة جدا للمال والوعي المالي، وإنه بالفعل الإنسان كل ما كان ماليا أو إدارة المالية جيدة ستنعكس على صحته النفسية. ودائما الواحد إذا كان بيستثمر في الوعي المالي، فأكيد إنه ما ليس فقط يستثمر في محفظته، الحقيقة هو يستثمر في نفسيته، يستثمر في علاقته مع أهل بيته، يستثمر في علاقته مع الآخرين، لأنه كل ما كان الجانب هذا مرتاح، ما في عنده ديون، ما في هموم، ما في التزامات عالية، ما في حقيقة تحديات مالية، بتجد أن هؤلاء الأشخاص عندهم أكثر تركيز، عنده أكثر إنتاجية في العمل، عنده أكثر تعامل بلطف مع أسرته، لأنه مرتاح ماديا. العكس تماما في حال أنه كان عنده تحديات. ليه بنقول الصغر مهم؟ احنا بنعرف أنه التعليم في الصغر في أي حاجة يعني يعتبر أمر في غاية الأهمية. اليوم لما بنتكلم على الشباب اللي في العشرينات واللي دوبهم بدأوا وظائفهم، دائما نقول لهم لازم تبدأ صح. تبدأ صح كيف يعني؟ يعني تنتبه لكل قرار مالي تأخذه في حياتك، لأن القرارات المالية هذه قد تعيق بالفعل الوضع النفسي عندك، يصبح عندك تحديات مزمنة. يعني اليوم لو تبدأ حياتك في العشرين بالديون بسبب قرارات مالية خاطئة، أو أنك استعجلت، أو ما حسبتها بشكل صحيح، أو خلينا نقول ما استشرت، كل هذه انعكاساتها غير جيدة. فلا بد أنه احنا نركز من بدري، ونعرف أنه والله الأخطاء المالية تتحول إلى كوارث. لكن كيف؟ لما بتكون العملية بقرارات عشوائية. اليوم احنا دائما بنقول يمكن المشكلة الحقيقة اللي بيقع فيها كثير.
1: وش أكثر لو يعني حددناها بخمس أخطاء يا دكتور، وش أكثر خمس أخطاء مالية يعني يقع فيها الشباب اليوم؟
0: يعني خلينا نتكلم بصراحة. أول شيء دائما، وهذا منتشر يعني ما هو أمر يعني سري، مثلا اليوم كثير من الأفراد يعتمد في مشترياته على التقسيط. أصبح التقسيط جزء وكان أمر طبيعي. هو الحقيقة هي خدمة ممتازة ما في شك، لكن لما بنتجه لها بدرجة إلى أن يصبح التزامات بتأخذ من مصادر دخلنا تتجاوز الوضع الطبيعي، أنت أصبحت في تحدي مالي. وخلينا نأخذ مثال. اليوم مثلا البنك المركزي السعودي فيما يخص القروض الاستهلاكية هو محدد نسبة 30%، وهذه طبعا تم تحديدها بناء على فعليا ما يستطيع الإنسان تحمله، وبالتالي يستطيع أنه ما يعني يعيش حياته الطبيعية. فلازم نكون حذرين أنه ما تتجاوز التزاماتنا، سواء قرض أخذناه كاش أو التزامات أقساط في سلع اشتريناها، أنه ما تتجاوز نسبة 30%، لأنه هذه بالفعل
1: 30% كاستقطاع من الراتب يا دكتور.
0: نعم، من مصدر دخلك الراتب طبعا. يعني اليوم انت لما بتشتري اي شيء في حياتك لابد انه تفكر. يعني مثلا السياره اليوم مهمه في حياتنا ما في شك، ويعتبر من القروض الاساسيه، واللي المفت او الزواج، حتى الزواج يعني شيء اساسي في حياه الشباب، ومن حقهم ان هم يتزوجوا وكذا. لكن انتبه، انت اليوم مو معقول انك تروح تشتري لي سياره وانت دوبك في مقتبل العمر يعني ب 200,000 مثلا. انا هذا امر انا اشوف انه مبالغ فيه. لك انت اليوم كم حتستقطع من مرتبك؟ أم تعرف بيجي بعض الرسائل بقراها يقول يعني شباب يقول أنا والله الحالي مثلا ماني متزوج شيء، راتب 9,000 10,000، أشعر أنه ما يكفيني. كيف ما يكفيك؟ أنا ما أعرف يعني كم نعطيك 100,000 مثلا، يعني ما كيف 9,000 ما تكفيك لحالك؟ معناته في مشكلة عندك، في مشكلة في توزيع دخلك. يعني أنت شخص لحالك لما تقولي 9,000 ما تكفيني، هذه مشكلة. فطبيعي جدا أن أنت حتبدأ براتب بسيط في البداية، يعني ما في احد حيت

0: تخرج وحيستلم له مثلا راتب عالي. لازم تدرج الشغلة، اكتساب خبرة، تنقل من مكان لآخر، حد ما
1: مهارات، اكتساب مهارات.
0: طبعا طبعا. لذلك أنا أقول للشباب لا تستعجل على أنه أنت تحصل على كل شيء في بداية حياتك، ما يمكنك تحصل على كل شيء. فالتقسيط أنا أعتقد أنه واحدة من الأمور اللي يجب على الشباب أنه هم يعني للحاجة فقط وفي مقدار قدرتك. الأمر الثاني، في بداية حياتك العمرية لما بتكون أنت دوبك متوظف وعندك مصادر دخل خلينا نقول تناسبك، يا أخي يبدأ في بمسألة أن تسوي لك صندوق ادخاري. أنت جزء من دخلك 10-20% تستطيع اليوم، لأنه ما عندك التزامات عالية زي اللي عنده أسرة وعنده أطفال. أخلق العادة، إحنا نبغاها تصير عادة في حياتك،
1: ونقدر نسميه صندوق طوارئ يا دكتور،
0: أو صندوق طوارئ. المهم أنه أنت لابد أن يبقى حاجة من الراتب. أنا هذا اللي يهمني في نهاية الأمر، كيف يكون عندك بالفعل أنه لما يجي الراتب في أول الشهر يكفيني ويزيد الحمد لله. وهذه مهمة جدا جدا، وخصوصا زي ما قلنا لما بتكون أنت لازلت يعني ما عندك التزامات وما في إلا أنت لحالك، باقي ما أصبح عندك أسرة وكذا. فهذا حقيقة فرصة أنه أنت تبدأ تعلم نفسك على سلوك ادخاري أو سلوك بناء صندوق طوارئ يساعدك. الأمر الثالث، وهذا تحدي كبير، هذا تحدي الحقيقة كبير، الخجل المجتمعي، ودائما بنناقشه. يا أخي أنت مفترض ما تخجل في قدرتك المالية، يعني لا تحمل نفسك فوق طاقتها. كثير من الأشخاص اليوم يشتري عشان يوري الناس، هذا خطأ.
1: بالعامية المهايط نسميها.
0: يعني يا أخي يعني أنت لازم تعرف أنه في حدود وفي مقدرة لكل اللي من شخص لآخر. أنا اليوم أستطيع أركب سيارة ب50,000، هذا ما يقدر يتعدى سيارة ب100,000، وهكذا كل واحد عنده قدرته. فالمجتمع لا يجعله دائما يعني لا تفكر فيه كثير، لا تجهد نفسك، لا تخلي كأنك أنت تشتري السيارة عشان الناس تقول، تشتري الثياب عشان الناس تقول، تشتري الحاجة هذه. دائما خلي عندك حكمة في الإنفاق. وإحنا برضو في نفس الوقت بنقول يا جماعة الخير، لما بنتكلم على مسألة الحكمة والقدوة وإدارة حكيمة في مصاريفك، ترى ما نقول تصير بخيل، بالعكس البخل عادة غير جيدة ولا نشجع عليها.
1: مد الحافك على قد رجليك،
0: فقط أن تكون شخص عندك ترشيد حسن وتعرف تنفق صح وفي نفس الوقت عارف قدراتك. هذا هو المهم. اليوم لازم تعيش الحقيقة، أنت ليس عليك من الآخرين، عيش حقيقة دخلك ووضعك. الأمر أيضا من التحديات أنا أعتقد التقنية. اليوم التقنية تحدي كبير جدا، لأنه أصبحت عمليات الشراء سهلة،
1: عمليات التقسيط بشكل سريع
0: على طول. يعني اليوم أستاذ محمد يمكن أي شخص يحتاج أي حاجة ما يطلع من البيت. هذا أمر، هذه خدمة جدا ممتازة ما في شك، لكن استخدامها بشكل مفرط أكيد حيضرك. يعني إذا اليوم والله بنفتح المواقع ونشتري أي حاجة خلاص تجي على بالي بدون أنه إحنا نحسب حساب بكرة، أنا أعتقد أنه هذا تحدي ولازم نحذر من هذا الأمر. الحمد لله التقنية موجودة لتساعدنا، لكن مو معناته أنه إحنا تروح في الإنفاق العشوائي، الإنفاق غير المخطط له. أيضا هذا نعتقد كلها في نهاية الأمر حتسبب لك ترى الضغوط، والضغوط المالية زي ما قلنا بتأثر على صحتك. يعني اليوم في أشخاص ترى ما تقدر تنام، ليه؟
1: وكيف يعرف الشخص يا دكتور أنه يعني ضغوطه المالية يعني بدأت بالفعل تؤثر على صحته النفسية والجسدية أيضا؟
0: اولا اذا بدا يشعر ان هو ما يستطيع خلينا نقول الوفاء بالالتزامات، اصبحت الالتزامات مرهقه بالنسبه له. اعطيك حاجه بسيطه، فاتوره جوالك ما تقدر تسددها او تؤجلها، بطاقه ائتمانيه موجوده عندك ما تستطيع تسدد اللي انت استخدمته وتقوم تسدد الحد الادنى. هذه ترى مؤشرات انه انت بدات تدخل في القلق، الضغوط الماليه. أنت اليوم ما أنت قادر توفي التزامات، وهذا طبعا حيسبب نفسيا ما حتقدر تنام، حتقدر تفكر. هم الدين كثير ما هو سهل، هم الالتزامات وأنه في أحد يطلبني وأنه أنا محتاج هذا ما خلصته وهذا ما خلصته. هذه لازم أنت تعرف أنها بتؤثر على إنتاجيتك، بتؤثر على تركيزك، بتؤثر على حياتك مع اللي حولك. فالأمر أيضا من الأشياء أنه تبدأ تشعر فعليا بأنه أنت ما تتحكم في المال، المال اللي يتحكم فيك. وصلت للمرحلة هذه انه اصبح المال ينزل في راتبك، ينزل ويروح يتوزع بسبب انه انت ما انت عارف تضبطه. وهذه كلها الحقيقة مؤشرات خطيرة جدا.

0: تدل ان انت عندك مشكله في ادارتك الماليه او في الوعي المالي الموجود عندك. عشان كذا احنا بنقول من بدري لازم تبدا بعمليه جميل. التخطيط، خطط للمال، خطط ل
1: وهل في قواعد ماليه بسيطه يعني دكتور قد تخفف يعني التوتر المالي؟
0: اولا انا دائما بقول قيم وضعك الحالي، قيم وضعك الحالي، لانه احنا دائما لما نتكلم في يعني في هذا الجانب من حلقتنا في كل اسبوع هو يعني دائما خاص بالوعي المالي. شوف وعي يعني ترى هي القضيه قضيه وعي، كل ما ارتفع الوعي كل ما اصبحت في مرحله افضل. الوعي انت اليوم كيف تجيبه؟ تجيبه في طرق مختلفه، ممكن من خلال اطلاع، ممكن من خلال قراءه، ممكن من خلال الاستشاره، ممكن نعم من خلال الدورات، انواع مختلفه. الهم انك ترفع مساله الوعي. وترى الوعي المالي انا اعتبره زي كانه زي اليوم الصيدليه، انت اليوم تدخل الصيدليه تبغى علاج معين، تروح للفيتامينات عشان في اشياء معينه تبي تنميها عندك. المال او الوعي المالي لا، في له فيتامينات لازم تنميه عندك. طيب كيف انميه؟ ما تروح الصيدليه ترفع وعي مالي، لا، تروح للجهات اللي ترفع الوعي المالي من خلال زي ما ذكرنا اطلاع، قراءه، استماع لمختصين، دورات والى اخره، تبي ترفع عمليه الوعي المالي اليوم. فالوعي المالي مهم للافراد حتى ان هم ما يقعوا تحت الضغوط الماليه. صدقني اليوم كثير من حالات الطلاق الموجوده في الخليج وفي المملكه وفي كل مكان بسبب ترى كثير منها بسبب سوء الاداره الماليه. لما الإدارة المالية بتكون جيدة ينعكس على الأسرة
1: وإدارة الدين.
0: ونعم اليوم أي أب أو أم إذا بيسعد أولاده بتلقى على طول يقول يعني بجيب لك هدية. طب الهدية ترى بفلوس، أبا أطلعكم سفر بفلوس، أبا أوديكم مطعم بفلوس، كل شيء بالمال اليوم. ما يعني ما في حاجة، يعني اليوم أنت تحتاج المال لصناعة السعادة لك ولأبنائك. إذا ما يستحق هذا الأمر أنك ترفع من مستويات الوعي فيه وتخطط له بشكل جيد، ما في شك لازم تخطط له. طيب تخيل معي أنه ما في الكلام هذا مو موجود عندك، ما عندك وعي، ما تستطيع إسعاد أبنائك، ما تقدر تجيب لهم هدايا، ما تقدر تطلعهم سفر بسبب سوء إدارتك المالية. طيب في الحالة هذا شبيه نعكس عليك آثار سلبية على صحتك وعلى نفسيتك
1: ومزيد من الديون
0: اللي حتكون في دوامتها.
1: وهنا سؤال يا دكتور، يعني متى يصبح الدين خطر ومتى يكون مقبول يعني نوعا ما؟
0: والله شوف اليوم الخطر حينما يصبح الدين يمول اغلب استهلاكاتك. يعني اليوم احنا بنعرف بنستهلك اكل، شرب، سداد فواتير، سياره، لكن تخيل هذا الاستهلاك خلينا نقول 60% انت بتموله بالدين، هنا في مشكلة. هذه يعني من الأشياء الأساسية في حياتك، المفترض أنه أنت من مصدر دخلك الأساسي. فالحقيقة إذا وصلت لمرحلة أنه أصبح الدين يمول أشياءك الأساسية، أنا أعتقد أنه هنا في نسبة عالية جدا من الخطر. الأمر الآخر، بعض الأشخاص يعتقد أنه سداد الدين بالدين أنه هو أمر إيجابي، والحقيقة أنه هذا مؤشر خطير. ليس دائما أنه معناته أنت وصلت لمرحلة ما أنت قادر تسدد الالتزامات في المكان الفلاني، فروح جبت دين عشان تسدد هذا الدين، فهذا أيضا مؤشر خطير. أيضا أنا أعتقد أنه زيادة النسبة زي ما ذكرنا في البداية، يعني الحد اللي أنت واضع مثلا 30% من دخلك، فجأة تلقى نفسك مضطر أنه أنت ترتفع إلى 40% أو 50% تسدد الديون. هذه الزيادة أنا أعتقد أنه هي برضو حتكون مؤثرة بشكل سلبي. بعض الأشخاص يصل إلى أنه حتى لو عنده مدخرات حيستهلكها، لو عنده أصل معين حيبيعه. أنت بدأت يعني دخلت في مراحل صعبة جدا، إنه أنت ما أصبحت مدخراتك تكفيك ولا حتى مصدر دخلك. وخليني أشير لنقطة مهمة، ممكن الآن واحد بيسأل يا أخي مو كل الناس تقدر تدخر، مو كل الناس تقدر. أقول له نعم أحسنت، ما هو كل الناس تقدر تدخر، وإحنا نقدر هذا الأمر ومعروف وما حننظر على الناس، لكن اليوم نقول الشخص اللي يستطيع
1: تخطيط من البداية يا دكتور،
0: التخطيط من البداية، لكن برضو حتى لو واجهت تحديات خلينا نقول خارج عن إرادتك، من يستطيع الحقيقة أن ينفق بمقدار دخله، بمقدار دخله يعني راتبك 10 وتنفق 10، أنت برافو عليك حتى لو لم تدخر. إحنا قضيتنا اليوم في الأشخاص اللي يتجاوز زي ما ذكرنا فوق مقدرته.
1: جميل.
0: يعني هذا هو التحدي الكبير، أن أنت لازم تعرف حدود المقدرة ويجب أن تعمل من خلالها.
1: الدكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: العفو، الله يسلمك، شكرا لك ولكل المستمعين الكرام.
1: شكرا أيضا موصول لكم مستمعين الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية مخرج هذه الحلقة محمد الفلاج، ومني أنا معد ومقدم هذه الحلقة محمد الموسى، في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تعاليل

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان لهذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
1: يا هلا وسهلا فيكم، يا مرحبا، مساء الورد، مساء الذوق، مساء الحب والتقدير على مستمعي إذاعة الرياض، وبالتحديد في تعاليل اليوم، وعلى الموعد دائما من 10 إلى 12 من الأحد إلى الخميس في مجلسنا ذا وفي قعدتنا، ناخذ ونعطي، نطرح مواضيع وناخذ آراءكم، مشاركاتكم، مواقفكم، الذكريات الحلوة، شينا ما نبيها. حياكم الله في تعاليل على 011 40 53.
0: يا مرحبا بكل الأحبة الكرام، نسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011 40 53، أو حتى عن طريق منصة إكس، شاركونا في برنامج تعاليل. حيا الله الجميع إلى تعاليل، نحن وياكم عبر الأثير، نستقبل المشاركات عن طريق الاتصال أو حتى عن طريق الهاشتاج. فريق العمل يسعد بكم كثيرا، من الإعداد حصة المغيليث، أهلا بالزميلة حصة المغيليث، وأهلا بهذه العودة، عودة حميدة بإذن الله وانطلاقة موفقة بعد الإجازة الماتعة، وكل الشكر أيضا للزميلة نوف الرخيم على جهودها في الأيام الماضية. حيا الله الجميع، ومرحبا بالزميل خالد الحيدان، محدثكم طلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج.
1: شلونك طلال؟
0: حيا الله خالد،
1: شو اخبارك؟
0: يا مرحبا بخالد،
1: الحمد لله على السلامة،
0: الله يسلمك.
1: عودا حميدا،
0: الحصة

0: ايه الحصه صح نسيت احسبها انت بعد واحد ملخبط. حياكم الله. اليوم يا طلال كنا في بدايه الصيف نتكلم عن اللي يسافرون وش كانوا محتاجين، فهمت؟ والحين يعني نصهم او ثلاث ارباعهم بدا يرجعون، واليوم على طول حصه اول رجعت لها معنا اليوم اعطتنا موضوع حال فريش انه الواحد وش يحس بعد ما يرجع من السفر.
1: المفروض تجاوب حصه على السؤال الاول.
0: اي لا هي طرحتها تبي تاخذ الاراء من المستمعين واللي يشاركون معنا السفر ذا، وش نحس بعده، وش الطاقه اللي تجينا، ايش الافكار الجديده النفسيه المعنويات شلون تكون. عاد في بعض الناس يا طلال يجود وهم متنكدين
1: من الميزانية انتهت، يعني من الرصيد البنكي
0: يعني رصيد بنكي، ولا انه ما وده يرجع مستانس في مكانه. تعرف اللي يسافرون يبحثون عن الاشياء المختلفة عن المكان
1: بعضهم اللي هو رجع من السفر يقول والله يا اخي احتاج سفرة ثانية استرخاء بعد هالإجازة.
0: في حاجة اسمها يسمونه اكتئاب ما بعد السفر، ولا
1: إذا انتهت السفرة
0: اكتئاب ما بعد
1: ورجع السفرة ورجع روتينه يعني. اليومي والعمل والدوام وحياة الأسرية والاجتماعية، وتذكر أيام الجميلة اللي في السفر. ودائما يقولون يعني أن السفر يغير الإنسان إذا رجعت من هالرحلة. هل أنت ذات الشخص ولا تغيرت أشياء كثيرة حتى النظرة للحياة للتجارب اللي اكتشفتها وجربتها في السفر؟ ممكن رجعت بقناعة مختلفة جديدة بعد اختلاطك بالعادات والتقاليد والثقافة والشعوب، كذلك أيضا تجولت في هذا السفر، طلعت من الروتين صحيح وابتعدت على الأماكن اللي تعود دائما تروح لها وتعاملت مع أشخاص ثقافات عادات مختلفة. المهم أنك اكتشفت أشياء خاصة فيك، خاصة ما كنت تعرفها إلا في السفر. في السفر يمكن أنك صبور صح ولا لا؟ في ديرتك لا، يوم سافرت أنك صبور في المطار وفي الفندق وفي الفعاليات وفي المواصلات، والله يا أخي ما صرت عنيد، ما صرت عصبي، ما تزعل بسرعة. كل هذه الصفات اكتشفتها وانت في السفر، لكن إذا رجعت لا رجعت وضعك الطبيعي، ماشي المزاج متعكر شوي، متوتر دائما، ما ترتاح إلا في السفر. وأحيانا مع الشخص اللي معك هو اللي يغير مودك الضار، خلاك صبور ما خلاك تنفعل.
0: هذا أنا مرة سافرت رجعت حسيت أن اسمي فهد، فهمت؟
1: فهد؟ ليه؟ ليش اخترت فهد؟
0: من كثر ما تغيرت، فهمت؟
1: ليش اخترت فهد؟
0: ما أدري أي شيء، فهمت؟ رحت مرة رجعت اكتشفت نفسي أني أتكلم إنجليزي والله، فهمت؟ حركات تعرف
1: حفظت، ممكن بعض الطريق تكتسب اللغة من خلال السفر، يعني مهو بشرط يعني اللغة كاملة، يعني يعرف كيف يطلب مثلا جناح في الهوتيل، يعرف حفظ المصطلحات، يعرف كيف يطلب سيارة مواصلات، يعرف كيف مثلا يدل الاتجاهات، اكتسب يعني اللغة يعني على قده يعني ورجع استفاد. المهم انه استفاد يعني
0: صار ينادي بالملعقة المناديل حركات عرفت، صار في المطعم كذا يعني اذا ما لقى منديل يدور في منديل يا رب ما في يخبيه بالله تكفى ابغى كذا عرفت عشان ايش يوريه.
1: هذا غير المواقف والقصص اللي تصير، اللي تضيع الشنطة واللي الرحلة تتأخر واللي راح الفندق ما لقى الغرفة مع أنه حاجز أونلاين ومرتب أموره، لكن فجأة وقال والله ما لك غرفة عطيناها فلان. أو حتى في الطائرة ترى تصير معك والله، البوردينج مو بالتكت، البوردينج نفسه خلاص أنت مقعدك محجوز، فجأة قالوا لا جاء فلان، وشلون جاء فلان هذا ما تدري شلون وصلوا لك كذا ودخلوه حطوا مكانك وراقلعت الطائرة. لكن طبعا فيه لك حقوقك يعني ولهم واجب انهم يعوضوا.

0: يعني بتجربة، طلعت بقصة، بمواقف صعبة، تحولت بعد فترة إلى سالفة، إلى قصة، إلى حديث في الاستراحات، في المناسبات، وفي السهر، وفي الجلسة. غيرت فينا أشياء كثير هالقصة، مواقف في السفر.
1: هذا واحد من أخويانا مرة كنا رايحين مسافرين برا المملكة،
0: أي.
1: نزلنا كلنا وأخذنا شنطنا اللهو
0: ضاعت؟
1: لا، لقينا الشنطة حقتها راح دولة ثانية.
0: أي
1: والله، وزعل وعصب وقال لا خلاص ما حدا بيقعد بيرجع. والله جلسنا التمينا عليه عشان نهديه ويقعد معنا، جلس له يومين مسكين معنا وهو بدون شنطة بدون شيء.
0: بس المفروض نتكيف خلاص، ان الامور بترجع ولا لا؟
1: هي في الاخير وصرنا احنا مهتمين في موضوع الشنطة حقته اكثر من السفرية.
0: عكر عليكم الجو كله.
1: لا بالعكس، يعني بس انه يعني اوقات، هل انتم من الاشخاص اللي يسافرون خلاص تقول والله انا الحين قدمت اجازة من الدوام، الآن ما أبي شيء يعكر مزاجي، أبي أسافر حتى تلاقي ممكن يلاقي بعض زي ما تفضلت العثرات والشغلات، يعني اللي تعاكس أموره في الإجراءات أو شيء، تلاقيه بروح باردة. ترى ما يعصب إلا اللي معها أطفال،
0: أي اللي مسؤول عنهم،
1: أي
0: خاف عليهم.
1: يعني يروح فندق مثلا ويقولوا له والله الغرف مليانة، ما احنا قادرين، من مساكين لما يقعدون في اللوبي تحت لمدة ساعتين ثلاث بعد تعب سفر بعد شغلات، تشوف المدام وتشوف الأولاد وتشوف العالم مساكين حالتهم حالة، تعبانين من السفر، هنا تتعصب تتوتر زيادة
0: ويشفق عليهم. ما في شك يعني هو رب الأسرة يعني، لكن في هالموقف يتعلم درس، يتعلم يكون أكثر جرأة، ممكن أكثر مواجهة مع المسؤولين، يتحدث معهم المطالبة بحقه بالغرفة، أو يعتمد على نفسه كيف يتصرف في مثل هذا الموقف، أو يكون يعني عنده تقدير كبير لأسرته والبيته والعائلته. في مواقف كده تعلمنا، تعطينا دروس نستفيد منها. بعضهم يكون مرن، يتعلم المرونة مثلا، يتعلم التزام بالمواعيد، خفة الدم، الكرم، الهدوء. في صفات الكرم يتعلمها من زميله أو من الشخص المسافر معه في السفر نفسه. شوف ما شاء الله يصرف هنا ويطلع هنا، قال ما شاء الله عليه كريم، رجع لديرته صار زي
1: عشان كذا احنا نقول
0: انا كان مقتصد هناك.
1: وش اهم صفه لازم تكون موجوده مع رفيق السفر؟ يعني زي ما تفضلت، يكون كريم، مرن، ملتزم بالمواعيد، بالاشياء هذه. طبعا شوفوا يا جماعه، في شغله مهمه دائما، كل ما نفتح موضوع يجونا كل العالم يجاوبونا بطريقه انه لا انا لا لا، احنا عارفين احنا شعب واحد وعارفين سلوكيات بعض، ويعني على قولهم متكيفين مع بعض، نبي قصصكم، نبي حكاياتكم، نبي انه وش صار معكم، يعني سافرتوا ورجعتوا، سواء اللي الان سافر في الصيف هذا او اللي عنده سفريات وذكريات فيها، وش صار معكم، ايش الحكايات، ايش الاشياء اللي ممكن نقول انها بقت في الذاكرة. ممكن يعني إذا طلعتوا جروب شباب، ممكن واحد يتصل يقول والله فلان، ولا بدون ذكر أسماء الله يستر عليه، أخذ القطة ولا صرف، صرنا نصرف من جيبنا.
0: ولذلك في بعضهم يكون حريص أن الرفيق في السفر يكون قريب الميزانية، يكون مهتم بها، ما يضيعها ولا يفرط فيها، فيكون أمين وصادق. هذه من ضمن الصفات المطلوبة في السفر. وبدنا نعرف بعد يعني عن الخسارة، خسارة الأصدقاء أو رفقاء السفر في أي رحلة كانت. تذكر صار موقف بينك وبين رفيق السفر زعلتوا وخسرتوا بعض بعد العودة؟ ترى كل كلامنا هذا بعد العودة من السفر، يعني الرحلة اللي غيرتك وش كانت بعد ما رجعتوا، وش التفاصيل، وش الفوائد اللي اكتسبتوها في هالرحلة وفي ذات الوقت أيضا اللي خسرتوها. شاركونا في هالقصص، المواقف اللي صارت،
1: وش أثرت فيك السفرية، إيش غيرت في شخصيتك، ممكن ما نقول إيش غيرت في شخصيتك، إيش عملت في نفسيتك، لأنه في أوقات بعض السفريات تغير نفسي. شوف زي فرضا زميلنا محمد الفلاج، ما شاء الله عليه رجعنا ما شاء الله كذا رايق وهادي، وما عاد عنده يعني، كان أول يهاوشنا أوكي قبل الروحة، الحين جاء وصار كذا رايق ويضحك، واللي تبونه سموا، يعني ما شاء الله عليه تغير.
0: أعطيك سافر. المايك محمد دافع ولا
1: سافر
0: ودي يدافع اسمع الصمت تبلغ الكلام. أنا مرأي تطلع فاصل من عندك، هذا رد ترى.
1: سم مخرجنا محمد، تفضل فاصل المستمعين الكرام، نرجع لكم على 011-45-3، نبي سواليفكم وتفاعلكم وقعدتنا الليلة ولا أروع. حياكم الله.

0: تعاليل.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساءً.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: تعاليل

0: حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم. رجعنا لكم بعد هذا الفاصل. رحب بكل من انضم إلينا إلى السمع عبر أثير إذاعة الرياض، وبالتحديد في تعاليل معكم من خلف المايك طلال نفيسة وخالد الحيدان. هلا وسهلا طلال مرة ثانية.
1: أهلا أهلا يا خالد، رجعنا بعد الفاصل مو بعد الشارة.
0: هو فاصل ولا شارة؟
1: ترجعت من أول بداية الحلقة
0: عشان بس كذا نسوي ان احنا اللي فات البرنامج اول ما كذا يحس ان احنا تونا بادين.
1: طيب يعني حي الله جميع الى تعليل عبر اذاعه الرياض، معكم الساعه 12 منتصف الليل في موضوعنا لهذه الليله عن تغيير الانسان بعد السفر. هل يتغير شيء من صفاته؟ يكون جريء مثلا، يعتمد على نفسه، يكون اكثر تقدير لبيته ولمدينته، يستفيد ايضا من تجارب الاخرين، من ثقافات، من العادات، من التقاليد، ايضا المرونه او حتى التزام المواعيد، خفه الدم، الكرم. هاي تبان ترى حتى في السفر بينك وبين رفيقك، يعني والسفر ليه انه يسفر عن اخلاق الانسان اللي معك في السفر. يبان إذا هو كريم، إذا كان بخيل، إذا كان هادئ، عصبي، منفعل، إذا كان اندفاعي. كل هالسلوكيات ما تبان إلا في السفر. في السفر فقط هو اللي يكشف ما بعد السفر، إما أنك تتغير يعني فكرا أو سلوكيا، أو في ذات الوقت أيضا تخسر هذا الصديق. والله كان بخيل، كان نقاد، ما يعجبه شيء، خرب علينا الجو العام للسفرة، عكر علينا المزاج. هذه كلها تفاصيل تبين لك أن هذا ما يصلح للسفر أبد، لا عاد يسافر معنا. وإذا حاول معك أكثر مرة يمكن تخسره. خلاص صار موقف يعني في السفر أكد أنه هذا الرجل غير صالح لا للصداقة ولا الرفقة ولا حتى للسفر. العكس تماما على النقيض، بعضهم يستفيد. يعني مثل ما قلنا البخيل قد يكون مقتصد أحيانا، ما يصرف كثير أو ما يدفع الميزانية المطلوبة، لكن بعد ما يرجع يقول لا والله شفت ما شاء الله كريمين، قدموا وبذلوا وأعطوا وأنفقوا، لا بصير زيهم. أو مثلا الهدوء، كان عصب وينفعل أدنى خلاف، أدنى سبب انفعل، بعد ما رجع صار هادئ وبسيط ومرن ومتفهم الأخطاء ويتفاداها حتى في أعمالها القادمة. هذه كلها تغيير، كلها تغيير تغير فينا أشياء كثيرة. أحيانا نشعر أن هذا تغيير حقيقي، وأحيانا ما نشعر. اللي يدرك فقط اللي يلاحظ المهارات اللي عنده، مهاراته إذا تغيرت تطورت حدث تغيير، إذا بقي على ما هو عليه ما في أي تغيير. هذه كثير من قصة المواقف اللي في السفر.
0: يعني أنا مرة يعني من المتغيرات، مرة سافرت ورجعت جاوا يتكلمون معي أخوياي بالعربي، قلت no understand Arabic please. يتكلمون عربي ماني فاهم. جلست يمكن حول شهر عشان أسترجع لغتي العربية.
1: خسرت أحد السفر ولا خسروك؟
0: لا الحمد لله يا رب، أنا مطلوب. أوقات يقولون تعال بس
1: محفول مكفول،
0: إيه تعال
1: وقفت على الكورنيش
0: وفي الأخير أسحب شنط. لا لا يا ربي، لا لا. ف يعني إيش فيك يا طلال؟ حالتك حالة يا طلال.
1: أنا شيء لا تضيع الشنط بس.
0: أنا المشكلة شفت هذا اللي يقول لك السواليف هذه، فهمت؟ وفي الواقع تلاقيني أول واحد يركب، شنطتي أصغر شنطة دائما. وبعدين كذا أخذ لي شنطة كذا لون مختلف، فهمت؟ ما هو بزي العالم، يعني العالم كلهم ألوانها سودا مدري إيش، أنا أدور على أغرب لون في الشنطة عشان ما أضيعها من بعيد، من هناك أشوف أعرفها.
1: أنت تكتب عليها خالد الحلال؟
0: لا لا لا،
1: الإعلان القدير.
0: أقصد يا ابن الحلال لونها باين من هناك أصلا. يعني حتى لو تحطها وسط كومة تبان شنطتي.
1: ما تضيع ذي.
0: لا حتى يمكن يلاقونها في المطار يجيبونها لي لوحده.
1: حاط فيها العنوان.
0: لا أقول لك يعني من كثر ما اللون حقها غريب.
1: شلونها طيب شلونها؟
0: وعلى حسب اللي ألاقي قدامي، أوقات صفراء، أوقات حمراء، أوقات بنفسجي مدري شو، بنكي، أي شيء.
1: والله كرهت الألوان هذه
0: يا ابن عشان للعالم أغلبهم يأخذوا لك سودة زرقة، أغلبهم زي كذا. لا أفرق يا رجال وخلك. إيش
1: طب اللي معك عادي يقبلون هالألوان اللي معك؟
0: أوقات تلاقيني بكيس حق بعض الشركات، عرفت كيس؟
1: لا أخوياك يسافرون معك يقبلون لون الشنطة؟
0: الحمد لله هم عارفين أني أنا حفلة، فهمت؟ أني تهاويل، ما يعرفين أنه إيش آخر همي ذا الأمور. القشور ذي ما أفكر فيها، أهم شيء اللبس.
1: لا يعني شلون يمشون معك في السفر في المطار وأنت معك شنطة وردي؟
0: لهم الفخر
1: على
0: أني معهم أنا،
1: وهم
0: وأنا أفتخر فيهم.
1: إيه
0: يبي يوقعني. اسمع 011-40-5-3 حياك الله. والاتصال معنا حمدان.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. يلا حيا.
1: السلام ورحمة الله. هلا هلا وسهلا يا حمدان، قرب قرب صوتك بعيد.
2: انا طبعا انا والله ما احب اسافر مع اي واحد.
0: ما تحب تسافر مع اي واحد؟
2: لو صار الموقف خلاص.
0: انت من وين تكلمنا؟ من نيوزيلندا ولا وين يا حمدان؟
2: كلمت من شرورة.
0: اهلا وسهلا، عشان كذا الصوت بعيد.
1: حمدان يا ليت تشيل السبيكر بالله عشان نسمعك بوضوح.
2: كذا واضح صوتي
1: نفس الاول نفسه،
0: بس يلا نسمع ونفهم.
2: طبعا انا صرت احب اسافر لحالي والله.
0: اي ليه تقول صار لك موقف؟
2: صار لي موقف، صرت لان رحنا الشباب.
0: اي
2: يعني كل شيء خير الاغنية هذه حطها في الثانية، ابيك تشاحن فلاني، ابيك توقف الله عندك طالة، ابيك توقف، انا ما احب هذا.
0: ايه ايه، انت سافرت برا المملكة ولا داخلها؟
2: لا داخل المملكة. يعني البحرين.
0: ايه ابد ابد، هو يقول الصوت مو واضح. حمدان شكرا لك، لكن يقول حمدان انه ايش، انه انا ما احب اسافر مع احد. يقول واحد وقف عند بقاله كذا، واحد ابغى اشتري كذا، عرفت اللي ما يبي تعطيل، خلاص اخذنا اغراضنا مره واحده نمشي، لا تقعدون كل شوي توقفون توقفون توقفون. واضح يا حمدان.
1: 011 40 53. دلال اهلا،
3: حياك الله.
1: اهلا وسهلا دلال، حياك الله.
3: هلا بك،
1: تفضلي.
3: بس حبيت اشارك
0: الموضوع. يا مرحبا، ايه انت على الهواء، تفضلي.
3: ايه انا من النوع اللي احب اسافر الصراحه مع احد، يعني ما احب اسافر لحالي.
0: حلو،
1: تسافرين لحالك ولا مع اشخاص؟
3: لا مع اشخاص، يعني الأشخاص دائما يعني مع خواتي.
1: اي خواتك يعني مع العائله افضل شيء.
3: ايوه مع العائله.
1: كم لكم كم لكم يعني تسافرون مع بعض؟
3: تقريبا يمكن من 4 أو 5 سنوات.
1: 5 سنوات، ليش اخترتي العائله تحديدا بعيدا عن الصديقات؟
3: لانه العائله تاخذ راحتك معاهم، يعني ما فيها
1: اي والصديقات طيب يعني
3: تكون في رسميه شوي او
1: مع ان عاده ترى الرسميات تنكسر في السفر مع الاصدقاء.
3: ممكن يعني على حسب علاقتك انت مع الاصدقاء، في ناس لا مثلا علاقتهم قويه مره مع الاصدقاء،
1: بالعكس يمكن
3: يبصون يعني بالسفر معهم.
1: طيب تشوفين الأخوات أقرب يعني وتاخذي راحتك معهم أو أن الحياة يعني الاهتمامات مشتركة في السفر؟
3: الاهتمامات مشتركة ونفس الشيء، يعني كنا أخذ راحتي معهم أكثر ومتعودين على بعض أكثر.
1: في نظام عندكم جدول؟ أنت مديرة كذا وأنت مسؤولة كذا؟
3: لا أبدا، كذا نسافر كذا على
0: أيه. طيب
3: بدون تخطيط بدون
0: دلال، لما تسافرين وترجعين وش تحسين في نفسيتك؟ ايش يصير على النفسيه عندك؟
3: والله تتغير النفسيه، تتحسن، احس اني احب الحياه، في طاقه حلوه فيها،
0: تصيرين كريمه.
3: شيء ايجابي. ايوه
0: كريمه،
3: شيء ايجابي. ها
0: تصيرين كريمه؟
1: لا قولي لا
3: لا، كريمه على الكريمه.
1: اي يوهقك هو ترى دلال. اي
3: شيء قريب يعني.
1: طيب في صفه تغيرت يعني استفدتي منها في السفر، فائدة أو شيء؟
3: بحب المشاركة يعني.
1: كنت أول أنانية؟
0: قولي لا.
3: لا مو أنانية، لا يعني استمتع بالمشاركة، يعني شوف أنا مغتربة وأعيش فترة طويلة حالي. فلما أسافر يعني مع أهلي وكذا أحس يعني بحب
1: يعني المشاركة. ما كنت أنانية قبل؟
0: إيه كنت أنانية؟ لا قولي لا.
3: لا لا لا ما
0: إيه. ما أنت بأنانية وكريمة وش ثاني؟
1: يعني هم اللي يستفيدون منك صرتي يا دلال.
3: هم يستفيدون مني ولا استفيد منهم؟ يعني كلنا، عشان كذا انا اقول لك انا احب اسافر مع الاهل.
0: لما ترجعون البيت ما تتحاسبين انت وخواتك؟
3: كيف
0: ما تتحاسبين انت وخواتك لما ترجعون البيت بعد السفر؟
3: لا ابدا، بالعكس كل واحده تبي تدفع قبل الثانيه.
0: الله يعني عليكم، الله يديمها بينكم ان شاء الله محبه ويديم الاخوه، وان شاء الله دائما تستمتعون مع بعض ويديمها ان شاء الله عليكم. شكرا لك يا دلال.
3: يا هلا بك.
0: شكرا لتواصلك.
1: يا امان الله، اهلا وسهلا.
0: 011 40 53. سليمان
4: خالد،
0: هلا.
4: يا مساء الانوار.
0: مساء الورد.
4: الله يسعد لي مساكم يا رب، مساء الحر،
0: مساء الاجواء الاوروبيه اللي احنا عايشين فيها.
4: والله مساء الرطب والجح.
0: ايوه، وعاد انت الحين تلاقي بالحوض ورا في كم حبه صح؟
4: ليه تحسب بعد جدت زيك؟
0: ايه انا عراوي.
4: الله يسعد قلبك. اول شيء شكرا لمن اختار هالموضوع، الله يجبر خاطره مثل ما جبر خاطرنا، ذكرنا بالسفر وذكرنا بالاصدقاء.
0: ايه انت خلك تقعد تغني على الاطلال، انت خلك
4: جبر خواطر. خاطر اللي ما سافر.
0: اي خلك خلك انت انت يا رجال الحر لاعب في وجهك.
4: الله اكبر يا اللي قاعد الحين. يا رجال احمد ربك اذا الاستديو مثلج
0: وقعت ترى لا.
4: الله يسلمكم يا رب.
0: اسلم يا سليمان.
4: والله شوف انا صراحه مع الاصدقاء ومع الاهل كلهم، المهم اني اسافر.
0: الظاهر يبيل ان سفريه مع بعض، عرفت ليه؟
4: والله يا خالد صعب انا وياك، بتذب علي وبذب عليك وبدق على طلال يحل المشكله.
0: لا لا تخيل طلال معنا، اقسم بالله يا هو بيتوه. لا لا احنا لا. فله حجاج، فهمت اللي وين ما تحطنا تلاقينا.
4: طلال شوف طلال كل شوي بيقعد يحلل.
0: ايه
4: والله شوف انا من وجهه نظري
0: احنا يقول من وجهه نظري واحنا خلصنا ورحنا وانتهينا وجينا، فهمت؟
1: من وجهه نظري يا سليمان الظاهر ما عندك مشاركه، متصى بس تسلم على خالد.
4: اه لا والله انا مع اللي قال الو.
0: ايه
4: انت مستيقل ما ادري ايش عليها يا طلال.
0: لا لا سليمان لا خلينا نتكلم جد. السفريات اللي رحت لها ايش اثر السفر عليك لما ترجع؟
4: والله شوف بكل أمانة، أول شيء يعني بكل أمانة والله أبغى أطلع، بس مجرد ما أسافر أحن.
0: يعني ما
4: أبغى أرجع ما أدري ليش.
1: سليمان أبي موقف صار، ضاعت شنطة، اختلفت مع زميلك في السفر، الطيارة راحت أقلعت ولا طلعت عليها، أبي مواقف هذه صارت. أنا أعرف وقتها كانت يعني صعبة جدا، لكن مع الأيام صارت قصة سالفة.
4: ايه صحيح. مرة مع العائلة وتعرف الشنطة اللي فيها كل شيء هذه كلنا عيننا عليها. وتخيل من كثر حرصنا عليها حطيناها فوق في القطار، فوق الرف اللي فوق
1: حلو.
4: المهم تعرف وقفة القطار ابو 3 دقائق. انزل بسرعة، حولنا نزلنا كل واحد سحب شنطتها الا الشنطة اللي فيها كل حاجة، فيها الجوازات فيها البطاقات فيها كل شيء.
1: كفو.
4: سكر الباب، نزلت بالدور، كل واحد يلوم الثاني، والمفروض انا اللي
1: هذه كانت خارج المملكة ولا لا؟ خارج المملكة. وطالعين. طيب عرفت تدل دبر امورك؟
4: ايه الحمد لله، اللهم لك الحمد. الحمد لله اول ما ينزل اي مواطن، اول ما ينزل يجي رسالة على طول بارقام السفارة وبارقام اي مكتب.
1: ايه صحيح. اي نعم.
4: يعني هذه كنا دائما اقول يا اخي الله اخر رسائل قاعد حد، ولكن فعلا هي
1: الحمد لله
0: طلعت لها فايده.
1: وترى حتى يعني وزاره الخارجيه مشكوره، ترى عندها تطبيق، اي مواطن اذا سافر اي دوله يدخل التطبيق ويعبي بيانات السفر، الطائره والسكن ورقم الهويه وكل بياناته، عشان اذا صارت لا قدر الله اي مشكله يعرفون موقعك وارقامك وبياناتك كلها موجوده. هذه من المزايا قدموها لنا الله يعزهم.
0: طيب وش صار معك؟
4: لحسن الحظ اني انا كان فيها البزنس كارد، فاتصل علي شخص قال فيه لك شنطه كذا. انا الحين ما عاد ابغى جوازات، ما ابي لا شنطه لا بطاقات، لا ابي الجوازات لان هي اصعب شيء، ما يعني تعرف الجوازات هي اكثر شيء. قال لي فيها جوازات بس خلاص بس بس. قال في شيء ثاني، قلت لا ما ابغى الا الجوازات. انا يعني كاني اقول له خذ اللي فيه بس رجع لي الجوازات. الحمد لله اللهم لك الحمد حصلت على الجوازات وحصلت على المحفظة، بس الحمد لله يعني المبالغ اللي راح.
1: ورجعت لك روحك وقتها يا سليمان.
4: اي والله يعني من أصعب المواقف اللي يعني فعلا يعني خلاص سكرت الدنيا في وجهك، معك أهلك، لا معك مصاريف، لا معك شيء، بطاقاتك.
1: هذا من حسن حظك يعني سفرتك الجاية مع خالد، وخالد ما شاء الله حريص على الشنط.
0: أجل على وجود طلال مهم معنا ترى.
1: انت ما قلت انا مهمة الشنط.
4: مشكلة من الحين يا خالد.
0: اسمع لا انا وياك يبينا واحد عاقل.
4: لا والله من جد والله
0: يبينا معنا واحد يكون حريص.
4: ناخذ ابو سعود اجي الله يجزاه
0: خير. اوه هذاك بيقعدنا ما بيخليه.
4: يقرأ علينا.
0: هذا بناخذه وبنخليه وبنقعد كل شيء نتعوده، فرايحين جايين. لا طلال يمشي وفله ما عليك، بس انه حريص.
4: والله ونعم بالجميع.
1: ما عليك زول يا سلامة، الله يطول عمرك. وانتبه لأشناطك يا سليمان.
0: يا رجال ما من بعده ما عاد سافر، فهمت؟ الله يسعد مساك
1: يا سليمان، يطول عمرك. شكرا لك على الاتصال والمشاركة معنا في أمان الله.
0: 011-40-53 سعد.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: الله يمسيكم بالخير.
1: ساك الله بالنور.
0: يا هلا وسهلا.
6: احب اشارك موضوعكم.
0: تفضل تفضل.
6: داخل متاخر شويه.
0: لا لا
1: لا انت ما شاء الله ربع واحد ما متاخر.
6: لا لا ابدا لا
0: انت ما انت عارف ايش الموضوع يعني.
6: لا لا عارف يعني هذا لكن هو فيه سفر
0: وفي اي هو نقول الواحد اذا رجع من السفريات ايش يصير في نفسيته؟ تغيرت شخصيه، ممكن اكتشف عالم ثاني وعرف انه اكتسب منهم ثقافه كويسه وبدا يطبقها معه.
6: اكيد اكيد والله. يشوف يقول لك السفر سبع فوائد.
1: خمس فوائد من وين جبت سبع انت؟
6: خمس فوائد
0: يا رجال اللي تبغى، لو تبغى عشر بس توكل على
6: الله. ولكن طال عمرك شوف السفر حلو، تغيير روتين، تغيير نفسيه يعني.
1: انت ما قد سافرت يا سعد؟
6: والله لا يعني يا اخي
1: تونا
6: معتمرين
0: الله يتقبل.
1: اي اي ما شاء الله. وين سافرت غير مكه العباده يعني؟
6: والله اسيويه.
1: ممتاز يعني. طيب بعد العوده، بعد العوده من السفر يا سعد،
0: شكل مسافر
1: في اشياء
0: من ورا هلا،
1: في اشياء تغيرت فيك صفات مثلا؟
6: والله يعني الحمد لله حسن النفسيه تكون افضل.

0: ليه؟
1: والله أريحية أكثر.
0: أريحية يعني شلون؟ يعني أريحية يعني شلون؟
1: والله يعني
2: والله
1: العائلة بعيدا عن الأضواء.
2: ما تبقى قول ما أحب الارتباط بأحد.
0: ما تمل طيب لحالك؟ ما يجيك ملل وانت وحداني يا سعد؟
1: لا بالعكس، انت تقابل الناس يعني ما في عدد طيب يعني. حلو.
0: اي نعم
1: يعني ما تفرض روتينك على احد.
2: اي لا، ولا احد يفرض روتينه عليك، فهمت يعني؟ تصحى وقت ما تبي تقوم.
1: انا ما اخفيك، مره سافر معي واحد وبعدها سبت اني اخذ احد مره.
0: اخاف هو اللي تاب.
2: هو اللي تاب مو
0: هو اللي
2: لا لا
1: سافرت كذا وقابلته وحدثت عليه نطلع نتعشى. المهم انه خلصت الموضوع انه فقدت هويتي وسقطت بالغلط. وانا مشكلتي ما اعرف اي مكان. المهم كنت اقول له تكفى وين اروح، قال لي والله انا ما ادري ايش المشكله، البلد اللي انا جيته كله لهجتهم كلها بالانجليزي يعني ما في عرب. فكلمته تكفى قال لي كذا، ولكن الحمد لله من فضل الله، الله لطف سبحانه والله يعز حكومتنا، رحت السفارة وما قصروا
0: الحمد لله. الحمد لله
1: قاموا باللازم. فبعدها
0: صرت اعتمد على نفسك يا سعد.
1: الله عليك.
0: الله يحفظك يا سعد، يطول عمرك. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا، تحياتنا لك في امان الله. حياك ربي. في حتى اللي يسافر وحده ترى يعني مزاجك وانت حر، والمهم انك تستفيد وتعرف كيف تجدول برنامجك اليومي في السفر. المهم يعني انك مرتاح ومبسوط على كل حال. ما احنا ضد يعني ان السفر الانفرادي، لكن نبي تجربة حقيقية بعد السفر. وش اللي تغير معك؟ صفة، عادة، تعلمت ثقافة، اكتسبت مثلا معيشة، علم، آداب، حتى من الصحبة. يعني أحيانا نكتسب لنا أشخاص من خلال السفر، نعد يعني من أفضل الأصدقاء ما كنا نعرفه إحنا في يوم كنا في المدينة نفسها، إلا يوم سافرنا قلنا والله فيه صفات ما بانت إلا في السفر، ما عرفناه معدنا إلا في السفر واكتسبناه. وكثير من التفاصيل الحقيقة الموجودة في السفر، مثل خالد يعني.
2: أي. لا شوف، في قاعدة، إذا كان بتسافر لوحدك وبتروح لدولة ما تعرفها أول مرة تزورها، لازم أنك أنت أول أيام تسكن في فندق معروف ويكون ثقة، وتبدأ تستكشف وتنتبهون للقوانين الموجودة في البلد. في بعض الأماكن خلاص من بعد 7 المساء ما عاد فيها حركة. غلطان الشخص اللي يروح بجوازاته ويحطها بجيبه ولا أي شيء ولا أي يعني في ثقافات. فاللي يروح لوحده أوكي أنه يقول والله أنا ما بيلتزم بأحد، زي ما قال المتصل الأول أنه نوقف هنا، يختلفون على مطاعم ما أدري وش وشغلات. في بعض الناس ما يبي الهدك هذا، يبي يكون في هدوء. يعني تلاقي ممكن هو في حياته الطبيعية مئات الأشخاص حوله، فيبي بس يستجم ويشوف عالم غير العالم اللي كانوا حوله. لكن الطلعات هذه لما ترجع بصراحة يعني في معنويات تختلف يا ابن الحلال. لما ترجع من مكان غيرت روتين يا أخي، حتى الإجازة نهاية الأسبوع لما تغير الجدول الروتين الطبيعي حق 5 أيام ترجع لبداية الدوام وانت مرتاح، فما بالك لما تأخذ إجازة. إجازة طبعا في بعض الإجازات فعلا محتاجها الشخص، عندك 11 شهر وانت تعمل فيه ما بين الموظفين، أو فرضا ما بين يعني عنده أسرة ولا عنده طلاب ولا عنده، تحتاج دائما شهر انه انت تغير الروتين اللي انت فيه عشان ترجع لنشاطك وتغير نفسيتك. وزي ما احنا في موضوعنا اليوم، في بعض الاشخاص يسافرون ويرجعون بصفات جيدة، يعني يشوفون ثقافات المجتمعات الاخرى، سواء حتى في المملكة. يعني مو بشرط انك سفرياتك برا المملكة، تشوف العالم كيف متعايشة، كيف العالم تتعامل، كيف تكتشف. ممكن في بعضهم يكتشفون في انفسهم مواهب ما كانوا عارفين عنها.
0: والسفر الحقيقة يعني له أنواع، منهم من يسافر للدراسة، للعلاج، يسافر برفقة الأصدقاء، برفقة العائلة. وكل رحلة سبحان الله له ميزاتها ولا شخصيتها ولا هويتها ولا أفكارها واهتماماتها. كل رحلة منهم من يفضل مثلا رحلة مع الأصدقاء، جمعة وطلعة وضحك وسوالف وسهر ولعب وانبساط وفلة وحياة ترفيهية وفيها رفاهية. وبعضهم يحب يسافر مع العائلة ويرى سعادته بسعادة أولاده، هو انعكاس فقط لسعادة عيال. إذا شاف مبسوطين وسعيد في الرحلة هو يكون سعيد لأنه شاف سعادة الأبناء في هذه الرحلة، وما هو بشرط أنه ينبسط فيها، يقول أنا بعدين، أهم شيء إذا سعدوا انبسطوا عيالي. هذه فكرة رئيسية. وفي بعضهم لا، يسافر مثلا الحالة سفر انفرادي ويحب يقضي يعني جوه وأجواء لا أحد يعني يمشي مع مثل المعسكر، ترى بكرة بنطلع بكرة تأخرنا، ولا يجيه عتب ولا يجيه زعل ولا يجيه مثلا غضب، ولا عنده روتين مختلف أو حتى

0: اللي مع روتين مختلف، فما يرتاح يعني مزاجيا ما يرتاح، فيفضل السفر المنفرد لحاله، وعدها عاد خصوصياتها ولها اسبابها ولها دوافعها
1: في كل حال. في
0: لكن المهم كلها نتائج واحده، كلها سفر، كلها سفر، النتائج مختلفه حسب ترتيب الشخص يعني في مكانته في السفر، كان مع العائله او مع الاصدقاء او السفر منفرد.
1: وفي بعض الاشخاص يعني اعرفهم ايش يسوي مثلا، يقول والله في سفريه للعائله اطلعهم اخلص ارجع ابدا اروح اسافر انا مع اخوياي. الفكره الاساسيه يعني نبي نعرف القصص اللي صارت معكم والاشياء اللي استفدتوها من السفر، اللي استفدتوها من بعد ما رجعتوا. احنا في بدايه الصيفيه تكلمنا على الناس اللي تبي تسافر، الحين نبي الناس اللي رجعوا من السفر يعطونا وش انطباعاتهم، وش الاشياء اللي اكتسبوها، ايش الاشياء اللي فيها. مستمرين معكم على 011-40-5-3. بعد هذا الفاصل اعطونا سواليفكم واعطونا الاشياء اللي استفدتوا من السفريات اللي رحتوا لها. ابقوا معنا.

0: التعاليل. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء الحادية عشرة صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. تعاليل.
2: يا هلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم من جديد في تعاليل. نرحب بكل من انضم إلينا إلى السمع عبر أثير إذاعة الرياض، ومكملين معكم في موضوعنا اللي طرحناه قبل أو بديناه من بداية البرنامج من الساعة 10، انه في السفر وش يستفيد الواحد لما يرجع، ايش يتغير فيه، ايش الاهم الاشياء اللي اكتسبها من ثقافات الاخرين. هل يعني يقول لك في بعض الناس يرجعون خلاص صار يعني اكتشف نفسه في هذا السفر، اكتسب يعني ثقافه اخرى، عرف اكتشف في شخصيته شيء جديد من بعد السفريه. 011 40 53. عبد الله،
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيكم العافية طلال وخالد.
4: أهلا وسهلا يا عبد الله.
3: سلمك خليك طلال. موضوع السفر يعني الواحد يبحر فيه.
4: إيه عبد الله، أنت الكويت؟
3: إيه من الكويت.
4: ونعم ونعم، والله يحييك يا عبد الله. يا مرحبا، أهلا وسهلا، تفضل.
3: سلمك خليك. شوف، إذا نبدأ من بداية تفكيرك بالسفر، اختار الدول اللي انت تستفيد منها من الصبح للليل. تقول لي شلون في بعض الدول حتى الساعة 5-6 المغرب، هذا اكثرها الدول الاوروبيه. خلاص
4: صحيح،
3: لازم ترجع الفندق.
4: صحيح،
3: حرام. اختار الدول اللي تستفيد منها.
4: ممتاز يا عبد الله، هذه في موضوع الاختيار، لكن بعد ما اخترت وسافرت وانبسطت ورحت ورجعت الكويت الان، وش اللي تغير في عبد الله بعد السفر؟
3: انك تستفيد من السفر، انك تتعلم، انك تعتمد على نفسك.
4: الاعتماد على النفس هذا رقم واحد.
3: وانك تستفيد من هذه الشعوب، يعني تستفيد انهم اعتمدون على نفسهم، خاصه في بعض الدول اللي نروح لها، الدول الاسلاميه. يقول لك يلا نقول نحدد الدوله تركيا مثلا. الناس اكثرها ناس تعتمد على نفسها في عملها، في حياتها اليوميه، انك انت تهم تعتمد على نفسك، ما تتكل على
4: الناس اللي حولك. ممتاز. طيب انت قلت الان اول شيء اختيار الوجهه. طيب اختيار الاصدقاء والرفقه، هذه كيف تختارهم؟ هذا قبل اختيار الوجهة أصلاً.
3: شوف، أهم شيء إنك تختار إنسان يفهمك، لا تختار إنسان بخيل، لا تختار إنسان مو فاهمك. ليش راح تزعلون في السفر؟ أنت بتطلع يمين أو بيطلع يسار، راح يصير هذا رقم واحد. البخيل راح يكرهك بعيشتك.
4: نعم.
3: في السفر. فهذا من أهم اختيارات، إنك تكون متفاهم معهم الناس هذه. ما لقيتها الناس تسافر بروحك، تكون طير حر.
4: أنت مع السفر المنفرد الحين.
3: إذا ما حصلت إنسان الفاهم أو إنسان بخيل، اشتري فيه هذا. تسافر بروحك أحسن وأهون، إنك تكون طير حر وتستفيد من يومك، تنظم يومك، تقعد من الصبح تلبس تطلع. بعض الناس إذا رافقت واحد بيقعد من النوم الظهر يبقى تنطره للظهر، هذا ضاع يومك. أهم شيء الرفقة اللي تكون.
2: عبد الله حبيبي، أنت وش أكثر شيء استفدت لما ترجع من السفر؟ وش شلون تكون نفسيتك، شلون تكون يعني
3: نفسك طال عمرك؟ لما ترجع نفسك انك جددت من نفسك، من طاقتك، انك انت خاصة اذا متجي حق عملك بجازة وانت متجي حق عملك تحس نفس جديد وانك عندك طاقة جديدة. فلازم هذه الاجازة هذه الاسبوعية ولا السنوية هذه حق الموظف لازم يجدد من نفسه، فتحس نفسك انك كيان ثاني يعني وافكار ثانية، خاصة انت بعد بالاعلام تجيب افكار ثانية خاصة الدول هذه
4: منها. وصحيح نعم نستفيد منهم الأشياء الإيجابية اللي عندهم. طيب في مواقف صارت بينك وبين رفقاء السفر، مواقف مثلا محرجة طريفة صعبة تعرضت لها وانت في السفر؟
3: بدايتي ما خلتوني أكمل
4: سم.
3: أنا بدايتي جاي لكم بس
2: انتخل. يلا تفضل تفضل تفضل.
3: في شوف يا صار معي موقف بس راح أخذ وقت. شوف أنا مشي هذا منها وصي الناس فيها، أنا واحد من الناس اللي كنت أركب آخر واحد بالطيارة، من هذا الموقف قمت أركب أول واحد بالطيارة. هذا واحد من المواقف مع أحد طيران العالمي بدون ذكر الإعلان، كنت أتجه إلى دولة ركبت آخر واحد، فما كان في مكان فوق الكرسي اللي أقعد فيه أحط شنطتي. فجاني رئيس الطاقم قال لي تعال حط هذه شنطتك عندي بكبتي هذا. أنا ما ارتحت له يوم جاءوا عندي من آخر الطيارة ياني على طول قال لي تعال حط بكبتي، وهذا رئيس المضيفين أنا رايح دولته، فقال لي جيب شنطتك وحطها بكبتي. قلت له يلا حطيتها بكبتي. في الرحلة ما كنت مرتاح، رحت أخذ جوازي وفلوسي خليت تلفون مثل قلطعن. يوم وصلنا أنا قاعد أقولها بعجالة يعني باختصار، وصلنا دولته هذا الشخص هذا نزل الطيارة وصلت عند الجيت، مشيت على طول أخذ الجنطة ولا هو قاعد من الجنطة فاتحها شوي. فأنا ما أقدر أتصرف ليش أنا وصلت دولة هذا الشخص هذا تدري، وهذا دولته يعني الأمن فيها شوية هش ما تقدر تتصرف يقلبوا الموضوع عليك. فأخذت اسمه ويت ورجعت دولتي وسجلت فيه تقرير، وهذا فالعبارة من هالكل هذا خليك حريص أن تكون شنطتك فوقك لا تكون قدامك ولا وراك.
4: بيض الله وجهك يا عبد الله.
3: مشكور.
4: بيض الله وجهك. الله يحفظك يا عبد الله يطول عمرك. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا.
3: شكرا.
4: اهلا وسهلا ومرحبا يا سهلا. امان الله
2: 011-40-53 يا سعاد.
5: ايه معكم.
2: اهلا وسهلا يا سعاد.
5: اهلا بك.
2: ايش بك كذا زعلان
4: مالك نفسك تشاركين السعاد؟
5: لا
4: ولا ما في سفر ما في سفر في الاجازه.
2: لا شكلها توها جايه وعندها الكتاب حق بعد
4: ما
2: السفر
4: ما سافرت.
5: لا والله يجيب اكتئاب. اول مره
2: اشارك
5: صراحه في
2: قناه
5: الرياض
2: في ذات الرياض. حياك الله بين اهلك واخوانك.
5: الله يسلمك يا رب.
2: كيف السفريات معك؟ كيف لما ترجعين من السفر كيف تكون طاقتك؟ كيف تكون؟ ايش الاشياء اللي اكتسبتيها استفدتي من السفريات اللي رحتي لها؟
5: هي سفريه واحده في حياتي رحتها.
2: ايه.
5: تمام. وكانت السفرية هذه سبحان الله جات قيدوا عندنا في نفس المؤسسة قالوا لنا خلاص يعني أغلب الموظفات كلنا سووا لنا سكيب يعني ألغوا عقودنا.
2: الله. أيوة.
5: وكانت السفرية في وقتها يعني كانت السفرية كمان كذا يعني صدفة. هي أصلا نفسي قررت تسافر ويلا أنا قلت يلا خلاص بقط معها.
2: حلو.
5: السفرية وكانت الفترة ديك كان عندنا شهر اللي هو شهر انه مهلة خلاص هذا الشهر
2: حقت نهاية العقد.
5: ايه بالضبط. وسافرت صراحة رحنا ماليزيا.
2: طيب.
5: كانت سفرية جدا حلوة ممتعة. كنا نحن بس بنات صراحة.
2: انتم رايحين وانتم مفصول يعني منتهين خلاص عقدكم منتهي راجعين كيف نفسك؟
5: صراحة في كانت معايا
2: واحدة
5: من زميلاتي ما
2: رضيت تسافر. طيب يوم رجعتي؟
5: لما رجعت صراحة اعطيتها باور يعني اخذت انه الدنيا ترى مرة تافهة.
4: ايوه
2: الله.
4: بس المهم انه هذا الخبر هذا سعاد هذا القرار ما اثر على نفسيتك في السفر؟
5: لا
4: اي يعني ما انا اعكر مزاجي في السفر والفلوس اللي دفعتها والميزانية والرفاهية والترفيه كله يضيع عشان هذا القرار. ممكن استمتع في اللحظه وقتي وبعدين ارجع عاد كل حادث حديث.
5: يرجع لا لا لا لا بالعكس يعني رجعت وكل باور وكل طاقه متجدده يعني ايش يعني الحمد لله الارزاق بيد ربنا.
4: صحيح.
5: يعني الحمد لله والحمد لله يعني نحن بصحتنا وعافيتنا يعني
4: الحمد لله. وش اللي صار بعدها؟ توظفت ان شاء الله في مكان افضل مكان الاول.
5: اي الحمد لله، وقسم جديد وتخصص جديد.
4: ما شاء الله،
2: يا سلام، كله من وراء السفر يعني، كل ما تتنكدين سافري وارجعي.
4: هذا شكله يبي له سفره ثانيه، هذه بعد الوظيفه الجديده.
2: يلا يلا، متى السفرية الجاية يا سعاد؟
5: والله السفرية الجاية صراحة نفسي يعني.
2: إن شاء الله إن شاء الله تسافري وأنتي بصحة وعافية.
5: بصحة وعافية إن شاء الله.
2: إن شاء الله يا رب.
5: يكون مع عائلة كذا العمل.
4: إن شاء الله بدل... وأنتي مبسوطة وسعيدة.
5: إن شاء الله.
4: إيه يعني بعيداً عن القرارات الماضية.
5: حتى لما أحياناً تكون زعلان أو طفشان أو أي حاجة، ترى لما أنت تسافر ترى في جد
4: صحيح.
5: الطاقة.
4: نعم صحيح، كلام صحيح.
2: أنت يعني ماخذة من اسمك ما شاء الله سعاد. نصيب. إيه نصيب. إيه. فالله يديم عليك إن شاء الله يا سعاد، وسعدنا بأنك أنت تواصلتي وشاركتي معنا أول مرة، وإن شاء الله مو آخر مرة.
5: إن شاء الله بإذن الله.
2: إيه دائماً شاركينا يا سعاد.
4: الله يحفظك يا سعاد، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا، شكرا.
2: 011-40-53
4: عبد الرحمن.
6: مرحبتين.
4: حي الله عبد الرحمن، كيف الحال؟
2: سهلة.
6: هلا والله، حي الله الشباب،
4: شلونك؟ عساك طيب.
6: أبشرك، نحمد الله.
4: باين عليك أنت ما شاء الله خبرة في السفر.
6: يوه.
4: أنت مكتب، مكتب سياحيات الظاهر، مكتب مشهور.
6: تدري
2: 89 انت قبلت ولا بعد؟ سم 89
6: ايش، هجري ولا
4: ميلادي؟ الو اسمعك،
2: 89 هجري ولا ميلادي؟
4: عبد الرحمن.
6: ايوه ابوي
4: تسمعنا.
6: ايوه اسمع.
4: ايش تقصد 89 ايش،
2: هجري ولا ميلادي؟
6: ميلادي.
4: ايش فيه؟
2: يقول انت ولدت ولا باقي؟ يعني انه مسافر، يعني اني انا كبير،
4: يعني مسافر 89
6: متخرج من من من من امريكا.
2: ايوه عام 89.
6: 89
2: ايه الحمد لله، تونا ما جينا.
4: طيب احنا نبي نتكلم عن السفر الحين، ورحت الدراسه.
2: هذا يوريك ان ترى قديم انت وش عرفت. ايه
6: وش اقول وش اخلي.
2: لا لا لا، ما نبغى تقول
4: سافرت الحين يا عبد الرحمن ولا لا، كم دوله سافرت؟
6: مو كثير والله، والله كثير.
2: اخر مره
4: كم يعني؟
2: اخر مره
6: مره المغرب طبعا، اكيد المغرب.
4: اي كم دولة

0: صرت اسافر لوحدي.
1: اي لانك متى بلاقي احد متفرغ 24 ساعه متى ما سافرتك يلا. ها عبد الرحمن
0: واتكل.
1: اي
2: والله يا عبد الرحمن ترى نص صوتك يروح ويجي فهمت،
1: لكن الله. على كل حال انك استفدت يعني الاعتماد على النفس يا عبد الرحمن، بيض الله وجهك. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه.
2: شكرا لك يا عبد الرحمن.
1: اهلا وسهلا ومرحبتين. 011 40 53
2: سديم.
3: اهلا
2: اهلا، كيفك؟
3: الحمد لله، كيف الحال؟
2: ايش اخبارك؟
3: الحمد لله.
2: ايش بك يا سديم كذا؟
3: والله ما ادري ايش، بس انا جاي داخله يعني صراحه يعني داخله عندي احتراز لكل اللي اتصلوا.
1: ايوه يلا اعطينا رايك المختلف يا سديم.
3: انا اشوف السفر 5 اقسام.
2: ايوه.
3: اول قسم انت تبي تسترخي، او انت سفر عمل، او سفر مع العائله، او سفر للترفيه.
2: أيوة.
3: انت بناء على وجودك تنقي ايش نوع السفر اللي بتسافره وتسافر.
2: وانت ايش احسن شيء عندك؟
1: عمل، عائله، ترفيه.
3: خارج من ضغوط، فانت اكيد تبى تسترخي، تبى ترفيه، فتقوم تنقل فيها بتسافر معه. اذا كان ترفيه اكيد مع الاصحاب، لانه العائله هيزموك باماكن معينه. اذا كان استرخاء حتضطر تروح مثلا مع العائله، مع اذا كنت متجوز مع جوازك زي كذا، فعلى حسب انت مودك ايش.
1: ايه
3: فما ينفع انت رايح مثلا مع العائله ابو ام كبرتين بتروح تبل لها.
1: انت قلتي الان استرخاء وعمل وعائله وترفيه، وش الخامس؟
3: هي أربعة.
1: أربعة ولا خمسة؟
2: نقصت الحين.
1: إيه
2: بعد شوي.
1: قلتي خمسة.
2: بعد شوي ثلاثة.
1: وزيت الخامس الظاهر.
3: لا هي أربعة.
1: وأنتي عادة أي نوع تحبين تسافرين؟ مع أي فئة؟
3: هو الواحد بده ترفيه بس أغلبها عمل.
1: آه تروحين عمل.
3: أيوة عمل.
1: ما قد سافرت طيب مع العائلة مثلا مع أصدقائك ترفيه؟
3: لا إذا مع العائلة بس في ربع بلادي، وإن شاء الله قدام يعني
1: نروح. ان شاء الله باذن الله. يعني انت قسمتيها للان عندك شغف في السفر يبدو لي، عشان كذا قاعد تقسمين توزعين، والله انك اخترتي الاماكن واخترتي الدول، بس ناويه الفرصه بس تجي وتوكل على الله.
3: ايوه بس هو على حسب مودك.
2: انا هي تقول
3: بسافر على حسب مودك.
2: تنقي اصحابها على حسب السفريه.
1: اي نعم.
2: اذا ترفيه تبي الناس اللي ما هم يعني ناس حقينين.
1: حتى العائلة يا سديم؟
2: لا العائلة لا
1: تنقين. هذا أخوي يصلح معي، هذا أختي لا تزعجني، هذا أخوي الثاني لازم يطلع معي.
3: بالضبط، لأنه هذه السفرية هي بتغير لك مودك، هي بتغير لك حياتك،
1: وأنت
3: لازم
1: تنقي. والله شروطك صعبة يا سديم.
2: طيب سفرية سفرية رجعتي منها مبسوطة وغيرت نفسيتك وعطتك شخصية ثانية؟
3: لا انا اتوقع كذا بس اغلبها عمل.
2: بس يعني ما قد سافرتي سفريه كذا خاصه انه
3: كلها عمل؟
1: ان شاء الله باذن الله تجيك الفرصه يا سديم وتسافرين تنبسطين وتفرحين وتشوفين المواقف والظروف المفاجئه وتصير بعدها قصه وسالفه تحكينا في المجالس مع اصدقائك كلهم. الله يحفظك يا سديم.
2: وتبهذلي اللي حولك، والله سافرت ورحت وجيت وكل السفريه هذه تحرقين فيها العالم.
3: صح من جد.
2: يلا شكرا لك يا سديم على تواصلك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. 011 40 53.
1: زياد.
4: يا اهلا يا اهلا.
1: حي الله زياد، كيف الحال؟
4: الله يسلمك، كيف الحال؟
1: يا مرحبا يا زياد.
4: الله يسلمك يا حبيبي.
1: هلا وغلا، تفضل.
4: كيف الحال؟
1: طيب جعلك طيب يا
2: خير.
1: زياد.
4: طيبين.
1: زياد قصر صوت الإذاعة.
4: تمام
1: عشان الصوت يكون واضح.
4: خلاص
2: كفو أي واضح يا أخي بطل.
1: يلا زياد شاركنا يا زياد، شوف عاد المحور اللي يناسبك شاركنا فيه.
4: والله أنت أعطوني السؤال.
2: أنا أعطيك السؤال وأعطيك المحور. أنت سافرت؟
4: إيه الحمد لله.
2: طيب أول ما رجعت من السفر كيف تعلمت من هناك؟ اكتشفت في نفسك شيء ان ما انت كنت عارفة؟ رجعت نفسيتك زينه حلوه زينيه زينه شيء؟
4: رجع وانت مضايق.
2: لا اهو
4: انت تبغى تسجن.
1: شلون؟
2: لا لا لا مو كذا. هنا يقصد هو انه الواحد عارف اكتئاب اللي بعد السفر هو يطيح فيه.
1: زياد ليش يضيق صدرك بعد السفر؟
4: كيف
1: انت ليش تزعل بعد السفر؟ ليه؟ شو السبب؟
4: لاني الصراحه ابغى ازيد اجلس.

0: تبي تزيد الجلوس في السفر، فكل ما يعني انقصت ايام الرحله وحان حانت العوده ضاق صدرك شوي.
1: اي نعم.
0: اي عاده
1: نعم.
0: تسافر لحالك ولا مع الاصدقاء؟
1: لا والله لحالي كابل.
0: صدق لحالك؟
2: لا لا يقول كابل لحالك.
1: ما يصلح.
0: ها بتسافر مع من هو؟ كم صديق؟ ثلاثة أربعة الأهل؟
1: اي نعم.
0: اي ما شاء الله. هالسنة سافرتوا؟
1: لا والله.
0: السنة الجاية إن شاء الله.
1: نحن إن شاء الله.
0: الله يوفقك يا زياد، شكرا لك على اتصالك، تحياتنا لك.
2: هلا
0: وغلا في أمان الله.
2: هلا وسهلا يا زياد.
0: 011-40-53 أوصاف.
3: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: أهلا يا أوصاف.
3: مساء الخير لكم جميعا، يعطيكم العافية.
0: مساء النور، أهلا وسهلا.
2: يا هلا.
3: حياك يعطيكم العافية. بالنسبة للسفر، احنا يعني مو كثيرين سفر خارج البلاد، سافرنا مرة واحدة لدبي، بعدين لا انا احب السفر على ربوع الوطن، بس ما احب السفر يعني خارج الوطن كثير.
2: حلو. طيب
3: ولا
2: لما تسافرين وترجعين، انت موظفة ولا تدرسين ولا؟
3: لا انا جالسة في بيت عاطلة ما عندي.
2: طيب لما ترجعين من السفرية في ربوع البلاد كيف تحسين معنوياتك؟
3: الحمد لله يعني اتخذت الكثير من الفوائد حول الوطن، واستفدت من يعني المدنة يعني والمصايف وكل شيء يعني.
2: لا يعني انت ترجعين، لما ترجعين لبيتكم كذا في البيت، اول ما ترجعون كذا تنامين وتصحين تحسين معنوياتك زينة، انه احنا غيرنا جو؟
3: اكيد اكيد. يعني السفر ما أحس إنه يعني معنوياته مرتفعة، إلا دائما نحس مرتفعة، ونسولف في الأماكن اللي رحناها، ونسولف للناس اللي حولنا، ونعلمهم بالأماكن اللي رحناها.
2: إيه.
3: يعني مستانسين.
2: وكل مرة تروحون مدينة ثانية.
3: إيه أكيد.
2: ما شاء الله ما شاء الله. الصيفية هذه رحتوا مكان؟
3: لا إحنا بالسنة هنا في الرياض، الآن عندنا مناسبات.
2: ما شاء الله ما شاء الله. يلا إن شاء الله الإجازة القادمة تروحون مدينة من مدن المملكة اللي ما رحتوا لها.
3: أكيد يعني الوطن يعني حافل بكل شيء.
2: صح والله. صح صح. أنا أتكلم معك صحيح.
3: مقومات السياحة في الوطن
2: بالضبط،
3: وإن شاء الله نكون مرشدين مستقبلين السواح في بلادنا.
2: يا سلام يا سلام.
3: أكيد.
2: بارك الله فيك.
3: يكون الشخص يعني مبتسم لكل سائح ويعني وزائر لهذا الوطن.
2: كلام
3: ويوجه
2: كلام طيب.
3: أكيد ويمدح الأماكن ويرشدهم على المدن اللي هم يبونها، وهذا شيء يعني من واجب كل مواطن.
2: ممتاز. أكيد. بارك الله فيك يا أوصاف، وشكرا لتواصلك معنا، ويعطيك ألف عافية. 011-40-53
0: سلطان. سلطان
4: يا حبيبي.
0: حياك الله يا سلطان، كيف الحال؟
4: والله بخير. الله يبقى.
0: الله يحييك يا سلطان، اهلا وسهلا.
4: ايش وين ناويين الويكند؟
2: وين انت حسستني؟
0: وين
2: لا حسستني رايح المطار. شغال في المطار انت؟
4: فين انا؟
2: ايه
4: انا ويكند، انا سفرياتي ويكند
0: كلها ويكند
4: بعد. لا والله بس انها ما تزيد عن 5-6 ايام، الا شرق اسيا، ماليزيا واندونيسيا.
0: اروح ماليزيا 5 ايام شرق اسيا؟
4: اي
0: طيب يا أخي، أنت عندك يوم سفر ويوم عودة، باقي لك كم؟ 3 أيام.
4: وش فيها؟ طبعا حرجع مرة ثانية أسافر.
0: يعني أقصد إنها وين المتعة يعني؟
2: شغال في الخطوط ولا شيء؟
4: مين أنا؟
2: إيه؟
4: لا والله حبيبي
2: بس كذا. حلو
4: والله كذا.
2: أنت في أي مدينة ساكن الحين؟
4: في المدينة المنورة.
2: ما شاء الله.
4: راسي أسافر يا حبيبي ماليزيا. يلا يلا يا أم العيال، إيش رأيك؟ يلا رحنا الحمد لله ورجعنا.
0: وش استفدت من هالرحلة القصيرة يا سلطان؟
4: ثقافة، تغيير جو، شوبينج أكثر شيء. أنا عندي أهم شيء عندي المولات تكون نظيفة، يعني العاصمة نفسها كوالا لمبور.
0: بغض النظر عن أسماء مدن ودولك، بشكل عام الرحلات القصيرة تستفيد منها إيش؟ ثقافة والتسوق؟
4: تبغى الصراحة؟ أغلب شيء الأكل، أموت فيه اسمه أكل. يعني في مرة من المرات صحيت من النوم،
0: يعني أنت عندك فكرة اللي هي ثقافة الأكل، التنويع فيها فقط،
4: شيء اشتهيته أبغى أروح أذوقه.
0: إيه.
4: يعني ذاك اليوم صحيت من النوم اشتهيت صبحي كابر في مصر.
0: أيوه طلعت لمصر. طيب لا تقول يا أخي أنت لا تسوي إعلانات يا سلطان.
4: لا لا لا لا لا، صبحي كابر قفل خلاص.
0: لا تسوي إعلانات يا، خلنا نتكلم بشكل عام يا سلطان.
4: أيوه بشكل عام.
0: إيه. أنت تستهويك المطاعم بشكل عام، وأي أكلة وجبة أو ثقافة في أي دولة ما تسافر لها وترجع.
4: تسوق. أيوه تسوق كل. أيه. يعني الحمد لله هذه ميزة السفر.
0: كم دولة الآن الرحلات القصيرة هذه، كم دولة سافرت لها؟
4: والله تقريبا من 2003 إلى الآن تقريبا يعني ما تزيد عن 13-14 دولة بس.
0: 13
4: يعني زي دول البحرين يعني ممكن 50 مرة الحمد لله زرتها.
0: أي نعم.
4: الكويت 7 مرات، الأردن، لبنان الحمد لله.
0: أي يعني كلها رحلات قصيرة يا سلطان، وتفضلها وتشوف أنها تغيير جو.
4: حرام أطول فيها شهر وكده ولا كده هرجع، لا يا أبويا خذها فترات معينة.
0: وجهة نظر.
4: بين شهر وشهر يعني 15 سفرة في السنة حلوة.
0: أي نعم وجهة نظر يا سلطان، وجهة نظر. بيض الله وجهك، شكرا لك السلطان على اتصال وعلى المشاركة معنا، تحياتنا لك في أمان الله. 011-40-53 يعني هذا من ضمن المشاركات المختلفة في الحلقة، الرحلات القصيرة اللي هي نهاية الأسبوع يومين ثلاث أيام، أو الدول مثلا اللي فيها 9 ساعات بالطائرة يسافرها لمدة 5 أيام ثم يعود هو مرتاح ومبسوط، مع أنت لما تحسبها يوم سفر يوم عودة وثلاث أيام يقول أصلا الفكرة منها تسوق، ثقافة الأكل، اكتساب ثقافة، تغيير جو، والعودة فقط. يعني هذه الفكرة الرئيسية من السفر. بعضهم عنده السفر لا، عنده ترفيه، عنده رفاهية فيحب يطول فيها، وبعضهم يحب يأخذ له 3 دول في خلال شهر كامل يتنقل فيها، أو 5 دول يقسمها ويوزعها على مدى الأيام. كل هذه أفكار وجهات نظر مختلفة حول السفر. 011-40-53 أبو طارق.
5: هلا بك أخي طلال، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: الله يمسك الخير أخي طلال وزميلي الكريم.
0: خالد زميلي، حياك الله يا أبو طارق.
5: خالد الله يحييك.
2: أي خلاص واضح جرحك وصل يا أبو طارق انتهى. أي
5: وصلت الرسالة إلى الآن.
2: لا لا خلاص عادي عادي يا أبو طارق، ما هي مشكلة. الله يا رجل خلاص.
5: الأخ طلال نسمعه أكثر يمكن.
0: الله يحييك أبو طارق، يا مرحبا يا مرحبا، أهلا وسهلا. تفضل.
5: أنتم موضوع السفر.
0: نعم صحيح.
5: إذا جاء موضوع السفر تصيبنا الحيرة صراحة.
0: أيوة.
5: أسافر وين؟ أسافر لوحدي ولا معي أحد؟ فودي تطرحون الموضوع هذا يعني بحيث أنه أنا أشوف أنا صح ولا خطأ يعني.
0: والموضوع مطروح الحين، مطروح الآن الموضوع.
5: يعني أنا أقول أي مفضل واحد يسافر لوحده، قبل شوي ذكرته أن يصير تختلف
0: هي هي وجهات نظر مختلفة ومتعددة. يعني في بعضهم يسافر مع الأصدقاء، بعضهم مع العائلة، بعضهم يسافر استرخاء، بعضهم يسافر منفرد، بعضهم يسافر مع شخصين فقط، بعضهم يسافر مع جروب كبير سياحي، بعضهم يسافر مع زملاء العمل. هي أفكار وجهات نظر، كل واحد يرتاح فقط حسب يعني المزاج العام في السفر.
5: صحيح.
0: يعني كلها تجارب شخصية. باقي أنت يا أبو طارق،
5: ما يعني ما أكون على خطأ سفرت
0: لا لا ما هو على خطأ، هي تجربة شخصية فقط، يعني شيء تفضله أنت.
2: في أشخاص أعرفهم شخصيا ما يسافر. أنا أوقات من الأشخاص اللي أوقات أحب أسافر لوحدي.
5: ما شاء الله.
0: ولا يعني عندنا ما ترى أن تحديد، ما نقول ترى المستمعين هذا خطأ ولا صح، ما هو بدورنا.
2: إحنا في دورنا
5: لا كويس يعني أمور
0: أي أبد ممتاز.
2: لا أنت طبيعي يا أبو طارق
0: ممتاز أنت صح.
5: الله يطيب فعلك، الله يطيب فعلك. أنا زي ما سافرت أبها قبل تقريبا أسبوع.
0: أي.
5: حقيقة أبها البهية على اسمها. ما
0: الله لحالك
2: لحالك ولا لوحدك؟
5: لا لا لا معي واحد من الشباب.
0: غريبة
2: حسبتك لوحدك.
0: غريبة أن تعودنا عليك لحالك. شلون جه هذا؟
5: لا والله
0: من اللي يقنع الثاني.
5: لا لا هي من غير تخطيط. فكنت يعني أقول أبها وأبها، يقول لي والله أبها جميلة.
0: أي هذا وقتها
5: أبها البهية صراحة مرة فأغلب سفراتي خارج المملكة. لا حقيقة مش أبها صراحة مرة بلد متطور.
2: ندمت على سفرياتك اللي برا.
0: مدينة
5: مرة جميلة متكاملة الخدمات صراحة، فيها تطور تنمية مستدامة ما شاء الله تبارك الله. شكرا لأهل عسير الحقيقة
0: يستاهلون، والأمير منطقتها الأمير تركي بن طلال حفظه فعلا. نعم. يعني مزدهرة ومتطورة بالفعاليات والأنشطة وكذلك. نعم. البنية التحتية كلها متقدمة. نعم. ما شاء الله وتستقطب. نعم. عدد. نعم. كبير. نعم. من الزوار والسائحين من يعني داخل المملكة وحتى من خارجها.
2: يعني كذا خلاص ما عاد في سفريات برا المملكة.
5: لا ما شاء الله تبارك الله، أنا أنصح الجميع بزيارتها صراحة، خاصة الأوقات الأيام هذه مرة.
0: صحيح هذا وقتها. نعم صحيح.
5: اي نعم.
0: بيض الله وجهك يا ابو طارق، سعدتنا بالاتصال
5: وشكرا على المواضيع الجميله وانتم الاجمل.
0: الله يحييك.
2: شكرا لك ابو طارق.
0: مرحبا يا ابو طارق.
5: شكرا خالد اخوي طلال، بارك الله فيكم.
2: شكرا لتواصلك
0: يا طارق. يا امان الله.
2: 011-40-53 للتواصل معنا وابداء الاراء.
0: خالد
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
6: مساكم الله بالخير.
0: مساك الله بالنور.
2: سهلا
6: الله يسعدكم أول حاجة
0: ويسعدك والسامعين
6: ويسعدكم بالعافية إن شاء الله.
2: آمين.
0: وإياك.
6: أول سفرة كانت عام 1982.
0: أي
2: 1982.
0: أي قبل 40 سنة تقريبا.
6: أي وآخر سفرة كانت في أول العام هذا.
0: أول 26.
6: أول 26.
0: ما شاء الله يناير في البرد في الشتاء رايح.
6: رحت أنا في العنا وفي البرد بس ما أتذكر بالضبط.
0: وين رحت أوروبا ولا شرق آسيا؟
6: ولا والله ذا الحين أنا صرت من عشاق تركيا آخر سنوات.
0: أي لا اللي في يناير كانت.
6: أي تركيا.
0: أي. يعني انت عاده تستهويك خالد السفر في الصيف ولا الشتاء؟
6: والله شوف انا لما جربت سفرات الشتاء
0: اي
6: مو سفرات الشتاء اللي مره اللي
2: اي يعني شهر مارس شهر أربعة شغلات زي كذا
0: اي هذا الخريف
2: اي
0: هذا الخريف عندهم لكن الشتاء القارس هم ترى هم شتاءهم غير هم شتاءهم ثلوج
6: لا انا حسيت انه بس انه وقت الصيف يا اخي ما تستمتع بالسفر
0: الصيف
6: في الصيف لأن كل البلدان تقريبا صارت حارة تقريبا كل البلدان صارت حارة
0: هي.
6: يعني ما تقريبا انك ما طلعت من مود الى مود اكثر مثلا ما
2: تقدر يعني تبي تبحث عن مكان مختلف عن نفس البلد اللي انت عايشه يعني سواء حر او انه
6: نعم
0: مع ان ترى دول شرق اسيا ترى يعني استوائيه جوها ثابت طوال العام
6: لا لو رحت في شهر تقريبا اللي مو بعز الحر اللي هو 5 وتقريبا 6 و7 و8 و9 يعني على الاقل تنقص درجه الحراره 4
0: هي نفسها هي شرق اسيا هي جوها السواي لكن فقط اللي يختلف هطول الامطار ويختلف من الاشهر فقط ولا هو الجو عام
2: خالد انت من النوع اللي تتكي الظهر وتنظر على اخوياك وما سافرت الا سفريتين واحده في عام 80 ميلادي والحين سافرت
6: تبغى الصراحه ولا لا
2: اكيد
6: انا كرهت السفر من كثر السفر
2: الله الله جملة عظيمة
0: وش اللي حببك في السفر اصلا ليش انت كثرت سفرياتك بهالمستوى صيف وشتاء
6: اول حاجة شوف الانسان يتقسم على المراحل اللي هو في البداية من 18
2: العمرية
6: العمرية من 18 الى تقريبا الى 25-26 هذه مرحلة اعتبرها مرحلة وبعد الزواج تجي مرحلة وبعد ما تركب من الزواج شوي ولهفة الزواج وما ادري ايش تجيك مرحلة ثالثة تجيك بعدين مرحلة رابعة اللي انت بديت تفتح تعيد حساباتك في السفر رحت البلد هذا اعيد ذكريات
0: اي وش اللي حببك في السفر وش اللي خلاك تنتقل من اكثر من دولة
2: اللي هو الان انت فيها
6: سم
2: المرحلة الرابعة هذا انت فيها الان
6: اتوقع وصلت المرحلة الخامسة الحين
0: طيب وش اللي حببك في السفر وش خلاك تنتقل اكثر من دولة صيف وشتاء وش الدافع
6: أول طبعا لا أول أنت تسافر تبغى تسافر
0: حلو
6: ما في لو تحسب حسابك ما في
0: يعني أقصد الدافع شغف عندك هواية استكشاف معالم اكتساب مهارات التعرف على العادات وثقافة الشعوب وش الدافع الرئيسي أنك تتنقل أكثر من دولة في الصيف والشتاء يعني من 82 إلى عام بداية 26
6: والله العظيم لو قلت لك ليه وش السبب
0: أنا أيه.
6: أعرف السبب لكنه بس شغف سفر يعني
0: أيه.
6: أبغى أسافر
0: أي نعم أي
6: مرة آسيا مرة الدول العربية مرة أوروبا
0: كم عدد الدول الآن اللي سافرت يا خالد
6: أتوقع ما أتكل عن 25-30
0: ما شاء الله عليك هالسنة ما سافرت غريبة
6: أنا أقول لك الشغف حق السفر خلاص بدأ يخف
0: خلاص
6: يعني ما
2: تجي ذيك الطف ذيك الفورة اللي كانت عنده خلصت الحين خلاص
0: كنت كيف تقول كلمة غيرتها
6: شلون ايش قلت ما سمعتها
2: اقول يا طويل العمر الفوحة حقت الاول في البداية العشرينات ذيك وانت بتسافر
6: صح
2: فهمت خلاص راحت الحين خلاص تبي تروح تعيد ذكريات بس
6: هذه كانت بس تطلع الملابس الله يكرمكم وتغسلها وترجعها
2: يا زينك يا خالد
6: اخر شيء انا اقول لك بعض السفرات من الدول العربيه قريبه ما ابغى اذكر الاسم
2: اي احسن
6: على وقت الاجازه لما كانت الخميس والجمعه اطلع مع نفس الطياره يوم الخميس
2: اي مع الكرو نفسه يشوفونك وانت رايح معهم
6: ويرجعوني الجمعة يا
2: زينك يا خالد
0: الله يحفظك الله يا سعادتنا والله بهالاتصال والمشاركة معنا
6: مشكورين
0: حبيبي الله يرعاك شكرا لك يا خالد على الاتصال والمشاركة معنا
2: 011-40-53 نايف
7: هلا والله السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمة الله
7: خالد مساء الخير في طلال
0: هلا
2: بالمشهور
7: ولا انسى

0: لي بالاتصالات، الله يعطيه العافية بعد.
1: زميلنا محمد الفلاج.
0: اي ونعم ونعم.
1: هلا بالمشهور.
0: الله يسلمك مشهور
1: برا. ممكن نتصور معك طال عمرك؟
0: انا تدري ليش وش اللي شهرني يا خالد؟ من طلاب
2: سم ذا انت
0: اللي هو الصوت، يعني صوتي ترى كل من يعرف.
1: ارحمنا ارحمنا يا نايف ارحمنا. اشتغلت النرجسية. اي تفضل.
0: انا اقول لك كلام الناس يقولون صوتك معروف يعني، فانت وش رايكم؟
1: وش يا رجل، نبيك في صوت اعلانات الله يحييك. اسلم يا نايف، عطنا تعليقك على موضوعنا اليوم.
0: والله السفر طبعا، شوف السفر هو شيء زين صراحة، الواحد يغير.
1: احنا نبي بعد السفر يا جماعة، ترى موضوعنا اليوم خلاص سفرنا العالم بداية الصيفية.
0: اللي هو بعد السفر؟
1: ايه، كيف استفدت من السفريات؟ نفسيتك ايش يصير عندك؟ اكتشفت
0: فعلا الواحد يعني بعد دوام وبعد موسم دراسي كامل طبعا.
1: ايه
0: وبعد لا بد ان الواحد اكيد ان السفر.
2: نايف انت ما سافرت صح؟
0: لا والله ما سافرت.
2: ايه مت من هواة السفر ولا لا؟
0: هلا لا والله انا ما سافر الا داخليا ترى.
2: اي حلو ممتاز ممتاز.
0: يعني سافرت دول الخليج.
2: اي
0: تقريبا الكويت
2: ممتاز،
0: قطر، البحرين.
2: حلو طيب. هذه السفرات يا نايف حلو. هذه السفرات انت تفضل تسافر لحالك ولا مع الاصدقاء ولا مع العائله؟
0: والله افضل مع الاصدقاء صراحه.
2: مع الاصدقاء افضل يعني، تاخذ راحتك وفيها مواقف فيها تحديات. اي تنبسط يعني
0: برضو العائلة، بس أنا أقول لك أكثر شيء مع الأصدقاء.
2: وش المواقف اللي صارت لك بينك وبين الأصدقاء؟ مثلا خسرت صديق، كسبته، تغيرت شيء فيه من الطبايع أو الصفات؟
0: والله بالعكس أنا ما أذكر أنه يعني.
2: ما تذكر أنه ضاعت الشنطة؟
0: لا والله أنا أذكر بسفرة قريبة هنا بالسرقية.
2: إيه
0: أنا على الموقف صامي، أنا موقف صامي.
1: إيه
0: أنتوا عارفين الدبابات المائية؟
2: إيه معروفة. إيه
0: اي نعم، انا دخلت طبعا على الهاف مون هناك.
2: اي
0: برديه ومعي الدباب الماي وحاط الجنز والبوك.
2: اي
0: وطاح البوك في البحر.
1: الله
2: اوه الله،
0: البوك سلمك الله فيه
2: بطاقاتي
0: وبطاقاتي وكل الفلوس. كيف الفلوس؟ بطاقه الاحوال، الصراف، واسوي بلغت الشرطه.
2: يوه
0: ما قصروا صراحه يعني، وقفوا معي.
2: وش اللي صار؟
0: رجعت الرياض بدون بطاقة.
2: كلها بدل فاقد.
1: انت اللي استأجرت من عندي الدبابة. اجل
2: حاسب ولا ما حاسب؟
1: ما حاسب.
0: هو مكتوب دبابات خالد الحيلة.
2: ورك ما حاسبت للحين يا
1: الله جابك.
0: هو قال لي الوعد الرياض خالد.
1: طيب وخلاص طبعا ما حاولت انك تغطي، ما حاولت انك تغطس تجيبها شيء من عند القرش تحت ولا من عند سمك ولا؟
0: ما المنطقه اللي كنا فيها اخوي خالد وخطال كانت منطقه عميقه يعني.
2: الله يعوض. مواقف تصير يا نايف طبيعي يعني، تصير مواقف كذا. في بعضهم ترى يطيح في البحر، هو يقلب الدباب على البحر، انت على الاقل يعني راح شيء يقدر يتعوض.
0: اي والله والحمد لله ما قصروا الاخوان في شرطه الخبر وما قصروا صراحه.
2: الحمد لله الحمد لله.
0: ورجع عند التفتيش اي تعرض كلمنا،
1: اعطاني
0: الضابط رقم الصح وقال لي يا نايف اي شيء.
2: الحمد لله على السلامه يا نايف، الحمد لله على السلامه. وانتبه لاغراضك الشخصيه مره ثانيه.
0: اكيد
2: الله يحفظك يطول عمرك. شكرا يا نايف. شكرا.
0: هلا
2: هلا في امان الله. اهلا وسهلا
1: ام خالد.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: وعليكم السلام خالد.
3: كيفكم يا أستاذين؟
2: هلا هلا هلا وسهلا يا أم خالد، حياك الله.
3: الموضوع عن السفر.
2: أي نعم صحيح.
3: وأنا داخليا خارجيا صراحة.
2: ممتاز ممتاز حلو.
3: ومحدودة والله الصراحة يعني.
2: وش اللي صار ذكرياتك في السفر؟ في مواقف صارت وأنتم مسافرين بالسيارة وماسكين خط؟
3: أي والله اليوم رحنا للمدينة، مو يعني زيارة لا، تمشي وكذا يعني. كنت شاري أغراض والله صراحة يعني شوي غالية للأهل وكذا يعني هدايا.
2: أي
3: وضاعت علي.
2: أيوة
3: كذا في مكان وضاعت، هذه يعني صراحة من الوقف اللي ما أنساها. ومثل ما قال الأخ اللي قبل، كنا في ينبع البحر.
2: أي
3: وكان أحد الأولاد راكب هذا الدباب.
1: ليه الدبابات البحرية؟
3: أيوة وهذيك الموقف صراحة ما ينسى.
2: شو اللي صار؟
3: شكله وخفنا والله مرة، هو كان صغير شوي.

0: الرحمن.
1: اي والله بس ما شاء الله يعني خط السواحل والله ما قصروا يعني.
2: الحمد لله الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة يا ام خالد.
1: والسفر يعني يخليك متى تروح يعني بعد السفر يكسب الواحد خبرة، يشوف مناطق تغير نفسيته.
2: صحيح وتعدل. صحيح. هسه انا ما سافرت يا ام خالد ولا لا؟
1: لا والله صراحه ما كنا ناويين بس تكنسلت.
2: لا ان شاء الله باذن الله يعوضكم ربي يا ام خالد، الله يحفظك يطول عمرك.
1: انا اكلمكم اللهم امين، اكلمكم من الطائف عاد الاجواء.
2: ونعم. الله. خلاص انت مسافره هجه ما يحتاج تطلعين.
1: اي والله
2: الله يحفظك يطول عمرك يديم عليك السعاده.
0: شكرا لك يا ام خالد.
2: الله يراك في امان الله.
0: 011-40-53 ابو ركان. أبو ركان قصر صوت الإذاعة واسمعنا.
3: أبشر بسعادة، أبشر بسعادة.
0: كفو.
3: يا هلا والله.
0: هلا وسهلا أبو ركان، شلونك؟
3: والله أبشرك بخير ونعم الله يسلمك.
0: هاي أبو ركان، وش وضع السفر معك؟ متى آخر مرة سافرت وش استفدت من السفر؟
3: السفر ممتاز، بس خلي أقول لك كلمة قبل أجاوب.
0: خلينا. قول.
3: أنتم كلكم نجوم الإذاعة عشرة.
0: الله يرحم والديك.
2: الله يرفع قدرك يطول عمرك.
3: والله العظيم اني صادق يوم اقوله كلك من جوم الاذاعه وكلكم كفو بكم.
0: ما عليك زود، ما عليك زود يا ابو ركان. اسلم يا ابو ركان.
3: الله يعافيك ويسلمك. والله احنا تعرف الحدود الشماليه يعني قريبه الاردن.
0: ايه
3: يعني انا كل شهر وكل 10 ايام اطلع.
0: هذه ما عاد صارت سفريه.
3: والله هذا اللي عندي.
0: ايه ما عاد سفر، هذا اصبحت يعني روتين رايح جاي.
3: والله هذا اللي عندي اخوي طال عمرك، رجاجين هناك نعرفهم شرواكم.
0: شراك طيب.
3: اي والله محترمين واهلا وسهلا.
0: انت تروح هناك تنبسط وترجع، يعني ترجع ونفسيتك زينه لما ترجع.
3: والله العظيم نفسيتي الحمد لله من فضل ربي.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يوفق.
3: مبسوطين نروح مبسوطين ونجي مبسوطين، نقعد عند اهلنا مبسوطين لله الحمد.
0: الله يجعلها دوم يا ابو ركان، يجعلها دوم. لا انت ابو ركان
3: تسلم.
0: شكرا
3: تسلم.
0: لتواصلك معنا.
3: تسلم تسلم تسلم والله تسلم.
2: واو. شكرا يا بركان، وشكرا لكل الأحبة الكرام الحقيقة اللي شاركونا في هذا الموضوع من هواة ومن محبي السفر، شاركونا الحقيقة بكثير من القصص والتجارب الحية الواقعية والمواقف اللي صارت الحقيقة في السفر والفوائد المكتسبة بعد العودة من السفر، ما في تغيير الطباع أو حتى في اكتساب مهارات جديدة. يعني السفر يعني في فوائد. يعني
0: طلال انا بسافر قريب وبرجع اشوف كيف انا متغير عليكم ولا لا.
2: متى تسافر ان شاء الله؟
0: ان شاء الله قريب. ان شاء الله
2: قريب. واذا رجعت يعني نختبرك،
0: ابغى اشوف انا متغير نشوف عليكم ولا لا.
2: في عد اكتساب معيشه وفي علم وفي اداب وفي حتى الصحبه، اهم شيء انهم يعني مرافقين معك.
0: يكفيني وجودك
2: يا الله. انا ماني مسافر معك على كل
0: اقصد. لا لا بس اقصد يعني يكفيني وجودك.
2: الله يحفظك يطول عمرك يا خالد. شكرا لكل الاحبه الكرام اللي شاركونا. فاصل ثم إلى ضيف الحلقة.

0: شكرا، صبحنا على خير. شكرا.
1: دعاليل.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض،
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي

0: 11-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
1: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
3: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: تعاليل.
4: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعاليل في زاويتنا الأخيرة، وموضوعنا مع النجوم والفنون والرسامين والفنانين. الليلة مصمم مخرج في ماذا؟ في الرسوم المتحركة، وصانع أفكار إبداعية، الرئيس التنفيذي لديميشن ستوديو ومؤسس لاين ديزاين. أهلا وسهلا بضيفنا الكريم الأستاذ الفنان علي البياهي.
5: يا هلا والله وسهلا أستاذ طلال،
4: حياك الله. أهلا وسهلا أستاذ علي، كيف الحال؟
5: هلا مليون، الله يسعدك يا رب.
4: شلونك، عساك طيب؟
5: والله بخير أستاذ طلال.
4: يعني ما شاء الله الآن أصبحت مؤسس ورئيس تنفيذي لاين ديزاين، وكذلك أيضا ديميشن ستوديو.
5: اي والله الحمد لله، ما شاء الله الحمد لله
4: سبحانه وتسهل يعني. لكن لا شك أنه هذا الأمر جاء بعد خبرة وسنوات من الكفاح، يمكن امتدت إلى 15 عام في مجال التصميم والإنتاج الإبداعي.
5: صحيح. يعني رحلة حقيقة يعني وفقنا فيها ووصلنا الحمد لله إلى ما وصلنا إليه، والحمد لله رب العالمين.
4: الحمد لله، يعني الأعمال يمكن تجاوزت أكثر من 150 عمل في مجال الإنيميشن وفي الإنتاج البصري، تخصص الحقيقة في الإخراج الفني، في الموشن جرافيك، في الرسوم المتحركة، ستوري بورد، الهوية البصرية، تنفيذ البوثات، المعارض، التصميم الداخلي، الرسم المباشر، فعاليات الخط العربي، ابتكار الأفكار، المحتوى الإبداعي، يعني الترفيه، السياحة، التعليم. قدمت حتى حلول إبداعية في هذه القطاعات، من ضمنها كذلك الثقافة.
5: صحيح صحيح الحمد لله، يعني حتى الجهات الحمد لله اللي نفذت لهم الأعمال الرسوم المتحركة، سواء جهات حكومية، جهات قطاع حكومي، شبه حكومي، قطاع خاص، أيضا قطاع غير ربحي، الحمد لله يعني. والميزة اللهم لك الحمد، من فضل الله أنا صانع للأفكار، متخصص في صناعة الأفكار الإبداعية والإعلامية. يعني
4: هم يقولون الإبداع دائما يبدأ بفكرة، لكن طريقة تحويل الفكرة إلى عمل هذا دائما يبقى في ذاكرة الناس، لكن يحتاج إلى شغف، إلى خبرة، إلى خيال واسع. أنت واحد من الأسماء السعودية اللي صنعت هذه البصمة في عالم الرسوم المتحركة، في الموشن جرافيك، في الإخراج الإبداعي. عندك خبرة طويلة ممتدة، عندك تجربة، عندك أعمال في مجالات متعددة، اليوم تتقود هذا العمل من خلال استوديو ديميشن، وكذلك أيضا قدمت هذه الفكرة الإبداعية، وهي لا شك أنك تؤمن بها لأنها هي بداية أي نجاح لأي عمل.
5: صحيح، وبداية أي عمل أنا أشوفه أي عمل ناجح أستاذ طلال هو الاعتناء بالفكرة وتحويل الفكرة هذه إلى قصة. دائما انا يعني اذكر انه الفكره هي البطل في العمل الفني، هي البطل، هي اللي تميزك عن الاخرين. فولاده الفكره تاتي يعني من مخاض احيانا ما يكون سهل.
4: اي صح، مخاض عصير
5: جدا، احيانا يكون ولادها متعصرا صح التعبير، واحيانا يكون الامر سهل. ايضا طقوس صناعه الفكره الصلال يعني لها طقوسها، يعني أحيانا الفكرة تصنع من خلال احتكاكك بالناس، أحيانا بتأملك في أحداث اللي حولك، أحيانا مثل موضوعكم اليوم السفر.
4: أين؟
5: السفر، أي السفر الآن هو أيضا ملهم لك لصناعة
4: مصدر الإلهام.
5: بالتأكيد بالتأكيد.

0: حياك الله أستاذ علي.
1: الله
0: يا
1: يحييك.
0: مرحبا.
2: هو زميلي شوف، خالد.
0: أنا معك خالد. أستاذ علي،
1: أهلا أستاذ خالد.
0: شلون؟
1: أهلا حبيبي. هلا هلا هلا.
0: هو شوف، أنا الحمد لله لقيت واحد الحين أبي أدخل بمخك شوي، فهمت؟ لأنه صناعة، اسمع، لأنه صراحة المبدع هو من يخلق الفكرة، ففيه يعني خلاق اللي يرسمون او اللي يكتبون او يعطون افكار الرسوم المتحركه هذولا من زمان. انا حتى يوم كنا واحنا صغار نشوف افلام الكرتون،
1: صحيح،
0: كانت يعني عارف اللي تبي تدخل بمخه ذا شلون جاب الفكره، فهمت؟
1: صحيح.
0: فهنا خلق الافكار عاده هي موهبه من الله، وتعتمد على خيال واسع. هذا الشيء كيف طورته عندك، وكيف بديت انك انت تسويه على واقعنا وعلى ثقافتنا؟
1: سؤال جميل. شوف، انا الفكرة اصنعها من الاحتياج، دراسة الاحتياج، وايضا وقوفي على المشكلة للبحث عن حل. الحل هو بالفكرة، صناعة الفكرة، وابتعد كل البعد عن يعني الافكار التقليدية المستهلكة. أحاول أني أصنع فكرة. يعني أعطيك مثلا مثال يعني كيف صنعت فكرة معينة، وأيضا هذه من الطقوس. أنا كنت في دورة تدريبية لكيف التعامل مع الأطفال مرضى السكري كمثال. جيد. أنا في عقلتهم في حتة تانية يعني، والدورة في أيضا في مسار آخر.
0: أي أنت أشتغل المخ.
1: أي بالضبط، يعني عقلتهم قدحت فوق رأسي لمبة يعني. فالحمد لله صنعت فكرة تفاخر فيها جدا، وتعد حقيقة من الأفكار اللي اعتز فيها كثير، وهي صناعة فكرة توعوية تثقيفية لمرضى السكري من روح العلاج.
0: ممتاز.
1: بحيث ان الطفل يعني مريض السكري او داء السكري خاصة من النوع الاول، يحتاج التعايش مع المرض، يحتاج انه
0: كيف يتكيف معه وكيف يصير صديقه،
1: كيف ياخذ من الشخصيتين. لان انا ابتكرت شخصيتين، انا الافكار تبنى من تخصصي اللي هو صناعة الشخصيات الكرتونية.
0: اي،
1: فكل الأفكار اللي عندي يكون منبعها هو الشخصيات الكرتونية عادة.
0: حلو.
1: يعني الحمد لله عندي مشاريع وطنية، مشاريع سياحية، مشاريع صحية، كلها يعني ناتجة من التخصص.
0: تحب الناديك علي ولا أبو إيش؟
1: أبو عمار.
0: أبو عمار، الله يحفظه ويصلحه.
1: وياك
0: أبو عمار. الانيميشن والشغلات هذا عمل كبير، وعمل يعني الناس ممكن تشوف لقطة بسيطة تحسب انه بس يلا حطه وامش وتوكل على الله.
1: يا كثرهم على قولتك.
0: عارف انا النشاط ده انه يعني ياخذ، ما هو بساعات، ياخذ ايام وممكن اسابيع الى مراحل شهور.
1: صحيح.
0: الى مرحلة انك انت تعمل تحريك للفكرة نفسها.
1: صحيح.
0: العلم هذا او شيء، طبعا احنا في دول سابقتنا
1: بالتأكيد،
0: ويعني بسنوات كثير. الآن تشوف السوق السعودي الآن في، يعني أنا أعرف أنه حتى في أشخاص موجودين في السوق لكن للأسف ما هم لاقين فرصهم الحقيقية. هل مثل هذه الأمور أنتم بديتوا تفعلونها؟ هل هناك في مشروع قادم أنتم الآن من خلال الأفكار اللي بديتوا تتعاملون مع قطاعات على أساس أنكم تعملوا لهم شغلات بسيطة، يعني ما تعتبر إيش يعني سلسلة حلقات؟ هل ممكن أن نشوف مستقبلا أو قريبا أنه في شغلات سعودية بتطلع عبارة عن سلسلة حلقات، شخصيات خلاص تأخذ مكانها وتأخذ أمورها؟
1: هو تعدينا الأمر هذا أستاذ خالد الآن إلى عمل فيلم سينمائي 3D، يعتبر الأول على مستوى العالم لفكرة معينة قدمتها حقيقة. وهذه أكيد ستحتضن المواهب السعودية مع الاحتكاك مع خبرات عالمية. يعني عندي في نفس المشروع يعني أصدقاء اشتغلوا في ديزني، اشتغلوا في بيكسار، يعني خبرات عالمية عندما يعني تدمجهم مع الخبرات أو المواهب نقول السعودية في هذا المجال، وهو الآن يعني أبشرك الله ملك الحمد يعني السوق واعد جدا والساحة بدت يعني أشوف أنه في مواهب في مجال صناعة الرسوم المتحركة سواء رسامين أنيميتور محركين صانعين بيئات يعني مكانية ك موديلينج لوكيشن الى اخره في مواهب.
0: انا اتكلم لانه زي الشخصيات الكرتونيه الان الفتره الماضيه والاخيره مؤخرا افتقدنا الصناعه لل يعني ممكن بما يتعلق للطفل خلينا نتكلم للطفل انه قلت الاعمال الفنيه للاطفال كمسلسل او كعده حلقات ما اتكلم الافلام بالعكس يعني عمل جيد لكن مثل المسلسلات أو الحكايات القصص
1: شوف ثقافتنا أستاذ خالد وموروثنا مليء جدا بالقصص وهي قصص ملهمة فوجود مثلا إنتاج مثل هالقالب أو هالموديل اللي هو إنتاج مسلسل متصل منفصل أو مسلسل من 10 حلقات أو 30 حلقة هذا يعتمد طبعا يعني صعوبته مو في الصناعه صعوبته في الاقوات والفند يعني في الميزانيات لانه انتاج الرسوم المتحركه مكلف ومعقد ويحتاج حقيقه يعني نقول قدره ماليه عشان تلامس حتى خط نقول التنافسيه بين الاعمال اللي خارج المملكه كمثال
2: والحقيقة أستاذ علي الحقيقة أنا اللي لفت انتباهي ذكائك ما شاء الله وقراءتك المستقبلية وأنت في مقاعد الدراسة أنا سأعود بك الذاكرة وأنت الطالب علي البياحي وأنت على مقاعد الدراسة وكنت ترسم الكثير من الصور الكرتونية كيف كنت تفكر عن مستقبل هذا العمل الإبداعي يعني ونحن الآن في المستقبل وقدمت أعمال وتقود هذه المرحلة من خلال إنشائك لهذا الاستديو
1: صح هي رحلة صراحة اسمح لي أقول لك أستاذ طلال رحلة شاقة جدا يعني نظرة المجتمع حتى للرسم
2: صحيح نعم نعم يعني حتى أنت يعني ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك
1: هي
2: إلى فكرة إلى استثمار إلى تحقيق إلى إنتاج إلى عمل إبداعي
1: بالضبط يعني حقيقة رحلة ما ودي يعني أطيل وأوسف هذا الموضوع لكن الرحلة كانت شاقة جدا لكن الحمد لله من توفيق الله سبحانه وتعالى وأيضا مثل ما ذكرت يعني رؤية المستقبل يعني مثلا في الميدان التربوي أو نقول في المدارس أو الأنشطة الطلابية أذكر أنه كنت في الثانوي كنت أرسم كاريكاتير وكل نهاية أسبوع تصور كل نهاية أسبوع الطلاب والمعلمين وهيئة التدريس والمدرسة بشكل عام ينتظرون ما سيقوم فيه علي من نقد ساخر لأحداث حصلت وسط الأسبوع
2: الله.
1: سواء عقاب طالب سواء دوري رياضي سواء أي موقف كذا ينتظرون بس نهاية الأسبوع عشان يمرون على الباب كنت أعلقها على الباب الخارجي إيه فكان متعة كنت أنا أنتظر أحد يقول لي واو كنت أنتظر أحد يقول لي يا
2: سمعت
1: خطير.
2: سمعت الواو والتصفيق والتشجيع حظيت بهذا الدعم والإعجاب
1: وقود لما وصلت فيه الحمد لله
0: هو أوقات حتى ممكن ما تجيك بشكل مباشر ممكن بس من فكرة الانتظار اللي آخر الأسبوع نبي نشوف علي
1: بالضبط
0: وش عنده
1: هذه صقلة طبعا بعد ما تخرجت من الثانوي رحت للرياض أنا طبعا من سكان ومن مواليد الخرج
2: إيه نعم والله
1: الله ما عليك سواد أنا انتقالي للرياض كانت نقطة تحول بالنسبة لي كبيرة يعني مدرسة كاريكاتير على جدران المدارس إلى الحمد لله رسام في جريدة المحايد السياسية كانت تصدر كل أسبوع لنخبوية يعني المثقفين بعد كذا الحمد لله استقطبت جريدة الجزيرة كنت رسام في يعني نقول ملحق صعب جدا
2: ممتاز
1: وكان أوقات تقريبا 2000 و2003 مع غزو العراق فكان كل يوم يعني لازم ترسم حدث وكان المدرسة اللي أنا أنتمي لها اللي هو الرسم الصامت اللي هو الرسم العالمي اللي يفهم بدون تعليم فبعدها انتقلت إلى جريدة اليوم ومن اليوم جريدة اليوم كانت نقطة تحول إلى عالم الأنيميشن اليوم يعني كنت رسام كاريكاتير فانتقلت إلى الأنيميشن بسبب اتصال من الله يمسيه بالخير الأستاذ حسن عسيري الممثل
2: أي نعم أي.
1: اي نعم، فطلب مني، كان عنده عمل في احد الشاشات، كان طلب مني

0: أني عمل أن يعمل الشخصيات الكرتونية اللي هويتها سعودية، فكانت هذه نقطة تحول بالنسبة لي أني أدخل دهاليز الشركات الإنتاج.
1: وفي ذات الوقت أيضا أنت مواكب أيضا المراحل المتطورة في هذا المجال وفي هذا المسار، يعني من الرسم الكاريكاتوري إلى الانيميشن إلى الموشن جرافيك، وأيضا واصلت، وأنت كما أشرت يعني أنها رحلة شاقة ما في شك، يعني فيها تحديات واجهتها في خلال هالمسيرة. اليوم هل ترى بأن الذكاء الاصطناعي يشكل لكم تحدي؟
0: لا أبدا أبدا، ليس هو تحدي بل هو مساعد. أنا أشوف
1: أنه عامل مساعد بالنسبة لكم،
0: عامل مساعد يختصر الوقت، يختصر الجهد، يختصر حتى الكوست،
2: يقل.
0: إيه أكيد.
2: نعم.
0: أكيد، في حال أنك استخدمته بالطريقة الصحيحة. طبعا الآن كل واحد يقول أنا ولدت مقطع كرتوني، لكنها
2: في يعني ما زال الخلل موجود واضح. ما
0: بالتأكيد الخلل في الليبسينج، الخلل انك ما تجمع مشهدين مثلا مع بعض في ليبسينج. لكن انا اشوف واتوقع انه الاي اي سيكون لها شيء كبير في الانيميشن. يعني
2: ابو عمار، انتم الان في الاستديو دخلتوا مرحله الى انكم تصممون العاب، تنفذون العاب؟
0: والله طبعا هذا مجال من مجال الانتاج الانيميشن، لكن ما دخلت فيه صراحه. ما بس ممكن اصمم شخصيات اوكي، لكني ما دخلت في عمليه الانتاج. لا
2: تعمل سيناريو،
0: ستوري بورد، سيناريو، ستوري بورد، سينيماتيك. الحمد
2: طيب
0: لله ملم في كل مراحل.
2: طيب ليه ما فكرت فيها؟ لانه انت الان انت عارف المنافسة القادمة والشغلات، الآن بدأ في دخول في سوق الألعاب.
0: شوف الخطة
2: في عالم الآن، يعني في يعني بدأوا يتواصلون مع استديوهات عالمية برا.
0: لا أتفق معك، أتفق معك. تجيني حقيقة طلبات، لكن المشاريع اللي عندي اللي تحمل حقيقة، خليني أكون معك صريح، المشاريع اللي عندي، يعني عندي مشروع مثلا وطني سياحي كبير ضخم جدا
2: ما شاء الله،
0: يعني اللهم لك الحمد.
2: الله يبارك لك.
0: الله يبارك فيك. يعني على طراز مثلا مدينة ديزني كمثال، أنا شاغلني يعني ممكن 4 سنوات وأنا شغال فيه، وإن شاء الله سيرى النور قريبا. يعني يستحقها الرياض باستحقاقات الرياضة القادمة، كسبوا كأس العالم 34، يعني كله يخدم الوطن، لكن بفكرة عالمية تعتبر قوة ناعمة للبلد إن شاء الله.
2: أنا برضو أنا يوم أقول لك الألعاب، برضو ترى أنت زي ما تتكلم برضو ممكن حتى تستقطب فيها دماء شابة موجودة الآن. تعرف أنت الآن المنافسات دخلت في الفرق والشغلات هذه، فكثير من في مشاريع الآن موجودة تحتاج إلى تنفيذ.
0: صحيح.
2: ممكن أن تستعين فيها بالدماء الشابة الموجودة.
0: هو حقيقة أتفق معك، هو حقيقة يعني بعض المشاريع يكون من ضمن تطبيقاتها. يعني الآن عندي مشروع مثلا مع جهة حكومية، يعني عدم بس الإفصال.
2: أيها أكيد.
0: إيه جهة حكومية صراحة، يعني مثل ما ذكرت في بداية اللقاء، يعني أتلمس الاحتياج، خذيت موافقة سامية الحمد لله للفكرة نفسها لأنها تخدم المجتمع. فمن ضمن تطبيقاتها لعبة.
2: ممتاز.
0: أي فاللعبة هذه بالتأكيد إذا جاء وقت مرحلتها من المراحل أكيد سأستعن بقدرات شابة سعودية، وهي الحمد لله الآن في ازدهار وفي بسبب التمكين الآن الحاصل للشباب، أكيد إنه فيه مواهب في هذا تحديدا لهذا الجانب.
2: يعني في عندك مجال لاستقطاب الدماء الجديدة الشباب؟ لو جاك أحد قال لك أنا عندي مهارة وعندي إمكانيات، هل ممكن أنتم تستقبلونه وتستضيفونه وتطورون معكم؟
0: هي عندنا برنامج استقطاب خاصة مثلا زي كلية التصاميم والفنون في جامعة الأميرة نورة. أنا دعيت قبل سنتين لتقييم أعمال للطالبات التخرج، أعمال أنيميشن طبعا. فذهلت جدا من المستوى ومن الشغف ومن الأعمال حقيقة، يعني اللي ممكن تعبر عن مستقبل هالمجال والصناعة.
1: هو الحقيقة من هذا المنطلق، يعني عن المستقبل اللي أشرت فيه وتوقف هنا عند هذه النقطة، وفعلا هذا المستقبل اللي تحدثت عنه عن هذا المجال سيكون مبدع بدخول عدد كبير من المواهب الشابة.

0: عدد كبير كذلك أيضا من النساء السعوديات في هذا المجال، بالإضافة أنتم يعني أهل الخبرة وأنتم أهل الدراية في هذا العلم، ستكون إن شاء الله مشرفين وحاضنين لهم في هذا المجال. عن هذا المستقبل وعن الاحتياج الذي يحتاجه هذا المصمم، ما الذي يحتاجه الأستاذ علي البياهي في مجال التصميم والإنتاج الإبداعي؟
1: احتاج مع الموهوبين او احتاج بشكل
0: تحتاج انت بشكل شخصي يعني حتى يكون هذا المستقبل ماشي في المسار الصحيح؟
1: والله يشوف الاستثمار الجريء يعني أي. مثل ما ذكرت انه صناعه الرسوم المتحركه مكلف.
0: اي نعم.
1: وجود الاستثمار الجريء اللي يعتني بالمحتوى المحلي
0: ممتاز،
1: بشخصياتنا، بهويتنا، بما يمثلنا. ذكرت أنه الموروث وثقافة مليئة من القصص والإلهام وإلى آخره، فتحتاج أنها تورث بجانب بصري للأجيال.
0: حلو، كلامك جميل عن فكرة الاستثمار. طيب ما كان هناك مع القطاعات الخاصة يكون حاضنين معكم مستثمرين أو أقل شيء رعاة مثلا للأعمال الإبداعية الوطنية؟
1: والله فيه يعني حقيقة فيه، بس على استحياء حقيقة، لأن ثقافة الأنيميشن ما
0: صحيح.
1: زالت
0: يعني أي نعم، وكما أشرت يحتاج إلى استثمار جريء أكثر.
1: صحيح.
0: انا ارجو لك التوفيق، الحقيقه اعمالك مشرفه وقدمتها الحقيقه على اكمل وجه، وسعداء بهذا الحضور وهذا الاثراء المعرفي الابداعي.
1: الله يسعدك، انا من شرفت فيك استاذ خالد،
2: وساعه مباركه طال عمرك،
1: ان شاء الله تعليله طيبه ان شاء الله،
2: وان شاء الله نشوف ان شاء الله شيء قريب ان شاء الله، والمفاجاه القادمه
1: ان شاء الله. انتم فال خير،
2: ما في شيء تقدر تلمح لنا فيه؟
1: والله في أعمال إن شاء الله قريبا.
2: قول لمحنا، ما هو تقول الأعمال.
1: والله وش تبغى بس؟
2: وش الفيلم القادم؟
1: بصرح فيه وما علي من أحد،
2: أهم شيء بس ما تموقع على عدم إفصاح.
1: لا لا لا
2: يلا.
1: أنا عندي فيلم
0: لا يورطك خالد يا علي.
1: لا لا أبدا أبدا، ما عندي مشكلة، فيلم سينمائي للكابتن ماجد عبد الله.
2: الله،
1: أسطورة البلد الحمد لله في هذا المجال، ويستحق لأنه يملك قصة لم تروى بعد. إن شاء الله يا رب فعلكم فعلنا فيكم خير
2: يا رب،
1: إن شاء الله نجد الراعي ونجد إن شاء الله من يحتوي هالمنتج.
2: الله يبارك لك إن شاء الله. شكرا لك أستاذ علي البياهي.
1: شكرا لكم.
0: لضيفنا الكريم الأستاذ علي البياهي، ورئيس التنفيذي لديميشن استوديو ومؤسس لاين ديزاين، مصمم، مخرج رسوم متحركة، صانع أفكار إبداعية. شكرا لكم أنتم أيها الأحبة الكرام على طيب الاستماع وكرم المتابعة. غدا لقاء جديد عند 10 ليلا.
2: إلى اللقاء، تصبحون على خير.

تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: صوت من المستقبل.
7: السلام عليكم ورحمة الله، معكم الدكتورة أحلام إبراهيم السلمي، استشارك بقسم الكيمياء كلية العلوم جامعة جدة. طبعا بدأت فكرة المشروع منذ عام 2023، تركزت الفكرة على إيجاد حل مبتكر لمشكلة الانسكابات النفطية. هذه المشكلة من أبرز المشاكل والتحديات التي تواجهنا اليوم وتتفق مع مستهدفات ورؤية المملكة 2030. طبعا إيجاد حل مبتكر كأداة ناشئة لإزالة الانسكابات النفطية هو مشروع حقق إنجازات في المشاركة النهائية التي وصلنا فيها إلى مؤتمر جنيف للابتكارات الدولية 2026، وحققنا فيه ميدالية تثبت مكانة هذا المشروع وقابليته للتطبيق كمنتج ابتكاري. من أبرز التحديات هو أننا نرغب في الوصول إلى المستثمر الذي يتبنى فكرة المشروع لإيجاده كمنتج صناعي. طبعا نوجه رسالة فخر وامتنان إلى وطننا العزيز.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: فرسان التمكين.
1: يا هلا وسهلا بمستمعينا الكرام، برنامجكم الأسبوعي فرسان التمكين، البرنامج اللي نسلط من خلاله الضوء على قصص الإبداع والابتكار، ونستضيف فيه نخبة من المبتكرين والمخترعين اللي حولوا أفكارهم إلى إنجازات. نستضيف في كل حلقة نخبة من المبتكرين والمخترعين اللي حولوا أفكارهم إلى إنجازات متميزة تسهم في خدمة المجتمع وصناعة المستقبل. في كل حلقة نأخذكم في رحلة ملهمة نتعرف من خلالها على تجارب استثنائية، ونكتشف كيف بدت الأفكار الصغيرة لتصبح مشاريع واعدة وإنجازات تستحق أن تروى. الإبداع لا يعرف حدود، والنجاح لا يأتي صدفة، بل هو ثمرة الشغف والإصرار والعمل.

0: عمل الجاد. ويهدف برنامج فرسان التمكين إلى نشر ثقافة الابتكار وإبراز النماذج الوطنية الملهمة وتشجيع أصحاب المواهب والأفكار الخلاقة على الإيمان بقدراتهم والسعي لتحقيق طموحاتهم. فنحن نؤمن بأن كل فكرة مميزة يمكن أن تكون بداية لتغيير إيجابي، وأن دعم المبدعين وتمكينهم هو استمرار في مستقبل أكثر إشراق وتقدم. كونوا معنا في هذه الرحلة الأسبوعية لنحتفي بالعقول المبدعة ونستمع إلى قصص نجاح ملهمة. نكتشف معا كيف يمكن للإرادة والعزيمة أن تحول الأحلام إلى واقع. يا هلا وسهلا فيكم وبرنامجكم الأسبوعي فرسان التمكين، حيث تبدأ الفكرة وينطلق الإبداع ويصنع المستقبل. في هذه الحلقة نتعرف على مشروع مبتكر يتمثل في تطبيق ذكي يربط بين العملاء الباحثين عن خدمات التصميم المعماري والهندسي وبين المكاتب الهندسية المعتمدة والحرفيين المهرة، ويهدف التطبيق إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات الهندسية وتوفير الوقت والجهد وخلق منصة رقمية تجمع بين مقدمي الخدمات والعملاء بطريقة أكثر كفاءة وسهولة. وراح نتعرف على التفاصيل أكثر مع ضيفنا المهندس محمد زكريا فلفلان، مصمم نظم بكلية الحاسبات بجامعة الملك عبد العزيز. في البداية مهندس محمد، عرفنا بنفسك وعرفنا عن المشروع والشيء اللي ألهمك لتنفيذه.
1: بداية أعرفكم بنفسي، فأنا محمد زكريا فلفلان، مصمم نظم بكلية الحاسبات في جامعة الملك عبد العزيز. تخرجت من جامعة الملك عبد العزيز على درجة البكالوريوس في علوم الحاسبات وهندسة البرمجيات، وكان مشروع تخرجي هو استخدام أدوات تحليل الأنظمة UML. بعد ذلك درست فصلين دراسيين في برنامج بزنس انتنسيف بروجرام في يونيفرسيتي اوف بنسلفانيا بالولايات المتحدة. كان هذا البرنامج يعتبر بالنسبة لي نقطة انطلاقة أولى في تعلم ريادة الأعمال. ثم درست في المعهد الملكي للفنون التقليدية بجدة بشراكة مع أكاديمية الملك تشارلز. بعد ذلك حصلت على الماجستير المهني في الأمن السبراني من معهد الإدارة العامة بجدة، ثم حصلت على دبلوم الخط العربي من معهد سيبوي بمكة المكرمة. قبل أن أتحدث بشكل مختصر عن المشروع، هو من ألهمني هذا المشروع بعد توفيق الله تعالى أولا الوالدان حفظهم الله ومتعهما بالصحة والعافية، إذ كان لتربيتهما لي الأثر البالغ في تشكيل اهتماماتي المعمارية منذ سن مبكرة، وهذه الاهتمامات هي التي ولدت لدي فيما بعد فكرة هذا المشروع. طبعا والدي الله يحفظه كان يعمل مدرس اللغة العربية، وكان يصاحبنا معه في رمضان وفي موسم الحج إلى مكة المكرمة. طبعا في شهر رمضان نجاور الحرم المكي الشريف، طبعا كما تعلمون رمضان صيام في النهار، ثم نقضي ليالي رمضان في صلاة التراويح بمسجد الحرام، وفي الحج كنا يعني نؤدي فريضة الحج مع والدنا مع الوالدة كعادة أهل مكة في تلك الفترة. طبعا كانت الفترة آخر الثمانينات الميلادية، وكنت بالإضافة إلى ذلك يعني يشدني العمران التقليدي في حواري مكة. كانت هناك بعض البيوت التاريخية التي لا زالت قائمة في تلك الفترة، شدني فيها طريقة البناء من ناحية الواجهة الخارجية. كما تعلمون اشتهرت المباني في مكة المكرمة وفي جدة بالرواشين، وإضافة إلى ذلك كنت أتنقل كثيرا بين حواري مكة في تلك الفترة

0: كان بيت الوالد الله يحفظه في أجياد، وكنا أيضا نذهب إلى المسفرة، لدينا هناك بعض المعارف وأصحاب الوالد، وأيضا القشاشية وسوق الليل والشامية والفلق والجودرية والقرارة. هذه أسماء حواري كانت محيطة بالحرم المكي، تلقنت فيها كثيرا، وكنت أرى المشهد العمراني التقليدي لمنازل مكة التاريخية. أدى ذلك إلى تغذية بصرية، وتشكلت عندي ذاكرة عمرانية لبيوت مكة في تلك الفترة. جاءت المحطة الأهم بعد هذا كله عندما التحقت بالدراسة في المعهد الملكي للفنون التقليدية. طبعا هذا المعهد يقع في قلب أحد أشهر حارات جدة تاريخية، وهي حارة الشام. كانت فترة دراستي، مع أنها كانت قصيرة، امتدت لفصلين دراسيين، كانت من أجمل وأكثر اللحظات إلهاما. طبعا تعلمت ودرست يعني في هذا المعهد تصميم وتنفيذ أغلب العناصر المعمارية الموجودة في منازل جدة التاريخية وفي منازل المنطقة الغربية، اللي هي يعني البناء التقليدي بصفة عامة، من منجور الرواشين الخشبية إلى الأعمال الجبسية إلى القمريات والوود بينتينج والوول بينتينج والكارفينج. طبعا نتيجة هذه الدراسة تولدت لدي يعني شغف أكبر، ويعني كونت عندي أيضا مخزون بصري ومعرفي. فقلت في نفسي خلاص، يعني الآن حانت اللحظة الفعلية للبدء في مشروعي. طبعا باختصار، فكرة المشروع هو عبارة عن تطبيق ذكي يوفر حلا تقنيا يربط العملاء الباحثين عن خدمات التصميم المعماري والهندسي مع مزودي الخدمات من المكاتب الهندسية المعتمدة والحرفيين المهرة.
1: حدثنا عن المشكلة اللي يحلها المشروع، وما الشيء اللي يميزه عن باقي الحلول الموجودة.
0: طبعا مشروعي يحل مشكلة صعوبة وصول العميل الباحث عن خدمات التصميم الهندسي إلى مزودي الخدمات من المكاتب الهندسية المعتمدة والفنية المهرة، عبر توفير رحلة ممتعة للعميل، بدءا من اختياره المكاتب الهندسية المعتمدة والحرفيين المهرة حتى الحصول على التصاميم المطلوبة. ما يميز مشروعي عن غيره هو أنه يتيح للعميل سرعة الوصول إلى المتخصصين ومزودي الخدمات من المكاتب الهندسية المعتمدة والموثوقة، إضافة للسعر المنافس مع تسليم التصاميم في وقت قياسي وبجودة عالية.
1: إيش هي التحديات مهندس محمد اللي واجهتك أثناء العمل، وكيف تعاملت معها؟
0: طبعا من التحديات اللي واجهتها خلال العمل على المشروع هو أنه أبغى أختبر الفكرة، وكيف وفين أختبر الفكرة. فكانت هذه من الأسئلة التي احترت في الحصول على إجابة شافية لها، لأنه كان عندي استراتيجية في أي مشروع ريادي، أنه قبل ما أبدأ في إطلاقه لابد أنه أختبر فكرة وأعرف مدى نجاح هذه الفكرة ومدى فشلها، وهل حتستمر، هل حتلاقي لها جمهور، هل لها عملاء إلى آخره. فوجدت بغيتي في مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة الملك عبدالعزيز، بحكم أنه أنا عملي أصلا في الجامعة، فكان المركز يعتبر أقرب جهة أقدر أختبر فيها الفكرة. وشاركت بفضل الله في برنامج الشركة الموسم السادس في عام 2024، وفعليا كان البرنامج يعني مختبر لفكرة، حققت بحمد الله تعالى جائزتين من أصل 3 مشاركات للفكرة. الجائزة الأولى كانت أفضل شركة طلابية ناشئة ذات تأثير اجتماعي على مستوى جامعات المملكة لعام 2024، والجائزة الثانية كانت في المركز الأول بمسار الكفاءة التشغيلية في روشن هاكاثون العام 2024. أيضا من التحديات اللي واجهتها معسكر منشآت أقيم في صيف 2024 في رحاب

0: جامعة الملك عبد العزيز سجلت فيها بمشروعين. طبعا قبل المشروع الأول، والمشروع الثاني اللي هو المتعلق بالعمارة والتصاميم لم يقبل، فأصبت بصدمة كبيرة صراحة. طبعا هذا الخبر جاني يوم الخميس، يوم يعني ويكند، وكنت خارج البيت وأتمشى، ويعني رحت مع الأهل مطعم ناكل فيه وزي كذا، فوصلني الخبر الصادم هذا وأنا في الويكند، فسبب لي شيء من الصدمة. فاتصلت مباشرة بأحد المشرفين على المعسكر الريادي، وراح اليوم ذاك كله في محاولة إقناعه بأني يعني صح أنه أنا عندي مشروعين، وقدمت المشروعين من قبل واحد والثاني من قبل. حاولت معه تقريبا بالمراسلة واتصال، وبعد جهود مضنية لمدة 3 ساعات تقريبا اقتنع المشرف وانقبل المشروع الثاني، وصرت يعني مشرفا لمشروعين رياديين في معسكر واحد. وكان هذا يعتبر بالنسبة لي يعني مفخرة أني أكون مشرف على مشروعين في معسكر ريادي واحد، والحمد لله كان يعني معسكر ناجح بكل المقاييس، استفدت منه كثير. أيضا من التحديات التي واجهتها في خلال عملي على المشروع، عندما شاركت في روش الهاكاثون لعام 2024. طبعا هذا المعسكر هو مكون من جزئين، جزء افتراضي عن بعد، هو معسكر افتراضي عن بعد كانت لمدة أسبوع. طبعا كان خلال الفترة، فترة المعسكر الافتراضي اللي هي 5 أيام هذه، كان في تسليمات، وكان في أيضا أوقات محددة للتسليم. إذا ما سلمنا بعض المهام في قبل الوقت قد لا نترشح، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الشباب اللي كانوا معايا قدرنا أنه نترشح للمرحلة الحضورية اللي هو المعسكر الحضوري اللي كان في الرياض. طبعا كانت منافسة شديدة صراحة، لأنه كانت هناك فرق من داخل وخارج المملكة العربية السعودية، يعني كانت من المنافسات اللي أنا أعتبرها صراحة نقطة تحول بالنسبة لي في التعرف على منافسين من داخل المملكة ومن خارجها. والحمد لله بفضل الله ثم بفضل جهودي وجهود الشباب حققنا المركز الأول في مسار الكفاءة التشغيلية في روشن هاكاثون لعام 2024.
1: ما هي التقنيات الحديثة اللي يعتمد عليها المشروع؟
0: طبعا من التقنيات الحديثة التي سيعتمد عليها المشروع هو العمل الجاري حاليا على إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي للتطبيق عبر بناء وكيل ذكاء اصطناعي للقيام ببعض المهام التي تضمن تقديم الخدمة للعملاء بجودة ودقة عاليتين.
1: هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع؟ وكيف كانت التجربة؟
0: هو في الحقيقة الحمد لله نحن اجتزنا أهم مرحلة، وهو مرحلة اختبار المشروع واختبار الفكرة، وحققنا جوائز أثبتت أن هذه الفكرة إن شاء الله ناجحة ولها سوق ولها عملاء. بدأنا بعد ذلك مرحلة بناء النموذج الأولي وشغالين عليه، وحاليا يعني نعمل على وضع اللمسات التقنية للمشروع، إضافة إلى ذلك استكمال التصاريح والموافقات النظامية اللازمة لإطلاقه تجريبيا مطلع العام القادم بإذن الله تعالى.
1: هل يوجد هناك مهندس محمد خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟
0: طبعا ما يتعلق بالخطط المستقبلية لتطوير هذا المشروع، أنا أتطلع أنه يصبح هذا المشروع منصة رقمية رائدة في مجال التصميم وتوفير الحرفيين المهرة بالمملكة، وأنه يساهم بإذن الله تعالى في تطوير وتحسين سوق التصاميم الهندسية والمهن والحرف بإذن الله تعالى.
2: فرسان التمكين.
1: و وفي ختام حلقتنا نؤكد أن الابتكار الحقيقي هو الذي يقدم حلول عملية تسهل حياة الناس وتواكب التطور التقني الذي نعيشه اليوم. ويعد هذا التطبيق الذكي نموذجاً مميزاً للتحول الرقمي في قطاع التصميم المعماري والهندسي، اللي يسهم في بناء جسر تواصل مباشر بين العملاء ومقدمي الخدمات، ويوفر الوقت والجهد، ويمنح المستفيدين فرصة الوصول إلى خدمات هندسية موثوقة بكفاءة وسهولة. مثل هذه المشاريع المبتكرة تعكس أهمية توظيف التقنية لخدمة المجتمع وتطوير مختلف القطاعات، وتؤكد أن الأفكار البسيطة يمكن أن تتحول إلى مشاريع رائدة عندما تقترن بالإبداع والرؤية الواضحة. وأكيد الإصرار على تحقيق الأثر الإيجابي. نتوجه بخالص الشكر والتقدير لضيفنا الكريم على مشاركته هذه التجربة الملهمة وعلى ما قدمه من معلومات قيمة، عرفنا بهذا المشروع الواعد وأهدافه المستقبلية. وأكيد نأمل أن تكون هذه الحلقة مصدر إلهام لكل صاحب فكرة وطموح، ونؤكد لنا جميعا أن الابتكار لا يقتصر على الاختراعات الكبيرة، بل يشمل كل فكرة قادرة على تقديم حل جديد وتسهيل لحياة الناس. شكرا لكم مستمعينا الكرام، ونلتقي على خير في حلقة جديدة من برنامج فرسان التمكين، مع قصة نجاح جديدة وابتكار جديد وشخصية ملهمة تواصل صناعة المستقبل. إلى أن نلقاكم، تقبلوا أطيب التحايا من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج محمد الجنيد. مع السلامة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صوت من المستقبل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالب عرار العجمي، الصف الثاني ثانوي في مدارس منارات الرياض، حاصل على ميداليات عالمية في مسابقات عالمية، ومنها مسابقة أولمبياد الوطني العالمي أولمبياد البلقان، وحققت الدرجة الكاملة كأول سعودي في الصف الأول ثانوي في اختبار الأمريكي، اختبار كالكل أي بي كالكل إس بي سي. ومنها في قرابة نهاية سنة 2024 بدأت رحلتي في البحث العلمي. البحث الأول وهو تحت الآن تحت التطوير، وهو عن تطويل نصف عمر المادة الكيميائية النادرة مادة الفرنسيوم، وهي تؤثر في مجال الاقتصادي والتسليح. وأما البحث الأول وهو مدوار الحوار كله، درست استقرار التربة مع الانهيارات الأرضية بالإضافة إلى التمدد الحراري والانتشار الحراري، فصنعت قانون الطاقة الذي يعتمد على التربة وعلى كمية المياه وعلى كمية تسارع انتشار المياه، بالإضافة إلى العامل الخاص للانتشار الحراري. وبعد تطبيق الكثير من المعادلات والمتباينات منها اليونغز إنيكواليتي واللابناي فانكشنال، وصلت إلى أن معادلة الطاقة هذه اللي اخترعتها تستقر أسية، وهذا يؤكد أن التربة مع الانهيارات الأرضية ستستقر. ولكن لم يكن هذا بكل سهولة، بل كان هناك الكثير من التحديات، وليست فقط في الرياضيات نفسها بل في إثبات النتائج بشكل صارم علميا. يرتبط هذا المشروع برؤية 2030 بتعزيز الابتكار العلمي ودعم اقتصاد المعرفة، وأنا أؤمن أن كل فكرة صغيرة قد تكون بداية لإنجاز كبير.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. خارج الصندوق.
3: حياكم مستمعينا خارج الصندوق. يقول المثل: عط الخباز خبزه ولو أكل نصه. في المقابل في مثل آخر يقول: ما حك جلدك مثل ظفرك. المثل الأول يحثنا على الاستعانة بالمتخصصين لقضاء حاجاتنا وحل مشكلاتنا. المثل الثاني يدعونا للاعتماد على النفس. ظاهريا ومبدئيا يبدو أنه بين المثلين تناقض، فهل فعلا بينهم تناقض؟ وإذا كان فيه بينهم تناقض، وش المثل الصح أو الأصح، الأول أو الثاني؟ أو في حالات يكون الصح فيها الأخذ بالأول، وحالات يكون الصح فيها الأخذ بالمثل الثاني؟ خلونا نشوف. المثل الأول يقول: عط الخباز خبزة ولو أكل نصه. شخصيا أشوف أن هالقول أو المثل صحيح في بعض الحالات، منها لما يكون الشغل اللي أنت تبي تسويه مو أي أحد يقدر يسويه، يبيله واحد ماهر خبير متخصص. أيضا لما تكون تبي الشغل يكون بمستوى احترافي عالي، وكذلك لما تكون ما تبي تخاطر وتغامر وتصلح الشغلة بنفسك، أو تخلي غير مختص يصلحها فتخاف تخرب زيادة. أيضا لما تكون مو رايق أو مو فاضي أنك أنت بنفسك تسوي الشغلة. كذلك لما وضعك المادي يكون جيد بحيث تشتري راسك على ما قالوا وتريح بالك وتخلي غيرك ينجز شغلك بمقابل مالي. هذه تقريبا هي الحالات اللي أشوف أن الأخذ فيها بعط الخبز خبازة صحيح. أما المثل الثاني: ما حك جلدك مثل ظفرك، وللشافعي بيت يقول فيه: ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. فلا شك أن المقصود أنك تتولى جميع أمرك، لكن مو شرط بشكل مباشر. يعني ما يعقل أن المقصود أنك لو مرضت تعالج نفسك كأنك طبيب، ولو تعطلت سيارتك تصلحها كأنك ميكانيكي، ولو بترمم مثلا بيتك أنت بترممه بنفسك كأنك مقاول. لا طبعا، المقصود أنه قد ما تقدر أنك تسوي أمورك بنفسك سوها بنفسك. يعني مثلا جيبت أغراض من التموينات أو أكل من المطعم بدال الاعتماد على تطبيقات التوصيل اللي تأخذ مقابل على هالشيء رغم سهولته، وممكن تتأخر عليك ويجيك الطلب فيه غلط، والأكل أحيانا بارد وتتهاوش لأنك جايع ومعصب تتهاوش مع سائق التوصيل. الأفضل أنك الله لا يهينك على قولتهم تدق سلف وتروح المطعم وتجي بالأكل بنفسك، إذا ما كنت مشغول وتعرف تسوق ومعك سيارة ومو وقت زحمة. هذا بالنسبة للي تقدر تسويه. أما اللي ما تقدر تسويه فأيضا أنت تتولى أمره، مو بأنك تسويه بنفسك، لكن تبحث عن الشخص المناسب له وتسأل عنه وتتواصل معه، ثم تتفق أنت وياه على تفاصيل العمل وتتابعه وتشرف عليه. مستمعينا، لابد من الاعتماد على النفس، لأن الاعتماد على النفس أساس النجاح كما يقال. لكن في نفس الوقت لابد من الاستعانة بالآخرين، لأن اليد الوحدة ما تصفق. واللي بيفهم من الاعتماد على النفس أنه هو يباشر كل عمل يبي يسويه، عز الله أنه بيجيب العيد كل يوم. وكذلك اللي بيرمي أشغاله على غيره حتى لو كانوا مختصين دون ما يسأل ويهتم ويتابع، هذا بياكلها بعد، لأن ما في أحد بيصير حريص على أشغال شخص كثر الشخص نفسه. فإذا هو ما اهتم بها فمن باب أولى غيره ما راح يهتم بها. وأقرب وأوضح وأشهر مثال على كذا الشخص اللي يفتح محل تجاري وما يتابعه، يخلي غيره يتابع وهو بس جالس وحاط رجل على رجل ينتظر أن الأرباح تجي، هذا غالبا يفشل في النهاية، عكس اللي يتابع شغله ومحلاته بنفسه كل يوم ويسأل عن كل صغيرة وكبيرة. أقول قولي هذا، وأنتم في النهاية مستمعين خذوا اللي يعجبكم ويقنعكم، لأنكم أعرف باللي يناسبكم ويتماشى مع ظروفكم ورغباتكم. ونلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله من خارج الصندوق. أنا خالد الغانم والمخرج خالد الشامخي، في أمان الله. خارج الصندوق.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. وعي. الترغيب والترهيب يعد أسلوباً تربوياً مميزاً يجمع بين الترغيب حال عمل الأمور الإيجابية والحرمان حال القيام بأمور سلبية، وهو ما يجعل الأطفال غالباً يسعون لعمل الإيجابيات والابتعاد عن السلبيات لكسب الثناء والمكافآت. وبمفهومنا العامي كافئ المجتهد وحاسب المقصر، لكن يجب أن نعرف شيئاً هاماً، أن هذا الأسلوب يجب أن يطبق باعتبارات معينة وحسب كل فئة، كما يجب أن يكون الحرمان غير مؤذٍ نفسياً بما يؤثر سلباً على المشاعر، وأن يكون هناك توازن كبير بين معرفة المصلحة والتفضيل. وهذا طريق هام يساعد على بناء شخصية متزنة وذكية تعرف التصرف الصحيح لتكسب وتبتعد عن السلبيات لتسلم. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله السدو عشق، يعني لما أنا أشوف السدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن تصميم الإكسسوارات اليدوية، عمل يحول الفكرة إلى قطعة تلبس من العقود والأساور والحلق بألوان وأشكال متنوعة تناسب مختلف الأذواق، وتختلف خامات كل قطعة بحسب التصميم المختار لتصبح جزء من الإطلالة اليومية. وضيفتنا اليوم المدربة والحرفية سارة القحطاني.
5: اللي يميز الإكسسوارات اليدوية بالنسبة لأي إكسسوار بالسوق إنه يكون من تصميمك الخاص، اختيارك للأحجار بنفسك، شغلك أنت بشكل شخصي، فهذا اللي يميزه ويكون فريد عن اللي بالسوق.
6: يعني مستحيل أصلاً حتى تلاقين أحد لابس مثلك.
5: أبداً، أنت الوحيدة، أنت الفريدة.
6: طيب لو بنبدأ نصمم إكسسوار من الصفر، وش الأدوات والخامات الأساسية اللي رح نحتاجها؟
5: أول شيء بتكون عندك الطارة اللي فيها المقاسات اللي هي قياسات العقد، الزراديات، الأقفال، الخيوط، الأحجار أو اللولو اللي بستخدمها في العقد، فهنا تكون عندك الأدوات جاهزة وتراها متوفرة في أي مكان، أي مكان تبين تشترينها.
6: أدواتها سهلة وبسيطة.
5: جدا سهلة وبسيطة، ولو ما عندك هذه الطارة لا تلتزمين فيها، عندك المتر، خذي مقاساتك بالمتر طول العقد اللي أنت تحتاجينه.
6: أنتوا ممكن تسوون الإكسسوار مو بس من الأحجار واللولو، ممكن بعد خرزات، توقع الخرز بعد دارجة كثير صاروا الناس يطلبونه.
5: بالنسبة للعقود إحنا عندنا بحر من الاختيارات، عندك اللول الزراعي، عندك الأحجار الكريمة، عندك الكريستال، عندك الخشب، عندك السوارافسكي، ترى هذه كلها أحجار نقدر نستخدمها، فما شاء الله الإكسسوارات بحر، ما تقدرين تقيمين أي نوع، هو حسب التصميم.
6: ممكن تسوين إعادة تدوير؟ يعني مثلا عندك اكسسوار قديم تفكين اللي فيه وترجعين تركبين عليها اشياء جديده.
5: الله ياسمين، هذه لعبتي يعني. انا احب اللي هو اعاده التدوير. انا صار عندي مره انه عندي عقد قديم جدا من زمان ما لبسته صراحه، فاحتجت اني اصمم عقد واحتجت الاحجار الموجوده فيه، وهو خلاص ما صرت البسه لي فتره، فاشتريت احجار جديده وركبتها على هذا العقد، فككته، صممت منه عقد وحلق وإسوارة وطعمته من الأحجار الجديدة. فللأمان الكل سألني عنه، كيف صممتي، من وين الأحجار، شفتي شلون فكرة إعادة تدوير الأشياء الموجودة في البيت،
6: ولا يبين إنه كان مستخدم.
5: لا، إذا أنت محافظة على القطعة ما راح تتغير لا لونها ولا شكلها ولا أي شيء من الأحجار، بس إنك في أحجار تكون نادرة ما هي موجودة، فأنا

0: عشان استفيد من هذا العقد ارجع اسوي له اعاده تدوير.
1: طيب تختلف الخامات على حسب القطع، يعني سواء كان عقد، سواره، حلق؟
0: طبعا تختلف حسب الفستان، حسب المناسبه اللي بتروحي لها. اذا كان فستانك مثلا هاي نك مسكر، تستخدمين عقد تصممين حلق بس تكتفين بحلق طويل مثلا وسواره وخاتم. اذا كان مفتوح حسب اطواله، طبعا ترى تدرين حسب حتى خامه الفستان، يعني ممكن تحطين شيء دفش مثلا احجار ثقيله على فستان مثلا يكون ناعم. فاختيار التصميم يعتمد على اللبس اللي راح تلبسينه.
1: طب قبل ما تبدين الشغل، دام انك تطرقتي للتصميم، كيف تختارين شكل التصميم والالوان اللي تناسب في الاكسسوار مع اللبس؟
0: طبعا اول شيء انا اخترت اللبس اللي راح البسه، ابدا على اساسه اختار التصميم اذا كان يحتاج عقد او حلق او نكتفي بس بالاسواره. بعد ما اختاره طبعا اخذ القياسات زي ما قلت لك بالطاره الموجوده اللي هي فيها الاطوال العقود المختلفه او بالمتر. بعدها ابدا اصمم العقد. لو انا لو فرضنا نحب نصمم عقد، ابدا اقفله من البدايه وابدا اصمم العقد.
1: يعني الخطوه الاولى هي التكفيله. يعني انا اشوف الحين، خلينا نتخيل الحين عندنا هنا ما شاء الله كذا عقد. ابى اتكلم عن هذا العقد الصراحه لانه لفت انتباهي. انت مسويته من اللولو وحاطه فيه تعليقتين، صراحه تصميمه انا اشوفه غريب لانه بالعاده نكتفي بالدندوشه اللي تيجي من قدام. انت حاطه هنا دندوشه على شكل قلب وحاطه قفل من وراء، ممكن ان تقلب القلب من وراء وتخلي الجهه الثانيه من قدام كانها قفل في نفس الوقت. كيف سويتيها؟
0: هذه طلب احدى الزباين عندي، انه تبغى عقد تلبسه على طريقتين، يعني هي تستفيد من العقد انها راح تلبسه على طريقتين. فطلبت انه نصمم لها عقد لولو وفي الوسط تعليقه زي القلب، وفي النهايه نختمها بقفله زي ما تفضلتي وقلتي انها تقدر تلبسها. فكان شكلها اللي هي زي العظمة وفيها دائرية، هي أصلا شكلها، هي أصلا هذه ممكن صمم عقد سادة وبس نكتفي بهذه القفلة. فصراحة ما كنت مقتنعة مرة لأن العقد كان قصير، بس هي قالت لي لا صممي زي كذا. ففعلا كان من أجمل العقود، وبعدها صار كل الزباين عندي يطلبونه.
1: طيب إيش استخدمتي الخيط فيه؟ وهل في خيوط معينة تستخدمينها للإكسسوارات ولا عادي أي خيط؟
0: لكل حجر خيط معين فيه. طبعا الأحجار اللي تكون ثقيلة تستخدمينها الخيط المتين، لأنه مع الاحتكاك ممكن تقطع. فاللولو أنا استخدمت اللولو، استخدمت معاه الوتد لأنه يكون مرن وأسهل وخفيف معه. والأحجار الثقيلة زي ما قلت لك تستخدمينها ممكن خيط الحرير، أنا أفضل خيط الحرير.
1: الحين إحنا تكلمنا عن التصميم وتكلمنا عن الأدوات، أبيك تتكلمي لي بالتفصيل كيف سويتي هذا العقد، وش اللي بديتي وكيف ركبتي اللولو فيه لين من أنهيتي؟
0: بالبداية أخذت المقاسات، اللي هو العقد هذا حجمه وسط، لا هو صغير ولا هو كبير، وسط. أخذت المقاسات، بعد ما أخذت المقاسات بدأت أقفل من البداية لأني خلاص أنا حافظة هالمقاسات. قفلت من البداية اللي هي القفلة، استخدمت اللي هي فم السمكة وبعدين فيها قفلة. بعد ما قفلتها أنا حاطة عدد مثلا لو قلنا 24، وبعدين حطينا القفلة القلب، بعدين كملنا 24 وقفلناها. إذا كانت تحتاج طلاء في النهاية طلعناها، إذا ما تحتاج لا، وبكذا أكون خلصنا العقد.
1: ما تستخدمين فيها إبرة؟
0: لا ما أستخدم إبرة.
1: وكيف يعني تثبتين الخيط أو الوتد هذا، كيف تثبتينه بحيث أن تدخل فيها خرزات أو مثلا زي اللي موجود عندنا هنا قدام اللولو
0: فم السمكة؟ هذه نفتحها وندخل فيها الخيط، وبعدين نبدأ نحط فيها حلقة دائرية نكبسها عشان نقفل فيها فم السمكة. بعد ما نقفلها خلاص احنا كذا ضمننا انه الخيط ما حيتحرك ولا حيطلع ابدا.
1: الحين بالعادة الأكفال يا تيجي باللون الذهبي أو تيجي باللون الفضي، كيف نحافظ عليه انه ما يتأكسد ويتغير لونه بعد فترة؟
0: اول شيء نبعدها عن العطور ونبعدها عن الماي ونبعدها عن الكريمات عشان نحافظ عليها مدة أطول. ثاني شيء، وهذا دائما أنا أحطه مع الزباين عندي لما يجين يشترون أي قطعة، دائما أحط يا قطعة سيلوفان اللي هو كيس سيلوفان يا كيس مخمل عشان تحافظ على القطعة مدة أطول، بما أن إحنا يعني منطقتنا فيها رطوبة أحيانا يتأكسد العقد قبل ألبسه، عشان تحافظين عليه دائما احفظي قطعة مخمل أو قطعة سيلوفان.
1: الحين العقد خلاص صار جاهز، نبي نصمم له إسوارة نحطها على اليد، نبي نصمم له حلق، كيف نسوي؟
0: من الأحجار الموجودة اللي اللي اللي بقت من العقد ممكن نصمم منها حلق. لما أجي فكرت إني أصمم حلق، فيه عندنا قطعة طويلة نهايتها زي المسمار دائرية، أبدأ أثبت فيها مثلاً اللولو وقطعة من الحجر اللي هي طعمناها في العقد، وأقفلها من فوق وأبدأ أركب فيها الحلقة الكريستال اللي هي قفلة الحلق. الأسوارة هي نفسها العقد، بس اللهم بتكون بشكل أصغر والعقد بيكون شكل أكبر، نفس التصميم بتكون.
1: بعد ما خلصت القطعة كيف تتأكدين إنها متماسكة وجاهز إنه أنت تلبسينها؟
0: طريقتي لما أجي أصمم العقد قبل أسلمه للزبون اللي عندي، الصراحة أبدأ أشده زياده وابدا اشد من الاقفال عشان اطمن انه انا قفلتها وختمت العقد بشكل جيد.
1: يعني انا احس من كلامك صراحه كانك يعني تقولين ان هذه من المهن او من الحرف السهله اللي ممكن اي احد يمتهنها ويتكسب من وراها.
0: جدا سهله لان خاماتها متوفره في السوق، تقدرين تلقينها في اي مكان في السوق، والاحجار موجوده، واذا ما عندك احجار في السوق غير متوفره تقدرين تسوين اعاده تدوير من الاحجار الموجوده. انت بنفسك تصممي، حتى لو ما سويتيه بزنس تقدرين انت تصممين عقدك او حلقك بنفسك وتتميزين عن الجميع.
1: اللي حاب يتعلم هالحرفه وش اسهل قطعه تنصحينه ويبدا فيها؟
0: اسهل قطعه السواره.
1: شكلي بدايتك كانت مع السواره.
0: فعلا لانها اسهل شيء، بعدها توسعت صارت سواره وحلق وعقد. اذا تعلمتي الاساسيات تقدرين تصممين اي تصميم، بس اسهل قطعه لما اني انا بداياتي كانت بالسواره. بعدها اذا تعلمتي اساسيات السواره هي نفسها اساسيات العقد، هي نفسها اساسيات تعليقه جوال، تعليقه نظاره، تدخلين في بحر الاكسسوارات.
1: هي سهله لكن يمكن القفله اللي في البدايه تسوونها عشان تبدون تركبون الاحجار فيها او الخرز هي اللي شوي بلها تركيز.
0: القفله شوفي القفلات تختلف، في قفلات تكون عقده وبعدين تحرقينها وتغطينها بخرزه، وفي القفلات اللي هي السهله اللي انا احب استخدمها اللي هي فم السناره. اذا انت بداتي بالقفله جيده وقفلتيها من البدايه وكبستي يعني عليها بالزراديه كويس، تاكدي ان خلاص انت كده ضمنتي ان العقد او الاسواره بتكون ما شاء الله تبارك.
1: وتبقى الإكسسوارات اليدوية من الأعمال اللي تعتمد على خامات بسيطة مع إمكانية إعادة تدوير بعض القطع السابقة لتخرج بتصاميم جديدة تختلف في أشكالها وتفاصيلها من تصميم لآخر.
2: حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين السهيمي، إخراج محمد العبود.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. ديرتي حبيبتي.

في قلب مدينة تبوك وعلى تلة شامخة تطل على أفق الصحراء الواسعة، تقف شامخة قلعة تبوك، شاهد حي على التاريخ وحكاية تروى عن عزيمة الرجال وصبر الأزمان. قلعة لم تكن مجرد حصن، بل قلعة حكايات تنقش على جدرانها صدى الأجداد وأحلام الأجيال. قلعة تبوك تلك الصخرة التي تحولت إلى حصن، بدأت قصتها قبل أكثر من قرن ونصف، في زمن كان الإقليم يعج بالتحديات وبحر الرمال يمتد بلا حدود. كان لابد لمكان يعكس قوة الإيمان ويصون المدينة من أهوال الغزاة.

كانت القلعة درعاً يحمي الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية. من بين الحجارة بنيت القلعة بعزيمة وحرفية لا مثيل لها. جدرانها تحكي حكايات الحراس الذين لم يعرفوا التعب، والفرسان الذين رسموا على رمال الصحراء معاني الشجاعة. لكن قلعة تبوك ليست مجرد حصن صامت، بل هي ذاكرة حية للأحداث التاريخية الكبرى. فمن هنا انطلقت الجيوش، ومن هنا استقبلت المدينة زوارها وتجارها الذين جابوا طرق التجارة عبر الجزيرة العربية. ومع مرور الزمن

تحولت قلعة تبوك إلى مقصد للزوار ومحطة لكل من يرغب في استكشاف عبق التاريخ. تم ترميمها وحمايتها لتبقى شاهدة على عظمة الماضي وروعة الحاضر. واليوم تزخر القلعة بأروقتها المليئة بالأسرار وأسوارها التي تحدثنا عن الماضي العريق، وتفتح أبوابها لكل من يهوى أن يغوص في أعماق تاريخ تبوك وحضارتها. قلعة تبوك ليست مجرد حصن حجري، بل هي روح المدينة، وهي الحارس الصامت الذي يروي حكاية وطن عريق. بين جدرانها وبين أروقتها تنبض قصة لا تنتهي، قصة وطن، قصة عشق، قصة هوى بلادي.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. الحماس للإجازة والسفر شيء جميل، لكن الأجمل إنك تستمتع بدون ضغوط مالية. قبل تبدأ تخطط لصيفك، حدد ميزانية مناسبة للمصاريف والأنشطة والرحلات. معرفة حدود الإنفاق تساعدك تستمتع أكثر وتتجنب المصاريف المفاجئة. صيف ممتع يبدأ بخطة مالية ذكية. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل موقع حكاية.

0: رحلة بداية. رحال.
1: الأعمدة البازلتية.
2: في زمن ضارب في القدم، قبل ما تعرف الأرض معنى الهدوء، يوم ما كان في إنسان يمشي فوق التراب، عاشت جبال عسير قصة استثنائية ما كتبها البشر ولا شافتها العيون، حكاية كتبتها الطبيعة في زمن مختلف. في ذاك الوقت ما كان في شجر ولا بحر ولا طير، الشيء الوحيد اللي ينسمع هو هدير عميق، مرة تحسبه نازل من السماء ومرة تحس إنه طالع من جوف الأرض، صوت ثقيل يخلي الجبال كلها تهتز، وكأن الأرض شايلة في بطنها شيء ما عاد يقدر يصبر.
3: وفجأة بدت الصخور تتشقق، مو شقوق صغيرة مثل اللي نعرفها اليوم، لا لا، شقوق طويلة تمتد على مد البصر، وكأن الأرض نفسها قاعدة تتفتح شوي شوي، ومن داخلها طلع أول زفير، زفير حار كأن نفس شيء عظيم ظل محبوس، ولقى أخيرا طريقة للسطح.
2: وبعدها بثواني انشقت الأرض وانفجرت الحمم من جوفها، وارتفعت ألسنة النار لين السماء حتى صار الأفق كل أحمر. النار ما كانت تجري، كانت تزحف بهدوء مخيف، لكن كل شيء يوقف بطريقها يختفي، الصخور تذوب والأرض تتبدل ملامحها، وكل خطوة تمشيها الحمم ما تخلي وراها إلا سواد.
3: استمر المشهد أيام وشهور وسنوات، وكل ما بردت طبقة من الحمم طلعت موجة جديدة أشد حرارة من اللي قبلها، تغطي اللي قبلها وتعيد رسم الملامح على الأرض من جديد، وكأن جوف الأرض ما خلص من اللي عنده ولا عرف معنى السكون.
2: وفي هذا المشهد كله، وسط النار والدخان والصخور اللي تذوب، صار شيء غريب. يوم بدت الحمم تبرد، ما تجمدت بشكل عشوائي مثل باقي الصخور، بدت تشقق بخطوط منتظمة، وكل شق يفتح المجال للي بعده، لين بدت ترتفع أعمدة من قلب الصخور. ومع مرور الزمن امتلت الأرض بصفوف طويلة من الأعمدة البازلتية، واقفة جنب بعض بدقة غريبة، وكأن أحد رصها واحدة واحدة.
3: تبدلت الحياة وتغيرت بعد ما بردت الحمم، لكن الأعمدة البازلتية ما تغير فيها شيء، ظلت واقفة في أماكنها بنفس ترتيبها الغريب، وكأن الزمن مر من حولها وما قدر يغيرها. ومن يومها صار البعض يتخيل الأصوات اللي سبقت ظهور الأعمدة البازلتية ما كانت مجرد أصوات الصخور وهي تتشقق، لا، يمكن أنها كانت محاولات أخيرة لشيء مدفون في أعماق الأرض. كان يحاول يلقى طريق إلى السطح، لكن الحمم كانت أسرع، اندفعت وغمرته بالكامل، ومن بعدها بردت فوقه طبقة بعد طبقة، حتى صار مدفون تحت آلاف الأطنان من البازلت. ومن ذاك اليوم ما عاد نسمع له صوت، وما بقى فوق السطح إلا الأعمدة البازلتية واقفة كأنها آخر أثر لذلك السر، أو آخر باب انقفل عليه من قبل ملايين السنين.

0: المرشد السياحي فهد بن علي آل مقبل.
1: لعل أبرز شيء يميز هذه الظاهرة أنهم استغلوها في عملية البناء، يعني وفي عملية الرصف، في عملية تجميل المواقع. يعني نجد مثلا في حرة البرك في موقع قريب اسمه الجرمة، قريب من محافظة البرك أو حرة البرك. حرة البرك تقع على ساحل البحر الأحمر، فبدأ الناس في استغلال الأشكال الجمالية للأعمدة البازلتية في أنهم استغلوها في عملية البناء. وأيضا موجودة في جبل اسمه جبل مشرف في سرة عبيدة، فاستغلوها يعني لما انفتحوا طريق إلى أعلى الجبل استغلوها كمصدات وحوائط تجميلية للمسار أو مسار السيارة.
2: طيب كيف خاط الأهالي قصص وروايات تخص هذه المواقع؟
1: يعني أنا ما اطلعت على شيء أنه يعني كقصص لها قصة معينة أو شيء، لأنها ظاهرة طبيعية. هذه تنشأ من تبريد الحمم البركانية.
0: شنو أبرز المكتشفات والنقوش والموجودات اللي موجودة في هذه الأعمدة أو بالقرب من هذه الأعمدة؟
1: في عسير احنا بحثنا أنا وأحد الزملاء وثقنا تقريبا 8 مواقع. لعل واحد من هذه المواقع اللي وجدنا عليه الكتابات الثمودية، اللي هو جبل قرن القاع، مكان اسمه قرن القاع، يعني في أعلى قمة الجبل موجود كثير من النقوش. هذا المكان الوحيد اللي وجدنا فيه نقوش في الأعمدة البازلتية.
2: كيف استفاد أهالي القرى القريبة من هذه الظاهرة باعتبارها مواد معدنية تخرج من باطن الأرض؟
1: يعني كانت الاستفادة محدودة، لأن أغلب هذه الأماكن هي موجودة في الجبال، فكان يصعب عليهم في الفترات الماضية قبل شق الطرق وكذا أنهم يستفيدون من هذه الأحجار. هي بقيت ظاهرة طبيعية شكلها جميل، هي أغلب شيء يستفيدون الناس أنها عامل جذب سياحي لهذه المناطق كنوع من السياحة الجيولوجية.
0: بالنسبة لهذا الموقع يمكن تكون بناء على حمم بركانية، انفجار بركاني، وتكونت على مر السنين بهذه الطريقة. هل يعتبر هذا البركان خامد؟
1: هي ناتجة من الحمم البركانية اللي ما خرجت من سطح الأرض، يعني تجمدت تحت سطح الأرض وبردت، يعني بركان خامد ما ثار وطلع على سطح الأرض. هذه الأغلب. بعضها لا، موجودة في جبل الحيلة البركاني في محاي العسير، لا موجودة على سطح الأرض ناتجة من الحمم البركانية. يعني هي حركة في باطن الأرض، الحركة والصخور لما تسخن وتصير أو تبغى تطلع إلى سطح الأرض بس فجأة تبرد، يعني يخمد البركان فتبرد. هي بناء على عملية التبريد، كل ما كان عملية التبريد أبطأ كان حجم الصخور أكبر. إذا كانت عملية التبريد سريعة كان حجم الصخور أنحف وأقصر.
0: طيب بما أن هي كانت هذه العملية داخل باطن الأرض، كيف صارت الحين إحنا قاعدين نشوفها كده للعيان؟
1: هذه فعل حركة الصفائح. حركة الصفائح يعني لما تتحرك الصفائح تلتقي مع بعض، الصفائح حركة الصفائح يعني زي صحيفة آسيا وصحيفة أفريقيا، صفيحة آسيا وصفيحة أفريقيا، إذا صارت كذا ترتطم الصفائح في بعض تطلعها إلى سطح الأرض. فهي تعتمد غالبا على حركة الصفائح.
0: يبلغ ارتفاع بعض الأعمدة نحو 10 إلى 30 متر، ويختلف الارتفاع من موقع إلى آخر. تتكون معظم الأعمدة البازلتية من 5 أو 6 أضلاع، مع وجود أعمدة رباعية أو سباعية ولكن بشكل نادر. يعود عمر الصخور البازلتية في كثير من الحرات البركانية بغرب المملكة إلى ملايين السنين، وتقدر في بعض المواقع بنحو 20 إلى 30 مليون سنة بحسب عمر التدفقات البركانية في المنطقة. هذه الأعمدة تقع ضمن طاقات الحرات البركانية الممتدة على طول غرب المملكة،

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
6: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية، ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.
7: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
8: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
7: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
6: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة، نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
9: وناستكم لا ترمونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
10: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
11: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: ديرتي حبيبتي،

في حضن الزمن وعلى جزيرة نامت بين ذراعي الخليج ولدت حكاية لم تروى بعد كاملة. هناك حيث تتناثر بيوت القطيف البيضاء كحبات لؤلؤ تعلو حجارة عظيمة فوق رابية خضراء. ليست حجارة عادية، إنها قلعة تاروت حارسة البحر وراوية الأسرار.

يحكى أن الأرض هنا لم تكن مجرد أرض، كانت عرشاً لحضارات ومسرحاً لملوك عبروا قبل أن يكتشف الحبر. بل قيل إن قلعة تاروت بنيت على أنقاض معبد يعود لما قبل الميلاد، وأنها كانت قلعة لحماية دلمون، ثم مر بها الفينيقيون فالفرس فالعرب فالحالمون.

كنت طفلة حين أخبرني جدي أن القلعة لا تنام، وأن كل حجر فيها يحفظ سراً، وكل شرفة تطل على حكاية. في المساء كنا نصعد نحوها بخطى بطيئة، والهواء محمل برائحة التاريخ، والسماء تمطر بالأسئلة. بنيت القلعة في القرن السادس عشر فوق تلة تشرف على جزيرة تاروت. حجارتها مشبعة بالملح والقصص، وسورها وإن تهدم بعضه لا يزال يروي قصة الدفاع عن الأرض في وجه الطامعين. هل رأيتم برجها الشرقي؟ إنه مثل عين الصقر لا تغمض، ومن يقف هناك يرى البحر ويرى القرى ويرى الزمن كما لم يرى من قبل. في برنامجنا هوى بلادي لا نزور الأماكن فقط، بل نعيد نبضها للحياة. واليوم قفنا أمام قلعة تاروت لا كزائرين، بل كأبناء عادوا إلى ذاكرة وطنهم.

في زوايا القلعة ضحك الأطفال وسجلات العشاق وصمت المحاربين وندى الفجر، كأن الزمن نفسه قرر أن يستريح هنا. وحين تهمس الرياح بين جدرانها تظن أن القلعة تناديك: تعال اسمع واكتبني من جديد.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. تحس أحياناً إن الإجازة تخلص بسرعة بدون ما تنجز شيء؟ السر في تنظيم الوقت. حدد أهداف بسيطة ليومك، ووزع وقتك بين الراحة والهوايات والأنشطة المفيدة. لما يكون ليومك خطة واضحة يصير أكثر متعة وإنتاجية. لا تخلي الملل يسرق إجازتك، نظم وقتك واستمتع بكل يوم. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
3: الإذاعة زمان.

0: الإذاعة زمان.
1: من عيون الشعر.
2: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي.
1: من عيون الشعر.
3: إعداد وتقديم سعيد بادويس.
1: إخراج غالي غاتر.
4: مرحبا بكم إلى حلقتنا الجديدة من عيون الشعر، وشاعرنا لهذه الحلقة هو أبو فراس الحمداني، وهو الحارث بن سعيد الحمداني، شاعر وفارس وأمير عربي، ولد في الموصل بالعراق سنة 20 و300 للهجرة، وتوفي سنة 57 و300 للهجرة قرب حمص. قتل أبوه وهو صبي، فرباه ابن عمه وزوج أخته سيف الدولة الحمداني أمير حلب، وقلده سيف الدولة إمارة منبج وحران، وكان حينئذ في 16 من عمره. قاد جيوش سيف الدولة ضد الروم، وأسر وظل في الأسر 4 سنوات حتى افتداه ابن عمه سيف الدولة. كتب خلال فترة سجنه أشهر قصائده التي عرفت بالروميات، وولاه سيف الدولة على حمص. ولما مات سيف الدولة وقعت الحرب بين ابنه أبي المعالي وأبي فراس، فقتل أبو فراس قرب حمص. له ديوان من الشعر العذب الذي يسجل تاريخ حياته ويصور فروسيته وفخره. تنافس مع المتنبي في مدح سيف الدولة خلال إقامته في بلاطه في حلب.

سنلقي في هذه الحلقة أشهر قصائد سيف الدولة، وهي التي مطلعها أراك عصي الدمع.

0: عصي الدمع شيمتك الصبر. أما للهوى نهي عليك ولا أمر؟ بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر. إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى وأذللت دمعا من خلائقه الكبر. تكاد تضيء النار بين جوانحي إذا هي أذكتها الصبابة والفكر. معللتي بالوصل والموت دونه، إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر. حفظت وضيعت المودة بيننا، وأحسن من بعض الوفاء لك العذر. وما هذه الأيام إلا صحائف لأحرفها من كف كاتبها بشر. بنفسي من الغادين في الحي غادة، هوايا لها ذنب وبهجتها عذر. تروغ إلى الواشين في، وإن لي لأذنا بها عن كل واشية وقر. بدوت وأهلي حاضرون لأنني أرى أن دارا لست من أهلها قفر. وحاربت قومي في هواك وإنهم، وإياي لولا حبك الماء والخمر. فإن يك ما قال الوشاة ولم يكن، فقد يهدم الإيمان ما شيد الكفر. وفيت وفي بعض الوفاء مذلة، لآنسة في الحي شيمتها الغدر. وقور وريعان الصبا يستفزها، فتأرن أحيانا كما أرن المهر. تسائلني من أنت وهي عليمة، وهل بفتى مثلي على حاله نكر؟ فقلت كما شاءت وشاء لها الهوى، قتيلك قالت أيهم فهم كثر. فقلت لها لو شئت لم تتعنتي، ولم تسألي عني وعندك بي خبر. فقالت لقد أزرى بك الدهر بعدنا، فقلت معاذ الله بل أنت لا الدهر. وما كاد للأحزان لولاك مسلك إلى القلب، لكن الهوى للبلا جسر. وتهلك بين الهزل والجد مهجة، إذا ما عداها البين عذبها الهجر. فأيقنت أن لا عز بعدي لعاشق، وأن يدي مما علقت به صفر. وقلبت أمري لا أرى لي راحة، إذا البين أنساني ألح بي الهجر. فعدت إلى حكم الزمان وحكمها، لها الذنب لا تجزى به ولي العذر. كأني أنادي دون ميثاء ظبية، على شرف ظمياء جللها الذعر. تجفل حينا ثم ترنو كأنها تنادي طلا بالوادي أعجزه الحضر. فلا تنكريني يا ابنة العم، إنه ليعرف من أنكرته البدو والحضر. ولا تنكريني إنني غير منكر، إذا زلت الأقدام واستنزل النصر. وإني لجرار لكل كتيبة معودة ألا يخل بها النصر. وإني لنزال بكل مخوفة، كثير إلى نزالها النظر الشزر، فأظمأ حتى ترتوي البيض والقنا، وأسغب حتى يشبع الذئب والنسر، ولا أصبح الحي الخلوف بغارة، ولا الجيش ما لم تأته قبلي النذر. ويا رب دار لم تخفني منيعة، طلعت عليها بالردى أنا والفجر، وحي رددت الخيل حتى ملكته هزيما، وردتني البراقع والخمر، وساحبة الأذيال نحوي لقيتها، فلم يلقها جاف اللقاء ولا وعر، وهبت لها ما حازه الجيش كله، ورحت ولم يكشف لأبياتها ستر، ولا راح يطغيني بأثوابه الغنى، ولا بات يثنيني عن الكرم الفقر. وما حاجتي بالمال أبغي وفوره، إذا لم أفر عرضي فلا وفر الوفر. أسرت وما صحبي بعزل لدى الوغى، ولا فرسي مهر ولا ربه غمر، ولكن إذا حم القضاء على امرئ فليس له بر يقيه ولا بحر. وقال أصيحاب الفرار أو الردى، فقلت هما أمران أحلاهما مر، ولكنني أمضي لما لا يعيبني، وحسبك من أمرين خيرهما الأسر. يقولون لي بعت السلامة بالردى، فقلت أما والله ما نالني خسر، وهل يتجافى عني الموت ساعة إذا ما تجافى عني الأسر والضر؟ هو الموت فاختر ما علا لك ذكره، فلم يمت الإنسان ما حي الذكر، ولا خير في دفع الردى بمذلة كما ردها يوما بسوءته عمرو. يمنون أن خلوا ثيابي، وإنما علي ثياب من دمائهم حمر، وقائم سيف فيهم اندق نصله، وأعقاب رمح فيهم حطم الصدر. سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. فإن عشت فالطعن الذي تعرفونه، وتلك القنا والبيض والضمر والشقر، وإن مت فالإنسان لابد ميت، وإن طالت الأيام وانفسح العمر. ولو سد غيري ما سددت اكتفوا به، وما كان يغلو التبر لو نفق الصفر. ونحن أناس لا توسط بيننا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن خطب الحسناء لم يغلها المهر. أعز بني الدنيا وأعلى ذوي العلا، وأكرم من فوق التراب ولا فخر.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.
2: وسع صدرك

السلام عليكم. عليكم السلام. هلا والله ابو صالح، الله يسلمك. ها وش الاخبار؟ ابد والله، اكيد على طمام المرحوم، ما حصل شيء ولا لقيت شيء ولا شيء. والله تنك تدري ما لقيت يا اخي. تراك انت بعد الله يهدينا وياك اخي، انت لا تشرط شروط. ما انا بل يتشرط، انا البنات اللي تشرطن، انا ما عندي والله ابدا اي مانع. إيه بس نسيت إن عمرك فوق الثلاثين. 36 ذا الحين، ما بقى الأربع سوى وصل 40، هم مين عاد وش يصير؟ إيه ولو يا أخي لا تيأس، عندك أمك خواتك يا ابن الحلال كل جنته، وجدتي حتى جدتي ومصيتها تمشي على عصا، تمشي على هالبيوت وما لقت شيء أبدا أبدا. يعني قضم بنات حواء، والله حواء ولا بسباس أنا ما أدري، لكني أنا ما لقيت نصيبي كذا. زين أنا والله تراي أنا مشغول مثلك، أنا مشغول يعني بشلون يعني دور أنت بعد زواج؟ لا أنا فيني اللي الحمد لله، أنا رازقني الله والله لا يغير علينا، بس أنا دور لك والله كفو. ها والله يعني لقيت لك واحدة بنت أبو زيد، هذه بنت حلال يعني ما عليها، ومتعلمه وفاهمه، وأعتقد إن شاء الله أنها هي عين الخيرة، هي اللي بتصلح لك. بس أنا سمعت أنها يعني فيها نوع من الحمق شوي. لا بد بد، أنا سلمك الله أعصابي بالثلاجة، وبعض المرات أنام بالثلاجة، مرة أنام بالثلاجة، والله لو تجيب واحد إن نرفز أعصابي ما تحرك بد بد. زين أجل أحسن، إذا صار واحد بعد واحد حمقي وواحد أعصابه هادئة تمشي الأمور، لكن صار هو حمقي وهي حمقية ولعت نار تكب عليها بنزين. أنت ترك المرخطية، عندك شيء؟ أي عندي بنت أبو زيد، زي ما قلت لك أنا أشير وعين، وخل عاد هالعجائز يشتغلن شغلهن. أي نعم، خل أمك أم إبراهيم خلها تروح لما مرت أبو زيد وتكلمها وتشوف الموضوع. يعني إيه ما في شك، إحنا أول شيء نبي نشوف الحريم، ولا اتفقنا الحريم عاد نرفع الأمر للرجال ونتفاهم في الموضوع، والله يقدر اللي فيها الخير إن شاء الله. والله ترى وجهك أنا اليوم فرحان، ما أدري لما شفتك، يعني يوم شفتني راح الفرح، لا يوم شفتك زاد الفرح. هي هالشوا خلاص مثل ما قلت لك، أبد جزاك الله خير. نبي نشوف، هذه من ضمن الأسباب اللي نسويها، على الله التوفيق، الله يوفق الجميع.

0: يمه
1: سم يمه الظاهر نتسني يعني اي ما لقيت والله يا ولدي والله ما لقيت. هي يا ولدي ما هي هذا زيجه ذي هذه قسمه نصيب يا ولدي ولا والله العظيم يعني بس وش تبين اقول يا ولدي وش تبين عاد من قل البنات من قل البيوت الناس الطيبين ما لكن ما لها رد ما الله اقسمه الى الحين
0: لا بشرت ربي بيقسمه ان شاء الله ان شاء الله.
1: ها عندك شاي؟
0: عندي اشياء.
1: لا نبي واحده بس
0: لي معين نبي واحده. هذه وش رأيت بنت أبو زيد؟
1: بنت أبو زيد؟
0: اي وش فيها؟
1: وش أبو زيد؟
0: ما غير أبوي اللي يمشي مع أبوي قبل هذا صديق أبوي الخاص.
1: ايه

0: والله ما يمشينا والله. يعني وش قصدك يعني؟
1: وش قصدي؟ الحمد لله يمه، شلون قصدي؟ وش قصدي؟ قصدي توكل وروح اكلميهم ولا اشوف الطريقه.
0: ايها بروح لامها سلمك الله وبشوفها. انا من ضاعت عن بالي ونسيت ابو زيد وعنده ثلاث بنات، بس ثنتين صغيرات والثاني مزوج عنده يمكن حوالي الله العالم 22 سنه.
1: غرض روق، هذا اللي ندورنا، هذا اللي ندور.
0: زين يا وليدي، اجل اترك لي الخبر هذا، اقول اترك لي الموضوع ان شاء الله وانا بتفاهم معه.
1: لك ها يمه، لا تجيبين لي بخبر، ترى انا ما عاد اقدر اصبر، ما عاد اقدر اصبر. 36 يوم امتي عمري، وانا لانكم 6 سنين وانتم تدورون، والله لو انكم تدورون لكم نمله لقيتوها، لو تدور لكم ابره في تبن لقيتوها. ما لقيتوا لي زوجه؟ يا متي خلاص عند هالمره ترى والله. ولا ترى ها والله لا اروح زوج من الخارج،
0: لا الا الخارج وانا امك، لا لا لا، بنات البلد مليان، واللي تزوجوا من الخارج يا بيا يعض صبعه بالندامه، وانا امك لا، خذ من بنات بلدك. طيب بنات بلدي وين راحوا؟ طسن وين راحن؟ وين بلقاهن للحين؟ خلاص خلي اشوف الموضوع هذا. وخالك بعد ما لازل له وحده، وعمك لازل له وحده،
1: خلاص اخذ ثلاث جميل، خلاص مره واحده.
0: والله ما والله عندي لحيك.
1: اجل يوم اسم اتركنا المجلس، بس قولي روحي لامهم ان شاء الله ما يكون لها خير.
2: انتم تستمعون الى الاذاعه زمان.
3: زمان
2: الإذاعة زمان.

0: الشمس الأثير.
1: همس الأثير من إعداد محمد بن حمد الصويغ. ومن إخراج محمد البريكان.

أهلا بكم أيها الأحبة إلى حلقة جديدة من هذا البرنامج، حيث نرحل بكم في دنيا الكلمة الهامسة الشاعرة. فتعالوا معنا إلى هذه الرحلة القصيرة.

0: من دفتر الحكمة. قال بعض الحكماء: التفكر نور،
1: والغفلة ظلمة،
0: والجهالة ضلالة،
1: والعلم حياة،
0: والأول سابق،
1: والآخر لاحق،
0: والسعيد من وعظ بغيره.

0: يا صديق المساء، قال يحيى بن معاذ: وشوقه إلى حبيب إذا غضب عفا وإذا رضي كفى.
1: وقال الفيلسوف برنارد شو: قد يفشل المرء كثيرا في عمله، ولكن لا تعتبره خائبا إلا إذا بدأ يلقي اللوم على غيره.

وقال ابن المقفع: أخزن عقلك وكلامك إلا عند إصابة الموضع، فإنه ليس في كل حين يحسن الصواب.

ميلاد شاعر. كان فجر وكان ثم صباح، فيه للحسن غدوة ورواح. بكرت للرياض فيه عذارى، تزدهيهن صبوة ومراح. حين لاحت لهن رن هتاف، وعلت بالدعاء منهن راح. قلن ما أجمل الصباح، قلن ما أجمل الصباح، فما حل على الأرض مثل هذا صباح.

فتعالوا، فتعالوا بنا نغني ونلهو، فهنا اللهو والغناء يتاح، وهنا جدول على صفحتيه يرقص الظل والسنى الوضاح، وعلى حافتيه قام يغنينا من الطير هاتف صداح، وفراش له من الزهر ألوان ومن ريق الشعاع جناح.

وهنا ربوة تلألأ فيها خضرة العشب والندى اللماح، ونسيم كأنه النفس الحائر تصغي لهمسه الأدواح. مثل هذا الصباح لم يلد الشرق، ولم تنجب الشموس الوضاح، لكأن بالكون أعلام ميلاد وعرس قامت له الأفراح. أي حسن نرى، أي حسن نرى، فردد صوتا شبه نجوى تسرها أرواح، إن هذا الصباح ميلاد شاعر.

0: يا شعر، يا شعر أنت فم الشعور وصرخة الروح الكئيب، يا شعر أنت صدى نحيب القلب والصب الغريب.
1: يا شعر أنت مدامع علقت بأهداب الحياة، يا شعر أنت دم تفجر من كلوم الكائنات.

0: يا شعر قلبي مثل ما تدري شقي مظلم، فيه الجراح النجل يقطر من مغاورها الدم.
1: جمدت على شفتيه أرزاء الحياة العابسة، فهو التعيس يذيبه نوح القلوب البائسة.
0: أبدا يا نوح بحرقة بين الآمان الهاربة، كالبلبل الغريد ما بين الزهور الذاوية.
1: كم قد نصحت له بأن يسلو، وكم عزيته فأبى، وما أصغى إلى قولي فما أجديته.
0: كم قلت صبرا يا فؤادي ألا تكف عن النحيب، فإذا تجلدت الحياة تبددت شعل اللهيب.

0: يا قلب لا تجزع أمام تصلب الدهر الهصور، فإذا صرخت توجعا هزئت بصرختك الدهور.
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: ديرتي حبيبتي.

قنطورة سيدة الوقت وحارسة المواسم. في بلدة لم تصنع من حجر فقط، بل من ذاكرة تدار بالشمس، وفي قلب العلا حيث التاريخ لا يكتب بالحبر بل ينقش على وجوه الجبال، تنهض الطنطورة لا كساعة حجرية بل كوصية من أجداد لا يعرفون النسيان. قيل إن الشمس كانت تطرق باب العلا كل يوم، لكن أحداً لم يضبط موعدها بدقة حتى ظهرت طنطورة بمئذنتها الهادئة تقف كأم تعرف متى يروى الزرع ومتى يحصد. ليست مجرد مجسم، بل هي ساعة من نوع لا يصنع بل يلهم. كان أهالي العلا ينظرون إليها كل يوم، إذا لمس ظلها ذاك الحجر علموا أن الشتاء جاء، وإذا تسلق الظل حد الطنطورة فقد آن أوان الحصاد. في زمن لم تكن فيه التكنولوجيا تعرف حتى اسم الوقت، كانت الطنطورة تحدث السماء وتقرأ الشمس وتمنح الأرض موعدها. واليوم لا تزال طنطورة واقفة، لكنها لم تعد تخبرنا عن الفصول، بل تخبر العالم عن حضارة قرأت الزمن قبل أن يخترع الوقت. طنطورة العلا ليست مئذنة بل قصة، وليست ساعة بل توقيع الأجداد على وجه الشمس.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف حلو، لكن لا تنسى صحتك مع ارتفاع درجات الحرارة. احرص تشرب موية بشكل مستمر وتخفف من التعرض للشمس وقت الظهيرة. وإذا طلعت لا تنسى وسائل الحماية المناسبة، خطوات بسيطة لكنها تصنع فرق كبير. استمتع بصيفك وخلك محافظ على صحتك. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
3: الله الله الله،
2: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، أنت في الصدارة.
4: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
5: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
6: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

كوبلي على إذاعة الرياض.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10:00 مساء
0: على إذاعة الرياض.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في هوا بلادي. أول شيء هذه سماعتك؟
1: مدري
0: لا مي بسماعتك.
1: احنا على الهواء؟
0: احنا على الهواء.
1: اوكي لا اعتقد انها سماعتي.
0: لا مي بسماعتك، سماعتك تجي مع المايك، هذه السماعة جاي مع هذاك المايك، فشوف سماعتك.
1: مو مفترض يدرون يعني اني انا سماعتي من معي يعني.
0: عشان ما يصير شكلك غلط يعني وانت قاعد تتكلم ما تدري وش السالفة، لان السماعة مو في اذنك. انا الحين رفعت الصوت، سمعت شيء بالسماعة؟ لا شفت، اجل هذه مي بسماعتك. على ما يدور رأي سماعته. طبعا رحب فيكم مستمعينا، واتمنى لكم بداية يوم جميل وموفق، بداية اسبوع ان شاء الله لطيفة. طبعا مو بداية يوم، في ناس كثير يعني انتهى اليوم عندهم الحين، اليوم العملي يعني اقصد، لكن بالنسبة لبداية الراحة وبعض الناس بداية الشفت عندهم اللي تبدأ يعني بفترة مسائية،